0: روزاليا معناها
1: تحب تطيحوا ساكت انت ما يحبش
2: يشدوا الموضوع يا اخي هكا ربي يفرحك بايوتا ان شاء الله يا ربي تشوف عروسه
3: ونيشها ومتالقه نحكي معاك صبيحه ما نحبش نحكي معاك نبدا بعيد على روحي تو قلت لك راني متوحش ايوتا كل شيء تو اللي تسايب في البلاد حجي
2: لطف عليك لطف عليك يا بنات ربي قويك وربي يفضلك ليها ان شاء الله وربي يفرحك بها نقرا زياد المكي صباح النور
1: توا فرحان بشبابك توا تكبر وتولي تبكي توا ان شاء الله رامي يبدا
2: وينو شبابي كيف الحال سيدون
1: الحمد لله اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل العباد اللي قاصده ربي للخدمه ومحلاه يقوم الصباح يا رفيق بالحق واحد يقوم ناشط يقوم فرحان سيرتو كي ترى الوجه البشوش نتاع اميمه عندها دخله صباحيه اشتبث البهجه بالحق بالحق هنيئا لفؤاد لعائلتك هنيئا لالاء على الفرحه هذه وكل بالحق رفيق مهم برشا رواعك كي ترى اصدقائك السباع البهجه ولا حاتم ريت دخلت حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاقب ويكحل
2: وديميسيون راديو
1: تلفزيون وراديو ليه وتوا رمارك شبيها دابوس سخونه شبيه نتاع رامي دابو زباد باش تفهم وين وصلنا
2: الناس
1: على عصابه ان شاء الله نهاركم زين وربي يبارك لكم
2: نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه الكرو ناصر البدوي لتونا
4: مرحبا بكم مرحبا بالحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام سلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم البارح بدات تحذيرات المنتخب التونسي للمباراه ضد اوغندا ان شاء الله المنتخب التونسي موفق ان شاء الله يا ربي المنتخب التونسي يترشح لكاس افريقيا كما عودنا ونكونوا ان شاء الله في الموعد ونصلحوا اللي تعدل كله ونعاودوا احنا مو المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خامو في الكاس
2: سيل محسيل مهف وتمشي لك
4: نايم ان شاء الله
2: يا ربي بداية موافق النايم
4: امين يا ربي ان شاء الله نايم
1: مخو يا ربي في نايم قلت الشباب قبل شكون نعيم هذا
2: بداية موافق المعين
1: معين نعيم يا نعيم هاي خلي ما قدم
4: ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله المنتخب التونسي يترشح
2: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق المعين الشعباني خدمة كبيرة على المستوى النفسي بالنسبة للملاعبيه ملاعبيه ممسوسة برشا من خيبة امل المونديال جانب ملاعبيه اللي كانوا ما حضروش في المونديال كيما العيدوني كيما الفرجاني كيف كيف خدمه على المستوى النفسي لانه اعاده دخولهم للمجموعه ماهيش باش تكون حاجه سهله ان شاء الله يا ربي الكره تبع ان شاء الله يجي الربح في اول المقابلات خاطر ديما الخدمه في الربح يسهل كل شيء على الاطار الفني ملكه القيام باكرا سندريلا تبعها
0: الورد والفل والياسمين والله اللي نرقد بالكدي والله مش على حاجه اما بالعكس نجي ناشطه وحابه نجي رف ماك سورتو باش نصبح على الوجوه النيره كل واحد عنده وجه بشوش اكثر من الاخر ان شاء الله نهاركم زين المستمعين ان شاء الله يا ربي تعدلكم نهاير مزيان وطريق سليمه اللي يسمعوا فينا الكل
2: جينا مغشش ما نعرفوش الاسباب ولكن ملي بدا الموسم تقريبا هو مغشش يهدد بالاستقاله والاقاله رغم غياب العروض رغم ولكن سيستقيل ما نعرفوش علاش يا حاتم يهديك يا حاتم هنا نسمع في كلامك لا لا سأستقيل هو قرار نرحبوا به لوكرو
5: بونجور بونجور للناس الكل ان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك على ذكر الماء رفيق فما حاجه تبدلت في الكومبورتمون مستنسين نقعدوا في قهوه تخلي منها الدبوزه وتروح وليت نهز روح عامل كوليكسيون ولا ريفليكس
2: ما تنجمش تخلي دبوزه
5: صحيح خاطر تتفكرك وريت البشر يفهم كيف بالغسرة الحاجة تترات زادة في الكومبورتمون بتاع الضوطة الناس بشوي بشوي تولي تفهم اللي ما يلزمش التبذير إلى آخره سينو ولا يا رفيق أغزر الصحة رأي مهمة وانت عملت لي الدرس
2: انت قلت للبشر يفهم كيف بالغسرة توكي تستقيل وتخسر وتفهم قيمة وعندك شهرية
5: نخسر بيش بالفلوق بدينا الحمد لله مستورة والحمد لله
2: اسمع يا سيدي
1: باقي ستر شلاها نشير 70
2: عنده ورث حاجة وينو 70
5: مين ورث بابا
2: ورث عمك ورث اي حد
1: شلت غادي ما نحبش نسمي البلاصة
5: شنو غاد
1: كلها سواني يا رفيق خل العالم في لها
2: عايش انا مبروك عايش انا مبروك
5: ابجيب لكم الصابة
2: جيب شيء جنتي
1: سيتك بالدليل
2: نجم النجوم رامي الفراتي صباح الفرح
4: يا رب يا رب
1: جميل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله يوم جميل وموفق للناس الكل. والرفعه مناول كيما صار لمين يامال كتذكر، ولا عام الوقت هذا عديناه على اللي معاه صاحبته كذا ويزي وصلي يعني بيتا وفينيسيوس اللي صاير قال ما ينقلت ما ينقلت بحذاه وجابت عيلتها الكل، قال لك كرنفال كل ليله غديك والجيران شاكيه والملاعب يعلم به ربي هو مورينو والدنيا ماكله بعضها، ما هو اجواء البرازيل، قال لك سهريات الاربع نتاع الصباح كل يوم، ان شاء الله ربي يبارك ستر على ملاعبيتنا نشوفوا راه قيمه ملاعبيتنا راه معاقلين مهما نهملوا وهملوا مش تيجي في
6: حاجات الامكانيات
0: فلوس
1: جد في المهموم، ان شاء الله ربي يبارك ستر علينا الناس الكل يا رب.
2: شو ولا سيدو مع فينيسيوس في علاقه بال الحاجات هذه معناها كاريرو تنجم تتمسي، لكن عاود لسيدو الاول الثاني نجم نلقاه بحذانا في الرابطه الاولى في الفريق وسط الترتيب. السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامه للجميع، شرب النجاح شرب الفرحه، شرب نهاركم مليان بالصحه بالرزق وبالحب، رفمك حتى للتسعة ونص، ولا بدايه كالعاده بالزابينغ اليوم منفور شو صار في حلقه البارح، قناص البرنامج في الموعد رامي الفوراتي توت سويت الزابينغ
7: زابينغ.
1: البارح يا عزيزي المستمع الراف جانا مخر شوي وبرا عاد وبرا عاد وزياد والقاف ايش يشدوه،
4: ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت
1: واحد في سيركلاسيون من سبعة غير بعض قالك واحد واحد واحد كل واحد وهو واحد سبعة غير بوع عمري نسمع
4: صمت في الهليكوبتر
1: اي ما فهمت تكونش
4: اوتو كار وعجبته هذا انت ادخل هاني جاي
1: هذا كلام سبعة غير بوع خلي واحد اعطيني سبعة تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطة في السيركولاسيون سبعة غير بوع سبعة غير أربعة ما نعرفوش اوتو كار ربي معاها وكل شيء واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم ان شاء نهاركم زين
8: يا زي زياد يا زي زياد سايب خوك بالك شومبوتياج بالرسمي الله غالب الفايدة جات وها وخلطت ايش
2: سرين اعتذر على التأخير والله العظيم امبوتياج غير عادي انا خرجت مخي سيدري ولكن حاجة غير عادية يبدو انه تونس تتبدل بعد عشر دقائق الصباح ولا خمس دقائق
1: قلنا وقتاش تحب تخرج باش نليون نقعدوا في ديارنا وانت تتعدى وتوصل بيان سور عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي تخرج اب نورمال داخل قال الناس قلنا انت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب العباد تشد ديارها وانت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي السبع العباد تقصد
2: نعتذر
1: نعتذر
8: هاو قال لك زاد عمل كل شيء وخايفتي شديد في حكاية الامبوتياج قال لك رقدت بكري وموري مريقلة والله غالب
2: خلينا بالأسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب أنا حاس ربي
1: رقدت بكري فرش وكل جرايم رقدت بكري ما سعد عديد
2: أربعة سفاحة البرد كملوا ربي معك كل
8: أما كلكم يا خويا ورفيق والفورمة بسم الله ما شاء الله لا الأمور لغات يمهرك
2: مطالبين ناخذوا بوستة وبعد الأخبار
1: مش ترتاح من الدرجة
6: كيراك المدير في الكاميرا
2: يعني نشط ديميني
1: ديميني ذالي مش غلطة المرة
6: ثقافتك حموم بالفرنسي ولا مسكينة بنتك تخري فيها تو فهمت عليك ديميني
8: لا وزيدك زيادة انت مالسي زيادة انت ماشي في بالك مشكلة لغات وفرنسي لا يا بابا شوف لي في الاسامي انت يا ودي صار ما وفي البرنامج كان ما صار فينا
2: عزيز في الاخراج وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي مراجي الاسم الرغيب سمح لي وجدان ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سمحوني والله سمحوني يبدو انه الكبر والله يبدو انه الكبر ما عندي حتى تفسير معناه كل اسم نجي نسميه حاولوا شوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكايه المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شويه جعفور نركب اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
8: شو قولك ناسي زوز سامي وراجع من بعد ليميسيون ظهر اللي مش عاود يرجع يحكي خاطر جا مأخر ولا مش فاهمين حد شيء بالليل الكريم موفاه البرنامج تم دخنا بالمعلومات الغالطه طبعا مش فاهمين شكون مع شكون واحنا وين الليل الكريم روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
2: تحية للمبدع رامي الفوراتي فاصل صغير ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص
7: سوية الاخت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان افام صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:27 نهاركم أسعد الأيام، ترتيحة العادة بالموسيقى، ثم لنا عودة مع الأخبار. نحكي على مدرب الترجي اللي رسميا تأكدت مغادرته للفريق ريغا كامف. نحكي على ما يحدث بين فرنسا وروسيا وتصريح إيمانويل ماكرون اللي قال فيه هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. واحدة من أحلى ما غنى سلطان الترب جورج وسوف، اسم الأغنية سابر وراضي. هذه رفماك حتى لـ9:30. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: واش تأليه هكيك قال
1: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف سابر وراضي معنا خلتو لسبعة واثنين وثلاثين دقيقة تران دي جور بعد لحظات المخرج يقولي فاصل فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح مع القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
0: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا تتسويت تراند باي أريدو
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
2: خان دي جور
0: رياضيا تقريبا كان الأخبار الأبرز اللي نحكيو عليه تويس على مواقع التواصل الاجتماعي نحكيو على مدرب الترجي الريغي كانف اللي رسميا تأكد البارح في ساعة متأخرة من الليل مغادرته للترجي الرياضي التونسي الريغي كانف لن يكون اليوم المشرف على الحصة التدريبية لأكابر الترجي الرياضي التونسي اجتماع كان اجماع الهيئة المدير على رأس رئيس الترجي حمدي المدب بالمدرب الروماني ويبدو أنه وصلوا اتفاق صيغة الاتفاق والتفاصيل للأمانة معناش عليها برشا أخبار ولكن ريغي كانف يغادر الترجي ويعود إلى رومانيا لتدريب فريق ستيوا بوخارست الفريق اللي كان يعرفه ريغي كانف وعاش معه فترات زاهية اليوم الترجي بلا مدرب جرات العادة أنه ترجي يقيل مدربي ماهيش معنا تقريبا سابقة هذه أنه مدرب يغادر الترجي في وسط الموسم ما فماش برشا وقت أمام الترجي خاصة أمام المنافسات اللي تنتظر وعلى رأسها رابطة الأبطال الإفريقية نبدأ بيك ناصر ريغي كانف غادر الترجي ويبدو أنه المدرب حسب ما تقال استبق زاد شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكأنه هي المديرة الترجي تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض و عاد إلى رومانيا.
7: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في الأنتين أنا قلت نجم نأكد معناها نجم تكذب
7: لا سي رفيق ما نجم كان نأكد
0: شكرا لك
7: ولهذا بالنسبة لي أنا أنه المدرب اليوم يخرج من الترجي الرياضي التونسي وهو أي مدرب يتمنى بشيراني الترجي واليوم نحكي على الترجي بالإفكتيف وبالرمضان تاع الملاعبية اللي ركنتمو اللي صاروا وتحت شرفه هو ظهر لي معناتها الإمكانيات الكل تحطت لكن يمكن زاد كيف كيف وقت اللي مدرب مع يحس روحه مع شليقي الراحة متاعو أول فرصة تجي نجم يقول لك نجز عليها بتاتر اللي ما من مش حاس فما رغبة ولا فما راو هي فما فيلينج يتعدى فما حاجة تتحس فما
0: كل واحنا يحس لجوه في الموتوراش بلجت
7: مش هي بيدة في الخطاب في الخطاب معاه بتاتر صارت في اجتماع لخطر أوتوماتيك ما بعد المباريات فما اجتماعات تصير مع المدير الرياضي مع الرئيس
0: اجتماع خليني نقول فيه تونسيو بعد مقابله العمر
7: يعني نجم يكون هذوك كلهم معناتها حاجات خلاته يحس انه هو بتيتر في المرحله الجايه او الانسيدون اخر نجم يلقى روحه لبرا يمكن استبق هو الخروج نتاعو. لكن في نهايه الامر ان المشكل بالنسبه لي انا الترجي الرياضي التونسي انه تحكيوا على اول سيزون معناتها اول سيزون براتيكمون المدربين الباهيين كلهم معناتها ما عندهم الفرق نتاعهم. معناتها الترجي الرياضي التونسي لابد من اختيار معناتها مدرب باش تلقى شكون ليبر وشكون ما عندوش جمعيه وشكون معناتها يلزم تعمل شوا كبير برشا خاصه اليوم الترجي تعرف انت طموحاته كبيره يحب يمشي بعيد تشامبيونز ليغ بعد الريكروتمون اللي صار وكل يحب ينافس على البطوله مره اخرى كيما العاده وكيما عودنا الترجي وهذاك الكل معناتها باش يخلي الاختيار نتاع الترجي باش يكون صعيب ويكون دقيق على خاطر فانا ديما نعرفها واصعبها حاجه هي وقت اللي تنحالك المدرب اول الموسم يلزمك ما تغلطش في الشوا نتاع المدرب الثاني يلزمك 100% يكون صحيح باش نجم تنجح الموسم نتاعك
0: خاصه وانه المدرب اللي قبل زاد ما نحكيو على الفرنسي اللي كان في الترجي بومير كيف ما مشيتش برشا الامور دونك على قبل الاطار الفني الترجي فما ضغط اليوم
1: فما
0: في
1: اختيار
0: باش نكونوا واضحين وحسب كواليس معلومه ثابته لن يكون جلال القادري معناها فما كلام تقال مع جلال فما اتصالات صارت مع جلال ولكن جلال القادري لن يكون المدرب الترجي الرياضي التونسي لانه مرتبط بعقد وغادي خليني نقول جلال لقي راحته ولقي الحاجات اللي طالبهم الكل فمش علاش يغامر اليوم يجي للترجي ممكن في يوم آخر في تاريخ آخر ولكن اليوم لن يكون جلال القادري هو مدرب الترجي برنس مدرب تونسي مدرب أجنبي مصلحة الترجي اليوم تقتضي شنو لأنه في السنوات الأخيرة لو الترجي تقريبا عول بنسبة كبيرة برشا على أبناء نبيل معلول رضي الجعادي ماهر الكنزاري قبلهم خالد بن يحيى ذكروا كل الأسماء معين الشعباني معناه تعدى تقريبا كل الأسماء اللي انتمت ذات يوم للترجي كلاعبين اليوم شو الأنسب بالنسبة لك في الظرف هذي
8: اللي احنا فيها توا الترجي ما عندوش 100,000 اختيار الترجي الخيار الوحيد هو يكون قريب ياسر الجمعية ولد الجمعية رينا في الجمعية قبله ولا ما ريناش اما ما فماش باش تلقى مدرب كبير يلزمك وقت اللي في الصيف الناس ليبر شويه تتصلب هذا وتشوف هذا انا تو نحب نرجع للمدرب هذا انا المدرب هذا
0: تحبوا تورسي ولا اجنبي
8: لا تورسي انا قلت لا خيار الا واحد وقريب من الترجي زاده يعرف الترجي بالقدا ويعرف البطوله ويعرف رابطه الابطال الافريقيه وكل شيء فهمتني المدرب هذا انا عمري ما حبيته من اللي جاء من الاول ورئيس الجمعيه يعرف هذايا وكنت عبرت
0: حكيت مع رئيس
1: اللي جابوا شاوروا الحاج
0: وشو اللي عجبني فيه يا اخو بكلامك عاود رجعه معناها انت حكيت له
8: على نقول رجوع علاش رجع علاش نحيناه ومشى يا ربي توجه خير مشى للسودان وكل شيء علاش نرجعوا فيه على اي اساس
0: لانه السيد هذا تظلم جاء في فتره خايبه في الترجي ما كانش عنده وقتها دفاع ركز ما مش عمل برشا غلط مريح وقتها مضروب وجاي ما نعرفش هذا كيف دونك قالوا انه الرجل هذا تظلم اوفنسيفمون ورا كاليتي باهيه بوتيتر كي نعطيوه فرصه اخرى في ظروف مخير وقتها ما اشرفش على التحذيرات ما اختارش الانتدابات
1: وربح بيراميدز وهي بيراميدز هذا الشامبيونز ليغ
0: دونك قال لك نعطيوه فرصه كاملة هذه للعودة جت في الإطار هذا اليوم مشى على روحه ريكي كاف انتهت التجربة وعاد إلى رومانيا بالنسبة لك مدرب تونسي يقدر يتحمل ضغوطات الترجي اليوم
8: هو الوحيد اللي يقدر من ضغوطات لأنه هو عايش في الضغوطات
0: هات اسمك عطيني اسمك
8: يا اخوي فك عليا ما
1: نعطيش
8: اسم نعطي اسم خالد بن يحيى
1: كيف تزاير
0: خالد بن يحيى خالد
8: بن يحيى شفت ما فماش اجماع على حتى واحد
0: في تزاير
8: يلزم الهيئه المديره وهيئه الحكماء يقعدوا عندنا الوقت مثالش يقعدوا جماعه من زمان ويختاروا الانسب انا اي اسم نعطيه لك زياد يتكلم ناصر يتكلم ما فماش اجماع حول اي مدرب
1: رفيق باه بار اكزومبل يحكيوا على الانترينور نتاع بيراميدز طلع قداش يخلص 150,000 أورو وخرج من بيراميدز خاطر ما زادوهش أنا مع الحاج تونسي أما تونسي باش يتعرض برشا ضغط يا رفيق برح نتفرج في الجروبات وبرشا جروبات تنشط وحتى الممرنين ولات عندهم راهو نوعا ما خدمة صفحات من الفيسبوك المنقذ هاو جي مش خدمة
7: ميسرة
1: حقني حتيت رفيق أنا برح حقني عملت صفحة وبعتك أنا الأنسب ونعرف أجواء توا شوية اللي قريب الجوارات وحكي معاهم وكل
0: حكي مع جوارات
1: لا ما يحكي معاهم هو وقريب مجدي تراو وسامحني باش تقول لي شنيا باش نقول لك نبيل معلول كي جا لسبيرونس شنيا شنيا الالقاب نجحهم على لسبيرونس نبيل معلول وعملت معين شعباني شنيا وهذوما ينبروا
0: هي مرينا قبل مدرب
1: لا معين سامحني كان دوزيام
0: كان مدرب في حمام نلف وبعد جاي
1: انا مجدي هراوي يا خويا ينجح انا عنده تجربه خدم ما شادش ما فاد ما شاد الجامعة والله هو اللي
0: عملت وانت وان مع الرئيس حتى مع الرئيس حمدي المدب
1: هو رجل كاب يذوري ما قعدش معاه
9: أنا ربي جربت علينا
0: ما قعدش مع
1: لا مش نعبت البارك إن شاء الله اليوم هو فارغ البارك مش نعبت وحدي هو بيتبر مش ناخد قرارات وحدي نوزل التراوة اليوم يطلعوا راه استاذ
0: حسيتك ما عادش قريب اللي هي برشا
1: ما عادش خاطرني
9: سامعوا كلام
1: ناخذ لا هبطت نهار السبت والله هبطت اتفرجت هوند وانتريمون اللي تحب
0: رامي حنوني
9: هو انا عندي مشكله صغيره في التعامل نتاع الفريق الروماني ولكن ما تجمش تفرق خاطر هما الاعلان على الواحد واللي ريجي كامف مازال مع الترجي قال لك لا هاوكا نحى الترابس تاع تركيا وتفهمنا هو باش يجي هو مازال في عقد فما مشكله كيلكو بار لهنا ولكن انا
0: على
9: عندي
0: فكره حتى الترابس التركي اختاروا ريجي كامف
9: والمشكله وين قال لك بطل معناه الراجل عنده مده يخدم غاديكا فما مشكله في التعامل ولكن انا عندي قناعه اللي هو ساتون بيان في الاخر في الاخر تحس الامور بدات تتعكر شويه هكا الاجواء بدات الامور ما ولكن عندي قناعة أنه الترجي لازم تجيب مدرب أجنبي على القليلة جاي يخدم وذنية مسكرة ما يمشيش مع الضغط وكذا تونسي توا في البريسيون ذي في الجولة الخامسة مازلنا شامبيونز ليج الناس كل بشتلومك على الإفكتيف على الانتدابات باش يقول لك أو الإفكتيف هذا يجيب له البارح نقرا فيهم الاستاتيو تاع أي مدرب تجيبه ثلاثة بلاش وأربعة بلاش دونك فما ضغط كبير جيب مدرب أجنبي يعرف شنو عنده يخدم على روحه وذنية مسكرة ونتصور ذي الأنسب خير من أسامي وتاخذ الريسك
0: مدرب أجنبي مش سهل اليوم باش تلقى البروفيل اللي يستناه الترجي واللي يحب عليه الترجي بالامكانيات الماديه اللي يطلبوهم اللي حاجه اكسبت يعني كبيره برشا ولات وانك تلقاه ما عندوش جماهير اليوم ويقبل يجي للترجي في وسط موسم هكا معناها الشواء ماهوش ياسر سهل بالنسبه لهيئه المديره
7: للترجي راه ساعات الناس في النيغوسياسيون ما بينك وبين مدرب كبير راه مش مربوطه بالسالير برك راه بعد ساعات انت تجيب مدرب كبير وخاصه بشيراني ترجي الراديو التونسي تجم لي بريم دو ماتش نجم هما يعوضوا السالير راه بارابورتاج نتاع تي سالير مش كبيره برشا وتجي تقول له انت تهزي الشامبيونز ليغ تاخذ ثلاث اربع مرات
0: تقدر هيك ماكش تجيب اونترينور مبتدئ انت كيما كان يحكي اسم انا بريم يقول لك اعطيني 200,000 يورو نتاعي بريم ولا مش بريم كيما جايب تونسي مبتدئ باش تطمعوا بالبريمات وكان مشى الربح
1: ما فيش تقول له والله
0: ما ياخذوش هذا اونترينور كونفيرمي ما يدخلش في نيغوسياسيون
7: يا رفيق قاعد انا نيغوسيت انت نيغوسيت
1: مع الفريق في الكوره انت جاي لاعب هون ترتيبك من الاولى
8: ساعد روحك
0: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزه بالكرش
7: لا لا لا سي بابري سي بابري غلط هذه غلط في الناس عندي 10 سنين التالي من خرجت من التسيير وكنت نسير واكثر واحد تيتري واكثر واحد هزيت تيتروات
0: في السي ما تجيش تحب تكلاشي طارق سالم على حسابي
7: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربي يعينه ان شاء الله ربي يوفقه
0: سلموا علي وسلموا على اصدقائي
1: كمل احكي معاك لبس لونات وتحلل في الكوره نتاع بتاعي راهو ريقلك ما تعرفوش مطردينك من الزيتونة هون جناح ملحبش ليش بدل الفيديو جناح مكسر قال الراجل خزرة الزيتونة في جوجة تحكي توا في كذا وكذا ولبس لي لونات
0: نخرج فاصل
1: حشنا بيك
0: بعد جاك ميساج في معلومة قولها بربك
1: لا والله نقولها ورحمة الله بنا نقول
0: بيهم الترجي
1: معلومة على
9: عائلية عائلية
1: على دارنا
0: على دارنا ماكرون هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون التفاصيل الموضوع نعرفه بعد شوية فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص الليل
1: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشنيق وليرف مقار.
1: 47 دقيقة احتد النقاش في البلاتو للأمانة، ما كانش نقاش في برشا احترام معناها للأمانة. الحمد لله الفاصل
2: الحمد لله الحاج فضل
1: الحمد لله الحمد لله ضغط كبير يبدو أنه زياد جاء الاسم ولكن قال حلف للعبد ما حبش يقول ما حبش يعطينا التفاصيل. إن شاء الله فاصل الأخبار عندنا الوقت باش نحصروه لبرا وناخذوا أن معلومة في علاقة بالمدرب الترجي اللي قريب من
2: الكاميرا. على عائلتي عندنا فويت نتاع ماء
1: يلا نمشيو نحكيو على فرنسا وروسيا. مانويل ماكرون نسمع شو قال الرئيس الفرنسي.
3: Ensuite sur la riposte, le propre de la dissuasion c'est de ne pas donner de la visibilité sur ce qu'on fera, mais ça ne restera pas sans réponse. Et je pense que ce serait une erreur de la part de la Russie de continuer d'agir à l'égard des Européens de cette manière. La volonté qu'il y a derrière, c'est nous intimider et c'est casser l'effort de soutien aux Ukrainiens. La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain. Et tous ceux qui pensaient que la Russie était prête à trouver des compromis faciles et de court terme savent très clairement ce que c'est que d'avoir une puissance désinhibée à nos frontières. Donc si on veut une paix et une sécurité durable, il faut faire ce qu'on est en train de faire en Ukraine, continuer nos efforts de défense et de sécurité comme nous l'avons fait avec nos lois de programmation militaire successives et accroître notre résilience nationale, y compris civile, sur nos emprises.
1: لو تلخص زيت شقال
2: والله يا رفيق لا في بالي صارت حرب
1: شقال
2: والله لا سمعت يا رفيق للأمانة سامحني قال ربي يمكن قرر
1: نعود لك سري
2: ربي جريها على السلاح أنا في بالي صارت حرب هي بين روسيا والله تفرجت عاد بولي البارح شوية ترجل وشوية سفاق سرقة
1: حتى شو اللي ساير علاش ما كروح كي بالهدة هذه
4: خطر التطورات ولت مخترة عام معناها العام اللي تعدى قدم الأوروب معناها تعاون في أوكرانيا وتعاون فيها بالقدية كان الإجابة متاع ماكرون هاي البارحة عملتها أوكرانيا 1600 درون على روسيا منهم 450 على موسكو برك وضربوا لت 3 سور 4 جروند رافينيري متاع ديزل معناها الديزل أزمة عالمية راهو المزبوط في العالم أجمع
1: صبيت البارحة
4: يا ولدي يردوا بالك توا أزمة كبيرة في المزبوط اللي ولا أغلى من الليسانس في الأوروب في أمريكا دوك فينا المو اللي صاير كونه روسيا قاعدة دغدغ فيهم فالطرق الحرب وفات تو كيما تو مثلا بولونيا فما تهديدات على بولونيا عاملين اون ليني معناها كلها بيتون باش كان يجي دبابات ما عادش فما حروبات بالدبابات الدرون هو مستقبل الحروبات يمكن 20-30 سنه القدام وسيسكا كومبري لوكرين خاطر لوكرانيا معناها الحل الوحيد كانت هي باش تعمل معناها باش تدافع على روحها خاطر امريكا ما عادش تعطي فيها في لي زانترسبتور دو ميسيل
1: التهديدات أنه الحرب تنجم تخلط ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي والكل ضد الكل ولا تتخذوا سيري ولا
4: لي لي أغزر تعرف خاطر الحرب ما عادش كي علاش قلت لك الحرب ما عادش كي قبل الحرب ما عادش جيوش تتقابل الحرب ولات بالسيبرنيتيك معناها رد فرنسا البارح مثلا عملوا لهم تشويش على الانتخابات خاطر فما انتخابات إلكترونية في روسيا
1: عملوا كبير
4: ليه البارح ما جابش برشا 58 اما سيسمو كاديروف جاب 98.90% معناها اللعب اللي في تشيشين دونك فينا المو المستقبل توا العوام اللي جايه هذيا فما حرب تكنولوجيه فما حرب معناها غير مباشره داير الحرب ولا يسميو فيها لاغير ايبريد كيما السيستم معناها نتاع الكراهب معناها ماهيش 100% باليستيك مي الي 50% زاد الكترونيك وفما عقد تعقيدات اخرى في العلاقة. هذا الكل خاطر انجلترا والمانيا وفرنسا يعاونوا هما اللي يعاونوا في اوكرانيا ويعمل فيه هذي الكل بوتين علاش خاطر ريت لا توندونس الكلها فيغ الاكستريم دروات والاكستريم دروات حتى كان ماهيش مع روسيا ضد الاعانات الاوكرانيه يقول لك انا المليارات اللي تعطي فيهم لاوكرانيا اعطيهم انا اعمل لي دعم للليسانس وعمل لي دعم للغذاء الى اخره دونك هو توا فما انتخابات في المانيا قاعده تدور كل مره راهو توا ديجا 3 فيديراسيون منهم واحده رجعت للجوش كيما مليون شو في المانيا وزوز ولاو تابعين لإكستريم دروات اللي هي ما صارتش في ألمانيا من عام 39. دونك فينا الما قاعد يعمل في حاجة كمن هكا باش يحسس المواطنين الأوروبيين اللي هما في خطر واللي تونك هما يدعموا أوكرانيا دونك باش يكون ديما فما الخطر. دونك اللي يعمل فيه بلوتو دو لا بوليتيك با دو ميليتير. اما الرد نتاع ماكرون مازالو 6 اشهر يحب يخرج باش يعمل ريونيون وجاب المعارضه الكل ودخلوا في سوسول وجاب المخابرات ووري فيهم في تساور والتهديدات. هو التهديد على منين جاي التهديد؟ خاطر روسيا قاعده ريكروتي في جماعه في بطاله في فرنسيس. تعرف قداش عملوا في الاوروب الكل العمناول؟ يمكن 800 ولا 900 اوبيراسيون دو سابوتاج. يسابوتي لك سكه نتاع تران، يسابوتي لك واحد نتاع تريسيتي كبير. فما درون شعل ضرب طياره في لايبسيج الجمعه اللي فاتت اللي كان هز اعانات الاوكرانيا. دونك سخونه الاوروب، سخونه حاجه معناها كما يقولوا على صفيح من النار، كما عاشت اوروبا في العام 33.
1: لو تلخص
2: والله
1: فهمت من
2: فهمت الديزل مفخوط فهمت خالص والمزود بالشغلة. قال لك عمك بوتين حاطت في فرنسا والأوروب الكل يمر لهم في عيشتهم ما يوقف في السكة وكذا وربي قد الخير يا رفيق. هذا اللي فهمته ما علينا، كان الدعاء والاستغفار ونشدوا في ربي سبحانه وتعالى.
1: فهمت وين؟
5: فهمت اللي ماكلة بعضها بين روسيا وأوكرانيا وماكرون تخلى على الخط وبتبيع مع زلينسكي.
2: والله تفجعت حاتم، لا عندك خبر به تحكي على العالم يا ولدي يجيب لك الغمة على القلب. شفتوا ثمانية غير ده تحس العالم بشوفه
6: مشكلة فرحان هو يحلل
2: صحيح وهو حاتم أي خبر فيه النكس يبدأ يحكي فيه يا
5: شيء
2: حاجة فيها بهجة حب يقول لك سيبا سا ولا أؤمن
1: بالحب. حكي وعلي أنتم حكي وعلي أنتم ربي قدر خير في عليك بما يحدث في العالم. برشا حديث ولو انه واحد من الناس لا اتبناه انه فم بوادر بتاع حرب كبيره قاعده تحرق مع شكون ضد شكون وقتاش نجم تنطلق ما فماش كونفيرماسيون، ولكن انه كل شيء قاعد يتهيأ اليوم. الحرب كبيره قد تتغير على اثرها موازين القوى.
6: اما ليلة الشعوب ماهيش برشا تبع البارح في حمله في امريكا ما نعرفش خاطر ما ترامب خرج قال هو كان تحبه على رونيسونس لكن تحبوا على ايران عندها نووي مريقل. المشكله وين حامله توا؟ الناس كل في الكيوسك يصوروا يصبوا ليسونس ما وغلاه وكذا يقول لك ايش المشكله ايران عندها نووي ما انا دفعت البلاد حاجه بعيده علينا. دونك شعوب بيدها توا امريكا بالذات بداوا يميلوا انه مش مشكله اللي صاير في الميدل ايست واللي صاير غاديكا في الشرق وكذا خلي يصير واحنا ما يهمناش. كالعاده نفس السيستم تاع امريكا ونفس التخمام تاع الشعوب خلي يصير اللي باش يصير. ولكن انا اللي شفته البارح والله تبعت شويه ماكرون في بالي يحكي على انه عوده المفاوضات وكذا ونوقفوا نعملوا هدنه في علاقه بالمتاع النفط وكذا معناها القذف هذيك ليه. دونك مازال ما نتصورش انه فما حرب عالميه الحقيقه ضد حد في جمله.
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا مع السندريلا في البوكس نيوز. بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا على جرعه الامل اليوميه في غدو وخير صورة جميلة وتفاصيل حكاية تعمل الكيف جينا بعد شوية في غدوة خير. بقية الأخبار تعرفوهم تباعا في الساعة الثانية. هذه رف مايك حتى للتسعة ونص والحديث على مدرب يبدو أنه إسباني الترجي في مفاوضات مع
6: المغرب الفاسي.
1: مدرب إسباني
6: المغرب الفاسي لهذا الشامبيون عامني ولا في بلاس معين شعبين
1: دونك هذا الاسم توا يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وباش نكون امين زيد على صفحات اصدقائنا في موزايك. هذا الاسم اللي تقراه توا ويبدو انه في اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي. نمدكم باخر الاخبار ما صار في تونس والعالم في الساعه الثانيه رف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش.
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
8: اريدو طور عالمك.
9: خليك قريب فيم وراجعين.
10: تدلل تدلل
11: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان ايام دللنا. الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
13: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
14: فما ناس كيف تجي الغونتخي يتيح لها الكيف، اما احنا جماعه البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون، التركيز في لانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل. غسله الكار معروفه عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف.
15: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
1: خايبة صعيبة يعني، واحد الإنسان يكره أنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه، ولكن يتقوى على روحه ويقوم، فهذاك إيش معناه مكاره، حاجة متعبة.
4: فرد وزن؟
1: لا لا مش وزن، لا مش فرد وزن.
4: شهوات،
1: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زياد
2: شهوات اللي هي تهزك للمهل.
1: جواب صحيح حاتم زياد المكي.
6: البتوشي عادي رفيق حد نخسره
5: لي عملا بسرعة رفيق، عمل لهم جيسيون تاع سرعة خاطر هكا
2: شي
5: بدا يعاند فيه هو يقول
4: ولا يبدا بيه هو
1: زيدون اي عاد اي حاتم، اي واحد فيكم يربح خلنا نخرج،
4: واحد فيكم يخسر،
1: واحد فيكم يخسر اي فيكم يدوش في سؤال
4: اي اي حتى انا مزروم.
1: ما هي باش نسألك هكا سؤال ما فيهش منطق، ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة، ما يتكلم حد، ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة. زياد
2: نيجيريا.
1: نيجيريا
4: نيجيريا لا. الجزائر.
1: الجزائر الأولى.
4: السودان.
2: مصر.
1: السودان الثالثة.
2: كامرون.
1: لا
16: لا صغار
1: يلا.
4: أفريقيا الجنوبية.
2: كوت ديفوار.
1: يلا
16: لا لا صغار.
4: كامرون.
1: كامرون لا.
2: ليبيا.
1: ليبيا الرابعة.
2: مالي.
1: لا
2: كونغو.
1: كونغو ديمقراطية. جواب صحيح. الجواب صحيح الكونغو. الجزائر الأولى، الكونغو ديمقراطية الثانية، الثالثة السودان، الرابعة ليبيا، الخامسة تشاد. في التوب 5
4: ما فماشنا نيجيريا
1: في البوبولاسيون.
4: اه في البوبولاسيون ديما نعملوا كونفيوجن.
1: مساحة. برافو زياد، شكرا لكامل الفريق، البرنس السندريلا حاتم ناصر رامي زياد. كلمة للأنصار متاعك المحبين.
2: الحمد لله شكرا لله.
1: الحمد لله
4: حبيبي،
1: هذا رزق حلال فاللهم بارك.
2: مش حلال برشا.
1: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج، ريم مخبي في الأعداد، جيان سليني في الأعداد، صديقتنا وجدير في الإخراج الرقمي، جعفور ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين ديوان فيم صوتكم في جيبس على 99.1 برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
2: الاكثر معلومات 71 79 76 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه راه في ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنزي المكي سندريلا حاتم بالحاج ناصر البدوي ورامي الفراتي. بعد شويه غدوه خير وبعد شويه لبوكس نيوز بصوت سندريلا، ولكن قبل هذا سعداء باستقبال وبحذانا يحضر معنا اليوم الاستاذ رياض قوبة صاحب السلسله التعليميه الاولى في تونس في اللغه الانجليزيه Learn English with رياض، المتحصل على الجائزه الوطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغه الانجليزيه. صديقنا رياض قوبة الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. رياض صباح النور، مرحبا في الرف مايك.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح للناس المتابعين ديوان افهم.
0: شكرا لك، مرحبا بحذانا رياض، هذه ثالث مرة تحضر فيها بحذانا وتنورنا، وما شاء الله كل مرة جينا بالجديد. خلينا نبدأ بالجديد متاع العام هذا، نحكيه على جديدك، شنو جديد في السلسلة Learn English with رياض؟
1: شكرا. الجديد السنة انه الكتب متاع اللغة الانجليزية ولات ثم زوز انواع. النوع الاول هو كتاب موازي، يعني الكونسيبت نتاعو التلميذ يقرا الكور في القسم ومن بعد يخدم لي زابليكاسيون في الكتاب. هذه الفيرسيون سميها فيرسيون طياره باتم معنى الكلمه، ما نقصها حتى شيء من فيديوهات من صوتيات امتحانات، كل ما يستحقه التلميذ باش يتميز في اللغه الانجليزيه. دونك هذا الكونسيبت بدينا بها في الاول. الكونسيبت الجديد هو بريميوم اديشن، يعني نسخه مميزه فيها اكثر من محتوى. المحتوى الاول ينجم يكون 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1 حسب السنه الدراسيه. المحتوى الاول هو جزء مراجعه للسنوات السابقه بيان ديتاي، يعني مثلا تلميذ باش يعدي مناظره مش يلقى ريفيزيون تاع السابعه والثامنه القواعد اللي مش يستحقهم العام هذاك. مع هذا تفسير الدروس نتاع القسم، علاش مهم هذا؟ خاطر التلميذ ساعات كي يجي يخدم الباراسكولير اذا كانوا ماهوش فاهم الدرس، اذا كانوا غايب او الاستاذ غايب ولا اي حاجه في الدرس
0: ولا ما فهمش في وسط الكور
1: ما ينجمش يخدم لي زابليكاسيون. دونك زدنا البارتي نتاع تحضير الدروس نتاع القسم كيما نقريهم احنا الاساتذه في القسم بالفيديوهات نتاعهم بالزوديو بالبرونونساسيون بالفوكابولير. مع هذا باش يلقى الباراسكولير اللي هو الكونتينيو الاول والتحسين المستوى. انا الاوبجيكتيف نتاعي ماهوش اني نطلع بالتلميذ من 2 إلى 10، الاوبجيكتيف نتاعي نحبه يطلع من 2 إلى 18، يعني في كل درس باش يلقى على الاقل 4 صفحات اضافيه بعد ما يتشبع بهيك الدرس باش يزيد يطلع بالنيفو نتاعو. مع هذايا اذا كانوا يعدي في المناظره اكيد باش يلقى جزء مخصص للتحضير للمناظره الوطنيه كسوا سنه 6 او سنه 9 او بكالوريا.
0: صار هذا كونكريتمون على ارض الواقع 2 في 18 اكيد لو تبع في التلاميذ
1: الموجوده عشرات نقولوا. معناها عندي بار اكزومبل تلميذ سنه 3 ثانوي بدا السنه الدراسيه ب2، اخر السنه الدراسيه وعندي حتى الكابتور نتاعو بعث لي ديفوار دو سانتيز والله العظيم 19 على 10
0: من
1: في
0: 9 شهور
1: فقط. احنا اساتذه نقولوا التروزيام اني سكوندير يبدا ب2، براتيكمون فات عليه الفوت. اما هذا معناها كان من الانجازات الحمد لله بفضل الله نتاع الكتب.
0: والحمد لله فيديوهات صوتيات ووريتني حاجه اكسبسيونيل مخدومه بالذكاء الاصطناعي في علاقه بكل جمله تقريبا موجوده في الكتاب.
1: انا الحمد لله نلت جائزه وطنيه في الانتاج الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ملي خرج الذكاء الاصطناعي خدمت عليه بالباهي، وخاصه تو الكرياسيون تاع لي فيديو كما قاعدين نشوفوا، انه الحاجه الباهي انه لي فيديو هذوما اللي بالذكاء الاصطناعي بيرسوناليزي. اش معناها؟ يعني كل تمرين التلميذ باش يلقاه في الكتاب يخرج من انه باش يخدم التمرين ويمشي يشوف الاصلاح فقط الى انه يولي يشوفه ويسمعوا. دونك ولا كتاب تفاعلي بامتياز سمعي بصري. خرجنا من الكونسيبت العادي الى كونسيبت تفاعلي، واحنا نعرفوا اللغه الانجليزيه اذا كانك ما تسمعهاش واذا كانك ما تشوفهاش مستحيل تجم تتكلمها ولا تجم تتحسن فيها. وابسط اكزامبل نجم نقولوا انه البيبي الصغير

0: كيفاش يتعلم اللغه؟ اول انبوت يكون له شنو؟ انه يسمع لي بارون يتكلموا باي لغه وبعد
1: كده يخرج اللغه
0: صحيح ينتقد. دونك اذا كان احنا نبداو معاه من الصغرى من السنه الخامسه ابتدائي يبدا يتعلم لين يكبر، كل كتاب يعطيه كل تمرين في كتاب في الكتاب تعطيه فرصه باش يسمع والا مش يتفرج عليه اوتوماتيكمون ما تنجمش تكون النتيجه كان انه مش يتميز. وانا ديما عندي جمله ديما نقولها حتى كي نتواصل مع التلامذه والاولياء، مستحيل والله مستحيل تلميذ يخدم الكتاب من الاول للاخر وما يوليش ممتاز، مش يتحسن راهو يولي ممتاز الى اقصى درجه. وديجا ليكزومبل اللي قلت لك من 2 ل 19.
1: ثقتك في الخدمه نتاعك تعجبني برشا، مش اول مره تجيب حذانا رياض، ولكن انسان يخدم في خدمته بحب كبير بشغف كبير بغرامه كبير ومتاكد من النتائج اللي الكتاب نتاعو يعطيها اللي مخدوم للامانه برشا غرام. مانيش نحكي على الكومبيتونس والمتريز وذاك مانيش انا باش نشهد، اما الغرام اللي حاجه مهمه جدا.
0: كي دخلت نقرا بريمير ان سكوندير كنا نقراو لونجلي، ما كانش لوبجيكتيف نتاعي باش يكون استاذ عادي، كان لوبجيكتيف نتاعي باش يكون استاذ ناجح ومجدد. جو دي بيان مجدد، معناها نحب ديما كرياسيون جديده في طرق التدريس اللغه الانجليزيه. والحمد لله ملي دخلت لونسينيمون كل عام لازم عندي ان بروجي جديد لازم نخدم عليه.
1: انت حكيت على الاثنين تنجم تولي 18 و19 وقل صاروا معاك الحالات هذوما بالعشرات والحمد لله، اما فما جانب اخر مهم خاطر انا نجم نتحسن في النوت نتاعي نكون جيب 2 جيب 12 13 18 صحيح. اما كي نحكي نولي جو ميتريز كي نمشي غدوه الانترفيو ولا لونتر تيان ولي جو ميتريز لا لونغ بطريقه تعمل كيف.
0: هذه من الحوايج اللي خدمنا عليها في الكتب، انه فما تمارين شفاهيه كيما نخدموه في الكلاس. انا قلت لك ماهوش كتاب عادي، هذه عباره محتوى بلاتفورم، منصه تعليميه، تخيل انت كونسيبت نتاع بلاتفورم، اما موجود في كتاب من تمارين شفاهيه كتابيه سمعيه برونونسياسيون فوكابولير فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باش تخلي التلميذ وانه يفهم المحتوى وحده من غير حتى أستاذ يعمل على روحه 100% ويضمن النتائج الممتازة.
1: الكيوير كود اللي يهزك في كل اكزرسيس في كل جمله تقريبا اللي يوتيوب فيديو، والفيديو تقعد ديسپونيبل مش سيزون واحد اللي فوق شريت الكتاب
0: دونك الكتاب موجود ديما
1: ايفيكتيفمون. دونك هو ديما موجود وتنجم تبع تجب تقرا به انت ونجم يقرا به خوك غدوه اذا كان خلت عليك لنفس المستوى. شو المستويات والكتب المتوفره اليوم حاليا في السوق فين موجودين بالضبط؟ خلينا ناخذ فكره.
0: دونك احنا قلنا ثم زوز انواع الكل موجودين من السنه الخامسه ابتدائي الى البكالوريا، وزوز كتب تحسين مهارة التواصل والمحادثة للكبار للزيتيديون وحتى لبارون اللي يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية ويتبعوا صغارهم. النسخ المميزة اللي حكينا عليها احنا قلنا ثم دو فيرسيون، فيرسيون طيارة والأخرى نسميها فيرسيون صاروخ بأتم معنى الكلمة من محتوى، اللي هي فيها حاليا سادسة سابعة ثامنة تاسعة أولى ثانوي وبكالوريا وزوز كتب نتاع تحسين الكوميونيكاسيون.
1: كي نحب ناخذ الكتاب منين ناخذ رياض؟
0: سهل برشا، تتواصل معنا على الصفحه نتاعنا ليرن انجلش ويذ رياض او الاتصال على الارقام التاليه 23 324 000. يوصلك الباب الدار في 48 ساعه.
1: 23 324 000 والا ليرن انجلش ويذ رياض على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم نقطه وقتها حكينا فيها برشا وما نعرفش ما زلت مكمله ولا ما زلت حاله سيرفيس ابريفونت ونمروك عند
0: بالذات الى يومنا هذا. بديت أول كتاب ليومنا هذا، أي تلميذ ياخذ الكتاب يلقى صعوبة يتواصل معي على الصفحة، نكلمه شخصيا بالتليفون مش حتى هو يكلمني، نكلمه أنا ونفسر له. وهذه من لي بوان فور نتاع الكتب، وراني نخدم في الحاجه راني نحبها، مش نبيع لك كتاب وبعدش نعرفك.
1: هذا انا نحس فيه وللامانه معناها حاجه تتعدى معناها. دونك نقولوا في كلام نحسوا فيه برشا برشا غرام في الخدمه نتاعك رياض. ان شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهيه الكل، ان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. دونك اللي يتصلوا بيك يحكي معك صباح ليل عشيه وقت اللي تقرا المساج انت تكلموا
0: اتمم حتى كان في الصيف ديسپونيبل نحب نكلموا ماضي ساعه وكلمني نكلموا ما ثم حتى مشكل.
1: بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبع. خلي كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا ونذكروا في الأثناء بالرقم 23 324 000 نحكيه على Learn English with رياض. الكتاب بين ظفرين اللي هو بلاتفورم في وسط كتاب معناه اللي نجم يهزك لبعيد في لغة مهمة جدا اسمها الإنجليزية. كلمة الختام رياض ومالكرا، شكرا على الحضور.
0: نشكر كل إنسان علمني حرف ونحب نشكر الوالدة متاعي أول من علمتني اللغة الإنجليزية، المعلمين الأساتذة وخاصة أيضا زوجتي اللي تعبة معايا باش وصلت للمرحلة هذه والحمد لله.
1: ربي يدوم عشرتك وبسرفيسة بريفونت اللي حاله تعبة برشا نتصور أكيد. ربي يخويها إن شاء الله وربي يخويك. شكرا ليك صديقنا رياض قوبة. نذكر صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية اللي وقت اللي راهو معناها بدل الانتيليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي اللي ما كان عنده به حتى علاقة ما كان اختصاصه الانجليزي
0: موش
1: تابع اختصاصه كي جاء وفهم انه العالم ماشي الغادي تحصل كما قال على الجائزة الوطنية في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الانجليزية. كي وراني تاو بالكيو ار كود ودخلت في الليليا مانيش مصدق اللي ذاك كل ما فهم منه حتى شيء صحيح، كله ذكاء اصطناعي
0: شخصيات كل وهمية
1: ما فهم حتى حاجة معناها تنتمي لعالمنا هذا كونكريتمون. استاذ سابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا شكرا لك رياض قوبة وبالتوفيق. 23-324-3-0 إذا كان تحبوا تكلموا باش تحصلوا على الكتاب، وللأمانة الكلام اللي تقال وطريقة القسم نتاع رياض خلي واحد يلي تونتي باش يشتري ويشوف النتيجة إن شاء الله على أرض الواقع. بالتوفيق شكرا لك صديقنا رياض قوبة. فاصل صغير ثم نعود للرف معك.
0: شكرا.
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين

0: تعد أ partir من الماضي ساعتين old gold music nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
2: 8:32 دقيقة بصوت السندريلا. البوكس نيوز توت سويت.
1: بوكس نيوز
2: ما كفلش الوقت باش نحكيوا عليها البارح، ولكن البادرة حلوة برشا تقوم بها أسبوعيا تقريبا الهامها من النادي الرياضي بحام نلف. التفاصيل تتسويت مع سندريلا.
3: صفحة الخاصة للنادي الرياضي لحام نلف، كل مرة يكون عندهم مباراة مع جمعية رياضية يحكيوا على المنطقة ويعملوا فلاش باك على يمكن موعد أو تاريخ خاص بالمنطقة ذي، كما اللي صار مع بن قردين من هبطوا تدوينة طويلة وعريضة يقولوا فيها في كرة القدم التنافس يكون داخل الميدان وفي إطار الروح الرياضية، لكن قبل كل شيء يجمعنا وطن واحد وحب لا يتجزأ لتونس العزيزة. في مباراتنا اليوم ضد الاتحاد الرياضي ببن قردين لا يمكننا أن نمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكرى الخالدة لملحمة بن قردين، تلك الملحمة التي كتب فيها أهالي بن قردين الأبطال بدمائهم وشجاعتهم أجمل صور التلاحم الوطني، ومن بعد في الأخير يكتبوا من حمام نلف نرسل تحية إجلال وأكبر لأهالي بن قردين ولأرواح شهدائنا الأبرار ولمؤسستنا العسكرية والأمنية التي تسهر على حماية الوطن. ومن بعد يحطوا توقيت المباراة.
2: محلها الفكرة وقت اللي احنا ولينا قاعدين مالوروزمون نستنسوا بثقافة الكلاشيت على صفحات الجمعيات الرسمية، راه ولات معناها كل مرة أدمين يهبط يكلاشي الجمعية اللي باش يلعب كونترها الجمعة ذي ولا يلعب كونترها الجمعة اللي فات. اليوم حاب نلف تخرج بالفكرة ذي حاتم نتاعنا كي باش نمشي نلعب اليوم، نحكي على بن قردين، نحكي على الملحمة، غدوة نمشي نلعب كونتر السيابي نحكي على الجلاء وغيره، كل مرة نلقى حاجة سمبوليك في كل جهة نحكي عليها ونقول لهم راني جايكم ضيف انا توا ورانا بلاد واحدة ورانا دم واحد وعالم واحد. حاتم
4: اغزر ريت كي تاخو ادمين ولا كوميونيتي مانجر ذكي وفايق وماهوش متهور ومش تاخو واحد فاناتيك، خاطر الفاناتيك باش يزيد يصعد مع الفاناتيك تاع الباجة الاخرى وكل شيء. هذه الحاجة الاولى
2: انشير تولي شكون يتبع
4: دونك ليه. انا عجبتني الجملة الاولى يقول الوطن معناها بتحسوا فما وعي وإصلاح من في العمق في العلاقة بين الجماهير اللي هي حاجة راي مخترة في تونس، معناها بعد ساعات راهو ماتشويت سانز انجو وتصير حرك. نحن يمكن بلد
2: ماتش ميكال باسكيت
4: ماتش ميكال باسكيت معناها قريبة تيح روح معناها ذاك. والحاجة الثانية اللي زاد هكا عجبتني بن قردين وليت متسمي على الملحمة، معناها اللي عشناه واللي صار في بن قردين معترفين به نحن، معناها عنا جميل كبير الأهالينا غادي، خاطر كانت صدمة للقوى اللي تحب هكا تستثمر في الفوضى في تونس وقتها، خاطر كان نرجع تاريخيا كانت في مرحلة صعيبة. دونك finalement être reconnaissant ça commence par ça، كي تبدا ريكونيسون للجهة وكي تبدا ريكونيسون للأهالي المنطقة ذيك، دونك انت كفريق كي تمشي الغادي بالطبيعة باش يرحبوا بيك.
2: يصعب جدا غدوة باش تصير انسيدون
4: ولا يضربوا لك الكار بالحجر.
2: effectivement مع ناس اعطتني
4: عطتني قيمتي وقدري
2: وكبرت بيا سورتو
4: خاطر أوفيت
2: كبرت بيا. وبن قردين حاتم راهو للأمانة من الحاجات اللي تغيظك، حاجات أقل برشا في العالم أي بلاد عملوا عليها مسلسل وفيلم وكور متراج ولون متراج. اللي صار في بن قردين يستحق فريمو حاجة كبيرة تتعمل باش تتوثق، من مالوروزمون ما صارتش حاجة بالكبر اللي أنا نستنى فيه.
4: أغزر القوات الأمنية أنا اتصلوا بي عمنيو راهم يحبوا يعملوا حاجة هكاكا، فما تلمى وثائق وراه صعيبة أنا بيدي عمنيو ما نجمتش خاطر ما بين الفيكسيون بالرياليتي معناها سيد ديفيسير ديكرير ليه مش حتى إمكانيات حتى طريقة الطرح والكتيبة وكل شيء سيبا فاسير
2: تلقى لها حل تلقى لها بش توثقها حاتم بش تحكيها.
4: والله أنا عمنيو ولو هيك تخفت
2: بتتر مسؤولية على خاطر
4: مسؤولية ودي ما نجمتش
2: خاطر في وسط حكايه زاد تخاف لتظلم برشا ابطال ابطال من المؤسسه العسكريه من المؤسسه الامنيه من المواطنين اللي في بنغردين ثم عباد غاديك كل واحد حكايته معناه هو وحده يستحق يكون بطل على
4: الكتابه الكتابه التاريخيه تعدي 20 سنه ما تنجمش تكتب حاجه على
2: الجزائري
4: جد تنجم تعمل حاجه على البرقيبه تنجمش تعمل مسلسل على البرقيبه
2: 20 سنه برشا
4: ليه تعرف عليه خاطر اليوغا توجور جماعه الكيلون كوتويي اللي عاشوا معاه اللي هما باش يناقشوك في مواضيع خاطر فماش اجماع على اي شخصيه
2: هي ما هذه هذيك الشخصيه ما هذه اليوم باش نحكي على حاجه صارت ملحمه اليوم عندك الاجهزه الامنيه تعطيك المعلومات وكيفاش صار ومن الاول وغيره وكذا والفيديوهات يسهلوا بعد الشهادات وتعمل لي ركوبمون والناس اللي استشهدت والناس اللي عاشت والناس اللي تجرحت وكذا بتيتا بتيتا تبدا تركب في البوزل بالاوردر كرونولوجيك وبعد يخرج للعمل تختار انت مسلسل 7 حلقات 6 حلقات 15 حلقه
4: تفهم باش
2: يعني انت عايش
5: هو اللي يحكي معاك وعنده تجربه وكاتب لكن انت تفهم معناتها هو يقول
4: 7 حلقات
5: 7 حلقات تو نعملوها في حلقتين
2: برسك لك
5: معك
3: في بالي لحظه
5: شكرا لك على التفاعل
3: حسب معلوماتي في بالي عمي وربيع تكيلي المسلسل خاص بملحمة بن قردين معناها هذاك المسلسل باش يحكي على الفتره هذيك وشنو صار في بن قردين ويمكن تاجل العام الجاي خاطر حسب ما تقال انه في رمضان عام الجاي باش يكون موجود على التلفزه الوطنيه
2: حاجه جرانديوز
3: ان شاء الله سينو نحب نرجع لصاحب فكره حمام نلف حمام نلف ديما يقولوا لي يقول حمام نلف مش حمام نلف دونك بالحق يعطيه الصحه صاحب الفكره على خاطر تو سامبلومون احنا في وقت نستحق اليوم ان نبثوا المحبه نبثوا اللي احنا بالحق مع بعضنا يد واحده نحيو من مخاخنا الكراهيه خاصه في لي ريزو سوسيو على خاطر قاعدين نشوفوا في كم كبير من الكلام اللي يوجع من الكلام اللي فيه شتم فيه سب دونك ان نبثوا حاجه باهيه بوزيتيف تكون ايجابيه من خلال جمعيه نتاع كوره اللي حبينا ولا كرهنا في تونس الجمعيه نتاع الكوره الكل بدون استثناء باش ما نقولش هذا وهذا وهذا راهو ديما معناها مربوطه بالمشاكل وبالكلام الخايب وهذا يسب في هذا دونك حاجه ياسر تحسب لهم يعطيهم صحة برافو
5: والله سامحني شكرا لك رفيق زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي ليعمل فيه ويبث في محبه كبيره برشا وهبطوا مره بوست على الباج نتاعهم كل فرقه تونسيه ترشحت معناتها الكومبيتيسيون نتاع افريكان قال مبروك وكلنا تونس وكل والله اللي يعمل فيه زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي حاجه باهيه وراك المسؤول يبث المحبه اوتوماتيكمون معناتها تتسربى عند الجماهير وتطيح التونسيون تتسربة معناتها تتعدى ولا تتسربة هو سيتم فهمت تتسربة ولا تتعدى حاجة باهية برشا وإن شاء الله ديما راهو في الجمعيات
2: نتمنى أن الجمعيات تتخذ هذا مش لازم حتى تعمل كيفه مي على الأقل نوليو نحشمو أنه أنا عندي جمعية كيلا ماما تعمل هكا ونجي أنا في باجي نكلاشي الجمعية الأخرى ونهب التصوير على الفريق الفلاني كل عام خسر 20 والآخر خسر 8 والآخر خسر 5 والآخر خسر 7 هذه معناها أنا الراه لا يليق بصفحة رسمية نتاع الفرق الكل برافو للهمهامة وللمشرفين على الصفحة نمشيو للخبر الموالي نحكيو على أحمد العوذي النجم المصري يحضر برشا في لي بودكاست وديما الموضوع كاريرو واللي فيلم أكسيون وغيره والعودة مرة أخرى على ياسمين عبد العزيز
3: هو يمكن في اللقاء هذا مع محمد قيس أو قيس كان أعلن رسميا أنه هو على علاقة حب مع يار السكري اللي شفناها في مسلسله الأخير في رمضان ولكن من بين التصريحات اللي أثارت جدل كبير هو التصريح هذا خلنا نسمع
6: الحب انتهى لما بيجي حب جديد بنسى هالذكريات ولا بتبقى مرفقتني طول العمر
7: أقول كلام صادم شوية النهاردة أنا لو جبت ما جبت عربية أول عربية جبتها في حياتي كانت عربية لانسر
6: متسوبيش
7: أنا بالنسبة لي العربية دي كانت عاملة إيه سعادة غامرة لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت احساس سعيد جدا وانا راكب المرسيدس
6: بس ما نسيتك الميتسوبيشي
7: لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيبيشي ففاكر الذكريات
6: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي لا
7: خلاص
2: هذا الكلام اللي قالوا أحمد العوذي برشا انتقدوا التشبيه. كنت عندك ميتسوبيشي أول ما بديت على ذيك فرحان وبعد كتجيك مرسيدس
4: سيبا إليغان
2: فوالا سيبا إليغان بالفرنسي كل باش تحلو سيبا إليغان
8: اللي عنا لغة
5: It's not very good
2: It's not very good نصر
8: مش حلو انك اليوم تشبه معناتها زوجتك ولا الانسان اللي كانت معاك معناتها بالكرهبة
2: الكرهبة الاولى اللي خذيتها في حياتك
8: معناتها الكرهبة الاولى والثانية ما عنده حتى معنى حق ظهر لي تعدى بجنب الحدث قال
4: الرسول هذا عنده مظهر عنده عقدة نفسية مع المرأة وعقدة نفسية مع السيارة
2: قول لي فرويد
4: تشبه في المرأة بال ايه فرويد ونص تشبه زوجتك عشيرتك الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ما عندهم الحق في رب تشبه فيها بكهرباء الكهرباء تعمل اكسيدان وتعمل كذا وتتشوه اما المراه تقعد ديما مراه زوجتك وعشيرتك يا معلم
9: هو ذيك المشكله انه العلاقات توفى بمشاكل تولي توصل المرحله اللي تحب توجع كوت كوت معناه هو حب يوجعها ولا لا معاه يخمم فينا لا احنا شنو ذيك المشكله
2: حتى ياسمين عبد العزيز نفس
9: نفس المدرسه معناه هو مزوز وكذا وكمل البريود هذا يسخونه شويه خطر هي ذي يارا اعلنت وحدها ما غير ما تقول له في كونفرنس قالت لي انا روينا واحمد العوضي مع بعضنا يا سكري دونك هو القاروحه داخل في الدفاع هذاك يحب يبهر اللي هو انت ما مبدلكش وانت كل شيء والاخرى بيان سور مشاكل بيناتهم يحب يزيد يوجعها وذيك اخي بحاجه انك البارتنير اللي كان معاك في الاخر تعاشرتوا كذا بالباهي وفي مرحله من المراحل في حياتكم تحبوا ولا تكره كنتوا في صحفه العسل وغاديك من صحفه العسل توا تسميع الكلام دايما عنده حتى مبرر حتى في حياتنا
2: سورتو انه اليوتيوب ما يكذبش معناها توا انت كي نرجع بيك اربع سنين التالي تقول كلام على ياسين عبد العزيز وهي تقول عليه في كلام حاجه لا تصدق معناها من وراء الخيال ومن بعد تجي انت نفس العبد تولي تحكي في كلام اخر انا ما عادش نصدقك لا اليوم لا غدوه لا بعد غدوه العباد يقولوا ما عادش ياخذوا سيريو هالكلام نتاع الحب وغيره في
4: المشاهير
2: حتى للي معاها ايفكتيفمون ديما هالاصرار على انه الحياه الخاصه تخرج والانتقام يكون اترافير لي بودكاست ولا لي انترفيو حاجه مخي ما يستوعبهاش ولكن يبدو انها التوندوس وحنا نحكيوا على الحب والحكايات هذوما سامحوني على الصوت اليوم ماشي يهرب شويه يبدو انه اتعرض لوعكة وانا ما في
5: بليش ملي عرفتك ملي عرفتك حافظ قلب السلولين تو ان شاء الله تبرى شوي
2: شو اخبار القلب والحب ولا
5: الحمد لله الحمد لله هاي ربي معك
4: لو
5: انت ضد صح الحمد لله نعيش بالحب وانا بث الحب والله هو الحب والحياه
2: الحب والجمال
5: وكذلك الحمد لله وشكرا لك الحمد لله وشكرا
2: انت ان لاف تو
5: مش معناتها ديما ان لوف انا معاكم ان لوف
9: بحبتكم
2: لا نحكي على
4: الحب الحب
5: ما فماش حب حب مع امي فما حب مع الناصر مع امي
2: فما حب في حياتك فما مرا في حياتك
5: ربي سهل ربي يا بعدني احترم روحك يا تحب التجربيه واحاسيسي برا ربي معاك
4: الهمنا
5: ربي معاك تحب يتجرب الامك بحبك ما نكشف لك شيء فهمتني ربي معاك
2: سيف كامل ما تجيش تحكي لي نسمع من البراني
5: امانه راه سيف كامل فما في بالك فترات يجي عم بحذايا ما نمشيش لانه جو تقليدي روتيني ركيك للغايه
2: والله نعم بحذية 500 متر
5: فهمت ما مشيتوش والحمد لله لأنه البشر ونحن نحب نطوروا في السياحة رفيق برك هالسياحة
2: شنو المشهد عليك
5: المشهد ما تفهم الجو تعوم برشا
9: سباحة حرة
5: برشا عندك سباحة حرة يقصي بروحه الملول وعرفت يدخل بين التوريست عرفت يبدأ بشرقة المشهد يزم يجي الأمن السياحي يخرج والله يبدأ على ظهر يعوم ويدخل بين توريست اللي يقلق يبدأ شبلق
4: اسمع والشومبرير جديد للشريحة
5: لكن
4: بالكوسة
2: وماي ماي ننهي ايه
3: والله أنا نشوف النهايات أخلاق سواء في العلاقات الحب ولا حتى في الصداقة زادة كيف كيف يعني تشوف حتى في الصداقة تلقى شكون تكون أنت وياه معناها راسين في شاشية كيف ما يقولوا أصحاب مقربين يسوفي يصير مشكل وإلا خلاف وكل واحد يمشي يختار ثنيته كل واحد فيهم ينجم يخرج أخيب ما فيه دونك بالعكس أنت إنسان كليت مع الماء والملح يمكن أنت تينتك وأخلاقك الحقيقية تظهر وقت اللي توفى العلاقات سواء علاقات حب أو علاقة صديقة أو علاقة مهنية إنك تحفظ أسرار الشخص ذاك اللي في يوم ما كنتوا مقربين مش لازم راو ما تخرج في صورة باهية إذا أنت تخرج تحكي أسرار غيرك اللي أنت كانوا يشوفوك كنتوا مع أصحاب ولا كنتوا أزواج ولا كنتوا على علاقة عمل راو الشخص اللي يسمعك راو في قرارة نفسه من الداخل ما هوش بشي سيرك وما هوش بشي يعطيك فيك الأمان في الأخر.
2: وفي الانترفيو ولا في الدنيا عموما قاعدة متأكدة بنسبة خليني يقول 98% جنرال مول عبد يندم كي يقول الكلام وعمره ما يندم كي يسكت. معنا كي تسكت تلقى روحك أوكي ما قلتش ما غلطتش. باركونتر شك فوا تتكلم تلقى روحك نجم تكون غلطت. على ذلك حتى في الإميسيون حاول نكون ساكت ما نحكيش وريفيتي ال
5: بارك الله برب يخرج فاصل. خد عندي ملاحظة ما متعدل
2: فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام

تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام. دي وين اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار.
2: 58 دقيقة نحكي على مو صلاح محمد صلاح وانتقاله للبطولة التركية اللي عمل برشا حسوية
3: مصخرة على الأخبار في نفس الأخبار
2: تخص عليه وانا قدر في الأخبار
3: حبيتك ونوري فيك في الفيديو
2: عندي دو زيكران بلوس لونيت
3: لونيت جالة تصلح تي وريتك مش تعرف
2: يا الله سندر الله.
4: والله باش نحكيو على ظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة للنجم المصري محمد صلاح محترف نادي ترابزون سبور التركي لكرة القدم اللي تحولت مجرد حجرة أو صخرة قعد عليها خلال رحلته وهو يحوس في مزار سياحي تحولت إلى مزار سياحي في ترابزون. الحكاية بدأت وقت اللي هبط صلاح صور وهو قاعد على الصخرة هذه خلال زيارته الشيء اللي خلى الزوار ومحبي محمد صلاح يمشي وبالذمة للصخرة هذه ويقعدوا نفس القاعدة وياخذوا تصاور
3: يبوسوا فيها الحاجة.
2: الإقبال صار رهيب معناه كان عنا التصويرة فولا بتاع الصف الناس ولات تبوس في الحجر الناس تتصور بحذا الحجرة المكان ولا القرية عاش انت عاش عمره ما عاش في حياته معناه ولا سبب مرور محمد صلاح بالمنطقة ذي حتى انه تعملت بلاكة مكتوب عليها بالتركي صخرة صلاح معناه البلاسة تسميت باسم محمد صلاح وهذا يوري انه ساعات احنا نتسألوا علاش وبرش فلوس وكذا نوعية اللاعبين اللي كيمشي لبلاد ينجم يحرك وراه ايكونومي توريزم غيره كذا مسار رونالدو مع السعودية ومسار اليوم مع محمد صلاح اللي عنده استدعاء رسمي من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وهو قال له اختار وقتاش تحب تجي تقضي نهار في القصر بحذي. هذا اش معناها ملاعبي ما عادش نحكي كورة نحكي على حاجة أخرى شكون يحب يعلق
5: هذا علاش ملاعبية مثل صلاح غاليين وغاليين برشا مو جاب وراهم لاعبي وبر ينجم يكون مركز هذا بونتو يقعد شهرين اخرين ما يمركي حد شيء. هذا اسم كبير تلنصع برشا في انجلترا باش يبيع لهم المراول والصبابط وكذا حتى وصلنا الى درجه وان الحجره اللي قعد عليها اغزروا لهم ولاو يبوسوا فيها ويعنقوا فيها كل شيء. هذا هو الماركتينج الصحيح يا ودي.
2: هذا جنون الكورة هذا جنون الكورة اللي الناس نجم تعرف تستغله معناها تعرف تخمم يقول لك انا اوكي مئات المليارات صلاح اما المريول باش تعوض ومن بعد
6: اما لي ريزلتاي تبعو يا رفيق خاطر ماركة 3 بونتوات ماركة كونتر
2: مهمة انه الريزلتاي تبعو حتى شوية مش مطالب ترابزون باش تهز كوب دوراب ولكن امينيموم
6: دي مومون يعمل لك
2: صحيح كل مومون كل بونتو كل جيست من صلاح يعطي تنفيس
7: هو عمل ماتش باهي معناه الواحد وبلوس ترابزون سبور هي عندك العقدة متاع عندهم 3 جمعيات كبيرة هم يحبوا يوليوا الجمعية الرابعة بالضبط دونك خدمة كبيرة وخدموا برشا على الميدل ايست راهو تحبوا لا تكره صلاح مصري راهو نحكيوا على 100 مليون ابار التأثير متاع المصارع على الشرق الأوسط دونك فريق ما يعرفوا حتى حد ولا تو ترابزون سبور كذا واحد معروف رغم اللي الولاية كبيرة ومعروفة ولكن يقعد فريق كما قلنا معناه هو ماهوش من الكبار ولكنه على حافة انه يكون من الكبار
2: في تركيا
7: بيان سور بخلاف هذا هو رغم اللي هو قلت لك قاعد يعمل في بوليميك كبيرة ولا تحكي كان عليه هو محمد صلاح في تركيا رغم اللي عامل ماتش ماركة به بشي وريك مدى تأثيره عامل ماتش ماركة فيها هاتريك واسيست الباقي الكل خسروا في الأوروبا ليج طاحوا للكونفرنس ليج دونك الأمور ماهيش ماشية لك درجة ولكن تأثيره في المنطقة ككل بدل ولاية وبدل سمعة فريق مش توا بركة مش توا الأيامات في صلاح حتى في المستقبل في جبال الملاعبية الأخرين وقاعدة توا حتى في علاقة بالانتدابات اللي موجودين توا
8: هو راهو بالنسبة لي أنا التصويرة الأولانية بالكل منذ قدوم محمد صلاح الفريق معناتها تشوف التصويرة والامباكت والحضور الجماهيري اللي كان معناتها محمد صلاح نهار اللي صح في الفريق هذا معناتها اليوم اي بالطبيعة معناتها الحاجات اللي صارت الكل هذوك يأكد ان اليوم محمد صلاح عنده حظوة كبيرة وهو باش يكون في مستوى الثقة هذيك على خاطر محمد صلاح جاي بالتاريخ الرياضي نتاعو زاد كيف بالنسبة اللي هو
2: كان مانفستين في تاريخ مانفستين في هذاك
8: صحيح وهذاك علاش قاعدين يسوقوا فيه كما يلزم وزاد كيف هو بيدو عطاهم الحاجات اللي يحبوهم خاطر هما بعد ساعات يقول لك الانتيغراسيون نتاع لاعبي وقت اللي يمشي لبلاد اخرى, وقت اللي تبدا الحظوه كبيره ويحس بالقدر والدار اللي باهيه وانستالي وعائلته بالقدا وهو يلقى روحه اونديرين عايش عنده فيها قداش من عام لبلاد هذيك بالطبيعه, معناتها باش تكون الريتور ما نجم يكون كناك.
2: محمد صلاح لليوم ولينا كي نلقاو ماتش في ترابزون حتى مع كيب ما نعرفهاش في تركيا, مش نعرفوا احنا في نرباتشي غلطه سراي
7: لا
2: اليوم فوالا وبشكتاس اليوم تلقى ترابزون معي فريق اخر
8: تمشي تفرج
2: ونتصور هذا الرفليكس نتاع اي تونسي اي مصري بيان سور اي مصري جيري مغربي العرب الكل ولينا لو جونا نلقاو صلاح نتفرجوا
7: فيه والبي نشرت شامبيونا زي معناها هي بدها تعرف مدى تاثير هذاك واللي فما ريتور تحبوا لا تكره
2: انفستيسمون باش توصل بين تنفستي تجري الشامبيونا خاطر محمد صلاح تحول الغادي تعرف الامباكت نتاع ملعبي كيما محمد صلاح. علاش عمرك ما جيت صورت مع الكرسي هذا اللي نقعدنا عليه مثلا
7: خاطر مكسر خاطر هو ديجا كرسي
2: خاطر انا كي خرجت من يافيم جيت للديوان زيدا كمام انا سيتي
7: اما فما قال لي ناس فما زوار جيت تصور مع الكرسي
6: فما في تبرقه حجره اللي قاعد عليها ابو قاسم الشابي كي نمشيو اي كي تمشي لتبرقه بحذا وتيل كي تصل عليها فما الحجره تمشي تقعد مشي تقعد فيها وتصور ما فيهاش لونغو مو خاطر اني با ميزون فالور
7: ما نعرفوهاش اول
6: مره بالحق الحجر كان قاعد معني خاطر هو كان مريض راهو مشى لتبرقه باش الاستجمام على الهواء نتاع تبرقه وكان يقعد في الشجره هذيك على الحجر ذيك وكان يكتب شايفه برشا قصائد كتبهم غاديك دوك يعرفوها السكان عندها مش تبرقه سامحوني يعرفوها كان سكان الجهه غادي خاطر انا كي مشيت لوتيل قال لي ذيك خاطر راني سيناريست قال سيرمون يحب الحجره قلت له فماش حجر نتاع سيناريست اخر قال لي فما كان عندنا حجر
7: ما نعرفوش
2: عندنا برشا حاجات مانيش
6: حاطينهم
2: ساعات نسمع حكايات تأصيل تاريخي لتفصيله صار في تونس في عهد من العهود في حضارة من الحضارات كل الحكاية ذي تتباع الحكاية ذي تجيب لو كان نعرف وسأقول بما لو رزمه عنا برشا حاجات منش مسلطين عليهم الذو كما يجب انتو كي تشوف السبوت نتاع وصول محمد صلاح ولا لترابز الكور متراج معناه كور متراج
7: مسلسل حلقة من مسلسل
2: حكاية من الأول حتى يخلط صلاح يفتر الاخر يقول كلمة
7: مش يقول لا يدرشني نتقابل إلى لقاب التركي
2: كان حدث انا واحد من الناس قعدت بيت في الشوام تاع محمد صلاح علاش اختار
7: ترابزون
2: برشا فلوس ما عرف يختار يتحكي فيه ولكن انتو كا هما عرفوا يختاروا ساسيسيور هما بالنسبة لترابزون الكندي كمنطقة
6: كما عملوا السعودية مع رونالدو ولاو يمتد فيش الفوق باش تتلانسي الشامبيون نتاعك باش يوليو يجيوك جوارات من برا خاطر تركيا تحبوا لتكره يمشيوا لها ما يمشيوا للجوارات معناها الكبار برشا يمشي لها فاند كارير يمشي لها وسط كارير ما مش كما زيش معناها يمكن من احسن اللي يمشي للغاديك دونك فينا المو هذي تتسمى لوكوموتيف كوميرسيال وفي tout un projet عادك بيه تركيا تطلب تنظيم كأس العالم دون 20 ans
2: وينجم ورا صلاح يكون بروجي جديد نتاع الدبيت لاش رامي تبع اسكو فما اسامي مرشحه تنجم تلتحق بالدوري التركي
7: فما اسامي
2: غلطة سراي وغيره
7: هما يجيبوا وهو الحق نتاع عربي امور امكانيات الجمعيات الكبيره كما غلطة سراي بشكتاش وفينرباتشي عندهم فلوس وعندهم فلوس برشا معناها كرجال اعمال شديد الفرق خاطر غاديك ستار بريفي ستار معناها كيف نحن اما كي شويه كالاوروب فما انتدابات كبيره حتى في علاقه باش اسمه بترابزون سبورت عند زوز انتدابات ولا نسيت شكون لاتاكون اللي جابوه منهم زاد بيحبوا يجيبوا بونيفيس اللي كان يكاور في ليفركوزن معناها فما انتدابات وفما فلوس وفما انفستيسمون حتى كان اقل فلوس من السعوديه اما عارفين كيفاش يستثمروا معناها توا محمد صلاح كينا مره اللي فات عنده 40% مبيع على المريابل معناها شفته كله معناها 20% معناها عنده كله حاجات فلوس داخله ما عطيت وقت انت غايب ونسيت قلت بالك شي زاد 20% دونك فما حاجات هكا باهين ويخليوك تنجم تنفستي وتدور الفلوس
2: كلمه زياد حلل الاخبار
7: يعني حللت قلت باه يعطيهم صحة وكذا والكلام تقال معناته تو تبارك الله عليكم هاكم انتم ما عندكم الباتين ده 20 و40 فجأتوني بالارقام وكذا
2: حتى اضافه
7: حتى اضافه ما كي موضوع تقالت في حاجه نسكت مش لازم نتكلم حلو
2: شكون يعمل الغلطه ذي مثلا
7: معلش ما نعرفش ربي معاهم وخلينا خارجين
2: ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص برشا يتفاعلوا يقول لي دروكبا مشى وصلي شنايدر مشى افكتيفون نحكيو على اللاعبيه كاليبر كبار اما مشاو الكل فاند كارير اليوم حاجه تسهل تركيا البروجي بارابور للسعوديه انه تركيا في الاوروب
6: في الاوروب
2: تشامبيونز ليغ الاوروبيه باش تقعد ديما تغري الناس اللي باش تمشي دونك ينجم يكون اسهل بالنسبه للاتراك اذا كانت تتوفر الاموال انهم يجيبوا دي ستار مازالوا عندهم 4-5 سنين كوره في ساقيه
7: لياو في طومكم شاف قالت ساراي ساني اللي الالماني هذاك اللي هو مازال الديس نتاع المانيا تو في قالت ساراي معناها تو يجيبوا فيهم ويجيبوا فيهم معناها في العمر ماهوش خايب حتى جارديان فينرباتشي في بالي ادرسون معناها جارديانات كل باهي
2: واضح بيك زيت قلقت اللي قمت ورجعت جاتني فكره قلت
9: انا خلي الاخبار استنى
2: انا اخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
1: تدلل
11: جيان ايام دللنا

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، مباشرة اختبار العادة وتوتسويت لكويز. كويز السؤال رقم واحد في أحدث تقرير لليونيسيف، أي شعب يملك الأطفال الأكثر سعادة في العالم؟ ناصر،
1: هولندا،
0: برنس،
2: فنلندا،
0: فنلندا، فنلندا، زيد،
3: هولندا،
0: رامي،
4: هولندا،
0: وميمة،
5: هولندا،
0: حاتم،
6: بيبا.
0: قلناها
3: كيف تعمل برا
0: من يحتل المركز الثاني؟
3: لا نلغي السؤال، يلا يا باش تلعب يا فك علينا بلا لعب.
4: وفنلندا يبدا من زهر
0: المركز الثاني. يلا
3: فنلندا،
0: فنلندا،
1: فنلندا،
4: سويد.
2: لا فنلندا خاطر سقبيله، خاطر
0: سندريلا،
2: فاهمين،
5: فنلندا،
6: لوكسمبورغ.
0: المركز العاشر المجر، رومانيا، اسبانيا، ليتوانيا، ايرلندا، سويسرا، البرتغال، ثالث فرنسا،
3: دنمارك،
0: ثاني الدنمارك، والاول هولندا. الدنمارك كل الاجوبه خاطئه.
5: بعد ايه
0: راف ماجور، 87% من الاطفال في هولندا، اقل شويه في الدنمارك، عمر دون ال 15 سنه، يقولوا انهم راضين تماما على حياتهم، وهي اعلى نسبه في الدول 43 اللي شملها التقرير. والبلدان الاكثر سعاده في الكبار مش هم الاكثر سعادة في الصغار، لأنه الكبار يحسبوها مثلا بالحيطة الاجتماعية للمساعدات متعدة، ولا الصغار عندهم الكريتير الأخرين معناها اللي يحسب بهم مخه باش يعطي. أنتوكا الأول في العالم هولندا، ثم الدنمارك، ثم فرنسا. يلا السؤال،
6: هي جميلة هولندا، راهو معناها في فيها برشا نوار، معناها في الشارع في الحق اللي خاطر ما فيهاش كان لو كارتير روج، فيها بلايص اخرين راهو كي تمشي، ولي مولا فون معناها مزيانه برشا، سورتو وقت في الربيع وقت فما لي توليب،
0: معناها يعجب الصغار، يعجب
6: لي كولور، لي كولور مزيانه برشا. حتى الديار ما يبنيو ما فماش ابيض، فما احمر، فما الالوان هذوك،
1: الورد بارتور،
6: الورد بارتور.
0: يلا السؤال الثاني،
3: اخرك الورد بارتور.
1: لا بالحق والله البريكن في الدنيا،
0: نبات
3: البريكن
0: والاكثر. السؤال الموري، وي ومين
5: حبيت تقول؟ ولا احنا زاد نتصور عشنا طفولة سعيدة، كنا سعداء احنا معناها على خاطر الصغير يتربط بالنصور السعادة متاعه بقدش يلعب. احنا كنا نلعبو، كنا نلعبو في الشارع، نلعبو مع لي كوزان، نلعبو.
0: مش هذا اللي تحكيه لنا في الأوف وما يمكن تحكي على طفولة
3: وانت تعمل بيان
0: بوها يسمع ترى
3: انت السعيدة كوين ما يتربط في بنك اخواته قالوا
0: وكنت تعمل العميل وكنت عاقب.
5: شوف عميل رامي، رامي احكي لي عميله يا رفيق، عميل راهو تعرف من المره تشعبت فوق ثريا وهبطت ثريا ودخل مسك في عين وعمل
0: لنا يا ما راديو مانيش في الساله يا مي ما في راديو مانيش في الساله. السؤال الموالي، زيدون اكمل البيت، ما بال قلبك بالظنون مروع، شبيك خايف ومهلوس من المستقبل، ويظل بعد سجوده يتوجع، أولست تسمع كل ما تدعو به؟ سمع الذي أعطاك سمعك أوسع، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، معناه وقت اللي كنت باهي، كنت بلوتو باهي ناسي وبعيد على ربي، ربي ما ضايقكش، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، أتخيب حين أتيته، ربي معناها على وزن يتوجع أوسع، على الوزن ذاك
1: ضعنا.
3: انت باكي ضعنا
0: يعني. احنا باكي يا ناصر،
1: حزين
0: يودي على وزن يتوجع اوسع ناصر،
2: وانت تتذرع،
0: تتذرع
4: وانت تدمع،
0: تدمع سندريلا،
5: وانت تتالم،
0: تتالم حاتم،
6: وانت تتذرع،
0: ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، اتخيب حين أتيته، تتذرع برنس حاتم. جواب صحيح،
3: حزينة
0: الجواب صحيح، حزينة
6: شعر
0: ما عنديش الاسم ولكن ربي معانا بإذن الله. معنا ربي ما ضيعناش وقت اللي احنا بعد خليك تقرب له زياد وتمشي تدعي.
5: صحيح.
3: عرف بارح نسمع فيها على قصة سيدنا موسى كان من شغالتك الراجل اللي معاه في القبيلة 40 سنة مع أنت يعمل في حاجات خايبة وكل وربي ما نزلش المطر. يا أخي ربي أو حاله قالوا ما صبيش المطر وما رحمتكمش خاطر فما واحد 40 سنة هذاك خرجوا من القرية تنصب. يا أخي اجتمع بهم سيدنا موسى وكل قالهم فيكم واحد عاصي ربي نطلب منه باش يخرج. يا أخي جدعاش شخص قال يا ربي أنت استرتني 40 سنة ونعم في المعاصي
0: ما تفضحنيش تو
3: ما تفضحنيش تو يا أخي ربي أمطر سايب المطر
5: ندوخك
3: أنا.
0: هي مش هكا ما فهمتش هي غادي توصف الحكاية هكاك. يا أخي بعد سيدنا موسى قالهم اللي يعمل في المعاصي يخرج باش ربي يرحمنا ما خرجش حتى حد وش تي ثبت. يا أخي سيدنا موسى قال الرب قالوا يا ربي قلت لي خرجوا ما خرجش حد ورغم ذا هبط
3: الاشتاء.
0: يا أخي قالوا راه دعاني أسترته حين كان يعصي صحيت وقت اللي كان يعصي فيه واليوم كيرجع لي باش نفتحه هذه الشابيتر اللي
3: خسر والكوليكسيون قصر
5: محلي ربي.
0: اوكي نقطع الموضوع
6: هم كفيش
0: قاعد بعث له اليوم تاع كساس لمبيان وريو الخديجة دونك ولا يسهر بيهم في الليل.
6: شنو ذنبهم الاخرين اللي معاه؟
3: أي صلي
0: علي
3: في يا
0: رفيق يا دعوب السؤال الموالي يلا زيدونا
5: ولا محلية الحكاية ما نعرفيش
0: ناصر
1: يا أخوي
0: أبش عملنا حكاية رمضان والله ابدأ تو والله يريد تو
6: تحكيها
0: والله العظيم مينيموم ديفور وعند ربي تلقاها الكل ثواب إذا كأنك تحاول تدعو الناس.
3: أما سيغ رفيقين القاها ركيك
0: ركيك هو ركيك
3: والله كانت تعطيني تمنحني الفرصة ونعمل
5: المساحة
0: السؤال الموالي زيدونا
3: عنا فويت راه في الراديو جوست نعلم من البارح من البارح سقف باش يطيح بربي ندير
6: كل فويت نتاع مي خاطر فويت في راديو تخرج
0: حاجه. شكرا يلا زيدون من هو الفيلسوف الذي كتب كتاب الجمهوريه؟
3: فرويد.
0: فرويد برنس
2: جون بول سارتر
0: سندريلا
5: سارتر
1: فرويد
4: غابرييل غارسيا ماركيز
0: حاتم
6: هو أفلاطون على ذكر الجمهورية بلاتونية.
0: جواب صحيح حاتم بالحاج هو أفلاطون والجواب الصحيح القادم تجي من عند حاتم كيف كيف من هو صاحب كتاب ونظرية العقد الاجتماعي لأثر الثورة الفرنسية زيادة
3: شنو يا رفيق؟
0: شكون
2: العقد الاجتماعي
0: كتاب ونظرية العقد الاجتماعي كونترا سوسيال يلا زيد
3: والله نسيته يا رفيق والله لا اله الا الله
2: السوسياليست
0: ناصر عرفته قلت
1: لا
0: قلت عرفته رامي
4: مونتيسكيو
0: مونتيسكيو
5: مونتيسكيو
0: حاتم
6: جون جاك روسو
0: جواب صحيح حاتم بالحاج رامي كان تك جبت
6: جون جاك روسو
0: الجواب صحيح جون جاك روسو نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي من هي أول امرأة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ما يتكلم حد كان هذا من 97 ل 2001 زيدونا
3: سوزانا شاور
0: سوزانا شاور يلا
1: مارتي كلينتون
0: مارتي كلينتون
2: اي مارتي كلينتون اي
0: سندريلا هيلاري
5: هيلاري كلينتون
4: ما دام عطيتهم الاسم غلط مرت اوباما
0: نعطيكم عندي
6: يعني انا
4: عندي انت تعرفها شو هي طفوله
0: طفوله
5: انا
0: يا طفل
4: اطفال هولندا
0: كوليك خديجه
6: شكون يا مومو
0: نعطي لانديس
6: تتاكل
0: سبيك كيك
4: كيك
0: مافينز ناكلوا الكيك وإلا ساعات حاجة تشبه للكيك
3: كرواسون مادلين أر بريت
0: مادلين أول بريت جواب صحيح
3: سيف صديقي يا رفيق
0: خلنا نتكلم شكرا حاتم نقطة شكرا زياد مادلين أول بريت 97-2001 كانت وزيرة خارجية أمريكا لك الكلمة توقعني شحب تقول
3: تحيل صديقي سيف اللي بعث
0: نسلموا عليه برشا برشا برشا يلا السؤال الموالي زيدونا ناصر
1: باترا
0: ما هي عاصمة أوغندا؟
3: أوغال
0: أوغال لا حاتم خليك برنس
2: لا ما عندي شرف.
5: يقول أي حاجة.
0: سندريلا.
5: أوغندا.
0: ناصر.
1: أوغندا. أما نعرفها والله أنا.
2: أوغندا.
0: رامي.
4: أوماندو.
0: أوماندو.
2: نيا أندرا شنو؟
0: عندك؟
6: ها ما سين حاجة؟
0: لا.
3: سهل لنا رفيق قربنا قربنا.
4: لذا عنده إجابة. سهل لنا.
0: نعطي الأنديس.
1: آه يعطيني.
0: نعطي أنديس. زرافة.
3: كامبالا.
4: ظهرة والله.
0: شوف صحيح زياد المكي كامبالا. أما علاش زرافة؟
2: عليه.
3: خاطر هما رفيق في
0: الطقوس. حبيت نعرف كيف فاسكي ولا.
3: في الطقوس نتاعهم قبل كانت قبيلة تصدق. أنت استغفر الله يعبدوا فيها
0: زرافة. زرافة. مش عرفت الاسم كامبالا.
3: خاطر تفرجت
6: هو اسم حيوان
3: نعرف المعلومة ما
0: كامبالا أنتو كان نقطة مستحقة زيدون السؤال الموالي
6: يدي فسرنا شنو الزرافة والكامبالا
0: هنا بنعرف هو يعرف فاسكي نعطي لمبورد كلانديس
6: خاطر فما حاجة اسمها إمبالا تبال الزرافة أنتو
0: كامبالا ولانديس لاتيتو ما عنده حتى علاقة بالعاصمة لانديس السؤال الموالي زيدون لا تريبانوفوبي لا تريبانوفوبي هي الخوف من ماذا برشا عباد عندهم الحكايه هذه صغار وكبار لا تريبانوفوبي
3: اللي يعلقوا بانوات رفيق بانو
0: يخاف من البانو
3: حاجه
0: برنس
2: ما يحبش تو ماني ثينكس ات وانس يقولوا بالانجليز موضوع برك ما تعدلوش زوج ثلاثة مواضيع موضوع برك
0: سندريلا
5: يطلع في بلاصه فيها ثلاثة عباد ولا أربعة عباد ولا معناها فيها فول متاع عباد أكثر من شخص
0: ناس
1: طلوع الكهرباء
4: الخوف من الامتحانات
0: الخوف من الامتحانات لا تريبانوفوبي حتى
6: ما نعرفش نظلي الوحدة ولا الفراغ
3: قربنا رفيق أرجوك
4: أرجوك أنت ناحي التليفون
0: أرجوك ناحي التليفون أرجوك
6: تريبانو
3: مانا ميدان رفيق فما خوف منين
0: نعطيك انديس
3: خاطر اللي جاتني الحاله هذه
0: عادي نعطيك انديس
4: قول له زرافه مره اخرى تو
6: تشوف
0: با نو فوبي نعطي انديس مثلا ونقول نادي القطن الكاميروني
3: الخوف من الزرق
0: جواب صحيح زياد المكي هو الخوف من الإبر والحقنة الطبيعية فما كبار كريس معنا كيرا إبرة معنا باش يزرق صغار بو مفهوم شوية ولكن فما كبار يدخلوا في حالة من الهستيريا وقت اللي باش يزرق السؤال الأخير اعطينا نتائج قبل ما نمشيو للسؤال الحاسم حاتم أربعة
5: صفر
0: زياد ثلاثة
3: كلها
0: حاج واحد
2: برحب
0: يلا السؤال الموالي زيدونا من هو أول لاعب
4: ما تدنيش السفر بتاعنا نسق اليوسك توسك تفيد
0: من هو أول لاعب إنجليزي نتصور نسبة منكم تستحضر الاسم شوي فاز بلقب الدوري في أربعة دول مختلفة متكلم حد هز الشامبيونا ولا سؤال ما بين زياد وحاتم انتوا ما خرجتوا الاسفار هز الشامبيونا في أربعة دول مختلفة الاسم يقعد في, في, في الذاكرة يقعد في الذاكرة حاتم محاولة
6: فما واحد اسمه كريس وادول
0: كريس وادول
6: وإلا جاسكوين واحد منهم اللي يلعبوا البارة
0: بول جاسكوين ركز
6: فيبر
0: يلا
3: على ما أظن رفيق توا أنا مشيت الروني لعب برشا في مانشستر لومبارد أسامي المشهورة هذوما بيكام تصور ما ينجم يكون كان بيكام
0: بيكام لعب في الانجلوتير هز مع مانشستر
3: وامريكا
0: هز مع الريال
6: لا ظل ما
4: هز مع هز مع ريال دوميسيت
0: هز مع الميلان
4: هز مع الميلان وريال دوميسيت والي
3: كي ما نعرفش هز ولا
4: بيجي هز مع هز
0: دافيد بيكام جواب صحيح المكي
5: برافو
0: الجواب صحيح ما نعرفش مع الميلان لا ولا هز ولا اما مغزى هز مع مانشستر والريال لوس انجلوس في امريكا ولا بيجي هذوما ثابتين مع الميلان يظهر لي ما هزش انتوكا نقطة زياد تعدل النتيجة السؤال الفاصل
3: يلا
5: زيدونا
0: عمل ناحية التليفون اكمل التليفون عملية حسابية الأسرع سهلة. كل واحد يعطي محاولة. 5 على 0.5
6: 10 ما تجيش بالمحاولة، شكون يجي الأول هذاك؟ خير
0: حبيت يحاول واحد وين حبيت يعطينا هذا
6: بديت بيه ولا
0: حقني بديت بيه. السؤال الموالي
6: عملها 0.6
0: ما هزش مع الميلان اللي أكد لنا صديقنا دونك جاء الثاني والثالث مع الميلان نحكي ولا دافيد بكام. زياد أكمل الحديث ركز. حفت الجنة بالمكاره، معناها الجنة أحيطت بالمكاره، باش تدخل الجنة يزمك تتعدى في كل مكاره، تتعب معناها وتصوم تصلي تشد روحك على حاجات وكذا. وحفت النار بماذا؟
3: رتيف رتيف.
0: النار باش حفت، الجنة بالمكاره، النار بماذا؟
3: مكاره رفيق،
0: مكاره الحاجات الخايبة، حاجات صعيبة مش خايبة صعيبة. أنا واحد الإنسان يكره أنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه، ولكن يتقوى على روحه ويقوم. فهذاك إيش معناه مكاره؟ حاجة متعبة.
6: فرد وزن؟
0: لا لا مش وزن، أنا مش فرد وزن.
6: شهوات.
0: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زياد.
3: شهوات اللي هي تهزك للمهالك.
0: جواب صحيح حاتم زياد المكي.
3: عيبتوش يا عادي رفيق حد أخسر.
5: لي عملها بسرعة رفيق، عمل لهم جيستيون تاع سرعة خاطر هكا
3: شي
5: بدا يعاند فيه هو يقول
6: ولا يبدا بيه هو
0: زيدون. اي عاد اي حاتم اي واحد فيكم يربح خلينا
6: واحد فيكم يخسر
0: واحد فيكم يخسر اي فيكم يدوش في سؤال
6: اي اي حتى انا مزروب.
0: ما هي باش نسألك هيك سؤال ما فيهش منطق، ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة، ما يتكلم حد، ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة. زياد.
3: نيجيريا.
0: نيجيريا.
6: نيجيريا. الجزائر.
0: الجزائر الأولى.
6: السودان.
3: مصر.
0: السودان الثالثة.
3: كامرون.
0: لا.
2: لا صغار.
0: يلا.
6: أفريقيا الجنوبية.
3: كوت ديفوار.
0: يلا.
2: لا صغار.
6: كامرون.
0: كامرون لا.
3: ليبيا.
0: ليبيا الرابعة.
3: مالي.
0: لا.
3: كونغو.
0: كونغو ديمقراطية. الجواب صحيح الكونغو الجزائر الأولى، الكونغو ديمقراطية الثانية، الثالثة السودان، الرابعة ليبيا، الخامسة تشاد. في التوب 5
6: ما تخلصنا نيجيريا
0: في البوبولاسيون.
6: اه في البوبولاسيون ديما نعمل
0: المساحة. برافو زياد، شكرا لكامل الفريق البرنس السندريلا حاتم ناصر رامي زياد. كلمة للأنصار نتاعك المحبين.
3: الحمد لله شكرا لله
0: الحمد لله هذا رزق حلال فاللهم بارك
3: مش حلال برشا.
0: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج، ريم مخبي في الأعداد، جيان سليني في الأعداد، صديقتنا وجدال في الإخراج الرقمي، جعفور ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
7: راف ماك غديف زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
7: ديوان فام.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

الذي كفر والله لا

0: بس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 ساعه خفيفه تبداو بها النهار في فورمه مع إيمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم اسعد الايامات، نهاركم طاقه مزيانه، نهاركم رزق وبركه وصحه يا رب. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الناس اللي تسمع فينا في تونس او تسمع فينا خارج تونس ان شاء الله تعديوا قيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس من توا حتى لسبعة متاع صباح. ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، وجدان عوني في الاخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوه. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت. اللهم منحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم ارزقنا بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق، واصرف عنا كل سوء ومرض يا الله. يا رب ارضى عنا رضا لا نشقى بعده أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد شفيع الخلق وعلى آله وصحبه. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: شهلولة لكن قتالة. هذه موزيكتنا على ديوان فام، توصلنا ل 6:12 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لأصدقائنا خاصة اللي يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان فام، ومرحبا بصديقتنا جوهرة الحناشي ديوانتا منورة الشات، ومحلى طلتك ومحلى لمتكم كيف العادة. لا ينحي منكم واحد الله غالب، استنست بكم كي تغيبوا علي نفقدكم، فتحياتي لكم وإن شاء الله يربي ديما ملمومين في الخير. سينو اليوم قررنا أنه رقم واحد في الشات هو اللي باش يخلص الجواز، على اعتبار أنه البارح ما ثبتش شكون اللي في المرتبة الثالثة. باش تقعد القوانين كل يوم مربوطة برقم من الأرقام، دونك شكون رقم واحد حاليا اللي هو مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس. تحياتنا لكل الناس. كيفاش باش تكون حالة الطقس تسويت في الميتيو؟ ميتيو يتواصل الوضع الجوي يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، سحب عابرة ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار تتراوح ما بين 27 و35 درجة. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع 4:41 دقيقة، ظهر نص نهار و 19 دقيقة، صلاة العصر مع مضي 3:39 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:17 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:42 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم، نصيحتنا مربوطة بفيلم البارح تقريبا. عندي نهارين وانا قاعدة انرى في تدوينات مكتوب فيهم التنين الوردي. شنية حكاية التنين الوردي؟ قعدت نبحث ونشوف شنية الحكاية، لقيتها انه هي قصة خيالية تراند في الفترة هذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عنوانها The Mother Monster، انتشرت بشكل واسع وخليت برشا ناس يتأثروا بقصة غريبة تجمع ما بين الأمومة، الخوف، الوفاء والانتقام. القصة تبدأ في قرية جبلية وين تولد امرأة شابة طفل، لكن المفاجأة أنه المولود ما هوش إنسان ولكن تنين صغير. أهل القرية اعتبروه وحش وخطير يلزم يتخلصوا منه، لكن الأم تشوف فيه حاجة مختلفة تماما، تشوف فيها ولدها، سميته أمبر، تخبيه على أهل القرية وتحاول إنها تربيه وتحميه. لكن مع مرور الوقت يكبر هكا التنين وتبدأ شكوك السكان، وفي نهار من نهارات يجيوا هما هزين الحجر والنار يحبوا يقضيوا عليه. الأم تقف قدامهم وتحاول إن تحميه، على خاطر ما هيش قاعدة ترى في وحش، قاعدة ترى في طفل ربيته وحبته. من خلال المواجهة هذية تحاول انها الام تمنع ولدها من الانتقام وتطلب منه انه يهرب وما يؤذي حتى واحد، ولكن في المقابل هي تتعرض للاعتداء وتموت. يرجع من بعد أمبر يلقى والدته توفيت، يدفنها ويرجع للقرية وينتقم من الناس اللي تسبوا في الموت متاع أمه. ولهنا الحكاية الأصلية متاعنا، شكون الوحش الحقيقي؟ هل هو التنين اللي انتقم الأم أو البشر اللي حكموا عليه بالموت فقط لأنه مختلف؟ طبعا الحكاية خيالية، ولكن الرسالة الإنسانية اللي خليت الناس تتفاعل معاه بشكل واضح. الحب ما يرتبطش ديما بالشكل أو النوع، والوفاء ممكن يظهر في أبسط الكائنات وأكثرها اختلاف. كيف زيدة القصة تنجم تحل سؤال مهم، علاش نخافوا من كل حاجة ما نفهموهاش؟ علاش نطلقوا أحيانا حكم وحش على شخص أو كائن لأنه فقط مختلف علينا؟ ربما زيدة لأثر في القصة هذية أنه الأم ما شافتش في التنين هذية وحش، شافت فيها ولدها وهو بدوره ما شافهاش مجرد إنسانة، شافها أمه. الرسالة الأعمق أنه الاختلاف ما يخليش الآخر وحش، وأنه الحكم قبل ما نفهم ممكن يدفعنا أنه نرتكب أخطاء ما يمكنش إصلاحها. كيف كيف يذكرنا أنه الوفاء ما هوش حكر على البشر فقط، وأنه العلاقة اللي تتبنى على الرعاية والحب ممكن تخلق ارتباط يتجاوز الخوف والاختلاف. نصيحة اللي ممكن نخرج بها لهنا قبل ما نحكم على إنسان أو حتى كائن مختلف، علينا نحاولوا نفهمه أولا، لأنه الخوف من المجهول أحيانا هو اللي يصنع الوحش. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: صدقوني ولا نتبع في حكاية التنين الوردي، قعدت هكا نتفرج وصدقا معناها اليوم الأفلام اللي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي عندها سحرها الخاص، ولكن الرسائل اللي قاعدة تبث من خلال الأفلام هذية هي اللي مهم جدا نركز فيها، خاصة نوعية الأفلام اللي يتفرجوا فيها صغيراتنا واللي هما مش قادرين يفكوا أو يفكوا الرسائل المشفرة اللي ممكن تتعدى من خلال الأفلام هذية. دي ما نحاول ننبه أنه ننتبه لكل المحتوى اللي قاعدين يتفرجوا فيه صغارنا، احنا ساعات كبار ونتأثروا بنوعية المحتويات هذية، فما بالك صغير مازال في طور النمو. نكملوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

عقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: شكرا للناس اللي تهون علينا أصعب محنة، شكرا للناس اللي ديما موجودين في حياتنا، شكرا للناس اللي ما تبخلش علينا بالكلمة الباهية، شكرا للناس اللي تقول لنا ديما معاك حتى لو كان أنت ما تطلبش المساعدة، شكرا للناس اللي تعمل في الخير، شكرا للناس اللي تنشر في المحبة، شكرا للناس اللي تحاول رغم اللي موجود ورغم اللي قاعدين نعيشوا فيه إنها تنشر رسالة تفاؤل ورسالة أمل، شكرا للناس اللي يحبونا، شكرا للناس اللي نحبوهم، شكرا للناس اللي موجودين في حياتنا لا ينحيكم علينا، شكرا الأحلى متابعين أوفياء لبرنامج صباح الخير تونس، أكثر ناس نشكركم في كل الصبحيات إنكم موجودين معايا، رب يعطيكم على قد قلوبكم يا رب، ورب يبعث لكم كين الناس الباهية الناس الطيبة اللي تنور حياتكم. خلينا توا نمشي والدراسة جديدة في فقرة شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: في شات ماتان باش نحكيو على الناس اللي ما تنجم ترقد كان على صوت التلفزة. اكيد عندكم شخص في العائلة ما يرقد كان والتلفزة محلولة. الغريب انه مش بالضرورة هو يحب يتفرج في التلفزة قبل ما يرقد، ولكن الحكاية راهي مرتبطة بطريقة عمل الدماغ وعادات النوم. تشير أبحاث في علم النوم أنه الأصوات المستمرة والمتوقعة ممكن تساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء، لأنها تقلل من تأثير الأصوات المفاجئة كما صوت كهرباء في الشارع وإلا باب تسكر وإلا صوت عبد آخر يتحرك في الدار. لهنا يولي صوت التلفزة نوع من الضوضاء الخلفية اللي تمنح الدماغ بيئة صوتية ثابتة. كيف كيف بعض الأشخاص يحسوا براحة نفسية أكبر وقت اللي يكون وقت اللي المكان ما يكونش هادئ تماما، وقت اللي يكون فما حس علاش على خاطر هكا الهدوء وكالسكوت وكالصمت ممكن يخليهم اكثر انتباه لافكارهم والقلق متاعهم، خاصه وقت اللي واحد يتمد ويحب يرقد وتكثر وقتها الافكار اللي تجينا. هذاك علاش ممكن صوت متاع حوار برنامج والا مسلسل معين ينجم يشغل جزء من الانتباه ويقلل مساحه التفكير الزائد. فما عامل آخر مهم اللي هي العادة، إذا اعتاد الشخص لسنوات على النوم والتلفزة تخدم ممكن يربط دماغه بين صوت التلفزة ووقت النوم، مع التكرار يصبح وجود الصوت هذا جزء من روتين النوم. مش معناه أنه كيف نخليه والتلفزة تخدم على طول الليل، فكرة راهي باهية. الضوء اللي منبعث من الشاشة وتغير الأصوات وارتفاعها وانخفاضها ممكن يخلي النوم امتعنا مش مريح ويزعج بعض الأشخاص. هذيك علاش إذا كنت تحتاج إلى صوت باش ترقد ممكن يكون الأفضل تجربة صوت ثابت منخفض كيما الضوضاء البيضاء، أصوات المطر، صوت القرآن. مهم جدا أنه نطفيه الشاشة وأحنا قاعدين نسمع الأصوات هذية. وكانت هذه شتمتان لليوم.
1: شتمتان
0: فدوى قالت لكم أين الأفكار والمشاكل الكل تجيني كيف نجي نرقد. اسم العليك يا فدوى، برشا ناس اللي وقت النوم على غالب تحاول أنه تبعد عليه الأفكار الخايبة باش نجم ترقد مرتاحة، ولكن للأسف كمشاكل النهار كامل نتفكروها كان في اللحظة هذيك. دونك ديما مهم جدا أذكار النوم، التسبيح، الاستغفار، أنه نسمع شوية قرآن، نسمع أصوات هكية هادئة في لحظات النوم ممكن تشغل التفكير امتعنا. اسم الله عليكم الكل، نعرف انه التعب على امتداد النهار، المشاغل اللي تشغلنا على امتداد النهار، التحديات، المشاكل اللي هزوها على اكتافنا وتلقانا نهار كامل نجريو، صوت العقل يتحرك كان وقت اللي تهدأ الدنيا الكل، وقتها تبدأ تقيم في نهارك وتبدأ تتفكر في امورك الكل. اسم الله عليكم الكل، ان شاء الله ربي يجبر خواطركم، ان شاء الله ربي يحل البيبان في وجوهكم، يهدي بالكم ويسهل لكم بكل طريق انتم ماشيين فيه. خلينا نكملوا احنا بالموزيكا، نرجعوا بعد شوية كوتش سيدة جلاسي تلتحق بينا في فقرة دوبامين. خليكم في الاستماع لديوان فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتوانسه الكل. صديقتنا وداد تقول لكم صحه ليهم اللي دوبا يحطوا روسهم على المخده يهزهم النوم راحه البال. نعم ربي يرزقكم الناس الكل راحه البال. تحياتنا لكل اصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا، نهاركم اسعد الايامات. التحقت بينا في استوديو الصوت اللي نستناوه ولينا كل 15 يوم، ما عادش كل جمعه، ولكن نفرح كي تطلع علينا بطاقتها المزينه ودوبامين اللي تجيبوا معها. كوتش سيده جلاسي، صباح الخيرات سيدوده.
1: إيمان، صباح النور، صباح الياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل وتشوف فينا الكل زيدا.
0: مرحبا بك سيدودة. خلينا نمشي مباشرة لفقرة دوبامين. دوبامين في دوبامين، فما جملة نسمعوها برشا في العلاقات، وليت حتى محل تندر على مواقع التواصل الاجتماعي. إيش بيك يا مرا، إيش بيك يا بنية، إيش بيك كان جيت تحبني أراك تفهمني. الربط ما بين الفهم والمحبة في العلاقات، هل أنه اليوم ما عادش فقط محتاجين كلمة نحبك، هل أنه شخص يفهم سكوتنا، يفهم الحزن متاعنا، يفهم خوفنا، الحاجات اللي ممكن ما نعرفوش نعبروا بها بالكلام، الطرف المقابل يلزمه يعرف يعمل الدكريبتاج متاع الحاجات اللي في دماغ المرأة. هذا الكل باش نفهموه معاك يا سيدة، وخلينا نحب نفهم شنية الفرق بين عبد يحبك وعبد يفهمك سيد.
1: اي ذولي احسن حاجه هو نبداو بخاطر فما فرق فرق كبير
0: بين اللي يحبك ويفهمك.
1: الحب هو يلبي لك عاده احساس بانك مرغوب، بانك مختار، بانك مهم نوعا ما لانه الشخص هذاك حبك. لكن الفهم يلبي لنا حاجات اخرى ويعطينا حاسيس اخرى، هي انك تكون مرئي، تكون مسموع. يعني الحاجتين راه ماهمش كيف كيف، هو حب ذي لو كان عندنا زوز
0: اللي يحبك واللي يفهمك.
1: شخص يا ربي شخص معناتها كان فما حاجه معناتها نتمنيها من كل قلبي معناتها للناس اللي مازالت ما لقاتش طرف الاخر، هي نتمنى لها انها تكون محبوبه ومفهومه، انه يحبك ويفهمك. لكن كما توا كنا نقولوا انه الفرق فما فرق ما بين كلمه مفهوم الحب ومفهوم الفهم.
0: هذا في علاقه،
1: وهنا زاد تقول لي انت كان باش نخلطهم بعد مثلا الاختيار تاع نشوفهم بعد، علاش قلت لك الفرق يكون في الحاجيات، في تلبيه الحاجيات وفي الاحاسيس كو بروكور معناتها اللي توصلهم لنا. دونك انت وحاجياتك فيه، انت وشنو تحب.
0: معناها الحب مش بالضرورة يخلي الإنسان يفهم احتياجات متاع الشريك متاعه سيد.
1: لا، ومن هنا يجي نتصور اللي احنا حكينا فيه زادة مرة أنا وياك، المفهوم تاع العلاقات المتعبة. تقام يحبوا بعضهم أما تعبي، تقام تحبوا أما تبكي كل يوم، ولا تلقاه يحبها أما معذبة معاها، يقولك ما تفهمنيش، الموضوع نحكي فيه مرة واثنين وثلاثة داخل منا خارج منا، ولا تقولك هي أنا نحبه أما ما عادش النجم نقعد معاه على ما عذبني، أراني نبكي كل يوم، ما يفهمنيش، ما يحسش بيا. وهنا الجملة معناتها اللي يلزمها تتقال، وشو نعم بيه أنا الحب كان أنت ما تفهمنيش، شو نعمل بيه مثلا أنا الحب كان أنت ما تسمعنيش، شو نعمل به الحب لو كان انت ما تحسش بيا. هل كلمة نحبك تكفي كل يوم؟ شكون باش يمسح لي دموعي؟ شكون باش يقف معايا؟ شكون باش يكون لي سند؟ شكون باش يفهمني عرمش؟ هل كلمة نحبك تكفي؟ لا تكفي. من هنا يظهر لي يا إيمان مجبورين ان ما نجموش نتعديهم من غير ما نحكيه على المفهوم النفسي اللي هو لا بيرسيبسيون دو لا ريسيبتيفيتي دو بارتنير. هو الاكثر مفهوم انجليزي معناتها، ما هوش لا عربي لا فرنسي. لكن في المفهوم النفسي هذايا هو كي سلم احنا نحكيو عليه ونجم يكون راهو فيه معناتها ديتيست وفيه اعداد معناتها، باش تشوف قداش البارتنير نتاعك إلي ريسيبتيف بالنسبة لك أنت ولا لا، يعني شريكك قاعد يفهم فيك بالبهي ولا لا. فهمت على مستوى الشخصية معناتها. ممكن كنت تصور أنا ما فركستش الحقيقة البارح نسيت، لكن تصور كان فركسوا على جوجل ممكن نلقاه حتى دي تيست
0: بسيكولوجي
1: معناتها مفهوم نفسي معروف جدا معناتها، باش تتفهم أنت اللي الحب ما هوش كل شيء. معناتها كان جاي الحب هو كل شيء ما تلقاش نوع من هذه النظريات النفسية ولا المفاهيم النفسية. يعني تنجم تكون نحبك وما نفهمكش, نحبك وما نسمعكش.
0: وباش نسألك لهنا سيدة, هل أنه فم مشكل في طريقة التعبير على احتياجاتنا؟ هل أنه احنا ما نعرفوش نعبروا على احتياجاتنا, ولا مشكل في الاستماع؟ زاد الشخص المقابل ما يعرفش يسمعنا, ما يعرفش ينجم يفهم وإلا يحدد لي بزوان نتاعنا. احنا
1: نقول لك حاجة مش علمية من قلبي نقولها ونتحمل مسؤوليتي فيها.
0: الحاجات اللي من قلبك نخاف منهم سيدة.
1: ليه والله ليه. الحق يمينة باش قولي انت حاجة للتعبير ما نعرفش, اما انا نحس اللي يحبك يحبك بطريقة صحيحة, روى بطريقة صحيحة, مش مثلا حب باش يكون فيها وس ولا يحبك بطريقة صحيحة
0: صحية
1: من قلبه. يفهمك حتى بالعينين يا إيمان. معناتها نشوف ساعات كوبلويت ولا حتى أنا شخصيا ولا يمكن أنت زيدة معتها تعيشها ولا عشتها, ولا كي تبدأ متقلقة ويبدأ العبد يحبك. را مش نحكي كان على حب مرأة الراجل, را فهمتني إيمان؟ معتها نجم نحكي
0: في الأخوة في
1: نجم أنا تنكون نحكي حتى على علاقة صديقة, معتها يبدأ صديق يحبك من أعماق قلبه. والله ما تستحق يعبر تعبر باش يفهمك من عينيك, يبدأ يغزلك يقولك حاسس بيك سفابا. معتها ساعات حتى صديق أو صديقة بستوري بستوري تكلمك تقول لك وجهك ما عجبنيش في ستوري, عينيك تغلي بالكلاء, قلبي تقبض كي ريت وجهك, أحكي هيتش فما, ولا ساعات من نبرة صوتك أنت تهز تليفو وتقول ألو, وأنت ما تحاول تتماسك معنا تاروة يقول لك شبي الزين شبي أختي ماما شبي صوتك هكا تكلم شبيك. يعني ما اللي يحبك بطريقه كما قلت انت صحيه وصحيحه باش يحاول يوصل لك, باش يحاول يفهمك, باش يحس بيك من نبره صوتك من عينيك من كلامك من مشيتك من قعدتك. يعني فما احيانا عبيد تحب الحق من قلبها, عبيد تبدا توصف لك في عبد تقول ما حطوا في كسمي بالتونسي يقولوا احنا وشربوا حفظوا يقول لك كي تعمل شعرها هكا راهي مغشه, كنت بديت تمشي وتنطر بساقيها اعرف راه سيي دجاج لك حل داير بها سيي بديت تتكلم برشا على اعصابها هذيك توكي توفى المشكله تو تسكت.
0: العبد يعني اللي يركز على التفاصيل, هذه التفاصيل اللي هي مهمه واللي تعني سواء الراجل سواء المراه في عالم العلاقات الكل. قديش في الزمن هذية محتاجين الشخص يفهمنا ويحبنا في نفس الـ الوقت. حكيت بكري على العلاقات اللي المراهقة سيدة اللي نهار كامل والمرأة تقول هو مش قاعد يفهم فيا, اللي قاعدة نوصل فيه وإلا أفكاري الكل قاعدة توصله بطريقة غلطة والعكس بالعكس, هو زيدة يقولك قد ما أنا نقولها راو الحاجات هذوما اللي نحبهم الحاجات اللي ما نحبهمش هي قاعدة تعمل العكس. المالونتوندو اللي يصير هذية خاصة بين الـ الأزواج تقام سنوات عايشين مع بعضهم ولكن يعانيوا في نفس الإشكال, كيفاش نجموا نحلوا الإشكال هذا يا سيدة؟
1: أي جوست باش نرجع على كلمة قلتها أنت باش نثبت أهمية اللي قلته أنت, قلت لي قديش لكلنا مستحقين شخص يكون يفهمنا ويقف معنا. مهوني كيف ما نجموش معناتها ما نعرجوش على نظرية لا تيوري دو لا باز سوسيال. يعني أهمية أنك تكون عندك شخص أو أشخاص في حياتك نفهموك يفهموك على المستوى النفسي. يعني قديش كان نرجع نقولها بطريقة عكسية, الإنسان اللي ما عنده حتى حد في حياته يفهمه أو يحس به يتعب برش. على عكس يعني هذه مثبت رو علميا معناتها يعني بألاف معينة معناتها من الأشخاص اللي عاملوا عليهم دي تيست. وقديش على قد ما يكثروا الأشخاص هذوكم في حياتك اللي يفهموك واللي تحس روحك مرئي ومسموع ومفهوم معاهم, قديش الكاليتي دو في جودة الحياة النفسية عندك وبالتالي حياتك كلها بجوانبها الكل تتحسن.
0: هذي
1: قد ما العدد يكثر.
0: أي.
1: مثلا كانت أمك ربي فضلها بعد نضاف لها أبوك ولا يفهمك أكثر, بعد بنتك بعد صديقتك, قد ما العدد يكثر متاع العبيد اللي تفهمك
0: دائرة الدعم هذه صحيح. في حياتنا مهمة
1: اسمها social baseline بالانجليزية وبالفرنسية نقولوا لها لليني دو لاباس سوسيال. هذه مهمة تعطيك الأريحية النفسية وتخليك بتبيع بعد أنك تقدم وتعطي وانت مرتاح هذا هو.
0: نرجع للسؤال متاعي سيدة في علاقة بالمشاكل هذية اللي تصير ما بين الكوبل في العلاقات بصفة عامة، مسألة الفهم متاع الآخر، كيفاش نجموا نحلوها؟
1: هي تتحل في في في في أغلب الأحيان، وهذا معناتها اللي نخدم عليه هنا بخاتيك ما معناتها نشوفه كل عام وكل أسبوع. احيانا تبدا سهله ايمان، احيانا مثلا تبدا مقتصره كما قلت انت قبيلك يعطيك الصحه على طريقه التعبير غالطه ما هيش هي، فهمت؟ زعما دونك نخدموا مثلا على طريقه التعبير، مثلا ساعات تلقى ما احنا نتغشوا في ساعه، يعني احيانا تبدا طريقه التعبير فيها شويه قسوه والا فيها شويه اغريسيفيتي معناتها بالعياط، ولا وتلقى مثلا لو بارتنير نتاعك شريك حياتك المقابلك ما يحبش هكاك، ما يحبش الصوت اللي يعلى، ما يحبش مثلا النبره اللي فيها التهديد، دونك يقطع التواصل، يقول لك انت تحكي بالطريقه هذه انا ما نسمعكش. دونك هنا نخدموا على طريقه التعبير. ساعات الراجل يكون رافض مثلا الافكار نتاع المراه مع طريقه تفكيرها كلها، رافضها، يقول لك لا نرفضها، طريقه التفكير هذيك مثلا انا نرفضها، يعني الاسباب متعده ايمان، فما برشا حاجات نجموا نخدموا عليها.
0: Okay.
1: ساعات للأسف نقولها معناتها للأسف باش نكون صريحة، ساعات نخلط إلى نفق مغلق، يعني الآراء تبقى متشتة وتبقى مختلفة وما تتلاقاش في حتى نقطة في الوسط. يعني تكون أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، أنت تتشبث للأخر بالفكرة متاعك وأنا نتشبث للأخر بالفكرة متاعي، واللي هي حاجة تكون حياتية مفصلية. ما نجموش نكملوا
0: كيما الستة والتسعة زاوية النظر للحكاية تكون مختلفة، وشخص اللي مقابلك ما هوش يخزر من نفس الزاوية، مستحيل تنجموا تجتمعوا وعلى انكم تعدلوا الفكرة متاعكم. سيدة ممكن الموضوع هذايا باش يرجعني الحاجة حكينا فيها ولكن مهم جدا انه زيدا نذكروا بها، اللي هي الاحتياجات العاطفية والنفسية سواء للراجل وسواء للمرأة. وقت اللي نفهموا احتياجات كل طرف وقتها الفهم يكون اسهل، نتخيل سيدة. دونك لهنا نرجع شويه، شنو هما لي بيزوان بتاع المراه؟ سهلين اللي كل راجل يلزم يعرفهم، والعكس بالعكس، لي بيزوان بتاع كل راجل اللي مهم كل مراه تعرفهم، هذوك من الحاجات البازيك اللي على الاقل باش تبدا العلاقه من الاول فيها نوع من التوازن قبل ما يدخلوا دي فاكتور اخرى.
1: انا ديما نقول ايمان التوازن اختل، باش ما نقولوها معناتها بكل صراحه، التوازن في العلاقات العاطفيه نتاعنا هاك، العلاقات العاطفيه مش العلاقات الكل، العلاقات العاطفيه التوازن اختل، العلاقات بين المراه والراجل التوازن اختل، لانه نوعا ما فما حاجيات تبدلت صارت جديده، من ممكن تقنع من البعض ممكن ما تقنعش، ونظره معناتها نظره للعلاقات من زاويه النظر مختلفه جدا معناتها على هي اصلها تكون. يعني احنا قلنا قبل حاجيه المراه، حاجيه المراه شنو حاجيه المراه؟ اللي هي السند، اولا السند الجسدي، السند المعنوي، السند المادي، ولما نقول السند راهي تشمل برشا حاجات.
0: okay.
1: سند راهو في حمايه، سند مثلا في حمايه. سند الحمايه هذوما مثلا اولا يعني ما تنجمش راك تعيش مع امراه تحترمك وتقدرك وتغزر لك بعين كبيرة وانت مثلا لست تحميها، وإلا انت ماكش سند له. إذا كان هي اضطرت انها تحمي روحها ولا تولي سند روحها، نأسف جدا على الكلمة معناتها اللي باش يقول لك مش تولي صغير في عينه، ما عادش باش تختارك. دونك بالنسبة للمرأة هذا هو يأتي بعد الدلال والاهتمام. باقي نقعد نقول راي المرأة كي الطفلة صغيرة راي تحب برشا الاهتمام وتحب الكلمة حلوة وينك وصفا وش حوالك وتوحشتك وصحة صحة صحة صحة صحة صحة هذيك مسمح لي صحة صحة الاهتمام والكلام الحول. الراجل حاجة أخرى إيمان، حاجات الراجل الأولية رو أنا معتها قاعدة نقول معتها بطريقة علمية طبيعية، لكن بعد رو الحاجات فما استثناءات والحاجات تختلف من بشر الى اخر
0: حسب البيئه حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ التاريخ نتاعو،
1: لكن نقول لك معناتها طبيعيا علميا طبيعيا شنو اللي نحتاجه. الراجل

0: يحتاج إلى هدوء وإلى احتواء الأنثى.
1: هدوء شو معنى؟
0: هدوء
1: برشا
0: على لا مش متحكيش برشا كل هدوءك الأنثوي اللي محلاه اللي مثلا كي يروح هو متقلق بك الهدوء متاعك بك التعنيقة هذيك متاعنا نحن اللي فيها كلها حنية متاع المرأة تصير عملية الاحتواء الهدوء معناتها حتى كي نبدا ندوه على العصاب وتحتويه الأنثى بالهدوء لطف عليك عزيزي إن شاء الله في القطوسة وإن شاء الله مش فيك إن شاء الله فيا مش فيك ربي فضلك ليا دونك هذا هو معناتها نفسيا اكثر الـ الاشياء وفما برشا حاجه معناتها نسى ما ما ما, ما تعرفهاش هي يحتاجوها طرفين معناتها لكن ديما نسى ما تتخيلش انه راجل يحتاجها يقولوا المراه تحب ياسر احساس انها مختاره اوكي لكن مرغوب فيها هي احسن وحده في عيني هي ازين وحده في عيني لكن حتى الراجل نقرا في كتاب مؤخرا نفسي على معناتها كاتبه بسيكياتر انجليزي يقول لك الاحتياج هذايا 50% عند المراه و 50%
1: والمراه ما يجيش لبالها انه الراجل يحتاج
0: نوع من الاحاسيس اما ما كنتش نعرف اللي هذه مثلا حاجه مهمه برشا مع انه الراجل يحس روحه انه مرغوب فيه معناتها حتى الراجل معناتها كيما يقول لك انت صحه وصحه شعر ويا لله يا لله حتى هو ماذا بينا معناتها كي يلبسك سوريك المزينه نقول له محلى زينك ملا حتى والله ما كيفك حد وقال لك السبيدري ذا يسري ويتيك ولا صحه الحجامه انا غير عليك راه هكا فهمت حاجه باهي ما انا نعرف اللي هذه الكل في اطار كلام الحلو محلاه كان واحد يقوله لكن طلع مهم على المستوى النفسي, مهم مهم جدا
1: هذه في علاقه بالاحتياجات موضوع العلاقات مواضيع كبيره راهي اللي تحلنا من باب الباب ولكن موضوع الفهم من اكثر الحاجات اللي حبيت نحكي عليها على خاطر الفتره هذه ديما تلقاها معناها حتى قلت لك في لي ريزو سوسيو تلقاها ساكته ساكته ساكته هو يقولها ايش بيك وهي تبعث له هكا البودكاست الفوكال نتاع ثلاثه سوايع باش تفرغ قلبها على الحاجات اللي تقريبا ما فهمهمش هو على مده اشهر ولا سنين
0: فما بروفير يويتي قبل ما نكمل يويتي برشا موضوع الحصة باش نقوله بالدارجة متاعنا مش نقوله بالفرنسية يقول ممكن تكون وسط مئات من الأشخاص مئات من الأشخاص وتحس روحك وحدك مئات يبدأوا دايرين بيك وتحس روحك وحدك لكن يكفي انك تكون مع الشخص المناسب ينجم يكون واحد فقط باش تحس روحك مفهوم
1: ما احلاها الكلمات هذه
0: الفهم على فكره
1: الفهم على الحب
0: دي عادي ما نحس مقتنعه جدا انه الفهم يمكن يولد الحب لكن الحب بدون فهم
1: يعمل برشا مشاكل في الكوبل يعطيك الف صحه كوتش سيده الجلاسي كل شكر ليك على المصافحه الجميله هذه كانت فقره دوبامين لليوم وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس ميرسي عزيز ميرسي وجدان عوني في الإخراج والإخراج الرقمي ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت كل الشكر للناس اللي رافقونا من 6 متاع صباح ما بقى لي كان قلكم أجمل تحيات إيمان سكوحي
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام هكا يبدا الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم
3: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري أذن خلال زيارة عمل ميدانية أداها أمس إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق تدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. والنوري يؤكد حرص الوزارة على تسريع نسق إنجاز المشاريع التربوية والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين على جودة انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي.
2: الحمد لله ثم سير طبيعي، ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة وتستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها في مستوى تأهيلها. حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى تعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، ملاعب رياضية عصرية، قاعات مراجعة، هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية.
1: وزير النقل رشيد عمري يؤكد سعي تونس إلى مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجال السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الأفريقية. والوزير يشير إلى أن هذا التمشي يتجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ، ولا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، مع شروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان يقول إن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج، بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة. وبن زغدان يشدد على أهمية أن ترتبط نتائج البحوث والدراسات العلمية بالحاجيات الفعلية للفلاحين وأن تترجم إلى حلول فنية تساعد على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين مردودية الزراعات الكبرى، مؤكدا مواصلة الاتحاد طرح مشاغل الفلاحين والدفع نحو معالجتها مع مختلف الأطراف المتدخلة وفق بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحة. وفي الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد وصول الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إلى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. انسحاب الوفد الكوبي خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على خلفية حديثه عن دولتهم ووصفها بالفاشلة. وقال ترامب خلال كلماته إن كوبا الخاضعة لحصار أمريكي ستسقط، مؤكدا رغبة إدارته في رؤية تغيير جذري في الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: احنا صوتكم في صفاقس
0: على 91.2
3: على 91.2
0: ديوان FM.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماجد 3/4/23 سبتمبر 2026، من توا للتسعة ونص نرجع لحصيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. نحكيو على الإضراب في علاقة بالمحروقات، بعد شوية نحكيو على الترجي واسم المدرب اللي قاعد يقترب بصفة كبيرة من تدريب الأحمر ولا أصفر. نحكيو على أخبار أخرى نكتشفوها تباعا تيلة الساعتين ونص، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية التراند، بعد شوية غدو أخير، بعد شوية البطاقات، الكويز، البوكس نيوز بصوت السندريلا. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وطريق السلامة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ كل من هو في الاستماع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا البرنس ويقود الفريق في غياب القائد الأسطوري للفريق لو جران الكابيتانو زياد تبح الأنوار.
1: مبروك، يزمك ترى ناصر العشية رفيق تسمعوا في السبور بالحق حاجة تعمل 66. كيف أنا امبارح قاعد نستنى في الباساج متاع لونترينور الجديد هذا اللي قالوا عليه في الاسبيرونس وقيموه كل زيكو باهين برشا، والناصر يسيح وكذا معاك انت رفيق الكل نبداو درا كيفاه سافا با
2: خدرين
1: ولا امبارح الناصر في اوج العطاء نتاعو.
0: المشكلة في شكون؟
1: المشكلة فيك انت، خليه تليفونه ناقص في الدار. رونالدو على حال والله يا رفيق، بربي تحية لجاسبار وتحية ليكيب الكل نتاع سبور. بالحق بالحق امبارح جبدوا زاد موضوع مهم، هو كيفاش ليزيكيب ونحن ما عادش نصبروا على ليزونترينور. والله مواضيع حلوه، ان شاء الله بالتوفيق خويا الناصر وان شاء الله نشوفني بلاصه معاكم كل عشيه. وقت باهي وقت
0: تاعتي
1: عشيه وسيركولاسيون في تضيعه وقت
0: قيلوله
1: حاجه باهي برشا نهار، ان شاء الله نهاركم زين وربي يحلى في وجوهكم.
0: سلموا لي صديقنا جاسبار على كل اصدقائنا في قسم الرياضه، حاجه تعمل كيف نرحبوا به يرسلنا بعد غياب حضره المايسترو والنقيب مقتدى سيلي. بونجور
3: صباح الانوار، طقس جميل وجميل جدا، حاجه نحس بها رفيق من العرش كان انتم تحسوا كيفي، نحس بسرعه الوقت ما عندكش فكرة يا ولدي. ستة متاع السباحة الأول ستة متاع العشية، ستة متاع العشية عشرة متاع الليل، راهو تعش نفيق نقول يا أخي شبيه الوقت معناتها ونبدأ عندي خدمة
0: علامات الساعة نقيب البركة تطير.
3: والله العظيم السرعة متاع وقتك سينا. أنا فرحان ياسر ياسر للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي في التكريم متاعها في الحفلة متاع الأسبوع. يا أخويا فما أبياج جديد في كارتاج، حاجة تعمل كيف، حاجه تعمل كيف فريمون معت على كبر السين، خاطر سين كارتاج تعرف حتوما اللي سين كبيره ياسر في كارتاج سكروها، كنا قبل نسكروا فيها بالضو باش تلقاو حل فرقه صغيره كل شيء توا لا ولا يسكروا بالبياج هذا جديد وحاجه تعمل الف كيف سيسر واحكم ربيعينكم.
0: تحية للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي، مبروك التكريم اللي تحصلت عليه، نحكيو في هذا بعد شوية مع السندريلا في البوكس نيوز. في الأثناء نرحبوا به خبير التحاليل الرياضي مسيو ناصر البدوي. صباح الفل،
4: أهلا بيك الغايق، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نسلموا على التوانسة في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. البارح يا بارا رفيق مشيت نعوم الستة وربع وكأني معناتها واحد يقول الستة
1: كل نهار
4: ستة وربع مشيت نعوم، قلت هي الدنيا ظلام تو نمشي ما نمشيش ما نمشي إيبال. البارح لقيت البحر في الصيف موش هكاك، البحر مش عليه بيسين، الماء دافي، عومة محلاها بالحق، والله تونس محلاها بالحق.
0: صح تعمل سويعة
4: نعمل انت والوقت البارح الحق بتاع ربع ما تشوع غير با نعمل سبور ونعمل سيونس انتريمون سيونس انتريمون
0: وحدك ما معك حاجه
1: وحدي وحدي كبش نتيح
0: وحدي بالفلا شوف روكي ماني روكي حبي حتى الانتقام تاع
4: وين ودي كي تلقاو فرصه باش تجمو تعوموا برا عمر راهو الصيف ما يوفاش في اوت راهو الصيف يوفى بعد اوت وبالناس الكل استغلوا البحر كيما
0: صح اخويا صح العومه صح الساعه نشاط ورياضه وان شاء الله اخويا نرجع على منالك والله العظيم ان شاء الله واحد يمشي يعمل عمر حتى مرتين ثلاثه في الجمعه عن 10 سنين نقولوا ان شاء الله ولكن انا ندعي وان شاء الله ربي يستجيب. رامي الفراتي رامروم بونجور
1: نهاركم زين، شاء الله نهاركم اسعد الايام. والله يخمم في صوره كان يدخل الشتاش باش يعمل دخله معناها خاطر العمير هذا طبعا عنده جمعتين كل يوم انا مشيت عملت عمر 6:45 6:22 دورها جاري. ان شاء الله نهاركم زين. والله البارح نتابع شويه الاجواء في امريكا وحتوم اجواء سخونه برشا، ورئيس ايران غاديك وقال لك هبطوا قرار راه في نص الليل بالضبط والرئيس ايران غاديك قال لك ما عادش تهبط حتى طياره وما عادش حتى طياره تصب كيروزين في امريكا، دونك مش عارفين الراجل كيف باش يروح وكذا، دونك دخلنا في مرحله نتلكش على
0: عالم
1: صحيت يا ايران تقول لك انا مروح شوف كيفاش توقفني في الهواء والا يوقفوا غاديك، دونك اجواء سخونه في العالم واجواء احتفاليه ربي بقى علينا ستر وكرم
0: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. سندريلا جميله الجميلات بونجور
2: والكل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، تحية للتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، يسمعوا فينا في الكياسات ولا زادة في الترانسبور رفيق برشا بداو حاطين الكيت ويسمعوا في الرفمان، قولوا لهم طريق السلامة، ان شاء الله نهاركم زين. وميرسي ناصر اللي كل عام يقول لنا مشي وعوموا مشي وعوموا لسهر ربي تو رفيق شري التونيو كاملة للسبور
0: ومخلص
2: والدنيا ما مشيش للسبور، دونك ان شاء الله ربي يعطينا القوة خاطرين بيدي نحب نعمل ريجيم نحب نعمل سبور لحب ربي سهل ان شاء الله ربي سهل ويعطيني ربي الكوراج.
0: امين امين يا ربي ان شاء الله بالتوفيق للجميع لوميور بور لافا الجولدن بوي حاتم
4: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك. هو راو ناصر يعوم لتوا خاطر البحر لي تمبيراتور موين طلعوا برشا في الميديترانين الكل بلي بوم مش سيد مظهر لي لكن ولا يقعد اكثر دافي خاطر الاحتباس الحراري واللي قاعدين
0: حسيناه السنه في الصيف ما اسخر معاك
4: اول عام تحس اللي البحر ما عادش يفرشك
0: ايفيكتيفمون
4: كي تدخل حتى كي تدخل الغريق باقي معناها باقي دافي سينو البلاصه انا وريتيلو دارنا يتشكي وقالوا نمشي ونحن مش نقعد
0: لما نلقى مواطن
4: خاطر هما واحد هاو تعدى هاو الرمل هاو جريه هاو رجع هاو يلعب هاو عمل شاتو درشنو يعمل في شاتو ايه
0: سامحني والبحر نتاع داركم معناها البحر نتاع توانسه الكل هكا شنو نتاع دارنا نتاع توانسه الكل انا جايين
4: عشيه تهديد قضي عنا باش تقابلوا نتعشيو
0: سلموا عليكم الناس الكل ما نحبش نراكم سلموا على الناس الكل
1: ربي سامحني ما نحبش نراكم تحسسني معناتها بدخلي عادي
0: ما نحبش نراكم انا حر
1: ايش باش تحط تاتور كذاك
0: السلام عليكم وين ما كنتم بعد شويه الاخبار بعد شويه الترند بعد شويه ترتيح العاده بالموسيقى طريق السلامه للجميع ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا بعد شويه الاخبار كما قلت والترند ولكن قبل هذا الزبين شو صار في حلقه البارح سنايبر رامي الفراتي في الموعد تسويت الزبينغ
5: زبينغ.
6: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع مبني سبحان الله على التركيز أي لا أمور تركيز أمور أسامي أمور كذا يبهروك خاصة في القيادة رفيق أعطيني في الأسامي يا بابا
4: المنتخب التونسي نتغشوك الشهر شهر ونص شهرين وبعد نبدأ العودة خامة في الكيدة
0: سيلم سيلم هف وتمشي الأغنية
4: وش هو ذاك
0: إن شاء الله يا ربي بداية موافقة النايم
4: أمين يا ربي إن شاء الله نايم
1: مخم يا في نايم قلت الشباب كمال شكون نايم هذا
0: موافق المعين
1: معين نعيم نعيم هاي خلي ما قدم
6: لعبه اللهم صل يعني بلا سيسوا بعضنا يا جماعة سيسوا بعضنا ما كتعرف صباح وكذا ودبا دبا وفيقوا مع بعضنا يا عاد نسعسوا
1: العباد اللي قاس ده ربي للخدمة ومحلية يقوم الصباح يا رفيق بالحق واحد يقوم ناشط يقوم فرحان شرتو كترى الوجه البشوش متاع أميمة عندها دخلة صباحية اشتبث
0: البهجة
1: البهجة بالحق بالحق هنيئا لفؤاد لعائلتك هنيئا لآلاء على الفرحة هذية وكل بالحق رفيق مهم برشا روعك كترى أصدقاء الصباح البهجة ولا حاتم ريت دخل حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاكم ويكحل
0: وديميسيون راديو تلفزيون
1: راديو ليه وتصور رمارك شبيها دابوس تسخونه شبيه نتاع رامي دابو زباد باش تفهم وين وصلنا
0: الناس
1: على العصاب ان شاء الله
6: هاي له هو في حكايه هذه الناس على العصابها مش غلط راهي رفيق يقول شي ربع كلمه الطول يدور عليه
0: واش تقلي هكي قال
1: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف
6: لا ونزيد نوريك اللي هما على اعصابهم هاي مره تفرج رفيق بيدو على اعصاب اصابو
0: شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكانه هي المديرة ترجتش تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا
4: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في الأنتين معنى قلت نجم نأكد معنى نجم تكذب
4: لا سي رفيق ما النجم كان نأكد
0: شكرا لك
4: ولهذا
6: يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله على الأجواء الهادئة اي ليلة حتى الناصر ما شاء الله بركان هادئ.
0: ما يخذوش هذي انترنور كونفيرمي، ما يدخلش في نيغوسياسيون
4: يا رفيق. قاعد انا نيغوسيت، انت نيغوسيت
1: جاي لعب هوك مترتينك من الزيتون ونعرف التاريخ.
3: ساعد روحك ناس
0: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزة بالكرش.
4: لا لا لا سي بدري غلط في الناس. عندي 10 سنين التالي من خرجت من تسير وكنت نسير واكثر واحد تيتري واكثر واحد هزي تيترويت
0: في السياسي. ما تجيش تحب تكلاشي طارق سالم على حسين.
4: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربي يعينه ان شاء الله ربي يوفقه.
0: سلموا علي وسلموا على اصدقائي.
1: كمل احكي معاك كمل احكي. لابس لونيت وتحلل في الكرة بتاع بتاعي راهو ريقلك ما تعرفوش. مطر دينك من الزيتونة هون جناح ما نحبش ليش بدل الفيديو
0: جناح ما يتمش
1: جناح مكسر. قال الراجل خزرة الزيتونة بجو جاي تحكي توا في كذا وكذا
0: نخرج فاصل
1: ولابس لي لونات
0: نخرج فاصل
1: نخرج حشنا بيك
0: بعد
6: هاي باش قابلك تخلى في المرحلة ذي احنا توا سايب وكذا واخرج لنا البر حشنا بيك. اي لا لا لا مو قاعدة تكبر هذا كل مازلنا في اول شهر. الله مصلي على النبي. لا شيخة
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
5: زابينج
0: تحية للجروب رامي الفوراتي. سلموا على أصدقاء الكل في الاستماع. صديقتنا فدود اللي سارة الرئيس الواتسولي، صديقنا محمد الهميسي، مهدي يوسف ماضي يوسف عفوا، صديقنا محمد علي بن شرقة، محمد علي بن شرقة، سلوى بن سعيد، قمر الهجري، كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماق. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يلا سيدي ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات. فضل شاكر يسأل ويتساءل غايب عني ليه، هذه رفماق حتى للتسعة ونص بتاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: يا حبيبي ملكتني هكا قال فضل الشاكر غايب عني ليه رتح تليفونك رتح سوابك رتح يمين رتح امك سبعة ونص شبيه
1: شبيه ما تفيق سبعة ونص على المفتاح انا ما خليتش المفتاح
0: ليه انتم عاملين مفتاح واحد الناس كلها تدخلوا
1: فيه ضيعت المفتاح
0: ما نقول لك كيما تونس الكل يتحطوا لك في مقهله الضاويه تحت
1: هكا باش نتسرقوا على المباشر
0: ولا تحت الوحده اللي قدام الباب
1: يجيو يسرقونا يجيو يسرقونا
0: هاك تحب تونس الكل تخبي كيك
1: هاك تو شفت المكان
0: ومن شو خايف
1: باش
0: يسرقوا لك سيرفيت مول كاب
1: باش نرجع بها ان شاء الله
0: مازال باش كمل سنين
1: بالحق مسحها اربع سنين تضحك على امي
2: على
1: الكاب
0: نضحك على الكاب الكاب بالحق والله نشتري لك سيرفيت مول ما تجيبش تأزمنا ولا
1: نصحح
0: لك عندي هات قيمة عقدك نعطيك بعد الفاصل بعد قاموا كلمة تكينة لكم قاموا لو يمشيوا يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في الأخبار إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نقول لهم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله طريق السلامة وإن شاء الله بالنجاح لصغيراتنا صديقنا محمد ثابت برنامج ما نستفادش منه لنسمع منهم من يذكر الله لو واحد فيهم يقول بسم الله ولا يقول توكلنا على الله حسبي الله هذاك واحد شيخه بسم الله توكلنا على الله يلا سيدي فاصل
1: والله علو مناشد يحسبن على مستبع بريد والله بريد
0: داو معناه سمعني
1: وراو ما يعرفوش جبل راو هذاك مش عادي نهار كامل
0: ليه معناه
1: يكلم اخواته وريت
0: لا لا والله
1: لا الشيخ الكوكي
0: تحية لي والله اللي بعيد عاد فليك تو جيت هكاك قلت الامل اما بالحق ماني غلط اللي يقول فيه ماني علاش ما نقولوش بسم الله وتوكلنا على الله سي جراف
3: ماني شفت تمرين زياد قالوا ما راهش الشيخ كوكي ما يسمعش غير الجمعه
0: عندنا الشيخ الكوكي
3: جوكير
0: جوكير نشبدوه جوك هذاك يلا ربي يهدينا على بعضنا الناس الكل فاصل ثم نواصل
4: خليك قريب فيم وراجعين برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
5: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
6: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
5: قداش انتوما في العائلة
7: العائلة شمدخل العائلة في الفريجيدير
5: بالطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك
6: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
5: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
6: يعطيك الصحة خويا
8: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بيميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
10: Soyez alerte, il barmja chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بس

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: arrive كل سبت وحد à partir من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgique تسمعوهم شاك سامدي على ديوان FM. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار
3: 7:36 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام توت سويت التران دو جور باي أريدو
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وانترنتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
5: أريدو طور عالمك
6: تران دو جور
3: التران دو جور ونحكيو على الإضراب في قطاع المحروقات الإضراب اللي كان مقرر تقريبا 3 أسابيع ولا 4 أسابيع اللي أعلن عليه الاتحاد اليوم يفعل الإضراب هذا ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح الثلاثة وسيكون الإضراب حسب الاتحاد وتبيعة من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر من البارح معناه إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 إضراب بيومين في علاقة بقطاع المحروقات بالنسبة لسواق المحروقات شنكونوا واضحين أكثر في الكلام نقل المحروقات ولا فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخاطرة كان تكلم في تصريح ليه على ديوان فهم نسمعه شنو قال
7: على أساس اللي السواق رابين الأضراب يحبوا يخدموا على روحهم وبالنسبة للغدوة هو يوم عمل عادي على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسي نتاع الزون بتروليير هذا تم الخيان اللي يحبوا يقربوا باش يسكروا كياس نطلبنا من السلطة باش يامنوا لنا الطريق والعمال نتاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم يوم عمل عادي خاطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالأضراب وثم سواق اخرين يحبوا يخدموا على روحهم
8: النسبة الكبرى
7: احنا علمنا السلطة الوطنية على أساس اللي عندنا فئة من السواق تحب تخدم على روحها عطيناهم أساميهم عطيناهم عدد أرقام الشاحنات اللي بشي سوقها وطلبنا منهم باش يأمنوا المسار
8: معناتها غدوة التوانسة ما يخافوش فما محروقات في المحطات
7: منطقيا صحيح
3: منطقيا صحيح هكا قال فتحي الزويري رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطيره في تداخله البارح على الديوان دونك الحديث على اليوم كي تقول له غدوه فما محروقات دونك تحكي على اليوم في علاقه دونك بالاضراب هذا كلام فتحي الزويري اللي يقول فما نسبه كبيره من السواق تحب تخدم وطلبنا تامين المسار باش اللي يحب يقوم باضراب وهذا حقه ما يعطلش خدمه الناس الاخرين وهذا ديما نطلبوا به واحد يحب يضرب هو حر اذا كان اضراب وغيره فولا وإذا كان الآخر يحب يخدم فماش واحد علاش باش يجبر الطرف الآخر باش أنه يقوم بالإضراب تو تقريبا شهر وتم الإعلان على الإضراب هذا وما له لزمهم ما لقيناش حل احنا سمعنا وقتها أطراف نقابية تحكي على سوق شاحنات يقول لك شركاتهم نسبة من شركاتهم ما صبتش عليهم سيناسيس كي مشاو يداوي وما لقاش الكارت نتاعو ولا ديزاك تيفي كيما نقولوا احنا
9: بالشيده
3: وفولا ماهيش مفعله هذا واحد من الاسباب فما زاد يظهر لي اتفاقيه على منحه من مده تم الاتفاق عليها ولم يتم تفعيلها هذه مطالب النقابه عموما واللي تحكي عليها في اكثر من وسيله اعلاميه لم يكن من الأجدر أن نلقاو حل، مع العلم أنه في الأثناء في الأيامات هذوما فما شركات تفاعلت وخلصت معناها المونتون تاع سي ان اس اس، فوالا دونك نسبة من العمال هذوما رجعت لهم السي ان اس اس نتاعهم، رجعت لهم ينجموا يداوي والقدرة أنه يداوي بالبطاقة نتاعو. في وسط هذا كل الأمور كل ما تفضلتش حاتم ما كناش نجمو نلقاو حل، ما نخلطوش لهنا، خاصة وانه التاريخ تم الإعلان عليه تقريبا توا ثلاثة أسابيع ولا شهر معناها.
6: وزيد البارح في آخر وقت راهو زادوا أكدوا، خاطر قبل بنهارين فما خرج كلام وبرشا معناها مسؤولين ولا معنيين بالقضية هذية قالوا اللي ماهوش باش يصير الاضراب واللي التزويد باش يكون بصفه عاديه. انا البارح الحق
3: اكدوا حتى للبارح فتح الزويري،
6: انا نص الليل البارح خرجت ما فماش عمل دوره صغيره، ما فماش صفوف على الكيوسك الصباح، دو كيوسك اللي في ثنيتي ما فماش صفوف كبيره عاديه كمام ستة متاع الصباح. دونك هذوما مؤشرات اللي كنا نجم نلقاو حل، معني إذا تقعد النيغوسياسيون لآخر وقت سيكو فما حاجة ما تعدتش، وفما حاجة اللي هي المشكلة زادة المرة هذه مش القطاع الكل عنده نفس المشاكل، معناها اون بارتي من سائق الشاحنات عندهم مشكلة متاع سي ان اس اس ولا مشاكل تفعيل مثلا وعود، خاطر كان فما راهو صار مرة غريف نتفكرش وقتاش كبير والتحل بالوعود ببرشا وعود وقالوا باش نعطيكم
3: منحة اتفاقية ممضات
6: وكل شيء لكن لم يقع تفعيلها. دوك في انا في رايي المشكل صحيح فما ناس راهو من حقها زادة تكون عندها سي ان اس اس متاعها، خاصة شوفير متاع مواد خطيرة، تصور معني واحد شوفير متاع مواد خطيرة يبدأ متهني أكثر كي يبدأ أسوري، وتبدأ حتى في كان صارت حاجة لقدر الله عائلته أسوري خد سي ان اس اس راه تشمل العائلة الكل. دونك سي امبورتون باش واحد يخدم ويسوق في كاميونة وينقل في مواد بالخطورة هذيك يكون هو نفسانيا ومؤمن وكل شيء. دونك نحن نفهموا العبد الكل، وديما نعاود راهو في المشاكل هذه تصير وتصير في برشا بلايص، تصير في برشا بلدان، راهو معناها علاش العبيد ديما يقعدوا يمشوا للحل الاقصى، معناها راهو قبل بجمعه قبل بجمعتين طمن الاطراف الكل وما ظهر لي كان السواق اللي نحن توا المواطنين التوانسه اللي يستعملوا في الليسانس واللي فدوا من مشدين الصفره، وكي تشد الصف على الليسانس نجم تعدي بعد ساعات ساعتين ثلاثه، وريناهم وعشناهم الحاجات هذيا، ما ظهر لي كان فما سائق في تونس ضد كونه تكون وضعيتهم معناها يقع تسويت الوضعيه، وراهو الحوار هو الكل، راهو في الحكايه ذمة معناها المكاسب اللي يتحصلوا عليهم العمال واللي يتحصلوا عليهم الخدامه، راهو الوقت تبدل، راهو لا نيغوسياسيون ان يا با دوتر شوا كو لا نيغوسياسيون
3: لي سورتو كو سالحكيو على قطاع حساس مش حياه المواطنين الكل. زاد باش نكونوا امناء، اللي عندي معلومات انه الاضراب باش ياخذ بعين الاعتبار الحاجات الأكيدة بمعنى السبيطارات الكلينيكات وغيره، تعرف حاجاتهم في الأكسجين وكل ذلك سيتم تأمينه الكل، إذاش عندي معلومات وإن شاء الله يتأكد في الـ 24 ساعة اللي باش نعيشوها اليوم. كما قلت لك حاتم بتدر الأمور أعقد شوية من اللي أنا نتصورها، ولكن في الأخر نقول هذه مطالب فيها نسبة من المشروعي والأخرين أعراف عندهم شركات عندهم إكراهاتهم وكذا. أنا نعرف أرقامك أنت تعرف أرقامي، الحالة الوضعية الاجتماعية متاع الخدامة أنا نعرف أبابري شريكة ذيك تشفري في قداش، ناس كل تعرف معناها هذي شيء ما يتخباش. نجمو نقعدوا على طاولة ونلقاو كومبرومي، حتى كان كانت الاتفاقية مثلا عندها ما نعرفش قداش يا سيدي نخلطوا لجوست ميليو اللي تصحح قبل النجمو السي ان اس اس حاجة لازمها تتسبع للخدامة الكل. في الاخر لو تتوفر الرغبه مزوز اطراف النجم ونقعدوا على طاولة حوار ونلقاو الحل. احنا خلنا انه الاضراب ماهوش باش يصير لانه عنده مده تم الاعلان عليه، ولكن خلطنا له الاضراب اقروا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل، وكما كنا نسمع رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطره يقول فما نسبه من العمال نسبه من السواق نسبه كبيره يقول هو باش تخدم اليوم باش يتم تامين المسالك والمسالك العادية للتوزيع، وهذا حق كل واحد أنه يضرب وإلا أنه
6: يخدم. وفما حاجة تبدلت في الكومبورتمون مرة أخرى متاع التونسي، العبيد برشا عبيد واللي يبداو ديما يصبوا البلان، ولا وقت يهبط للكار يمشي يصب البلان يقعد هكا النسبة ما يدفعش برشا. اما برشا خاطر سلت ان الكيوسك خاطر انا بديت عندي توا يمكن 5-6 سنين صب في البلان، دونك كي ينقص الكار نصب بلان. دونك هما قالوا لي راهو فما اون فاك 3 جمعات الاخرانيين لعبت الكل تصب في البلان، معناها اللي يجي ما عادش يقول 20-30 لعبت الكل بلان، ومعناها ولا حتى في الكومبورتمون تبدل نتاع تونس محضرين رواحهم
3: للليبوتاليتي تاع الامكانيه تاع الاضراب. وان توكا ننتظروا قادم الساعات لو فما جديد، ونتمنى الامور تتحل في قادم الساعات. نمدوكم به بعد الفاصل، نخرجوا نحكيوا ونرجعوا نحكيوا في الاخبار. ديما مكملين معاكم عرف معاك
1: خليك قريب فيم وراجعين.
9: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف ماجر.
1: 57 دقيقة رفماك حتى للتسعة ونص متاع صباح. مواصلين معاكم في الأخبار ومواصلين معاكم في الترند. نحكيه على التونسي والعزوف عن طلب القروض. نحكيه على الشباب والنساء. نسمعوا الإكستري ونرجو نحكيه في البلاد.
2: الدراسة زادة اشتغلت على طلب القروض وحبينا نفهموا عليه جوستمون ان فما عزوف على طلب القروض هذوما. بالنسبه للشباب 75% من الشباب عمرهم لا قدموا طلب في قرض ولا يخموا انهم يقدموا طلب. يقولك مره اخرى علاش، معناها شنو باش نربح منه ولا شنو باش نجم نبيه. من بعد بالنسبه للنساء الرقم اقل شويه مي يقعد كمان تري امبورطون اللي هو 67%. 67% من النساء اللي شاركوا في الدراسة هذه ما طالبوش حتى مرة بمطلب قرض، معناها ما قدموش مطلب في قرض. العزوف هذا يفسروا أساسا يفسروا غياب الحاجة للقرض، ولكن زادا يفسروا المداخيل المحدودة للنساء والشباب. يقولك أنا ما عنديش دي روفوني كبار باش نطلب قرض، كيفاش من بعد باش نجم نخلصه. دونك لهنا فما صعوبات متاع خلاص مثلا وإلا ترجع للقرض، ويقولوا فما زادا أسباب أخرى.
1: عزوف بالنسبة للشباب، عزوف بالنسبة للنساء. نحكي على 75% للشباب 67% للنساء. المعلومات أعطتها مدام نادية قوتا هكا كمان يشغلت في اللقب رئيس برنامج النمو الشامل والتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة في تونس. من الأسباب يقول لك الشهرية ولت شوية مقارنة بالكريدي كي باش ناخذك فباش يخلص مني باش خلص زيد وأنت
3: غالي أولا الدوام. التو غالي وباش تعمل الكريدي في بانك أخويا إذا كان باش تعمل مشروع ساعة يقول لك هيت رهنية ولازم المشروع بمية بالمية، معناتها البانك ما تدخلش معاك في الريسك، وإذا البنك ما تدخلش معاك في الريسك شنو كيفاش باش تطور انت المجتمع نتاعك. البنك لازمها تاخذ شويه ريسك، معناتها انت البنك البروجي اللي باش تجيبه لها تطلب عليك نفس الرهنيه بنفس المونطون هذاك. وساعات معناتها ترى البرة انت ومش ساعات البرة ترى مشاريع البنك تمشي معاك ما غير رهنيه. وثاني حاجه التو ياسر غالي، وبرا في هذا الكل يطلبوا عليك اوراق جدك لول وجدك كيفاش طلع معناتها ترسانة من الأوراق. الشاب يمكن يقول يزمي عدي شهرين
1: ترسانة
3: بلدية بلدية كذا امشي صحة وكل شيء. هو حتى الكونتران بتاع القروض العباد تبدأ مسحها باش تشي كرهبة وكل تكي تسحح الكونتران شوف الكونتران هذيك قديش تدفع فيه ساعة. فهمت؟
1: لا
3: بالحق يا رفيق تاخذ كرهبة ولا حاجة تسجيل متاعه كذا كل شيء يعني كنت
1: اللي قلته صحيح وفي عارفة مشكلة كبيرة ياسر بالحق يزم هذا القوان لحل. أنه اليوم أنجون عنده فكرة متاع بروجي باستثناء بعض المؤسسات اللي تمول اللي يجيوا بحثين هنا أصدقاء هنا للراديو ساعات باستثناء بنك معناه الدولة حطته باش يمول الشباب في المشاريع متاعه
4: بنك استثمار
1: ولا البنوك الأخرى عموما ما تدخلش معك في البريز دو ريسك. معناه نجم تجيب أقوى بروجي بأقوى فكرة
4: بأقوى إيتود
1: متاع مشروع ما يدخلش معك. عندك مثلا عندك أرض عندك دار عندك كذا. دونك هذا اللي يخلي من الأسباب اللي تخلي الشباب ما يبدرش في المبادرة الشخصية المبادرة الذاتية اللي حبي يمشي هو يعمل المشروع خاطر يلقى بين ظفرين جوانح ومقصوصة. حتى كان عنده فكرة يصعب جدا التمويل، فما كما قلنا مؤسسة تمويلية أخرى وغيره، ولكن ما ينجموش ياخذوا أنشارج العدد الكبير نتاع الشباب اللي نجم يحلم ويمشي يقرر. وحتى في المونطون البلافون ماهوش كما البلافون اللي تنجم تعطيه لبنك ويزي
3: ما زدتش حاجة ما زدت شيء على قلته أنا
5: نظف كلامك
3: نظفت كلامي وكل. وفما حاجة أخرى رفيق لازم نعرف يصير قانون من الدولة تشجع معناتها ما نعرفش أنا تقول البنك أخويا المرابيح متاحة أخويا يزم 20% تمشي للمشاريع هذي اللي ما عندوش فهمتي مشاريع ناجحة وترقى الشباب ما عندوش فاشيرها
1: رامي كشاب لماذا لتاخذ.
5: انا الحق بخلاف زاد حتى المشاريع، حتى كشاب عادي ما عندوش ماهوش يرى انه باش يعمل مشروع، ولكن يرى انه يحب ياخذ قرض صغير يحسن بحاجه، ولا يحب يشري كهرباء، ولا يحب يشري دار. فما مشكله زاده في السيكوريتي اللي بيحسوا فيها الشباب في علاقه بالخدم. الخدم ولات ما عادش مضمونه، مش كيما قبل. كان يرى روحه 30 سنه القدام الروتريت، انا مازلت في بلاستي باش نتطور ونترقى وكذا، وشهريتي تزيد، دونك مازلت نجم ناخذ قرض ب 20 و 15 و 10 سنين. تو دخلنا في مرحله اللي كل عام وعامه، كل 6 اشهر وشهر، كل نهار وانت والمود نتاع عارفك، كل نهار والمود نتاع الاقتصاد العالمي
3: وانا نفرتك وانا
5: دونك هذه مشكله كبيره زاده، ما تخليكش فهم مشكله فيزيبيليتي اهم من هذا كل بالنسبه للشباب. ها وانا معرس ومرتي كذا وكوب الشاب وكذا، مشكلتنا في الفيزيبيليتي نتاع 5 و6 و7 سنين القدام، ماكش فاهم شنية نجم تعمل. لازمك تطلع غالب كيما الكوره، عرفت كلي كل نهار ونهار، وكل تروح وتلعبوا وتحاول انك تمرش باللي فما معناه.
1: وهذا يمشي ويزيد على خاطر التوندونس اكثر عند لي جون توا انه نخدموا في البريفي، دونك ما عادش فما دخول برشا للاتاتيك والبريفي. يقول لك يا خويا ما نعرفش اليوم شركه الفوق غدوه لطف شركه لوتا، السيكتور غدوه يتمسك كذا. دونك هذا اللي يخلي زاد الناس تحسبها، الى جانب حكايه التو، الى جانب زاد الكلام اللي قالوا زيد في علاقه بال لي جون اللي يبدا عنده فكره وما عندوش ما يرهن. هذا الكل يخلي الاقبال على الكريديات حاجه قاعده تنقص.
6: هو هذا يرف خرج بوضوح في بيان البنك المركزي التونسي اللي فما تراجع واضح في حكايه القروض معناتها بالنسبه للشباب. عاتك اللي الخبر من الاول اللي فرح ايش اخذ 15 مليون، ما بعد كي يدخل بالصحه اوراقه ويشوف كل شيء يلقى روحه في ريسك، معناتها باهي باش ناخذ انا 15 مليون اما كيش باش نرجعوا، معناتها كما قال ربي معناتها خدمه سي با غارونتي، معناتها حتى في لي كونترا والناس ولا تخدم
1: كي باش ياخذ كريدي لازمك تقرا حسابك باش ترجعوا زاد كل من. ولكن نحكيو على الظروف الكونجونكتور الكل اليوم تخلي لو جون يحسبها، وما نعرفش علاش النساء زاد سبيسيالمون 67%
4: سون بلوز ريزونابل
1: بوتيتر ما تاخذش الريسك كيما الراجل.
4: كيما الراجل معناها ما عندهاش الهبال تقول اي برا اي
1: حاله سونتر دو فورماسيون اي بكلاوه
3: ذكر مشروع البكلاوه
1: قري انجلي وبعد بكلاوه وبعد كاين مشروع جاي.
4: فما حاجه اخرى زاد راهو في باش نصحح شويه حاجه لزيد، راهو حتى امريكا حتى البرا راهو اللي عنده فكره الشباب راهو رؤوس اموال هي اللي تبنيه، البنك عمرها ما تعطيك
1: لا تتبنى
4: استنى معني نحكي لك اون ايتود دو مارشي مضروبه بالسافوت كل شيء، وحتى كي تعطيك البرا البرك تعطيك البنكه راهي ترهن لك البروجي، معناها تقعد هي تتحكم فيه، معناها
1: تو يابر البروجي خذ البروجي نتاعي ونتاعك نوليو احنا شركه، ولولا قدر الله ما مشاتش الامور انت تتصرف. ولكن نحكي انا على الامكانيه اني نعمل الخطوه الاولى، ما نعمل الخطوه الاولى كان ما يبدا عندي ارض ولا دار ولا فلوس.
4: اما توا عندنا اعوام حتى البرا راهو ريت لي ستارت اب لو كونسيبت دو ستارت اب سكو انت تبدا عندك فكره ويجيك تمويل. يا اخي اللي بداوا الكل واللي عملوا شركات وحتى التوانسه اللي البرا وكل شيء انستخدموا الى ليدي، خاطر فما ديما الفكره وفما التمويل نتاعها لو ديفلوبمون نتاعها. وديما نحن نعديو برشا واحد يرقى مثلا اللي حكينا عليه لا بوبيل كونيكتي اكسيترا، مش البنك حتى كي تراه فيزيبل نو برون با لو ريسك. بالحق كان ما عندوش ما يرهن كلهم يرهنوا. وعلاش نحن الاقتصاد نتاعنا مثلا انا نعطيك معني الاقتصاد نتاعنا العباد اللي كيان ديفلوبي دي بروجي تلقاهم ديجا لابس عليهم خاطر هو عنده ما يرن البنكة في تونس حقيقي معناها. أما ليه طريقة تمويل أخرى مغاية لزم عقلية جديدة يلزم ديزم دافير مثلا أنت عندك
1: خليني حتى من لوم دافير الاكتيفيتي الأولى متاع بنكة هي البريز دو ريسك
4: والكالكول.
1: لا لا
4: تعيش بالكريدي
1: نتاعك لحظه عاد انت دوله عطيتك رخصه زاده مش باش تبيع الفلوس لا لا عطيتك دخر رخصه اون كلك سور باش تساهم في بناء النسيج الاقتصادي اترافير شنو اترافير القروض الصغرى المتوسطه والكبرى. يلزم يتراجع شويه هذا باش لي جون اللي عندهم افكار يلقى شكون يمولهم. اليوم لو قلناها ونعاودوها لو جاء مارك زوكربيرغ عنده البروجي نتاعو فاندي فيسبوك راهو ما لقى حتى بنك تمولو راهو ما عملوش في تونس. باركونتر في امريكا يمشي معك في الريسك. ما انا تو علاش عامل سيلول دو ريسك وتكلكل في الريسك والامكانيه وكذا باش في الاخر هذاك الكل ويقول لك ارهن لي دي ما ارهن دار وهات لك كريدي وكان الكريدي المشروع ما مشيش بيع لي الدار وخذ. معناه في الاخر يلزم البنكة تدخل شويه في الريسك. كيما تنجم تخسر مع اكس كيما تنجم تربح برشا مع بروجي ويتقاسموا المرابيح، وهذه هذا النشاط الرئيسي.
3: مثال صغير، كندا وامريكا يعطيك كريدي راهو ما غير حتى رهنيه، اشني الاتفاق يا اخوي؟ من اخذت ما نعرفش 40 مليون، اذا خلصت اوتوماتيكمون القرض الثاني عندك اوغمونتاسيون 30%، مي لا قد الله ما تخلصش يبلوكيك، معناتها حتى تصور ما عادش عندك الحق تكريدي.

0: Los metemos.
1: خليك قريب فيب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: تدلل تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام، مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. صباح الخير. قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يعلن دخول أعوان نقل المحروقات في إضراب بيومين بداية من منتصف الليلة الماضية وإلى غاية منتصف ليلة الغد الخميس، وذلك على خلفية مطالب مهنية ومالية. واتحاد الشغل يدعو كافة الأعوان إلى الامتناع عن أداء المهام والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه التراتيب القانونية الجاري بها العمل، مع المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات. كما طالب بضمان الحد الأدنى من الأعمال التي يفرضها القانون إن وجدت، والالتزام بترتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل مع تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما ما يتعلق بتزويد المستشفيات والمصحات بقوارير الأكسجين بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على سلامة المرضى. وفي المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة العرف تجنّد شركة توزيع النفط وشركة نقل المحروقات لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بصفة عادية اليوم وغدا. ورئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتح زواري يؤكد أن الشركات عقدت مؤخرا جلسات مع سواق شاحنات نقل المحروقات، حيث تبين أن غالبيتهم غير مهتمين بالمشاركة في الإضراب، كما طالبوا بتأمين مسارات دخول وخروج الشاحنات من وإلى مناطق التزويد لحمايتهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف النقابية، ولضمان سير العمل بشكل طبيعي وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
2: برقية الإضراب ما وصلتش للشركات المعنية بالأمر، برقية الإضراب مشات الوزارة، مشات سنترال تيكا، من المعنيين بالأمر هما شركات نقل، ما وصلتهم حتى برقية، ووصلتهم البرقية على طريق الفيسبوك، وهو مخالف لأحكام الفصل 376 من مجال الشغل، نعتبره اللي ما صارش إعلام بالبرقية، وهو مخالف للقانون، وإضراب نشوفه اللي هو غير قانوني. الشركات قامت سلسلة اجتماعات مع السواقة ولاحظوا اللي كونوا العديد من السواق وهم مش مهتمين بالأضراب ويحبوا يخدموا يعني شكل غالبية فعلا ما في الأمر، طلبوا تأمين المسارات باش ما تعرضوش ضغوطات من طرف النقابيين ولا حاجة معك، دونك علمنا السلطات المعنية بهذا وإن شاء الله يصير تأمين الدخول والخروج من مناطق التزويد وتمشي الأمور كما ينبغي.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. والوزير يشدد خلال إشرافه أمس على الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع إلماد على مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر بإجماع أعضائها الحاضرين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27.

0: 2020 و2000، ومدى احترام الأجل والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول. كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 والوقوف على مدى إصدارها وأسباب تأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية. وفي الشان الدولي، حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني تدخل اليوم حيز التنفيذ بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. ونقلت وكالة تسنيم وإسنا الإيرانيتان للأنباء عن هيئة الطيران المدنية الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبل بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران للوكالتين إن مفاوضات جارية لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش
5: سبور. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني وصل لاستعداده لمواجهة منتخب بوغندا غدو الخميس بداية من الساعة 8 اليوم في البرنامج حصة أخيرة باش تكون عرضية ملعب الفرعي بيرادس بداية من الساعة 7 وقبلها بداية من 36 دقيقة ندوة صحفية يقودها المدرب معين الشعباني. نعود نذكره بالموعد غدوة بداية من الساعة 8 تونس أوغندا بإدارة الحكم الدولي الموريتاني عبد العزيز بوح. موضوع المدرب الروماني ريجي كان في مسألة مغادرته، الأمور أصبحت شبه رسمية، ينقصها فقط إمضاء الزوز أطراف على وثيقة إنهاء أو فسخ العقد. ولكن المشكلة بالنسبة لي هو حاليا أنه عد مالك الفريق الروماني بيكالي أنه باش يكون اليوم أو غدوة في رومانيا ولكن بدون إنهاء عقده مع الترجي، نجم يزيد يتأخر. الخلاصة متى آخر 24 ساعة الترجي يعاين غياب ريجي كان على استاج عين دراهم ويجهز في ملف للفيفا لاعتبار أنه فما ضرر رياضي كبير قاعد يصير لهم المدرب هذا. في المقابل ريجي كان يقول انه مش خالص في 3 شهور وما عندوش اقامه، قبلها بنهارين في رومانيا نقلوا عليه كلام يقول فيه انه مش خالص في شهرين، دونك باش يعطي 50,000 أورو ويغادر بين شهرين او 3 مش خالص. الرسمي انه قرر للرحيل مهما كانت الطريقه. الى حدود البارح الاتفاق المالي بين الاطراف مازال مش موجود. الترجي طالب بكامل العقد نتاعه 1.2 مليون يورو، ريجي كان يقول انه فقط يدفع 150,000 أورو ويغادر، مع العلم انه عنده مستحقات قديمه ب 600,000 أورو ينجم يكونوا موجودين في الاتفاق نتاع فسخ العقد. موضوع أكيد يبقى للمتابعة، لأنه حسب ما أكدوا مالك الفريق الروماني اليوم الصباح بيكالي يقول أنه مهما صار باليوم وغدوة في تونس ريجي كانف لازم يكون في رومانيا حسب الاتفاق بين الزوز أطراف. نادي أمل الحمام سوسة انطلق في رحلة البحث عن مدرب جديد بعد انسحاب يوسف المهبي من مهام، وأبرز الأسماء المطروحة حاليا لطفي السليمي.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع Rani Carthage, trabah comme prix قيمته 10,000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nahar Lahad, 4 octobre, 8 متاع الصباح. Et départ, mon قدام المسرح الأثري بكارتاج. Ou le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous على www.raninkartage.com. برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى et ديوان FM.
0: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحة للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: جوصغ يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب السندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات. ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، غدوة خير، تفاصيل الحكايات وتسويتها.
1: غدوة خير. في لحظات الوداع ساعات الكلمات ما تكفيش باش تعبر على قيمة الإنسان وعلى الأثر اللي خلاه في قلوب الناس، وهذا بالضبط اللي صار في إعدادية التوير في بالكاف، وينظم الإطار التربوي والتلامذة حفل توديع خاص لمدير المؤسسة، وهذا بعد ما أنهى مسيرته فيها وانتقل لمؤسسة تربوية أخرى. لكن الوداع ما كانش عادي، وتوثق في فيديو مؤثر دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا فيه التلامذة والإطار التربوي كيفاش اختاروا يعبروا على امتنانهم بطريقة تختصر سنوات من التعب والمحبة خلاص، ووقفوا في زوز صفوف على الأجناب وقعدوا يصفقوا. التصفيق تواصل في مشهد مؤثر في برشا مشاعر راقية، مشهد يبين أنه فما مدير ما كانش مجرد مسؤول على المؤسسة، أما كان إنسان قريب من تلامذته، وتبين أنه المدير خلى أثر طيب وذكريات باش تبقى خالدة عندهم. وساعات الإنسان يعرف قيمة المسيرة متاعه مش وقت اللي يخدم، أما وقت اللي غادر ويكتشف أنه الناس اختارت تودعه بالمحبة والوفاء، وترد له ولو جزء صغير من الجميل متاعه، الجميل اللي قدمه على طيلة سنوات العمل. حفل التوديع هذا ما كانش مجرد لحظة فراق، كان لحظة امتنان واعتراف بمسيرة كبيرة من العطاء، مشهد يثبت انه التربية مش كان دروس وامتحانات، التربية زادة اخلاق انسانية، محبة واخلاص قبل كل شيء. واجمل تكريم ينجم يتحصل عليه المربي هو المشهد المؤثر هذا. شكرا لكافة الاطار التربوي، والاكيد انه بفضلكم مستقبل تلامذتنا غدوة خير.
0: غدوة خير. تحية من القلب لكل من خمم في الفكرة، لكل من سوق للصورة الجميلة هذه اللي والحمد لله صارت من عاداتنا في بعض المدارس ولا معاها طريقة التكريم هذه، أنه يخرج مربي، أنه يخرج مدير بالطريقة هذه، تلامذة صف تعمل زوز صفوف معناها ناس كل صفق، ناس كل تعطي أوماج للسيد اللي يعطى عمره اللي يعطى 30 و40 سنة، فك المكتب فك المدرسة مع الصغيرات مع يمكن جيل منهم اللي ولا اليوم طبيب اللي ولا مهندس اللي ولا بيلوت. دونك فماش حاجة تجم تفرح إنسان خدم واعطى وقرى وربى أكثر من حاجة كيما هذه، وكي تكون خاصة الركونيسونس من الصغيرات من الوليدات الصغار اللي ساعات يبدأوا مخموش الحكايات هذوما بالنسبة ليهم يجي يقرأ ويمشي، ولكن كي تغرس حاجة باهية تلقى حاجة باهية. تحية ليه وتحية لكل من ساهم في هذه الصورة الجميلة اللي نتمنى تولي ثقافة في كل شيء. احنا بدو ساعات متأثرين من برا البلدان الغربية وغيره، لقطات كيما هذه effectivement des gestes كيما نكي يبنيو ساعات حالة متاع وعي عند الناس بأنه يزمني قدر قيمة العمل، نرد الجميل للناس اللي اعطات، نحترم الناس اللي اعطات عمرها على خاطري انا، مهما كان الميدان مهما كان القطاع مهما كان الشو اللي تعمل. هي ثقافة نتمنى أنها تترسخ في عقولنا الناس الكل. ومرة أخرى نقول برافو لكل من ساهم وكان فعالا باش خرجت لنا الصورة الجميلة هذه اللي حكينا عليها. البوكس نيوز توتسويت بصوت السندريلا. نمشيو للأخبار. رامي فاش تقرأ؟
2: في بابلو فرانكو.
0: بابلو فرانكو المدرب الجديد اللي احنا باش نحكي عليه توا في البوكس نيوز. بوكس نيوز. بابلو قد يكون المدرب الجديد للترجي. نحكي ولا بابلو فرانكو بعد أن تأكد رحيل الروماني ريجيكا في على سندر الله.
3: والله حسب زملائنا في موزايكا فهم يقولوا أنه إدارة الترجي الرياضي التونسي شرعت في مفاوضات مع عدة أسماء لتدريب الفريق، وحسب معلوماتهم أنه هيئة الترجي الرياضي التونسي انطلقت في مفاوضات مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، واللي قاد الموسم الماضي نادي المغرب الفاسي إلى تتويج ببطولة المغرب.
0: بابلو فرانكو قد يكون هو مدرب الترجي. رامي، الجنسية؟
4: إسباني.
0: العمر؟
4: العمر 36. ليه والله ما نعرف.
0: 36 45
4: 46
0: طول
4: القامة 176.
0: شوفك تحضر ولا لا.
4: الوزن.
0: يتحدث اللغة إلى جانب الإسبانية؟
4: اللغة البرتغالية.
0: الإنجليزية؟
4: اي الانجليزي كنا نحكيوها.
0: شو كلنا نحكيوها؟ هو لغته الاولى في العالم كيراني الانجليزيه، وهو كان محلل اداء في انا فريق
5: كلام حد.
6: لا لا ريال مدريد،
0: ريال مدريد.
5: اخرج جيب لي ولي رفيق
0: جيب ولدك ويجاوبك. نحكي ولا المدرب الاسباني بابلو وفرانكو فرانكو نتاع اسمه ما تنساش انتوكا. بابلو فرانكو ولا مدرب فرحان بالقرار بتاع جمعيتك اللي لحد الان لم يتاكد، ولكن الاتصالات خليني نقول متقدمه بدرجه كبيره في انتظار شكر لوي اللي روح الساعات هذه من امريكا يخلط تونس باش يكمل كل شيء.
5: اللي سمعته بارح من الديوان وسمعته من بعض المحللين، البالماريس نتاعو باهي، والجمعيه اللي يمشي لها يخلي فيها بصمه نتاع لاعب وستريز امبورتون، ممرن يبدا عنده فكره، كل ممرن عنده فكره. دونك انا بارح حتى اللي يخدم معاه الناصر معاكم
6: كريم
5: سامحني، يقول لك حتى علاقته مع الملاعبيه باهيه، في السير ونظيف، يخلي كاليتي العلاقات نتاعو، وما برشا وجوارات تتعلق به، والفكره نتاعو يوصلها بالسير. يبقى رفيق في الميدان نتاعنا، والميدان التونسي يختلف. نحن باقي نخافوا ترقى ممرن ينجح في بلاد وما ينجحش في بلاد، الوقت باش يورينا اندرا باش ينجح ولا اون توكا. واحد كي بشير ركروتي ممرن هكا كي ترى السي في نتاعو ما تنجمش ترفضه. ان شاء الله الكره تمشي معاه، وان شاء الله النتائج تمشي معاه، وان شاء الله في الكوب دافريك تمشي معاه، خاطر كيما قال رامي بارح اليوم في الكوب دافريك عندك فرق جديده، فرق حتى الباكو بين قوسين. دونك ان شاء الله خدمته توصل، والحاجه الباهيه باش يجي في بيريود يرقى وقتاش يخدم، عندك شهر راحه ينجم يحضر ينجم يراني وكا، وان شاء الله بالتوفيق للممرن الجديد
0: ناصر.
6: بالنسبه لي انا المدرب معناتها المؤشرات الاولانيه وخاصه البارح كريم اكد انه المدرب هذا يعرفه بالقديه، مدرب هجومه، مدرب يتماشى مع كاليتي نتاع اللاعبيه نتاع الترجي، هذه الحاجات اللي حكى لهم كريم، خاطر مهم برشا انه وقت اللي يبدا واحد يحكي لك على مدرب ديجا عاش معاه ويعرفه ويعرف طريقه تفكيره. ومن الحاجات اللي احنا ديما عاده نقولها زعما مزاجه كيفاش ينجم يكون
0: حتى مع الافكتيف، معناها كي تبدا انت اونترنور تحب مثلا 4-3-3 4-2-3-1 كيبدا عندك جوار دو كولوار كيما اليوم البلايلي وريبيرو يعاونك، مش كيما ملاعبي مثلا اونترنور يحب 4-4-2 يلزم عنده نوعيه اخرى نتاع جوارات في وسط الميدان. دونك يبدو انه لو بروفيل على حسب الناس اللي تبع يقولوا يمشي مع الترجي و ملاعبية الترجي الموجودين،
6: وحتى تجاربه معناتها القديمه في الجمعيات اللي رنا المغرب الفاسي هز معاه بطوله، رنا سيمبا، رنا القادسيه، رنا الفيصلي، معناتها من الجمعيات اللي رنا كلها وينتعدى معناتها هذا اللي نجح. ان شاء الله معناتها بالنسبه للترجي على خاطر راهو نقول لك اصعب مهمه واصعب حاجه انك تغير المدرب نتاعك في مرحله دقيقه بالنسبه للترجي التونسي. تعرف اكثر حاجات يخمم فيها ترجي هي الشامبيونز ليج، وانت اليوم جاب ربي جات التريفه ذي، على الاقل الوقت اللي خرج المدرب يلقى اسبوعين ولا ثلاثه باش ينجم يحط لي شوز اون بلاس وينجم يخدم ويحط اوموان لي زونبرانت نتاعو الاولانيين باش ينجم يواجه المباراه الاولانيه في الشامبيونز ليج.
0: وهنا تعرف من الحاجات اللي تو مثلا صعيبه ياسر في النيغوسياسيون، مي بون اوبليجي جماهير الترجي ولا الهيئه المديره نتاع الترجي يعني تتعامل معها. اليوم ما تنجمش تجيب اونترنور كونفيرمي كيما هذا وتحط مشروعه رهينة المرور أيوة. من مسويح للليبي حلم جماهير الترجي والتوانسه الكل يحبوا الترجي يمشي لبعيد، لو لا قدر الله صار فوبا زاد ما ينجمش يتحمل المسؤوليه فوالا. دونك باش يكون رهان مهم جدا، ولكن ما ينجمش يدفع فاتورته لو لا قدر الله الترجي ما تعديش المدرب.
6: تصديق لكلامك وهذه معلومه ثابته، الترجي علاش حاول في اسرع وقت ممكن يتم انتداب مدرب، يقول لك انا بالنسبه لي انا باش نعطيه اكثر مجال باش ينجم يخدم بالكدا، نظرا للكلام باش يعطيه امكانيه باش ينجم ينجح المباراه الاولى، خاطر الترجي من ضمن اهدافه هي الشامبيونز ليغ.
0: ويزيد حبيت تقول معلومه قولها.
5: اي لا على شكري
0: ما
5: خاطر تو نبدا نحكي معك تقول لي اسكت وبيدي كان اعطيتك شكري راه روح لتونس
6: روح البارح
0: سامحني جون ديسكال خاطر شكري في امريكا مازال روح في الليل.
5: اي قلت مازال ما روحش. اي وانت شو هكا عندك؟ قلت لي روح ما عندها
0: سايق عندك المعلومه
5: نورمالمون
7: اما ما عندوش.
0: انا قلت روح الساعات هذه ما يبدل حتى شيء كلمه على المدرب.
8: هو كلمه صغيره انه مهم برشا السي في نتاع المدرب، ولكن انا واحد من الناس ما يهمنيش 5-10 سنين
4: التالي معناها حتى اللموشي راه كي جبناه كان يراني في نوتنغهام فورست وقال شنو هو بريمير ليغ وكذا، ولكن الباهي في كاريرو كي تشوفها توا هي في ريتم اسوندو معناها بلوز اون قاعد يمشي وطالع البيك. المغرب الفاسي من عام 85 ما هزش بطوله معاه، هزت بطوله، دونك المدرب قاعد يستانس بالربح وكذا ويستانس بالبطولات وجو الافريق خاصه توا عنده كارينا في جنوب افريقيا ورينا في سيمبا، دونك زاد عنده لوبجيكتيف خبره وعنده لوبجيكتيف انه يزيد اسمه يطلع باليه. معناها تحب ولا تكره المغرب الفاسي سيمبا ولا امازول وذيا من جنوب افريقيا ماهمش شكل الفرق الكبيره، دونك هو في ريتم اسوندون اكثر من هكا فرصته زاده توا لوبجيكتيف نتاعو انه يولي اسم كبير. حتى ريجي كان فراو كي جا لهنا عمل شهرين ولا هلال السوداني وكذا واحد دونك عمل الاسم، دونك مهم برشا
0: هنا عندي سؤال مهم جدا زيد. انا بالنسبه لي مثلا نحب برشا لي زونترنور اللي في الاربعينات من عمره 45 47 يبدا جون ديناميك عنده الميزاجور لانه العالم يتطور. واحنا نحكيو في كلام من عام 70 ما بدلناش، ولكن راهو في علاقه بالتكتيك والتكنيك.
4: الكوره
0: تبدلت وناس تسير في تطورات رهيبه وسريعه في عالم كره القدم. كي يبدا 45 سنه يبدا جينيرالمون عموما منطقيا ان على باج، وهذا مهم جدا. الى جانب اليوم انه يجي من مدرسه اسمها اسبانيالي قاعده اليوم تهيمن على الكره، واللي الكره الشباب اليوم في العالم كلها جايه من اصول اسبانيه كسوا مدربين ولا لعيبه
6: فوق الميدان. لا توش
5: لونات واحلى
3: رسمه.
7: انت البارح في بالك اللي زياد عنده اسم فرانكو من ليميسيون وما عطاناش الاسم
0: ولاء ولا الترجي اخو من ولاء ولا هاك.
5: لا ما نعطيش يا خويا، ما نعطيش كواليس، ما نعطيش كواليس. يعجبكش شنو تدخل تمشي تعرف كواليس وكل تعطي مانيش صحابي.
7: جاك ميساج
0: زين، هي المديره نتاع الترجي تستفق اكثر من عندها ثقه فيه. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيم وراجعين.
9: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
11: جيان إيام دللنا.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
13: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
14: سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: 34 دقيقة بعد الثامنة صباح، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم كله حب ورزق وفرح وصحة والحاجات الباهية الكل. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ناصر يطلب الكلمة قبل ما نمشيو للسندريلا. منطقيين، فما شكون في اللوتروت يسمع فينا؟
3: صحيح حروس في قلبي، كيفاش ما نسلمش عليه يا حروس؟ مرحبا بيك أخويا جيل تونس، محس فخفاخ، إن شاء الله فنية سالمة غانمة، أنت واللي يسمعوا فينا كل، إن شاء الله نهاركم زين.
2: إن شاء الله نهارك زين يا حروس. وطريق السلامة نمشيو للأخبار ونرجع الأخبار السندريلا والبوكس نيوز. اسمعوا مليح نحكي، خطر فريمو كان
3: تطبق هون،
2: تطبق في تونس مشكلة كبيرة كبيرة. خلينا نقول خبر تحت شعار الله لا يفضحنا، تفاصيل الحكاية.
4: هي الحادثة والحكاية جينا من فرنسا تحديدا، شفنا فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها قيام عناصر من الشرطة في منطقة جيراند بفرنسا بتوقيف شاب في وسط الشارع ومصادرة قميصه. قميصه كان عنده علامة لوي فيتون، والتهمة انه لابس قميص مقلد وهذا مخالف للقانون.
5: لا بوليس اكوز ان هوم دو بورتي ان فو تيشيرت لوي فيتون اي لوي retire en pleine rue.
6: C'est un vrai votre t-shirt Louis Vuitton ?
7: Non, non, c'est un Louis Bidon.
6: D'accord, très bien.
7: Ah, c'est une contrefaçon.
6: On peut vous faire une procédure pour ça ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre t-shirt, s'il vous plaît ?
7: Non.
6: D'accord.
7: Les messieurs, ils m'ont pris mon t-shirt.
5: Lorsqu'il finit par retirer son t-shirt pour montrer l'étiquette, les policiers saisissent finalement le vêtement, laissant le jeune homme torse nu. Ils expliquent alors qu'ils vont contacter Louis Vuitton afin de vérifier son authenticité. Si le t-shirt est bien authentique, ils lui promettent de lui rendre. En revanche, s'il s'agit d'une contrefaçon, il sera convoqué au commissariat. Après vérification, la marque aurait confirmé que le t-shirt était bien une contrefaçon. Attila Jess a été convoqué devant le tribunal pour le mois d'octobre. Il devra désormais s'acquitter d'une amende de 600 €.
2: القوة انه بعثوا معناها بعثوا ثبتوا مع لوي فيتون واستناوا قانونيا، قالوا له هذا لوي فيتون، قالوا له لوي بيدون مستعرف معناها لسيف. ما نعرفش،
4: هما برشا استنكروا رفيق اللي صار، يقولوا انه مصادرة السلع المقلدة من المرة في الشارع هي من صلاحية الجمارك الفرنسية ومش الشرطة البلدية. ونحب نقول لكم اللي فرنسا مجرد ارتداء لباس مقلد ليس بالضرورة نفس وضع يعني بيعه او الاتجار به، يعني ماكش مش تبيعه، هو حيازته تتسمى تداول منتجات مقلدة، تنجم تعرضك للغرامة. والتشريع الفرنسي يعتبر انه التقليد مخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
2: منطقي أنه واحد يحارب الكونترفاسون وكله،
3: ولكن
2: الطريقة ما نعرفش أنه جيت نحيله مريوله في الشارع يستقيم، هذا توابريتو تنجم تثبت وسيدي نمشي معاك وتوقفه وتثبت وتخطيه وبعده يمشي نحي مريوله. في اعتداء كمان شوية على حرمة الرجل،
8: يعني ذولي خطر هو الإجابة متاعه كانت معني
2: أمني ما يزموش يمشي في البروفوكاسيون والإجابة،
8: ينجم يهزوا للمركز وينحي في المركز ويجيبوله مريول.
2: فده معناه سيكو عنده الحق اللي بروتيجي خطر مسجلين بالكاميرا حتى
8: مغزر أم بلوس برفورة ويعملوا حاجتك من هكا اللي تعم الفائدة على الجميع، حتى برش عبيد باش يولي ترد بال. هو راه حتى نحن هنا الكونترفاسون ممنوع راهي، اما ليه معناها ماهيش تطبق بطريقة معناها كما نقولوا ستريكت. تصور نحن كان يعملونا بريغاد هكا العبيد دور زناد ونحن عنك الكونترفاسون ما نجيش على بالك أكشيشة سيني إيف سان لوران وأداداس وكل الجو ذيك معناه يهب تساولي بعثوا أداداس أداداس يقولوا بتاعكم
9: هما سمرة في أنفوي سبيسيال في فرنسا عملوا على حلقة على الكونترفاسون هذوما وهبلين خاطر وليوا فما دي جون في فرنسا يعيشوا في الشين ويبعثوا في السلعة هذي لفرنسا. وكيفاش يدخلوها رفيق؟ يدخلوها أترافير رومانيا، ومن رومانيا تتعدى لفرنسا ويقول لك طيح التنة في معناتها في الشيفر دافير
2: كي نجم يكون ريجي كامف
9: قضية
2: بقضية
9: بقضية توا النار مفتوحة يعني
2: مفتوحة مع ريجي كامف صحيح
9: فهمتني ولا دونك هما الفرنسيس ولاو عاملين حمله هكا وكيما قال حاتم عملوا الفيديو هذايا باش العباد الكل تخاف وما عادش تلبس
2: فما حتى البعض شكون شاف انه فيديو تمثيلي ماهوش واقعي لكن الطريقه والكلام الكل يدل على انه فيديو حقيقي وانتو كان محاربه الكونترفاسون في فرنسا في بلدان الاتحاد الاوروبي راهو حاجه لا تخطر على بال راهو ساعات اصحابي يجيو مروحين مثلا باش يهز سي دي فيها افلام ولا كلام كانه هز معك كاير ما يهزوش معناها يقول لي ليه ما ناخوش المخ ترى خطر اختية كبيرة برشا معناها من بعد دونك جو برون با لو ريسك ويومين
4: كان يجي يشوفوا في تونس معناها تلقى سجادة لوي فيتون وقفة لوي فيتون والحقيقة أنا بالنسبة لي ما فهمش علاش فما ساعات تلقى دي مارك تونيزيان مزيانين وأحلى برشا معناها من دي مارك أخرين يبداو معناها مقلدين ماهمش فغي ما نفهمش شنو المعنى أنه أنا مثلا نلبس قفة لوي فيتون وهي مش لوي فيتون أنا نجم نلبسها ماركة تونسية وتكون مخدومة خير وأحسن وأفضل وهي بالحق معناها تبدا مصنوعه
2: دوك معناها عمرك ما شريت حاجه ايميتاسيون
4: والله عمري ما شريت حاجه
2: ايميتاسيون لا مريول السوريه لا جين لو 62 حتى شيء
4: جامي ما فهميش علاش توا انا مثلا ظاهره معناها ظاهره باغزو داش دا ساك شانيل معناها ما نعرفش قداش سوما وانا معناها فما
2: ليه ما تمشيش للافوره معناها ما تمشيش لساك شانيل خاطر ساك شانيل نعرفوا ثلاثه اربعه من الناس نجموا يشريوهم معناها عنده ريفينيو هذاك ولكن نحكي حتى في حاجات اخرين ثم ماركات مثلا مريول سوري يبدا السومة في الماركة الأصلانية 500 دينار وفي المقلدة مثلا 100 دينار بارفوا العباد تشري هذا وهذا وانت ما تفرقش بالعين معناها مستحيل تفرق
4: نجم ناخو حاجة ما غير حتى معناها سيجل ولا حاجة معناها توري لماركة ما تنجم تكون تشبه لها نفس الموديل وكل شيء
2: ما تلبش ليميتاسيون واعية برشا
8: هو راهو في الحكاية هذيا ما تعرف عند السوق الكبيرة العالمية معروفة اللي هي الصين معناتها ساكل وي فيتون ياخذ منه خمس دقائق بالضبط باش يعمل لك كعيبة هي بالضبط راهو هي بالضبط اللي تغلط معناها قد قداش بعشرة دولارات هز بركة يا ولدي عاد سوق الكبيرة كان يحبوا بوليسية ذو ما يخدموا يتفضلوا قدامهم الصين ويتفرجوا
2: وقوة التقليد رهيبة ورهيبة جدا
9: هذاك عليه شو روا ذو ما اللي كنا نحكي عليهم كان يبدأ بدل حرف من الكلمة روا ذوكم ما يتحاسبوش عليهم روا مانا تيتاس واتيتاس واحدة ذوكم ما يتحاسبوش يتحاسبوا كان على اللي يعمل لك ايدونتيك ويسرق حتى الكوير كود خاطر فما كان اللي سوا ديزور يبدأ يبيع لك في ديميتاتيك أسهل حاجة اللي هي الكوير كود تسكاني تدخل السيت ما هذيك دليل على انك
2: سهلة بشي
9: سهلة انك تعمل كوير كود نتاع سيتي يهزك طول الايام نتاع الواحد ويهزك حتى كان القطع اسهل حاجه معناها المشكله وين هذاك دليل على انك تسرق معناها كان تعملها انت اتيتاس معناها تبدل حرف وتظهر يبدا فلاجرون الواحد خير برشا وما تتحاسبش عليه بارابور الواحد خاطر هذاك يقول لك انا عامل ماركه تخاطر افكار في الموديل انا ظهر لي باش نعمل تروا بوند هكاك ما شنيا هكا الاسم متبدل ولكن انك تحاول تسرق وتعمل الحاجه كوبي كولي نفسها هذاك اللي تحاسب عليه هو كان يسمعوا بلي بي تي في يا ودي تصير فيهم اللي ما يصير غاديك
2: على ذكر لي بي تي في جات عام في لونجلتيري هدو عديار معناها
8: يحطوا في فرنسا
2: تاع البريغاد سبيسيال معناها يحل باش يدخل يشوف شكون عنده قنوات مقرصنه
8: ولا
2: لا احنا الوحيد اللي منعنا حاتم الحكايه زي الناس كل سينو تلقى مشاكل
8: هو هو هو, هو الايحاء زاد راه ممنوع رامي اتيتاس كي تبدا فرد لوجو انا حكيت لي تعرف علاش ليميتاسيون اللي تمعش تطلعها برشا خاطر يعملوا في السوتريتونس تاع لي غروند مارك يعملوا في السوتريتونس في الشين في بنغلاديش دونك ils ont les modèles ils ont aussi ce qu'on appelle le patron tarfou le patron li qisoubi و عنده la même qualité donc زيد هي لا سيناتور كي كود دو لارجون وحكيت لي اميم حكايه نتاع واحد يقرب لنا الزوز هو لبس عليه اما عنده رولكس مضروب ويلبس لبس عليه خاطر كرهبته تسوى برشا
2: حتى حد ما يشك فيه
8: ذاك ايش نحكي يقولوا علاش انا نكسر
2: فيه حكيت لي عليه زاد فتحته الراس
8: يقرب لي
9: انا حكيت لي عليه وخدت كيب اخويا ونحبوه وصحاب العائل دي فضحته
2: وتحكي كيفاش ما يصرفش على عائلته ودراسته كذا كل شيء ما شاء الله يطلع يسمع فينا يعرف روحه حتى ما نعرفوش الامان نشوف الاخبار المولي نحكيو على نحكيو على نمبر 1 محمد رمضان
4: نحكيو على الناقد الفني طارق الشناوي اللي يحكي على محمد رمضان وتصريحاته اثارت جدل وين حكى انه واكد انه النجوميه ما تتوقفش فقط على تصدر الايرادات السينمائيه يقول ان النموذج الصحيح للنجوميه هو محمد رمضان خلينا نسمع
10: محمد رمضان لما تكلم عن النجومية ممكن يبقى النموذج الصحيح لها محمد رمضان. يعني ايه نجومية؟ يعني قدرة على الجذب حتى في الهزيمة. بمعنى ان رمضان مش الاول في الايرادات في السينما, دي حاجه ما هياش يعني سر
11: صحيح,
10: ممكن يبقى رقم 3 رقم 4 لكن بتلاقيه الاول في الطلب والاول في الاجر. معناها ايه؟ انه برغم الهزيمه, هي الهزيمه اول حاجه تعملها بتقلل اجرك يعني. طيب هو متغلب على الهزائم,
11: متغلب حتى لو ما تصدرش الايرادات هو بيتصدر الاجر ما شاء الله طبعا.
10: ليه؟ عشان النجوميه.
11: اوكي,
10: وتلاقيه مطلوب اكتر في الاعلانات.
4: يقول طارق الشناوي أنه محمد رمضان تصدر نمبر 1 في الأجر والطلب رغم عدم تصدر المركز الأول في الإيرادات السينمائية. محمد رمضان كان جاوبه وكتب مدام نمبر 1 في الأجر يبقى كده رضا. الحمد لله. أنا مش طماع, أنا عشماوي.
2: أنا مش طماع,
3: عشماوي. خلوع معنا
2: عشماوي معنا قانون
3: ما كانش العشم
2: يعني. نخيب. النجومية مربوطة بالأجر, فما ارتباط مع الأجر وإلى ليه كونتوني شنو تقدم بعد الأجر؟ صناعة نجم يكون وجهك يبيع, تصاريحك تبيع, المود في متاعك, طيارات الدنيا كذا, ذكر اللي يخلي العباد تقبل عليك. ولكن إذا كان ما فماش كونتوني يبقى للتاريخ, ما نجموش نحكيه على نجم.
12: هو لو تحب وإلا تكره بالكمبيتنس بتاعك انت, بالتالون, تكون انت عندك تالون قوي وإلا تالون متوسط وإلا حاجة ما عنده حتى علاقة بالنجومية اللي موجودة داخل العجلة, قال الرجل الاقتصادية الفنية. فهمتني؟ إذا كان انت نجم خويا تخلص بالقداء, معناتها الأجر زادة هو عنصر أساسي من عناصر النجومية. مدامه يخلص الأولاني معناتها مش برازار, معناتها نجم, معناتها نجم شباك, معناتها بيه هو الفيلم يتحل.
2: هي ما انت تستعرف بيه هذا, خاطر فما حتى مغنيين نجوم معناها ويدخلوا لهم بالآلاف.
12: أنا ما تستعرفش
2: بال...
12: لا لا, نستعرف بالنجومية كومبيتانس. أحمد زكي خويا نجم, نجم يسكر ويحل الشباك, ما يحلش أقوى أجر.
2: هذا هو معناه اليوم بوتيتر كان أحمد زكي الجاي يمثل في الزمن متاع محمد رمضان. بوتيتر لو كان يمثل هو ويمثل محمد رمضان, نجم محمد رمضان ياخو أجر أكثر من أحمد زكي.
12: أما عمره ما يولي أحمد زكي ياخو أجر اللي يحبه هو. أحمد زكي سيلو تالون. أنا نمن بالتالون, نمن بالقدرة, نمن بالأبهار, نمن بقوة الممثل. حبتي تخلص ياسر, اعطاك ربي تخلص. قداش من فنان حتى في الموسيقى يخلص على الاخر وهو حتى طرف.
3: اي علاش؟ شنو هي الفينومين هذا؟
12: فينومين ماكينه زياده, فينومين
3: ماكينه.
12: شبيك ثم انسان يخلص اكثر من عمرو دياب؟ شبيك انت تلعب بفضلك؟ عمرو دياب حاجه كبيره ياسر ويخلص. ما بالنسبه لي انا شب ما يعني لي حد شيء.
2: جمله
12: حد شيء
2: حد كل عام نفس الموضوع, مستحيل
3: تبدل. خمس سنين برج الحوت ما تعجبكش الاغنيه؟
12: لا لا, لازمني برج الحمل.
2: اغنيته بالحق تسمحهم الجمله نقيب. حتى الدندينه في الكهرباء هكا
12: يودي حتى شيء بتحكيها فارغه. كان واحد يقشر في الخلوق معناها.
2: لا
12: لا, جمله
2: وهي عامله ايه دلوقت وايه عامل معاها الوقت
12: يطلع عليه من غديك اخويا فضل شاكر يقول له اشتر جمله يسكتوا جمله.
2: في انتظار الحفله الاولى لفضل شاكر. زيد وانت فنان مستقيل معناها من التمثيل, ترتبط على الميدان وقناعه شخصيه مش المنجين طفيوك
3: ماشي نجم يخلصوا.
2: شنو ترى في الموضوع؟
3: كما قال النقيب يا اخويا محمد
2: رمضان, البريود اللي انت تمثل كنت من نوع الاجر عالي ولا اللي الكونتوني نتاعو مهم ولا لهذا لهذا؟
3: وانا كنت لهذا لهذا, وبالعكس كنت ان شاء الله نخلص. ربما اعمال قلبوني وانت تعرف اخويا رفيق منهم مره حبيت نشكي قلت لي ليه ونطبع جرتك ديما ما فما شيء.
2: شاش كي تدخل منتج الحبس؟
3: لا ليش تدخل الاخر, شويه ضغوط شويه اموال وكل, ولكن رفيق يهبط عليك بالحكمه. ومن بعد ريتو راهو هذاك المنتج ب 4 فوكات والله ريتو جمعه فوق على
2: ربحت انت سامحته.
3: اي والكات فوكات هو
2: ربحها هو
3: ربحها هو
2: انت تجرت مع ربي.
3: اي
2: تجر معك
3: وهو
2: تجر معك.
3: اي برافو عليك وكا. ولكن محمد رمضان يا اخوي تسب يا اخوي اغنيته ناجحه بالحق يا رفيق, يعمل اغنيه كوميرسيال تو كيما اخر مره هذيا ما فيش حب باريس وكذا. يا ودي افكار بسيطه ولكن قريبه وحاجه اين وتخليك تتفرج.
2: اللي تجيبوا الماكينه هذيك اش معناها الماكينه؟ الماكينه ما تخليكش بلاش برودوي بلاش ديكلاراسيون بلاش حاجه
3: بلاش ايفينمون.
2: كل شهرين ثلاثه لازمك حكايه حتى من غير انتاج فني. حتى من غير حاجه نختم على سندريلا.
4: هو طول الوقت نتاع طول النجوميه معناها عندها مفهوم اخر. النجوميه الاكثر جدل, النجوميه انك انت تكون تعمل شو, النجوميه انك انت تعمل نسب. مثلا انا محمد رمضان نشوفه كل ما يعمل مسلسل يكون من الأعلى عالم مشاهدة معنا من عشر سينمائية الحقيقة ما نتبعش أفلامه. أما مثلا آخر مسلسل هو جعفر العمدة كان معنا من أكثر المسلسلات متابعة, دونك هو ناجح حتى في المتابعة معنا.
2: أنا
4: راه ممثل باهي باكزومبل, راه ممثل باهي
2: ماهوش ممثل فارغ, أما زادة ماهوش ممثل فلتة معناه لا لا يتقارن لا تتقارن نجوميته والحظوة اللي عنده والطريقة اللي
8: كاميرات
2: الزربية الحمراء وين ما يمشي عبيد. وكذا مقارنة بالكمبيتونس معناه كما قلنا ما تقارنوش بأحمد زكي بنور الشريف كذا
4: فمنحكي كمبيتونس بقامات كبيرة كما أحمد زكي. أما كممثل كي يعمل مسلسل ينجح النجومية اليوم راهي تبدلت, راهو فما ناس حتى تلوج نجومية باش تتسبرة, راهو معناه تعمل لك حاجات تجيب السبر روحة بالنسبة لها إن هي تكون ترند وإن هو أكثر الناس تتعلق عليها ما يهمهاش تعلق عليها إيجاب. مثلا احنا من عشان تصور كيفي أنا مثلا ما نحبش تعليق تكون الأكثر إنه الناس تسبني وقتها أنا نطرح سؤال روح يقول فيش نوع عملت أنا غلط بقى أنت خفما ناس تفرح وتحط ساق على ساق وتعمل جو كناس تسبها.
2: بعد الفاصل نرجعوا ونواصلوا معاكم في الأخبار ما تبعدوش.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسريانة على 103.2
13: على 103.2
1: ديوانا فام

تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام،
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قول يا رف مقار
2: ويلكم ايفريبادي مرحبا بالجميع 58 دقيقة كملوا الأخبار مع السندريلا نحب كل دخلة وخرجة بتاع ميكرو بلغة
3: باش توصل للعالم
4: نستنى في الإسبانيول دخلة الإسبانيول
2: يلا سندريلا نحكيو على جنون الكورة يجبر المسؤولين في مدرسة في فرنسا على اتخاذ قرار ينجم يكون فيه منطق تفاصيله
5: المدرسة الإعدادية بفرنسا اللي موجودة في نيمور أونوري دو بالزاك اللي قررت واخذت القرار الإدارة متاحة أنه تمنع أقمصة الأندية الكروية التفادي للعراك بين التلامذة ومن لحظة إدارة المدرسة والمشرفين تكرار المشاحنات والشجارات يعني العرك بين الطلاب في ساحة الاستراحة والسبب أنه اختلافاتهم الكروية أنه كل تلميذ يحب جمعية معينة خلينا نسمع
6: Ce collège interdit à ses élèves de porter des maillots de football cela aurait provoqué des bagarres entre ados on vous raconte C'est au collège Honoré de Balzac à Nemours en Seine-et-Marne que cela se passe. En fin d'année scolaire 2025-2026, l'établissement recense de plus en plus d'altercations entre élèves d'après 20 minutes. En cause des rivalités entre les équipes de football qu'ils soutiennent, une professeure confirme avoir été témoin de conflits dans la cour. Auprès de RMC, un élève rapporte ainsi qu'une bagarre avait éclaté au printemps, juste après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Elle opposait un jeune supporter du club parisien à un fan d'Auxerre, maillot sur le dos. La CPE propose alors d'interdire le port des maillots. Cette mesure est donc adoptée lors du tout dernier conseil d'administration de l'année scolaire. Cette phrase est ajoutée au règlement intérieur.
7: Le port d'un maillot soutenant une équipe sportive est interdit.
6: En cette rentrée scolaire, elle figure à présent dans tous les carnets de liaison du collège Honoré de Balzac.
5: مش نعطيك ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور وين فما اللي يعتبروا أنه هذا تقييد للحرية متاحهم وفما اللي يعتبروا ليه أنه هذا القرار يساهم في فرض الهدوء والأمان بين الطلاب
2: ديما نحكيو على رواحنا ونبداو في ساعات نمشيو في جلد الذات برابور للتعصب وغيره في الكوره هو حاجه غلطه ولكن مالوريزمون سي فينومين للعالم الكل يعاني منه لدرجه اليوم مدرسه اعداديه معناها كمام صغار في العمر نمنعوهم باش يلبسوا مراوي للجمعيات يجيو يقراو بهم لانه في كل مره يصير انسيدون ونمشيو لحوادث العنف ناصر
8: وهذا ما تاكد اللي العقليه هي بيدها معناتها في تونس ولا البرة ولا فرنسا العقل نتاع العقليه نتاع جمعيه انتماء حب
2: هوس
8: معناتها هوس بتاع الكره ينجم يوصلك حتى ولكنك تكون صغير في العمر تقعد ديما كل هيك نقولوا احنا تكلاشي فيا ونكلاشي فيك كنت تنجم توصل العرك وظهر لي التمشي اللي مشاو فيه نعتبره هو صحيح اكثر حاجه باش ينجم اخويا فما تجاذبات ولا فما عرك خليه برا من المدرسه ما ينجموش يصير في المدرسه ناس كل تلبس لبسه واحده وتخرج على الكره وانا نعتبرها حاجه مهمه برشا
9: هو راهو فما معناه الحاجة اللي تولي مشكلة وقت اللي يولي الانتماء فيه تعصب راهو من حقك تحب كيب من حقك تحب مغني وقبل راهو كان تقل وطأة يظل يتوى بالزالغوريتم البارح زاد عرضتني فيديو في تونس واحد لابس مريول وعرض واحد اخر نحاله المريول وبدل هول معناها المريول انسخت ماما يولي كدرابه انت على
2: الادوليسون يسمع الكلام هذا كي تقوله راه حب جمعيتك ولكن مش لازم التعصب يسمع الادوليسون
9: انت وكيفاش يراه في الدار اذا يراه بوه معناها يتعصب ويرابوه مثلا يسمع الكلام يطلع فيه التعصب يورث التعصب اما كي تبدا الحاجه كول وتتربي ولدك اللي بعد الماتش انا مثلا في عائلتي عندي ان كوزا وقت اللي تخسر الكيب نتاعو راهو حتى امه معناها ما يدور بيه حد يسكر على روحه ماشي يحكي مع حتى ونجم يعطي تريحه لولاده معناها هذا معناها مره نحن وصلت
2: في علاقه بالغش اللي نجم
9: بالغش خاطر ولده ما يحبش نفس ليكيب
2: انا اللي ما نفهموش انه الحاله هذه تدوم مع السن انا دوليسون مازال صغير قولوا احنا
8: حبي يوري روحه
2: يحب يوري ابارتونونس المجموعه معينه نوع من اثبات ذات شخصيه مش نبرر بيسير غلط حاولوا ديما نوعي اولادنا واخواتنا ولكن فما منه في العالم اللي ما نفهموش انا انه هذا يكبر مع العبد ويخلط عمره 45 و50 وحياته كان جمعيته وسبين على الفيسبوك وهاتك عرفت مشكور صدقوني يوميا من الجمعية هذه والجمعية الأخرى كل يوم ثم مينيموم 10-12 ستاتيو في علاقة بالجمعية وإلا سبين الناس اللي في الجمعية الأخرى وإلا سبين أي واحد في بلاتو قال أي كلمة أتسائل قول هذا سيد مريض نفسي وإلا حياته منعدمة لدرجة أنه الباستون بتاعه سبيل العباد والعنف اللفظي
9: وفيت ستان انستان دو سيرفي موجود مع البشر من اللي تخلقوا البشر على ذلك وقت يولاو يتجمعوا البشر القبيلة الإفراط الحب للجمعية هو عوض القبلية اللي كانت عندنا قبل راهو دونك الانتمي علاش المراول علاش يلبسوا المراول كيما لي طوندار كيما الدراب وكيما الحاجة اللي تعبر رانا نحنا هذيا نحنا مع بعضنا وندافعوا على بعضنا وننصروا اخواتنا ما ظالمين ولا مظلومين ونضرب عليك بالبونية ونتلكش مع اللي مش من فريقي وراهو بعد ساعات ترقاهم ريت مثلا واحد متعصب تاع فريق مثلا الفريق الخصم اللي ديريكتومون كيما عندنا لا ريفاليتي انتر ليسبيرونس خاطر غروند فيل والفريق باغ اكزومبل تلقى اقل تعصب مع الاولمبي البيجي اقل تعصب مع فما
2: بينات بعضهم اكثر ريفاليتي
9: صحيح خاطر كونتيليا لي زانتيري يوليو تولي فما انا ستاند سيرفي نحب انا الاقوى وانا اللي ديما عندي تيترويت وانا اللي عندي الاكثر ناس تتبعني
2: وربي يهدينا على بعضنا الناس الكل ويهدي صغيرات انا اللي نرفزني ويخوفني ويقلقني انه كي لي زانسي اللي يسيروا لساعات واحد عمره 17 سنة هكا في طرح صخور في تخميرة في الحومة في الفيراج في استاد يعمل عملة يلقى روحه موقف الحبس ساعات يضيع عام وعامين قراية متأكد بنسبة 90% بعد 10 سنين و15 سنة مش يضحك على روحه وش يقول شو عملت في روحي وإن شاء الله ما تكونش الفاتورة غالية الأخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اللي ميما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمي

0: تمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة المتقاعدين الانتفاع بتأمين الجماعي عن المرض مع إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. والنوري يفيد في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجامعة البنوك المركزية الأفريقية بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى بولاية زغوان تتراوح بين 82 و 87 ألف هكتار أغلبها أراضي دولية، وتستحوذ زراعة الحبوب على نحو 65% من المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى والبقية أعلاف وبقوليات وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري فتحي الأبيض. والمصدر ذاته يشير إلى نقص في عدد من المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها دياقي ولامونيتر وأيضا نقص في بذور القمح اللين ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على سير موسم الإنتاج وفق قوله.
1: الزراعة الكبرى عندنا تقريبا المبرمجين ما بين 82 ألف و 87 ألف هكتار وخاصة الزراعة الكبرى في ولاية زغوان وأغلبهم أراضي دولية. الحبوب تقريبا ما بين 60-65% من المساحة والبقية أعلاف الفول وجلبانة وحمص وقر هذو المبرمجين. النقائص اللي موجودة بالنسبة للزراعة الكبرى أنه في الأمطار اللي جات القرنية هذه استبشرت الفلاحة الحمد لله ربي نعم عليها بالمطر تحسنت أمور خاصة الزيتين. الناس بدأت تحرث واللي حارث الحرث العميق يعني يعاود وقاعدين يحضروا اللي ناقص. هو ناقص الأهم شيء هو الديابي. الديابي ما ثماش بالنسبة للفلاح وطو وقت الديابي. إذا كان ما يكونش ثم ديابي يرى ما ثم إصابة باللي تصب المطر ثم إصابة هي ولا مونيت. الحاجة الثانية أنه في الحبوب زراعة القمح موجودة والحمد لله إلا الفرينة ناقصة القمح اللي والشعير موجود زراعة الشعير موجود.
0: وفي الشأن الدولي قوة الاحتلال تقتحم اليوم عدة بلدات ومدن ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة كما داهمت منازل واعتقلت فلسطينيين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول لموقع أكسيوس أنه على كيان المحتل تغيير سياسته معتبرا أنه يخلق مزيدا من المشكلات في المنطقة باسم أمنه ومشيرا إلى أن الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري يمثلان أفضل مسار لبناء علاقات مستقرة مع الجيران وفق قوله.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوت

سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: تعودتوا بيها على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

0: معرف. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا غدوة إن شاء الله بشكروا معنا تقريبا 20 تذكرة ربحوهم لأحباء المنتخب منتخبنا اللي بشواجه المنتخب الأوغندي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، أول مقابلة رسمية لمعين الشعباني على رأس المنتخب. إن شاء الله بالتوفيق يا ربي، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالانتصار للمنتخب والمعين، إن شاء الله ترجع بشوية بشوية ديناميكية الفوز والانتصار.
1: مصيبة تصفية المرضية خاطر من الأربعة يترشح حظوظ، ولكن معانا منتخب منظم اللي هو أوغندا، دونك باش ترشح منتخب برك معناها أوغندا كان جي الرابعة راهي باش تترشح
2: واحد من ثلاثة.
1: احنا وليبيا صعيب معناها مستحيل ان نشوفوا احنا وليبيا في كوب دافريك.
0: دونك احنا يا ليبيا
1: يا بوتسوانا
0: المقابلة الأولى كما قلنا مع أوغندا. صديقنا محمد علي قل ماتش في تونس ولا في أوغندا؟ باش نربحكم الأوغندا الماتش صعيب شوية، 20 رحلة معناها صعيب صعيب شوية إن شاء الله يا ربي، ولكن الماتش في تونس. نمشي وتلسويت للكويز. كويز السؤال رقم واحد، 4 جويلة اللي فات احتفلت الولايات المتحدة بمرور قديش من عام على استقلالها، وإلا في أنا عام استقلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكم الحرية في الإجابة. نقيبة
3: 70 سنة.
0: 70 سنة استقلال معنا هنا عام 50 استقلت أمريكا
1: معنا
4: 200 ويش يا رف 250
0: سنة. ناصر
5: 170.
0: سندريلا
6: 90 سنة.
0: حاتم
7: 250
1: 156.
0: 4 جويلية 1776 250 عام زياد. حاتم جواب صحيح.
7: أمور أمريكا
0: تقرأ نفس الكتب.
8: أنا أمريكا
0: الريفيرونس متاعك في كتب التاريخ، التيتر اللي ما تنساش في كتب التاريخ اللي خريتهم الكل العنوين
8: الليستوار
0: الكل. قداش منتهم
8: تلقى؟ كات تلقى في المكتب.
0: قريتوا حاتم؟
7: قريت الطوم شو كنتو.
0: يلا السؤال الموالي زيدون حاتم بقية الفريق ريفليكسيون. من هو أول رئيس للريفليكسيون؟ من هو أول رئيس للجمهورية الجزائرية؟
8: بومدين.
5: هواري بومد.
7: لا
0: لا
1: لا بسرعة. لا لا لا هذا كي تخلينا نجيب مستيقظ.
0: واحد صفر ناصر.
6: هواري بومدين.
7: بنبلة.
0: جواب صحيح كان الأسرع. النقيب أحمد بن 1963 نقطة للنقيب. زيدون أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بالعاديات، ما يتكلم حد، وقال والعاديات ضبحا. ما معنى العاديات؟ بماذا أقسم رب العزة؟ ناصر.
5: الملائكة.
0: الملائكة. سندريلا
6: عاديات بكشي بال مويشي معناها والحاجة تكتب ذبحا مش
0: لا ذبحا بالضاد
7: مش معناها ذبحا بالضاد
0: عاني جيتك
6: ملائكة. ملا
0: ملائكة ناس
5: قلت الملائكة.
0: زياد تعرفها؟
8: نعرفها.
0: خليك رامي.
1: العواصف الريح العاتية.
0: الريح العاتية. حاتم
7: ظهر للنجوم الشهب.
0: النجوم شكون مازال؟ زياد
8: على الحصان رفيق.
6: زياد بلا تنقيب.
0: العاديات نقيب.
3: الخيول.
8: الخيول
0: هي الخيل والذبح هو صوت انفاسها الذي يسمع من شدة الجري. الخيل المسرعة. برافو فدوى رورو عيادي صديقتنا ام عبيد الله. نقيب زياد جواب صحيح هي الخيل المسرعة والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. يلا السؤال الموالي زيدونا. ما معنى ثاناتوفوبي؟
8: حتى تنطقها بالصحيح أنت.
0: ثاناتوفوبي. T H A N A T O P H O B Y I A. تنافوتو لا ما يسالش قول لي العربيه عندي انا ما تنطق بالثاء ومسطرين لي عفاء دونك ما نعرفش
7: بالي بالثاء
0: ما يسالش نثبتوها ما يسالش ثبتوا لي نطق كيف عزيت وانتو كانت تقرا تي هاش تيتر انجلي حاجه على الفرنسي
7: ما نقله من الانجلي
0: فريق عدد من لندن
8: تنافوبي
7: يظهر لي رفيق من
0: تناتوفوبي
8: يظهر لي حس
0: الحس نقيب
2: يظهر لي الخوف من العلو
6: من الماء
7: مرض
1: قطط
0: حتى مدام صلحت نسيكو عندك
1: لا يصلحوا برا
7: ظهر لي
1: قسم مبدا
7: لا خطر كلمة نعرفها ما نسيت ذلي من النميلة
0: النميلة
7: خطر التناتو فما لون غريك قديم
0: تناتوفوبي يظهر لي بالفرنسية تياش تقرأ
7: تناتو بالفرنسية تناتوفوبيا
0: بالإنجليزية هي والكلنا نتصور عنا منها بدرجات
6: لا قربا
1: الخوف من الغد
0: أنا مش أقول كلمة واللي طلع يا اخو النقطة لانديس الحقيقة
1: المرة
2: المرارة
1: الحقيقة الموجعة الوجيعة
8: حقيقة الإنسان
1: صراحة
0: الموت جواب صحيح للسندريلا هو الخوف من الموت إن شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا شهادة عند الموت قول امين يا زياد
8: امين اني ندعي حسن الخاتمه
0: امين يا رب امين شو يضحك النقي حسن الخاتمه حسن الخاتمه ضحك النقي
2: طريقه التعبير تاع زياد دي
8: طريقه القاء رفيق
2: طريقه القاء حلوه
0: دافع نقي
8: معلم
2: نامر ديب
7: وي
0: متى تاسس في انا عام الاتحاد الاوروبي زيدون
8: اوروبي 2000
7: اليوفا
0: ناصر
8: 1890
7: استنى اليوفا ولا اليونيو اوروبي
0: الاتحاد الاوروبي
1: مش كره القدم 98
0: سندريلا
6: 96
0: نقيب
2: 97
0: 1 نوفمبر
7: فما زوز ظهر لي في 76 ولا 74 بعد لاكول دو روم حاجه هكا
8: الاتحاد الأوروبي
0: 1 نوفمبر صديقتنا فدوى الدالي صحيح
7: 48
0: عبيدي صحيح لا يوديش بيك
7: الاتحاد الأوروبي هي نفكر
0: 48
7: ليه نتفكر 72 فما صار لكورم تاع
1: 85
0: صديقنا ماذي يوسف صحيح
7: 99
0: صديقنا مليك مليكة بن سالح 1993 أجوبة خاطئة أكمل ال
7: كنت اسمه سي ذاك اللي غلط
0: أكمل المثل حلو المثل ما يتكلم حد لما نسألكم اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره زياد
8: اللي يمد سره يتشنق به
0: يتشنق به ناس
8: يواجهك به
0: لا منطق نواجهك بيه نواجهك بسري شو جي نفضحك بسري نقيب
2: يتفضح بيه
6: يتهدد بيه نزيد لك نقطة ضعف
0: حد
7: بو يتفضح بيه سي ترو بيفيدا ما يظهر لي كيما هكا حاجة تشنق بيه
8: يتخدر بيه
7: يتخنق به
0: النجم نعتمد راه المعنى اذا كان الكلمه
7: يتفضح به
0: يتفضح
1: يتمرمد به
8: يتغدر
0: اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به اجوبه صحيحه نقيب حاتم زياد وميمام اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به واللي شد قدره واحد ما يدور به هذه الأمثال اللي قالوا جدادنا من السنوات اللي شد قدره حد ما يدور به زيدونا
1: يا أخوي تفضل بربي تعيط لي مشيت الكوجينة هذي يعني بعدك
7: ما انت عندك الفلتيت جيهين جيهين
0: متى نقولوا متى
6: ماتينات
1: سواغال
0: زيدون
8: سواري بابا
0: اغيت دو فير لو كلون
8: اي اوكي
7: ماني لادجكتيف
0: يلا زيد
8: سواري يا رفيق شو نقول
1: ماتينال قال لك
8: ماتينال
6: سواغي
8: نعرف السؤال
0: متى ماتينال سوار نقيب على وزن ماتينال يلا
2: سوارال
0: سوارال ناصر
8: سوارال
0: سوارال
1: سوريال
0: سوريال
8: سريال خير انت
1: تحس قريب
0: يلا
6: سوارينال
0: سوارينال حاتم
8: نويتال
7: نين نوكتورن مش على الوزن
0: على وزن ماتينال
7: سير
0: اي
6: نعرف
0: خلت جوجليتها معناها بالذات
1: نرقدوا بكري
0: ديزيني برينسيبالمون ان ادجكتيف ليتيرور ريلاتيف او سوار ainsi qu'un nom pour un livre de prière catholique du soir.
7: Prière catholique.
0: Mais en tout cas, principalement, c'est un adjectif littéraire relatif au soir. Qui m'a
7: c'est
0: un V. Bad un E.
1: Véritable.
0: Bad un S. Et kawa.
1: Vestal.
7: Vespal
0: Vespéral
8: تي مالاد تيلي انا فري مالاد
0: الكور يقول
8: الانترنور على باب وي على الانترنور بربي معاك يكون ندعي لك بالهدايه حسبا على المستمع وتقول لي يا معقد
0: المستمع كفرنا المستمع كفرنا يلا السؤال
8: ما اللي هي معقد
1: هذه ما حطيتي تجري في حركه
0: شكاش نو مونك بلو دو ريسبي سيل تو
8: اريت مي دو دو اريتي
0: اريتي دو كوا فير
2: طيب تكمل كلها اون فرونسي
0: اي زيت النقيب
2: اي
8: والله ماشي بس
6: فيسبيرال
8: اما كيفاش تتحط سياقها في جمله رفيق
1: جو سوي ان فيسبيرال
8: لا بالحق اعطيني حاتم جمله تتحط
1: مش خفيفه مش خفيفه
0: بعد عندكم تسمعوا راف ماك ماتينال ولا شيء تسمعوا فيسبيرال فيسبيرال سي حاجه مربوطه بال بالسوار اعطيني سكور يلا 3-2-1 سكور مقدد وزياد 3 وميمة حاتم 2 ناصر ورامي معفى من النتيجه وانتم يا واحد فيكم يربح شكون احنا مقدد وميمه
6: لا
0: مقدد وزياد اوكي مره اخرى زياد في الدربي دونك وميمه حاتم ترتاحوا مقدد زياد السؤال الموالي زيدون تعرفوا نورمال اكيد راني سالته مره في رمضان رفع القلم عن 3 زي انا رامي
7: شوف رامي معاهم رامي معاهم
0: رفع القلم وعن رابعهم رامي
6: تفكرها بالليل لحظه
8: ما بابا يسمع
6: تفكرها وقتها انه اجيبتي قلت الحبله اللي بعديها انت
0: نقي باي رفع القلم وعن 3 شكونهم
2: ما يتحسبش معناه
0: ايه
2: الشهيد
0: ايه
2: الشهيد
0: سمي اللي سمي اكثر يربح
2: به الشهيد كافل اليتيم
0: كافل اليتيم يتحسب الجملة راهو نحكي رفع القلم عنه معناها تاش معناها رفع القلم معناها لا يؤاخذ عما يفعل له أميم عندك 10 ثواني 9 7 5
8: 1
0: 3 2 1 طب الشهيد وكفل اليتيم زيدون
8: ربي يشفينا المجنون
0: ايه
8: الرضيع
0: ايه
8: واحد راقد رفيق نعرف زوز هذوما
0: راقد قلت لي الصبي حتى يبلغ حتى الصغير صغير ما يعرفش حتى يبلغ باش يبدا يتحاسب
8: المجنون
0: رفع القلم كذلك لطف ربي يعافينا ويعافيكم على المجنون حتى يفيق او يعقل أنا يبرا نقولوا احنا ربي يحفظنا ويشفي الناس الكل والثالث النائم
8: بالله.
0: حتى معناها وانسان راقد
7: يعمل عمله صمنهم
0: بيه ولا جاء طاح عبد مات ربي باش يسالوا عليها النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق 3-3 الفائز زياد المكي لليوم الثاني على التوالي يتربع على عرش الكويس يلمى زياد
8: وحشناكم يا خبزتنا هكا وش نخور
2: هذا هو
8: عييت من ربح رفيق
0: كيف اليتيم
8: كيف اليتيم
0: يعني كيف اليتيم يخو برشا حسنات ما يتحاسب
2: انا راني موجود هنا قاعد نتعلم منكم
0: واضح
2: قاعد نتعلم
8: انت كيف اليتيم وقت الروح
0: ايش عملنا فيها
8: ولا استم على باك ولا كيف اليتيم
2: مش كيف
0: سهلك يا كتولي الحكيم شكرا لكامل الفريق ميرسي حاتم نقيب سندريلا ناصر رامي زياد صديقنا عزيز في الاخراج وجدان في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جيهان السليني في الاعداد بعد شويه جعفر الساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع تحيه لكم من ما كنتوا شكرا على التفاعلات على المساجات شكرا على الحاجات الباهيه الكل اللي تكتبوهم لنا كل يوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دمتم اوفياء للراف ماك شكرا نهاركم اسعد الايام قبل ما اقول لكم باي باي كلمه ختام زيد يلا
8: شان نهاركم زين وملتقانا غدوة عنا تسكر الربح وكذا
0: شكرا ليك يلا ملتقانا غدوة إن شاء الله شو تحب تقول الناس اللي بيشتبع الماتش غدوة إن شاء الله
8: إن شاء الله نتفرجوا في لعب زين هاي قاعد معك
0: شكرا نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: وين؟ القيروان باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: شكراكم سعيد. صباح النور صباح النور صباح النور زينو بيت صباح النور ربيب صباح النور ريم صباح النور رفع صباح النور. اليوم السادة المستمعين قررنا أنه باش نصبح عليكم بالغناء، معناتها ناخذوا لحن مميز معروف فهمني ولا، ومن خلال هذاك اللحن فهمني ولا نبدلوا الكلمات فهمني، ففريق حاضر كامل متكامل فهمني ولا، باش كل واحد يصبح على المستمعين ونختاروا احسن اغنيه تاع الصباح
1: ونختاروا احسن
0: نختاروا احسن.
2: سمعني ما فهمت اللعبه بالغلط، ما خديتش لحن معروف
0: مش مشكل
1: لحن واحد.

0: واحد
1: لا مش واحد يعطيت للاي اي الاي بالذكاء الاصطناعي عطيتو لا لا لا لا لا انا بطريقتي انا يا اخي هو خدمها لي لا لا لا لا لو رجعها لي
2: باش تغنيها مباشرة دي
1: بسير مباشرة لايف لايف انا ملحم بركات انا غني كاللايف
2: حلو حلو
1: تفضل
2: توكلنا على الله باش نصبح عليكم بالغناء سيدي المستمعين فهمني ولا باش نحاولوا يعني نجدوا شوية في طريقة الصباح الجميلة دي باش نبداو كالعادة زينب
1: ان شاء الله ربي معنا
2: حسن الحظ ولا سوء الحظ شدوه بزينب
0: يلا ما نعرفش حسن الحظ ولا سوء الحظ على كل انا خممت برشا لقيت اني نجمو نعملوا محاكاه الاغنيه تتغنى بالصباح لكن نبدل هكا شويه جوست حاجه
2: مثلا
0: نقولوا تنجموا تغنيوا معايا
2: الحين
0: عزيز
2: عزيز
0: ميرسي والله
2: عايش عزيز
0: الحين قداش متعاونين صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا مستمعي صباح الخير يا مستمعي
1: هيدا فما فما اوريجيناليتي فما نوع من ال
3: تحيلت علينا
1: ما فماش جمله تحيل
0: اسمع لكن جمله تحيل جونتي جميل محلاه
2: ونعمل مالك ولد صابر خويا يعملها بس يقول لي صار
0: صبع الصيف انا نحب نكون كيما مالك
1: ربي صباح وكيف فك عندي
0: غنيه اخرى الاغنيه الاصليه اسمها نهار كزين فما فرق
3: برافو
2: فما انت غنيها بنهاركم مبروك
3: نهار كزين جعفر صباح النور صباح النور
0: مين اهلا وسهلا
3: انا قلت بما انه اصدقائي ما شاء الله عليهم عندهم الصوت وعندهم الكلمات اما ما عندهمش الفرقه الموسيقيه فقررت نقول انا الفرقه الموسيقيه اليوم اللي تحب انت ضبط ايقاع
4: تحيه لرقم 2
2: برشا تحيه على الصباح
3: والله العظيم نسيت
0: امان وين الدعم فريق
3: الدعم
2: مش مشكل مش
1: وين الدعم
3: شوي
1: دعم في الخبز كهو
2: لوليت زميله ريم
4: زميله ريم
2: ولادك تحضري في الكرتابة وماشي يقرأ ومحضرت الغنية
0: عندها غنية
4: شنية هي ضيعت اللحن صباح الخير يا باهين وإن شاء الله نهاركم زين
0: يا ربي

0: سعيتي
1: نوح
0: نوح مجهود
2: مش غريب على عائلة نوردين معروفين
1: الحمد لله.
0: هل أنا المهزر
2: لا بشوي قبل ما خدمت كتبت تعبت وشقيت وترانيت وعملت لها كوريغرافيا كانت تحبهم بعد نعملها لكم حاضرين ترادو ان جو زيدني في الصوت زيد في الصوت زيد في الصوت زيد على الاخر هذا زيدني زيدني زيدني زيدني لا لا لا لا ما بعدنا

0: نسيت لون بلون.
1: عليك
0: زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم. على شكون صبحت اليوم؟

0: Bruno.
1: بالله ليله كامله البارح في الصاله وانا زيدوني ساعه في النوم الجيران والدنيا
2: والله برافو سجلنا الاكزرسيس المناسب تبارك الله
1: باش نسجلها في استوديو
3: حلوه
1: افريكا كاسيت ان شاء الله
3: هذيك خرجت ثوم حلو زيدوني ساعه في الثوم والفنون
2: وعارفه مازال في الدار
3: الكالسيتة هذيك هي فجعتني انا اخويا قلبي طاح
1: علي عمرك ما ريت كالسيتة سيرون
3: تانا زيدا لا مش كالسيتة طونا
4: نحكيهم بعض
3: اخويا انا ما كي بتحش تحضرت كلمات تجي تشوفونه مطور تمني ولا
2: اي طيح عليك ميسيل شو استعرف له
4: يا حلوة ليه
5: والله انت شو كامل ابدع
4: والله انتش كامل
5: برافو اسمعني كمل فيهم هذو ما فزيك
3: انا حضرت كلمات ولكن بساط معتك من زميلتي زي وريم باش نحاول نلقيهم عليكم فهمني ولا
4: بالسياسة
3: وربي سامحنا مستمعين على يعني مستمعين نهاركم زين على عالي متوكلين هو اللي جلي الغمة نهاركم سعد نهاركم خير نهار نجاح مهما يصير نهار محبة ولمة
1: رضة البلابل
3: لحظة ربيب بجنبي ربيب بجنبي مكحلة دق دق دق دق زينب بجنبها تسالني ملا وحل
2: دق دق دق دق
3: ها حسيلو كلمات ما زلت بكمل فيها
4: انا عندي سؤال شبيك مش مقتنعة
3: مش مقتنعة باش بعد اسحب ثومة نحيلي خويا صوتي نحيلي
4: مشكلة عمري اللي عملتك حلو
3: احسن وحدة في الحياة اليوم فاقة باللعبة هي رباب برافو رباب
5: ميرسي ميرسي
3: بطل اليوم الصباح هو رافع
1: بيوتي
4: كان فما إمكانية نسجلوه تك تك بعد خطر متعب
3: والله حلوة
1: نسجلها في استوديو إن شاء الله إن شاء الله عندي شوية اقتراحات من عندي بروديوسر
3: ربيب باش عزيز باش يهدي لك
6: يا فاشل
3: ولي أنا يوم طبق
6: فاشل
3: توكلنا على الله الغنية هذه باش نسجلوها فهمني ولا باش يكون المساند الرسمي للبرنامج والإنرجي برج ولي غنية غير عادية بالمرة ولا الناس قاعدين يردوا فيها زيدوني سويعة في النوم فمني ولا سويعة فحلوة حلوة حلوة ضربت الغنية مبروك مبروك خويا رفع
1: شكرا مبروك شكرا, شكرا
3: نعملوا فاصل بعد شوية خويا باش نرجع للأسامي اليوم اخترت اسم نتاع
4: وليد
3: وليد اسمه أحمد
4: أهلا بحميد
3: وليد اسمه أحمد بحميد ولا حمودة فمني ولا اسمعونا بعد دقائق معدودة حلوة
4: حلوة
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب وراجعين. 1 كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1.18 كيلومتر à pied, مع راني كارتاج, تربحكم بري قيمتو 10.000 دينار. وكالعادة, فما دو باركور, 18 كيلومتر et 6 كيلومتر. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد, 4 أكتوبر, 8 متاع الصباح. الديبارت من قدام المسرح الأثري بكارتاج والباركور مانيفيك à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous à la www.raningkartage.com برعاية

0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. ان ديماراج ريكورد لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركه ميتا ميوز، واللي عرف يسبق ويتفوق على بدايه شات جي بي تي اون ماتيير دو بوبولاريتي دو تيليشارجمون. اذا وبعد اسبوعين من اطلاق تطبيق ميوز صار اكثر من مليون تحميل في الولايات المتحده الامريكيه في ظرف 6 ايام فقط، وتحولت الابليكاسيون لرقم 1 في الاب ستور والجوجل بلاي ستور، وعملت ان

0: de plus de 11% pour l'action de Meta في Wall Street بعد الإطلاق مباشرة. على عكس شات جي بي تي اللي يعتبر وقت بدايته عن شات بوت كلاسيك ويجاوب على الأسئلة بار تكست أو يولد صور، فإنه ميوزي يعتبر ناجون أوتونوم يتصرف في مكان المستعمل، لأنه ينجم يبعث رسائل رقمية ويحجز مكان في المطعم ويحول مقطع فيديو خاص بالطبخ مثلا لليست دو كورس نلقاو فيها الزانغريديون الموجودين الكل في الوصفة. ميوزي زاد يخدم على طول حتى لو كان سمارت فون مسكر ويكمل ليكزيكوت لي تاش اون اير بلان. ميوزي يركز على آخر تطويرات ديز اركيتكتور ريسانت كيما نماذج ميوز سباركس واللي يتواجدوا اليوم في قمه لي كلاسمون دو بيرفورمانس. مشكله ميوز الوحيده هي اليوم الثقه في شركته الام وطريقه حصوله على معلوماتنا الشخصيه وادارتها بمعرفته وتصرفه فيها كيما يحب وتحب متى. ميوز متوفر الان كان في الولايات المتحده الامريكيه وكندا، وكل من يريد تجربته فلازم يلتجئ لان في بي ان لوكاليزي اوز يو اس. تجربة فريدة من نوعها ومهمة جدا قاموا بها باحثين من جامعة كارنيجي ميلو في خلق شركة وهمية لكنها تحتوي على موظفين في صورة ديزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال لمراقبتهم ومعرفة طريقتهم في العمل، ونتيجة باش تنقص من مخاوف كل من يخشى انه يفقد موطن شغله بسبب الذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي باش يخلينا في يوم من الايام دون عمل وياخذ كل السوق وحده؟ ما نتصورش، هذا حسب اخر مقال تم نشره في ار اكس اي في فيما يخص هذه التجربة، لانه العملاء الكل كانوا بازي على كلود انثروبيك جي بي تي 4.0 وغوغل جيميناي امازون نوفا ميتا ال ال ام ا واخيرا كوين دالي بابا. خذوا ديفيرون بوست في الشركه كيما شيف دو بروجي انجينيور لوجيسيال واناليست فينانسي وغيرهم من العملاء اللي واجهوا صعوبات لما لقاو رواحهم امام كميه شغل كبيره وديفيرون تاش او ميم طوم. احسن ذكاء صناعي نجم يتحصل على اعلى سكور في التجربه كان كلود اللي كمل كان 24% فقط من مهامه. غوغل جيميناي 2.0 فلاش جاء في المرتبه الثانيه وكمل 11.4% من 16 بعد ما فما حتى وصل 10% من جملة المهمات. الخبراء يقولوا أن الذكاء الاصطناعي مازال ما يعرفش كيفاش يفهم ويطبق الانستركسيون كما هي بطريقة ناجعة ويخفق في إنجاح سيغتان تاش، وهذه النتائج تبين أنه حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يتميز في بعض الأعمال فإنه لحد هذه الساعة مازال بعيدا جدا على الفونكسيونمون أوتونوم. تجربة أخرى غريبة قاموا بها ديزانترنوت بعد ما نشرت شركة جوجل ريسيرش في أول الشهر الحالي لو كونيكتون كومبلي دون موج، أي لكارت نوميريك انتيغرال 166700 نورون ومعهم 6 مليون دو كونيكسيون. بعد الببليكاسيون هذه المطورين خذوا سيت ستركتور نورونال بيولوجيك وقاموا بعدة تجارب، والمهندس ماكسيم لابون عمل اون كونيكسيون دو سو سيرفو فيرتوال افيك ان سيستيم داناليز ديشيك وخلاه يتدرب على دي مليون دو بوزيسيون ليتشاس. المرحلة اللي بعد حط مخ ذباب الافتراضي في مواجهة مباشرة ضد ذكاء أنثروبيك الاصطناعي كلود 5 أوبوس، واحد من النماذج الأكثر تطورا في السوق. النتيجة فاجأت الجميع على نت، لأنه لا سيمولاسيون دو سيرفو دو لاموش سحقت الانتليجنس ارتيفيسيال كلود 5 في 11 تحرك فقط. حقيقة هذه التجربة تكمن في أنه سيستم اللي اسمه تشيس فلاي عنده قوة تقدر ب 700 إيلو في لعبة الشطرنج، أي أنه يلعب كجوار هومان ديبيوتون. ولو أنه ربح كلود بسرعة فهذا راجع لأنه نوعية هذه من الشات بوت يغلطوا بأخطاء منطق كبيرة وقت ما يلعبوا تكستوالمون أو زيشيك. وفي تجربة أخرى نفس مخ ذباب الفيرتوال تم تجربته على لعب دي جو فيديو كيما الاف بي اس دوم ولو جو دو بلاتفورم سوبر ماريو 64 ولعبة البوكير الشهيرة بالاترو. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على دي وانا فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوت ليكيب.
4: هاي سيدي صباح النور مجددا، 9:57 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بعد الأخبار مباشرة. بعد باش نعطيكم سؤال لبسي وباش نرجعوا على وضعية الناس بالناس. بعد الأخبار زادة باش نحكيوا أكمل العبارة مع رباب. عنا اليوم زادة ستي ريم في سين جيم، عنا رافع ولد الدار اليوم فهمني ولا، أجواء كبيرة برشا. وعنا سامحني دقيقة مع زين وبيت يودي جو مش نورمال، جو مش نورمال مش نورمال مش نورمال. وعنا مفاجأة فهمني ولا، قالوا لي الزملاء في الحافلة عنا فاش ام النجموش نقولوها توا، انتظرونا بعض لحظات. ولكن كما اقترحت عليكم بكري فهمني ولا، اسم اليوم لو كان تعرفوه فهمني ولا، احمد بوحميد حموده
5: مودة.
4: دودو فهمني ولا. المفيد الاسم متاع اليوم هو احمد حموده. حاضرين
5: حاضرين.
4: هاي تاكي بوحميد تاكي حموده. اسم اليوم احمد احمد حموده اليد الممدوده
5: حموده يا
4: علي يصدم ما يعرف ثنيه مسدوده
5: حموده
4: احمد حموده راجل شدد ثنيه ولديه ثنيه جدوده احمد حموده يعرف قوته ويعرف حدوده ضامر يعطي هدوده احمد حموده عاقل اذا ظلمت المتسلفه مردوده عنده ديما لك موته تحت المخده مرفوده احمد حموده حموده ثنيته زينه مسعوده يعشق المزود ونوبته نيران جيش الشاعلة
5: نيران جيش الشاعلة
4: أحمد أحمد أحمد أحمد راجل تلقاه وقت الجد أحمد طفل عسل طفل شهد أحمد ديما القدام ليكل ليفد أحمد كريم ديما يعطي ديما يمد أحمد أحمد أحمد ما يحسبش عمره ما يعد يسامح البغض ما يشد ديما عنده حكايات جدد ما ينفقش ساعاتي واللي يضد
5: أحمد أحمد
4: لا يكافي في حياته ولا يرد أحمد منظم يمشي قد قد
5: أحمد
4: وقت الشد يهد
5: أحمد
4: قليل كلام يفعل ويقد
5: أحمد
4: بحميد راجل صنديد كي يظهر تقول الصيد يسخف ويحن أما القلب كاسع حديد مشكلته يفيق مخر نهار العيد
6: بحميد ما تعمل إيش
4: يعشق البلابي والعجة بالقديد تاقي أحمد أحمد بحميد
5: تحياتي
4: انا نعرف احمد العجيني نعرف احمد بن حسين هما ولد فتاع اللي هو نتاع زرك
5: حمود
4: كندا
7: وبالليل كوزان تاعي حموده زاد احمد
4: حمود
7: ضامر مش نورمال
4: تقيل تقيل اي واحد يعرف احمد يعطي دود نمشيو زملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
3: ساعه سعيده ساعه سعيده احنا صوتكم في الساقس على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير. الاعتدال الخريفي لسنة 26 و2000 يحل اليوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر حسب تأكيد لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. ويمثل هذا الحدث الفلكي بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهة من النصف الشمالي نحو النصف الجنوبي. وفي سياق متصل الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يتوقع تواصل هطول الأمطار اليوم وخلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنها لن تكون أمطارا عامة أو شاملة لكافة المناطق بل ستتخذ طابعا محليا وتتكون على عين المكان في مناطق دون أخرى مضيفا أن هذه الأمطار قد تكون غزيرة في أوقات وجيزة وعلى شكل عوارض رعدية سريعة ومحدودة في الزمن لا تدعو للقلق وفق قوله. ومن جهتي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو للقلق. والمشري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية

0: شبكة الماء الصالح لشرب تونس الكبرى بمبلغ قيمته 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم تأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تؤكد استشهاد 4 فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال وقصفها وسط وجنوب القطاع. والمصادر ذاتها تشير إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 73,920 شهيدا والمصابين إلى 174,980 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تقتحم اليوم عدة بلدات ومدن ومخيمات، كما داهمت منازل واعتقلت فلسطينيين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان FM.

0: هاي يا بابا، هاي يا بابا، هاي يا بابا، يا فتاح يا رزق يا علي، ما يرجعنا لكم. سيد المستمعين، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهار السعد، ان شاء الله نهار النجاحات، ان شاء الله نهار اخبار طيبه، ان شاء الله نهار الشفاء، تمشي للتحليل وكذا، يقولك الطبيب خويا لاباس صح ستر روح. هاي هاي
1: بالله صاحبي حمدي مش يعمل في عمليه جراحيه صغيره،
2: ان شاء الله لاباس يا حمدي، يا
1: لا جست حبه صغيره عنده، حبه
2: ان شاء الله باللطف يا حبيبي،
0: حبه من حبه وكره ما كره،
2: يمشي في الفيلم
1: يعني، يا هبه يا حمدي، يعني ان شاء الله، ان شاء الله حبه وطارت يا حمدي، وان شاء الله اخر حبه،
0: ان شاء الله، ان شاء الله
1: حبه ما بعدها حبه،
0: بربي بربي بربي، سي لطفي يسمع فيكم،
2: سي لطفي
0: صديق البرنامج،
2: سي لطفي تخيلي، تعرف
0: انا
2: ما عمري ما قابلته سي لطفي، والله تحيه ليك وربي يوصلك بالسيل،
0: استدعاني للقهوه وقت،
2: والله ما تقبلنيش ديما نسمع ليك كل خيس،
0: مش عاد
1: سي لطفي نتاع النزل،
0: ليه سي لطفي هذا صديق البرنامج، ديما
2: صديق البرنامج، ان شاء الله ربي يبارك له ويرحمه،
0: ان شاء الله ربي يبارك سي لطفي، ومعاه صديقه ديكابوتابل كيفي انا بالضبط، حلوا الكاميرا وكذا يسمعوا فينا، ومن محاسن الصدف
3: اسمه احمد،
0: ولده شنو اسمه؟
3: احمد،
0: اسمه احمد بيسير حموده، تحيه لولد، ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، فهمني ولا
2: امين،
0: سيدي باش نحاولوا ندخل لكم الموجات الايجابيه، رافع مساجات ما ثمامه ما عمرها ما صارت، فهمني ولا، قالوا لك اغنيه رائعه جدا،
1: ان شاء الله شكرا والله، شكرا
0: مبروك علينا ملحن جديد،
1: شكرا
0: فهمني ولا، والكلمات كان تعطينا المطلع، المطلع نتاع الاغنيه شنو تقول فقط المطلع؟
1: زيدوني خليها لي تطلع بشوية،
0: أعطينا جست كلمات باش نعاود،
1: أوكي ثانية، زيدوني سويعة في النوم، زيدوني سويعة في النوم،
0: حلوة تشجع العمل،
1: ما نحبش نفيق النوم، ما نحبش نفيق النوم،
0: ادخل مرة،
1: زيد

0: فنو.
1: Allez, très bien, merci. Et le refrain.
2: Bien.
3: Malla
2: غفيع. Voilà, حلوة. Aïe, c'est bien. حاضرين للبسي سؤال اليوم حب الصراحة
3: دائما
1: ان شاء الله
2: حاضرين
1: حاضرين
2: ريم حاضر اختي
3: اعطيني حبرت
2: نمشيو للبسي مباشرة اللطف يا خويا ركز معايا
4: البسي
2: لو فلنفترض لو بتقوليش معرس ومنش معرس
3: بكل تجرد
2: لو كنت باش تختار شريك حياتك السؤال هذا حتى لي انا لو ماكش معرس مثلا وباش تختار شريك حياتك بين زوز هل تفضل
3: أيوة.
2: رجل أو امرأة ثرية جدا جدا جدا جدا جدا أو رجل ثري جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا على بويسونس ان ولكنه عبوس قمطرير ما يضحكش وإلا رجل أو امرأة ما تملك شيء فرانك لا على الحديدة ولكنه ضحوك أو ضحوكة مشره نحب الإجابات يا البنات يا لطفي نحب الإجابات حتى في السيارة ركزوا مليح مليح منين تحبوا نبدأوا اللي حب اللي حاضر يقول زينب أخيتي ديما تحبي ريم ريم
3: تفضل ريم تفضل شوف أي كل
2: لو قلنا
3: لو أي بيان سور لو بطبيعة فرضا
2: حسي لا خاطر ما في الصدور
3: حسي لا خويا العزيز حسي لا الغالب اللي ما أكل ما يكسب حتى فرانك وأما ديما بشوش ووجهه سمح ويضحك وكل شيء كيف باش يتزوج كيف باش يعرس بالمصروف بالمسؤوليات بالمشاكل بالتقنقين بالدنيا هذيك الكل بشوية بشوية باش يولي عبوس باش يقلق باش يتكدر معناها هذه حاجه باب من ابواب الزواج الحقيقه الحياه اليوميه هذيك باش فهمت معناها هكا ولا هكا تحسوا باش يولي عبوس بالضروره معناها هذا اش كان علينا
5: والله
3: راكورسي كيف العبوس والوجه القمطرير جايين وجايين واحد عادي يا معلم يا حبذان قاوموه باللوكس بالفواياجات بالكراهب هو عبوس سيكا. عبوس ها لويس يظهر لي هكا
1: عبوس بس رياضي
3: مانيش مغرومه بالسيكان ما عندك حق
5: استراتيجي
3: حقيقه يظهر لي هكا باش نعبسوا في الاخر ما مش نقعدوا نضحكوا كل نهار صعيب شويه
2: دونك تختاري عبوس ولكن عنده اموال طائله صحيح كل احنا فهمنا ولا لوجيك
3: ربي
2: زينب
5: متحمس حسيت
2: متحمس
5: لا انا ما نجمش عبوس اقسم بالله لا استطيع نوبل
2: انا عارفك
5: هابش نقول
2: من اي فهم
5: ما نجمش عبوس على خاطر هذيك حاجه ما تبدلش ميساج انا قاعدين غويا كيك اما شو الحكايه بالنسبه لي انا الفلوس قاعده انا نجيب فيها ما نستناش شكون يجيب لي فلوس ديجا بور كومونسي قاعده نخدم على روحي قاعده مكفيه روحي ما نحتاجش انه حد لا يقلب علي وجهه لا يعبس في وجهي باش انا نعيش معاه ونتحمل ونسكت على حياه صعبه بما فيها الكفايه باش واحد يبارتاجي حياته مع حد عبوس
1: طلقت قبل ما تعرس
5: هذاك هو مهم جدا انك انت تعرف شنو تختار وتعرف شنو تحب خير ملي تعرس ومن بعد الامور زاده ما تمشيش المهم انا بالنسبه لي الحاجه المهمه جدا جدا جدا انه الضحكه ما تتشريش بالفلوس القلب الباهي ما يتشريش بالفلوس انك تقوم مع حد وقت اللي يراك يفرح بيك قام من النوم راك فرح جيت من الخدمة راك فرح خرج باش يحوس معاك ولا باش يتعشى ولا باش ياكلوا حاجة يا خويا ما يصيرش قولوا خلينا نشوفوا المستمعين شو
2: لطفي في الكرب يقول
5: يا سي لطفي مرحبا بيك أما أنا نرى اللي أهم حاجة في العشرة الباهية أنه العبد يهون عليك منها بالضحكة الباهية
2: شكرا زينب ولو أنه السؤال هذا راني عامله لزوز أشخاص
5: هم جايين خويا هم جايين
2: اللي هما هم جايين
5: أيه؟
2: وخاصة الشخصة إذن نفهم وضعيتنا بنتنا سنارة وعامة حليت البرجن عامة إذن نفهم
1: وقيت وقيت
2: نفهم عام سابة عام سابة
3: نشوفها سترونج اندبندنت حتى هي ولا لي
6: باهي السؤال يقول كنت باش تختار شريك حياتك تفضل إنسان ثري وعبوس ولا إنسان شنو ما يملك حتى شيء وضحوك
2: مش ثري وعبوس ثري جدا
6: ثري جدا والله يا جعفورة شو باش نحكي معك بكل
2: أقوى من رمضان
6: بالحق نجيب سويرس
5: حلو
6: والله يا جعفور شوف بكل قل التواضع العالم أنا إنسانة ياسر فرفوشة وإنسانة ياسر ضحك وإنسانة ياسر نحب الخرجات والدخلات ونحب راحة بالي ونحب الجو والحياة وردية مهما صار ما عرفت مهما ظلمت الدنيا فما الضحكة فأنا سأكتفي بنفسي بالجو اللي هنا فيه بيان سور نختاروا ثري وعبوس مش مشكل.
2: مش مشكل.
5: مش مشكل عربي.
6: ثري وعبوس.
2: اسمع اللي عامله علي نمزية.
5: نضحك الروحي معناها.
6: هو ضحكني فرد روحي في دبي، فرد روحي في لندن، فرد روحي في تايلاند.
2: خيانة.
6: أنا نتفرد. والله أنا أعتقد الثري والعبوس هذي ما لقاش الشخص المناسب بشيء.
2: لا لا لا لا حق.
6: لا لا
2: لا لا بشعتك فرد. لن يتغير.
6: لا لا والله يتغير فمش إنسان فمش إنسان ما يتغير.
5: زيادة طول.
6: شوف الإنسان العبوس هذي بس راهو فيه جانب محليه ما يملقاش الشخص المناسب باش يوري.
2: ما قلتلكش ما في حتى جانب محليه هاي
6: مش عارف اش بيك.
2: لا خاطر هذه ديالك
6: البحر ليه باز راهو فيه هكا دخله طن صرف خلي عليه
5: تضحك.
6: اما ثري وعبوس
2: اوكي خويا رافع
1: اهلا وسهلا مرحبا.
2: ثرية جدا جدا جدا وعبوسه ما تضحكش والا بشوشه جدا جدا ضحاكه محليها
1: وترفر
5: وتقريل
1: وترفر. والله يا سي جعفر انا نعرف فيو الزهر متاعي نتاع البريود هذه الاخرانيه باش تجيني عبوسه ومن غير فلوس زوز وانا من اخر تفك لي زوز نختاروا باش تجيني عبوسه ومن غير فلوس. وحتى كان قالت لي رايها عبوسه وعندها الفلوس تطلع متحيله تطلع من غير فلوس في الاخر. هذا هو الزهر متاعي اللي مات انا. لذا سالتم الله فاسالوا البخت. لذا انا نكرم لحيتي بيدي
6: وتختارها
1: وناخذها يا خويا بشوشه بشوشة ثانية بشوشة وترفر ناخذها بشوشة وترفر من المان وانا داخل ونحاول نحلو مشروع مع بعضنا ونبنيه يا اخويا نحاول نشلمه الفلوس مع بعضنا وكذلك هي الحياة. خذ بيدي هات بيدك نبني معان صبح الغدي نبني معان صبح هات يدك خذ بيدي نبني معان صبح الغدي
2: ضع يدك يديك ساسوكي
1: نشوفه كري رخيص ونشوفه أنا نطلع مع بعضنا بشوية بشوية حبة مع حبة وكاو المسكن الأول على سيارة شعبية يعني نبدأ بشوية وكاو كي حاشنا بشوية ضحك ودنيا فنشوفه عند واحدة من ديار الزميلات نتعدي بحذيهم
6: مرحبا بك بحذي الثاني والعبوس
1: كان زينب باش متعطينا الجراج متاع من الفيلا تمدلنا جراج صغير نكريو معاك
5: نور الدنيا الكل هذا شو كلام
1: جميل. والله نعرف كيفاش نختار عبوسة وبدون فلوس
6: تو نحكي مع زوجي الثري والعبوس خلص عليكم شهر العسل
1: بس علينا
6: قلقني
1: شهر العسل في جربة نحن
5: انت عندك تصور جعفور للمسألة
2: بطبيعة الحال انا طرحت السؤال على نفسي قبل ما نطرحه عليكم انتم انا خويا ثري وعبوسة
5: والله
2: ما ندخلش في التفاصيل تو
5: ليه عاد كيف احنا قلنا انت تقول
2: ثريه وعبوس تندخل عليها باللي ريل تذوق من فيلم السلام نتاع الحياه تستهدي بالله وخمي في غدوه والاخوات واللحمه وكذا فهمني ولا احمد بوحميد حموده
5: لحميه
2: والجو نمشي في التريب هذاك ما عادش مش لازم كنا كيك نوليو كي الروبوات وياها. اما كيما قالت الزميله يعني ريم نور الدين واشاطيرها في الراي احنا فرد جينيراسيون برنسك فهمني ولا
6: شتولي عبوسه معناها
2: هي بطبيعتها الحياه صعبها
5: صحيت ماشي يا غادي
2: صعبها
6: على روحي
5: والله يا جعفر
2: ريتي صعبها وخيتي فهمني عاد صعبها على العديدة وإلا هي
6: عرفتك علاش كنت تحكي
2: ريتي صعبها
6: رجل روحك
2: فهمتي معناتها ما عندها الأموال الشرط الوحيد يلزمني نثبت لنا في الديتاي اسكو تعطيني فلوس ولا كي نطلب
6: تعطيك بيان سور
2: عبوسه
5: والله
6: خيب دو سيناتور من الاول
2: يوتي عبوسه
5: والله نحكيو فيه مش في سال دو ريونيون ويحكي وتولي عنده حاجه يولي لوجه لحاجه اخرى اي خذيتها ثريه وعبوس مش وقت في وقت ما الثرات وجد ما العبوس شو عملنا فيه
2: العبوس نمشي لدار شمس لهنا في المهدية وحدي انا نعبس وحدي وهي تعبس من شيرة
5: وهالكرفي
2: انا جوي نصنع جوي ريتي لحكيها رافع نصنع ايه سامحوني نصنع جوي وحدي خليها قديش نعيش معها سبع ايام في الاسبوع ديما اقولك الساعة ديما عندي سيمينير
5: جماعة سمينة
2: ناحية العبسة
5: في المهدية مش في الحمامات
2: لا في المهدية شمس غادي بيسين نغطس كذا نتفرشك طيب حمام
6: انت مش تقولي عندك فيلا في المهدية
1: عندي سمينة
6: تقولي عندك فيلا في المهدية
2: يرحم والديك والله يسيد
6: يستبشر لك بالخير
2: يرحم والديكم يرحم والديك وتجيو بحذايا الكل ونجيب الناس اللي عندهم هكا الابتسامه وكذا ونجيبك يا رفع والله
1: والله نجي ونجيب عبوستي معايا نجيب عبوستي معايا ونجيب
2: لا نجيبهاش
1: لا عبوس اكزيجي عبوس اكزيجي
2: يا رفع اسمعني
1: تفضل
2: قص الموسيقى خويا تعرف اش نعمل نضحك نجيبك انت في الويكاند ثلاثة أيام تعدي بحذية ثلاثة أيام في القصر العابس متاعي لحظة أسمعني وتحط لك الغنية اللي خرجت به تونس من المغرب هذيك بتاع كوب دافريك اللي
1: خليتي ولا ما بغيتي،
2: بغيتي ولا ما بغيتي، هذيك نحطها اون بوكل والله لما نبدا. والغنايه هذه زاده قلت الغنايه هذه يا اما باش تدمرها هذه الزوجه المستقبليه بتاعي انا بالغنايه، باش قلنا باش نحط لك غنايه يا تولي ما عادش عبوسه فهمني، ولا تولي عبوسه بدل عايش تكمل كيك. والله يا
1: غنيتي انا
2: ضحك ياسر، غنيتك ضحكوا ياسر،
1: يعيشك سي جعفر والله يا ربي فضلك. ان شاء الله يعني الأكل متوفر في الدار وكل شيء متوفر وكهو
2: بربي العبوس هذه توفرنا. هاي
0: هانم تعدي وهذا الكم في ثنيتي
5: يا حسرة.

0: عندنا مسعودة يا حوالي بسم الله الرقية شرعية ويا ربي وأولا ذيك المشكلة
1: بالله
0: مش مع بعضنا
1: سي قيس كان يسمع فينا
0: اسكت مش لازم
1: حب نمشي غد
2: ليه يا ولدي تغنيت كنت في خرجت
1: حب نمشي عمري ما والله عمري ما تفرجت من اللوج
2: وقتش الماتش غد
0: 8 تاع الليل غد يوم الخميس غدا
2: لحظة لا لا الجامعة متاع كرة القدم قيس
1: رقيس
0: قيس
2: أمان كانت السيدة دي بجاربي والجامعة أعطينا أخوية تساكر نحبوا نمشيوا نحضر نتفرجوا
3: وعليش وحدنا ما هنا استدعاه الجمهور زي الناس اللي تسمع فينا
0: حبوس
3: والله زينب والله عليه وحدنا يا أخوي نمشيوا
1: لا زينب باللوج ما تهزش
2: لا ولا لا بربل لا اسمعوني خلنا احنا تو استدعيناه الرجل
3: وانا مشيت مرشة مرات
2: لا لا تو كلمنا قيس رقيس فكرة سي رافع لو كان هو جاوبنا تو فهمني ولا ويعطينا تذاكر فهمني نستدعاو اصدقائنا من المستمعين مشيو فهمني ولا
0: ضربوا كذا ولا ابوسين المستمعين ولا
2: لا لا لا
0: ضحكين
2: لا
0: محلي المستمعين
2: باهي ان شاء الله مربوحه غدوه للمنتخب الوطني التونسي بربي يعطينا اكثر ديتاي باش نحكيوا عليه الماتش فهمني ولا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله اخويا يتبدل الجو الاتموسفير فهمني
3: كل المساند
2: ان شاء الله كوره ان شاء الله كوره وان شاء الله فرجه ان شاء الله ترجع ثقه اول مباراه في التصفيات تاع الكان فهمني ولا ضد اوغندا غدوه فهمني ولا ان شاء الله مربوح نعمل فاصل صغير ثم نواصل
4: ساعه سعيده الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمه ماشيه وجريمه جايه والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب
2: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة 10:24 ساسبانس عنا لكم خبر سعيد برجولية خبر سعيد
3: جميل
2: يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم لطريق الشهادة للي تتبعوا فينا من اللي بدينا للي تتبعوا فينا في الحلقات الأولى من ساعة سعيدة لحظة بلحظة شكرا لكل المستمعين الأوفياء وحتى المستمعين اللي يسمعوا فينا ساعات وساعات ما يسمعوناش وحتى اللي ممش يسمعوا فينا ويسمعوا في بقية الإذاعات مرحبا بيكم الناس الكل خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن تحضر بعدنا الشدلية وجه الخير الشدلية صباح النور صباح النور صباح النور بونجور
0: بونجور
2: صفقوا لي على الشدلية
3: أهلا
2: بونجورات
0: صباح النور جعفر صباح النور نهار 2 نتذكروا 21 سبتمبر كان ضيفنا بديع الريسبونسابل كوم اللي هو الريسبونسابل كوم في بلاك شارك اللي هما باش يطلعوا البطولة العالم للروبوتات القتالية وزن 110
2: نتذكروا
0: روسيا في روسيا طبعا
2: روسيا ماشيين ثلاثة من الناس
0: ونتذكر وقت اللي كان بحذينا وكان ضيفنا قال اللي هما ناقصهم تذاكر الطائرة وما عندهمش باش ينجموا يطلعوا ثلاثة من الناس هذوما
2: نعم
0: عنا تليفون صغير
2: عنا تليفون صغير مفاجئ سي نجيب الطبال اللي هو مواطن تونسي مقيم بفرنسا سي نجيب صباح النور
6: صباح الورد والياسمين وصباحكم بكرة وحليب
2: وينك سي نجيب
3: سي نجيب
2: لاباس عليك
6: الحمد لله
2: العائلة لاباس
6: الحمد لله
2: لا فامي لاباس
6: لا فامي الأولى
2: اسمعني نجيب انت وين تعيش في فرنسا ومنين من تونس
6: والله نعيش في الكوت دازور في فرنسا
3: جميلة
6: ولاية قبلي
2: ولاية قبلي يا بابا
3: جميلة جدا
2: جميلة يا بابا في نيس
6: قريب من نيس
2: بحذا تولون نجيب شنسألك سؤال ونعرف أهالي قبلي كرماء جدا فماش إمكانية تبعث لنا انفيتاسيون تستدعانا شهر بعدك
3: يا سينجي بفضل يا
2: سينجي
6: أنا قريب نروح
0: مرحبا بيك
2: قبلي
6: هاي
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا
3: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا جنوب خوي أما لا أسألك حاجة لا لا
6: أما تحب جنوب فرنسا
2: سي نجيب خف اسالك حاجه والله انت توتختني في موضوع مهم سي نجيب احنا نحب نروحوا معاك انت ونعاونوك كان عندك فليجيت باش تهزهم وكذا خويا يسر عليك
6: ما حتى مشكل مرحبا بكم
2: ربي يبارك سي نجيب ربي يبارك لك يا نجيب
3: ربي يفضلك
2: سي نجيب سيد نجيب نفضلكوا عليك خويا مرحبا شرفتنا بالحضور سي نجيب طلبت التدخل
6: نعم
2: اي سيدي قول لنا سيدي
6: والله سمعت بتاع الأولاد بشطرة روسيا بش يمثلوا تونس في التظاهرة العالمية نتاع
3: الروبو
6: والله حاسينو وقتاش فريمون قررت اني نعاون وقت اللي قلت انت الأولاد واقفة حتى على المشاكل نتاعهم على دي وقتها ولا شعرت شوي اني بني نعاون عاونهم في وراي البلاد وراي تونس وأنا بطبيعتي خريج الهندسة الوطنية في ديال في جونيور دو فورماسيون وصاحب شركة تاع الكتريسيتي هنا في فرنسا حبيت نعاونهم وباش يهز وراي البلاد وكهو
2: كيفاش باش تعاونهم سي نجيب انت باش تخلص
6: خلط لهم التذاكر نتاع الطياره باذن الله
3: اسمع كالي انيشاتيف انا الحقيقه نحب نحييك سي نجيب ونحب نقول لك بارك الله فيك وانا متاكده للاولاد والليكيب نتاع بلاك شارك وبرشا اولاد اخرين وبنات اخرين يسمعوا فيك اللي عندهم امل يفهم شكون من بيهم وينجم يعاونهم وينجم يقف معهم دونك ميرسي بور سا يعطيك الصحه انا واحده من الناس اليوم بدلت نهاري الكل على خاطر ساهمت في انك تفرح ناس اخرين فبارك الله فيك محلي
2: نجيب باش نقول لك حاجه باسمي وباسم الفريق وباسم الناس اللي يسمعوا فينا الكل ساعات يجينا انسان باش يعمل عمليه جراحيه والناس تعاونوا وهذا طبيعي ساعات يجينا انسان بلا كراب لا ماء بلا ضو فمن ولا وباش يخرجوه من الدار والناس تعاونوا وهذا طبيعي ساعات يجينا انسان فهمتني ولا عنده برشا صغيرات وما نجمش يقيم بيهم لا كوش لا ماكله لا قرايه لا كرتابه وعاونوا برشا وهذا طبيعي تدخلك اليوم تدخل بالنسبه لي انا ان اعتبره فارق جدا في تاريخ البرنامج لانه اللي عملته انت انك حسيت بجون تونسي قال رانا نحب نمثل تونس ونرفع راية تونس في روسيا ونقصنا تذاكر طائرة يتكلم مواطن فهمني ولا من فرنسا ويقول التذاكر من عندي لا تعرف الطفل لا تعرف الزوز اللي مشاركين معاه لا تعرف شي ربحوه ولا لا لا تعرف حتى شيء أنا نحب نقول لك شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ونحب الناس الكل ترحم لك على والديك إن شاء الله ربي يبارك لك وهذا مش غريب على أهالينا في قبلي والتوانسة بصفة عامة بربي تصفقوا عليه
0: مرسي
2: يا نجيب يا نجيب بجاه ربي كي تجيل تونس نتقابل
6: ان شاء الله باذن الله
3: خلينا زاد نفرحوا بيك
2: يا نفرحوا بيك
6: ديتين
0: سمانه
6: نروح
0: مرحبا بك
2: مرحبا نجيب خويا باش نخلص عليك كعبه كريب باش دوق
1: نجيب
2: با دو كريب
1: نجيب
6: جاني
2: لقبل
6: لي
2: نخلص
6: عليك
2: كعبه
1: كعبات مطبقه يا نجيب عندك من عندي انا زوز كيلو دقله
3: راهو من قبل لي وانت تقولوا لك الله
1: زوز كيلو دقله
0: وتوكل على الله انتج ولاد بن عروس
1: وي سي نجيب
6: وي انا نسمع فيكم دونك نعرف الثاني الكل كل والله يسمع نبدا نخدم شو الشونتي نسمع فيكم نضحك وحدي جماعه والله تقولش بيه هذا مهبول بسم
2: الله خويا
6: احنا في دبلي خويا راكم ما نحكوش بالصندوق نحكو بكرهبه
0: صحيح مش بالكيلوات
3: يا شاء الله
1: انا بدي معلش انصح
0: بذكرها
1: جد الفقير بما
2: كمل ان شاء الله ربي يبارك لك يا نجيب ان شاء الله ربي يبارك لك بيان سور بيان سور ان شاء الله ربي يبارك لك وياخذ خاطرك ويرحم الام اللي جابت وربي يفضل لك ما عندك خويا فرحتنا الله يفرحك فرحتنا الله يفرحك مبروك مبروك مبروك في باله الوليد ولا في بالوش
0: في باله هو من نهار الاثنين راه اتصل بنا سي نسينا نجيب.
2: اوكي.
0: أما في وقتها. في وقتها بالوقت اتصل بينا وحطيتهم اون كونتاكت هو وبديع والفلوس وصلوا البارح في الليل. عملهم على هذاك اليوم تكلم. رانا خاطر ديما نعرفوا فما وعود فما.
2: اطلبوا لي الصبي بعد اطلبوا لي باش نقول لخويا.
0: يقرا يقرا على ذاك حبيت نطلبوا تويكا
2: في الليل. نجيو العشية نطلبوا من هنا زاد.
3: والله ربي يوفقكم.
2: ان شاء الله ربي يبارك له نجيب. وي بابا.
6: حصيل ويزم انا باش نعمل جوست مداخله صغيره
2: تفضل.
6: يزمنا نؤمن بالشباب تاعنا في تونس واحنا خاطر في الخارج لاوني بيجي ان انا نخدمه خاطر ما يعطيك حد فهم ما يجيك حد ما يعاونك حد وني بيجي نخدمه فمع بيت في تونس تحب تخدم مش لاقي معناتها البوسيبيليتي ولا الفرصه باش تبرز المواهب تاعك. انا من المنبر نتاعي نحاول نعاون في يلزم في تونس نؤمن زادة بالخدمة ونؤمن اللي الشباب متاعنا هو المخرج متاعنا من الوضع اللي عايشين فيه في البيت وتحية تونس
2: عزيز سيد قال تحية تونس اللي هو نفس الشيء اللي قلتولي انت توا في وذني سمعوا باللي اقعد اسمع مش عملوا فاس اقعد اسمع تسمع فيه
6: نسمع فيه.
2: الغنية دي اللي كنتي لأي إنسان متغرب يسمع فينا لأي إنسان متغرب حط له الغنية قوي الوهن

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: ساعة سعيدة.
3: رجعني لكم، واصل معكم حتىش للنص نهار باش نربحوا الوقت اليوم. مشيو تسويت الاكمل العباره.
1: اكمل العباره.
3: مازلتوا محافظين على اسماء الفرق نتاعكم؟
4: لا لا لا لا،
3: كل يوم تبدلوا. تفضلوا.
5: انتما شنو اليوم الاولاد؟
4: لن اعيش في جلباب ابي.
3: ابي وجلباب.
5: ورد وشوكولاته.
3: اوكي. شفت الرقي؟ شفت
4: الكلاش. زينه وانا حول.
3: زينه وانا حول. اي شباب، عندنا 3 مقاطع كيما العاده.
4: نعم.
3: اليوم اخترنا زيد فما لي جينيريك موجودين، تحاولوا تطلعوا شنو العمل. وبيان سور عن اكمل العباره، نبداو بالجينيريك الاول.

0: رفع المجدي ما اسم هذا العمل؟
1: كبر في بلجيكا رفع ما يرش.
2: والله يا اختي رباب
0: خويا رفع
2: الراء انه ينجم يكون كان صحيح تونسي يعني ما بكر
0: يا رب شكون يعرف قل سبحان الله
2: يعني ما نجمش يكون كفتاجي ولا
0: شكون الممثلين الرئيسيين لهذا العمل؟
2: والله هكا توا منجرعوني منجرعوني نوردين بن عيد الله يرحمه
3: ويعني
2: قامات في الكوميديا في تونس وتحيه لسي منجرعوني نحبوا برشا
0: مشكور عندكم نقطه كامله
3: جلباب ابي
0: مازلتوا تنجموا زدنا في النقاط فما اكثر مقاطع فما اكثر نقاط فما مقطع شنو سمعوه وبيان سور ما نعلقوش الا بعد ما يوفى الاكستري وتكملوا لي شنو هو البارتو يلا
4: بيان سور لا هذيك عادرني كليرة هكا تشوف معناتها كلهم ذهب دوغي هذيك عادرني كلي اخر صيحة من لندرة جابهم من مريض وكما صيحة تقتل زيدا ماركا كي تلبس وتسمع كان
5: شوف يلا الربا ذيك في لندرة الدنيا كل تقلبت بالصيحة للصيحة ذيك ديانا كي جايب الربا الكل معاها هي على البسكليت الناس كل تقلبت بالصيحة الصيحة ذي يلا
6: من لندرة على البسكليت
3: من لندرة على البسكليت
0: شنو تتصوروا كانت الريبونس كنت فكرت المشهد شنو هو
3: لا صعيب نفكر المشهد
0: هو مشي خذيت باش من الفريب زعما هو جايبينه من الخارج قلت هو زلق لاريني كان يطلع بيني على البسكليت قلت له واه من لندرة على البسكليت شنو كانت الريبونس
3: مالت حبينا نجيبو على طيارة ويمشي يحطوهم
7: من نشير على لندرة

0: هكا تاو يشبه البسكليت.
1: راجلي سمباتيك فانتاستيك نجم تكون وعلي فضحتنا قدام المرأة ولا ما تخوش عليه راهو هتر وما عادش يعرف شنو يقول.
2: لا تخوش عليه
3: راجلي سمباتيك
0: فانتاستيك
1: فانتاستيك حاشكي هكا
3: هيا بابا
1: فما الكلمات هذيا في الاكستري
3: يا بابا يا بابا
4: دي ما تبليكش هذيك والله هي توجور سمباتيك انفورماتيك
1: انفورماتيك
4: قديه Enfin, c'est pas le problème de prix, là, ou la haja, t'arrives, un petit peu, 450 dinars, quand même.
5: 450 dinars.
6: Mais c'est cher, mademoiselle Aïcha. Avec.
1: نقطتين جلباب وابي
0: نقطتين
1: صفر من نقاط ورد وشوكولاته
2: ورد وشوكولاته
1: جعفور
0: سيري ممتاز ثنائي ممتاز
1: اكيد جدا
0: صحيين تونسي وخاتيني يعني بالنسبه لي انا خليني نقول حقيقه لو كان ثم هو الفضل ربي اني انا تغرمت بالفن وبالتمثيل ولكن الفضل الاول الاول حليت عيني الاول فهمني والله على منجي العوني ندي من عياده هذا نتفرج في السيري هذيك فهمني والله تغرمت بهم لدرجه لا توصف وليت نقلت المنجي العوني وقلت في نوردي بن عياده وانا صغير نحكي لك رواه فهمتني ومن بعد عبد القادر مقداد وكذا الحقيقه كما قلت ان شاء الله ربي يرحم نوردي بن عياده فهمني والله وربي يفضل المنجي العوني كما قال رافع قامه كبيره برشا في الكوميديا وفي التمثيل
1: يعطيك صحة جعفر ومتفوق زيادة في
0: الفيلم بيان سور
1: ولا برافو اما انا شوف اللعبة هذه راهي مجموعات دونك معناها تتشاوروا مع بعضكم تقولوا كل

0: بوليس حاله عاديه.
1: اي بوليس حاله عاديه بتوعي
2: حاله عاديه
3: توكل على الله
2: سيد جعفر
3: حافظهم لي رغم اللي مثلت فيه.
1: اي وي وي وي
2: سيد جعفر
3: كان في المنتج
1: كان جيست.
2: اوكي اوكي عندكم نقطة
1: شكرا
2: الى انكم تاخذوا النقطة الثانية اللي كملتوا تجاوبوا. يلا الاكستري المقطع الاولاني شبيك كريم نور الدين
0: يدعي بينا باش الشوكولاتة تذوب قال ربي يوفق برا.
2: يلا
4: ما كاين حتى شيء نلقاو الخلاص صار اتخافير انفيرمون في كونت في سويسرا ومولاه اوكراني اسمه فلاديمير سلافي.
5: اي قبل ما تعملوا هذا الكل خذيتوش الاخر نمر الكرب
4: خذينا
6: كيف كيف ما كاين شيء
3: المعلم كمل تويت
1: كمل تويت
2: ريم بن مسعود
1: وجميل نجار.
2: تتفكروش المشهد هذيك شنو تصار بعد شنو قال هنا هما باش يعملوا
1: ديسونت
2: صحيح
1: يعملوا ديسونت على البنك
2: صحيح. فما جمله شهيره تقالت لهنا
3: جمله يظلي باللونجلي
1: قالها شي اللي عارفه ويظهر
3: يظلي باللونجلي
1: سلافي
7: على لقب الرجل سلافي
1: اللي قالوا شنو عملوا ديسونت قالوا
3: يا ربي نسيتها والله ذكرها على طرش
1: نعملوا صدمه نعملوا هجمه نعملوا تنقيزه
2: وقتها قالت ايزي درا شنو ايزي كول حشكي هكا يخي رجبش قال رجب
7: ناكلو تو
2: جاوبين على الاكستريم
0: فما ماكله
1: مش ناكل كول كام ايزي
3: كول وكل حاجه هكا
0: فما ماكله
2: فما ماكله
0: هو كول فهمها انه ماكله
2: تاع اون في كوم سا ولا قالوا نعرفها الماكله هذيا بنينه ولا ناكلو قبل
1: ناكلو قبل
7: ناكلو قبل ناكلو قبل
5: نعرف الماكله هذيا
2: على ابو جعفر
5: وامشي بعد
2: برافو جعفر
8: خاصني يبدا دوبل تشيز
7: فوالا
8: يدخل له رجب بيقنعوا اساس يرجع الكهرباء كانه ما صار شيء ونحن نمشيو للباركينغ نعسوا
5: باهي اون في كوم سا
9: باهي خلينا ندخل نطيبوا شويه وتو نحكي اوكي هاي هاي فخرت عليه
2: قعدوا يغزروا له يحكيوا على صدمة خلوهمش خلوك نعرفه خاصة بلي نقطة فقط عند الفتيات الثالث نقطة عند جعفر
3: ثلاث
2: نقاط
7: والله
2: متفوق
5: ربي حجب علينا
2: برك الله عليك جعفر برك الله عليك نمشي طويكة للمقطع الثالث مختلف شوية مش سهل عليكم برشا ما هوش سيت كوم موش مسلسل ما هيت نسمعكم الجزء الأول تكون طويل شوية على الأقل طلعوا لي شنو نعمل
10: أنا صباح خير
11: صباح خير أختي
10: تفضل
11: لاباس
10: الحمد لله
11: مانيش تسمع فيك بنيتي راني رجل كبير وصوتي ناقص شوي
10: تفضل
11: بالله راهو طلع شي بنيتي طلع طماطم راهو
10: شنو طلع طماطم
11: قلت لك طلع طماطم بنيتي
10: شنو
11: قلت لك طلع لي طماطم طلع لي طماطم
10: شنو هو
11: أختي ماكش معانا أنت ماكش معايا
10: شكون معايا سامحني
11: قلت لك انا اسمي صالح
10: ايه؟
11: اطلع لي طماطم
1: مواطن صالح
3: مواطن صالح
1: مواطن صالح سعدي زيديني الله يرحمه ويعافيه
3: الله يرحمه ويعافيه
1: مواطن صالح
11: اولا سعدي خديت ما عندت مزرعه تاع فلفل
7: اولا سعدي
11: يا اخي كزرعتها طلعت لي طماطم
1: سلك البوسي
10: كيف وقت الزراعه يا اخي انت ايش عندك ملي خذيتها
11: عندها يمكن حكايه ربع شو مدام نقص فرد شويه الهبيه
10: لا لا
11: شنو ولا
10: لا ما نعرف شكون ولا لا شكون مكلم انت كلك تشكون
2: أحليلك صوت. أنتو وبعد دخل سي توفيق وصار صار ما صار في
1: الحسرة.
2: لا يرحمونا مصطفى زيدين.
7: ربيب قبل ما نطلعوا الإكستري هذا أنا فما فاز عملها سعد زيدين في مواطن صالح نقعد ذكر حياتي كاملة. كي كلم السوناد قالوا من المال يجيني ما يرغيش واللي جاري راه يرغي هذيك نقعد نذكرها حيت كيف كان رجع
3: اقوى وحده ليه
7: قال له المال يجيني يكلم السوناد قال له المال يجيني ما يرغيش وعن جاري رغي وقت قال له نعمل في التيست بالصابو يدي تعرف والله مشكتني بالضبط
3: انا اقوى وحده عملها السعدي كلم ستيك قال له الضو ما يمشيش كيفاش قالوا الضو ما يمشيش قالوا الضو ما يمشيش يا خويا الضو قاص ما يمشيش يا ودي كيفاش وين تسكن الضو ما يمشيش شد يجي درجين قال له بي برا شوف المونجيلا قال له انا مونجيلا ما عنديش مونجيلا انا اصلا انا تو مازلت بني سيمان مازلنا ما دخلناش الضو الضو ما يمشيش عمل الحلقات
7: مش نورمال
3: والله يرحمه
7: وينار الله يرحمه وينار
2: ما قدش يكمل التليفون للاخر وخلي برشا حاجات فما نتاع خويا ولد عماره زيد كيف كيف
3: ولد عماره قال له عم صالح قال له طلعتي كفى عم صالح والله قال له مش نجم نكملها عمل الحلقه مع توفيق بن بريك زين حلقه مع توفيق بن بريك قلت ايش تعديت ولا تن تن تن تن تن تن وعديناها راه تن كلها تن تن تن شوف السعدي قصه عظيمه ياسر السعدي رجل ممتاز جدا ضامر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر السعدي خلينا نحكي لك تو تاريخ التليفون هذا

0: شيء.
1: زينب بتعرف رفيق بوشناق يعرف وزياد والأولاد اللي خدموا في فزت اسمع العزل. أول اجتماع فهمني ولا كان ثم ظاهرة في تونس اسمها ميغالو
0: صحيح
1: في موزايك وقتها 8 غير درجين فهمتني. فاحنا نحضروا في فيس تسمع العز فالسعدي زيداني فهمني ولا قلت له انا السعدي انت راني باش نحطك فهمني ولا تحصر ميغالو. يضحك قال ايش كنا نحصر يا ودي سيبني قال لي احصروا انت ميغالو فهمني. قلت له ليه ليه نحط مواطن صالح فهمني ولا في نفس التوقيت هذاك. قل لك حاجه صدقني التلقائيه اللي عند السعدي تلقائي راي مواطن صالح ضربت الدرجه لا توصف
0: فينومين كبير
1: درجه لا توصف فهمني ولا. ومن بعد عملوا على السعدي زاد فهمني ولا السعدي عنده قدره على الاستدراج فهمني في المكالمه هذيك وضامر وقعدت خويا تاريخ ان شاء الله ربي يرحمه
0: ويرحمه.
1: عنده ميزه اخرى السعدي زيدان عنده العائله نتاعو أبنائه فهمني ولا والنادي الإفريقي. أنا عمري عندي أصدقاء وكذا وعمري في حياتي مريت إنسان يحب النادي الإفريقي كيما السعدي زيدان. مع تاريخ أكيد يقول لك الإفريقي تخسر نمرض يمرض يمرض بالحق
2: صحيح.
1: يمرض بالحق
0: عديد فرش مخدر
2: معنا سيد على الأخر بالفرش مخدر
1: نعطيك حاجة أخرى ما تعرفها السعدي عمره ما يعطيك رونديفو والكلوب تكور مستحيل
0: لن يتقف
3: كان اعتقره بالجي
1: بالجي الكلوب تكور فهمني ولا ما يقول لك مثلا نتقابلوا نهار اثنين نهار السبت كذا فهمتني. ان شاء الله ربي يرحمه
0: امين
1: ان شاء الله ربي يحفظ وليداته ويحفظ له زوجته ان شاء الله.
2: يعطيكم الصحه ميرسي شباب
1: يعطيك الصحه ربي
2: يعطيك الصحه انت جعفر اللي ربح 3 نقاط
0: ما شاء الله
2: والله. تعرف كنت تلعبوا كل واحد وحده جعفر ظهر لي لهنا باش يربح يتصدق
1: هذا طبيعي
2: لوجيك كذا. ميرسي شباب احنا مكملين معكم حتىش ليل نص نهار
1: ربي زميله ربي قبل ما نكملوا نص النهار ثم صديق كلمني من الكوت دازور
0: فهمني ولا من طولون
1: شوف ربي سبحانه شو اسمه
0: قل
1: اللي كلمه في التليفون شو اسمه
2: سينجي
1: واللي كلمني انا في التليفون شو اسمه
3: نجيب
1: واحد اخر قال لي جعفر
0: نجيب صاحبنا
1: نجيب قال لي اجاوا للكوت دازور مرحبا بكم الناس الكل
0: فهمني
1: ولا حضروا شهادة حضور وشهادة
3: ان شاء الله يا رب
0: اوريقكم عايشك يا نجيب
1: جميل ترونت لكم مرحبا
2: يعطيكم الصحة يلا اخبار ورجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: Essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تشجع على اعتماد التوقيت المرن ونظام الحصة الواحدة في المدارس والإعدادية والمعاهد التي تسمح فضاءتها وإمكانيتها بذلك، موضحا أن تطبيق نظام الحصة الواحدة يظل مرتبطا بمدى توفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية لكل مؤسسة تعليمية. تونس تواجه أمس بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق بين وزارات شؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتأتي هذه البادرة التونسية تلبية للنداء الذي وجهه الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء قصد دعم الجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل تعزيز قدرات منظومتها الصحية على مواجهة انتشار فيروس إيبولا. وتضم شحنة المساعدات التي تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، تضم كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وستتولى سفارة تونس بكينشاسا الإشراف على عملية تسليم هذه الشحنة إلى السلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. تأمين العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي في تونس منذ الأول من جانفي 26 و2000، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وتم استعراض هذه النتائج أثر لقاء جمع أمس الوزير محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمع

0: قيمة 2.45 مليار دولار، تتضمن 66 مشروعا يفترض تنفيذها خلال الأشهر الست الأولى من مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح الموقع أن الخطة أعدت على مدى عام كامل بمشاركة عشرات الأشخاص من مجلس السلام الذي يضم 28 دولة ومن الحكومة الفلسطينية، وتشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن ثلاث سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء بانخفاض من 4 سفن في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتك.

آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من الصنهار حتى الماضي ساعة

0: فيكو دلامور وصلنا ال 11 و10 دقائق. مرحبا بكم.
1: فيكو
0: كل واحد كي شو نطقها
2: كيفاش تنطقوها انتما؟
0: 5 سنين احنا في دارنا
2: فيكو
0: وما تتقالش فيكو في دارنا
3: فيكو ما عادش
0: فيكو
2: فيكو ما عادش بكري حلو حلو
3: يا رب نهار البنات
0: فيكو فيكو دلامور زين بسيبي تتعلم فيه في النطق بعد شوية شرحية باش نحكيكم على الوضعية الإنسانية اللي باش نحكيو عليها نهار الجمعة ولكن تسمعوا في الحس
3: الله
0: تسمعوا في الحس حل يديك تسمعوا في الحس
4: أنا كارتاجي وأصلي نتحدى أصلي محارب هم الله وهلا
0: هاي سيدي روبي لوت باش كي عاود ان شاء الله يا خويا الثقه كل الثقه المنتخب الوطني التونسي نتغشوا فهمني ولا نطلعوا نهبطوا فهمني ولا
3: نخرجوا
0: نقول معكم متفرجين في الليل ما بعادش باش نتفرجوا وراك نلقاو روحنا نتفرجوا فهمني ولا
2: نقرانا نمشي للاستاد
0: وانا كذا كما زلت كذا وكذا باش نتفرجوا خويا غدوه
3: نرجع لك
0: فهمني ولا واتصل بينا سيد قيصر قاز عزيز
3: المستمع اهلا وسهلا
0: عندنا 20 تذكرة 20 تذكرة للحضور
3: جميل.
0: قيد اسمك خويا طنسكم 10 ليه كلمونا على 50 285 285 ابعث ميساج قول حب نمشي نشجع 50 285 285 للي يحب يقول حب نمشي نشجع
3: ابعث ميساج على الواتساب
0: ابعث ميساج على الواتساب 50 285 285 نحب نمشي نشجع اكاو ما عليكم شو في البقي تحية قيصر قيز
3: يلا ابعثوا ميساجاتكم ابعثوا ميساجاتكم
5: يا ربي فضلك
0: 50 285 285
3: المريول الاحمر هنا
2: الازرق هنا
3: الازرق هنا الاحمر خويا
0: داكوردو
2: ان شاء الله كون
0: لا بيدانا
3: مش
2: نمشي جعفر بالحق
0: نمشي ما نمشي وقتاش الماتش
2: غدوة الثمانية كان مش نتفقوا نمشي والناس الكل كان من بعد مش نجي ونبدا نقرب الثمانية كل واحد يبدا عنده ما يعمل
0: عمري شعطيتك كلمة وخلفت بوعد
3: شي مشكلة عندي وربي
2: بكهو مش خليك ديما
0: ساعات
3: شنو المشكلة انت وربي بكهو شنو المشكلة زملاء
2: ليه هذا استاد انا وربي بكهو مثلا على باقه فارسي في بلاصه ما في استاد ماذا بينا الكل
3: مجموعه هكا وجو
0: كذا مش مشكل
3: هو تفيت
0: مش مشكل ان شاء الله تنظمه تنظمه المفيد تو واحد دبرنا 20 تذكره لدخول الملعب فهمني ولا شكرا للقيصر جاز يعطيكم الصحه والجامعه زاده يعطيهم الصحه فهمني ولا وفرت لنا اي سي دي تويك عندنا تحدي ان شاء الله غدوه الانتصار وان شاء الله نحن نات الجمعه الانتصار ولا غير الانتصار لان الوضعيه نتاع الجمعه هذه لاحظتوا اللي احنا ما صورناش وما هبطناش فيديو نهار الاثنين تحضر بحذانا مجددا شادليه شادليه صباح النور باش نسميك وجه الخير شادليه صباح النور
3: صباح النور
0: صباح الخير صباح الخير
3: ان شاء الله نكون وجه الخير
0: ان شاء الله تواضع برشا تواضع
3: لما حاله مش ليه خاطر مش خير برشا الحق
0: كمان
3: كنا نتفكروا الحلقه اللي تعديت نهار 5 جوان 2026 عام ناول
0: 5 جوان
3: الحلقه اللي كانت بالشراكه مع جمعيه اطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصيه والتوحد الهدف الهدف من الحلقة وقتها كان جمع مبلغ مالي لشراء حافلة للصغار هذوما باش ينجموا يتنقلوا من ديارهم للمدرسة وزيدا باش ينجموا يتنقلوا لكافة الولايات معناها باش يتفرهدوا وباش زيدا يشاركوا في المسابقات خلينا نسمع شوية إكستريم من الحلقة
0: نعم تفضل إكستريم الحلقة نذكرها بالدبليو اللي هذه عملناها في سفاقس وقت تنقلت أنا على عين المكان نسمعوا إكستريم من الحلقة حاضر الإكستريم تفضل خلطنا 127 مليون اللي هو رقم أعتقد أنه رقم قياسي
3: مع التخفيضات
0: مشرف جدا جدا جدا جدا صحيح فشلت أني بشلم 127 مليون هذه كانت وعود
3: صحيح بعديك وصلنا زدنا بعد التليفون هذيك فما
0: 149 مليون نذكرها الحلقة بالملي اللي هي كانت في شكل وعود
3: ديما نقولوا اللي التليفونات اللي جينا راهم وعود كيما فما برشا ناس يفيوا بالوعود متاعهم فما برشا ناس يتخلفوا تصير لهم حاجة أخرين
0: نعم هذه الحلقة فيها جانب مذيء جدا لأنه ثم ناس وفات بالوعد قديش المونطون اللي صورته الجمعية تقريبا ثم 80,000 دينار
3: ثم 80,000 دينار
0: ولكن
3: وفما تخفيضات وفما وقتها شركة قالت شكون باش يدفع منها 5,000 دينار
0: نعم
3: اللي ناقص اليوم باش ينجموا صغيرات هذوما ينجموا يعاودوا يرجعوا يقراوا خاطر صغار هذوما التوا ما رجعوش يقراوا التوا في ديارهم مازالوا المبلغ اللي ناقص هو 40,000 دينار
0: 40,000 دينار ان شاء الله نلموا اكثر منه يا ربي ومش وعود ان شاء الله نلموا اكثر منه نهار الجمعه هذه يا ربي ومش وعود خلي الوليدات هذوما اللي هما من ذوي الحاجات الخصوصيه انهم يرجعوا يقراوا ويرجعوا يمشيوا ويجيوا ما ينجموش يمشيوا ما ينجموش يتنقلوا ما ينجموش يتحركوا ولديهم الحقيقه وضعيتهم الاجتماعيه شفناها ودرسناها عنده مده ان شاء الله الجمعه هذه مانيش مسلمين ما نش مسلمين. ونشكر السيد رئيس الجمعية وأي إنسان ساهم من قريب ولا من بعيد باش الوضعية هذه فيني ولا تتحسن تاع الوليدات. أنا كل أمل كما السيد اليوم تكلم وقال التذاكر الطائرة من عندي أنا، أنا متأكد نهار الجمعة بحول الله بحول الله الانتصار ولا غير الانتصار.
3: تنجموا من اليوم راه تنجموا من اليوم تبداو تعاونوا في الجمعية هذه باش تلقاو على الفيديو تويكا الريب نتاع الجمعية هذه وتنجموا تبداو من تويكا تعاونوا في الجمعية.
0: نعم نذكر اللي يكونوا كل ما تدور عجلة الكار فيها الصغار، كل ما تدور عجلة الكار فيها الصغار، أقسم بالله العظيم ربي باش يبارك لكم واحد واحد واحدة واحدة. إيجا نساهموا باش العجلة بتاع الكار هذه الدور وتخرجك الصغيرات، ونوريكم الفيديو مباشرة لأنه الكار حاضرة، كل شيء حاضر، فقط المبلغ هذا يتصب
2: لازم يكمل،
0: تخرج الحافلة مباشرة للأطفال يدي يدي الناس الكل فهمني ولا هاي سيديها وهيبة حاطت بيب بيب من هنا لنهار الجمعة والله، ومصورة كار في اليوتيوب والله جو كبير. ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تمنى. المبلغ المطلوب قلنا 40,000 دينار، ويا حبة ذا يكون أكثر المبلغ شوية فهمني ولا إن شاء الله.
3: وتنجموا تبدأوا وتعاونوا مليون
0: مليون 50 285 285 للي حبي ساهم من قريب ولا من بعيد. ولو كان ثم شركة وإلا مؤسسة تحب تتبرع تقول لنا ونقولوا على اسمها وربي يبارك لكم. بارك الله فيكم. شاد لي مرسي بوكو. نذكر اللي كونوا رافع اليوم ولد الدار، موضوع كبير فهمني ولا
2: اي موضوع مهم جدا اليوم في رافع ولد الدار، ويشتكي منه 99% من التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا، ومشكلة الذبان في الخريف.
1: مشكلة كبيرة.
2: مشكلة الذبان في الخريف.
1: لوباق.
2: لوباق. لوباق. اليوم باش نعطيكم علاش الذبان يقلق في الخريف وكيفاش نجموا نتخلصوا من الذبان في الخريف.
0: جميل. أحد الأصدقاء على الفيسبوك كاتب بربي أمان كيفاش الذبان يعرف اللي الخريف جاء. قال في تونس شيء ما يتخبى. قال كيف اعطيوني كيفاش يعرف. شكون قال له اللي الخريف هذاك؟
2: في بالك فما فما فما حاجة سيونتيفيك دل الذبان إنه الخريف جاء.
0: بيان سور بيان سور. بعد شوية كما قلت صديقنا رفع في رفع ود الدار، ولكن تويكا باش نمشيو للزينو بيت. ثلاثة شخصيات.
1: ثلاثة شخصيات.
0: ثلاثة شخصيات.
1: نعم.
0: فهمني ولا في فقرة فهمني اسمع سامحني
1: اسمح
0: أنا شكون؟
1: سامحني.
5: ساعة سعيدة. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
6: ساعة سعيدة.
5: سامحني دقيقة أين شكون؟
1: سامحني دقيقة أنا شكون؟ سامحونا سماح إن شاء الله يا ربي مسامحيننا ديما، وإن شاء الله طلعوا معنا شخصية
0: زينب التورة.
1: مش مقتنع بالتيتر والله. التيتر مش مقتنع. إيه
0: رافعك اقتنع؟
1: أي تبدل والله تبدل.
0: اللي هو يكتب شعر وعنده في الألحان. شفت الإبداع؟
1: حب عمل الغنية متاع اليوم اللي هي حلوة لشهادة الجميع.
0: سارة جيت تعطيني المطلع رافع خاطر نحبها ديما تظن في راسي المطلع من غير موسيقى. مطلع الكلمات شتقول؟
2: زيدوني شوية في النوم.
0: أي
2: ما نحبش نفيق نقوم.
1: أي
0: وتشجع على العمل
2: وال... أي يعني فيها مثابرة
1: فيها انرجي.
2: شكرا
1: فيها انرجي.
2: شكرا.
1: ليزاردواز نتاعكم موجودين حبرين. برافو يعطيكم الصحة. نعاود نفكر بالبرانسيب نتاع اللعبة، سهلة برشا للناس اللي تسمع فينا أول مرة. البرانسيب نتاع اللعبة أنكم تسمعوا معلومات على شخصية، لازمكم تطلعوا الشخصية هنا في البلاتو، الأمور منظمة مريقلين، تسمعوا المعلومات وتكتبوا الشخصية ما توريوها لحتى حد من بعد تعلنوا عليها في آخر النص. حاضرين؟
0: حاضرين.
1: يلا حاضرين عزيز. وقت اللي تحب نبدأ بالمعلومات على الشخصية الأولى اللي يقول
3: هاي
1: أنا تولدت نهار 15 أوت 1769.
0: أوكي.
1: في أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الكورس. من صغري دخلت نتعلم في المدارس العسكرية. في 1785 تخرجت كضابط في المدفعية. في الثورة الفرنسية بديت نطلع في الرتب. عام 1799 وصلت للحكم كقنصل أول. أما طموحي موقفش لهنا. في 1804 وليت إمبراطور. وفي 1805
2: بونابارت.
1: برافو بونابارت يعطيك الصحة. برافو يعطيك الصحة رفع. برافو بونابارت. بونابارت جعفور
0: شيرين اللجمة.
1: ماكش بعيد ربيب خلت توا
3: جعفور كتب شلدو قول
1: خلينا نكونوا واضحين. نقطة عند رافع، نقطة عند ريم بغفو ربيب اه ما نخلطوش من بعض النقزو بعد ما قرينا
6: هذيك
1: صح شيرين النجمي ماكش بعيد بغفو هذيك صح بي نعاود نفكروا بلي عزيز احنا ما نحبوش كرونومتر لا لا لا ديما ما غير كرونومتر وقت اللي يفاول المعلومات
2: نوريو لاخواتنا
1: بعض انت اليوم ميسالش مسموح مادام عملت غنايه حلوه ميسالش بغافو بون ابارت يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه التليفونات فكرتني ريم يعطيك الصحه بلس ان ريم نحيو التليفونات من قدامنا جعفر التليفون انت الاول اعطي ليكزامبل انت الاول
6: قطروا مع المستمعين
1: اعطيو ليكزامبل
0: سامحني اختي زين اقلبوا على وجهك
6: صحابي
0: اقلبوا على وجهك
1: الناس الكل كيف كيف الناس الكل كيف كيف
2: بون ابارت نعرفوا اجاكسيو عندي
1: اجاكسيو ملي سمع اجاكسيو كتبه يعطيه الصحه بيان سور بونابارت نعاود جست نعطي شويه معلومات على بونابارت مع الثوره الفرنسيه طلع في الرتب 1799 وصل للحكم كقنصل اول طموح نتاعو بالطبيعة كمل 1804 ولا امبرور امبراطور اكبر الحاجات اللي عرفوها زاد ولا ملك ايطاليا في 1805 برشا ناس ما يعرفوش اللي هو كان ملك ايطاليا زاد قاد جيوش كبيره في اوروبا وصل الجزء كبير منها و1812 الحلم نتاعو الكبير كان روسيا لكن غادي كانت حملة كارثية وتوفى نهار 5 ماي 1821 نابليون بونابارت. عزيز وقت اللي انت حاضر احنا زادة حاضرين الفريق حاضرين نعاود نفكر كي تكملوا بربي المعلومات تكتبوا الإجابة
0: هيت بربي الشخصية. كي تكمل يا. المعلومات الكل بربي كي
1: وقت تكمل اللي نقول لكم هزوا
0: الكل نعرف المعلومة رانا
1: شكرين النجم
2: وبالياساتين نقطة بيسكو نحن قاعدين نبنيو لاحظت روسيا ديما كانت الصخرة اللي تنقسم عليها الامبراطوريات الكل اللي هو نابليون نهاية متاعك
1: وعليش حسب رأيك انت عليش
2: الرايش متاع
1: علاش
0: البرد
2: رايش. البرد
1: و... الطبيعة بلاد كبيرة ماهيش ماهيش
0: وتونس زادة مارث ورد بالك
1: طبعا ديما ديما
0: خطمة الألمان لهنا كي طاحوا عايش خويا روسيا
1: والله فقرة فيها برشا معلومات محليكم والله منورين بارك الله فيك يلا هاتوا الشخصية الثانية الشخصية تقول عزيز أنا تولدت نهار 17 مارس 1922 تولدت في تونس في عائلة وطنية محافظة قريت للمرحلة الابتدائية أما ما كملتش تعليمي الرسمي لكن وصلت نتعلم وحدي بالقراءة ونحاول نثقف نفسي عام 1947 ارتبط اسمي بالعمل النسائي والكشفي بعدها شاركت في مساندة عائلات المساجين السياسيين التوانسة عام 1956 كنت من مؤسسات مؤسسات سامحوني الاتحاد القومي النسائي التونسي عام 1958 توليت الرئاسة متاعو عام 59 دخلت مجلس النواب وليت من أوائل النساء التونسيات اللي وصلوا للبرلمان طوال حياتي دفعت على حضور المرأة وحقوقها والمشاركة في الحياة العامة توفيت عام 2003

0: ما بتأسف.
1: شخصية اليوم هي
2: حرف
1: راضية الحديد. يوتيوب تقلب
2: يا حبيبي،
1: يوتيوب تقلب تونس، تقلب العالم، تقلب شوف من غادي الناس تعمل في الروسة. يا أخويا يا أخويا راضية الحديد طبعا الشخصية
0: وجدان ذيك تعرف راضية
1: طبعا عارفوا الناس كلهم عارفوا في الريجي تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. راضية الحديد طبعا واحدة من الشخصيات المهمة جدا في تاريخ المعاصر لتونس ورحلة كبيرة برشا في حقوق السيدات. سيدة راضية الحديد فرصة
3: كل ثقة في النفس
4: سيدة
3: المنوبية
1: والله شي حشم شي حشم. يلا يلا نمشي للشخصية الموالية. حاضرين للشخصية الموالية، خلنا ننسيو فيسا على اللي صار، ننسيو فيسا ونتعدي للشخصية. تخيل الشخصية تقول أنا تولدت نهار 15 مايو 1969 في دمشق في عائلة عندها علاقة بالموسيقى مع والدي تحديدا. من اللي أنا صغيرة بديت نغني، ظهرت في برامج أطفال، مناسبات وطنية في سوريا، كبرت وكبر معايا صوتي، وليت من الأصوات المعروفة في الأغنية العربية نجاحات بالجملة. غنيت باللهجات العربية تقريبا الكل، قدمت أعمال في الطرب والموسيقى العربية الحديثة. 2011 مع بداية الثورة السورية عبرت على موقفي السياسي وعشت خارج سوريا خاصة في مصر لمدة كبيرة، وما زلت كي رجعت عشام 2022 شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج سعودي آيدول، أما اسمي الحقيقي فيه اسم العائلة والناس تعرفني باسم فني قصير وسهل اللي هو أنا شكون أصالة أصالة سولة أصالة. لحظة لحظة لحظة لحظة، برافو للفريق الكل، ريم جعفر رباب
2: فيروز
1: فيروز نقول اللي رافقة فيروز اللي هي لبنانية طبعا ما هي سورية بربي تصفيق على رافق بغبو رافق يعني نحب نحييك على خطر حب يهدي لزميلته الإجابة متاعه اللي هي غالطة لكن بغبو رافق أصالة طبعا سولة. نحب نسألكم عندكم شغنية مفضلة لأصالة ناصري حتية السولة دمشق طبعا
2: غالي غالي
0: سمحتك
1: سمحتك كتير
2: أبو غالي
1: غالي غالي الأغنية الجديدة لسولة
2: الحقيقة ياسر ترندنج وإحلى الغنية
1: ترندنج وإحلى الغنية. عندك شغنية مفضلة لأصالة ناصري؟
0: عندي عندي يوم ورا يوم حبيبي ما جاني
1: سميرة سعيد
0: ما عنديش لها.
1: يلا جميل ربي
2: هذيك يا تهيؤات
0: فاتوا فاتوا
1: فاتوا فاتوا جميلة. أما احنا مش اسمه الغنية اللي أسمع عاملة مكسرة العالم العربي الكل اللي هي رجعت أصالة عشام، الناس الكل يغنيوا فيها وقعدوا انتم زادة معنا واسمعوها الغنية ذي اللي عملت تقريبا 30 مليون في شهر واحد.
5: كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي

0: اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوت لكيب.
1: انا صبري كاتب عزيز عثمان هو كله غلطه طبعا هو يلوش في جوجل
2: غلطه ما كان فدوه كانت ترضي عداد
3: بيه مش مشكله بالله جعفر قبل ما نبدا اي حاجه عم فما ديديكاس مهمه جدا من عند مروان القماتي قال لي بالله رفع مالي ديديكاس راهو جاني طفل بعد 4 سنين انتظار
2: مرته ودت
3: ان شاء الله ربي يفضله لك وسماها سماها محمد يحيى
2: محمد يحيى على اسمه
3: محمد يحيى دونك ربي يفضله لك يا مروان القماتي خويا ان شاء الله فيرمون بعد
2: مادام شاملو ديديكاس لازم نعمل ديديكاس لصديقتي فاطمه شهيره خموس فاطمه ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله اسمع خموس الشغل نتاعها خموس وان شاء الله ربي يفضل لك هادي وربي يفضل لك تتمجده وان شاء الله ديما يا ربي فرحانه وديما لاباس
1: انا نحب نعمل ديديكاس لفاطمه شهيرة الدومة تحيه كبيره ما شاء الله فاطمه خموس هذه
2: والله
4: مش عارفه ليش خموس
1: زينب بيزار لحظه
2: لحظه بلي ولدها هادي يحب
1: باش لا مستمعين ما تعرفوش زينب زينب راهو عالم اخر اصدقاء افهم قصدي الجو
2: عم تطلع
1: فاطمه شهيرة خموس ما تفهم المود وتعيش فيه الاتموسفير وكذا فهم وتمر بالطبيعه وكذا
2: سقط
1: الامطار والرذاذ
2: جدا الحمد لله
1: والجذاذه
2: الحمد لله
1: اسمعوني تو باش نمشيو للرافع ركزوا الناس الكل فهمني ولا على فكرة زميلة زينب رو لميا بن طالب قتلك زينب فقرة مزيانة
2: مرسي لم يعيشك والله يعيشك مرسي مرسي
1: ماشيين في ثنية به
2: والله المهم قاعدين ننفعوا في الناس
1: مش قاعدين نتحايلوا على العباد قاعدين نحضروا الفقرات
4: مركيوا في النار
1: جونا به هاي سي رفع رفع ولد الدار البارح عملت ضجة راهو بك الدار ب 60 دينار وشني عملت
2: 60 دينار 60 مليون والله ما عجبني ياسر الحكاية نتاع 100 متر كاري قداش ينجم يكون سومها قداش عباد تفعلوا اما ظهر لي العباد ما فهموش كل شيء بصحيح
3: لا هما العباد فهموا اللي فيها الروفيتمون فيها كل شيء معنا قلنا دار البارح راي تاقف في الليقة يعني جبة وسيباراسيون والدنيا الكل ملايقة بعد يدخل الروفيت ما والشاب والبيعات الكل هذكم اللي يحكيوا عليهم ميمي سيرش كي حاول
1: بلوس السلعة معناتها مش ما السلعة مسروقة تبدأ فيني
3: السلعة مسروقة والله يا زيزا
1: هاي السيرة رافع توكلنا على الله
3: توكلنا على الله
0: رافع ولد الدار وعندي فكرة طيارة
3: أي جماعة كيجي الخريف يجي معاه بيان سور الذبان دونك حاجة تقلق برشا ديما تجينا في ديارنا وديما نقولوا علاش يجيب بريسيزمون الذبان في الخريف وكيفاش النجم ونقاوموه سي جعفر حاجة سهلة برشا كيفاش الذبان يعرف الخريف الذبان ما يحبش البرد حتى نسمة خفيفة متاع برد تقلقوا دونك ديما يلوج في بلاصة فيها السخانة دونك اوتوماتيكمون وين باش يمشي باش يدخل للديار يلوج في السخانة دونك عندكم دي تكتيك معينين قبل ما تعديو للحاجات اللي الالومنيوم والموستيكير وكل شيء باش نحكيو فيهم فما حاجات دي بريكوسيون نعملوهم اللي هما سهلين برشا الذبان اول حاجه يدخل بيان سور من شبابك والبيبان والاكثريه يدخل من شباك وبيبان الكوجينه وين فما الماكله هذاك الاكسي نتاعو الاولاني دونك ماذا بينا الشبابك والبيبان ديما مسكرين باش تسالوني كيفاش نهويو الدار سهل برشا الذبان عنده وقت يدخل فيه للدار اللي هو اخر الصباح وعشيه كامله دونك هذوكم هما الاوقات اللي يدخل فيهم الذبان للديار دونك عندكم صباح بكري تنجموا تحلوا شبابكم وبيبان فما حتى ريسك باش تهوي الدار نتاعك عندنا حاجه اخرى البوبيل في الدار لازم ديما مغطي ما تخليوش البوبيل ماهيش مغطي على خاطر هذيك زاده يشمها الذبان من بعيد ويجاه حاجه اخرى عندك كربيه نتاع غله في الدار كان فما كعبه غله بدات تطيب اكثر من اللازم خبيوها على خاطر هذيك روش الذبان يشبها من بعيد دونك يجاه يجري باش يجاه توت سويت ويدخل للدار عندنا حاجه اخرى كي تاكلوا فوق الطاوله ولا حاجه وهو زاده حتى بامور ايجيان ماذا بيكم تتجنبوه الموضوع هذا ماذا بيك ديما تلم الطاوله ديما تلم الماكله ما تخليهاش تقول تنرجع لها شويه اخر راهو فراكسيون سكوند الذبان يجي ديريكتومون تو باش نتعداو للسوليوشن تكنيك تقول انا ما عنديش المورا ذي نحبش بيبك ديما محلول سهل برشا تمشي للموستيكير مش موستيكير راي اسمها موستيكير الموستيكير نعرفها من زمان اللي هي كانت هذيك الشبكه الصغيره اللي تعملها الماما والجد يعملوها في الدار تدق بالبونيز ديريكت في زاز اللوح مي توا ما عادش عندنا زاز لوح الشبابك كله الومنيوم دونك بالنسبه للناس اللي ما يحبش ينفستي برشا تعمل كادر فيكس تعمل فيه الموستيكير وتحطه في الشباك مي مقلق شويه على خاطر اشك فبش تقعد تنحيه بيدك وتعاود ترجعه سورتو كي تحب تنفس شوية فما لا سوليوشن خمموا فيها التكنولوجي نتاع توا اللي هي الـ الـ الـ الموستيكير رولابل اللي عيطولها اللي هو تهبطها كيما الريدو تهبط تاك تفيكسها وكي تحب تحل تعاود ترجعها سيرمون باش تسالوا تقولوا غاليه وقداش سومه بون نشاطركم الرأي غالية شوية، الأسهم تاعها تمشي من 130 دينار حتى ل 140 دينار بالبوز، يعني كي تمشي تشريها يجي يركبها لك في وسط الدار. بيان سور جماعة الألمنيوم باش يقول لك فما كونتيتي مينيموم باش نجم نجي نخدم لك، مش باش نخدم لك شباك صغير نتاع سال دو بان ولا شباك صغير نتاع كوجينة، لازمك تعطيني كونتيتي مينيموم. حاولوا تلقاو واحد نتاع ألمنيوم جونتي يخدم لكم مثلا شباك الكوجينة بركة، على خاطر هي أكثر بلاصة تنجم تدخل الذبان. دونك السوم نتاعكم تقيسوا شبابكم وتضربوه في 130 ولا في 140 تلقاو سوم المستكار اللي تعملوه. نعرف دفعة صغيرة مي راهو باش تعطيكم كونفور كبير برشا في الخريف وفي الشتاء وفي الصيف زاد ضد الناموس. دونك هذه كانت رفعوا للدار ذبن الخريف نجموا نقاوموه، هذه هي الطبيعه، مي الطبيعه زاد تعطيك فرص باش تلقى حلول.
0: رفع ولد الدار
5: وعندي فكره طياره.
1: برافو رفع، كانت هذه رفعوا الدار، تلقاوها على الانستغرام تلقاوها على الفيسبوك. تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل، أصدقائنا على اليوتيوب. ثم شكون بربي قالت نسيتوني البارح، يسرى بدوي قالت نسيتوني البارح في ديديكاس عيد ميلاد أختي سوسن البدوي، كل عام وهي حية بخير إن شاء الله ربي يحييك بخير يا سوسن يا بدوي يا سوسن يا بدوي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله ربي بفضلك، وإن شاء الله أي إنسان يحتفل بعيد ميلاده إن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. نعرف شو نعملوا فاصل صغير بعد شوية سين جيم مع ساتي ريم.
0: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: سين جيم مارين.
1: صباح النور. كيف الحال؟ أهلا وسهلا جعفر. الحمد لله. شنو كان درسنا البارح؟ كان فكرني
2: درسنا البارح كان درس مهم
3: أكثر
1: حول
3: البلدان الأكثر تصديرا للحاجة
1: صحيح. منتجات معينة بعينها تعرف بها بلدان تصدرها، ولحكينا زادة على التوريد. صحيح كان فما برشا حاجات أخرين نجمو نحكيو عليهم، فأنا اليوم اخترت منهم أنه نحكيو على حاجة بعينها تونوصلها بشوي. خلينا نسألكم حسب رأيك رباب، نبدأ بيك، على أثمن المنتجات اللي تنجم تكون مخصوصة ببلدان معينة، حاجة ثمينة قيمتها عالية، مثلا اذهب النفط، الديامو، شدوا نشدوا ديامو، فمش حاجه اخرى.
4: الادمغه،
1: واو، شوف هسي تصدير الادمغه والله جميل. عميق
3: نفط. اما فما لي بيرل، فما العنبر، فما
1: العنبر ترى حاجه ناكلوه، حاجه تدخل في
3: غالية.
1: وغاليه جدا.
4: زعفران
1: صحيح. الزعفران مثلا، الزعفران شنو هي البلاد اللي تختص؟
4: ايران.
1: أحسنت، هذه نقطة الرافع تاريخيا. أحسنت، تاريخيا الزعفران مرتبط ببلاد فارس، وإيران هي اللي تصدر لو سافران الزعفران. أحسنت. حاجة أخرى ماكلة وغالية،
4: كافيار.
1: تدخل لا به، تدخل في البرشة، في الحلويات وإنتاج الحلويات كنت تحب في الليكات
3: وفي الغالية. غالية غالية
5: غالية
1: غالية.
4: اللي قطرها
1: صحيت
4: نسيتها. استنى،
1: اصله نباتي.
4: ايه
3: فلور دورانجي.
1: ما تخليهوش مش غالي الفلور دورانجي، ما تخليهوش رافع يفك النقطتين.
3: خلي كان
5: يعطينا ففازة.
1: فما فيها انواع، وفما زوز بلدان بالتحديد متخصصين فيها اكثر، واحده في امريكا الجنوبيه وواحده عندنا لهنا.
3: فاني
1: لا فاني. احسنتي هذيا.
5: عندي ساعه قلت لك فاني،
1: ما سمعت
5: قسما بالله
1: من غير ما تحكي.
4: سمع نقطه يعني من البريك نتاع زين.
1: ولا فكر
4: عندك ساعه
1: تعطيها تاخذها
3: طبعا.
1: ربيب وزينب ومامتو الفانيليا. اعطيني بلاد مزوز بلدان.
3: مدغشقر.
1: مدغشقر احسنتي، واللي هي معروفه دوك رافع نقطه، زينب نقطه، وربيب نقطه. في مدغشقر، مدغشقر معروفه بالفاني بوربون سورتو، والمكسيك في مرحبا بك. اي ما نقصوش على بعضنا. وفي المكسيك كيف كيف انتاج الفانيليا. بكري جعفر اعطانا المنتج اللي نحب نحكي عليه اكثر بالتفاصيل، اللي هو الديامون الالماس. خلينا تو نبداو بالترتيب، نرجع لك ربيب وباش نحكيو على انتاج الالماس.
5: نعم.
1: حسب رايك كنت نجم ترتب لي القارات حسب اكثر انتاج كميه نحكيه في الالماس، هذوما ارقام عام 2022 حسب فيجوال كابيتالست. اي انا هي القاره الاولى اللي تنتج اكثر مفهمه من الالماس، اللي هي افريقيا.
4: بكل
1: نقطه الرباب الاولى، افريقيا ب 51.4% من الانتاج العالمي. القاره الثانيه
4: امريكا.
3: ريتش بالله، مو ذيك الماده.
1: خطا.
4: ثانيه اسيا.
1: خطا جعفر.
4: استراليا.
3: امريكا.
2: ايش قلتوا انتم؟ امريكا الثانيه.
1: غلط. اوروبا.
5: اوروبا
1: ب 34.9%. امريكا الشماليه وخاصه كندا 13.5%، وامريكا الجنوبيه 0.2%. نمشي الرافع توا. اكبر 22 دوله منتجه للالماس الخام. علاش؟ فما دول تنتج الالماس الخام، وفما دول اخرى نحكيو عليها تنتج الالماس المصنع. به اول بلاد، اكبر بلاد تنتج الالماس الخام.
4: الجابون.
1: خطا جعفر.
2: يا الموزمبيق يا الزاير.
1: غالي.
3: علاش ديما تقولوا مع بعض؟
4: موزمبيقي.
1: ما يعرفش ما يفرقهمش.
2: قول. ساحل
5: العاج.
1: لا ماهيش افريقية.
5: اباي.
2: ترسول.
4: الخام.
1: الخام.
5: اوروبية.
1: رشا. روسيا. احسنتي. روسيا. 41.92 مليون قيراط.
3: عندهم قطاع مزيان.
1: ترش لو كاغا القيراط. شكون ينجم يقول لي قد شنو يجي القيرات اللي هو نحكيه على المزور اللي نوزنوا بها الذهب والألماس وكل شيء بالميزان متاعنا احنا قداش يطلع بالجراماج؟ قد يطلع القيرات
4: 0.1
1: جرام 0.2
4: جرام
1: صحيت. روسيا هي اول بلاد منتجة للألماس الخام. نمشي الجعفور. بعد روسيا
4: عائلة الألماس.
2: بعد روسيا
1: اي
2: شكون المنتج الخام؟
4: موزمبيق.
2: بعد روسيا زي.
1: لا موزمبيق لا زي.
5: سويسرا.
1: لا توا نمشيو للقاره السمراء. تقول انت
4: قلت هنا بكري
3: بوركينا فاسو.
1: لا آخر محاولة تبدأ بالبي
2: بنين
4: بنين
1: لا لا
2: بوتسوانا
1: صحيت بوتسوانا بوتسوانا 24.75 مليون قيرات باش ما نواصلش معكم الليسته هذه الكل تراه اعطيني رباب ثالث بلاد وسميناه
3: افريقيا زاد
1: لا لا ماهيش افريقيا
5: سويسرا قلت
1: لا
2: في اوروبا
5: بلد عربي
1: لا
3: اوروبي
1: ماهوش اوروبي ماهوش عربي ماهوش افريقي كندا كندا احسنت زينب نقطه الكندا 16.24 مليون قيرات الدول الافريقيه المنتجه للالماس الخام واللي هما برشا كلهم توا يشدوا الترتيب بنسب متقاربه حوالي ديما 9 ملايين قيرات عندكم الكونغو الديمقراطيه جنوب افريقيا انغولا زيمبابوي ناميبيا سيراليون تنزانيا غينيا وفي وسطهم تجي البرازيل
4: في بالك الخام شن عايتولو نحن ديامونت شن عايتولو عايتولو التبر
1: به راهم هذوما المعلومة كي تبدأ ما عنديش راي على ذمتي رافع
2: التبر هو ديامونت تنويك
4: هاي سيدي
2: التبر هو فضة التبر
4: التبر ديامون
3: عندي حتى فكر
1: شو يجي نقولكم حاجة تعرفوا صديقنا حبيب بن صالح على
3: يخدم في البركة قال
1: يخدم ها ويفهم في الـ في الـ
4: قول يا
1: يخدم في المجال وتو يقول لنا هو لهنا تو يقول الإجابة يجاوبنا هو أصل الكلمة تراه رافع رافع التبر شنو في الدنيا مش إيماج هو شنو
4: تبر عنا بنت حمتنا نحن اسمها تبر
1: اسمها تبر أي
3: شو معناه
5: معناه في بالي ثلج ثلج ولا
1: بي اي تبروري تقصد بي فما اجابه من عند بن سالم ما نعرفش مختص ولا لا بن سالم قال لك الذهب بالغبره ولا
4: القشور
1: اي اش علينا فيه نرجعوا بي هي سيدي ذهب ولا فضه الموضوع ماهوش دياموند في التبر انا تو نستناو ربيب ربيب بي حسب رايك
5: حسب رايي
1: كيفاش بون ليه هذا ما تنجمش تجاوبني في حبيت لا والله ما باش تنجم روسيا رغم اللي توا نحكيوا على الحرب وفما برشا عقوبات مسلط عليها وكل شيء لكنها فينالمون منجمه كيفاش نقولوا تلتف على هالعقوبات العديده المفروضه عليها نتاع الحرب مع اوكرانيا ومازالت كمان هي اكبر منتج للالماس الخام في العالم به يا سيدي رباب الالماس تنجم انت تنتج برشا ولكن قيمته الفلوس تنتج برشا كميه لكن القيمه اللي يجيبها لا فالور تختلف على الاخر تنجم تكون انت ماكش اول منتج لكن فما شكون اقل منك انتاج ويدخل اكثر فلوس أوكي. شنو هما المعايير نتاع اللي تحدد قيمه الالماس
5: قديش خام زعما شنو معايير
1: زينب هز جدا قبل وبعد نجيك زين
3: لا بيورتي نتاعو
1: النقاء نعم اي
2: واللون واللون
4: لا لا
3: وقديش فيه من فاس
1: صحيت والقطع كيفاش مقصوص
3: يس
1: والجوده نتاعو بالنقاء بنسبه النقاء الديامونتا قديش ها كلير كيما قلت انت مش كلير شنو الكلمه اللي قلتها
3: بيغ
1: ولا اللي هو حاصلو المهم النقاء نتاعها احسنتي هذيا نقطه لزينب
4: انا كي نغزل لها الديامونتا نعرفها رساتي
1: بالحق بالعين بلا شيء
4: نفهم في الديامونت مش نورمال
1: بمريات
4: يبدا فما حجره فيها رفليف الازرق كي مش ديامونت هذيك تبدا فيها
1: بالار
4: لا يبدا كريستال ولا
5: حاجه هكا
1: ساشون كو فما برشا ديامونت مصنع ولا توا في اللابو ما عادش يا سيدي بي مثلا في الاكزامبل هذايا نتاع قيمه
2: عمري لقيت قطعه ذهب طايح
1: عمري تلقى فلوس ساعات حتى الفلوس ما تلقاش
4: لقيت 20 دينار طايحة في الكهرباء أنا قلت البارح
3: الحمد لله
4: فرحت بها فرحت بها مطوية
1: شوف سيدي الديامونت وين هزنا به مثلا بوتسوانا اللي احنا بكري قلنا اللي هي في المرتبة انت صحيت الثانية انتجت 59% أكهو من اللي تنجو روسيا عام 2022 لكن قيمته مرة ونص أعلى من اللي انتجته روسيا على خاطر لا كاليتي صحيت جعفر رافع شنية الاستخدامات الصناعية للديامونت مش الديامونت الكل يمشي مجوهرات مش الكل عنده قيمة أنه يولي يتصنع في المجوهرات فما استخدامات صناعية للديامونت فاش يستخدموه صناعيا للديامونت
4: يستعملوه في البنية مش نقول لك فاش الديسك ديامون اللي يقصوا به الحجر والحديد ديسك يقص
1: اسمه
4: كل شيء
1: ديامون صحيح
4: ديسك ديامون يقصوا به everything
3: خاطر
4: الديامونت تقص كل شيء أحسنت.
1: الحفر والقطع مثلا الأنابيب الحفر متاع الأبار العميقة متاع النفط والغاز وكل شيء، رؤوس الأنابيب هذيك يكون بالماتير متاعها الديامونت على خطرها قادرة على اختراق الصخور الصلبة.
4: في المناجل
1: شنو آخر؟
4: في المناجل
1: للزينة هذا استعمال مجوهرات في الصناعة،
2: الآلات الصحية
1: به آلات الطحن والتلميع، ريت كيف تحك مثلا هذاك الكل داخل فيه جزيئات الألماس الدقيقة. فما في حاجة أخرى ما عندهاش علاقة بالبني
2: في الطب،
1: في الطب مش غالط يدخل في صناعة بعض الأدوات الجراحية، نقطة الجعفور ما شاء الله. به شنو آخر حاجة حكينا عليها البارح وتصنعها تونس؟
3: زيت
4: الدقلة
2: نحطوها في الزربية
1: البارح شنو قلنا؟ شنو أكثر حاجة تصدرها تونس؟
4: الكوابل، الكوابل
1: صحيح في الإلكترونيات صحيح، وأنصاف النواقل يتسمى مشتت حراري، يبدد الحرارة الزايدة في وسط الحاجات الإلكترونيك الكبار، الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ذات الطاقة العالية، وكيف كيف في التطبيقات البصرية. أحسنتم، ترى ربي بالنقطة الجعفر بيان سور، هي النقطة الجعفر. أي سيدي
3: انت عند
1: خذي رافع جعفر قبله
2: قالت صحيح
1: وثم رافع
2: كملنا
3: جاوت برشا
1: ربيب
3: تفضلي.
1: أهم أسواق وبورصات أسواق الألماس عالميا، خاطر فما ناس تنتج، ناس تنتج الخام، ناس تصنع، لكن أكيد فما التجارة العالمية، فما بورصات وأسواق رئيسية تديرها التدفق متاع الماس الخام وإلى المصقول في العالم، معناها سي دي بلاتفورم متاع كوميرسياليزاسيون تتعدى بهم باش العباد، خاطر سيون بورص في الأسواق تطلع تهبط كذا. أعطيني حسب رأيك أهم سوق، سمي لي واحدة منهم، فما أربعة ولا خمسة أسواق عالمية وبورصات للماس.
2: نيويورك، نيويورك أمريكا
1: به نيويورك قالها رفع قبل، هي مرتبة رابع بورصة.
2: سويسرا، سويسرا
1: ناحيتك التليفون جعفر
2: ورحمة أمي لا يمشي
3: سويسرا
1: بربي عليك بالحلفين وتحسسني اللي أنا أجرمت
2: في حاجة نعرفها
1: أنت ماكش مغشش
4: كنا راحت في سوق ديامونت
1: يا سيدي
4: يعمل دورة
1: جعفر
3: سميه الإكسبير
1: سويسرا لا مش مغشش زين
2: راك ديامون دارك
3: بروكسل بلجيكا
1: نحن نحكيو على بلجيكا لكن ماهيش بروكسل
3: اوي
1: واهم بلجيكا. سوق
2: ليج
3: خليج ما عندهمش مع الخليج
1: فما في الخليج خلينا ساعه في بلجيكا. بلجيكا اهم سوق بورصه نتاع ديامونت في العالم
2: دبي.
1: في بلجيكا وين
2: في ليج
1: لا
4: في بروج
1: لا واللي هي اصلا المدينه معروفه كان بالديامونت جميله هي لمحال الو انفيرس
2: انفيرس
1: انفيرس اللي هي تاريخيا تاريخيا
4: ما نقولوش اسلام
1: لا لا تتقال ثبت قبل ما نحكي معك بالانجلي اسمها انتورب اللي هي العاصمه التاريخيه لتجاره الالماس اللي فيها الميناء الصغير اللي كان يوصل له الالماس نحكيه على تاريخيا
3: من افريقيا
1: اقدم واهم بورصه الماس عبر العالم ولليوم تمر عبرها أكبر حصة من الألماس الخام في العالم به
2: هذه اللي خدم فيها حما صاحبنا بتاع بروكسل اللي هرب في الديامونت
4: في الديامونت المنسون
2: هو يصنعوا فيه هنا يعملوا بيه ربي الحفر الأبار
1: يا سيدي به دونك انتورب والا
2: اوفرس يلوجوا على الاثار
3: بلكم
1: بلجيكا نسمع بعضنا وقلت لنا نيويورك ورباب قلت خليج القالي وين
2: دبي قلت دبي انا
1: أنا سألت هاي السؤال أنتم معلش نقص وين يا مدام؟
3: الإمارات نيستي
1: دبي. دبي من أسرع الأسواق نموا بفضل مركز دبي للسلع المتعددة دبي. وفما بورصة دبي للألماس كيف كيف نقطة الرباب
3: إذا يمشي مشي لنا زينب زوج الثاني
1: غير بلجيكا أنفيرس غير نيويورك وغير دبي مازالوا زوز
3: زوز بلدان
1: زوز بورصات عالمية, عالمية للألماس
3: في أوروبا هما؟
1: لا آسيا والسؤال عند زينب الزوز في آسيا
3: آسيا تايلاند
2: الصين
3: سنغافورة
2: الصين ستي
1: غالط غالط تايلاند رافع عند الإمكانية
4: ماليزيا
1: لا شاينا عندكم هونغ كونغ هونغ كونغ البوابة الرئيسية لتجارة الألماس في منطقة شرق آسيا والصين هي اللي توزع والهند بومبي البورصة متاع الهند علاش على خاطر الهند يا جماعة الخير هي أول بلاد في تصدير الألماس المصنع الألماس المدور هي من أكثر العباد اللي تورد تشري خام وتبيع مصنع أحسنتم الهند بقيمة 18.8 مليار دولار هي اللي تورد أكبر كمية من الخام وتولي أكبر مصدر للألماس المصقول عالميا بعده هو نحكي على المستوردين اللي يشريوا الهند هي الأولى للتصنيع مش خايب الثانية البلاد الثانية اللي هي أكثر بلاد تشري الماس خام في العالم.
4: تونس
2: الماس خام في العالم.
3: شاينة الإمارات. شاينة
1: الإمارات أحسنت والله. الإمارات بعشرة فاصل أربعة مليارات دولار.
4: السعودية
1: لا ربي أكثر بلدين تشري الماس خام في العالم.
4: الهند.
1: الهند هي الأولى للتصنيع.
4: تركيا
1: لا الإمارات ثم
4: الإمارات.
3: الصين.
4: الصين.
1: الصين.
4: طاجكستان.
1: الصين الخامسة كل واحد واحد وراه هكا والله لا يجي. الصين به الصين بقيمة موجود. مليار دولار قبلها بلاد قلنا اللي هي تخرج تصنع
4: معناها
1: لا
4: جنوب أفريقيا
1: اللي طلعت أنت بكري
4: بوتسوانا.
1: بوتسوانا أحسنتي. بوتسوانا 1.66 مليار دولار في المرتبة الثالثة دولة الاحتلال بزوز مليارات دولار. جنوب أفريقيا سنغافورة أرمينيا
4: طاجكستان موجودة
1: الولايات المتحدة لكن تصوروا أنه لبنان وبالوضعية الاقتصادية اللي هو فيها لبنان يستورد الماس في العالم بقيمة 307 ملايين دولار أكثر من أرمينيا وأكثر من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر سوق متاع مجوهرات وحلي قيمة في العالم. شاد ليا شكون الربح من غير تفاصيل. زينب كالعادة برافو عليك زينوبة. هذه كانت ديامونت ونهار ديامونت في سينجيم مع ريم جعفور.
4: زينب بتفاجئ مش كان انت متفاجئ كنا متفاجئين انت بعد
3: والله كنا متفاجئين.
1: برافو حبيب بن صالح وقالوا لك تبر راهي على الفضة والذهب ماهيش على الديامونت يا رافع
4: خلي ما تجاوبوش غوتو في نفس التوقيت نحن تصانص ونص نهار في لما حلقة باهية اليوم ريتم باهي. ميرسي لأولاد
1: بارك الله فيك
4: ميرسي جعفور
0: ميرسي. ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب فيم وراجعينا.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. البنك الدولي يفيد في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2.3% خلال سنة 26 و2000 وأن يبلغ متوسط النمو 2.1% خلال الفترة 27 و2028 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع البنك الدولي أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000 مقابل عجز في الميزانية في حدود 6% من الناتج المحلي، وأن يصل الدين العمومي إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 81.9% سنة 28 و2000. ولتونس عماد بخريس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجومي، وذلك كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من 24 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 6 من أكتوبر القادم. والوالي يدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. تعطل العمل بمواقع الانتاج التابعة لإقليم المظلة لشركة فوسفات قفص اليوم بسبب تحرك احتجاجي ينفذه عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة بالمظلة منذ الأمس، عمدوا من خلاله إلى غلق المقر الإداري لشركة فوسفات قفص ومنع الحافلات التي تقل العمال من التوجه إلى مواقع الانتاج، وذلك على خلفية ما اعتبروه تراجع إدارة الشركة عن صرف الزيادات في الأجور بعد إقرارها من قبل الحكومة في مستهل السنة الجارية، فضلا عن عدم صرف

0: ولي يتمتع ب 13 دينار زياده، الاطار باش يتمتع ب 22 دينار، هذا ماكسيموم ومعاش نجم نطالبه لا حتى بحق اخر، لا عندنا حق لا في رابيل، لا حق في عيد، لا حق حتى في شيء، معناتها الطريقه هذه تمسينا في كل شيء، وهذا معناتها ما يدل الا انه شركه صفات قفصه هذه حابه تخرج شركات البيئه والغراسه منها ضربه واحده، اللي هو نحن نحب نذكروها شركه صفات قفصه ان صارت 20,000 جلسه وزاره الطاقه والمناجم ومهابطه في الرائد الرسمي ان نحن شركه فرعيه تنتمي الى شركه صفات قفصه، ونحن حاليا رانا ما عادش باش نطالبوا بالحكايه الرابيل هذه. نحن حاليا رانا باش نطالبوا بالادماج صلب شركه صفات قفص، وهذا راهو شوف مطلب وحيد للعمال هذيا كلها.
1: وفشان الدولي، طائرة تجارية إيرانية تهبط اليوم في الصين على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. البرلمان في مولدوفا يصوت لصالح فرض حالة طوارئ مدتها 60 يوما في قطاعي الطاقة والمياه، في ظل ما توجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: نصف نهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان من طوى حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم في المنطقة. نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الملفات، ونحاولوا في كل مرة خاصة نطرحوا معكم ملف يهم الشأن الوطني أو يهم قطاع من القطاعات، ونرجع بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين. دونك شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هوني تونس؟ باش نرجع أكيد على إضراب نقل المحروقات اللي دخل حيز التنفيذ اليوم ويتواصل غدا الخميس. في نفس الساعة الأولانية باش نحكيه على إجراءات استباقية كانت أعلنت عليها وزارة الفلاحة لتأمين موسم بذر الحبوب وتفادي إشكاليات التزود بالأسمدة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في الساعة الأولانية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الرجيبية، إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو. الساعة الثانية كالعادة تونس ترشح مقدمة ابن خلدون.

0: لسجل ذاكرة العالم بالتنسيق مع الجزائر ومصر. باش نسمعوا بطبيعة رأي الوليد في الموضوع هذايا. بعد باش نمشيوا لفقرة المقال اللي اختارهونا اليوم أحمد التونسي، ماذا يحمل الرئيس الصيني معه إلى واشنطن؟ ومن بعد آخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة، الدورة 81، هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة أزمات العالم المتصاعدة كالعادة بالأرقام مع زميل نورة الفارسي؟ دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالناس اللي قاعده تسمع فينا تبع فينا توا، ان شاء الله باش نرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه كالعاده يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش. على يمين اليوم خليفه شوشان. خليفه اهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد احمد وتحياتي لاحلى مسمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
0: مرحبا بك خليفه، مرحبا بالمشاهدات والمشاهدين المستمعات والمستمعين. احمد التونسي اهلا وسهلا ومرحبا.
3: عسلامة ابتسام، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين. توحشنا خليفة.
0: أول لقاء اليوم الخليفة
3: من عمنا،
0: مش أنا السبب.
3: مشتلفين
2: ظروف ظروف.
0: هاك جماعتكم،
3: إن شاء الله تعديوا ساعتين يكونوا خفيف على السادة.
0: مدام خليفة وأحمد والولاد الكل ديما الحصص، إن شاء الله تكون فيها الإضافة للمتابعين ونحاولوا قدر المستطاع كالعادة نرجو على مختلف الأخبار الملفات اللي تهمهم واللي حاولوا بخلاف المعلومات الأخبار المستجدات يسمعوا تحليلكم قراءتكم لمختلف الأخبار إكسيبسيونيل. اليوم منش بصفة استثنائية منش باش نبدأ بفقرة عطاير، باش نبدأ بفقرة الأكتواليتي. الحقيقة برشا مستجدات اليوم على المستوى الوطني كما قلت لكم بداية الحصة، والبداية باش تكون بفقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي
0: كما قلت لكم باش نبداو بطبيعة بترتيب إضراب نقل المحروقات. اليوم يدخل حيز التنفيذ، يتواصل الغدوة الخميس. هذا اللي كان أعلن عليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الدخول في إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات كما قلت لكم اليوم وغدوة. ودعا الهياكل النقابية كافة الأعوان إلى الامتناع عن أداء المهام والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه الترتيب القانونية الجاري بها العمل، مع المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات. وطلبت بضمان الحد الأدنى من الأعمال التي يفرضها القانون إن وجدت، والالتزام بترتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل مع تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما ما يتعلق بتزويد المستشفيات والمصحات بقوارير الأكسجين بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وحافظ على سلامة المرضى. ودعا اتحاد شغل كافة الأعوان إلى الالتزام بقرار الإضراب وتفادي كل ما من شأنه تحويل التحرك عن طبيعه النقابي والمطلبي، ثم توجه إلى مقر النقابة العامة للشغل لتسليمها رسالة احتجاج مع الالتزام بالانضباط واحترام القانون والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات. نذكر خليفة صارت شبدة معاك بتبيع في علاقة بالموضوع هذي الملف هذي خليفة اللي انطلق خلينا نقوله الحديث عليه وخرج لي النقاش العام على المستوى الوطني وقت صارك الإضراب العفوي خليفة، واللي صار بعده نقاش وغيره، ثم تدخل على الخط الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره. شفنا البارح حتى على مستوى التصريحات الإعلامية سواء هنا في ديوان فام أو غيره من المؤسسات الإعلامية، تقريبا كل الأطراف كانت اتدخلت، تابعنا مختلف وجهات النظر متاعهم. مثلا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري يقول أنه المشاورات مع النقابات هذه قبل بتبع ما يصير الإعلان معناها متاع ترتيب الإضراب ما زالت متواصلة، ويقول أن المنظمة كانت تتوقع التوصل إلى اتفاق ولكن هذا ما صارش بتبيعه وصار ترتيب الإضراب. شفنا أيضا فتحي الزويري وهو رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة في تصريح زيدة لديوان فام البارح يقول أنه غالبية سواق شاحنات نقل المحروقات ما همش بش يشاركوا في الإضراب متاع اليوم، يقول أنه شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 3 1976 وما يليه من مجلة الشغل، ومعتبرا أنه تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي ليبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق، فيما تم تسويت وضعيات مساهمات المؤسستين المذكورتين تجاه صندوق الضمان الاجتماعي منذ أسابيع وفق تصريحه لموقعنا بديوان فام، وتلقاو ببعض تفاصيل المقال هذية على الموقع متاعنا. خليفة، تقريبا هذه مختلف وجهات النظر على الأقل ديوان فام والبيانات، كيفاش تبعت الموضوع واليوم هو الإضراب؟ خليفة تفضل.
2: والله سي فتحي مذهبية ننصح ويمشي يعمل طلة على بنزرت وعلى رادس وصخيرة وعلى أغلب مقرات العمل الاجتماعي، وتو يشوف هل أنه 80% من عمال نقل المحروقات ضد الإضراب هذية وموافقين على العمل ولا لا؟ يظهر لي ما هوش يلقى صعوبة برشا، خاطر يبدو المعلومة اللي بني عليها التصريح متاعها كانت غلطة، وللأسف المعلومة هذية زاد شنجت الأوضاع، لأنه يعني مش صحيح الـ 80%. هذا مطلب أصيل للعمال هذونا يدافعوا على حقوقهم، معتها الأمور وصلت للضمان الاجتماعي، رو تعرفش معتها واحد ما يصبوش عليه ضمان اجتماعي، معتها هذه عملية تحيل، وإحنا نعرفوا تاريخيا الألاف من الخدامة في تونس اللي تأذوا، اللي أحيانا ماشي في باله اللي هو يصب عليه واللي هو ضمن مستقبله. ما كتعرف إحنا علاقتنا بالإدارة ما هيش كبيرة برشا، خاصة خدام يخدم على روحه يروح لداره، يستغل أي نهار متاع راحة واللي هو عادة يكون نهار لحد اللي دارت ما تخدمش، ماهوش مش يمشي يثبت بعد ذلك يخرج تقاعد ولا يصير حد الشغل يلقى روحه ما عنده حتى مليم مصبوب عليه. هذه مؤسسات ماهيش أي مؤسسات، هذه مؤسسات في قطاع نقل المحروقات، ونعرفوا اللي تقريبا العالم الكل توا معناتها يتأثر بالجانب هذية، ماهيش مؤسسات خاسرة وربي يزيدهم. من المفروض كان ما نصلوش إلى مستوى اللي هو ما يتصبش الضمان الاجتماعي بتاع الخدامة، وللأسف هو العملية علاش صار الإضراب وقت اللي صار المدة الأولى واللي صار فيه بانيك كبير برشا وصارت إشكاليات كبيرة في آخر الصيف،
3: محاولة إضراب
2: لأنه أحد الأعوان، لأنه أحد الأعوان اكتشف وقت اللي مشى يسوي في وضعية لأنه عنده حالة مرضية في العائلة بتاعه اللي ما ينجمش معناتها يتمتع بالضمان الاجتماعي لانه مش صبين عليه اكثر من تريمست، فجاه اكتشف بعد وقت اللي جو ثبت يقول القضيه ما تتعلقش بعون ولا زوز اللي هو في الصخيره، ولت العمليه بتمشت الناس كل ثبت بالطبيعه سيد احمد في الوضعيه هذه يقول الناس كل مش مصبوب عليهم. هذه الوضعيه كيفاش بدت، وهذا المشكل الاساسي، هذا بالاضافه الى مجموعه من المطالب كالعاده اللي هي من مطالب من 2 ماي 2019، وهذه صاير فيها محضر جلسة وتم الاتفاق بحضور الطرف الاجتماعي المرجح اللي الدولة حضرت في الجلسة هذه ومحضر جلسة ومصحح ومعين، لكن الغرفة هذه متاع المحروقات تصر إلحاحا على عدم تطبيقه. وتوبع لك نجول التوضيح علاش عدم التطبيق المحاضر هذه، وشنو المناخ والسياق اللي خلى العديد من المؤسسات تضرب عرض الحائط بحقوق العمال، لأن الجوش كون يشجعها ويقو مناخ تقريبا يسمح لهم بالجانب هذا. وبالطبيعة احنا نعرفوا تاريخ العمل النقابي موش بدأ اليوم ولا غدوة ولا بدأ بعد 25 جويلة ولا بدأ بعد الثورة، عنده عقود وأكثر من قرن في تونس هذايا، وعندنا تجارب تقريبا تونس رايدة في العمل النقابي، وهنا تحية للرواد محمد علي الحامي فرحات حشاد والناس المؤسسين الأوائل. معناتها في الأخير التوانسة مهمش بشي قدوا ساكتين، والخدامة عندهم قدرة على التنظم وعندهم أداتهم التنظيمية وعندهم الاتحاد وعندهم نقباتهم اللي مش يدافع على الحقوق متاعهم بعد استنفذوا كل الحلول، لأنه يعني في الأخير قبل كانت تصير على الأقل جلسات وما يصلوش الاتفاق ويعاودوا جلسة أخرى ولا يصلوا شطر بشطر، وديما ما كتعرف التفاوض مش اللي يطلب 100% ياخذ 100%، مثلا 5 مطالب يتحقوا 3 وزوز يتأجلوا، هذا هو تو للأسف العديد من المؤسسات في المناخ هذايا اللي رافض للتفاوض الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، نحكي رسميا ممثلا في السلطة وحتى في العديد من الملفات. أصبحت العديد من المؤسسات الخاصة خذت تثنية متاع المؤسسات العمومية وخذت تثنية الدولة، ولت حتى هي قالك ماش نتفاوض، لا تحب تضرب برمش يضرب، ونخرجوا إشاعات كما إشاعات هذه 80% راهم قابلين كذا، بر شوف النسب متاع نجاح الإضراب باش تعرف إلا المطلب هذا مشروع. الأكثر من ذلك نهار الخميس اللي فات وزارة المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفروا مجموعة من الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات الخطيرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026. الخميس الفات وقعوا معهم أعطوهم مطلب متاع زيادة هامش الربح. ليش الوزارة متاع الصناعة وزارة المالية وقعوا معهم الجانب هذا؟ باش يسووا الوضعية متاع الخدمة هذه، خذوا له فلوس مسويش الوضعية. والأسوأ من ذلك يخرج علينا رئيس الغرفة هذه وش نقول، يقول ما عاد باليش أنا بالليحة متاع الإضراب. تي تونس كاملة في باله من اللي صار الإضراب، ولا قال سيد أحمد محاولة الإضراب هذيك ردة فعل متاع الخدامة صدرت عندها شهر تو برقية الإضراب، وتونس كاملة عاد بالها برقية الإضراب هذا وعاد بالها بالتاريخ متاع 23 و24 متاع الإضراب هذا. إلا الناس اللي من المفروض متوجهت لهم المطالب هذية اللي هي الغرفة قالك ما في باليش.
0: لا هو خليفة مش ما في بالوش بالتاريخ، ويقصد ربما ما نعرفه أنه فما مسار كامل يصير للإعلام بتاريخ الإضراب، نحكي من ناحية إدارية ومن ناحية وثائق وإيصال، معناه مش نحكي على مش يقصد معناه بس للتدقيق، معناه
2: نقصدهم الزوز، نقصدهم الزوز. هو قال ما في بالوش، معناتها تونس كاملة ما في بالها بالإضراب ومتحذرة، والناس عندها مدة تعبي بلا باش تحل المشكلة هذية، واللي كل واحد يشوف الحل معناتها الحياة. وأنا جاي مع تكسيستا ونحكي معها في المسألة هذية كيفاش تعامل مع العملية قبل يجي الإضراب. لذلك حتى تعدينا على أكثر من محطة متاع تزويد ما ثم الزحمة، لأنه ثم وقت خذوه شهر كامل في باله، وصلوا تنبيه، وصلاته المطالب، وصلاته إذا كان بشكل مباشر، وصلاته عن طريق الاجتماع اللي عمله مع وزارة الصناعة اللي مكناته من الاعتمادات متاع هامش الربح باش يحل المشكلة متاع الخدمة هذه. معناتها تصريحات كما هذه راهي تشنج الوضع الاجتماعي وما تساعدش على الحوار. وللأسف أنا نقول على سمعتها العديد من الغرف ومش كان في القطاع هذية أصبحت تتعامل بالطريقة هذه لأنها متقوية، قوية ظهرها بالسلطة. السلطة عندها مشكلة مع الاتحاد، ما تفوضش مع الاتحاد، حتى أنا ما تفوضش مع الاتحاد وخلي يعمل إضراب وما يقلقنيش، خاصة اللي الجامعة والنقابة خذت. أنت كنت تقرأ توا في معناتها ترتيب الإضراب اللي تقريبا خذت كل الإجراءات اللي تخلي الإضراب هذا يدافع على حقوق الخدامة هذية والمطالب بتاعهم وما يمسش بالمواطنين وما يمسش بالسير العام للسير. وهنا اليوم تقريبا هاو إضراب، وتعديت أنا على الأقل على 3 محطات في طريقي لهنا، ما ثماش زحمة، تقريبا العملية ماشية بسلاسة، لأن الموضوع مش متعلق بالتنكيل بالمواطنين العاديين ولا تعطيل السير العام، إنما هي مطالب متاع خدامة موجهينها الغرفة يجب أن تستجيب لهذه المطالب، خاصة أن الدولة نهار الخميس مكنتهم من هامش الربح اللي باش يحلوا به المشكله هذه.
0: وراح نذكر بعد شويه ان شاء الله ضيفنا باش يكون في البلاتو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، باش نحكيوا مع الاجراءات الاستباقيه اللي كانت اعلنت عليهم وزاره الفلاحه لتامين موسم بذر الحبوب وتفادي اشكاليات التزود بالاسمده. ولكن قبل هذين كملوا نسمعوك احمد التونسي كيفاش تبعت الملف هذايا المستجدات. ونذكر مره اخرى اضراب نقل محروقات يدخل حيز التنفيذ اليوم ويتواصل الغدوه الخميس وفق ما اعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل. تفضل.
3: الحقيقه وقت اللي قريت التصريح متاع ممثل الغرفة متاع نقل المحروقات كنت أتمنى أنه يتخذ طريقة أخرى في أنه يواجه بها المسألة، ولا في أنه خطة إعلامية مغايرة لمسألة إجراءات وتنبيه، لأنه أعتقد أنه بعد المحاولة متاع الإضراب اللي صارت الشهر اللي فات واللي الحقيقة معناها ما كانتش قانونية وما كانتش معناها مبنية على احترام الإجراءات اللازمة واللي في الوقت تم التراجع عليها، أعتقد أن الطرف النقابي قام بكل الإجراءات التي يستوجبها الفصل ذاك 376، ومش فصل واحد، هما مجموعة فصول أولا وثانيا مكرر وثانيا وثالثا، وكلهم يمشيوا في الإجراءات. وأعتقد أنه الاتحاد العام التونسي للشغل معناها عنده الدراية الكافية أنه يقوم بالإجراءات هذه. حبيت يحكي إذا كان فما صعوبات مالية حقيقية، فلربما معناها الغرفة هذية عندها صعوبات في الاستخلاص ولا غيره، كانوا على الأقل يقولون. أما أنه يقول معناها يتعذر فقط بمسألة عدم وجود الإجراءات اللازمة، وبالتالي نفهمه نحن ضمنيا اللي ما عندهمش حتى مشكلة بتاع خلاص يزيد يأكد هذا الاتفاق اللي صار مع معناها مع الدولة نهار 19 سبتمبر اللي بموجبه تم الترفيع اللي فايدتهم معناها في هامش الربح، يا أعتقد أنه هنا ينتهي كل خلاف، وهنا ولينا معناه نحكيه على وضعية مطلوب منهم أنه يسويها وأنه يعترفوا فعلا بحقوق العملة وحقوق السائقين هذوما. وللحقيقة زادة يلزمنا أن ننوه بأنه الإجراءات المرة هذه كتم احترامها، ما صارتش إشكاليات في الطريق، ما صارتش المسائل متاع الاكتظاظ، ما صارتش كالبرتورباسيون عند الناس وكل الحالة متاع الفزع هذيك اللي صارت الشهر اللي فات. الناس كل قرأت حسابها على بكري، تقريبا جميع المواطنين تزودوا بالحاجيات متاعهم قبل ما تصير الإضراب. الإضراب اليوم يتعدى كما قلت في ظروف طيبة. اللي اللي اللي يهمني لهنا، اللي يهمني لهنا الصورة حضرية يلزمنا نعلق عليها. في بلادنا بإمكان العمل أنهم يحترموا، وقت اللي يحترموا الإجراءات يقوموا بإضراباتهم من غير لا يتسبوا في إيقاف العمل، من غير لا يتسبوا في مشاكل. وبإمكان المواطنين أنهم وقت اللي يبدأ عندهم العلم بالإضراب أنهم يتصرفوا ويقوموا باليلزم يقوموا به باش ما يتعرضوش للمسألة والصعوبات متاع الإضراب. بقي أنه السلبي الوحيد أنه ما زالت الغرفة هذه معناها ما تعترفش بأخطائها، لأنه وقت اللي نحكيه على مساهمات اجتماعية نحكيه على CNSS هذه حقوق دنيا بالنسبة لنا في تونس، وما عادش نحكيه عليها. المفروض جميع العاملين وجميع الموظفين وجميع معناها المواطنين التوانسة عندهم الحق في التغطية الاجتماعية إذا كان عند الدولة وإذا كان معناها في القطاع الخاص، وهذه معناها مطالب ما تشملهمش هما معناها تو، تشمل عائلتهم إذا كان في حالة مرض، تشملهم زادة في حالة الشيخوخة بعد في الروتريت. هذه معناها الحقيقة من المفروض نساندوا المطالب متاع سواق الشاحنات هذوما ونكونوا معناها في ظهرهم ومطالب مشروعة. كذلك مسألة أنه يكون عندهم اتفاقية سابقة مع الطرف الغرفة ومع الدولة وما يتمش تطبيقها حتى تو من عام 2019 اليوم قريب نوصلوا لعشر سنين ما يتمش تطبيقها. الحقيقة زادة يلزمنا نكونوا متفاهمين المطالب متاعهم، يلزمنا زادة نساندوهم في المطالب متاعهم، ونكونوا زادة معناها صوت نوصلوا طلباتهم، وإن شاء الله تتحقق طلباتهم في أقرب الأجيال، ومعاش نشهدوا الاضطراب هذية خاصة في قطاع حيوي كما هذية اللي هو بطبيعته في العالم يشهد اضطراب كبير.
0: واضح أحمد، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وما زلنا باش نواصلوا معكم بتبيع بقية الملفات والأخبار. كما قلت لكم بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الرجيبي، إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو باش نحكيوا معاه على موسم البذر. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورسعين.
1: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم سبور غرام.
4: ديوان فام
1: صوتكم
4: في تونس الكبرى
1: على 93.5
4: على 93.5.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: نصف نهار و 27 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي التحقت في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، وباش نحكيو على الملف الموالي موسم بذر الحبوب تفادي إشكالية التزود بالأسمدة. ولي الحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا سعيدة جدا باستقبال ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعات الكبرى محمد رجيبي. محمد اهلا وسهلا ومرحبا
5: بك، عايشك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدي ديوان فام والاخوه الحضور.
0: مرحبا بك سي محمد، لو كنت تقرب شويه الميكرو بتبيع باش يكون صوتك واضح. سي محمد اكيد معناها باش نحكي وباش يكون منطلق حديثنا الندوه الوطنيه اللي صارت ليامات اللي فاتوا واللي كان حاضر فيها ديوان الحبوب ولتقييم موسم تجميع الحبوب لسنه 2026، والاهم زاده تقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل. وان قالت رئيس رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري بأنه تم الانطلاق منذ 15 أوت 2026 في عملية توزيع البذور الممتازة، وذلك لضمان نجاح الموسم الجديد وتمكين الفلاحين من حاجيتهم في الوقت المناسب. وقالت زادة أنه تم وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاحي الزراعات الكبرى، وتقول أنه الحاجيات الجملية لموسم البذر تبلغ 2.3 مليون قنطار، توفر الدولة منها 500 ألف من البذور المثبتة الممتازة، وتتأتى البقية من البذور الذاتية. وانت حاضر معنا سي محمد الرجيبية هوني، حتى للناس اللي تابع فينا باش نشوفوا بين تصريحات اليوم خلينا نقول الإدارات المسؤولة على القطاع هذا، وانتم كمنظمة أكيد يهمكم وتابعوا بأدق التفاصيل كل الحيثيات اللي تخص اليوم موسم البذر، الاستعدادات ليه، ما المطلوب اليوم. ناخو في البداية تشخيصكم اليوم، رؤيتكم لما متطلبات بتبع الاستعدادات لموسم البذر المقبل، شنو وجه من استعدادات تقييمكم ليها، وبعد نرجع معاك لتفاصيل أخرى. سي محمد تفضل.
5: شكرا. بداية ما تم يوم 17 سبتمبر هو ندوة وطنية حول تقييم موسم 25-26، وكنا حاضرين احنا كمنظمة من خلال كل المتدخلين في القطاع، وقع عرض بطبيعة الحال لما تم في الموسم، وتحديد خاصة بعض الإشكاليات اللي موجودة واللي تضمنها الموسم، ولعل النقطة اللي أشرت لها أنت نتاع البذور الممتازة هي النقطة المضيئة خاصة بالنسبة للمواسم الأخيرة هذه، لأن الكميات نتاع البذور الممتازة يعني تضاعفت تقريبا، نحن كنا في 260 ألف أصبحنا في 524 ألف، وهذه نقطة إيجابية، ونعرفوا أحنا خاصة بالنسبة للفلاحة نعرفوا أهمية البذور الممتازة خاصة على مستوى المردودية يعني، وهذه منصوح بها أحنا الفلاحة لاستعمال البذور الممتازة. بطبيعة الحال تخلل الموسم بعض الإشكاليات خاصة على مستوى توفير الأسمدة الضرورية، لأن اليوم ومع الأسف وقت نعملوا نحضروا الموسم الفلاحي هو من المفروض أن نحضر موسم الفلاحي ونعرف وشني احتياجاتنا ونحدد احتياجاتنا، ولكن على مستوى الإنجاز تبقى بطبيعة الحال الأمور نسبية يعني، خاصة على مستوى التوفير. احنا عنا نعرف احنا ثم المستلزمات الإنتاج فما وقت وفما الحاجيات، لأن وقت نوفر الحاجيات بعد الوقت ولا بعد الأجار ولا يعني هذوما بطبيعة الحال هذوما يعني يسبوا، وخاصة يعني نقص النقص هذا يسبب بطبيعة الحال خاصة نحن في قطاع استراتيجي ونحبوا احنا بطبيعة الحال، وخاصة الأهداف الوصول الأهداف نتاعنا واللي رسمتها خاصة سلطة الإشراف خاصة على الاكتفاء الذاتي في الـ في الـ في القمح الصلب، لأن القمح الصلب وهذا خيار نتاع الدولة. دونك هذه النقص هذايا والمونك غانيه اللي موجود هذايا تسبب فيه الحاجات هذه، إلى جانب العنصر الهام احنا اليوم بطبيعة الحال نعرفوا الزراعات الكبرى يعني بالنسبة للعوامل الطبيعية هي العنصر الأساسي لإنجاح موسم فلاحي. يعني كراو الموسم الفلاحي ونقروا الموسم الفلاحي بأرقام اليوم تقريبا في الموسم 25-26 تناهز المساحات المبذورة في 990 ألف هكتار، والمردود يعني اليوم والسؤال الكبير اليوم هو المردودية اليوم وقت نشوف يعني عوامل مناخية طيبة، ولكن اليوم على مستوى المردود اليوم على مستوى التجميع من 11 مليون تقريبا بنقص 10% مقارنة مع الموسم الفارط. كي نشوفوا المعدل العام اليوم نشوفوا لكونه متعديناش تقريبا 15 قنطار في الهكتار، وهذا بطبيعة الحال لاحظنا زيادة في انتي ولا حتى النقص على مستوى المساحات المروية اللي هي صمام الأمام بالنسبة لنا احنا تقريبا عنا في حدود 80 ألف هكتار هذوما يعني زراعات مروية يعني. دونك يعني في انتلاهنا سؤال إلى جانب نعرج على مسألة احنا أمس على مستوى في انتلاه الاتحاد عملنا ندوة وطنية هو تحديات اليوم خاصة في ضوء التغيرات المناخية اليوم ما هو في انت ولاية شنية استراتيجيات ورؤية للمستقبل في ظل التغيرات خاصة المناخية اليوم، وفي ظل حسب التغيرات المناخية وفي ظل حاجات اليوم تفرضت علينا هو التوترات الجيوسياسية اللي موجودة اليوم في حولنا دوان كان فيه. وإحنا اليوم قطاع استراتيجي يضمن أنا ما نسميش الأمن الغذائي فقط نسميه الأمن القومي اليوم بالنسبة لنا نحن، هذا يلزم نخذوه خيار رسمي من يعني سلطة الإشراف، الناس كلها يلزمها تخدم في اتجاه واحد لأن هذا أمن القومي وأمن الغذائي وقطاع استراتيجي لابد اليوم من رؤية استشرافية. اليوم مع الأسف نقولها اللي اليوم قاعدين نجاروا الموسم بالموسم، وهذا بطبيعة الحال في قطاع استراتيجي من الأخطاء الكبرى أن نجاروا الموسم بموسم في قطاع استراتيجي فيه برشة تغيرات في بكود بارامتر فنتي ولا يتغيروا دونك أذية ما نجموش اليوم نتعاملوا معاه وكان حاجة عابرة موسم جاء تعدى خدم موسم اللي بعده دونك هذه الحاجات دونك ناخذوها بعين الاعتبار مستقبلا.
0: واضح باش نقعدوا في نفس السياق واكيد باش نسمعوا خليفه واحمد كان عندهم تفاعلات اكيد معاك سي محمد الرجيبي نذكر عضو مكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري ومكلف بملف الزراعات الكبرى. نحكيوا على موسم البذر وانت قدمت لنا جمله من الارقام والمعطيات المهمه واللي هي

0: استباقية لتحسين الإنتاج والمردودية، ويصير أيضا التنويه بأن المساحات المبذورة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 كما قلت لنا بلغت حوالي 991,000 هكتار فيما تجاوزت الكميات المجمعة 10.9 مليون قنتار، إلى جانب تأمين وتوزيع حوالي 524,000 قنتار من البذور الممتازة بما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو مستوى يتحقق لأول مرة. ويصير هنا على مستوى وزارة الفلاحة التجديد على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج في الأجيال مع جملة من الإجراءات الأخرى. خليفة تفضل نسمعك.
1: هو احنا مضبين نسمع السي محمد، خاصة اللي هي كانت ندوة وطنية تقييمية حول الموسم هذا، وما احوجنا الى الاستماع الى التقييمات. احنا تقريبا تو سي محمد كانت معاه مصافحات حتى منذ سنوات، ونعرف اللي هو حريص ودائما من الاصوات اللي تحاول اللي هي تعيد الاعتبار خلينا نقولوا لقطاع الفلاحه بشكل عام، وخاصه معناتها في علاقه بالحبوب وخاصه في علاقه بالجانب هذايا. حبيت نسهل شنو هي العوائق على الاقل اللي طرحتها وزاره الفلاحه في علاقة بالموسم، لأن عندنا سنوات محمد وكان عندنا أكثر من لقاء ونحكوا على اللي تونس لديها من الإمكانيات، عندها مساحات وعندها كذا وعندها تقريبا خبرات متاع فلاحين اللي تنجم تحقق الاكتفاء الذاتي في علاقة بالجانب هذه. كانت التعلة تقريبا المطروحة أولا، وهي خلينا نقول موضوعيا كانت موجودة، هي نقص التساقطات قلة الأمطار. الحمد لله تو عندنا على الأقل عامين ولا ثلاث سنين من الله بالخير، معناتها موسم الخريف يكون موسم مطير خاصة في الجهات اللي فيها المساحات الكبرى، معناتها في الشمال الغربي وكذا موجود. إذن شنو العائق؟ أنا وقت اللي نشوف اللي نسبة التجميع اللي صارت لهذا الموسم 25-26 أقل يظهر لي 10% من الموسم السابق متاعه، في حين أنه نسبة الأمطار اللي تقريبا كانت في الموسم اللي فات اكثر من الموقف اللي يلزم نعرفه على الاقل شنو هي الاسباب، شنو هي الاسباب اللي تقف وراء التراجع هذايا، في حين من المفروض الحديث اللي نسمعوا فيه اللي احنا ماشيين نحو تحقيق الامن الغذائي، معناتها واللي سميته انت امن قومي، معناتها خاصه بعد الغسره اللي تعرضنا لها بعد حرب اوكرانيا، وشفنا وقت معناتها السلاسل الامداد توقفت معناتها والحبوب تقريبا من اوكرانيا وروسيا، شنو اللي صار معناتها في علاقه بتونس ورصتنا دول تتشحت معناتها باش نجم تلقى هذا، في حين احنا الامكانيات موجوده، الامكانيات البشريه، المساحات موجوده، الطبيعه لم تكن قاسيه معنا سنوات مطيره على الاقل السنوات هذه. اذا شنو هي العوائق على الاقل من خلال التقييم اللي قام في الندوه الوطنيه اللي عملتوها مؤخرا؟
2: لعل التقييم العلمي، أنا بالتقييم العلمي بمؤسساتنا العلمية، احنا مرينا بفترة خاصة في شهر مارس وشهر أفريل ما تم الاستيماسيون اللي تعملت والتقييم الأولي على الصابة تم مبكرا نوعا ما، ولكن في شهر مارس وشهر أفريل، في شهر مارس خاصة في الوسط وشهر أفريل في, في, في, في الشمال وأقصى الشمال وقعت بعض الاضطرابات الجوية خاصة على مستوى ارتفاع نسبة الحرارة. هذه عملت بطبيعة الحال، هذه بطبيعة الحال في فترة حساسة بالنسبة للزراعات وبالنسبة للقمح وبالنسبة لذلك، هذه بطبيعة الحال كانت عامل مؤثر جدا، هذه حسب التفسيرات العلميه بطبيعه الحال. واحنا بطبيعه الحال تو نتحدثوا بعد على فنتي ولا على البحث العلمي هذه. ثم بطبيعه الحال احنا اليوم كما تحدثنا اليوم راهو بالنسبه لنا نحن وكما طرحت حتى على مستوى الخبراء وعلى مستوى اليوم راهو الاسمده اصبحت كيما نحكي على البذور الممتازه نحكوا على الاسمده، لكن اليوم الفلاح انا اعطيك يعني ارقام راهو التروازيام بور تاع المونيتر تقريبا وصلنا حتى 30% من الفلاحه ما خسروش ما عملوش التروازيام بور في المونيتر.
1: كي احنا بلاد
2: فهمتي ولا يعطيك الصحه،
1: واحنا المجمع الكيميائي فيش يخدم معناتها الكل
2: المجمع الكيميائي بطبيعه الحال اليوم تقريبا نحن في 25-26 وقع تصدير تقريبا 70,000 طرناته هذه السنه، ارتفع في امتلال الكميه وصلت 110 وتقريبا اليوم عنا 60,000 اليوم في في في في قبلات اليوم في على مستوى التخزين ان شاء الله اليوم على مستوى توصل الكميه، وتعهد بطبيعه الحال المجمع الكيميائي وباش خاطر نحن في بالنسبه للمونيتر عندنا 240 200 وفي عدود 240 220 دونك يعني ال 50% الاخرى مش تكون من انتاجنا الوطني يعني مباشره، ان شاء الله اليوم الكميه هذه تجي في وقتها

0: وخاصة على مستوى التوزيع، نسب التوزيع تكون عادلة بين مناطق الانتاج. دونك العوائق هذه كلها ديمونكا غانيه. يعني انا شوف اليوم وقت نراو صابه، اما عندنا ديمونكا غانيه في حاجات، في حاجات نحن قادرين باش نتغلبوا عليه. اليوم كانت المونيتور في وقته، والديابي في وقته، بالكميات المطلوبه، وفي في في في الظروف المناخيه المطلوبه، وتم في يعني يعني تتعدى يتعدى الموسم. اما اللي كان وقعت اخلالات على مستوى الممارسات التقنيه هذه في انتلاه، وخاصه نحن اليوم عن المعهد الوطني للزراعات الكبرى دونك قاعد بامكانياته بالمنسقين نتاعو، خاصه على مستوى الحزمه الفنيه. اللي توصيني على حزمه فنيه باش نعملها، ولكن لا لا لا لا لا ما نلقاش لا مونيتور، ما نلقاش الدي بي، وما نلقاش في وقته. دونك حتى من الحزمه الفنيه تضطرب بالنسبه للفلاح. الى جانب موضوع هام وهام جدا سي انا اليوم على مستوى التمويل. اليوم راهو احنا اليوم احنا في 25 26، البيانات 120 مليون دينار، والبي تي اس 20 مليون.
1: ما عادش نسميو البنوك، مسيش مش مشكل.
0: لا لا لا مش نحكي لا لا مش نحكي لا لا تمويل هذا
2: تمويل
0: لا مش نحكي مش نحكي ليه مش نحكي على التمويل. اليوم عندنا مليون هكتار، كي نقسموهم على المليون هكتار هذوم اللي عندنا
2: شيء
0: ما ما ما نسش الفلاح اليوم كما يعني شنو مش باش ناخذ تمويل. يعني بالنسبه لنا نحن ديباس با 4% في الهكتار بالنسبه لتمويل، 4% تمويل. واحنا نعرف احنا صغار فلاحين، والصغار الفلاحين مررنا بهزات كبيره، راهو هزات كبيره في 2022 2023، وقعدت عنا برشا فلاح اليوم مرهونه بالديون، مرهونه للشركات. دونك هذه بطبيعه الحال يعني بحاجة إلى التمويل، وخاصة التمويل في وقته. اليوم علاش اليوم نحن على أبواب اليوم موسم فلاحي؟ علاش دراسة الملفات متمش توا دراسة الملفات وخلي الفلاح يواجه مباشرة في انتهاء الموسم وهو مرتاح؟ ما نعملش دراسة الملفات في نوفمبر وتقعد حتى ديسمبر، وأنا الفلاح ما يعرفش على روحه، مش مش يتمتع بالقرض، ما يتمتعش كذا. دونك برشا حاجات هذوما يلزمنا يلزمنا بطبيعة الحال دراستها. نحكيه اليوم على الاستشراف سي. هما ثم عن تقريبا عندنا اربع عناصر اساسيه تقريب لانجاح الموسم والا للعمل فيها، يعني للمحافظه على ديمومه واستمراريه اليوم العامل المناخي بطبيعه الحال هذاك عامل بطبيعه الحال هذاك ما ندخلوش فيه احنا ان شاء الله، ديما نقول ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يعطينا خيره. العامل الثاني بطبيعه الحال هو المستلزمات الإنتاج اللي تكون في وقتها وتكون بالكميات المطلوبة، ويعني وحسن توزيعها في وقتها. ثالثا بطبيعة الحال هو التمويل، خاصة على مستوى التمويل. والعنصر الرابع والأهم اليوم اللي لازمنا نركزوا عليه هو الإرشاد الفلاحي. اليوم الإرشاد الفلاحي وبطبيعة الحال مؤسساتنا البحثية اليوم في ظل التغيرات المناخية اليوم لابد من إيجاد حلول للتأقلم مع المناخ الجديد. هذا نحب ولا نكره، اليوم التغيرات المناخية أصبحت واقع، ما عادش مش نفركس اليوم في انتلاش نيف أسنى كيفاش أصبحت واقع، والعالم الكل اليوم يخدم على على على الموضوع هذا التغيرات المناخية. دونك اليوم لابد من استشراف على مستوى فنتي ولا متوسط ومستوى بعيد للمنظومة.
1: واضحين اسمك أحمد التونسي، وباش ننطلق من الفكرة اللي ختم بها سي محمد الرجيبية، وخليني نقول أنه الرؤية الاستشرافية أو الرؤية الاستباقية تقريبا يصير طرحها خليفة كانت توافقني في كل القطاعات، ونحن نحكيه على قطاع الفلاح. في أي قطاع يقول لك المطلوب اليوم على مستوى السياسة العامة أي رؤية اليوم للقطاع، فما حاجة اسمها الاستشراف والاستباق. اليوم نحاولوا نعملوا تقييم لمواسم سابقة وين نجحنا، نواصلوا في الطريقة ذيك، وين ربما صارت إشكاليات، صارت تحديات ربما معينة نحاولوا نتجاوزوها ونتلافيوا الإشكاليات هذه، وزادة تكون عنا رؤية استشرافية مثلا 5 سنوات هما المدى المتوسط، وفما المدى على المدى البعيد والطويل. وهوني كما قلت أنت الاستشراف والاستباق لقطاع اليوم يمثل ركيزة مرة أخرى للاقتصاد الوطني وللسيادة والأمن الغذائي. أحمد تفضل.
3: نتلق بالأشياء الإيجابية باش بعد نخليه شوي الحاجات السلبية، خاطر نحن ديما في تونس نحب نكونوا خير من غيرنا، نحب نطلعوا أنه نصلحوا الأمور بطريقة خير من اللي موجودة. خلينا نكونوا ساعة في الإيجابي. في الإيجابي سنة تقريبا راهو ضعف المساحات المزروعة على عمناول حسب ما نشوف الأرقام، 255 ألف هكتار الموسم الفارط، والموسم هذايا 495 هكتار قمح صلب، 50 ألف هكتار قمح لين، و15 ألف هكتار شعير. هذوما المساحات اللي باش تتم بذرها في بالي سنة، وهذه معناها مسألة إيجابية أنه تطور المساحات.
0: المساحات لا،
3: المساحات المال
0: لا لا متوافقش مساحات اليوم احنا
1: على الكميات نتاع البذور الممتازة،
3: الهكتارات اللي تم بذرها
0: بالنسبة للموسم الفارط. بالنسبة للموسم الفارط احنا عملنا 991 ألف هكتار،
3: والسنة
0: والسنة بطبيعة الحال البروفيزيون بالنسبة للسنة هي مليون ومليون وخمسة وتسعين ألف، في حدود مليون ومئة.
3: هكا نوصلوا الأرقام
0: جيد بالنسبة للموسم.
3: إيه نحن نحكي على البذر، مازلنا في البذر
0: الاستيماسيون.
3: ونحن قداش السوق التونسية يلزمها؟ زوز ملايين وثلاثمية زملايين،
0: في حدود ما بين مليون وثمانمائة إلى زوز ملايين. فنتي واللايق
3: معناها وصلنا الى معناها نسب تعتبر جيده جدا مقارنه بالاسواق بالمواسم الفارطه.
0: ذكرنا هذا اللي كون البذور الممتازه بالنسبه السنوات الاخيره هذوما عملنا الضعفين، كنا في 260 وصلنا ل 524 الف، وهذا بطبيعه الحال نشكر الناس اللي خدمت على الموضوع هذايا، والتركات والفلاح المكثرين، لانه هذا بطبيعه الحال هذا مسار جيد لابد ان العمل عليه ولتحسينه لمدى اليوم 25 30 40، لان هذه ضمانه خاصه بالنسبه للفلاح كسوة على الاقتناء البذور الممتازه وعلى مردوديه.
3: علاش قلت هذه الحاجات الايجابيه اللي لازمنا نبنيو عليها، وعلاش قلت زاد انه كيولي خيار دوله قاعده تستثمر في الفلاح، وعلاش ذكرت كلمه الاستثمار بالذات؟ لانه انت حكيت على التمويل، هو التمويل هذا هو الاستثمار، انك تساند، انك توفر التمويلات اللازمه، انك تخرج الفلوس من اجل انك تحقق الارباح في قطاع معناها الحقيقة معناها في تونس مش من القطاعات اللي معناها ما كناش لاهين بها قبل في السابق للأمانة لازم نقولوها، ولكن في السنوات الأخيرة كي نحكيوا على زيت الزيتون تقريبا أصبح رافد من روافد الاقتصاد الوطني، ونجموا في قطاعات أخرى مدام الفلاحة في تونس قادرة أنها توفر العائدات الهامة هذه وتوفرنا العملة الصعبة وتزيد تخلينا ما عادش ندخلوا في المسار بتاع إهدار العملة الصعبة. نحن نحكيه على حاجة معناها استراتيجية، نحكيه مش على حاجة أساسية للبشر هي الغذاء، معناها نحكيه على القمح وما أدراك ما القمح. إذا كان نواصلوا في المستوى هذا مع إرادة الدولة في أنها توفر خاصة التمويلات وأنها تستثمر خاصة، فإنه ماشيين في اتجاه جيد جدا، لكن ما زال هناك نقائص، ونعتقد أنكم أهل الاختصاص تعرفوها أكثر منا. واللي جيت على معناها ذكرها خاصة مسألة التغيرات المناخية، واللي هنا الحقيقة الفلاح يزم يكون أسيستي، يزم يكون أسيستي بالدولة، ذي دور الدولة، ذي معناها معاهد الاستراتيجية ومعاهد الاستشراف اللي تابعة الدولة هي المفروض تحضر الدراسات وتكون معناها تسيستي الفلاحين باش يمشيوا في الاتجاه هذا.
2: كذلك راهو كذلك على مراكز الارشاد الفلاحي، راهو عندنا تجربه موجودين في كل معتمديه وموجودين
3: مراكز الارشاد الفلاحي، هي بيدها تو يلزمها
0: للامانه باش نعطوا كل يكون لذي حق حق. اليوم راهو عندنا الكفاءات وعندنا مؤسسات بحثيه فيها خبراء وفيها يعني باحثين ما شاء الله في انتيلايا، ودونك تقريبا الحلقه المفقوده خلينا نقولوا ولو شبه مفقوده باش ما نمشيوش للعدم بطبيعه الحال، هو تنزيل نتائج البحث توصل للفلاح.
3: هذا هو
0: فهمتني؟
3: عندنا المسارات نحن التاريخيه نتاع كما قال لكم الارشاد الفلاحي موجوده، ولكن نحبوا تكون اجور، نحبوا المعلومات الجديده والتغيرات المناخيه الاخيره نتعاملوا معها بالشكل المطلوب، لانه صحيح فما الجفاف فما زاد فما تساقطات اكثر من المعتاد زاد، معناها لازم ننظروا المساله. اما تو باش ندخل معاك في زوز مسائل نعتبرهم الجوهريه والنقائص الكبيره في المنظومه بتاع الفلاحه نتاعنا. اولا صحيح نحن ننتجوا في الاسمده بتاع البذر، ولكن فما اسمده معناها بتاع التخزين نستوردوا فيها، وخاصه تتاثر تو بمسالتك المضيق بتاع هرمز ومساله التخزين وما ادراك ما التخزين، قداش من موسم يصير لنا برشا مونكا غانيي، لانه عمليه التخزين ما تكونش معناها في المستوى المطلوب، وساعات معناها نهدروا الكثير معناها من انتاجنا الفلاحي، وخاصه في مساله الحبوب. في مساله التخزين نحب نعرفوا هل تم تلافي الوضعيات السابقة وفما خطة جديدة أو فما تحسين المسألة متاع التخزين. وكذلك مسألة مهمة جدا كي نحكيه على المسألة استراتيجية على مستوى البعيد، هل أنه فما تفكير في أنه رسكلو المياه المستعملة كما معنا أسوة بالتقريبا التجارب الفلاحية الكبيرة الكل تو المياه المستعملة يتم رسكلتها وأصبح نحكيه على معناها زراعات سقوية، ما عاش نحكيه على الزراعات البعلية ونستناه المطر صبت وما صبتش. هل فما خطة وطنية وانتم تتفاعلوا معناها ديما مع الدولة ومع مختلف المتداخلين في الموضوع هذا، وإلا معناها مازلنا بعاد على الشيء هذي؟
1: هاي تفضل سي محمد.
0: بالنسبة للموضوع
2: في علاقة بالتخزين، حب يسألك هو سيد أحمد مازال الحمام يأكل في شطر الصابة ولا لا؟
0: لا، ما لا لا في الحقيقة في مثال لا، يعني لا تقريبا منذ يعني بعض السنوات الأخيرة ديوان الحبوب اليوم حتى البرنامج اللي عنده المستقبلي هو توسيع خاصة على مستوى الكميات المخزنة في امتلاء في التخزين، ويخمم حتى في مخازن أخرى في امتلاء محورية أخرى في بعض المناطق. هذية بتبعت الحال خلينا الكونسيرفاسيون متاعنا فهمتي على مستوى التخزين الحمد لله في احسن حالاته. بالنسبه للشيء اللي حاجه نصبوا لي احنا هو الاحتياطي الستوك استراتيجيك، يعني في تونس نستخدموا تقريبا على الستوك بتاع شهرين. دونك احنا قاعدين دونك حتى على مستوى ديال الحبوب اللي سي قاعد يحاول تلفصان باش على الاقل نرفعوا في عدد الاشهر فهمتي بالنسبة للكوتي لهذه، خاطر سي تري امبورطون مهام جدا للشيء اللي نتحكوا اللي نحكوا عليه اليوم التغيرات المناخية والاضطرابات اللي موجودة هذه. دونك يلزمنا احنا نعملوا عملية استباقية باش نكونوا احنا بعيدين عن كل التهديدات خاصة على المستويات هذه. بالنسبة للمياه المستعملة البرنامج هذايا سي خليفة ظهر لي جبدنا شوية فهمتي ولا على المياه المستعملة. اليوم المياه المستعملة مستعملة في جميع بلدان العالم ماهوش اليوم، لكن المياه المستعملة راهي تتطلب انفراستركتور، تتطلب فهمتي لا بنية تحتية كاملة
2: معالجة
0: وتتطلب إمكانيات كبيرة. طرح الموضوع هذا حتى على مستوى سلطة الإشراف وتمت فيه بعض الجلسات وكما تحليل المياه البحر حتى فهمتي ولا أخذ الموضوع هذا. دونك وما زال الملف بطبيعة الحال ما خذاش يعني ما خرجش إلى إلى إلى على الوظائف الجانب العملي، أما هو راي خطوة وراي برنامج يعتبر فنتي ولا لا برنامج مستقبلي كما كنت تحكي. هذايا بطبيعة الحال اللي مش يعوض احنا في بعض الجهات اللي كونا نعملوا به بعض الزراعات، وخاصة الزراعات العلفية بار اكزامبل، علاش لا اليوم فنتي زراعات العلفية نتاعنا تمشي للمياه فنتي للمعالجة، يعني ونجم يكون رافض فهمتي من الروافد نتاع المياه اللي نجموا نحسنوا بها الانتاجية نتاعنا والا نستعملوها بطبيعة الحال على مستوى منظومات بعض المنظومات الانتاج.
1: واضح سي محمد الرجبي، باش نكملوا معاك مازلنا شوي وقت خاطر مهم جدا نحكيه على قطاع وملف الزراعات الكبرى اللي بيدوروا اليوم منظومة مهمة جدا على مستوى القطاع الفلاحي. انت قلت ممكن القطاع الفلاحي ككل ما نجموش نقوله فقط أمن غذائي أو سيادة غذائية، انت قلت أمن قومي، معناها اليوم ركيزة مهمة جدا للاقتصاد التونسي. قلت صحيح انه فما عدد من المعطيات الإيجابية بطنها بموسم البذر وتضاعف اليوم الكميات متاع البذور الممتازة وغيره حتى على مستوى الاستعدادات في عدد من المساكن، ولكن أيضا في المقابل أنه قلت فما جملة من النقائص والإشكاليات، مثلا كما ذكرت التوقيت مرات تقول ربما الإشكال كي حكيتين أعطيتنا الإكزامبل متاع الأسمدة، قلت أنه مرات ما يكونش الإشكال في الكميات أو توفرها بقدر ما يكون في التوقيت، وهذا اللي طلب قلت أنت رؤية استشرافية ورؤية استراتيجية واضحة تحاول كل شيء تكون الكميات موجودة في الأجيال باش ما تأثرش على المسار ككل، لا بالنسبة للدولة ولا بالنسبة للفلاحين ولا بالنسبة للمواطن بعد بتبيع بدرجة كبيرة زيادة. به اليوم سي محمد الجابي ذكر عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات الكبرى. هوني لو كنا نلخص معاك الموضوع، حكينا على التشخيص، هات نحكيه على الحلول اليوم في رؤوس أقلام في عناوين اليوم كمنظمة تعنى بالقطاع الفلاحي، تلتقي بسلطة الإشراف وزارة الفلاحة، جمعتكم منها أكثر من ندوة، أكثر من اجتماع، أنتم زادة تستمعوا للفلاحين لمطالبهم، وانت ذكرت لنا عدد من الإشكاليات من ضمنها التمويل وغيره. اليوم حلول اليوم للقطاع الفلاحي، هذا ننطلق من الزراعات الكبرى واعطينا شنو هو المطلوب.
0: التكليف أنا عضو مكتب تنفيذي
1: مكلف بملف
0: كان لدي سي حمادي أبو بكر عنده في شوية التزامات نحييه بالمناسبة. بالنسبة للحلول ثم حلول بطبيعة الحال احنا قادرين باش نتجاوزوها بالشيء اللي كنا نتكلموا فيه توا في انتيلايا يعني توفير كل ما يمكن لأسباب النجاح، هو يعني تلتزم الأطراف الكل كيف كوا كل إنسان عنده فنتي تاش نتاعو يعملها، خاصة على مستوى فنتي ولا توفير البذور، توفير حتى التمويل البحث العلمي. اليوم أنا نعطيكم حاجة يعني رقم نجم نحسبوه اليوم عندنا 80,000 هكتار في 80,000 هكتار سقفي
2: يعني مروية.
0: مروية اليوم لكان نعملوا خطة وطنية محكمة فبرقابة بيتم عن الكلمة وبطرق علمية لكن كل هكتار يجيب لنا 80 قنطار نأخذ 6 مليون قنطار هذوما من المناطق السقوية برك
2: فقط
0: بخطة وطنية. وقادرين هذوما بطبيعة الحال بالتزام كل الأطراف وتوفير كل أسباب النجاح، لأن اليوم نعطيكم رقم اليوم في القروان نروسناه فمش كل جاب 107 قنطار في الإكتار دونك يعني قادرين لما لا اليوم 107 قنطار احنا دونك لكن 107 قنطار هذه جات في مساحه معينه نحن ما نصبوش ال 107 على الاقل نحط في السقوي يا يعني لكن عندنا اليوم 80,000 ناخذ في 80 قنطار بركه في الهكتار هذوما 6 ملايين جبناهم سنا في القمح الصلب نلقاهم في المنطقه السقويه. دونك القضيه قضيه اليوم تخطيط ورؤيه و و و والتزام و و واراده انا نقول لان الاراده اليوم اللي كان نحبه اللي هو خيار، لكن اليوم احنا القطاع هذا مش حطوه قطاع استراتيجي امن قومي امن غذائي ناس كلها تخدم في نفس الاتجاه رانا نوصل، لان اليوم عندنا كل مقومات النجاح.
3: سؤال اخير برب كان تتوفر الظروف هذه الكل وقتاش النجم يكونوا عندنا امن غذائي كامل والا اكتفاء غذائي كامل والا حتى نصدره في خلال عام عامين 5 سنين؟
0: احنا اليوم شو المساحات ما عادش نحكيو على المساحات، لان المساحات هذيك بالنسبه لنا احنا تونس مساحات تقلصت وانتم تعرفوا ثم اليوم تقريبا ثم رقم مانيش باش نوزع به شويه في انتلاء اليوم رانا قاعدين نخسروا تقريبا في حدود 20,000 هكتار سنويا. اولا الانجراف اليوم التوسع العمراني قاعد في انتلاء قاعد في ياسر دونك اليوم المساحات اليوم نخدموا على المردوديه
2: هذي 80,000 هكتار سنويا من المساحات الزراعية
0: 20,000
2: من المساحات
0: يعني الفلاحية بصفة عامة
2: يمكن
0: استغلالها دونك اليوم نرجع للموضوع بتاع يعني الاستشراف، لكن اليوم احنا بالنسبة للمناطق السقوية نعطوها حق هذا الفصان يعني هذيك سمام الأمام نحسبه يعني هذيك مروية نعطيها كل المستلزمات متاعها كل الظروف السارحة هذيك دايرة عنا تقريبا نصف الصابة تكون موجودة عنا 6 مليون قنطار احنا تقريبا نسحقه بالنسبة للقمح الصلب 12 مليون قنطار دونك يعني هذه 50% تقريبا ذي نلقاها من مناطق سقوية دونك. وبالنسبة خاصة على مستوى البحث العلمي اليوم راو اليوم يلزم البحث العلمي يهبط على الميدان اليوم، لأن الفلاح اليوم نعطيك مثال يعني يومي اليوم الفلاح بالتغيرات المناخية مش عارف قديش يزرع ما عارفش وش عارف شي وش يزرع
2: وقتاش حتى متاع
0: دونك يعني اليوم هل التغيرات المناخية اليوم زرع في في في في نوفمبر سبلت ليه في في سبلت في فيفري دونك يعني ثم حاجات دونك الفلاح أسئلة كثيرة اليوم الفلاح يحب على الإجابة خاصة من شكون الإجابة مش تجي من عند المعنيين بالأمر اللي هما بطبيعة الحال الإخوان الإرشاد الفلاحي يدخل في دورة ثانية ولكن اليوم البحث العلمي على مستوى اليوم استراتيجي على مستوى الاستراتيجي احنا اليوم يلزم نضبطوا خارطة عمل ونعرفوا فهمتي ولا لا نجم نقسموا على 3-4-5 سنين وكل عام نخدموا فهمتي ولا على تحسين المردودية تنصوا فهمتي لا بعد 4-5-6 سنين نلقوا عنا الاكتفاء الذاتي أما شريطة توفير كل أسباب النجاح بالنسبة للفلاح
1: وإن شاء الله تكون متوفرة سي محمد بعد الأخبار يخلي
2: السؤال الأخير ثم نوعية متاع مشات التونسية أنا نعرف العديد من الفلاحين عاملين تجربة عندهم سنوات من أجل استعادتها وين وصلت التجربة هذه
1: بإيجاسي محمد مزلنا بضع ثواني موعد الأخبار تفضل.
0: شوف احنا اليوم عنا تقريبا 13 صنف بالنسبة للقمح الصلب اليوم المعهد الوطني للزراعات الكبرى أبصر نفا كل واحد عنده الفيش تكنيك نتاعها وين تجي وين كذا دونك بالنسبة يعني الأصناف القديمة الأصناف القديمة قعدت فيها شوية شعبوية وكل واحد يتحدث عن الأصناف القديمة وكذا واليوم حتى البحث العلمي نجم يجاوب على السؤال هذا اليوم رأوا الأصناف الجديدة نجموا نخدموا عليه نجموا نحسنوه مش من سيبوهش لكن النجم الحسنة ونخدموا عليها حتى يعني للصنف رأوا الأصناف انتي ساعات انتي لا بعد 4-5 سنين ثم أصناف الطيح لأن ما عاش عند المردودية اللازمة دونك اليوم الأصناف القديمة انتعنا وتتماشى اللي زرعها جدودنا وبيانا دونك هذيك رأوا نجم ونخدموا عليها على مستوى العلمي على مستوى البحث العلمي حتى بتبيعة الحال تصبح اللي عندها مردودية
1: شكرا لك مرة أخرى سي محمد الرجبي عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحة على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات
0: نسيت حاجة
1: أي قل لي مساج
0: تحدث على صندوق الجوائح الطبيعية اليوم نعرفوا نحن التحديات راهو صندوق الجوائح الطبيعية اليوم بالنسبة للفلاح راهو يزمنا المخاطر الكل يتقسمها الناس الكل والفلاح هو يعني عنصر من العناصر هذه كل دونك صندوق لابد من تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية اللي تقريب فرغوه من محتواه منذ انطلاقته
1: شكرا لك مرة أخرى سي محمد الرجيبية موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقيس تفضل
4: هنا تونس
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان افهم مع السلامة. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة مشددا على أن عمليات التزويد بالمحروقات تتوصل بشكل طبيعي بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ أمس حسب ما صرح به للإذاعة الوطنية وأشار بتين إلى أن عددا من سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا اليوم بعملهم في حين يواصل بقية السائقين العمل في ظروف طبيعية مبينا أن الوحدات الأمنية تتولى تأمين مختلف المسارات والشاحنات والعمل ديوان الخدمة الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة طلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلة وذلك للسنة الجامعية 2026-2027 ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري ومن المقرر الأعلان عن نتائج المطالب في صورة توفر شغور عن عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر المقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ويلتقي بنظيره البلجيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التونسية البلجيكية وأفاق تطويرها في مختلف المجالات وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تعزيز التعاون في إطار العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضمن شراكة أكثر توازنا وإنصافا ويستجيب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة عدد من متسكني منطقة شويحية التابعة لمعتمدية الفحص بولاية زغوان يشتكون من تردي وضعية الطرقات والمسالك وغياب عدد من الخدمات الأساسية

0: وما عندناش شكون يتكلم علينا لهنا. هم يعقل مراته ينزلوها غادي تجي مسكينها، لا يقولوا كلب، لا يقولوا قطوس، العشرة متاع الليل يعقل هذا؟ نطلب من السيد الرئيس يا اخويا يا اخويا تولى بينا.
1: اي والله يا احنا منطقه شويحيه عايشين في عزله تامه، ما عندناش لا كياس يصلح لا بيس تصلح، ما عندنا حتى شيء في هذه. تلام ذا تمشي صباح 6 متاع الصباح تعرض الكارب المعاناه الزرقاء.
2: وفي أخبار العالم، الصدر في مستشفيات غزة تفيد باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، ويأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر 2025. شركة الطيران الإيرانية تلغي رحلات دولية إلى وجهات عدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، إذ أفادت وكالة سفر في طهران بتعليق الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان، بينما بقيت وجهات أخرى متاحة بينها الصين.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
3: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
3: ديوان FM.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس، من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، مازلنا باش نوصل معكم اكيد بقيت الملفات الاخبار والمستجدات، واكيد بقيت الفقره ديما الساعه الثانيه يكون جزء كبير منها مخصص للعوده على مختلف المستجدات الاقليميه والدوليه. بعد شويه نمشيو اكيد لفقره الارتيكل دي جور والمقال اللي اختاره لنا احمد التونسي، الصين وواشنطن والولايات المتحده الامريكيه وغيره. تناجم بعد على تفاصيل مقال وفقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. آخر الحصة مهم زادة، نرجع على دورة 81، هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة أزمات العالم المتصاعدة؟ طبعا بعد نور يعطينا التفاصيل والمعطيات. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو في التعليق والنقاش كامل الحصة خليفة شوشين أحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم. قبل ما نمشيو لارتيكل دي جور، حبيت تعلق انت احمد التونسي على موضوع تونس ترشح مقدمه ابن خلدون لسجل ذاكره العالم بالتنسيق مع الجزائر ومصر، حبيت تعلق على الموضوع ذا قبل ما نمشيو لبقيه الاخبار. تفضل.
2: شكرا ابتسام، لاني في اثناء البحث على مقال اليوم عرضني مقال حقيقه نثمنه ونعتبره ايجابي، انه بلادنا احتفيت بانسان يستحق الاحتفاء، معناها اديب كبير جدا، مفكر وعلامه، ابن خلدون اللي عنا معناها الصامبة متاعه في لافيني، ولكن الحقيقة مخذاش حظه في التاريخ، ما هوش واخذ الحظ متاعه كما يلزم. برنامج ذاكرة العالم أطلقته اليونسكو عام 92، ومن خلاله ممكن أن الدول تقدم معناها مقترحات لما يمكن أن يسجل في هذا السجل متاع ذاكرة العالم. اليونسكو معناها في معناها فما كتاب العبر قبل معناها سبق وانه ادرجته في ذاكرة العالم. اليوم تونس طلبت انها تدرج مقدمة ابن خلدون، وما ادراك ما مقدمة ابن خلدون، اللي فيه تقريبا الاسس الاولى لعلم الاجتماع، فيه اقوال خليفة مأثورة فيه من العبر ومن الحكم اللي يخذ بها تقريبا جميع سياسيي العالم عبر التاريخ. فما حتى شكون يقول انه كتاب ميكيافيلي معناها مقتبس في اغلبه من ما جاء في مقدمة ابن خلدون. فيه الكلمة الشهيرة متاع المدني، الانسان مدني بطبعه. فيه الكلمة الشهيرة متاعه ان الدولة لها اعمار طبيعية كما الاشخاص. فيها الكلمة الشهيرة ان التجارة من السلطان مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية. فيه الكلمة الأشهر أن الظلم مؤذن بالخراب. فيه كذلك أن المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب في شعاره ونحلته ونحلته وسائر أحواله وعوائده. فيه القول المأثور المعروف، الماضي أشبه بالمستقبل من الماء بالماء. إذن فيه المقولة الشهيرة، الملك عقيم. الكلام الحقيقة مهم جدا، والعبر مهمة جدا، والأقوال المأثورة معناها كل واحدة فيهم اللي قلتهم عندهم معاني كبيرة برشا، لأنه وقت اللي نقولوا إن الجباية في أول الدولة تكون قليلة الفروض كثيرة الجمل، وفي آخرها تكون كثيرة الفروض قليلة الجملة. هنا معناها يحكي على الدول في أولها، هو ديما يقول أن الدول عندها عمر كما عمر الإنسان، تقل فيها الجباية ولكن في آخرها تكثر فيها الجباية. ما أحوجنا أنه ناخذ بكلام اللي موجود في مقدمة ابن خلدون، وما أحوجنا أنه نعمل بالكلام اللي موجود في مقدمة ابن خلدون، وما أحوجنا أنه نتقيه خراب البلدان، لأنه وقت اللي يقول الظلم مؤذن بالخراب، فإنه القاعدة هذه اقتصادية أولا، لأنه يرى أنه الإنسان المظلوم ما يؤديش العمل متاعه والإنتاج متاعه، وهو ما يؤدي إلى انهيار اقتصادي، ولكن زاد اجتماعية، لأنه وقت اللي تزرع الأحقاد في نفوس المظلومين وفي نفوس أهاليهم، فإنك تزرع معناها بذور ومشات الفشل ومشات المشاكل الاجتماعية في المستقبل. ما أحوجنا إلى أنه نثمن ابن خلدون بطريقة ذي مع اليونسكو، لكن أتمنى كذلك أنه يأخذ حظه في المناهج التعليمية، لأنه مقدمة ابن خلدون رأيت نجم تبني لك مجتمع متوازن، نجم تبني إنسان مفكر بالحق وعنده بعد النقدي، تنجم تخلي الناس تعرف قيمة التاريخ، تعرف قيمة المبادئ الإنسانية والأخلاق والعدل و الجباية والمسائل هذية اللي مهمة جدا جدا جدا. برشا أمم تقدمت صدقني ابتسام بفضل تطبيق ما جاء في مقدمة ابن خلدون، فما بالك نحن ابن خلدون المولود في تونس الحقيقة مازلنا ما ناش ناخذه به. نتمنى أنه يكون موجود حتى في المناهج بتاع التعليم في البكالوريا أو قبل البكالوريا، لأنه من المهم جدا زيادة ما نخليوهش للاختصاص ما بعد البكالوريا للناس اللي تاخو علم الاجتماع، لا لا، من المفروض أنه يكون موجود لكل طالب علم في تونس حتى للمستوى الثانوي، أنه يعرف ويطلع على الأقل ولو بصورة معناها عامة على ما جاء بهذا الكتاب الذي أعتبره أعجوبة من أعاجب الزمن.
1: هاي خليفة أكيد إذا عندك وتقول في الموضوع هذا
3: ابن خلدون معناتها تاريخ وعبرة وعبر، معناتها كما كتب ورحلته فعلا هو خيرا ما فعلت تونس والجزائر ومصر ويبدو معهم تركيا اللي قدموا معناتها الملف هذا لترشيح المقدم ابن خلدون لإدراجها في سجل ذكرة العالم، لأنه رحلته من تونس حيث ولد والمنشأ مرورا بالجزائر بجاية بسكرة قلعة بن سلامة ثم فترة العزلة والتأمل وبداية التفكير معتها في المقدمة تاع ابن خلدون كانت في الجزائر أثناء العزلة وقت صارت في تن في العهد الحفصي، ثم بعد ذلك انتقاله إلى الإسكندرية معتها بحرا، ومن الإسكندرية ذهب إلى القاهرة معتها وقال فيها القول متاعه، وتقلد العديد من المناصب في القاهرة كما مدرس وكما قاضي في فترة من فترات إلى أن وفاه الأجل في 1406 ودفن في القاهرة. مهم جدا تلميح للأسف احنا ذاكرتنا العامة لا تحتفظ إلا بتمثاله في شارع الحبيب بورقيبة، يمكن على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى المدرسة وخاصة القرو في قسم الحضارة يعرفوا أهميته، اللي قرو زاد في علم الاجتماع يعرفوا اللي جزء من اللي كتبه هي مقدمات في التأسيس لعلم الاجتماع، كما يقال أن الجاحظ يعتبر من رواد الانتروبولوجيا في علاقة بالجانب هذايا، ليس بمعناها المعاصر لكن بمعنى مقدماتها المفهومية في الجانب هذايا. نقول فكرة مهمة جدا، ونتصور المطلب هذايا سيتم الموافقة عليه وسيتم إدراجه، لأنه أبدو خلدون تحول إلى علم إنساني تقريبا أغلب الدارسين ولعلم الاجتماع وجزء زاد من الناس اللي اهتموا بالتاريخ ما ينجموش يمروا إلى الجانب هذايا ودراسة خاصة تاريخ المنطقة هذية في كل اتساحة دون المرور بابن خلدون وما كتبه ابن خلدون.
1: واضح خليفة، يعطيك الصحة، موضوع كان مهم جدا أنه نرجع له نوفقكم في اللي قلته الكل، وإحنا أكيد زادة مازلنا مش نواصل معكم ساعتنا الثانية كما قلت لكم، مازلنا مش نواصل معكم بقية الأخبار الملفات، وكالعادة دائما جزء مهم نخصوه للحديث عن آخر التطورات الجيوسياسية والإقليمية. يظهر لي مهم جدا نحكيه أو المقال اللي اختاره أحمد التونسي واللي العنوان العام والسؤال العام اللي مطروح اليوم في المقال، ماذا يحمل الرئيس الصيني معه إلى واشنطن؟ وبعد شوية نحكيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذاك علاش باش نمشيو توا مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور،
1: المقال، فقرتك المفضلة كالعادة أحمد التونسي، هاي تفضل.
2: أهلا وسهلا بالسيدة المستمعين مرة أخرى في فقرتي المفضلة. مقال اليوم، برشا ناس لاهية في الأحداث اليومية وأحداث الحروب والملتقى بتاع الأمم المتحدة الجمعية العامة السنوية، وفما خبر مهم جدا تعدى في الصف الثاني من الأخبار، اللي هو زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، وهي أول زيارة ليه بعد 11 سنة لواشنطن. زيارة ذي نذكروا اللي هي معناها كانت رد على زيارة كان قام بها دونالد ترامب في شهر مايو للصين، واليوم استقبل دونالد ترامب نظيره الصيني في مظاهر احتفالية أكثر مما واجهه دونالد ترامب في بكين، لأنه حسب المقال متاعنا اللي كتبه رش داشي، ونحب نأكد على المؤلف متاع المقال متاعنا والكاتب متاعنا اليوم، راهو كان نائب المدير الأول لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن من 2021-2024. معناها نحكيه على إنسان يمتريزي الموضوع أكثر من أي إنسان آخر، معناها نحكيه على كاتب كان موجود وسط الإدارة الأمريكية ويعرف تقريبا كل كبيرة وصغيرة في الملف هذا متاع العلاقة مع الصين. الكاتب كما قلت أمريكي، والمقال يطرح فيه تقريبا خطة المفاوضات بين زوز دول واللي لخصهم في 10 نقاط. النقطة الأولى هي الهدنة التجارية ورسوم الصين. علاش قلت هكا؟ لأنه من المعلوم أنه كانت فما هدنة صارت بعدك الأزمة متاع المعادن النادرة والتعريفة الجمركية، اللي بعد ما الصين قصت سلسلة امتداد المعادن النادرة على الولايات المتحدة الأمريكية، اتفق الطرفين أنه على هدنة لمدة سنة من 10 نوفمبر 2025 تنتهي في 10 نوفمبر 2026. وبالتالي أول موضوع مطروح، هل سيتم التمديد في هذه المعاهدة؟ الصين تحب تمديد بمدة طويلة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تمديد لثلاثة أو ستة أشهر، باعتبار وأنه تعتبر أن الصين ما التزمتش بالكثير من بنود المعاهدة متاع الهدنة هذه، وبالتالي المدة الصغيرة بتشوف بها مدى التزام الجانب الآخر. النقطة الثانية هي الأسلحة الجمركية التي تحتفظ بها واشنطن، وهنا معناها نقاش كبير بين الطرفين، بين تهديدات أمريكية بالترفيع ومطالب صينية بإلغائها أو تخفيضها. وكذلك النقطة الثالثة هي المشتريات الصينية من أمريكا، باعتبار أنه الطرفين اتفقوا سابقا على مجموعة صفقات وشراءات من بينها طائرات بوينغ وغيره، ولكن الصين لم تلتزم تقريبا بما تم الاتفاق فيه. النقطة الرابعة ابتسام هي مجلس التجارة الأمريكي الصيني، وهي معناها مطلب من المطالب الأمريكية، يعتبر أنه بإمكان أنه يولي فما مجلس تجارة أمريكي صيني لتكون آلية أساسية لإبرام صفقات جديدة وإعداد قوائم السلع المتبادلة، وربما تشمل الطاقة الأمريكية والمنتجات الزراعية والأجهزة الطبية، وهو كما قلت طلب معناها أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار وأنه ما فماش مبادلات بالشكل اللي يخلي أمريكا تربح. النقطة الخامسة هي استثمارات شركات السيارات الصينية في أمريكا، باعتبار وأنه دونالد ترامب أبدأ قبوله لمصانع صينية إذا كانت تحقق الوظائف للأمريكيين، وهو معناها كما سبق في موضوع الطائرات، كذلك الصين عندها وعد سابق سنة 2017 باستثمار 83.7 مليار دولار في ويست فيرجينيا، ولكن هذا الوعد لم يتحقق، وبالتالي المسألة متاع تحقيق الوعود والالتزام بالوعود الصينية أصبحت كذلك مطروحة في مسألة استثمار في السيارات. النقطة السادسة هي نقطة الذكاء الاصطناعي، وتقريبا هنا نحكيه على تحدي مشترك لأكبر زوز دول يطوروا في الذكاء الاصطناعي. هل أنه باش تكون فما اتفاقات بيناتهم؟ هل أنه باش يعملوا على عمل مشترك للحد من الأزمات، خاصة وأنه التنسيق بين الطرفين في مسائل أخرى ما كانش معناها بالشكل المطلوب. ويذكر كاتب أنه فما فشل سابق في مسألة أوبي 3 والمنطاد الصيني لأنه ما كانش فما تنسيق كما كان متفق فيه. النقطة السابعة ولا التحدي السابع اللي باش يتم النقاش فيه هي مسألة الرقائق الإلكترونية ونقل قدرات الذكاء الاصطناعي. والمعلوم هنا أنه الأزمة كبيرة على الرقائق الإلكترونية، خاصة كي نعرفوا اللي تايوان هي تقريبا من أكبر منتجي الرقائق الإلكترونية، واللي هي معناها مسألة خلافية حقيقية بين الطرفين. ومسألتك الشركات الصينية كما من غير لنسميها ولا الشركات الأمريكية اللي عندهم منافسة في مسألة الرقائق. النقطة التاسعة هي نقطة إيران والحرب على إيران وما أدراك ما الحرب على إيران، باعتباره أنه أصبحت المسألة من أكثر المسائل الحساسة في العلاقة الأمريكية الصينية، باعتبار كذلك وأنه أمريكا تلوح بعقوبات على مؤسسات صينية معناها بسبب التعامل مع إيران، وهناك خطة معناها لمزيد تضييق الخناق على إيران، ربما تكسر يتم كسر هذا التضييق من قبل الشركات الصينية. وكذلك فما تقارير تتحدث على أنه فما صور بالأقمار الصناعية تم استخدامها معناها ضد القوات الأمريكية ربما تكون مقدمة من جهات صينية. وبالتالي يرى الكاتب أن هذا الملف يمكن يكون أكبر نقطة احتكاك أو خلاف بين الطرفين. في النقطة العاشرة ابتسام، الفانتانيل هذايا هي معناها مخدر جديد. بالنسبة للفانتانيل يكون مخدر وقت اللي يتم إعداده بطريقة معينة، لكن الصين منتجة للمادة الأساسية اللي هي في الأصل مادة طبية وما هيش مصنفة كمادة مخدرة، والمكسيك تستورد كميات كبيرة من المادة الأولية هذه وتحولها إلى مادة الفانتانيل، واللي عملت أزمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقريبا فما أرقام مبزعة نجم توصل حتى أنه يقولوا فما معناها نسبة الوفيات اللي معناها يتعطاوا المادة المخدرة هذه توصل حتى 30 أو أكثر بالمئة. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تحب تفرض شروط أخرى في تصدير هذه المادة الأولية اللي يتم على أثرها تصنيع المادة المخدرة. هنا تقريبا هذوم العشرة نقاط اللي معناها في التحديات اللي مطروحة على طاولة المفاوضات بين الطرفين. لكن الكاتب في نهاية المقال يقول فما أربعة مؤشرات نجم نعرف بهم ولا نجم نراقب بهم القمة هذه وماذا توصلت له. المؤشر الأول هو مدة تمديد الهدنة، لأنه المدة القصيرة تعني شيء والمدة الطويلة تعني شيء وتعني تحليل ثاني. المؤشر الثاني هل أنه مجلس التجارة هذية بش ينتج شيء حقيقي، هل ما يكونش حبر على ورق كما صارت اتفاقات سابقة ويترجم الوجود متاعه بمشتريات وصفقات حقيقية نشوفوها على معناها أمام أعيننا. كذلك المؤشر الثالث يقول هل أنه حوار الذكاء الاصطناعي سيكون معناها يترجم إلى مسائل حقيقية وتعاون حقيقي أم أنه باش يقعد مجرد حوار دبلوماسي شكلي. والمؤشر الرابع باش يقول باش نعرفوا موقف الطرفين من خلال القضية في تايوان، من خلال مسألة تايوان باش نعرفوا هل تغيرت لغة الخطاب بتاع واشنطن أو الصين من خلال تغير صياغة البيانات في المسألة الخلافية الكبرى اللي هي مسألة تايوان. بالتالي اعتبروا أنه مقال مهم جدا، نحكيه على زوز دول الأكبر اقتصاديا الآن في العالم. يتماشى المقال هذا ابتسام مع مقال حكينا على فيه عمناول وحكي عليه طارق، كان تذكروه الكل، الدراسة بتاع الـ NDS استراتيجية الدفاع الوطني 2026 اللي خرجتها الإدارة الأمريكية واللي فيها ثلاثة نقاط كانت جوهرية. النقطة الأولى أنه أمريكا والنصف الغربي هي الأولوية الأولى للإدارة الأمريكية. النقطة الثانية هي الردع الصين دون مواجهة وبهدوء ومنع أي صراع أو مواجهة مباشرة مع الصين. وتقريبا حتى المقال هذايا ولو فيه عشر نقاط خلافية ولكن نلاحظوا أنه طريقة التعامل كلها ما هيش معناها طريقة في اتجاه التعاون نوعا ما، في اتجاه الابتعاد عن المواجهة وفي اتجاه انه يتم الردع كما تقول الاداره الامريكيه بدون مواجهه الصين. ونقطه ثالثه هي تحميل الحلفاء لاعباء اكثر في ملفات التي تكون خارج النصف الغربي. وهنا نحكي انه حتى الملف الصيني بالنسبه لهم اذا كان فهم اعباء امنيه او غيره او عسكريه يتحملها الحلفاء نتاع الولايات المتحده الامريكيه. ما عادش تحب تصرف الولايات المتحده الامريكيه خارج النصف الغربي نتاعها، تتحملها كوريا الجنوبيه، تتحملها اليابان او غيره. بالتالي مقال يتجه، معناها اعتبره مهم جدا، زياره تدوم 3 أيام،
1: تبدا اليوم
2: وتستمر على مدى 3 أيام. كما قلت الاحتفاء مختلف، لانه في سياسه في السياسه الدوليه اهم عنصر هو المعامله بالمثل. لاحظوا تقريبا لاول مره يتم معناها عدم المعامله بالمثل، باعتباره انه امام وقت اللي مشى ترامب للصين ما كانش فما احتفاء بالطريقه التي سيتم الاحتفاء بها بالرئيس الصيني. هذه مؤشرات نجم تفسر لنا في اللغه الدبلوماسيه والسياسيه مسائل معينه، ولكن سننتظر نهايه الزياره وال الاتفاقات او النقاط العشرة الخلافية ذي ماذا سيتم معناها الاتفاق فيه، وبعد تو نحاولوا نصيغوا الوجه الجديد للعلاقة بين الطرفين.
1: يعطيك الصحة حمد تونسي. موضوع مهم جدا نحكيه على زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، يصل اليوم زيارة كما كنت تحكي أنت لتمتد على 3 أيام، تقريبا أكثر من عقد. هذه لأول زيارة للرئيس الصيني، نحكيه على 11 سنة. زيارة خلينا نقوله خليفة ما تجيش في سياق عالمي أو سياق جيوسياسي أو حتى في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والأمريكية والصين، ما هيش في فترة عادية ربما خليفة، نحكيه على سياق عالمي، على سياق جيوسياسي تتغاليه الكثير والكثير من التوترات. نحكيه توترات تجارية اقتصادية، نحكيه أيضا على المستوى التكنولوجي، نحكيه على مستوى الحروب اليوم اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة والشرق الأوسط، رغم كل هذه الاختلافات والخلافات والتوترات وتورات، صار المضي قدما لعقد القمة هذه، القمة الأمريكية الصينية، واللي خلينا نقول أكثر قوى اليوم على المستوى العالمي. قمة أو زيارة جي في وقت قاعدين نشوفوا فيه التوترات اللي قاعدة تصير على مستوى أسواق الطاقة العالمية، ما يحدث على مستوى مذي قرمز وغيره من الحروب، اليمن، الحرب على إيران، اليوم لبنان وغيره. قراءتك الأولية لطبيعة الزيارة سياق خليفة، تفضل.
3: هي تقريبا الزيارة الأولى اللي يقوم بها الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية منذ 2023، لأنه يعني آخر زيارة قام بها والكاليفورنيا لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، والتقى حينها الرئيس السابق جون بايدن. لكن هي أول زيارة دولة له منذ 11 سنة، لأنه آخر زيارة قام بها في 2015 وزار واشنطن ونيويورك والتقى باراك أوباما. هي في الأخير لقاء العمالقة ولقاء ما بين زوز أكبر قوى اقتصادية وعسكرية وتجارية في العالم. وبالطبيعة أنا نقوله جزء من الزيارة هذه أكيد ستشمل معناتها بعض الملفات حول العلاقات الثنائية، وحكاها أحمد بالتفصيل في الجانب الاقتصادي والتجاري ومسألة الذكاء الصناعي، وجزء منها أكيد سيكون في علاقة بملفات دولية كبرى، وبالأخص أكيد ستكون على طاولة النقاش وإن لم تكن في الواجهة، وربما لن تتضمن معناتها الصحف الأمريكية وحتى وكالات الأنباء عناوين كبرى حولها، لكن أكيد نشكون حاضرة، اللي هو الملف الإيراني والصراع اللي موجود في الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية أكيد ستكون على الطاولة، وبالأخص ستكون مشكلة تايوان، وخاصة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان اللي تقريبا مزعجة للصين في علاقة بالجانب هذا. معناتها الملف سيتضمن بعض اللقاء، سيتضمن بعض الحديث في العلاقات الثنائية، وكان أحمد أسهب في الحديث عنها وعن 10 نقاط الخلافية في علاقة بالجانب الاقتصادي والجانب التجاري والجانب على الأقل الصراع حتى حول امتلاك أدوات المستقبل في علاقة بالذكاء الاصطناعي، في علاقة بالمعادن النادرة في علاقة بجرينلاند، والاتفاق اللي صار مؤخرا اللي جرد الصين تقريبا من اللي هي تستثمر استثمارات كبرى في علاقة بالمعادن النادرة. لكن سيكون، وهذا يمكن مش نركز عليه، سيكون الحديث مسهب في علاقة بالوضع في إيران، إنه نعرفوا اللي الصين هي الحليف الموضوعي والأقرب إلى إيران، وهي أكثر تقريبا دول اللي تستورد النفط الإيراني، وهي متأذية من الوضعية هذه ومن الحصار المضروب على الموانئ الإيرانية ومن الحرب الموجودة توا، وأكيد من المعطيات اللي قاعدة توصل إلى ثم إعانات تقنية على مستوى العسكري من الصين قاعدة تقدم لإيران، خاصة في مستوى معتها تقريبا تقني مهم جدا في إطار تحديد الوحدات العسكرية الأمريكية وتحديد معتها جزء من الطائرات، ثم تطوير برشا في الجانب هذا. في أوكرانيا نعرفوا الصين هي الحليف زاد لروسيا، وبينهم علاقات كبرى، ومش يكون الملف هذا على الطاولة. وتايوان هي مشكلة في الخاصرة الصينية، ونعرفوا اللي هي مشكلة مزمنة لسنوات موجودة غادي، وأكيد مش يتم التطرق لها في الجانب هذا. في انتظار تنشوف العديد من الملفات. ثم جانب من الإبهار يبدو إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترد صاع، لأنه هذه احنا نحكو على زيارة بعد 6 أشهر من زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وكنا حكينا في البلاتو هذي بإسهاب حول الزيارة هذه، الموضوع اللي اطرحت عملية الإبهار اللي صارت معتها في الفترة هذيك، حتى زيارة الحديقة التاريخية الصينية والأشجار اللي بعضها عمرها معتها أكبر من عمر الولايات المتحدة الأمريكية، واللي كانت فيها رسالة رمزية. سنرى كيف سيكون الاستقبال الأمريكي على الجانب هذي، شنية الرسائل الرمزية اللي مشوزاها الولايات المتحدة الأمريكية للصين، كيف سيتكون الاستقبال، شنية المناطق اللي يمكن يزيرها الرئيس الصيني. هذا كل سنعود عليه بأكثر إسهاب وقت اللي تقريبا تملي، أنه زيارة مش تستمر تقريبا يوم إلى نهار 25 سبتمبر.
1: فوالا خليفة، وأكيد نرجو على كل التفاصيل التسريحات وغيره اللي تخص القمة هذه والزيارة هذه. فما نقطة حبيت تتفاعل معها أحمد قبل ما نمشي لفقط بالأخرى؟
2: صديق في المجال الطبي أكد لي أنه مادة الفانتانيل هي مادة طبية، وهي اللي تم بعد معالجتها وتصبح معناها مخدر خطير جدا، وبالتالي المادة ما هيش جديدة وإنما مادة قديمة، ويتم استعمالها في العمليات الجراحية، وهي أحد أهم المحاور والمشاكل اللي باش يتفاهموا بيناتها بينات أمريكا والصين، هي المادة بتاع الفانتانيل هذه.
1: واضح أحمد، وإحنا أكيد ما زلنا باش نوصلوا معاكم ساعتنا الثانية، وأكيد ما زلنا باش نوصلوا معاكم بقيت الفقرات أو الفقرة الأخيرة، جمعية العملية الأمم المتحدة والدورة 81 مهم جدا، نرجو على آخر التفاصيل والمعطيات والنقاش اللي تفتح اليوم دوليا وأثير، ولكن قبل هذا باش نخرج معاكم فاصل صغير ورسين.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: هنا تونس،
1: هنا تونس ماضي ساعة 41 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. رجعنا لكم بعد الفاصل، مازلنا باش نواصل معكم فقرتنا الأخيرة باش تواصل نقاشنا في علاقة بآخر المستجدات الدولية والإقليمية. وخليفة كنقولوا أرقام معطيات إحصائيات، شكون نقولوا
3: ملك الأرقام؟ نورك
1: نور الفارسي مباشرة في بالأرقام.
0: بالأرقام
1: مقوى سعدك يا نور. خليفة الشوشاني
4: شكرا،
1: شهادة هذيك هذيك تحطها في السيرة الذاتية.
4: السيزون تاع سيف توحشت،
1: ريت الشكر نتاع خليفة الكل تحطه في سي دي، تحطه في
4: السي في هذاك يستر في السي في. خليفة الشوشاني واحد يستر في السي في،
3: تحطه في مطلب قبولك معناتها.
1: هكا مرحبا بيك نور،
4: عايشك ابتسام. نرحب باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبأحمد وخليفة مجددا. اليوم أهم حدث هو الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باش نعطيو أبرز المواقف التصريحات والمواضيع اللي تم طرحها والقضايا. و193 دولة مدعوة للمشاركة وقرابة 130 رئيس دولة وحكومة موجودين في نيويورك. نذكر في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي انطلق نقاشها العام يوم 22 سبتمبر وبش يتواصل حتى يكشي 28 سبتمبر 2026. دورة تنعقد العام هذا تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع في ظرف دولي كما نعرف ابتسام استثنائي، عنوانه الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وأزمة المناخ والسباق العالمي على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش افتتح كلمات القادة بتحذير واضح، الانقسامات في العالم قاعدة تتوسع وآليات العمل الجماعي الدولي أصبحت تحت ضغط متزايد. غوتيريش زاد ركز بشكل كبير على الشرق الأوسط وقال أنه ما يسمى بوقف إطلاق النار في المنطقة ما هو إلا إطلاق أقل حدة، ودعا الوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي. فلسطين كانت من أبرز الملفات الحاضرة في اليوم الأول. غوتيريش قال أنه حجم القتل والدمار اللي تعرضوا له الفلسطينيين في غزة خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق خلال فترة عمله كأمين عام للأمم المتحدة، وحذر زادة من العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، وقال أنه التطورات هذه تهدد مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي، وصف الشيء اللي صاير بالتطهير العرقي، وشدد على ضرورة عدم السماح باختفاء حل الدولتين، مؤكدا أنه أطراف النزاع مطالبة باحترام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. غزة زادة كانت حاضرة في كلمة رئيس الجمعية العامة خليل الرحمن اللي قال أنه حجم المساعدات اللي توصل للقطاع مازال ضعيف برشا مقارنة بالاحتياجات الفعلية للسكان. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره خصص جزء كبير من كلمته لفلسطين، وجه انتقادات حادة للاحتلال، نحكي على الاحتلال الصهيوني، وانتقد أداء الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار خطاب مختلف كالعادة وركز خاصة على قوة الولايات المتحدة والملفات الأمنية والاستراتيجية. ترامب قال أنه أمريكا عادت أقوى من أي وقت مضى، وخصص جزء مهم من خطابه لإيران ودعا طهران إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن، وقال أنه المحادثات مع إيران ما زالت متواصلة وأنه يعتقد إمكانية الوصول إلى تسوية قريبة، لكنه لوح في نفس الوقت بمزيد من التصعيد في صورة عدم توصل إلى اتفاق، يعني يهدد بطريقة أخرى. وفي الملف الأوكراني قال ترامب أنه واشنطن تواصل مساعيها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأنه الحرب يمكن إنهائها أسرع مما يتوقعه البعض. لكن النقاش في نيويورك ما اقتصرش على الحروب ابتسام، كما ذكرنا في السابق الذكاء الاصطناعي كان مطروح بقوة وفرض روحه كواحد من الملفات الكبرى في الدولة في الدورة الحالية. وغوتيريش دعا إلى وضع إطار دولي متعدد الأطراف لإدارة مخاطره مع رقابة مستقلة وتعاون بين الدول والشركات اللي تقود الثورة التكنولوجية. ملف المناخ زاد أحضر بقوة، والأمين العام شدد على ضرورة تحمل كبار الملوثين لمسؤولياتهم في ظل تزايد تأثير التغيرات المناخية حول العالم. غوتيريش زاد حكى على الحرب في السودان وحذر من نزوح الملايين وانتشار الجوع واستهداف المستشفيات والمنازل بالطائرات المسيرة. لكن وراء كل الملفات هذه ابتسام عندنا سؤال أكبر مطروح داخل قاعة الأمم المتحدة، هل المنظمة هذه الدولية بهيكلها الحالي ما زالت قادرة فعلا على التعامل مع أزمات العالم؟ رئيس الجمعية قال أنه الناس اليوم ما عادش يسألوا إذا كانت الأمم المتحدة موجودة، وإنما يسألوا إذا كانت فعالة. ومن هنا رجع ملف إصلاح مجلس الأمن بقوة، خاصة مع المطالب بتوسيع التمثيل داخله، إعطاء القارة الإفريقية حضور أكبر يتناسب مع وزنها وعدد الدول اللي فيها. وغوتيرش في آخر خطاب لي أمام الجمعية العامة قبل نهاية ولايته، نذكر هذا يوم 31 ديسمبر يعني مازال أشهر معدودة، دعا بدوره إلى إصلاح المؤسسات الدولية باش تعكس موازين القوى في العالم اليوم. وهكا ابتسام الدورة 81 لخصوا للجمعية العامة ما هيش فقط منبر لخطابات زعماء العالم اليوم، وإنما اختبار جديد لقدرة الأمم المتحدة على التحرك وسط عالم فيه حروب مفتوحة، تنافس بين القوى الكبرى، أزمة إنسانية في غزة والسودان، وتحديات جديدة من المناخ إلى الذكاء الاصطناعي.
1: يعطيك الصحة زميل نور الفارسي، تقريبا كنت هذه أبرز التفاصيل وأهمها في علاقة بدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخليني نقول لك خليفة، جزء كبير من المقالات من التحليلات من القراءات رجعت بطبيعة على طبيعة الخطابات وأبرز الملفات اللي طرحت، وخلينا نقول تقريبا مختلف الحروب، الضغوطات، التوترات الجيوسياسية تمطرحها كملفات في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. انقسامات أو دورة جت في انقسامات كبيرة في العالم قاعدة تتوسع بطريقة متزايدة بدورها، ضغوطات اليوم عالمية وإقليمية ما زالت متواصلة، تحديات كبيرة ومخيفة. كيفاش تبعت الخطابات تخليفة، طبيعة الملفات تناولها، حتى السؤال اليوم اللي كان في نص نور واللي تطرح زاد على مستوى النقاش العالمي والإقليمي اليوم، هل يمكن الحديث عن دور فعال اليوم للأمم المتحدة أمام ما يعيش على وقعه العالم أجمع اليوم خليفة؟
3: وأكيد هي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تقريبا تمثل منبر عالمي، وهو المنبر العالمي الأوسع تمثيلا للدول والأكبر للدبلوماسية متعددة الأطراف، تجي الدول وكل دولة تعبر على رأيها. أنا نسميه منبر فرغ قلبك
1: يعني
3: بالأخير، لأنه في الأخير هي شنو مش تقدم توصيات توصيات للأمم المتحدة لها أن تقبل بها أو لا تقبل بها. أكبر صلاحية يمكن تكون عندها هي إقرار الميزانية، لأن الجمعية العامة هي اللي تشرف على جمعية ميزانية الأمم المتحدة، الانتخابات والتعيينات، وخاصة اللي الأمين العام معناتها ما عدلوش برشا معناتها بعض الأشهر تقريبا، وثم ضغوط عليه كبير برشا لأنه مواقفه كانت مشرفة في علاقة بالقضية الفلسطينية. واللي يحكموا في الجمعية العامة والدول اللي في الجمعية العامة ماش ساعدهم، لأنه حتى خطابه اللي قدمه في الجمعية كان جريء، يحكي على إبادة، يحكي على جرائم، هذا قلق الصهاينة واللي يتحكموا في الأمم المتحدة وفي الدول اللي ذيك تحضر تفرغ في قلوبها معتها نسبيا. لذلك سيتم تغييره. أكيد الاجتماع هذا معناتها كانت فيه برشة تنسيق، يشكون اللي مش يكون الخليفة متاعه، ويلزم الخليفة متاعه يكون أقل جرأة منه هو. شفنا التهديدات اللي تعرض لها على امتداد الفترة متاعه، لأنه قال الحقيقة، هو قال نصف الحقيقة، ما قالش الحقيقة بشكل كبير، لكن في الزمن هذايا ما قاله لمين العام من المتقي يعتبر جريء، وصارت حملات عليه من طرف اللوبي الصهيوني، وعملية حتى وصلت إلى عملية تشويه سمعته وعملية تلفيق لتهم ليه، وتهديدات وصلت حتى شخصية إلى شخصه في علاقة بالجانب هذا. لكن في الأخير نقول ما هيش مش تغير الكثير، احنا قاعدين نشوف العالم كيف يسير معتها. وقت اللي يكون شعار الدورة هذه 81 استعادة ثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، أنا جميع مش تحقه للفلسطينيين، مش تحقه للغزاويين، مش تحقه لألاف معناتها الفلسطينيين في غزة اللي يعيشوا الجوع واللي يعيشوا الدمار. كل هالدول هذه حضرت وشافت، والجمعية العامة راقبت ما حدث في غزة لمدة سنوات من اللي بدأ معناتها من 23 بدأت الإبادة الجماعية، عملية تجريف، عملية تطهير عرقي على مسمع ومرأة من العالم. ماذا قدمت في الأخير؟ أكثر من الاحتجاج وأكثر ربما من بعض الشعارات الإنسانية، فإنها لم تقدم شيئا في الأخير. إرادة الأقوى عسكريا والأقوى اقتصاديا هي الهيمنة، وهي اللي دفعت إلى الوصول إلى ذلك الاتفاق للأسف المخزي الذي فرض على المقاومة الفلسطينية تحت عنوان مجلس السلام الترامبي، اللي ما صار منه حتى شيء معناتها في علاقة بالجانب هذا، في حين أن كل المنظمات والجمعيات الدولية لم تصمد امام معناتها الصلف نتاع العدو
2: دفعوا المليون دولار
3: العدو الامريكي
2: دفعوا المليون دولار
3: بطبيعه
2: بعد ما صارش قرار
3: ما يصير حتى قرار وما دار يصير حتى قرار وقلنا في ذات الوقت اللي هو ما دار يصير حتى قرار هو حقنا تحت الجلد من اجل تهدئه الراي العام الدولي باش تتراجع التحركات اللي كانت الزخم نتاعها يرتفع شيئا فشيئا دفاعا على غزه بالاتفاق هذايا وكانهم معناتها كما قلت هي حقنا تحت الجلد لتهدئه الراي العام ثم بقي الامر على ما هو عليه اللي قاعد يصير معناتها من عدوان امريكي على ايران ومعناتها تقريبا الغطرسه نتاع الكيان الصهيوني لا رد له. إذن الحديث على سبيل تعزيز السلام والأمن الدوليين وحول الأزمات والحروب المتنافسة أنا نقول سيحلها الكبار ولن تحلها الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنها بقيت فقط منبر حر متساوي ناس كل تنجم تعبر ونجم كل تنجم تتكلم وتعمل خطابات وكل دولة تنجم تفرق قلبها وتعود فرحة مسرورة في الأخير يمكن على الهامش بتاعه تصير صفقات سياسية. شفنا الاجتماع اللي عمله ترامب مع دور الثلاثة ولا أربعة دول العربية وإسلامية وكل عادة معتها شفنا هو يتكلم وهم ينصتون كما الاجتماع الفارط اللي صار وكأنه أستاذ معناتها يقوم باجتماع مع بعض التلامذة النجباء معناتها وثم حتى تلميذ منهم قاعد يتلهى بالهاتف نتاعه وسعيد كيفاش قعد مع الموجود هذا. للأسف هذه هي الصورة الكاريكاتورية في علاقة بالمنطقة بعض رؤساء دولنا يمشوا غادي من أجل اللي هو يتقرب لترامب ومن أجل إدارة بعض المصالح الخاصة به هو لا هو ماشي باش يحل أزمة إيران لا هو ماشي باش يحل أزمة الفلسطينيين إنما هو ذاهب لحل أزمة الكرسي بتاعه هو
2: فيديو بتاع الرئيس الفرنسي زاد أثار الجدل ما عندكش متعلق عليه
3: لا ماهيش في الأمم المتحدة هي يبدو اللي هي في إحدى الجامعات في الأروقة وبتوسط من الزيتوني أوليفيه ماني مترجم وأنا الزيتوني توسط له باش سلم عليه باش نناقشوها زاد هذه
1: واضح خليفة
2: أنا باش نرجع لابن خلدو اللي قال أنه الدول عندها عمر عندها بدايات وعندها نهايات وعندها عمر تعيش وبعد تنتهي الدورة 81 نجموا نسميوها دورة موت الأمم المتحدة ونهاية المنظومة ذي متاع ما بعد 1945 نهاية منظومة ما بعد الحرب العالمية الثانية موازين القوى بين ذلك التاريخ وهذا اليوم قد تغيرت ولم يصبح تقريبا لهذه المؤسسات أي دور فعال أصبحت مجرد مؤسسات شكلية. حكى بكري خليفة على أنه الناس تجي تقول الكلام وتخرج فرغ قلوبها هو الحقيقة زادة فما كلمة لافتة لملك الأردن بإنجليزية ممتازة اعتبرتها من أحسن المداخلات اللي تفرجت فيها ولكن في نهاية المطاف كان معناها اليوم نشاهده في تعبيرة من تعبيرات نهاية المجتمع الدولي بالشكل القديم نهاية المجتمع الدولي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واليوم نحكيه على ولاية على إدارة أمريكية عندها انكفاء على الجانب الغربي بالنسبة لها هي الأولوية ما عادش يهمها في بقية أنحاء العالم بالنسبة لها تركز على تقليص الأعباء نحكيه على موازين قوى كما قلت متبدلت راه بين 1945 و 2026 تغير المشهد تماما موازين القوى تغيرت تماما التنسيق الدولي تقريبا انتهى تماما في كل الملفات مش كان في الملف الفلسطيني قاعدين نشوفه في حروب ونشوفه في مجاعات ونشوفه في سباق تسلح دون رادع ودون معناها من غير حتى حدود نشوفه في سباق كذلك على الجريمة المنظمة من غير حتى حدود ونشاهدوا أنه الأمم المتحدة انكفى دورها كذلك وأصبحت معناها مجرد مجلس ليلتقي فيه الزعماء ويقولون ما شاءوا من الكلمات وينتهي الأمر عند ذلك. اليوم أصلا كما كان يحكي خليفة فما محاولات لإحياء معناها مؤسسات جديدة كما اللي سماها مجلس الأمن اللي عمله دونالد ترامب بعد الأزمة بتاع إبادة غزة فما محاولات لأنه تكون القمم الثنائية مثل الروسية الأمريكية أو الأمريكية الصينية هي تحل المسائل الخلافية وهي تكون بديل عن التنسيق الدولي في خضم هذا يؤلمنا أنه تراجعت تقريبا الدول الضعيفة دورها تماما وما عادش عندها تقريبا حتى وزن. نحكيه على قوى إقليمية كبرى هي التي تقرر وهي التي تقود العالم حاليا، وللأسف هي الآن متصارعة ولا تنسيق بينها، وبالتالي كل حرب صغيرة الآن موجودة في العالم تشاهد فيها اللاعبين الدوليين هذوما هم موجودين من خلال تصرفاتهم الما ورائي ما يظهروش في العلن، ولكن كل أزمة صغيرة حتى تنجم تكون معناها في بلاد ما نعرفوهاش في العالم، حتى معناها خروج بتاع مظاهرات أو غيره، تنجم تلقى فيه أو تواجد روسي أو تواجد أمريكي أو تواجد صيني بشكل من الأشكال. حرب كبيرة وفيها أسلحة كذلك بدون شك، مثلا كما نحكيه بكري على الحرب بتاع إيران، والجانب الأمريكي يعتبره أنه فما تنسيق استخباراتي بين إيران والصين بشكل أو بآخر، نلقاه فيها زادة موجودين فيها اللاعبين الدوليين الكبار هذوما روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الكيان المحتل. بالتالي أعتقد أنه معناها ما عادش خافي على حد. أصلا كنا قبل نعرفوه الأمين العام تاع الأمم المتحدة ونتبعوا تحركاته ونتبعوا مواقفه وكلامه، لأنه مواقفه عندها أهمية كبيرة، وكانت القرارات يمكن تطبيقها، وكان فما تنسيق الحد الأدنى، كان فما الدول الضعيفة عندها صوت نجم توصله، عندها ما تأثر حتى في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة. اليوم تقريبا ما عادش نحكيه على هذه الكل. أنا أصلا الشخصية اللي يكون شكون بشي شد وشكون موجود حاليا أصبح تقريبا ما عندوش القيمة اللي كان يحظى بها سابقا. إذا نرجع للنقطة الأساسية،
3: الأمين العام الحالي فعلا يفسد له مشرفة، ولكن كانت له مواقف مشرفة
2: جاء في وقت الأمم المتحدة ما عندها حتى شيء نجم تقدمه،
1: أما يحسب له الموقف إلا حتى وإن كان الدور كما قال خليفة
2: خلينا مازال عندها شوية المواقف الإنسانية والمساعدات الإنسانية والغذاء واليونسكو في المسائل الثقافية على الأقل مازالوا هذوما. ولكن في نهاية المطاف كما قلنا تقريبا نشهد نهايات هذا المشهد وهذا العصر معناها.
1: واضح، شكرا
3: لك. مواقفه كانت أقوى من مواقف العديد من الدول العربية على الأقل، نحكي لك الحد الأدنى معناتها اللي يحصل. لكن في الأخير أنا قلت لك الجمعية العامة هي أهميتها في الاجتماعات الجانبية، لأن هي تقدم توصيات غير ملزمة، قوتها وأهميتها في الاجتماعات الجانبية. وللأسف مدام البشرية ما وصلتش إلى توازن لخلق آلية لتعبير عليها أكثر
1: خليفة لازمك ساعة أخرى تنكملوها وإحنا مروحين. شكرا لك، شكرا لك يا خليفة. يا خليفة ارتح شوي. شكرا لك خليفة شوسان أحمد الله التونسي نور الفارسي في الأعداد والتنسيق. احنا كل وصلنا الختام برنامج جوني تونس. شكرا لك نجيب الحاج في الإخراج الصوتي، إيمان الشيبي في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم. نتلقوا غدوة إن شاء الله في أمان الله.
0: هنا تونس. ديوان FM. صوتكم في تونس الكبرى على 93.5. على 93.5. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90. ديما فما ليكسترا تايم. تعليق وتحليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام.
5: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز. موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد عمل تونس على تطوير منظومتها الطاقية من خلال تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطلب عبر النجاعة الطاقية وتحديث الشبكة الكهربائية وتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية. وشدد شوشان في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة، شدد على أن نجاح التحول الطاقي يتطلب توفير أطر قانونية وتنظيمية واضحة وآلية تمويل مناسبة ورؤية طويلة المدى تشجع المستثمرين على الالتزام. رئيس جمعية مهني الطاقة هشام منصور يشدد على ضرورة تحسين مؤشر الاستقلالية الطاقية في تونس وتوفير جميع سبل تسريع الانتقال الطاقي وتحسين إنتاج المحروقات عبر تشجيع الشركات على الحفر والاستكشاف والإنتاج، حسب ما صرح به لديوان FM بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة.
6: تنظم جمعية مهني الطاقة منتدى إفريقية للطاقة يوم 23 و 24 سبتمبر في مدينة الثقافة. المنتدى هذا يجي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية اضطرابات كبيرة في تزود بالطاقة واضطرابات في أسعار الطاقة اللي هي عندها انعكاس كبير على البلدان الموردة للطاقة وتونس منها. تونس احنا عندنا طبعا الاستهلاك للطاقة أكثر من الانتاج متاعنا، ولذا مهم جدا أنه نوفر جميع سبل تسريع الطاقات المتجددة وجميع سبل تحسين الانتاج المحروقات اللي هو معناه قاعد ينقص من سنة إلى أخرى. فمهم جدا أنه معناه نحاول بشكل ننجو أكثر، نشجع الشركات للحفر والاستكشاف والانتاج.
5: وحدة رصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل في أوت الماضي تراجع الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى 8 اعتداءات مقابل 22 اعتداء في جويلية 2026. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين رئاسة الحكومة إلى وضع سياسة عمومية واضحة لحماية الصحفيين أثناء ممارسة مهامهم وضمان احترام استقلالية العمل الصحفي وعدم السماح بممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية. الإدارة الجهوية للتجارة بجبس توفر أكثر من 200 ألف كراس مدرسي مدعم مع رفع 52 مخالفة اقتصادية إثر حملات رقابية استهدفت قطاع المستلزمات المدرسية منذ بداية أوت الماضي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للتجارة بجبس ويلح موسى في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
7: بخصوص العودة المدرسية، شهد الضغط في نسق التزويد بالكتاب المدرسي والكراس المدرسي بسبب التأخير في عمليات توزيع وتصنيع الورق، وتقريبا تم توزيع كل عناوين ما عدا عنوان واحد باش توزع هذايا باتصالنا بالمركز البيداغوجي بتوزع ان شاء الله الاسبوع هذايا. بالنسبة للكراس المدرسي صحيح ثم ضغط، وتقريبا وفرنا اكثر من 200 الف كراس مدرسي مدعم بالتنسيق مع الادارة المركزية، كذلك بالتنسيق مع وحدات التصنيع، وتم الاشراف على توزيعها وتوزيعها خاصة للمناطق الريفية والمناطق الشعبية والمناطق النائية. البرنامج الرقابي تقريبا بديناه منذ بداية شهر أوت، أجرينا أكثر من 170 زيارة ميدانية، وتم رفع 52 مخالفة اقتصادية لغياب بترتيب الفوترة، لعدم إشهار الأسعار، امتناع عن البيع المشروط، وكذلك جودة وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى حجز عديد المواد واللي تم تعهد بها مصالح حفظ الصحة.
5: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن مزودي خدمة الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بدءا من اليوم تحت طائلة الاستبعاد من نظام الدولار.
8: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: فلاش سبور. فلاش سبور.
10: مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يواجه اليوم المنتخب

0: فيني ومعاه منتصر التلبية. في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر أتم اتفاقه مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله من المنتظر أنه يصحح عقد متجوز مواسم مع الترجي بعد ما غادر الفريق المغرب الفاسي متوج بالبطولة الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو باش يشرف بعد غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية للترجي الرياضي التونسي في تربص عين درام ومع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف كيف أولى المباريات باش تكون ودية السبت الجاي فيها تربص أمام الأولمبي الزاوية الليبية. بالعودة إلى ملف ريجي كامب الروماني، دونك قناة دي جي سبور الرومانية تأكد أن المدرب الحالي للترجي ريجي كامب رفض دفع المبلغ المطلوب لفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي بسبب عدم تحصله على مستحقاته المالية. حسب القناة ريجي كامب أبلغ إدارة الترجي أنه يريد دفع 50,000 يورو فقط على اعتبار أنه لم يتحصل على مستحقاته آخر زوز أشهر، والترجي بدوره يطلب المدرب الروماني بالقيمة الكاملة للعقد لغاية جوان 2028 وبالتالي 24 سالير في 50,000 يورو 1.2 مليون يورو كتعويض على كامل فترة العقد الممتدة مع معاينة الأضرار الرياضية اللي تسبب فيها ومن بينها غياب على تربص في عين درام أمس، وبالتالي الترجي يقرر أنه يلجأ للفيفا في هذا الموضوع وكان عاين غياب على تربص أمس بوجود عدل تنفيذه. في الترجي الجرجيسي الهيئة التسييرية ما زالت لم تحسم ملف المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك. مبدئيا حمادي الدو الأقرب لتدريب الفريق، كيف كيف أسماء كيف شكري الخطوي محمد الكوكي مطروحة لتدريب العكارة. النجم الرياضي الساحلي يواجه فريق خطاف القلعة الكبرى نهار السبت 10 متاع الصباح بالمركب الرياضي للنجم الرياضي الساحلي. مباراة ستكون الأولى لكينغسلي إيدو الوافد الجديد للنجم الرياضي الساحلي. نختم بكأس الخليج، خليجي 27 ينطلق اليوم زوز مباريات، الأولى 3:30 متاع العشية العراق عمان، الثانية السعودية تواجه الكويت التلقى من 7 متاع العشية. الخليجي هذه المرة يدور في السعودية وتحديدا في جدة.
1: في الزهوان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمدينة هذه فيها أول مبنى في العالم تمت إضاءته بالنور الكهربائي على يدين مخترع الفوانيس الضوئية يعني لامبوبات الأمريكي توماس إديسون، وهذا في عام 1883. أما خلف الحدث هذا سامبري ما صار فيها حتى شيء، وعدد سكانها اليوم ما يفوتش 10,000، ومنسوب الجريمة شبه منعدم فيها. لكن هذا الكل باش يدخل في طي التاريخ ابتداء من عام 2013. نهار 3-13 نوفمبر 2013 وفي نهج صغير بكل حاويات متاع فضلات، عامل متاع بريسينج يعني يغسل الحوايج بالشايح وربما بالمبلول ومن بعد ينشرهم، خرج باش يعمل سويقر، وإذا بيه يشوف في واحد سمين بالانكو ملطوخ في قلب النهج. مشى باش يثبت شبيه، في بالو واحد من هكاليباتو يسكروا للصباح ومن بعد يتيحوا في الشارع ويدخلوا في غيبوبة. لكن دوب مقرب وثبت يلقاها جثة مدمدمة مخربة تخريب بأداة حادة. وحسب رأيكم مش باش يعمل في برنامج نهج التريبينال؟ الجواب صحيح، طلب بالنهج

0: خالته وما همش مصدقين اللي سامبوري صارت فيها جريمة. وهكا السيد اللي لقاوه تم التعرف على هويته بفضل أوراقه الشخصية اللي كانت فوقه، وظهر اسمه تروي لافيرارا، عمره 42 سنة، وأصيل مدينة تريفورتون اللي تبعد 20 كيلومتر جنوب سامبوري. وكان واضح أنه تم الاعتداء عليه بشراسة وحشية كبيرة، صدر ووجهه ورقبته كانوا بكلهم تعانات وغارقين وبكله ينكت بالدم من راسه لساقيه. خلف هذا الأمنيين لقاو بجنبه خيط متاع ضو، وربما الجاني أو الجونات استعملوه باش يربطوه بيه وإلا باش يخنقوه. المهم أنه عملية التأكد من الهوية أظهرت أنه الضحية تروي لافيرارا متزوج عنده عامين من مرأة اسمها كولين وما عندهمش صغار، ومبدئيا الناس رايدين على رواحهم ما عندهمش مشاكل. لكن وقت اللي الشرطة الفنية فحصت الهاتف الجوال متاع الضحية تروي لقات فيه أمور مستغربة، لأنه السيد كان من مستعملي مواقع متاع إعلانات معروفة برشا في الولايات المتحدة اسمه كريكس ليست، وفيه أنواع البيع والشراء الكل بما فيهم الجنس، من اللي يلوج على مومس للي مغروم بالانحرافات السادومازوشية وغيرهم. والموقع هذا يخول اللي يبحثوا على أنواع اللذات الشاذة باش يلقاو اللي يحبوا عليه. وبالنسبة للبوليسية هذا معطى مهم برشا وباش يعاونهم في فك خيوط الجريمة. في نفس الإطار المحققين بعد ما شافوا نوعية الإعلانات اللي مهتم بيهم تروي فهموا اللي عنده أذواق خاصة ويميل للبنيات الصغار باش ما نقولوش القاصرات. لكن مسألة التدقيق في المحادثات اللي صارت بينه وبين الفتيات هذم أو المومسات واللي بتبيع يقترحوا في خدماتهم على الموقع هذا استغرقت 3 أسابيع كاملين. وبتبيعة الحال تمكنوا من معرفة اسم آخر واحدة اتصل بها تروي ليلة اللي تم اكتشاف الجثة متاعو، يعني نهار 11 نوفمبر 2013. والفتاة هذه اسمها ميراندا باربور أو ميراندا باربر، وآخر الإرساليات القصيرة اللي كانوا موجودين على الهاتف متاعو جاوه من عندها. الأمنيين مبدئيا باش يركزوا على ميراندا هذه والقاو عنوانها وتم استدعائها. وفي الأثناء المحققين جمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات عليها. ميراندا عمرها 18 سنة وعندها أيامات من اللي جات من سامبوري هي وراجلها اللي اسمه إليات باربور أو باربر، عمره 22 سنة، وجابت معها بنتها من راجل آخر ما زالت كي غلقت العام ونص. علما وأنه ميراندا وإليات عندهم بالضبط 20 يوم اللي كتبوا صداق على بعضهم. المحققين بدأوا في استنطاق ميراندا نهار 2 ديسمبر 2013، واعترفت اللي هي جاوبت تروي على موقع كريكسليست، ووضحت اللي هو كان يبحث على علاقة حميمية بمقابل، وهي استجابت للطلب متاعه وتفاهموا باش يتلقاو. لكن ميراندا هذه وحسب اللي صرحت به للشرطة ما كانت عندها حتى نية باش تمارس معها الجنس، وتم الاتفاق معها على موعد في مطعم اسمه دينيس. وقالت أنه تروي هذا ما ظهرش بالكل وبقات تستنى فيه مدة طويلة من غير ما يجي ولا حتى يكلمها وإلا يبعث لها إرسالية. في مجريات الأبحاث ميراندا أكدت في استنطاقها للأمنيين أن عمرها ما شافت تروي لحما ودما، يعني منها ليه، وما عنده حتى فكرة على اللي صار له، وما عرفت اللي هو مات مقتول إلا كي اتصلت بها الشرطة. مختصر الحديث الأمنيين بعد ما حكاوا معها سيبوها على اعتبار أنه ما عندهم حتى شيء خول لهم باش يتهموها بأي حاجة أو يحتفظوا بها. لكن في المقابل حجزوا لها التليفون متاعها وقالوا لها باش يبقى على ذمة البحث وما تسترجعوا إلا ما يتأكدوا من المحتويات متاعه. وهذا ما عجبش ميراندا بالكل، اللي دخلت في سينة أخرى ولات في حالة هستيرية وتطالب بالهاتف متاعها وتصيح وتسب في الأعوان بعبارات نابية، وهذا موثق بالصورة والصوت. ولهنا التصرف متاع ميراندا خلى العديد من الشكوك تحوم حول مسؤوليتها في اللي صار لتروي، خاصة وأنه كما سبق وذكرنا لكم آخر رقم اتصلت به هو متاع الهالك يعني تروي. وفي نفسها كالنار بعد ما استنقوها المحققين باش يستجوبوا راجلها وحسب أقواله قال اللي هو ما يعرفش يتراي لفرارة ولا عمره سمع بيه. أما ما انكرش بالكل اللي هو يعرف مرته تعرض في خدماتها على الراغبين في ممارسة الجنس بصفة افتراضية وبمقابل، معناها مجرد محادثات جنسية عن بعد على طريق مواقع كيما كريكس ليست. وباقي وعلى لسان راجل ميراندا قال اللي ما في بالوش بالكل أنه مرته كانت باش تقابل تراي، خاصة وأنه نهار 11 نوفمبر بالذات هو نهار عيد ميلاده، وليلتها احتفلوا بيه هو وياه وتعشاه وسهر وعملوا جو. في نفس السياق من الأبحاث، إليوت راجل ميراندا أكد في أقواله أنه ما يعتقدش اللي مرته كانت عندها نية باش تقابل أي حد فيها كالليلة بتاع عيد ميلاده وتمارس معاه الجنس، وبالتالي برأها تماما من أي تهمة تخص مقتل تروي. الشرطة لهنا ما بقى لها حتى حل آخر سوى أنها تخلي سبيل إليوت كما سيبت ميراندا كيف كيف، وبالتالي الاثنين بقاوا أحرار على ذمة أرواحهم. في ترابة الأحداث ما تعداوش 7 سوايع بعد ما ميراندا خرجت من المركز متاع الشرطة، عاودت اتصلت بالأمنيين وقالت اللي عندها تصريحات جديدة تهم البحث، ومشت لهم وغيرت تماما الأقوال متاعها اللي قالتهم في أول استنطاق، لأن المرة هذه اعترفت اللي هي قابلت تروي لفرارة، وقالت مشيت له المكان الموعد يعني مطعم دينيس، وخليت بنت عند بيبي سيتر يعني حاضنة متاع أطفال، وباقي وحسب أقوالها اتقابلت هي وتروي في كرهبتها، والأمور من الأول كانت ماشية بالقدا وتعرفوا على بعضهم وبدأوا يحكيوا، لكن في لحظة من اللحظات في سعة من الجو تعكر والتصرفات متاع تروي بدأت تتغير، لأنه حط يده عليها في مكان حساس وحب يزيد القدام وهي منعته، ووقتها ولا أغريسيف عدائي ويحب يوصل للغاية متاعه بكل الطرق، وانقض عليها بهك الجهامة متاعه وحب يمارس معاها الجنس بالقوة. هي بدأت تدافع على روحها، وكان عندها في الكرهبة متاعها وبالتحديد في البواتاغون 3 سكاكن من أنواع مختلفة، ها هيك حطتهم على مياتي وبقات تفارع في تروي، وتمكنت باش تحلك البواتاغون وتجبد سكينة منهم وتعنتوا بها عدة مرات، وبحكم الجهامة متاعه وتخميرته اللي يحب يوصل من خلالها أنه يغتصب ميراندا ما حسهمش وما حبش يسيبها، كبش فيها كما يقولوا تكبيشة القضاء، وهي تضرب فيه بكل قوتها بهك السكينة الدغرة في جرة الدغرة حتى لين ترخى وتبتح ولا قرصها، وهك الكرهبة وليت حمامة متاع دم. في نفس الإطار من التحقيق، ميراندا صرحت أنها ما فقدش بالكل بالشي اللي عملته، وقالت اللي ردت الفعل متاعها كانت لواعية وعملتها بصفة غريزية باش تدافع على روحها من غير أي تفكير ولا سابق إذمار. لكن المحققين طرحوا استفهام فيما يخص عدد الطعنات واللي هما 20 دغرة بالتمام والكمال، وبالنسبة ليهم مش متاع حد يحب يدافع على نفسه، وبالتالي مسألة الدفاع الشرعي بالنسبة ليهم وليت مشكوك فيها. وخلف هذا الطبيب الشرعي أثبت أنه عدد كبير من الطعنات تم تسديدها بعد ما تروي مات وشبع موت. وفي نهاية الأمر ميراندا اعترفت اللي هي قتلت تروي أما بدون نية القتل، وتمسكت بمسألة الدفاع الشرعي. في نفس المضمار من الاعترافات، ميراندا بعد ما قامت بالجريمة متاعها دخلت بعضها وما عرفتش اش تعمل، ووقتها طلبت رجلها اليوت قالت له ايجا في ساعة، وبالوقت جاها وشاف الجثة متاع تروي وحكيت له شنو اللي صار، ومشاوا مع بعضهم المجازان شراوا مواد تنظيف ودخلوا على هكا الكرهبة فركوها وحكوها بالقداء وحطوا جثة تروي في المالاريير، ومن بعد مشاوا الريستورون تعشاو وكملوا السهرية في كلوب ستريبتيز يعني نادي متاع تعري وما عنده حتى علاقة بأبو العلاء المعري. ولهنا مش لازم نقولوا أنه الرواية جديدة للأحداث ما أقنعتش الشرطة متاع سان بوري بالكل، وبالوقت اخذوا قرار في الاحتفاظ بها. في مجريات الأحداث وثلاث أيام بعد نهار 6 ديسمبر 2013 الأمنيين عاودوا استدعوا إليوت وحكاوا معاه من الأول ومن جديد. وأول سؤال توجهوا له بيه: احتفلتش بعيد ميلادك كما يلزم؟ إليوت تبسم وقال لهم: هي احتفلت بيه أنا وميراندا، رغم اللي هذا يظهر غريب. قالوا له: شنو اللي يظهر غريب؟ وقتها بدأ يحكي لهم في حكاية باش تخليهم دايخين. قال لهم: راهو ليلتها احتفالا بعيد ميلاده هو وميراندا، قروا باش يحقوا حاجة عندهم مدة يحلموا بها. المحققين سألوه: شنو هالحاجة هذه؟ قال لهم: ارتكاب جريمة قتل. وبالمصلة ميراندا جاتها طول الفكرة متاع مراسلة تروي عن طريقة كالموقع جريكس ليست، على أساس باش تتفاهم معاه على موعد وتخليه يظن اللي هي مستعدة باش تمارس معاه الجنس بمقابل كما يحب هو. وقالت له يعني لتروي على الوقت المحدد، واستنيته بكرهبتها قدام المطعم اللي حكينا لكم عليه. وتروي جاها يجري عجاليه أعلى من سقفه في تاكسي هاوكا باش يتلف الجرة كيما قالت له ميراندا بالضبط. وما في بالوش اللي ميراندا هي وراجلها هما اللي يحبوا يتلفوا الجرة. وقبل ما يوصل للموعد، إليوت اللي كان قاعد على الكرسي التيلاني متاع الكرهبة تمد على طوله، وميراندا غطاته بكوفيرتا باش ما يبانش. هاوكا زعمة زعمة جات وحدها ما معها حد. المختصر المفيد: ترايدو بما جات لعب حذاها وما فاق بحتى شيء، وبقاوا يحكيوا مع بعضهم. وفي وقت من الأوقات ميراندا سألته سؤال غريب، قالت له: شفت نجوم الليلة؟ هو بهت وما كانش يعرف أنه الجملة هذيك هي كلمة السر ما بين ميراندا ورجلها. ووقتها إليوت خرج من تحت الكوفيرتا وفي يده كابل متاع ضو، الواه على رقبة تروي وبدأ يكبس عليه، والراجل بدأ يتخنق. وما تنساوش اللي الراجل جلع على حاله يوصل فوق المياه بخلاف الفرد، معناها العملية طلبت منه قوة كبيرة، وهو كان ضعيف وكما قلنا لكم لآخر بالانك وعذروت فيل على حاله. وقتها إليوت حط ركيبه على قفاه الكرسي اللي قاعد عليه تروي وبدأ يجبد على قوة قوته، والراجل يفغم وعينيه زعزل ولسانه قريب يخرج، لكن ما ماتش. وفي الأثناء ميراندا اللي كانت محضرة سكينة جبدتها مكر بواتاغون، واستغلت فرصة أنه تروي يتشل على الحركة ودخلت عليه بالطعن 20 طعنة كاملين، وكل طعنة تخرج منه نافورة متاع دم، حتى لين هاك الكهرباء ولات حمرة وما قعدتش فيها بلاصة ما تمسدش، من الكراسي للطابلو دو بور للسقف. وميراندا بيدا ولات منفخة تنفيخ. في تواتر هالأحداث والاعترافات اللي باش يحكيه إليوت ماهوش مختلف برشا على اللي حكيته ميراندا. وقال اللي هما مشاو مع بعضهم المغازة شراو مواد تنظيف، نظفوا الكهرباء والجثة حطوها في المالاريير في انتظار أنهم يتخلصوا منها. المحققين قالوا له: عطينا التفاصيل. قال لهم اللي هو وميراندا مشاو المطعم اسمه راد روبين، متخصص في أكلة الهامبورغر، ولهنا بيش يفاجئ المحققين من غير حتى ما يسألوه وقت اللي قال لهم اللي هو تبنن الماكلة اللي كلاوها بشكل كبير، وعمره ما كلاها كاكا في حياته ولا حس بنفس البنة بعد هكا الجريمة الشنعة. بالعمل اللي خذيه 4 مرات الفريت والحس لصحنا الكل. الاعترافات متاع إليوت وخاصة الطريقة اللي حكى بها كانت صادمة لأبعد الحدود، لأنه كان شايخ في هكا التحقيق وموشوني وكأنه يتلذى في هكا الليلة متاع الجريمة. وقال اللي هي تعديت على أحسن ما يرام، واللي عيد ميلاده كان أروع عيد ميلاد في حياته، وهالنشوة هذه موثقة بالصورة والصوت أثناء استنطاقه من طرف المحققين. بطبيعة الحال وبهالرواية هذه إليوت ورط زوجته ميراندا وورط نفسه وأيد جريمة القتل على مرته، وقال أنها هي اللي طعنت تروي حتى الموت، واعترف اللي هو مشارك في الجريمة وهو اللي قام بشل حركة تروي باش ميراندا مرته تقتله. وبعد هالاعترافات متاع تروي، الحاجة اللي بقات محيرة الأمنيين هي الدافع متاع الجريمة. وسألوا إليوت، قالوا له: اعطينا سبب مقنع اللي خليكم تقتلوا هالراجل هذا. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. نهج التريبونال والدريبة.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
2: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
0: نهج التريبونال والدريبة. كيما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها انطلقت في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، نهار 13 نوفمبر 2013 الأمنيين باش يكتشفوا جثة متاع واحد اسمه تروي لافيرارا، القاوه ملطوخ في نهج صغير وتعرض العشرين طعن على الأقل ورماوه غادي. الأمنيين لقاو الهاتف الجوال متاع الضحية، وكيف حسوه وشافوا سجل المكالمات تبين أنه آخر شخص اتصل به هي فتاة اسمها ميراندا باربور، وكانت من رواد موقع إلكتروني يقترح خدمات جنسية. وتروي لافيرارا يعني الضحية متعود يطلب الخدمات متاع المومسات وبائعات الهواء عن طريق الموقع هذا. وأثناء استنطاق ميراندا وراجلها اللي اسمه إليوت باربور، تبين اللي هما الاثنين شركاء في عملية القتل، وأكثر من هكا خطوا لها مسبقا، وإليوت هو اللي خنق تروي بكابل متاع ضو باش ما يتحركش، ومرته ميراندا تعنتوا على الأقل 20 طعنة. في المرحلة هذه من القضية الجثة متاع تروي مشيت للتشريح وثبت أن القتل ناتج عن طعنة قوية اخترقت الأنسجة متاع الصدر ومشيت طول القلب. والطبيب الشرعي لقى أكثر من عينة متاع حامض نووي على الجثة، وبما أنه تم أخذ البصمات الجينية متاع ميراندا وراجلها إليوت، وقع تحليلهم ومطابقتهم باللي لقاوها على الجثة متاع روي، والمسؤولية متاعهم في قتله ولات لا تجعل مجال للشك والاختلاف. بالنسبة للمحققين ما ينجموش يغلقوا الملف نتاع القضية من غير ما يذكروا كل أركان الجريمة ومن بينهم الدافع واللي هو أهم حاجة. وبحكم اللي المسألة هذه بقتلهم لغز، ولاو يبحثوا في الماضي نتاع الزوجين يعني ميراندا وإليوت، وبالأساس هي لعل يلقاو ما يفسر التصرفات هذه. ولهنا نعطيكم بسط على حياة ميراندا. الحياة متاع ميراندا ما كانتش سهلة بالكل. ملي تولدت عاشت في تخلويذة كبيرة وكبة متاع ضغوط واعتداءات من الأنواع الكل والعنف. وشخصيتها في نهاية الأمر باش تكون نتاج هالعوامل اللي خلاو نفسيتها مضطربة لأبعد الحدود، ودخلت في عديد المرات المستشفيات الأمراض العقلية للعلاج، وتتناول في العديد من الأدوية القوية اللي خلاوها تفقد بارشة من قدراتها الذهنية، وتراكمت عليها مشاكل كبيرة وما نجمتش تواجهها، وخيرت الهروب للأمام. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، ميراندا تولدت في أبرد مكان في العالم بعد القطبين، وبالتحديد في منطقة لالاسكا في مدينة يقولولها نوث بول. وميراندا كانت عندها أخت واحدة وكبرت مع أمها وبوها، وقبل ما تغلق 3 سنين وهي تتعرض بصيفة مستمرة للاعتداءات الجنسية، واللي يغتصب فيها ما هوش بعيد بالكل راجل خالتها واللي اسمه ريشار فرنانديز، وما خلى المسكينة معمل فيها وعمرها أشهر ما زالت ما بداتش تمشي. والمشكل أنه أمها ميليسا زادت سهلة الأمور هذه الفرنانديز، لأنها كانت تخلي بنتها ميراندا عند أختها من اللي هي رضيعة، وبالطبيعة كانت عندها فيها ثقة وما يجيش البالها أنه بنتها باش تولي لقمة سائغة عند مفترس جنسي يعني راجل أختها. والإشكال أنه مش راجل خالتها برك، حتى من عزيزها بأمها وحسب أقوالها وأقوال أفراد عائلتها كان يفحشها ويفحش أمها يعني بنته ميليسا أم ميراندا، وشكات بيه وشد 3 سنين حبس بعد ما كانت تتستر على الحكاية خوفا من الفضايح. والشي هذا معروف في حالات كي من هذه، ومش كان عند الأمريكانك هاو، حتى في مجتمعات أخرين كيما مجتمعنا. في نفس الإطار من حياة ميراندا راجل خالتها ريشار فرنانديز بعد ما بدع بها 11 سنة كاملين باش يتم إلقاء القبض عليه بفضل الجيران، وباش يتحكم بعشر سنين حبس من أجل الاعتداء بالفاحشة على قاصر، وتسيب بعد 6 سنين، معناها خرج عام 2004. لكن النوع اللي كيف الشخص هذا ما يتوبوش وما يغيروش السلوك متاعهم، وتم القبض عليه في 2011. يبيع في تصاور خليعة متاع بنيات وليدات صغار، وباش ترسيله يعدي مدة طويلة في السجن. واللي يلزمكم تعرفوه في السياق هذا أنه ميراندا من اللي حلت عينيها ما لقاتش روحها في وسط عائلي بالمفهوم المتعارف عليه، وكانت تتعرض لكل أنواع المضايقات والهرسلة. واللي زاد عكر الجو هو تلاق أمها وبوها في الفترة اللي دخلت فيها للمراهقة، وميراندا المسكينة باش تلقى روحها في مرحلة متاع توترات ما هيش باش ترجع منها، ودخلت عدة مرات المستشفى الأمراض العقلية كما قلنا لكم، وعدات برشا فترات متاع علاج. لكن حالتها ما تحسنتش بالكل، بالعكس الاضطرابات متاعها زادت استفحلت، والمسكينة غرقت في سكيزوفرينيا والانهيار العصبي والبيبولاريتي، يعني الثنائية القطبية، وهذا اللي خلاها تتناول نود من الأدوية المسكنة والمهدية واللي تأثر على الأعصاب. وبتبيع وبما أنها كانت من غير قيود ديما تهرب، يا من الدار يا من المستشفيات اللي تعالج فيهم، وبوها وامها يقلبوا الدنيا ويبقاوا يفركسوا عليها، وديما في مراكز الشرطة بتاع منطقة لالاسكا يعلموا على اختفائها. وميراندا من اللي عمرها 11 سنة ما عادش تمشي للمكتب، وهو كساعة ساعة يرجعوها تبقى يامات وتعاود تفلت. وفي الأثناء ولات مغرومة باللي سكت ساتانيك، يعني توائف عبادة الشيطان اللي موجود منهم برشا في الولايات المتحدة، ويجلبوا العديد من المراهقين والشبان وحتى الأطفال. وميراندا محور قضيتنا ولات تتبع فيهم على بكري.
3: How may we recognize you?
4: Lady Abigor.
3: Hail, hey. Lady Abigor.
5: Hail, Lady Abigor. My enthusiasm got the better of me
0: there. في نفس السياق أم أبو ميراندا ما خلاهم ما عملوا، وبعثوها لمركز دراسات سلوكية في إنكوراج عاصمة الألاسكا، وما نفعش، رجعت للشواطن متاعها، وطموحها يتمثل في أنها تتسلق أعلى المراتب فيما يسمى بالتومبل ساتانيك أو معبد الشيطان. ولات صديقة واحد من الزعماء متاعو، ويبدو اللي هي حبلت منه طيحة صغيرها بمساعدة أفرادك الطائفة وبطريقة أقل ما يقال عليها بشعة. وفي الفترة هذيك ميراندا ولات مدمنة على التدخين والكحول وعلى كل أنواع المخدرات والأقراص المخدرة، من ماريخوانا للهيروين، الكوكايين، الكراك، الميتفورمين وحبوب الهالوسب أنواعهم. وكي وصل لعمرها 16 سنة اتعرفت على واحد عاشت معاه أسابيع، ومن بعد حبلت منه وجابت البنية اللي ولات عايشة معاها هي وإليوت. وحسب أقوالها قالت أنه بو بنتها هذا مات، وعمرها لعطات الهوية متاعه ولا قالت وين وكيفاش قابلته. مختصر الحديث، ميراندا مشيت كانت راسها مدة بحضة أقارب أمها، وغادي ولدت وغادي زادت عرفت على الشاب البهي الطلعة إليوت باربور، وهذا في أكتوبر 2013، وكان أكبر منها تقريبا ب3 سنين، وعنده مشاكل نفسية أكثر من المشاكل اللي عندها. امهل وسخليقة وما حاجتوش بحرابش، عامل كيف على تهلويستو، ديما يستخايل في واحد اسمه إسحاق لالتاريقو متاعو، يعني الشخصية البديلة ليه، ديما يرى فيه في المنام وفي اليقظة. وباش ما نطولوش عليكم، الاثنين وافقا شنو انطبقا، أو بالأحرى شلاكا ولقات أختها. إليوت مدمن ومقربع، وهي ما تفوتو كان بالصبر وديما ناقصة دوزة.
4: Well, thank you for rescuing me.
6: Sure, I rescued you?
4: I think so.
6: You gotta be careful there.
0: في نفس اللقاء متاع الزوز مقربعين، أقل من جمعة بعد ما تقابلوا في الكارولين ديونور، يعني ميراندا وإليوت، تاحوا في حب قدرباني، ومن نهارتها ما تفارقوش بالكل. ونهار 22 أكتوبر 2013 عرسوا ونقلوا الولاية بنسلفانيا، وبالتحديد المدينة سامبوري. و 19 يوم بالضبط بعد العرس متاعهم قاموا بإنجازهم الكبير، واللي يتمثل في جريمتهم الأولى في حق روي. ولهنا أكيد راي ولات عندكم فكرة كاملة وشاملة على حياة وميلاد ميراندا والمقاربة عنتيها إليوت. فيها التطور هذا من القضية باش تنفجر قنبلة موقوتة مكان يستنى فيها حد، لأنه القضية باش تاخذ منعرج آخر وتولي حديث لأمريكان الكل. أشنو اللي صار؟ شهرين بعد ختم الأبحاث، ميراندا وهي في الحبس عملت حديث مع صحفية تعرفها مليح وتثق فيها، والصحفية هذه تنشر مقالاتها في أنكريج نيوز، والقنبلة اللي حكينا عليها باش تجي من عندها. الحاصل ميراندا قالت للصحفية هذه أنها هي اللي قتلت تروي على خاطر حب يعتدي عليها جنسيا، رغم اللي قالت له نبهته اللي عمرها 16 سنة، لكن هو ما سلمش وفهمت اللي هو بيدوفيل، معناها متحرش جنسي بالأطفال، وهذاك علاش قتلته، على اعتبار أنه ذكرها في اللي صار لها في صغرها وفي اللي يصير البارشة صغار. لكن الانفجار مش من هنا، وإنما ميراندا صرحت بعظمة لسانها أنه تروي لفرارة هذا ما هو شي أول ضحية لها، وإنما قتلت قبله برشا، وبدأت مسيرتها الإجرامية من اللي عمرها 13 سنة. في نفس المقال الصحفية سألتها قديش من واحد قتلت، قالت لها بعد الرقم 22 ما عادش نحسب، معناها قضات على 22 وينجموا يكونوا حسب كلامها أكثر برشا. هالتصريحات متاع ميراندا قيموا الدنيا وقعدوها. الطفلة طلعت قاتلة متسلسلة ومن العيار الثقيل والثقيل جدا، وأمريكا دخلت بعضها، والإعلاميين انقذوا على الحكاية هذه، وبتبيع العدالة ما سكتتش ودخلت على الخط، وميراندا باش يتم إخضاعها للاستنطاقات جدد على أساس يعرفوا شكون هم الأشخاص اللي قتلتهم وقداش بالضبط وكيفاش. في مجريات الأحداث وتصاعدها وفي الاستنطاق الجديد، ميراندا قالت اللي هي بدأت تقتل من اللي عمرها 13 سنة، وقامت بأول جريمة لها وقت اللي كانت معها كالطائفة الشيطانية، وزعيمهم اللي اسمه فوريست هو اللي أرغمها على قتل شخص ما تعرفوش، جابهولها وركعوها على ركيبه ومدولها فرد وقالولها أقتلوا، وهي ما ترددش وأطلقت عليه النار من غير ما تعرف السبب اللي خلى الطائفة هذيك تقرر التخلص منه. وهذا يوضح أنه ميراندا تنجم تقتل من أجل القتل فقط من غير أي دافع آخر، ومن وقتها وحسب كلامها ولات تشعر برغبة كبيرة في القتل، وكأنه ثم قوة خفية داخلها تدفعها للإجرام. باقي وفي نفس السياق، ميراندا أكدت أنه القوة اللي تحكي عليها بقات مرافقتها حتى بعد ما قتلت تروي، معناها ما زال عينها باش تقتل وما هيش نادمة على حتى شيء، وقالت لو كان نخرج من الحبس نعاود نفس الشيء. المحققين قالوا لها باهي، أعطينا الأسماء متاع الأشخاص اللي قتلتهم والأماكن متاع الجثث متاعهم. قالت لهم اللي هي اقترفت أغلب جرائمها ما بين 2008 و 2013 في عدة ولايات، وأولهم لالاسكا المنطقة اللي تولدت فيها، ومن بعد تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا والكارولين دي نور. ولهنا من غير ما نحكي لكم على وسائل الأعلام ولا تحكي على ميراندا القاتلة المتسلسلة اللي حطمت الأرقام القياسية متاع تيد باندي، جون جيسي، إيد جين وجيفري دامير. فيها التطور هذا من القضية، وبما أنه ميراندا معطات الصرف من عدل فيما يخص هوية ضحاياها وأماكن الجثث متاعهم، تم تجنيد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني الأمريكي وفرق مختصة بما فيهم السينوفيل اللي عندهم الكلاب اللي يبحثوا على الجثث، والكل متوزعوا في الولايات اللي ذكرتهم ميراندا، والتمشيط والأبحاث داموا أشهرة واستعملوا فيها كل الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة، لكن بدون جدوى ما ثم شيء. أشني الحكاية؟ الظاهر أنه ميراندا هذه قاعدة تستهزأ بالسلطة كما يعملوا برشا قتلة تسلسليين باش يحاولوا إهانة الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين عاودوا استجوبوا ميراندا، وبدأت تتكون عند البوليسية قناعة أنه هالقتل المتسلسل ما ثماش منه بالكل، واللي الضحية الوحيدة متاحة هو تروي، والباقي من إبداعات المخيلة متاحة. وبحكم اللي جابولها فريق كامل من الأخصائيين النفسانيين على أساس يفحصوها ويفهموا بالحق هالطفلة هذه مجرمة كبيرة وقاتلة متسلسلة، وإلا عملت هذا الكل باش تولي محل الاهتمام متاع الإعلام والناس. وفي البحث متاحهم المحققين فتنوا بعدة أشياء تثبت أنه ميراندا كانت تكذب، وكذبات كبار برشا. وأمها حسب الشهادة متاحة قالت أنه الصغير اللي تدعي أنها طيحته بمساعدة أفراد الطائفة الشيطانية ما ثماشي منها الحكاية بالكل. وكي هزتها لطبيبة النساء أكدت لها أنه ميراندا لا حبلت لا أجهضت ولا بها بلا، وبو بنتها اللي قالت مات السيد حي يرزق. وكي سمع بالحكاية متاع بنته اطلب أمها في التليفون باش ينشد عليها. وخلف هذا الشرطة الفيدرالية أكدت أنه ثم ولايات من اللي قالت عليهم ميراندا أنها عملت فيهم جرائم عمرها ما حتى تساقها فيهم، مثلا كاليفورنيا وفلوريدا. في نهاية هالقضية ميراندا كيما فجرت القنبلة الأولى باش تفجر قنبلة ثانية. وفي حديث مع نفس الصحيفة سألوها يا هل ترى أنت بالحق قتلت أكثر من 22 شخص؟ قالت لهم لا، خلف تروي ما قتلت حد. لكن هذا ما يمنعش أنه ثم شكون مازال مشكك في المسألة هذه إلى حد الآن، ويقول اللي هي قتلت فعلا أما حبت تظل للعدالة باش تتجنب حكم الإعدام. وهيك منعت هي ورجلها إليوت من المشنقة وتسلطت عليهم عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مدي ساعتين على ديوان فم. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
7: زغوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
7: ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز. موجز الثالثة بعد الزوال ديوان أفام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن إطلاق منصة إدارة العمل الموجهة إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل والتي ستدخل مرحلة تجريبية إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل على أن ينطلق استغلالها الفعلي رسميا بداية من سنة 2027 ويعتبر أنها ستمكن من تطوير عمل وأداء متفقدي الشغل خاصة في مجال فض النزاعات الشغلية ومواكبة تطورات أنماط العمل الجديدة ورقمنة عمل متفقدي الشغل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للاستغلال والتحليل وتسريع معالجة الملفات والتدخلات وتقليص الأجال وتحسين نجاعة التفقد. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته. وتشمل المنصة أيضا وحدة المراقبة ووحدة خاصة بحوادث الشغل ووحدة للنهوض بالحوار الاجتماعي. المستشار الدولي فتاق عز الدين خلف الله يقول في تصريح لديوان أفام بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى أفريقيا للطاقة، يقول إن وصول تونس إلى الأهداف الطموحة المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ممكن داعيا إلى تسريع المشاريع ودعم الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للوصول إلى الأهداف المرسومة.
2: نعرف أن تونس عندها عجز طاقي هش وعجز كذلك في الميزان التجاري الطاقي، عندنا كذلك الكلفة نتاع الطاقة يعني باهظة، ولذا يلزم المزيد من دعم قطاع الاستكشاف والإنتاج عن طريق يعني شركة تونسية الأنشطة البترولية. كذلك الطاقات المجددة عندها دور كبير في الأنبوب، فما العديد من المشاريع اللي تم بعثها، ولكن كذلك فما العديد من المشاريع اللي دخلت حيز الاستغلال، والأهداف هي طموحة. عندنا 35% من المزيج الكهربائي عن طريق الطاقات المجددة في سنة 2030، 50% سنة 2035 و80% في سنة 2050. هذه أهداف طموحة ولكن ممكنة.
1: مدير الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بسم المرداسي تؤكد أن تنظيم يوم الإدماج يهدف إلى مرافقة الطلبة وتمكينهم من المعلومات الضرورية حول المعهد ومسارات التكوين والاختصاصات والخدمات المتاحة حسب ما صرحت به لديوان فما.
3: اليوم هذا موجه بالخصوص للطلبة متاع السنوات الأولى، خاطر الهدف متاعه هو إدماج طلبة وأن نعطيهم المعلومات الشافية والذافية ونعطيهم أكيس أدغيسي في حالة ثم لبس وإلا مشكلة صغيرة ولا حاجة باش يحلها أكيس وغيفيغي، خاطر هذه حاجة مهمة جدا بالنسبة للطالب ما يقعدش بيرتوربي. ثم في مرحلة أخرى موجهة لكل طلبة المعهد، خاطر هنا ديما لازم نبنيو جسور تواصل بين لي ديفيرونت بروموسيون. اليوم هذا تمحور حول ثلاثة فقرات مهمة. الفقرة الأولى موجهة لطلبة المعهد بصفة عامة، طلبة السنوات الأولى بصفة خاصة. المتدخلين هم أطراف عديدة وعناصر فعلة في الإدارة بالخصوص، مش نحكيو لهم على ستاج تربصات وأهميتها في التكوين في حالة أنه الطالب يطمح أنه يعمل تربص اختياري أو إجباري، شنو هما لي بيرسون ريفيرونت اللي يلزموا يمشي لهم، شنو الفايدة متاع التربصات هذه في الكورسوس يونيفرسيتير متاعو، وكيفاش نميلو زادة ملكات اللي هو باش تعينو في الانسيرسيون بروفيسيونيل نتاعو.
1: وفي أخبار العالم، ممثل مجلس السلام بغزة يقول إنه أصبحت لدينا لجنة جاهزة لإدارة القطاع. الرئيس السوري أحمد الشرع يعبر عن رفضه لمحاولات الاحتلال الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، مشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبورغرام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العاده في اكسترا تايم من توحاتها للخمسه نتاع العشيه. سويتي من زمان كالعاده نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكم برونشي معنا كالعاده على الفريكونس على www.dionfm.net. سلموا لاصدقائنا على الشين يوتيوب، مرحبا بكم الاولاد الكل. تحياتنا لكل المتابعين، صبحوا لاصدقائنا في امريكا وكندا، وتحيه خاصه لكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. إن شاء الله ديما موانسينكم في عشوية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. ديما الأكتواليتي حاضرة في إكسترا تايم. اليوم باش نحكيه أكثر على نهائي أو نصف نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، تونس المغرب بداية من 6 متاع العشية من أجل النهائي رقم 19. بعد شوية يكون معنا في المباشر زميلنا مهيب بن حسين، نعمل ريكاب على الدورة، شنو اللي صار، أهم الأحداث اللي صارت في الدورة هذه، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. توا لقي الدجامة 3 ودرجين. أعطيكم خبير أنه التيكيم تاع المقابلة هي بخمسة دنانير، تنجموا تقصوا بطبيعة بخمسة آلاف تتفرجوا على مباراة تونس والمغرب. مهم جدا الحقيقة أنه بأكثر عدد ممكن من الجماهير باش يكونوا حاضرين اليوم في انتظار بطبيعة إن شاء الله تأهل إلى الدورة النهائية. نحكيه هون زاد اليوم هزيمة المنتخب التونسي في نهائي بطولة أفريقيا الأوسط في كرة اليد والأصغر لكرة اليد، الهيمنة المصرية تصل للأصناف الشابة. فما ستاتيو مستفز الحقيقة شاهدناه وعمل ردود أفعال كبيرة برشا، وإحنا ديجا نحكيه نحاولوا نبلغوا الصورة ونقولوا شنية حلول الإنقاذ لاسترجاع الهيبة، لأنه عنا الحقيقة من اللاعبين اللي قادرين إن شاء الله إذا نتلاقوا بيهم ونركزوا معهم تكون عنا جينيراسيون أخرى، مش كان في الهوند فقط، في كل الرياضات. نحكيه أيضا المنتخب بقل من 23 سنة، شكون يستحق فرصة مع الأكابر ومن قادر يكون نجم المستقبل. نحكيه قبل مواجهة أوغندا غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل. الحسم الشعبين الاختيارات متاعه والتشكيلة تحت المجهر، قراءة في المناسب وما هي الطريقة الأنسب. تحياتنا أيضا لكل المتابعين، نحكيه على ما هو وطني، نحكيه على نادي الإفريقي يفتح من جديد البوابة الدولية والتطورات متسارعة في الترجي، اتفاق مبدئي مع بابلو فرانكو وريجي كامف يرفض دفع قيمة الشرط الجزائي. هذا كل ما عنا اليوم في إكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. قعدنا نيجوسيو معاه، اتفقنا بعد ما اتفقناش، لكن يخير مرة أخرى أنه يواصل معنا التجربة والمشوار في ديوان اف ام. سعيد جدا بحضور حسام الحجاج.

0: إيه مرحبا حسام.
1: أهلا بيك حاتم ناصر مجدي وكل متابعين ومستمعين راديو ديوان اف.
0: شنو أحوالك خوي؟
1: والله الحمد لله توحشناك.
0: وتوحشناك حتى احنا المستمعين خوي توحشوك ويسألوا على حسام وينو حسام. قلت لهم راهو كيما الملعبية الكبار في كل ميركات وخويا في تجديد العقد وغيدو فما الطلب والعرض وفما عروض جات.
1: المشكل في الشرط الجزائي.
0: الشرط الجزائي ومشكلة كبيرة. فما عروض قدمت لي حسام الحاج عليه ولكن أخير يخير
1: مباشرة. ما
0: وصلت يا خويا ربي خليك لينا ومرحبا بيك مره اخرى. هذه دردارك حسام والسعداء جدا انك تكون حاضر معنا وسعيد جدا بوجود لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
2: اهلا بيك حاتم. مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بساده مستمعين ومتفرجين يتابعوا فينا كل. حسام توحشناه. مرحبا بيك. والسيد الاخر زاد توحشناه. سميه انت من بعد مش مسمي انا خاطر انا متغش عليه.
1: متغش عليه
2: وعدني بحاجه وفي صعب ما عملهاش. ولي هذا نحيوا الناس كل اللي يسمعوا فينا.
0: وانا اخويا قال لي من دولينا فون كي قدمني كمدرب بيديك رب. أيوة. أنا متحصل على شهادة كاف. سعيد جدا بحضور مجدي المصراتي. مرحبا مجدي.
3: مرحبا حاتم.
0: باش وقت الناصر. الناصر لو يتغشش ما تعرف كإداري صعيب خويا.
3: هو كمدير
0: انا الحقيقه ما
3: عادش يجيبك راه.
0: انا الحقيقه ما عرفش شنو السبب متغشش راه معني قال لك وعدني وما لم يوفي بالوعد.
3: انا ما نعرفش الموضوع عم نتصور وعد بجوار به
0: للسياسات صعبي.
2: لا حاجه بيني وبينه.
0: باهي يا خويا حاجه بيني وبينك وبينه يا خويا. مرحبا بكم منورين الاولاد. تحياتنا لكم. هاكا عندنا ما نحكيو برشا اليوم. انا حاولنا نوعوا شويه لانه من غير المعقول نواصلوا ديما نحكيو على كره القدم فقط. لا عندنا من الرياضات الجماعيه والفرديه ايضا اللي يلزم تاخذ حقها ونصيبها في برنامجنا اكسترا تايم مختلف ايضا البرامج الرياضيه داتا فوت واستاد الديوان مع كريم امين. وقد دور سعيد جدا ناديه ترافقني كالعاده في الاخراج. ايمان في الاخراج الرقمي. تحيات كامل فريق قسم الرياضه. بعد شويه نمشيو لزميلنا مهيب بن حسين نحكي وعلى تونس المغرب من أجل النهائي رقم 19 في التاريخ.
4: لاكتو دو جور.
0: الكرة الطائرة بداية من الستة متاع العشية. المنتخبين التونسي والمغربي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة. قلنا في العنوان التذاكر في المتناول والجماهير مطالبة بالحضور إن شاء الله تلبي
3: الجماهير بشكل حاضرة. باش الناس تعرف شوية نروح
0: في قاعة متعددة الاختصاصات برأس. يلا ناخذ معنا صديقنا مهيب بن حسين. مرحبا مهيب. أهلا وسهلا.
5: مرحبا حاتم. مرحبا بكم متابعينا في ديوان اف ام في الاكسترا تايم. مرحبا بالناصر مجدي. وكماش كان انت حاتم زادتني قلتي مع حسام انا كليت المساجات زادة على حسام الحاج علي وقتاش يرجع للاكسترا تايم. مرحبا زادة حسام.
3: عايشك. مرحبا لك يا بفضلك.
5: باش نحكيو على كرة الطائرة وأمم أفريقيا في نسختها 25 اللي تقام في تونس في قصر الرياضة بالمنزة. جست المعلومة فقط حاتم وأنه في البداية كانت قاعة رادس ثم سيدي بوسعيد باش تحتضن المقابلات لكن الجامعة التونسية لكرة الطائرة خيرت أنه تقام المقابلات في قصر الرياضة بالمنزة
0: لأنه في قصر أحسن أحسن
2: أقرب
0: وقت المنزة يبيه حتى الشهر
2: أحسن
5: للجماهير كوتي ترانسبور معناتها وحتى المقابلات موجوده حتى للتسعه نتاع الليل المقابلات الخاصه اللي تعديت في المجموعات وحتى الربع النهائي واليوم حتى في النصف النهائي. الجماهير وايضا ضيوف تونس ينجموا يلقاو معناتها باماكن قريبه والمترو والتاكسيات وكل شيء يعني يوفروا لهم وسائل النقل الموجوده والحاضره من اجل كره الطائره التونسيه. نبداو حاتم بالمقابله اليوم المنتخب الوطني التونسي اللي باش يواجه المنتخب المغربي في دربي مغاربي بامتياز على مستوى كره الطائره. المنتخب التونسي اللي نحكيه على باركوره بدايه كان تاهل كبطل المجموعه نتاعو في بعد ما انتصر على كل من الثنائي غانا وكينيا ثم في الربع النهائي ازاح منتخب رواندا بانتصار 3 اشواط دون رد. المنتخب المغربي اللي حل ثاني المجموعه الثانية بخلافا لمصر نحكيو شوي بعد شوي على مصر تتأهل في الثانية المجموعة بعد تحقيق 3 نقاط من انتصار وتعادل في الدور الربع النهائي في مباراة مشوقة حتى لحظاتها الأخيرة. المنتخب المغربي ينتصر على نيجيريا ويتأهل للنصف النهائي بثلاثة أشواط لشوطين. الموعد اليوم مع تونس المغرب مقابلة هامة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي لازم تكون الجماهير حاضرة كما حكيت أنت. سعر التذاكر تم التخفيف فيه إلى 5000 تقريبا حاتم أن يكون دول المجموعات الجماهير ما كانش حاضر بعد الغفير ولكن في المقابلة الفارطة فما ما يقارب عن 200-300 شخص حاضرين سير المنتخب الوطني التونسي. تم حتى الجارية الرواندية، فما حتى المقيمين أيضا من الكاميرون، غانا، الجزائر، المغرب الموجودين هنا حضروا وتابعوا، وأيضا أحباء رياضة كرة الطائرة. أيضا حاتم الموعد زادة مع دور نصف النهائي الثاني، من سيواجه إن شاء الله نقول تونس النهائي إن شاء الله، سيواجه إما الكاميرون أو الجزائر.
0: أو الجزائر
5: بطبيعة الحال. الجزائر اللي كانت تأهلت في مرحلة المجموعات عن المجموعة عن المجموعة الثالثة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجدت في الربع النهائي المنتخب المصري. نتحدث عن مباراة وأكبر مفاجآت،
0: وكانت مفاجأة كبيرة أوي،
5: مفاجأة كبيرة. شفنا مقابلة مشوقة حتى لحظاتها الأخيرة، الانتصار 3 أشواط مقابل شوطين، يضرب موعد المنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني.
0: هو على سيمي فاينال الثاني مهيب الجزائر والكاميرون. شفنا الكاميرون ضد غانا، معناها اللي غانا نتحب ولا تكرم عندهاش تقاليد كبيرة على مستوى الكرة الطائرة وبديت
5: حتى بالمناسبة. يعني نعطيك تو حاليا قاعدة تلعب المقابلة حاليا بخصوص المراكز بين المركز 5 والمركز 8، غانا متفوقة حاليا 17 مقابل 15 على المنتخب المصري. يعني كرة الطائرة على مستوى قارة افريقيا بدأت تتطور، شفنا مقابلات مشوقة مثيرة حتى في مرحلة المجموعات. قلت الكاميرون انتصرت بالعلامة الكاملة وتصدرت المجموعة الرابعة بالنسبة لها، حققت الانتصار في دور الربع النهائي وتأهلت إلى الدور النصف النهائي بعد إقصائها للمنتخب الغاني ب3 أشواط لشوطين في مقابلة مشوقة ومثيرة. إذن دور النصف النهائي أول، منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب المغربي بانطلاقا من 6 متاع العشية بقصر الرياضة بالمنزة، المنتخب الكاميروني سيواجه الجزائر انطلاقا من 9 متاع الليل. إن شاء الله نقول ونحن عارف ليه نهائي الأشقاء ونهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. نذكر آخر مرة جمع نهائي المنتخب التونسي بالمنتخب الجزائري منذ تقريبا،
0: ولو أنه مقابلة مش باش تكون معناها الحقيقة سهلة بالنسبة للمنتخب الجزائري أيضا، باعتباره أن المنتخب الكاميروني شاهدناه ممتاز وممتاز جدا. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، يلزم يواصل الأولاد على نفس التركيز اللي بدينا بيه، لأنه نعرف منتخب المغربي أيضا ما هوش منافس هين. دونك اليوم يلزم تركيز أكثر، اليوم يلزم حضور الجماهيري أكثر، كما قلنا مقابلة في قصر رياضة بالمنزه موجودة في وسط البلاد، لكسي موجودة ب5 دنانير، تنجم تقص تفرج، تنجم حتى عشوية رمس 6 متاع العشية يكملوا القراية وغيره، يتعدوا يتفرجوا على منتخبنا الوطني التونسي. الدعم مهم، وكيف الدوري مجموعات شاهدنا حتى في قاعة رادس ما فماش حضور جماهيري كبير. بعد اليوم في قصر الرياضة بالمنزه ولينا على الأقل فما 200-300 كما قلت نتاع مشجعين تابعوها بعد الأدوار الإقصائية. دونك لهنا لابد الحقيقة أنه الحضور الجماهيري يكون كبير برشا،
5: حتى حاتم الأكسي يعني مفتوح معناتها للجماهير، ما فماش معناتها طاقة استيعاب معينة تم تحديدها للمقابلات خاصة للأمم الأفريقية عكس ربما كرة السلة. ولكن حتى ثم الثلاثة ثم كل شيء متوفر يعني حاتم بالنسبة للجماهير، يعني ببحث قصر الرياضة بالمنزة وحتى في قصر الرياضة بالمنزة فرصة حتى للعائلات باش تكون موجودة وحاضرة. اليوم شفنا حتى حاتم لو نحكي على مباراة الدور ربع النهائي، شفنا وجوه يعني لاعبين سابقين في على مستوى كرة الطائرة حاضر ودعموا المنتخب الوطني. نعرفوا أهم مقابلة هي مباراة حاليا النصف النهائي في انتظار إن شاء الله الفاينل. نذكر حتى فقط ملاحظة، الكاميرون بالنسبة لمباراة المنتخب الجزائري، الكاميرون تواجد مرتين في الدور النهائي في نسخة 2021 في نسخة 2023، فرصة المنتخب الوطني التونسي لمحو خيبة 2023 والتتويج باللقب المؤهل لبطولة العالم، وخاصة نتحدث عن الألعاب الأولمبية بطبيعة الحال. حتى إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما نذكره مرة أخرى المقابلة 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزة، وإن شاء الله أكيد الأجواء تكون ممتازة، وممكن حاتم إن شاء الله في الدور النهائي بش يكون بش نحاول نتأكدوا أكثر من معلومة بش يكون حفل اختتام تعويضا نوعا ما الخابط حفل افتتاح اللي كان بين قوسين خيبة أمد بالنسبة لتونس حسب معلومات
0: للتدارك
5: في انتظار التأكيد يعني من اللجان المختصة، ربما مش يكون حافل اختتام يليق باسم وعلاقة تونس على مستوى الرياضة في افريقيا وفي العالم.
0: يعطيك الصحة ان شاء الله. اكيد النهائي رقم 19 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، واللقب رقم 12 بالنسبة لمنتخبنا، والاكثر تتويجا والاكثر فوزا ببطولة الكرة الطائرة. حبيت نبدأ منين انها مهيب. شكرا ليك على كل مهيب بن حسين، اكيد كل الفيديوهات تلعبوها بعد شوية على سبور باي ديوان افام، وتلقاو ايضا مداخلات مع زميلتنا سماح مفتاح في ناس الديوان مع مهيب بن حسين ناصر البدوي. باش نبدأ منين كمل مهيب على مستوى حفل الافتتاح، انه شفنا الحقيقة حفل الافتتاح كان سيء وكان ردود افعال راهي كبيره برشا. لكن تحدثنا مع المصادر قال لك راهو ضيق الوقت لانه يعني تعرف ان البطوله هذه كانت في الكونغو. في الكونغو تم تغيير مكان نتاعها باعتباره انه لطف عفان عفاكم الله وباء ايبولا كان منتشر جدا في الكونغو الديمقراطيه. دونك اليوم خذاوا الوقت ومصادرنا تقول انه حفل الاختتام باش يكون افضل بكثير من حفل الافتتاح من اجل التدارك.
2: هو بالنسبه لي انا معناتها ما نجم يكون كان هكاك معناتها اليوم وقت نحكيوا على الرايه الوطنيه ونحكيوا على المنتخب التونسي ونحكيوا على التنظيم التونسي اللي تعودنا التونس معناتها تبارك الله علينا معناتها نقدوا الحاجات كيما يلزم. بالعكس احنا في وقت من الاوقات اللي كنا معناتها موديل يحتذى به في البلدان العربيه والافريقيه واحنا ننتجوا وقت اللي نشوفوا تصويره ما تليقش بتونس. راهو في نهايه الامر اللي يجمعنا هو حب تونس. راهو احنا في نهايه الامر نفتخروا اللي احنا توانسه ونحبوا التصويره اللي تشبهنا, نحبوا نشوفوا التصويره اللي هي معناتها تمثلنا خاطر حتى كان الناس تكلمت ولا نقدت على خاطر من باب المحبه المنتخب التونسي. وهذا مش اليوم الحمد لله احنا ديجا كي احنا واعيين ديجا تعدينا بجنب حدث وكان معناتها الافتتاح مش في المستوى وهذا اللي كان وهذا اللي كان معناتها اليوم عليه اجماع في الشيء هذا. ان شاء الله الاختتام نسينا في الافتتاح ونشوفوا على خاطر ديما نحاولوا باش نعطيوه فرصه. اليوم خذوا الوقت وشوفنا خيبه الامل اللي كانت. ان شاء الله يا ربي ناكدوا مره اخرى الكلام اللي قلته انا من الاولي راه قادرين نعملوا حاجات مزيانه تليق بتونس وقت اللي تمس تصوير تونس. نحبوها كان مزيانه ونحبوها ديما في اعلى مرات
0: وكنا احنا ديجا معناها عندنا جداره كبيره واستحقاق على مستوى التنظيم سورتو حفلات الافتتاح كاس امم افريقيا 2004 تبقى في الذاكره بربي كاس العالم 2005 كره اليد تبقى في الذاكره زاد. اليوم ماذا تغير وان شاء الله نتدارك حسين
3: فاصل. ما نعرفش ناصر كنا مع بعضنا في التلفزة عنا عامين وثلاث سنين والله ما نعرف عرش كرة طايرة ولا كرة يد ولا حاجة صارت
2: حاجة شبيهة
3: حاجة كيما كي وعملوا نفس تقريبا
2: شبيهة
3: الحفل وحكينا عملنا عليه معناها ديبا كبير يظهرني في الهون كان من كان مانيش غالب
0: اخر تورنوا نظمناها كانت في الكوب دافريك نتاع الهوند
3: وعملنا احتفال كيما هكا وحكينا فيه في تقريبا نفس لو برينسيب تعمل. انا صراحه شفت شويه انا والله خاطر العباد حكيت برشا معناها على المزود وعلى الواحد. انا مش مقلقتني هذيك
0: مال شنو
3: انا قلقتني وقت اللي يعملوا في الاحتفال وجوره تسخن
0: نشوف ما
3: يا اخي في المناسبات الكل وقت يصير الافتتاح يعملوا الافتتاح ويكملوا ويعملوا وينظفوا الصاله وكل شيء ومن بعد تهبط شوك الدخان خارج والدنيا والعباد تشتح وجوره جوره تخسرهم يسخنوا يعملوا في ليزيتير ما ويغزروا للفرقه والاخر عدوا باش يشتح مع الفرقه معناها شنو اللي كان يمنع
0: صحيح.
3: انك حشتين يا اما تعمل الافتتاح لفي ليله قبل وتستقبل الوفود الكل ويكونوا حاضرين وتعمل الافتتاح ومن غدوه تبدا المباريات والا تعمل الافتتاح ترتح ساعه
2: قبل ساعتين من زمان
3: العاده
2: قبل ساعتين من زمان العاده
3: لك معناها علاش الافتتاح ومعمول والناس تعمل في الفرقه وتغني وتشتح وجوره قاعده تسخن
0: اي
3: تصور انت واحد الفولي يعمل سيرفيس ولا يعمل زماتش تجي في وجه واحد ولا تجي من
0: دربوكة ولا
3: قلت لك معناها من جو سي باش عندنا داكور قال مزروب وكان يشحم كل شيء
0: هو شوف
3: اما هذيك الوقت تعملها بكري ولا تعملها قبل وتكمل وتنظف الصاله وتخلي معناها هذه مش موضوع نتاع وقت ولا تفاجئنا بالتنظيم
0: صحيح
3: يلزمنا حقيقه راه نقول لك راهو اليوم في البطولات العالميه الكل كوب دي موند ولا كوب دوروب ولا حاجه راهو الحفل الافتتاح راهو يبداو يحكيوا عليه ويتكلموا عليه ساعات اكثر من البطوله خاطر ذاك الوجه الاول معناه يلزمنا نتعلموا ان راهو كما قلنا احنا كنا مثال كانت البلدان العربيه والافريقيه الكل تاخذ مثال تاع تونس كيفاش عملت وتتبع لازمناش معناها كيما وخرنا ديجا في النتائج الرياضيه نزيد نوخر حتى شو وخرنا في النتائج الرياضيه وخرنا في الانفراستركتور يظل ما نعرفش انا المسؤول رئيس الجامعه ولا حاجه قال الصاله نتاع المنزه قال بروفيزوار يظل لي زاد نلعبوا فيها معناها حتى الصاله نلعبوا فيها كوب دافريك بروفيزوار معناها الانفراستركتور لا قاعات لا ملعب لا نتائج رياضيه لا ننجحوا في التنظيم يسرع التوانسه
0: برشا
3: انا وخلوا بالكم معنا وما خلينا حاجه
0: يدعو الناس باش يتفرج اليوم 5000 التيكي في قصر الرياضه بالمنزه ما تنجموا تفرجوا قولوا حتى على سكرتي
3: عملتها جراتوي خلي صاله تعب بربي 5000 باش تصور لك
0: ما يسالش
3: كم الناس برشا عليهم
0: بدي تتصور يمشي واحد ما تصور هذاك هو معنا فما
2: في الاخر رمزيه
0: في الاخر 5 دنانير زاد حسين ما هيش حاجه
3: كم الناس برشا عليها 5000
0: تفرج ديمي في نار
4: فما ناس مش برشا عليها 5000 لكن ماهيش مغرومه بال
3: مش مغرومه قلت لك وزيد تقول له 5000
4: تدخل 5000 بطل
3: اش قلت لك انا نحكي لك
4: معناتها كان جات مجانيه تدخل معناتها كان عملوا مجانيه الدخول راه نتصور برشا عباد دخلوا يتفرجوا ان شاء الله يا ربي نكملوا نتوجوا بالتيتر رقم 12 لتونس عندنا يظهر لي اسبقيه على المنافس ان شاء الله يا ربي نتوجوا باللقب هذايا
0: ان شاء الله ان شاء الله التتويج يكون باللقب بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي سنترشحوا للنهائي من بعد كل حادث حديث
6: نحكيوا على اللقب قبل ما نترشح
0: صحيح تزلنا نتعداو اليوم لانه قبل معنا كنا نخافوا
2: يعني فماش خصم
0: نخافوش المغرب نخافوش قبل ما نخافوش هيت على بعض
3: سورتو هون دو فولي
0: صحيح ما يخوفنا حتى حد دوا بدينا ندخلوا في الشر سورتو كي نحكيوا بعض شويه ايضا على هزيمه المنتخب التونسي في نهائي بطوله افريقيا الاوسط في كره اليد نحكيوا بعض شويه على حلول الانقاذ لاسترجاع الهيبه
7: اكسترا تايم
8: يبدأ الصباح على ديوان فام رافيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم
7: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
0: مرحبا بكم من جديد منتخب الصغر كان هزم في نهائي بطولة الأمم الأفريقية في كرة اليد بنتيجة 28 مقابل 25 احنا حكينا على هيمنة مصرية تعديت ربما من أصناف الأكابر لأصناف الأواسط وتوا حاليا الصغر والله فما صورة معناها أثارت الاستفزاز ناصر مستفزة جدا الحقيقة معناها هي حسب ما شفنا أنه الصورة هذه ما هيش صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد لكن تعرف أن الاتحاد المصري لكرة اليد فما عدد من الصفحات تم بثق عنهم عدد من الصفحات الموازية نقوله يديرها عدد من المسؤولين الاستاتيو اللي فيها معناها تصوير منتخبين السكور كما تتابعوا على سبور باي ديونا فام على شين يوتيوب ديونا فام لايف أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان في حديث معنى أنه منتخب الأول بطل إفريقيا فاز على تونس 37-24 منتخب الشباب 31-29 ومنتخب الناشئين 28-25 ستاتيو أضربك فين تاني ما فيش في وشك مكان مستفزة جدا
2: هو بالنسبة لي أنا اللي كتبها معناتها هو بيدو ما تخيلش عنده مستوى بشي نجم يكتب عنوان كيما هذا أنا للأمانة معناتها
3: إنسان مش محترم
2: ما نجم يكون كان اللي كتبها ما إنسان ما عنده حتى احترام للرياضة ما عنده حتى احترام للمنتخب التونسي وحتى المنتخب المصري خاطر اليوم وقت اللي نحكيه على المنتخب التونسي يبدا شوية رو نحكيه على تاريخ متاع في الكرة اليد معناتها مش انت اليوم تجيب عنوان ولا في فترة احنا نتعداو منها صعيبة قاعدين نعاودوا نهيكل ولا قاعدين نتعداو من مرحلة الى مرحلة وهذا عادي معناتها في كرة القدم ولا في كرة الطائرة ولا في كرة اليد بعد ساعات يجيوك دي سيكل صعاب معناتها لكن احنا ما ندخلوش في المتاهات هذه هذي الشخص اللي كتبها نعتقد انه ما الحق متاع ربي ما يليقش بالكتاب وما يستحقش حتى باش نجاوب عليه راه حتى راه بعد ساعات انسان كي ما تجاوبش عليه خير من اللي يجاوب عليه
4: سامحني ناصر بي سامحني هو اوكي كشخص اوكي والفيدراسيون
6: ايه
2: وما ليش فيدراسيون اوفيسيال مش باج اوفيسيال هي ماهيش باج اوفيسيال نتاع الفيدراسيون تولي فيدراسيون تولي امور رسميه كان تولي معناتها
0: الموازيه
2: تابعه هذيك علاش هي مش باج اوفيسيال وتعرف انت الصحافه المصريه تخدم بالشيء هذايا هما ساعات تكتب حتى في بعضهم يا حاتم يكتبوا العناوين هذوما اللي يبيعوا بهم العناوين اللي زعما معناتها هو توا كي قال نفركس بلاصه في وجهك معناتها راه باش ينقص من التوانسه ما عنده ما ينقص اونتوريكا تاريخنا الرياضي مش هو باش يعرفوا ولا الناس اللي كتبت انا نعتقد تاريخنا الرياضي احنا نعرفوه ونعرفوا قيمتنا ونعرفوا مستوانا وين وما نسحقوش العنوان هذا اللي قاعد يكتب فيه معناتها بصراحه
0: والله فما برشا حاجات هي معناها العكس 2018 نجم نحكيه على انتهت الزعامه التونسيه وقتها ثلاثة القاب على حساب مصر نفس الوضعيه راه تقريبا حساب 8 سنين على حساب مصر اصغر واوسط واكبر معناها قعدوا على دورات باش خلطوا اليوم العشرة القاب اليوم عندنا عشان قال لك انا حاتم احنا مشكلتنا انه نبقاو دائما البكاء على الأطلال هذا هو أنه نبكي والله نبكري فما ستاتيو كتبنا صديقنا نرجع حتى شوية قالك معناها إلا ما تابش تبقوا تحكيوا يا الأولاد على 2004 و2005 و1980 نحن في 2029 داخلين 2027
2: هذا إنجازات رياضية صارت حاتم اليوم احنا نشوف نتعداو من فترة صعيبة نبطلوا معناتها احنا لغالة فما برشا ظروف بعد ساعات خلتنا باش وصلنا للمستوى هذا يلزمنا نتعاملوا معاه يلزمنا احنا نحاولوا نقولوا نحاولوا ندزوا نحاولوا سلطة الأشراف باش نحفزوا الناس باش نلقاو إمكانيات باش نعاودوا نرجعوا المجد نتاعنا هذاك شنو نجموا نعملوا حتى ما عندناش حاجة أخرين ونحاولوا نصلحوا الاختام تي انا اللي تعاون اللي عملناهم في السنوات اللي الاخرانيه الكل المتراكمه مش وصلتنا الوضع هذا باش السيد نجم يكتب ستاتيو كيما هكا
4: هو السيد راهو اللي كتب الكومنتير هذا يقصد تصور كون ويزلنا نخدموا ونرجعوا
0: ينصح فينا معناه
4: صحيح لا لا يقصد
0: يزلنا نحطوه في قلوبنا احنا
4: شوف لا بالحق حاتم اللي فهمته منه كونه يقصد معناتها يزينا ما نحكي اوكي عملنا قبل اوكي عملنا قبل لكن توا نتصور حسب ما
2: لا لا لا لا هو هو العنوان فيه هو العنوان خايب العنوان مش مزيان مش مش
4: لا نحكي على على الباج تاع مصر نحكي على السيد على
2: الكومنتير
4: لا لا لا يقصد معناها
0: يزينا نخدموا
4: مع روحنا ونحاول نرجع لمستوانا واكثر ونطور
0: لتفادي اخطاء الماضي ولا فما ستاتيو كتبوا معناها تو باش دخلوا في الاوفيسيال حسام انه معناها فما ستاتيو كتبوا لزميل بلال العلويني تحيه كبيره ليه
2: ستاتيو
0: ممتاز وممتاز
2: جدا
0: قال لك معناها قال لك مبروك عليهم اللقب خسرنا لقب امام مصر فهل ننجح نحن في كسب هذا الجيل جوست باش للمعلومه المنتخب التونسي الاصغر هذا راهو يا مجدي صديقي انه هو في شامبيون دو موند معناها الاخرى وعملنا معاه حسام 28-25 كنا فترات
6: كنا ربحين الميتون الاول كنا ربحين
0: به اليوم امام اش قال هو ما يكفي قال بعيدا عن لغه الانتصارات المعنويه منتخب تونسي اصغر قدم رغم الهزيمه ما يكفي لنؤمن بان كره اليد التونسيه لا تزال قادره على انجاب المواهب امام منتخب مصر يستفيد من منظومه تولي اهميه كبيره للتكوين العمل القاعدي في ظل تفاوت الامكانيات وظروف التحضير اظهر ابناؤنا شخصيه تنافسيه وروح قتاليه واثبتوا ان الفارق في الموارد لا يلغي القدره على المنافس لكن علينا لا نختزل المشهد في الإشادة بالأداء أو التحسر على لقب ضائع. أعطينا الفيديو هاني إيمان باش نوريكم فيديو لأولاد وليد صغير يوسف بوستة هذا الفيديو أمامكم تابعوا يوسف بوستة هذا تم اختياره أحسن لاعب في الدورة ناصر تفرش ولد البعث الرياضي بيبني خيار تشاهدوا على سبور باي ديونا فام على شين يوتيوب ديونا فام لايف شوفوا الوليد يبكي معناها
2: بحرقة
0: بحرقة شو معناها كيفاش قاعدين نتابعوا في الصورة أمامكم شو الوليد الصغير معناها الوليد الصغير يبكي فما حسرة كبيرة تم يوسف بوستة ابن البعث الرياضي بابن خيار الوليد هذا شوفوا كيفاش يبكي معناه يخليك انت امواريت نقول لك انا اخويا ولا ولدي شو نقول لك انا ما تبكيش هذا بالعكس الحاجه هذه حسام اللي تخلي اموار في قلوبنا احنا مازلت عنا الروح
2: كيبدا عنا جيل كي من هذا عنده الاحساس هذا ويحس بالقهر معناه في نهايه الامر فما وجيعه يحس فيها وهو مازال صغير هذوما هما الجيل اللي احنا نجموا نعملوا عليه هذا الجيل هذا كي نعطيوه امكانيات ونعطيوه الظروف ونعطيوه الناس اللي عندهم الكفاءه العاليه باش ينجموا يطوروهم تو بعد 4-5 سنين تو نشوفوا احنا وين نجموا نوصلوا هذا هو المطلوب وهذا اللي نديو به احنا اليوم راهو ما ناش نطلبوا في حاجات اللي حاجات مستحيله لابد نحاولوا اليوم الناس هذوما وخاصه الصغيرات اللي فيهم بوادر ايجابيه نجموا يطوروا نجموا يتحسنوا نعطيهم الامكانيات باش ينجموا تصويره كيما هذه يلزم تشوفها سلطه الاشراف والناس اللي تشرف على الرياضه والناس اللي يشوفوها الكل على خاطر هذيك هي علامه مذيعه للتوانسه بانتمائهم لبلادهم وحبهم لبلادهم ومزروع في التوانسه في نهايه الامر حب الوطن معناتها مزروع بالحق اليوم على خاطر كي تشوف ولد وهو متوج المفروض هو يكون فرحان يقول لك انا متوج احسن من لكن حرقة متاع المنتخب وعدم النجاح الفريق معناتها أثر حتى على حاجته هو البرسونال معناتها في تتويجه هو الشخصي وهذا مهم هذا نجم نبني عليها تصويرة معبرة بيتم معنى الكلمة
0: والسؤال الحقيقي كما قال زميلنا بلال العلويني اليوم ليس لماذا خسرنا قدام مصر حسام بل ماذا سنفعل بهذا الجيل بعد العودة من كوت ديفوار نضع برنامج متكامل يقوم على المتابعة الفردية التطوير البدني والفني والتربصات المنتظمة والاحتكاك الدولي أم ستنتهي الحكاية بانتهاء البطولة لنكتشف بعد سنوات أننا أضعنا فرصة أخرى لبناء منتخب قوي
6: شوف هو قبل كل شيء حتى خلينا نرجع ساعة على كل البوست اللي تهبط اللي قال ما ثماش مكان في وجهك أضربك فيه هو خطر كان يرجع للبدن متاحهم تو يلقى لي سيكاتريس في بدنه كل شكله وضرب دونك تاريخهم سابق دونك زيد يحكي على توا خطر هما في بريود باهية أما لتراس الموجودين من كرة اليد التونسية ما شاء الله في كل كاتيجوري في صالتهم في بلادهم دونك الدنيا راهي دواره مره عندك مره انا متفوق مره انت متفوق واضح وفي فريق تونس ومصر هما المسيطرين وديما دي فينال توا بريود هما خير منا على خاطر الانفراستركتور نتاعهم خير منا خاطر الصاليات خير منا خاطر الميزانيات المتوفره للمنتخبات خير منا خاطر عندهم قوانين في الفيدراسيون انا نعرف شكون في الهوند معناه ويحكي لي معناه تعرف في مصر كل لاعب يلعب في الدوري المصري تجيه اوفر من البطولات الخمسة الكبيرة في كرة اليد ممنوع النادي يقول ما يخرج. ممنوع ممنوع ما تاخوش رايك النادي
4: انا ما كنت خيم طلع
6: ما تا ماشي ما يحكيش معاك
9: جي فرصه تجيك
6: اوفر اوفيسيال من اي بطوله خمسه
10: اللي عندك ولا مش غلطه
6: اي اي
10: خاطر هما شاطره الفكره كي النادي هو شاطره
6: شوفوا نوصلوا في الهوند ولو يلعبوا دي فينال وفينال كوب دي مونت على خاطر هما موفرين الامكانيات باش اللاعبين نتاعهم يمشيوا ويتطوروا احنا باش نبداو ساعه بالليتاب الاولانيه باش تنجم ترجع الهوند كيما كان يلزم الانفراستركتور القاعات انت اليوم الواحد الولايات او الاماكن اللي ما معروفوها الهوند كيما تقول تبولبا كيما تقول مكنين كيما تقول صياده كيما تقول ساقيه الزيت كيما تقول مهديه كيما تقول بابني خيار هذوما الكل ساعه لازم تعمل فيهم صالات محترمه خاطر هذوما اللي باش يجيبوا لك تاو الكلوب والاسبيرانس كل يخرجوا من هذوكم بعد يتطوروا في الكلوب والاسبيرانس في في الاطوال اما انت المدن اللي تطلع لك المواهب لازم توفر لهم انفراستركتور تعطيهم دي تيرا بيشتريناو فيهم الصغار كان السينيور نتاعهم ما عندهمش فما بالك الصغار نتاعهم دونك حذر انت ساعه باش تطلع قاعده باهيه خاطر هذوما تو الكادي هذوما بعد اسال انت شوف جوره كره القدم كلهم متكونين في الفرق هذوما صحيح من بعد وفر لهم الامكانيات باش ينجموا خاطر ديما راهو الدون الموهبه اللي عندنا راهي فوق مصر في الكاتيجوري صغار شوف الاخرين شو موفرين لهم تو احنا نعملوا معاهم ان بوان او دو بوان معناها ماناش بعاد على بعضنا كانت توفر لهم الامكانيات اللي باش يتطوروا ويتحسنوا تو نرجعوا راهو نسيطروا راهو على الكره اليد الكرسي وبالنسبه على بلال العلويني بربي اللي خطريم قريت بوست اخر انت قريت لي بوست اخر بربي اي بربي التوانسه بربي بربي بربي مثالش انا مانيش ننصح في حد ولا حد ما نبداوش تو الناس كل تعرف بلال العلويني ولا هوتو بالهوند وتونسي ويحب تونسي على تونس
9: لقب العلويني
6: البوست اللي هبطوا ذي قال يلزمنا الجيل هذايا نستغلوه جاوبوا واحد ما نعرفش حتى شكون الحقيقه شو جاوبوا قالوا قالوا خاطر خوك معاهم في الاستاف
10: بس اللي قالوا برا سالي يعني
6: تو مدخل خوك معاهم يا اخي هو هو يشكر في الجيل هذايا قال جيل بيز ونحسنوا قالوا تشكر فيهم خاطر خوك معاهم
10: وهذه المشكله احنا مشكله في الناس
6: ديما نحط
10: ولا نقسموا ديما نحبوا نقسموا
6: ولا نحط يا اخي خوه هو عطاوك جاوب هو واحد مش يسحق باش نقولوا عنده قرابه 100 سيليكسيون مع ليك ناسيونال وعنده 20 تيتر معناه في البوست هذاك مش مزيه ولا حتى رجل عنده تاريخ في الهوند في تونس
4: الناس دونك كريم رشوف هذوما
6: هما
4: ناس
6: عايشين
4: محنا نقولوا عايشين بسوء النيه
6: ما نقولوا احنا يا مجدي محنا ننصحوا بلاصتنا مدامنا هنا مش اون كريتيك بركه زاد ما يسالش مش معناها راهو نوعي ولا نفيقوا اما راهو ماذا بينا اللي عنده كلمه باهيه تو سيرتو ما نعملوا بيرفورمانس باهيه فينال راهو ما يسالش نعطيو كلمه باهيه حتى كان عندك خليها اخوي الفكره الخايبه خليها عندك زين
9: ايه دي وقت حلول
6: قالوا قال الجيل هذا خسرنا في الماتش اما ان شاء الله احنا نستفادوا منهم الفينال الجاي هو الكلمه العيب معناها
9: حتى على مستوى المسؤوليه مش تحمل مسؤوليه بالطريقه الفئه هجوم لا قال تقع على المكتب الجامعي والانديه منتخب الاكابر لا يبنى عند صداع ليبي لي بل يبدا بتكوينه قبل بسنوات من خلال رؤيه واضحه واستمراريه في العمل
10: بالعكس لا ممتاز لا مزيان
9: لقب العلويني ما نجمش نحيم الرياض كره اليد معناها اليوم نحكيه حتى
6: وحتى كان مش علويني اي واحد قال كلمة باهية وقال نخدمه قولوا يعطيك الصحة وزيد أعطي فكرة معاه
10: لا لا وسيرتوكي جي من إنسان مختص اليوم ما نحكيه على إنسان عادي نحكيه على إنسان مختص وعايش كمان اليوم كي كلامه هو يزم ناخذوه بعين الاعتبار بالعكس يزم نثمنه ونبنيه عليه معناتها مش معناتها واحد كي يقول كلام كي من هذا نحب نقولوه بطريقة أخرى احنا في نهاية العمر يا أخي همنا منتخب التونسي همنا يا أخي تو ماشي في بالك هو على خاطر أخوه موجود معناتها في الجينيراسيون هذه
9: معناتها
10: نحكيو على تونس عائلة كاملة معناتها عائلة كاملة موجودة عمرها كامل في العمر
9: نحب نقول مساج بلال بالله يا بلال وسع بالك خويا واصل في كتاباتك واصل في كتاباتك واكتب خويا ورانا
6: في كريتيك ولا كومنتير باش توقف الناس على الكلام
9: ولكن في موضوع آخر الحقيقة أنه اليوم كما قال حسام راهو معناها لازم يحترفوا الملاعبيه في اقرب وقت لازم نحميه والجيل هذا
6: سامحني حسام قصدك حاجه راهو يقول لك راهو انت قلت كلمه باهيه وقلت كلمه تعمل في مصر اما لو يلزمنا راهو نوضحوها مش نحترفوا نشوف الجوارد قلت مش تلعب في الخليج وتلعب في بطولات اضعف منا
9: لا لا احتراف عنده
6: سامحني رابز
10: فما مقاييس
6: اسمها تتحد شو عملت مصر لازم
3: يجي العرض من البطولات الأربعة
10: أوروبية أوروبية أوروبية شطورك تمشي بيك قدام تمشي بيك قدام وحتى الملاعب يزمو يقعد كونديسيوني وكأنه معناتها المنتخب التونسي هو اللي يشرف عليه ويقعد يتابعه فهمت راوسة مهم برشا اللي قاعد
3: يشوفون وصلوا مصر
0: خلينا نكمل بالكلمتين هذوما لأنه مهم جدا الحقيقة أنه لازم يحترفوا في أقرب وقت ولازم نحميه والجيل هذا خاصة اللي قاعدة الظاهرة الكبيرة أنه مهربين اللي قاعدين يترصدوا اليوم برشا ناس قاعدة تهرب في ملاعبية منا فينا وهذا اللي خلينا ساعات قاعدين نفقدوا في معناها في أجيال كبيرة للأسف فما ناس اليوم أي بلاش ضمير فما ناس أعطيها مصلحة مالية جوست أعطيها تعبي جيوب متاعها أكيد الملاعب يروا شوف إذا تعمقوا وإحنا الملاعب التونسي روا عنده مشاكل وخاصة مادية أما هذا ما يعطيكش الحق باش تمشي أنت فيما برشا أطراف قاعدة تدمغش في الملاعبية ذوما الصغار وقاعدة تكره فيهم في البلاد عندنا مدة أما لازم الدولة تقف لازم مشروع
3: صحيح.
0: دولة احميهم. كامل لازم على الأقل ترجع ثوابت نتاع كرة اليد التونسية اللي فقدناها مدارس تكوين قاعات عندنا مدارس راهو اليوم لحد الآن في كرة اليد ما تنجمش تقتل فيهم الحب هذا نتاع الهوند مشروع مصر للسيطرة نتاع السنوات وتو قاعدين يجنيوا في الثمار راهو عندهم برشا يخدموا ومع هذا ما زلنا واقفين معاهم بالرغم نقولها الفوارق الشاسعة في الإمكانيات لازم نحميهم لعبيتنا وأول حاجة هي الهجرة الجنسية للرياضيين نزيف لازمه يقف وأعي جيدا ما أقول بعد شوية باش نوصل نحكيه على الشبان أيضا نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة شكون يستحق فرصة مع الأكابر ومن قادر يكون نجم المستقبل
7: انتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديوان أف أم

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إسبور غرام.
1: نوصلوا للمشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل المتابعين. حكينا منذ قليل على المنتخب التونسي الكرة الطائرة بدايه الستة متاع العشية في مواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة، مباراة في قصر الرياضة بالمنزل. نعود نذكر أسعار التذاكر 5 دنانير، فرصة باش نمشي ونشجعوا منتخبنا. وحكينا أيضا على منتخب كرة اليد بطبيعة اللي كان انهزم في الدور النهائي بالنسبة للأصغر أمام منتخب المصري، وحكينا على بعض حلول الإنقاذ في انتظار إن شاء الله نهار نوجه الدعوة بطبيعة المسؤولين وعلى رأسهم سيد كريم الهليلي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد يكون حاضر معنا باش نحكيه، وعلى حضور مهم جدا أي دعوة في المباشر السيد كريم الهليلي إنه يكون حاضر معنا باش نحكيه بإذن الله. إن شاء الله نحضروا برنامج ممتاز على كرة اليد. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في تصفيات كان أقل من 23 سنة، تونس البنين نهار 29 سبتمبر بداية من 7 بالملعب الأولمبي بسوسة، والمقابلة الثانية في 5 أكتوبر في ملعب لومي بتبيع مباراة العودة بداية من 14 5 أكتوبر القادم. حكينا شفنا الليستة اللي موجودة اليوم. السؤال المتوجه لأنه نحكينا على وسؤال مطروح بلتو على الملعبية حسامي نجمو يكونوا موجودين في الأكابر في الوقت القريب، ما قلناش تو حتى بعد عام عامين كما حكينا على كرة اليد لابد من تكوين جيل وغيره. اليوم أنت كنت موجود في ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لقرن 23 سنة، بتبيع نجمو تعطينا أخبار ممتازة. فما زوز ثلاثة يا سيدي أربعة ملاعبية نجم القاوم بعد عامين في السينيور يكونوا تيتولير في منتخب الأكابر.
2: هو الحقيقة جيل به جيل نجم معناها يبشر بالخير اللي في المستقبل باش يكونوا عنا ديزيليمون فيه. حقيقة ثم برشا كاليتي سواء من ناحية الفنية ومن ناحية البدنية وحتى من ناحية التكتيكية. ثم لاعبين ينشطوا في الدوري التونسي غير الناس كل تعرفهم، وإن شاء الله بحول الله معناها نلقاو برشا منهم في الإكيب سينيور. أنا الناس كل تعرفك كما تحكي على الحرش في مستير، تحكي على علالة في سيابي صدقة محمود لؤي ترايعي توا في السياسيس. ثم برشا معناه ينشطوا في البطولة التونسية إن شاء الله بروشين مو نلقاو منهم معناه دو تروا، خاصة معناه احنا سمعنا المنتخب الأول
1: معناه لؤي ترايعي زاد
2: لؤي لؤي ترايعي صدق محمود عمر بن علي تو يلعب انا نسبيت مليون نحسبه مع الآ معناه سعيد مشى مع الآ قبل وسعيد معناه عمل كنت تنجيزه نحكي انا ان شاء الله اللي يعملوا تنجيزه. ثم برشا جوارات اللي التوانسه ما يعرفهمش، انا عشت معاهم عام دونك نعرفهم، هما اللي نتصور التوانسه يحبوا يعرفوا شعنا من اللاعبين اللي ينشطوا لبرا. انا باش نسمي زوز اللي راهم ان شاء الله بحول الله في القريب العاجل باش يكونوا في المنتخب الاول. اول شيء ذرار بريك،
1: ذرار
2: هو توا معناتها مش موجود مع القائمه تاع 23 اما مشى مع الايفا خاطر يلعبوا تصفيات كاس افريقيا في مصر. معناها تصفيات صعيبه وقع التنسيق بين معناها مدرب تحت 23 وال20
1: بوست نتاعو
2: يلعب هو يا اما روليير والا سنتينيل قدام الديفونس. ناصر هذا مواليد 2007 الجمعة اللي فاتت يلعب في الدرجة الثانية في سوتي ديرول في إيطاليا. الجمعة اللي فاتت هو عم ناول عام كامل على البنك مع الفريق الأول برغم من 2007 أنا 18 سنة. الجمعة اللي فاتت مباراة كاس لعبت سوتي ديرول وجينوا في الدرجة الأولى إيطالية في جينوا ولعب أساسي في الفريق الأول، أحسن تنقيط خذاه في المباراة
1: أبا
2: معناها صراحة لاعب ممتاز وممتاز جدا. نتصور معناها تري بروشينمون خاطر تعرف انت اذا المدرب لعب في ماتش كوب وعديد ماتش بيه دونك باش تولي تقرب للايكيب تيتولير معناها ينجم يكون معناها قريب العاجل معناها في الايكيب. وثم غورولر
1: زرار بريك
2: زرار بريك وثم غورولر يلعب في رابيد فيان. نعرف رابيد فيان فريق تاريخي معناها فريق كبير توا السنه بدا يلعب في الفريق الاول واساسي معناها تقريبا 190
1: ما شاء الله
2: 90 كيلو اكسيال
1: امين الياس جرولر
2: صراحه اتليتيك بالراس وتكنيكمون تريفالاب معناها يعرف يخرج كوره صحيحه دي دياغونال يخرجها في الواحد اكسبيريونس. دونك هذوما الزوز ثم لاعبين اخرين اما هذوما الزوز الراهم اللي قراب
1: برشا
2: معناها قراب ان شاء الله معناها نتصور انا معين وستاف نتاعو تو يتفرج عليهم. ثم تصفيات قلت لك كاس افريقيا وثم تصفيات اخرين معناها ثم برشا مباريات
1: يزيد نمشي ونمشي واحنا حتى الكوب دي موند القادمة ان شاء الله
2: لا بحول الله بحول الله لا لا
1: هتنمشي على
2: انا نحكي لك ان شاء الله ان شاء الله بعد عوية ما كيك يكونوا موجودين خطر صراحة انت واحنا تو في لي زاكسيو معناها تو دي ما نحكي في ليكيب ا شكون عندنا معناها من لي جون اللي مازالوا طالبي ما عادش صغير برشا
1: ما عادش صغير
2: فما عروس
1: هذا معروس
3: فما غرام
2: فما غرام غرام
1: شكون كنت معناها شي خاوي 21 سنة
2: دوك ينجم يكون معاهم الحقيقة وزرار بريك اللي بالنسبة لي أنا معناها من أحسن اللاعبين يلعبوا البرا
1: بلي فما تعليق كليتو حسام والله العظيم أنا ساعات نقرأ
2: لا ما عادش تستغرب
1: لا باش تاخذوا إيطاليا لا منسى من هو لسه معامل أم دي تشني باش تاخذوا إيطاليا وتفكروا كلامي بالنسبة لزرار ما هو اللي خوفني أنا والله خاف وليت نقرأ
2: خاف خاف خلي غرايو
1: لا لأنه تو ديجا كي كملنا الفيرجول قبل فيرجول قلنا احنا على الهجرة
2: خاطر نزيف الهجرة مع كل شي فكرة الجورة هذو ما نعشت معهم عام كامل معناها معسكرات ما عندكم شي فكرة الأغلبية ما نحبش نقول الكل قديش يحبوا تونس
1: الحمد لله
2: قديش يغيروا على تونس وقديش كي يسمعوا النشيد الوطني معناها ناس معناها ويتكلموا برشا بالتونسي وتحس عندهم الشغف وتحس معناتها يحبوا البلاد
1: الحمد لله
2: حبوا البلاد معناها ما تلقاش حتى كي تحكي معاه يقول لك لا خليني مازلت مفكر ولا مازلت كذا تقول له راه باش تجي انا قبل العب عبر البحر الابيض المتوسط كنا نعيطوا معنا نتصل باللاعبين خاطر تعرف ميش جورني فيفا دونك شكون ينجم تسيبوا جمعيته تكلموا تقول له راه مثلا زرار ولا اي واحد راه على نجم الترانيه يقول لك لا نجي يقولوا كان ناديك لا نخلي نادي ونجي
1: الحمد لله
2: معناها ناس بعض
3: عند الرغبه عند الرغبه
2: انت زاد من بعد كان انت كتونس ما توفرلوش الظروف وما تفرحش فيه وتطفيه وتعمله
1: هذا هو
2: ومن بعد تقولش بيه ربي هذاك موضوع ثاني احنا يلزمنا نوفروا لهم هما يحبوا تونس ويحبوا يلعبوا مع تونس وفر له انت وخليه يجي شيخ يجي يلقى ظروف ما تعرف راه اليوم انا تو قلت كان عشت معه البيريود هذيا ناصر عرفت برشا حاجات هذوما الكل مجدي يلعبوا في رابيد فيان يلعبوا في موناكو يلعبوا في بي اس جي يلعبوا في اولمبيك مارسيليا معناها يلعب في الايفان 3 في الايفان 21 في 19 تعرف انت الانفراستركتور والظروف اللي توفر له كي يجي هو المنتخب باش يحب يلقى ما يقولكش لو لا اعطيني فلوس لا اعطيني بريم لا اعطيني حدا لو واحد منهم تكلم مشينا لتورون وصلنا الفينال وكل ولا واحد تكلم ولا قال لك فماشي بريم اما شي يحب يلقى مو لي كونديسيون سكنه باهيه تيران باهي ترنا فيه لبسه باهي تحب يلقى معناها ظروف احنا نوفروا لهم وبقدره ربي حتى واحد ما يخلي يمشي المنتخب يخرج انت بعد عاد ما توفر له حتى شيء وقرج له طفيه وتنساه وتخليه كان وقت يستحقه زاد ما تلومش من بعد تقولش بيمشي وخليني
1: بالله مجدي اليوم فما خوف زاد شفنا حتى في التعليقات يقول لك لو اي بن فرحات معناها جانا ومشى المنتخب المانيا
2: غلطه من احنا مش من هو
1: اي غلطه من كيفاش حسن
2: غلطه من احنا يا اخي هو قبل ما نمشيو الكوب دي مونت جا العبد ماتش ميكو ولا ما لعبش
1: ما كلموه حسام خرج صبي لموش قال اتصلت بيه وبالوالد نتاعو ما حبش التليفون
2: علاش
1: علاش
2: ما لازم يتحط الموضوع
1: قال ما حبش
2: علاش شهر التالي دو ماتش ميكو جا ولعب معاك
1: قال مازال يخمم انه ياس
2: علاش
1: جا تونس ولا المانيا
2: شويه اللي يخمم
1: نحكي لك شنو قال
2: نحكي لك اللي يخمم يجي ولا ما يجيش
1: يجي
2: لا انت تخمم ما تعرف
1: خمم
2: قل ما تعيطونيش توا خليني مازلت نخمم من حقه هكا ولا اما يجي ويمشي معاك معناه حتى لامريكا والكندا ويلعب معاك دو ماتش اميكو ها دوك اختار ولا ناصر بدام جاي معاك
3: صحيح لا صحيح
2: شنو اللي بدل هذا نحكي في افريل ولا قداش احنا لعبنا الماتش اميكو هكاك
3: في افريل
2: في افريل معناه شهر ونص من بعد ولا ما عادش يهز التليفون
1: وفما إشكالية كبيرة قاعد نسوقها بكل يعني احتراز صعوبات في التواصل مع آدم العياري راهو آدم العياري حسب مصادرنا الخاصة آدم العياري صعيب يكون في المنتخب التونسي
2: يا حاتم راهي ماهيش بيزار الموضوع راهو ماهوش غريب راهو ديما هذوما اللي عندهم دوب الناسيوناليتي مولود في فرنسا وعايش في فرنسا ويقرا في فرنسا وصحابه من فرنسا ومن اول نهار عايش كان في ليكيب ناسيونال نتاع ميني مكادي وجونيور نتاع فرنسا دونك راهو الشوا نتاعو معناها ثم ناس باش تجي تو كيما احنا قداش من جوار كيما تو حاتم بن عرفه ولا صبري ولا موشي ولا كل شختاروا
1: اختاروا فرنسا
2: اختاروا فرنسا معناها ولا حتى راهو تزيرية ولا حتى ما
1: مغاربه
2: معناها باش تلقى ناس باش تختار تونس ولا المغرب ولا الجزائر مصر ثم ناس باش تختار فرنسا كل واحد شنو شنو قلبه ولا مخه ولا شنو مصلحته يرى معناه ثم الناس بيجيبوهم شنو ياخذوهم وثم الناس بيختاروا جنسيات اخرين معناه على غالب هذيك موجوده بارتو هو عنده زوز حتى فرنسا احنا كي جينا جوار يختار تونس تدخل فرنسا كيما اسمه تو ابو عدي كي اختار المغرب شو يقولوا الفرنسيس خسرنا تذكر حكيم زياش ايش قال له فان باستن قال له انت بلاستيك في ليكيب ناسيونال تيتولير قال له ليه انا احساسي
3: مغربي
2: نمشي المغرب
3: نمشي المغرب
2: دونك كيما هما راهو يخسروا جوارات ويختاروا منتخب ادخلين هذوما اللي عندهم اثنين وثلاثه واربع جنسيات راهو الولد باش يتحط باش يحطهم قدامه باش يقعد هو عائلته يحط هذه شنو باش تربحني هذه شنو باش توصلني هذه شنو الانتيري نتاعها
3: ثم واحد يقول لك
2: انا تونسي انا راني بابا تونسي امي تونسي وجنسيه تونسيه ونشيط الرسمي تونسي ليه راني ما نخممش ماشي
3: برشا سؤالات اليوم جاي الحسين حاجه لي سورتو على زيون
2: زيون زي شطي زاد كيف لاعب كبير تاع مشى لغانغون ان شاء الله معناها يركز اموره في غانغون تو ابارامون حتى ما جاش مع المنتخب يو 23 خاطر طلعوه ليكيب بريمير خاطر مع الفريق الثاني
3: ويحب
2: قال له خليني شو تونسي بوه تونسي ويجينا في التورنوا وهو وامه اش قلت لك هذوما الكل معناها الحاجة عجبتني أنا فريق ناسيونال حاتم
3: ايه.
2: اللي معناها طب رغم توكوب دي فريق المنتوار مهمة الجوار يقول لك لا خليني لأنه طاعت الكيب بريمير ايه. تنجم تقول لا يجيب السيف وكوب دي فريق هذي خوي أنت دي تقرب الكيب بريمير والفريق متاعك قال لك خليه لي توا في فترة راحة نحبه يدخل في الجو قالوا له وقعد ميسالش تي با امبورتو احنا نحبهم يلعبوا الكل في ليكيب بريمير
3: خويا باش ياخذوك بالعين صديقنا بالون ديور قال لك اخويا حسام الحاج علي سر الشباب الدائم بسم الله ما شاء الله اخويا راه يبقى عليك ست صايبه يا بالون انا اخويا ما اقنعناه باش يجيك المفاوضات عصير هاي مجدي مصراتي تفضل
4: بشوف هي جينيراسيون هذه معناتها جينيراسيون باهيه برشا مش بالصدفه باش تعمل دو فينال معناتها في وقت قصير برشا ملاعبين عندهم امكانيات كبيره برشا تخليهم نجم يكونوا في ليكيب في المنتخب في منتخب الاكابر بالنسبه لي من اقرب اللاعبين هو لؤي تراعي
3: لؤي
4: لانه لؤي معناتها كاليتي تكنيك ما شاء الله انت دربته حسام وتعرف
2: واتليتيك تخيب تكنيك برشا سور البلون فيزيك
4: ما شاء الله عليه
2: معناها ساعه ونص ما شاء الله عليه الحقيقه
4: صحيح كيف
2: فما ولد نسيته مش موجود هو ان شاء الله يرجع لاباس خاطر بالنسبه لي انا هذاك زاد من اقرب الناس في ليكيب بريمير
3: شكون
2: هو عياض الريحي اللي كان ملعب مع
3: تونس
2: مشات او الفيبورغ
3: الفيبورغ
2: في دمشق تضرب في الماتش ميكو الاصابه كثيره شويه ميكو. اما صحقيقه زاد ينجم يكون معنا ان شاء الله يبرى خاطر احنا عندنا سنوات ما عندناش ريدروا احنا شو مشكلتنا على قداش كل عام ريدروا ريدروا ريدروا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في المستقبل لا الحقيقه ثم قلت لك نعرفوا كيفاش ناخذوهم ثم برشا كاليتي
3: اي ماشي تفضل
4: حتى اللي عوض فيه ماهوش باهي راهو الدربيلي
2: اي باهي هو مش ريدروا هو اكسيا اكثر باهي هم الكل ينجموا ان شاء الله
3: كيفاش يستحفظوا على العجيل هذا
2: يلزمهم يلعبوا سينيور
4: كيفاش كما قال لك بالطبيعه شوف اليوم كما قال لك حسام شوف فما لاعبين كما حمزه العبيدي اللي هو معناتها ما كانش موجود في الكيب سينيور نتاع كلوب اصلا مشى للتورنوا نتاع طولون
2: لا
4: مشى طولون هو
2: جو ميترنيا
4: تورونتو
2: لا تورونتو
4: تورونتو تورونتو تورونتو عمل تورنوا باهي برشا كان من احسن اللاعبين ديجا خسرناه في الفينال بالنسبه لي كسونتينيل باش يكون عنده مستقبل كبير ما شاء الله مورفولوجي باهيه كاليتي تكنيك باهيه اتليتيك دونك بالنسبه لي كما قلت لك حمزه العبيدي نجم يكون زاد عنده مستقبل كبير في الكره التونسيه ان شاء الله نشوفوهم كل معناتها متالقين ونشوف راهو نتائج كي تعمل نتائج كبيره مع المنتخبات هذه تخلي برشا ناس معناتها برشا لاعبين تخمم في تونس و... وتكون معناتها ويكون بالحق معناتها يخمم باش يجي لتونس و... والانتماء معناها مهم برشا في الحكايه هذوما
3: شكون اخر
4: بالنسبه لي هذوما الاقرب كيف فما وليد ذيب عنده امكانيات لكن مازال ما مش قاعد يلعب في السي اس اس خذيت نادي الصفاقسي
2: وليد ذيب يلعب اون بوينت انا راهم بوينت
3: وليد ذيب
4: اي هم يلعبوا فيها
2: اكثر من علي على اليمين بارك الله 190 يضرب بالراس
3: عمر بن علي جديد
2: عنده ثقه عنده ثقه يسار باهي تكنيكمون باهي بالظهر باهي انا راه افون سونتر على خاطر السي اس اس انا اللي حسب نشوف قاعده تلوش واحد بلاست بن علي يركزوا عليه انا الراه ما هما يترينوا كل يوم راك انا الراه ينجم يلعب تسعة خاطر جوار قريبة من 189 متر و90 بالبدن ذاك والطول ذاك والفيتاس ذاك
4: وكاليتي تكنيك باهي
2: تكنيك مون باهي برشا زاد وفراب بالساق بالساق اليسار ينجم يكون كان يخمو فيه توا هاي جايه تريب وكل شيء ينجم يكون نمره تسعة اللي تلوج عليه سي اس اس ينجم يكون التسعة تاع السي اس اس
3: باهي دونك هذوما بعض الاسماء مازلنا باش نحكيو ومازلنا باش نوصلوا فيه لانه الموضوع مهم جدا الحقيقه. بعد شويه نحكيو ايضا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم جي موانزان من مواجهات المنتخب
2: عنان سي باش ما نساهوش
3: تو حسام جاي متحسن
2: لا لا لا لا لا الحكم ما باش نقول لك
3: نرجع لك بعد الاخبار
2: ماني انا كنت معناتها زاد تنسى جوارات اللي بالحق عمناول احسن جوار في ليتوال راه في السينيور احسن لاعب في النجم الساحلي عمناول دونك
3: راينا نحكيو بعد شويه
2: اللاعبين اللي نجموا
3: نرجعوا نحكيو بعد شويه نحاولوا كل مره نكتشفوا بعض الاسماء موجز الاخبار مع زملائنا من قسم الاخبار ونرجع نكملوا اكسترا تايم مرحبا بكم
5: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديو اف ام

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موسى زوار ربيع مساء أنت وأنا فهم عسلمة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الرجيبي يفيد بأن تراجع المردودية في قطاع الزراعات الكبرى يعود إلى إشكالية تتعلق بتوفير الأسمدة الضرورية في أجلها والتمويل، فضلا عن تأثير العوامل المناخية على النتائج النهائية للصبا، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
2: اليوم راو الأسمدة أصبحت كيما نحكيه على البذور الممتازة نحكو على الأسمدة، لكن اليوم الفلاح تروازيام بور تاع لامونيتر تقريبا وصلنا حتى 30% من الفلاح مخصوش ما عملوش تروازيام بور في باللامونيتر. إن شاء الله اليوم الكمية هذه تجي في وقتها، وخاصة على مستوى التوزيع نسب التوزيع تكون عادلة بين مناطق الإنتاج. اليوم كانت لامونيتر في وقته والديابي في وقته بالكميات المطلوبة وفي في في في الظروف المناخية المطلوبة يتعدى الموسم. إلى جانب موضوع هام وهام جدا على مستوى التمويل، يعني بالنسبة لنا نحن ديباس با 4% في الهكتار بالنسبة لتمويل 4%، دونك هذه بطبيعة الحال يعني بحاجة إلى التمويل، وخاصة التمويل في وقته.
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور من ولاية زغوان محمد بوسبيع يتوقع بوادر انفراش في أزمة الطماطم، مع توقعات ببدء ظهور إنتاج الطماطم الشتوية تدريجيا في الأسواق بداية من نوفمبر القادم، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: لا راهي زرعت برشا طماطم شاد في السخانة مشات، هذاك علاش نقص طماطم راهو ما جاش معناها، احنا السخانة ما خلت شيء، لا فلفل طماطم راهو، حتى الفلفل راهو زاد معناها، نقص نقول لك 70% نقص راهو، علاش طماطم ما توجدش علاش طماطم معناها، هذا راهو 70% نقص، فلاحة ما تضرب، ترجع طماطم شتوية إن شاء الله ربي يسهل يبدا معناها كذا، ترجع طماطم وثم ناس برشا ناس زرعت طماطم شتوية إن شاء الله ربي يسهل ما لنا نوفمبر راهو.
1: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بصفاقس تجري عملية بيضاء مشتركة بالملعب البلدي طيب المهيري لاختبار الجاهزية وتنظيم النجدة تحسبا لموسم الأمطار، وتضمنت العملية تجميع وتفقد مختلف المعدات والوسائل اللوجستية الموضوع على ذمة اللجنة، واستهدف الخطوة معاينة صلاحية الآليات ميدانيا لضمان سرعة التدخل الفوري وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة عند وقوع أي طارئ. وفي أخبار العالم، الرئيس الإيراني يحذر في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك لن يحقق الأمن وأن السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا في حديثه مع الصحفيين أن رئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
2: مرحبا بكم من جديد لربعة 11 دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة تاع العشية.
3: كان يتحل الميكرو ولا اللي يقدر تولي تاكل بعضها
2: العظيم تاكل بعضها ما تعرفوش شنو نجم يصير. ربي بقى علينا الستر إن شاء الله يا ربي كما يقول الحاج. تحياتنا لكم مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف فريكونس. والله حسام جاي اليوم معناها حللنا معناها ديزاكس نتاع حاجة تفرح ناصر. إيش رأيك في الموضوع على خاطر شوف هما عاشوا معاهم ما نجمش أن اليوم ملاعبي مثلا نجي معايا انترفيو نحكي معاه كلمتين باش نفهم منه اسكو بالرسمي الوليد هذا يحب تونس راهو العباد عنده الحق باش تخاف. اذا نوريك انا حجم التعليقات

0: اللي قاعدة تصير ناصر قاعدين يقارنوا قال لك ها فلان جانا ومشى فلان شبيه ما مشاش كيفاش باش نتاكدوا احنا محبتهم للبلاد
1: فما حاجات فما علامات هي تخلي الناس تخاف راهو باش يبداو واضحين هو تلقاه تونسي ولعب مع المنتخب ويقول لك يبدل الصيغه نتاعو الرياضيه يمشي لبلاد اخرى يقول لك خلي هو هذا عايش لبرا كما كان يحكي وسام وعنده امكانيه بناسيوناليتي ولا زوز ولا ثلاثه يولي عنده شانس اكثر لوبورتينيتي بالنسبه لي هو تتحلى على مصراعيه هذاك علاش اللي كان يحكي فيه الكلام حسام مهم برشا بالنسبه لي انا انك اليوم الولد وقت اللي عنده الرغبه باش يجي لك ناسيونال وفر له كل الظروف باش ترغبوا باش تحبوا في البلاد هذيا هو كي يجيك يحبها انت زيد اكد له الشيء هذايا اللي هو عمل الشوال به هذاك علاش احنا نحكيو فيه
0: اليوم حسام بالحق معناها قلنا على بروجي اذا حتى باش نحاول نربطه مع ليكيب سينيور معنا قلت انت على ملاعبيه اللي البر ذرار والوليد جرولر امين الياس جرولر
2: سينا في تونس اخرين راه قلت جبدوا الاولاد على زايون شتي زاد كيف كاليتي ثم جوزيف طيب يلعب كذلك
0: جوزيف اكسيال
2: اكسيال
0: جبريل مؤمن
2: مترو تسعموه جبريل ما خلطش عليه انا خاطر هو ما جاش معانا قبل
0: انيس دوبال
2: كيف كابيتان في مارسي اي 19
0: ما يحفظ
2: وعامناه الماتش الريال مدريد شامبيونز ليج موجود على البنك معاهم هزوه معاهم على البنك فرا مع ريال مدريد سينيوري ماتش ريال مدريد ومارسي قاعد على البنك لا ثم من حب علاش ساعات ما نحبش نسمي راهو سيني برشا خاطر ثم راهو ثم برشا فيك سميت هذايا وما سميتش هذايا مي عندنا ثم كاليتي ثم الحقيقه الكاليتي موجوده الحقيقه انا شفت معنا ليزيكيب ناسيونو دي جون قبل السنوات اللي فاتت تقول الاجيال اللي قبل هذوما ثمشي برشا كاليتي ثمشي حاجه مي الجيل هذايا حتى لوفان فيها برشا كاليتي فيها دي جوار توا اوفان معناها 2007 و 2008 ويلعبوا سينيور في الكبات نتاعهم في فرنسا معناها توا مع نسيم الدنداني كان في موناكو مشى يلعب في بروش مشى يلعب في بروش كيف اليد دو ديبوردمون معناها يلعب ايليه على اليمين رابيد ودريبلور لان ثم الحقيقه ثم كاليتي ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله نلقاهم في ليكيب سينيور
0: هاي سيد باش نعملوا الرابطه توا مجدي المصراتي توا حسام بسم الله ما شاء الله معناها سمينا مينيموم 10 ملاعبين ما بين المحترفين وما بين الملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله التونسيه اليوم تقولي حاطه مثال الوقت مازال انه مثال معين الشعباني باش يعيط لزوز ثلاثة ملعبية نجم يقول لك لا عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك مهمة جدا اللي جانا ذوما باش يكسبوا ثقافة الألقاب وثقافة انك تلعب مسابقات قارية لكن ما تراش انه بالإمكان مثلا انه الكونفوكاسيون جاية مثلا اللي كان يسمي فيهم حسام يا خويا من 10 نلقاو 4-5 ملعبية وياخذوا تونجو
3: هو شوف لازمنا نلقاو كما قلت سورتو معناتها جينيراسيون باهية بريود الأخرى كل بقينا شنو اللي يخليك تستدعى لاعب بدي شاب هي معناتها كونه يكون كومبيتيتيف لازم يلعب في جمعيته باش تنجم انت تعيط له خاطر شوف النجم يكون عنده بلان كاليتي جور اذا كان مش قاعد يلعب ما تنجمش تعيط له راه خاطر في الاخر بكل معناتها شنو اللي يفرض عليك كونك تعيط للاعبي هو البيرفورمانس تاع مع جمعيته دونك اللاعبين هذوما نتمناو ان شاء الله باش يلعبوا مع جمعيتهم ويتالقوا ولازمهم يكونوا موجودين لانه كما قلتهم يلعبوا يحكي على كما تحكي على دوبيل يلعب في مارسي مثلا كان يلعب حتى شويه وقت مع جمعيته باش يكون عنده اولويه بالطبيعه لانه يلعب في مستوى عالي جدا دونك ان شاء الله الملاعبيه هذوما معناتها ياخذوا طون جو في جمعيتهم باش يكونوا موجودين ان شاء الله في المنتخب نتاعنا ان شاء الله.
0: باهي يقول لك انا حسام اليوم يلزم يكون متواجد على بنك البدلاء نتاع اللوام معناها في الاخير عملناه في الشامبيونز دي كان موجود ما نجمش يكون كما قال مجدي هو حق يقول لك مثلا ياخذ طون جو مع جمعيته باش من بعد يلعب في الكيب ناسيونال خاطر معين الشعباني ظهر انه عمل كونفوكاسيون نتاعو سولون البرفورمانس نتاع الملاعبيه هذوما.
2: اي هو صحيح سي نورمال هي الكيب ناسيونال ديما لازم تكون تتويج لاداء نتاعك مع فريقك سي نورمال علاش هما توريتهم تولي جوار ذوم الكل بريسك الكل الاغلبيه نتاعهم معناها فانت كونترا وفعل عمرهم نتاع الفئات السنيه باش يعملوا كونترا برو علاش برشا خرجوا توا زايون كان في بي اس جي دنداني كان في موناكو معناها برشا كانوا في كيباتهم خيروا يمشيوا علاش باش يمشي يلعب في ليكيب بريمير توا دنداني كان يلعب في الاي 19 و 20 نتاع موناكو توا يلعب في بروج سما اسمه ضد انس حاج محمد
0: انس حاج محمد
2: كيف معناها نعرفش عامين
3: والتالي
2: عيطوا لي كيم ناسيونال ا نعرفش مع شكون نسيت مع شكون المدرب معناها عيطوا لي كيم ناسيونال ا توا تعرض الى اصابه اختيار لمحل قعد غاب برشا توا رجع وكذولي مركز 3 اهداف في الفريق نتاعو معناها في الفريق الاول يلعب في ليكيب بريمير معناها هذوما كل معناها كيبداو يلعبوا نجم تعطيهم فرصه خاصه نشوف حاتم معناه احنا ديما عندنا مشكله في المنتخبات, خاصه نقول في المنتخب الاول ديما معناه نخمو اعطيني اليوم. انا اللي سمعته ديما كيف كنت انا تو انا مواطن عادي ونسمع كيف كيفكم اللي معين الشعباني قالوا له معناه باش يحضر لنا بروجي 2030
0: اربع سنين صحيح
2: 2030
0: صحيح هذا الموجود.
2: معناها هذوما معناها تنجم في كل ستاج مثلا تعيد حتى حتى كان ما يلعبش سينيور تو ذي رابريك مثلا رومبلاسون في الليكيب نتاعو كي تعيط له انت ستاج الليكيب نتاعو اش تعمل اش تقول لك اه جواري ذي عيطوا لك نسال اه
3: اما تعرف تش اللي عيطوا حسام
2: اي ماتش هذيك نحكي لك
3: شوف ساعات تلقى مشكله في بوست معينه مثلا عندك مثلا مشكله في اريا دروا في البوست نتاع ظهير ايمن مثلا وتبدا انت تعرف اللي فما ملاعب يلعب في اوروبا رغم اللي مش قادر يلعب لكن بلانت كاليتي وقت تجي تعيط
2: نسالك حاجه مش يسالش احنا تو كلهم كلهم ولادنا نحكيوا لي بوست الكل من الجول لا بون سونتر اسكو تو في الكيم ناسيونال ام تاعنا عندنا دي جوار اللي ما يتعوضوش
3: لا ما عندناش مشوف
2: مش ما شو مش مشكل انت كي جيت ناحيه خاطر الكل متوا
0: ما فما حاجه اخرى زاده ماتش ميكال لا فما حاجه اخرى زاده محسام مهمه برشا زاده في الكره وانت تعرف معناتها بالنسبه لي انا زاده يجيب ملاعب يزمك تحميه زاده ما تجمش انت اليوم نحكي ولا كيما كنت تحكي انت بالنسبه لي انا المهم تجيب الملاعب وتحطه في ظروف باهيه زاده كيف كيف الانتجراسيون لازم تكون في الويد معناتها لازم تكون سهله
2: هذاك اش قلت لك انا
0: سلسه باش تنجم الملاعبيه هذوما كي يدخلوا زاده ما يلقاش شومباردومون كبيره
2: صحيح قلت لك تعيط له ماتش ميكال وتعطيه ربع ساعة أربع دراج مثلا مع ليكيب بريمير هو شي حس أول شيء حتى كان عنده بين تونس وفرنسا ولا تونس وإيطاليا ولا أي حاجة أه أنا عيطوا ليكيب ناسيونال أه هاني بديت أن نشوف أنت كونترونور تشوفوا تشوفوا على على عينيك استاج جي تعيط واحد آخر كل نحكيش مش مع أي واحد نحكي لك بدا جوار معناه الكاليتي لو أنت تو ليكيب ناسيونال أولمبيك باش تلعب إليمينار كود أفريك والأوفا باش تلعب ضد المغرب وضد الجزائر وضد مصر وضد ليبيا اربع ماتشات كبار معناها باش تراهم الكل ولا ترى واحد ولا زوز مثلا اه والله نجم انت مثلا ستاج ماتش ميكال تحسوا
0: صحيح ماتش ميكال ماتش ميكال ايش قلت لك في الانيسياتيف
2: صحيح
0: فما ملاعبيه مثلا لا تصديق لكلامك فما ملاعبيه كيبداو كونفيرمي وهم ماخذين في البلاصه الاولى ما فماش علاش ما تجيبش ملاعبيه اخرين
2: تعطيو له مشكل خلي
0: يشوف حاجه خلي هو بده يجي يستانس بالكيب ناسيونال
2: ويكون
0: فرحان ويقول لك انا قريب برشا باش ناخذ الكيب ناسيونال تاع تونس معناتها وتحل الباب هذايا مهم برشا
2: معناتها هذوما لازم نحس مش الكل راني نحكي الجوار اللي تراه قريب تم كاليتي متاع قريب ينجم يكون بروشن مون في ليكيب بريمير
3: اللي مثلا في التورنوا متاع في في في مصر مثلا تشوف احسن ثلاثه ملاعبيه مثلا تتويجا مردودهم الباهي
2: تعيط
3: له باش تحسوا اللي هو معناتها
2: نسالك حمزه عبد الكريم تاع تاع الاهلي تاع ود الاهلي جا في جونفي والفيفري برشلون مشى للسينيور شو اسم السينيور مش يلعب في وين يلعب في جونيور في برشلون ولا وين عيط له حسام حسن
0: مونديال
2: طبعا عيط له كاس العالم هو يلعب في جونيور تاع برشلون اسكو لعب سينيور ما لعبش سينيور هكا ولا
0: ما لعبش
2: بعد كوب دي ماتش ولا توا حمزة عبد الكريم
0: مهاجم
2: ولا على البنك في في برشلون انت كي ترى كاليتي حتى ما يلعب سينيور مو ترى نحكي لك انت كمدرب تشوفه بعينك ترى الكاليتي خاطر واش عمل حسام حسن حط لي ماتشات نتاع الجونيور تاع برشلون وتفرج ويراف الولد بوتنسيال كبير
0: اي صحيح
2: ايش بيخان عيط له
0: المغرب عملت كيف المغرب عيطت الولد عمره 17 سنه تو اخر مره معناتها عمل الكونفوكاسيون الاخرانيه عيطت الولد عمره 17 سنه ولا 18 سنه في الكيب الاولانيه راهو زاد ايش اقول لك بعد ساعات زاد فما حاجه اللي نعتبرها مهم كي يبداو عندك زاد زوز ملاعبيه نقولوا احنا في النيفو ماهمش
2: قراب لبعضهم
0: قراب برشا لبعضهم والاخر ديجا ولد الكيب ناسيونال ومستانس بيه يا خويا
2: شوف الصغير خليه
0: انت تقربوا الكيب ناسيونال وبسكبر بيه الكونكورونس زاد كيف كيف راهو فما ما زاد حسيت كي نجتهدوا ما انا ما نجمش اللوم على الاداره الفنيه الجديده هذا ما
2: زادش بروشين مو نحكي
0: بروشين مو يتحط بصفه عامه البروجي هذا اون بلاس باش الوليدات هذوما اللي كان يحكي عليهم خاطر انا تو راني جيت تري سوربري معناتها فرحان برشا
2: فرحان
0: والله الكلام اللي كان يحكي فيه حسام معناتها او موا فما نواه نتاع ملاعبيه اللي نجموا نعملوا عليهم معناتها بالحق معناتها كان نعرفوا كيفاش نوظفوهم ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم ونعرفوا كيفاش ناخذوهم الوليدات هذوما

0: عجبك يلزمنا نخرجوا من الفكرة اللي احنا اللي ولت عنا قناعة احنا كتوانسة رغم ما النجم كان نلعبوا بلوك باو ونفكوا الكورة ونلعبوا الكونتراتاك.
1: هو ذا حسين كل مربوط راهو بالكاليتي نتاع اللاعبين اللي عندك.
0: إيه شوف مانيش خايبين رانا كاليتي ده كله معنيش كاليتي عالية معنيش كاليتي عالية مي راهو مانيش خايبين. شوف وقتاش تحكي على الكاليتي مجدي كي باش تلعب مثلا مع المغرب باش تلعب مع السنغال باش تلعب مع الكاميرون مع هذوما
1: لا شوف حسين
0: اما احنا توريت باش تلعب احنا باش تلعب مع اوغندا ومع بوتسوانا
1: لا باش نقول لك شنو نقصد مثلا نقصد كونه مثلا ما تنجمش تلعب انت بتروزيكسيو ما عندكش ديزيكسيون تريبي
0: اي مس نورمال مس نورمال
1: هي ماشي اللعبين تاعك هي اللي تخليك تلعب ديسبوزيتيف معين
0: هذاك علاش قلت ما نحكيش على التكتيك باش تلعب بثلاثه ولا باربعه ولا بخمسه ما يهمنيش انا مش مشكلتي بقداش تلعب كيفاش باش تلعب اليوم يلزمنا اراو الشعب التونسي والشارع التونسي نحبش نقول كلمة واحد نحبش نقول كرهها لكيب ناسيونال مش كرهها كيب ناسيونال كتونس ككورة ككورة تفرش فيها رأي كاس هي قبل كاس العالم
2: اللي جا تحمس ما عادش يتحمس
0: في العباد ما عادش تتفرج في كيب ناسيونال احنا رجعنا عندنا مدة كوب دي موند هذه كملت معناها الا ديموراليزي العباد اليوم بستاف جديد العباد شنو تحب تحب تشوفهم واكي تمشي تتفرش في المنتخب ولا حتى في التلفزة تتفرج في كورة تحسي كيف قاعدة تلعب في كورة أراو كي تتفرج في الكيب ناسيونال المدة الأخيرة كل حتى ريتا وحنا تصفيات كاس العالم هي اللي خسرنا حتى ماتش ومقبلنا حتى ماتش به أنا ما خسرنا حتى ماتش ومقبلنا حتى بوت هكا ولا هكا فماشي ماتش عجبك هكا تقول شخت عليه هكا كلها انتصارات
2: لعبنا مع ساوتومي وفرنسي
0: لا لا لا العباد ولا تحب تتفرج في ماتش تشي خورة ترى دي كومبينيزون ترا تيونغيلاسيون ترا سون تراجيت باس روتري كومبينيزون في بالاريتي ترا في الناس تتحرك وتجري وموتي العباد تحب ترا بحول الله كي ترا هذايا الكوره باش تجي راه ما نقعدوش نوقفوا لا والله ما عندناش لا والله ما عندناش كاليتي لا والله عاد نسكروه الموضوع ونروحوا شو ما عندناش كاليتي وما يلزمنا هنا اش قلت علاش هو يفرق بين ستاف وستاف تو انت قبل كاس العالم مشينا لعبنا ماتش في سويسرا احنا الاولاني
2: لعبنا مع النمسا
0: وعملنا
2: مع بلجيكا
0: في النمسا وعملنا ماتش وعملنا ماتش محترم للغايه هكا ولا لعبنا بطريقه لعب ولعبنا مشينا بعد ثلاثة ايام ولا اربع ايام مع بلجيكا بدلنا كل شيء الفكره والشيما والدين يا ودي يلزم ان اونترينور عنده فكره نتاع لعب خاطر توا اليوم وعين الشعبين ما يعرفش جوري تاع تونس
2: يعرف
0: هذول يعرفوا الكل
2: بالواحد
0: تعرف شنو عندك دونك اليوم يلزم الفكره نتاع المدرب حاتم نراوها في التيران كلكو سوا شنو فكرته هو راه المهم ترى فكره كي تتفرج في تونس تريد ناس كوب دي مون تتفرج في تونس جيب لي واحد من 11 مليون تونسي قول له اسال تونس كيفاش تلعب انت ماكش فاهم تتفرج في الماتش لا تفهم تونس شو تحب تحب تدافع تحب تتاكي تحب تلعب المرتدة تحب تلعب البريسيم ما تفهمش يلزم اليوم فكرة المدرب عنده طوى عشت أو جورني فيفا هذه باهية اللي ولات معنا بلس ثلاثة جماعات هكا ولا معنا حتى اللودي سيت في تقريب معنا ثلاثة جماعات ما عادش ثلاثة أيام وتعمل ماتش ولا جمعة ما عندوش مدرب طوى عندك معنا بتشوف الجوارات بوندون تقريبا 20 يوم هكا ولا يزمك تو تنجم انت الفكره نتاعك ومو جوارات توصل لهم الفكره نتاعك شنو تحب ستاج هذا وستاج جاي كي جاي ما يلقاوش مدرب عنده فكره اخرى وحاجه جديده وعاود منه والجديد
2: نمشيو احنا نسالنا السؤال اللي حسم المعين الشعبين الاختيارات نتاعو لانه فما ندوه صحفيه اليوم ان شاء الله بدايه من 6:15 بعد شويه تابعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فام كالعاده في تغطيه لندوه صحفيه الكوتش معين الشعبيني هل حسم الشعبين الاختيارات وعلى مستوى حراس المرمى نبداو احنا بالكومبارتيمون وجدي ايمن دحمان اخر حارس مرمى كان في المونديال معناها بدا مهيب الشامخ وبعد خدام كانوا ايمن دحمان لا تغييرات على مستوى حارس المرمى دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن انت مع الاستمراريه لهنا او التغيير ماذا في تفكير معين الشعبين
1: بون تصور هو اذا كان باش يعمل على الاكسبيرينس باش يعمل على دحمان اكثر واحد بعد عنده تجربه في المنتخب وكان باش يعمل على الارقام زاد نجي يعمل على مهيب الشامخ لان مهيب الشامخ لانه مهم الشامخ ما قبل حتى هدف الموسم هذا هذا في المسابقه تقول لك سواء في الشامبيونا ولا في الكوب ولا في
2: الكوب دافريكي قبل
1: في الشامبيونا ما قبل صحيح في الشامبيونا ما قبل حتى هدف دونك صبري كيف قاعد يقوم مقابله باهي نتصور يمكن نعرفش كما قلت لك اذا كان هو معناتها هو اللي الاقرب واللي يشوف الجاهزيه نتاع الحراس المرمى نتاع اللاعبين يشوف

0: تصرف شامل على الاكسبيرينس.
1: ثلاث مباريات عندنا احنا،
2: عندنا زوز مباريات، واحده وديه اوغندا وبوتسوانا.
1: ايوه ثم واحده وديه، ثلاث مباريات
2: وديه. فصل الشهري، فصل الشهري، سامحني يا حسام عدتك، فصل الشهري وبعد نرجع نحكي. وايت فصل
3: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديو ال اف ام. خليك قريب فيم ورجعين
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. هاي فصل معك ماجي تفضل. هاي
2: ما قلت لك دي كان مش يكمل على مش يعمل على الاكسبيريونس بتو نجم يعمل على دحمين. صبري قاد يقوم مقابلة بيا مهيب الشامخ بالنسبة لي معناتها أظهر شخصية كبيرة برشا, لأنه شوف بعد كأس العالم معناها والماتشات اللي تلعبه وكل شيء وكمية الانتقادات اللي تلقاها مهيب الشامخ رجع معناتها ركز في النادي الإفريقي قاعد يخدم كونفيون تتفرج فيه معناتها ميري بلاستو ولا اللي دار في الافريقي دونك هذايا اللي معناتها يحسب للمهيب الشامخ. فنين متقاربين معناتها
1: متقاربين مستوى متقارب
2: متقارب ان شاء الله نجهزوا اللي باش يلعبوا
1: هذا هو ناصر.
3: انا بالنسبه لي انا باه يجي اقول لك في ليكيب ناسيونال يلزم فما ان بريمي ان دوزيام ان تروزيام. بالنسبه لي انا باش يقعد ليكيب ناسيونال باش تبدا خاطر انا عشتها في السي اس اس ونعرف شنو هي قداش تعطي ستابيليتي. خاطر بالنسبه للمدرب لازم يكون اختياراته الفنيه خاصه في البوست غارديان لازم يكون واضح. يجي المدرب يختار الحارس الاولاني يقول له انت البريمي حتى ياتي ما يخالف ذلك. بيان سور تقعد انت بريمي قد ما انت تلعب منظم وتلعب كوريكت وتبدا مريقل انت ما انت الحارس الاولاني نتاعي راهو مهم برشا. مش يقعدوا في التذبذب هذا اللي عشناه سنوات الاخرانيه كل هذا راه مو في مصلحه حتى شبدوا واضحين. بالنسبه لي انا المدرب الوطني يزمو يعين ان بريمي ان دوزيام ان تروزيام وتقعدوا نمشيو بهم بعد
4: صحيح.
3: احنا الحاجه اللي باين اليوم النيفو متقارب لبعض معناتها ماناش نحكيو على النيفو متباعد برشا لبعض صحيح. يمكن لافونتاج بالنسبه لايمن دحمان كما قال مجدي الاكسبيريونس نتاعو بالتجربه سواء في كاس العالم الاولى كاس العالم الثانيه كوب دافريك هذا يمكن مهيب. انا ما بالحق امبرسيوني بالتطور اللي عمله امبرسيوني وانا خاصه نقدر برشا ونحترم الحارس وقت اللي يتعدى من فتره صعيبه ونقد كبير ويعاود ريبونتي هذا بالنسبه لي انا مؤشر مهم برشا على خاطر يوريك لا فورس دو كاركتير نتاعو ما تخلش في مرحله تاع شك خاطر برشا برشا برشا حراس ولا خاصه بوست دانغارديان ينجم يدخل في الشك يولي كل كره عليها دوت ما حسيتش انا الاسناء الحق مع الكلوب افريكان اللي راسيرون ياخذ الكره العاليه حتى اللي ديفو نتاعو معناتها في وقت من الاوقات اللي كان يعمل فيه ميزيتاسيون حسيته تطور تحسن فما برشا كور كانت صعيبه يعمل فيه ميزيتاسيون سنا ولا
4: يخرج بعيد على الكاج نتاعو يخرج بعيد على الليني
3: صحيح اش قلت لك
4: قلت له يخرج لك ما يهمنيش بعيد عليا
2: ويوجه
3: الديفونس فما كره ولا زوز المباراه الاخرانيه معناتها شفت معناتها تايمينغ قراءه جيده هذا يأكد للولد قاعد يتحسن ويتطور في نهاية العمر. هذه حاجة نعتبرها مهمة للكيب ناسيونال وللحرس
2: حاجة أخرى في مهيب مع التكنيك ما شاء الله عليه يعني يلعب سقيه ومهم برشا في الكرة القدم معناتها
3: العصرية
2: كونه غارديان يلعب سقيه يلعب في الانترفال وينسلتوش ومعناتها بالحق معناتها في في في طريق به برشا.
4: اي حسام الجهه اليمنى عاده معناها الجهه اليمنى ما نشوفش فيها جدل كبير الحقيقه في السنوات الاخيره, ولكن جدل السنة صار على يان فاليري معتز نفاتي وعدم دعوه غيث الزعلوني. شفنا يعني جدل كبير صار على الجهه اليمنى. اليوم اذا باش نقول لك انا يان فاليري معتز نفاتي على الجهه اليمنى باش نحكي على كومبارتيمون تاع خط الدفاع لزارير لاتيرو والدوز اكسيون ولا ثلاثه معرفش موين كيفاش باش يلعب. دونك يان فاليري معتز نفاتي
5: شوف الحقيقه انا ما نحبش يكون حكمي قاطع خاطر نفاتي ما نعرفوش خمرتوش رينا في الكوباراب شويه جاء من المطار مشى لعب ديريكت دونك باش تحكم عليه سعيد فاليري ريناه برشا بالرغم هي وجهات النظر تختلف لعب تبارك الله دقتش من سيليكسيون عنده توا معناها عنده برشا ما ريتش حاجه كبيره
2: الحقيقه سيتو اوفونسيف
5: اليوم انت راح منتخب تونسي معناها ديفونسيف قاعدين نقبلوا برشا ولا قبلنا برشا اوفونسيف معناها ما ثماش اضافه دونك ما نجمش انت من بعد معين مادام عيط للنفاتي شنو معناها معناها راهو تفرج في ماتشواته هكا ولا راهو خذا دي فيديو وتفرج خاطر حتى حد ما يعرف انت تلعب في الدرجه الثانيه في السويد ومش تفرج فيه معناش وين تفرجوا فيه. دونك اليوم معين كان
4: باش يختار 25 مباراه دوليه يا
5: فاليري ما نسيت خاطر حاجه ما تلقى حتى شيء
4: 25 مباراه دوليه
5: تلقى حتى اسيست وحتى بونتو
4: به
5: سي با ان بروبليم. دونك اليوم معين كيما حكى مجدي على الجارديان يا اما باش تختار ما عنصر الخبره والسيكوريتي واللي تعرف واللي عنده توا عامين يلعب في ليكيب ناسيونال باش تلعب فاليري. كان انت تفرجت في النفاتي خاطر على الحسم يقال ديما قلت لك احنا رينا ما ريناهوش حسم ما يقال يقولوا سو لو بلوفونسيف به حتى ذولي في الكوبا راب هبطوا اليه ذولي ما لعبوش اللي يدروا هبطوا القدام
2: لعبوا اكس فونتري
5: دونك معناها يقولوا لي اوفونسيف مش خايب. كان انت في تونس مع اوغندا محتاجه ريتيرال ديفونسيف ولا اوفونسيف؟
2: اوفونسيف.
5: دونك انت تحب تشوف واحد اوفونسيف انت فرصه باش انت تشوفه واحنا زاد نشوفوه باش مواتا تقعد باهي خايب وين يلعب ما يلعبش.
3: اما بالنسبه لي انا ما شادركش الراي على خاطر بالنسبه للمعين والحاجه الماتش الاول نتاعو
5: انا باش يحاول ما قلتلكش يلعب النفاتي قلت لك كان معين مشي للماتش الاولين نتاعو حق السيكوريتي
3: خلى القرار الاخير
5: سيكوريتي مشي يلعب فاليري كان راه النفاتي باش يلعب البلاصيف هو ادرى
3: من نقول معين باش يمشي للملاعبي اللي هو مستانس يلعب البلاصيف بيان سور فاليري اقرب برشا باش يلعب
5: باش
3: يلعب اي لا انا متاكد ان فاليري باش يكون تيتولار بارابور موزي.
5: نمشي معك انت نصر الجهه اليسرى امين بن حميد من شيرني علي معلول.
3: علي معلول علاش علي معلول؟ على خاطر احنا نفركسوا في الاوفونسيف كما كان يحكي حسام
5: مباراة طابعة هجومي يلزمنا
3: بيان سور بيان سور احنا كان نحبوا نمركيو ونحبوا نمشيو لقدام. علي معلول من الملعبيه بالرغم انه علي معلول معناتها كي باش تلعب اوفونسيف زاد يلزمك تقرا حساب شكون باش يغطي في شيرته هو زاد كيف كيف معناتها الملاعب اللي باش يلعب في وسط تيران براتيكمون يلزمو ديما يتيح كوتي بالون وقت اللي الكره عند علي معلول ليكيب ناسيونال براتيكمون في الكوفرتور يلزم فما كلكان اللي باش يغطي البلاصه هذيك على خاطر علي باللي كاليتي تكنيك نتاعو في 30 متر والاخرانين اكد معناتها لي اسيست اللي قاعد يعمل فيهم زوز اهداف الاخرانين اللي سجلهم النادي الصفاقسي في المباراه الاخرانيه كانوا اسيست من عند علي معلول وحتى الاهداف اللي قبل معناتها انا اتقد وقت اللي نحبوا نمشيو فير لافون ونحبوا بالحق نوجعوا الادفيرسير ونجموا ماتشات كيما هذوما تكون ديسيزيف على بالاريتي على كره ثابته على فهمت كيفاش معناتها انا بزوان باللي كاليتي نتاع علي معلول في 30 متر الاخر
5: باهي ثنائي قبل الدفاع مجدي المصراتي احنا مشينا بالديسبوزيتيف تاع اربعه تو ما نعرفوش المعين نجم يلعب بالثلاثه في الاكس باهي عنا ادم عروس محمد نصراوي منتصر طالبي وعلي اغرى هذوما معناها الاربعه رباعي الدفاع. بالنسبه لادم عروس اخر مقابله كانت نهار 6 سبتمبر ضد فريق أمات في الدوري التركي نعطيك الأرقام أنت عندك الأربعة هذوما
2: بالنسبة لي بشي نتصور بشي يكون طالبي وآدم عروس
5: هذاك المنطق
2: لأنه طالبي معناتها الأكثر تجربة في البوست هيكي وآدم عروس صحيح وآدم عروس الحقيقة بالنسبة لي عنده مدة كانوا يلعب لأنه حتى كيلعب معناتها شركوا ويقول لك حاجة حسام ماتش بلجيكا تفرجت فيه
5: مش
2: حتى كيردرو
5: من
2: احسن لاعبين في منتخب
5: على دوكو لعب
2: يظهر على دوكو دونك قاعد معروس يستحق باش يكون موجود اساسي في المنتخب حسب رايي مع منتصر طلب
5: محمد طالبي قاعد يعمل في ما في عم
3: بيزراوي اخر مقابله كان 19 سبتمبر 2026 19 سبتمبر الماضي هذا بالنسبه لمحمد نصراوي عندك راي في الموضوع منتصر طلبي قاعد معروس
5: هما الكل قاعدين يلعبوا كاليتي معنا ما نبش نشكوا فيها اما الاقرب نحكيوا على الماتش الاولاني طالبي التيتولير عنده في المنتخب معناه وخبره عنده سنوات وعروس كان موجود في كاس العالم والمباريات اللي لعبهم حتى قبل المونديال كان اداؤه محترم ومتالق في فريقه
2: دونك
5: يحتاج يستحق صراحه هو كانوا يلعب قبل من الاول قبل برون وقبل ميبون هذوكم دي شوا تعملوا كل مدرب وحر في اختياراته اما توا عروس جاء الوقت انه ياخذ فرصته وهو من بعد يكبش فيها ولا ما يكبش هذاك موضوع اخر اما يستحق باش يكون هو الى جانب الطالبي.
3: انت مع ناصر في فكره علي معلول الجهه اليسرى ولا محمد امين بن حميده ولا امين شيرني؟
5: لا شوف توا على الماتش هذايا نتصور علي معلول كما قال ناصر ماتش الاولاني نتاع معين يحب يلعب الجوار اللي عرفك تقول لي انت بن حميده بن حميده راهو اول شيء يثور لي قبل ما يجي كان مصاب يثور وثاني شيء معناها قاعد يمشي اكثر اكسيال جوش من ارير جوش نتصور في الوقت الحالي توا الماتش الاولاني الترتيب يقول علي معلول الاولاني خاطر عملناه لذولي ميور باسور في الشامبيونات تاع تونس وتوا كيف كيف سناب برس كل ماتش يعطي ديزاسيست وماكش باش تستحق برشا كوفرتور عليه خاطر نورمالمون تونس كمان مع اوغندا في رادس معناها باش تكون 70-80% الكره عندنا احنا معناها اي لازم واحد يكون فري اما معناها حاجتي بواحد يمشي يعاوني اكثر معناها في البلان
4: اوفنسيف. بن حميد اخر مقابله كانت 8 سبتمبر الماضي امام فريق التعاون وكان ثاني افضل ترقيم في المقابله 7.5
5: لا قاعد يلعب مليح قاعد يلعب مليح
4: ممتاز جدا
5: ويستحق مكانه في المنتخب راهو على الكلام للقيل والقال وش يعمل بن حميده راهو يستحق راهو مكانه راهو في المنتخب راهو ما
4: نجي وسط الميدان وسط الميدان حسب الاحصائيات مجدي انت لاعب وسط ميدان صارت في ثوره كبيره من نسبه التغيير وصلت 77.4% معنا شفنا ثوره كبيره في وسط الميدان عيسى العدوني يرجع فرجيني ساسي يرجع حمزه رفيع يرجع سامي شوشان محمد علي برمضان انيس بن سليمان واسماعيل الغربي في غياب حنبع المجبري في غياب اعتزال ياسر صخيري راني خذيره اليوم وكانه وسط ميدان جديد قديم في المنتخب.
2: هو شوف هذا اللي معين الاكثر جاهزيه هو اللي عيط لهم فرجيني بالنسبه لي يستحق باش يكون في المنتخب ولو انه اكبر غلطه كونه ما هزوش الكوب دوموند بالنسبه لي قطع نظري يلعب ما يلعبش معناتها نحكي كبروفيل نتاع لاعبي اكسبيريمونتي ود المنتخب كاليتي تكنيك تستحق له حتى درج كان نجم يعاونك فيه. عيسى العدوني زاد العوده نتاعو مهمه لانه عيسى العدوني كيبدا جاهز 100% يعاونك برشا شتو معناتها في المستوى الدفاعي. سا ديبون اليوم بوعين كيفاش باش يلعب معناتها تريونغل كيفاش يلعب بيه
4: صحيح انا بالموجود هذا شنو نجم
5: نعملو ما ينجم يلعب منطق ديما
4: نقول 4-3-1
2: لا ونجم يقلب بالعكس
5: تصور انا زوز فرجيني الغربي يجوني قدام اسماعيل الغربي خاطر اسماعيل الغربي الفورمه اللي فيها توا يلزمك تستغلو في المكان اللي قاعد يلعب فيه هو اللي هو قاعد يلعب ورا المهاجم جوار كما تقولت مش 9.5-10 كل جوار ليبر تحط له زوز وراه يعرفوا يخرجوا كل سيكوريتي هو تخليه يتحرك معناه في الوسط ميدان هجومي
4: دو بيفو قدام اسماعيل غربي صنع العاب
5: وفرجاني سيسي يزيد
3: تلعب عيسى وتلعب
5: فرجاني وكي تبدا عن الكره فرجاني يزيد فرجاني ديما يزيد راه بطبيعته راه يزيد ويدخل 18 ويمركي بالراس ويشوت
3: زاد فرجاني من الكورته تخرج نظيفه
2: لكن برمضان زاد بيرفورمو في جمعيه اي ما تنجمش تستعمله زاد خاطر
5: الحقيقه بن سليمان كيف
2: بن سليمان مصاب
4: مسلمان
2: تعرف إصابة في بالي عنده إصابة لازم يقول أيام ما نتصورش كيف سيلعب مقابلين
3: في نجم يكون يحضر ماتش الجاي
4: نلقاه خليل عياري مع دنكيرك عامل فيت راح باي عشان الكولوار اليمين
5: بالنسبة لي أنا الموضوع ما يستحقش حتى يعني شكون عندك علي احنا ماشيين كوب دي مون وقلنا مشكلتنا على عليمي ما عندنا حد عليمي هكا ولا
4: صحيح
5: شكون عندك عليمي انت تو
2: يلعب عكس ساقو
4: اي صحيح
5: اي على الكوتي اليمين شكون
4: سيف الله الطيف
5: يلعب على اليسار من علي مي الكلهم يلعبوا على اليسار والعاشور يلعب على اليسار وتونكتي يلعب على اليسار والكل حتى سعد كان جنبه موجود يلعب على كل يلعب على
3: اليسار دونك خليل العياري القدامين تونكتي
5: خليل العياري
3: وحازم المستوري نتخيل
4: قدام عندك مستوري قدام مستوري قديده ريان اللومي
5: واه يفوفوار خاطر زاد تو معناتها كمام المستوري كبروفيل اما مازال ما شدش الفورمه نتاعو كل الفورمه نتاع
3: نجم يبدا نجم يبدا
5: نجم لا لا يبدا نحكي لك انا باش يختار هو خاطر زدت نجم زد حتى ريان اللومي قاعد يلعب وقاعد يمركي وقديده قاعد يمركي كل جمعه معناه ثلاثه
3: اما قديده قديده الحق نتاع ربي ما تشوفش تدابير بالاكسبيريونس وبالواحد
4: ديسيزيف قاعد يمركي
3: ديسيزيف مهم مش معناتها ديسيزيف كي يقعد احتياطي ولي ما عادش ديسيزيف اللي كنا شفناه الحاتم لا مش صحيح
2: يعني نتصور جاهزيه تخليه يخمم شوف اليوم
4: شكون اكثر لاعب جاهز فيهم قديده ريان اللومي في التدريبات
2: شوف ساعات انت كمدرب في مخك مش لعب حسين الجمعة هذيك تشوف في حسين موش فورم فهمت
3: وبعد ساعات زادة سمعني الاكسبرينس زادة تربح بعد ساعات اليوم يقول لك انا في ماتشوات معينين جيب زوان اللي ملاعبي ديجا عنده فيكو عنده
2: فترة ومركي في الكوب دو موند
3: ايه مركي في الكوب دو موند مركي ضد البرازيل يلعب في الترجي كمام ينجم يكون هذا كل مؤشرات زادة كيف رو خاطر رو يزمك تخمم زادة جيب ملاعبي كما قديدة اللي قاعد يتطور قاعد يتحسن واللي ديسيزيف في الكلوب افريكان كمام كي تدخلوا في وضعية مريحة خير برشا من اللي تحطوا في ماتش الأولاني العينين الكل الضغط موجود فهمت كيف راهو يزمك تقرا زاد كل المعطيات سيناريوهات الكل ما يزمكش تخمم في كوتي واحده خاطر احنا ماناش في فاز مريحه ماناش في فاز اللي احنا توا انستالي والمدرب عنده
4: نظم وغارانتي
3: صحيت نظم اكثر واحده شانس
4: اول ماتش كونتر اوغندا بعد بوتسوانا وبعد عنا راهو منتخب الليبي راهو منتخب الليبي في تروا ماتش في تونس معناها لازم نستغلوا اكثر عدد منكم من النقاط لانه الروتور شكون تروا ان ديبلاسمون نمشيو لاوغندا وبوتسوانا وليبيا انا في الاخير معناها ماتش اوغندا ديما نحيه انا بيسكو لكن نربحوا منه بوينت اوغندا ما مترش على روحها انا بوتسوانا وليبيا
5: بوينت على نصف
4: فا اي صحيت
5: أي. مش بوينت في البول
3: اوغندا مش داخله معانا في
5: الحسبه بوينت نتاعها اوغندا
4: بيان سور
3: حسبه حسبه ما هي متى متاهله
4: هي متاهله
2: هي تلعب سون بريسيون بدون ضغط
3: هي كيسون كونديسيون متاهله
4: شي يجيك منتخب انت يلعب
5: ما نعرفش اسكو النقاط نتاعو يتحسبوا في
3: لا يتحسبوا ما دام موجوده باش تلعب معاها بيان سور
5: ما نعرفش ولا قلت لك ما نعرفش
4: لا هكاك عاد
3: ما عادلوش تلعب
5: لا لا هما شركوها باش تعرف ما تقعدش انكتيف
3: شركوها لي بوان نتاعها يتحسبوا
4: انت عندك قدامك تسعة نقاط وتسعه
5: ما تنجمش بالنسبه لي انا راه مش منطقي
2: مش منطقي تحكم في الكواليفيكاسيون
5: تحكم فيها ما هي هي ما يهمش مترشحه منها ولا منها تجي انت كونتر تونس مثلا تعمل ماتش كبير ومن بعد تجي كونتر بوتسوانا يبداو اصحاب متفاهمين
3: طبعا
5: مش معقول
4: مش جديد هذه حسين
5: لا مش مع... اي ماشي انا في بالي حقيقه ما عنديش فكره في بالي يشركوها اما من بعد في الكلاسمون في الاخر في فينال البوانيت اللي عملتهم معاها ما يتحسبوش في الكلاسمون فينال
4: اكيد
5: اوفيسيال هي رسمي نحكي لك البوانيت نتاعها هي مترشحه
4: كاش مش رسمي تحسبوش
5: البوانيت هي خاطر هي
4: حسين يحب ينحيها
5: ليه كي تجيب زيرو بوان تترشحها
3: ترشح ترشح
4: يا بلاد مستضيف
5: دونك هي مشاركه كمستضيفه عملتي
2: لا مش
5: عملتي تحكم في المجموعه كما تحبنتي تحكم في المجموعه كما تحبنتي
3: لا مش غلط
4: منطقي على الاخر
5: ديك ماتشين مع تونس تحب انا نعمل كذا وكذا ونجي نعمل معك نور جي غدوه مع بوتسوانا تجيب لك المحليين ونجيب لك جونيور مين نحكي لك هي ما عندهاش بريسيون تلعب الماتش اللي تحبه هي كيما تحب باركونتر اللي بوانيتي يرشحوك ومهمين في الرشحه نتاعك باش نلعب الماتش نتاعي كل كيف كيف
4: واضح
5: الحقيقه بون نعرفش
4: هذا بالنسبه للمنتخب الاوغندي بول بوت معناها المدرب اللي لعبنا كونترو في اخر مره ويقول لك هو حسب تصريحاته لعدد من الصحافه اللي تابعنا شفنا يقول لك فتره حاليه تمثل اختبار مهم له سورتو مع بدايه تصفيات كاس افريقيا ووجود تغييرات كبيره في المجموعه عمل دي شانجمون زاد الصحافه الاوغنديه تركز على خط الدفاع باعتباره واحد من اكثر خطوط اللي صارت عليه تغييرات كبيره في خط الدفاع منتخب اوغندا تيموتي اواني جوفري واسوا توراش مكونداني لوبونكا
5: واحد منهم باش تسميهم
4: اسماء عرفت عملنا طلب
5: خش عليك سمع في جوهرات لاعبين منتخب باكستان
4: ولا حاجه على الاقل خلينا نشوفوا امورهم كيفاش
5: نعرفوا نعرفوا موتي ابا ونعرفوا سيماكولا
4: يا خويا من الاول يلزم الاول هذوما ما نسكت لهمش معناها كل بايك على
3: الاول
4: دحمان دونك هذيا كما نقولوا التشكيله دحمان فاليري عروس طالبي معلول فرجاني عيدوني الغربي عياري تونكتي مستوري هذه تقريبا اختيارات فريق اكسترا تايم في انتظار طبيعه الامر
5: لا مش اختيارات
4: اي لا معناها اقتراحات سيدي
5: المهاجم قلنا ينجم يكون هذا الحارس المرمى حتى تكلم فيها مجدي قال لك ينجم يكون
2: اختيارات بوشا جيني ميساج تو يظلم يتحسبوش
5: خاطر انا
4: يحسبوش
5: قلت لكم حاجه
2: منطقيين ما يظلمش
5: يتحسبوا مش يظلمش يتحسبوا نشرك
4: كان نقعد نلعبوا
5: كذا ما تلقاش دي ماتش ميكو انت اما النقاط نتاعك ما يتحسبوش في الترتيب الاخير
4: انا كيما نلعبوا كيما نلعبوش
5: ليه تلعبوا انت ماتش تلعبوا اما النقاط نتاعو ما تكونش
4: ماهيش موجود
5: هكا قلت كاين الراه هكاك ما نعرفش
4: لا انت معناتها انت قلت لي جاتني حتى الاولاد معناها
2: شو نقولوا يبعثوا لي ميساج
5: ما نحبش
4: النقاط معناها ما يتحسبوش باش كون يقول لك لا النقاط قادرين يتحسبوا
5: ايش قلت لك ما نعرفش الحقيقه اما المنطق يقول ما يتحسبوش
4: انا ما نسميكا الغدوه معناها نصر بده يشعل التليفون مباشر معنى اليوم باش نلعب غدوه كونتر اوغندا انا كيما نلعب كيما ما نلعبش شنو هو الاوبجيكتيف فيها الماتش معناها نلعبوا بركة هاو
5: اي تلعب
4: نلعبوا كيكا من غير ما
2: تحضر النقاط بعد
4: شنو نحضر النقاط بعد مش معقول لا الحقيقه
5: لا مش معقول مش
4: معقول
5: تحسب النقاط
4: لا مش معقول اي مش معقول مش معقول كي هذه كي هذه الحقيقه معناها انه نلعب وما ناخذش نقاط
5: معليش يا حاتم عملوها هما قبل عملوها وقت المنتخبات أي. وقت البرتغال وقت قطر باش تعمل كوب دي موند مثلا
4: اي
5: دخلوها تشارك في التصفيات الاوروبيه تذكر ولا
4: أي.
5: شاركت في البطوله نتاع صربيا
4: اي
5: قطر ذكرها
6: كوب دي مون 2022 باش تنجم تحضر خاطر مش تلقى دي ماتش ميكو الناس كل تلعب دخلوها تعمل في التصفيات نتاع المجموعه فيها فيها البرتغال يظهر لي مالي انت لي بوان نتاعك باش نحسبوهم في الكلاسمون تلعب في بلد مش اوروبي اما علاش خاطر انت ما تلقاش دي ماتش ميكو خاطر الناس كل تلعب وهي اوغندا مش مش تلقى ماتش ميكال
3: يتحسبوا لي بوان
6: ما نعرفش قلت
3: يتحسبوا يتحسبوا
6: اي يتحسبوا
3: كانت تبدا هي الاولانيه الثانيه هو اللي يتعدى
6: صحيح
3: لي بوان يتحسبوا
6: صحيح
3: هذه بصفه رسميه
6: معناها اليوم
2: علاش قلت لك هي الرابعه اللي يتعدى
3: هي هي الرابعه تترشح هي الرابعة
6: شاركوا في التصفيات
3: الأولى ياخذوا الثاني
6: هاي سيدي مسي كريم إذا أنهت أوغندا تصفيات مركز الأول فأنا مركز الثاني لا يتأهل تلقائي المتأهل الآخر هو أفضل منتخب من بين المنتخبات الثلاثة الأخرى أي صاحب أعلى ترتيب أنا أكثر عنده بوانات
2: كيفاش؟
6: باه
2: ما انت كنت بالنسبه لتحد معناها
6: تحد المجموعه معناها عمليا تونس تحتاج نهائي التصفيات كافضل منتخب
3: وفات اوغندا الاولى اوغندا الاولى تتعدى ثاني
6: قال لك ليه
3: لا يتعدى ثاني يسلي على محمد
6: عمليا تونس
3: شو عملوا حاجه اخرى
6: تحتاج لا ثاني يتعدى كافضل منتخب ما بين تونس وليبيا بوتسوان حتى تضمن التاهل
3: يا حاتم على الساعه فيها هذيك ربي يصلح رايك اوغندا تعدت الاولى الثاني اللي جاب واحد هو اللي تعدى في اللعب
6: البولندي جات الاولى الثاني ويتعدى
3: ولا واضح اوغندا تعدت الرابعه ماشي الكوب دافري ما حتى نحكي لك مع الاكستريم الاكستريم
6: اوغندا بتحكم في
3: التصفيات شو الاكستريم الاكستريم
6: تعمل كما تحب هي
3: اوغندا تكون كما تحب كما تحب الله يكون عندنا واحد اوغندا
6: وفي الوقت
2: تتصرف كما تحب هي
6: وفي الوقت يعطيكم الصحه الاولاد
3: مرسي في ساعات وفي الوقت
6: ولا وفي الوقت ولا في تحسبوا ما يتحسبوا
3: وزينا الاخرين في المواضيع اللي بعثمنا هذوك كيف
6: ريد ما كملناهم مش تو كملهم كريم غدوه هاك عندك كريم غدوه ارتاح شويه مطيه الموجوده يعطيك الصحه ميرسي ناصر ميرسي حسام يعطيك الصحه مجدي مصراتي ميرسي بريت ميرسي ناديه وايمان ميرسي هاني وكل فريق قسم رياضه على ديوان اف ام ديجيتال ويفز مع صديق منيس الغول وبعد موجز الاخبار مع زملائنا الخمسه نتاع العشيه وبعد ينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريقنا ست ديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
7: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام
8: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام ان ديماراج ريكورد لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركة ميتا ميوز واللي عرف يسبق ويتفوق على بداية شات جي بي تي اون ماتيير دو بوبولاريتي دو تيليشارجمون اذا وبعد اسبوعين من اطلاق تطبيق ميوز صار اكثر من مليون تحميل في الولايات المتحدة الامريكية في ظرف 6 ايام فقط وتحولت الابليكاسيون لرقم 1 في الاب ستور والجوجل بلاي ستور وعملت ان بون دو بلوس دو 11% بور لاكسيون دو ميتا في وول ستريت بعد الاطلاق مباشرة على عكس شات جي بي تي اللي يعتبر وقت بدايته ان شات بوت كلاسيك ويجاوب على الاسئلة بار تكست او يولد صور فإنه ميوز يعتبر ناجون أوتونوم يتصرف في مكان المستعمل لأنه ينجم يبعث رسائل رقمية ويحجز مكان في المطعم ويحول مقطع فيديو خاص بالطبخ مثلا لأن ليست دو كورس نلقاو فيها لزانجريديون الموجودين الكل في الوصفة ميوز زاد يخدم على طول حتى لو كان سمارتفون مسكر ويكمل ليكزيكوت لي تاش اون ايير بلان ميوز يرتكز على آخر تطويرات ديز اركيتكتور ريسانت كيما نماذج ميوز سباركس واللي يتواجدوا اليوم في قمة الكلاسمون دو بيرفورمانس مشكلة ميوز الوحيدة هي اليوم الثقة في شركته الأم وطريقة قد حصوله على معلوماتنا الشخصية وإدارتها بمعرفته وتصرفه فيها كما يحب وتحب متى ميوز متوفر الآن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكل من يريد تجربته فلازم يلتجئ لان VPN لوكاليزي أوز USA تجربة فريدة من نوعها ومهمة جدا قاموا بها باحثين من جامعة كارنيجي ميلو في خلق شركة وهمية لكنها تحتوي على موظفين في صورة ديزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال لمراقبتهم ومعرفة طريقتهم في العمل ونتيجة باش تنقص من مخاوف كل من يخشى انه يفقد موطن شغله بسبب الذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي باش يخلينا في يوم من الايام دون عمل وياخذ كل السوق وحده؟ ما نتصورش هذا حسب اخر مقال تم نشره في RXEV فيما يخص هذه التجربة لأن العملاء الكل كانوا بازي على كلود دونتروبيك جي بي تي 4.0 جوجل جيميناي امازون نوفا ميتا ال ال ام ا واخيرا كوين دالي بابا خذاو ديفيرون بوست في الشركه كيما شيف دو بروجي انجينيور لوجيسيال واناليست فينانسي وغيرهم من العملاء اللي واجهوا صعوبات لما لقاو رواحهم امام كميه شغل كبيره وديفيرون تاش او ميم طون احسن ذكاء صناعي نجم يتحصل على اعلى سكور في التجربه كان كلود اللي كمل كان 24% فقط من مهامه جوجل جيميناي 2.0 فلاش جاء في المرتبه الثانيه وكمل 11.4% من 16 بعد ما فما حتى اجونس ل 10% من جمله المهمات الخبراء يقولوا ان الذكاء الاصطناعي مازال ما يعرفش كيفاش يفهم ويطبق لي انستركسيون كيما هي بطريقه ناجعه ويخفق في انجاح سيغتان تاج وهذه النتائج تبين انه حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يتميز في بعض الاعمال فانه لحد هذه الساعه مازال بعيدا جدا على الفونكسيونمون اوتونوم تجربة أخرى غريبة قاموا بها دي زانترنوت بعد ما نشرت شركة جوجل ريسيرش في أول شهر الحالي الكونيكتون كومبلي دون موج أي لكارت نوميريك انتيغرال 166700 نورون ومعهم 6 مليون دو كونيكسيون بعد الببليكاسيون هذه مطورين أخذوا سيت ستركتور نورونال بيولوجيك وقاموا بعدة تجارب والمهندس ماكسيم لابون عمل اون كونيكسيون دو سو سيرفو فيرتوال افيك ان سيستيم داناليز ديشيك وخلاه يتدرب على دي مليون دو بوزيسيون ليتشاس المرحلة اللي بعد حط مخ ذباب الافتراضي في مواجهة مباشرة ضد ذكاء أنثروبيك الاصطناعي كلود 5 أوبوس واحد من النماذج الأكثر تطورا في السوق نتيجة فاجأت الجميع على نت لأنه لا سيمولاسيون دو سيرفو دو لاموش سحقت الانتليجنس ارتيفيسيال كلود 5 في 11 تحرك فقط حقيقة هذه التجربة تكمن في أنه سيستم اللي اسمه تشيس فلاي عنده قوة تقدر ب 700 إلو في لعبة الشطرنج أي أنه يلعب كجوار أومان ديبوتون ولو أنه ربح كلود بسرعة فهذا راجع لأنه النوعية هذه من لي شات بوت يغلطوا بأخطاء منطق كبيرة وقت ما يلعبوا تكستويلمون أو زيشيك وفي تجربة أخرى نفس مخ ذباب الفيرتوال تم تجربته على لعب دي جو فيديو كيما الاف بي اس دوم ولجو دو بلاتفورم سوبر ماريو 65 ولعبة البوكير الشهيرة بالاترو هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان افام ستي كونكتد اند بروتكتد تشاو تشاو
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: أريدو طور عالمك

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديبونا فيم عاستمة. البريد التونسي يفيد في بلاغ بأنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بإمكانهم سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم ابتداء من الساعة 5 مساء. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الجيبية يقول إن ديوان الحبوب برمج خطة لتوسيع طاقة الخزن الوطنية وأحدث مخازن محورية جديدة في عدد من المناطق، كاشفا عن انطلاق مشاورات مع سلطة الإشراف حول ملف استغلال المياه المستعملة والمعالجة في القطاع الفلاحي وتوجيهها نحو الزراعات العلفية في بعض الجهات، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
2: بعد السنوات الأخيرة ديوان الحبوب اليوم حتى البرنامج اللي عنده المستقبلي هو توسيع خاصة على مستوى الكميات المخزنة في امتلاف في تخزين، ويخمم حتى في مخازن أخرى في امتلاف محورية أخرى في بعض المناطق. بالنسبة للشيء اللي حاجة نصبه ليه احنا الستوك استراتيجيك، يعني في تونس نستخدمه تقريبا على الستوك بتاع شهرين على مستوى ديوان الحبوب. إليسي قاعد يحاول دتالفصان باش على الأقل نرفعه في عدد الأشهر في انتلاب بالنسبة للكوتية لهذه، خاطر سي تريز امبورطون. بالنسبة للمياه المستعملة تتطلب انفراستركتور، تتطلب في انتلاب بنية تحتية كاملة
3: معالجة
2: وتتطلب امكانيات كبيرة. طرح الموضوع هذا حتى على مستوى سلطة الاشراف، راي خطوة وراي برنامج يعتبر برنامج مستقبلي.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع المؤسسة المالية الدولية خاصة على مستوى دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال. والوزير يعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجالات الحيوية كمجال المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، مع دراسة إمكانيات توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية. وأكد المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا من جانبه أكد التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية وتوسيع مجالات التعاون. رئيس إقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن الشطي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فان بسوسة على هامش تنظيم اليوم الجهوي الأول للسلامة المرورية، يفيد بأن الجهة سجلت السنة الجارية ارتفاعا في حوادث الإفراط في السرعة بنسبة 30% وحوادث المجاوزة الممنوعة بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع حوادث السياقة تحت تأثير الكحول بنسبة 32%. وفي أخبار العالم، أمين عام الأمم المتحدة يقول إن أفريقيا ما تزال من دون مقعد دائم في مجلس الأمن، معتبرا أن وجود مجلس أمن في القرن 21 من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن تبريره، داعيا إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعكس واقع العالم اليوم ويمنحه الشرعية والفعالية اللازمتين لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. وزير الخارجية التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه السوري والسعودي في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة وأربعة عشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة على الديوان FM. صوتكم شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، مين منى في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدم الميكرو، سيد عميد توفيق ديدي.
1: أهلا سامح. أهلا كابتن فاتن نور محمد هيني سليم. حلقة إن شاء الله تكون كي طعم العسل والشهد.
0: جبنا شهد. ميرسي سيد
1: عميد. عادي لبعدي.
0: شكرا لك سيد عميد على الشهد ونبق.

0: ثوري
1: يعطيك صحة سيني وبارك الله فيك. تحية لنادي وإيمان وكافة المستمعين والمشاهدين.
2: مرحبا بيك دكتور نطلياني كابتن الكباتن. أهلا وسهلا مرحبا يا طلياني. سافا لاباس؟
3: ربي يفضلك. مهنيش لازم نلوز مهنيش.
2: كيسك عجبك طلياني؟
3: يعطيك صحة هاني برافو يعطيك صحة بريما.
2: ميرسي يا هاني.
3: هذا هو الاسبري دو فامي الاسبري دو جروب.
2: فوالا
3: في المبادرة.
2: عايش شوي.
3: نشكرك على
1: هذاك الكبس. الكبس يجيب نقص احساس نقص مهجور.
2: اليوم انت ملك الاحساس.
1: يلا كترو ترو بريسينغ او
3: ساعه. ربي يفضلكم الكل. فهمتي سيد العميد بارك الله فيك على المنشطات عطيتها لنا عسل. سيد العميد
2: نهير به اليوم اشهد.
3: دكتورنا الغالي هاني الباهي نورس جميلة سي محمد ونادية وإيمان. وإن شاء الله كالعادة تكون حصة واعدة وهادفة.
2: مرحبا بك طلياني نوروزة الجميلة غزالتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بك سامح. تحياتي ليك. تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو هاني. مرسي على الموج ياسر مزيانة.
2: كل حد وتصويرته. فما ناس الديوان وتصورنا كل كيس ولا تصوير
4: فيها. تحياتي لندو أمونة سلمى على اسمه فينا الكل ويشاهدوا فينا وين ما كانوا كما العادة على رسم الكتيبة. تحياتنا اليوم.
2: مرحبا بك نوروزة هيني البراهمي ملك الإحساس اليوم. بابا نويل
5: في بلاصتو إلك فوري.
2: ميرسي بوغ لا سوربريز هيني محلاك. شكرا
3: لك بابا نويل. يعيشك فوق
5: خليني بابا نويل أسطورة. خليني في بابا نويل لقينا التسمية. مرحبا بك سماح. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. مرحبا بك كابتن سيد العميد.
2: مين جاتك الفكرة باش تعمل
5: محمد ونادي وإيمان؟ الفكرة جاتني وباش نقدم له تحيه. ابي العزيز اللي هو جاب لي الفكره وعاونني في لانه منظومه تخدموا في صفاقس معناها وتبعث وجاني هنا بالذمه. فتحيه كبيره لي بالنسبه لي انا.
3: تحيه ليك.
5: محمد الهادي برا.
3: محمد الهادي برا. ربي يفضلك سي محمد.
0: البير تلفيس.
5: يعيش سيد العميد. ميرسي بوكو. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وتحيه للناس تسمع فينا الكل.
2: تحية. دونك سي محمد الهادي هو اليوم ملك الإحساس. لا لا في ناس الديوان. شكرا لك. شفت كيف بدا الوالد
1: على الهدف.
2: كيف بدا البور كيف بدا الوالد يخمم على صغار وكي البو يقعد بو قد ما يكبروا الصغار. ما تنجم كان تعيش معهم الناس هذوما وانت متهني خاطر فما بو على راسهم. ربي يرحم الآباء المتوفين الكل. محمد سعيد كيسك بحكياتك. هارك سعيد يا محمد. يلا
6: مش

0: الله ما شاء الله.
1: الله ما شاء الله. برافو.
2: برافو عليك.
1: برافو.
2: هذه عصف.
3: اي
1: وشميتها في اليوتيوب؟
3: شميتها في اليوتيوب.
1: شو حبيلك يا محمد؟
3: والله لاباس الحمد لله. شنو حوالكم انتوما؟ ميرسي هاني على الموك الجميل يا ملك الاحساس خويا. ما عادش ناكلوا معك.
1: يعطيكم الف صحه. شكرا على المتابعه.
4: الاغنيه عندك بحريه فيها اختلاف على الملحن محمد عبد الوهاب ولا
3: محمد عبد الوهاب اللي هي الغناية الوحيدة اللي جمعت بين زوز أقطاب اللي هما وديع الصافي ومحمد عبد الوهاب.
1: الغناية الوحيدة.
3: الغناية الوحيدة.
1: اللي لحن فيها محمد عبد الوهاب وديع الصافي.
4: خد فم اختلاف عباد يقولوا مش عبد الوهاب وعبد الوهاب.
3: عبد الوهاب هو اللي لحن هالغنية. هو اللي لحن. هو
4: مدام هاني قال ذكاه.
1: هاني.
4: مخفي هاني. حبيبي هاني. مدام

0: محمد قال هذاك هو
1: هذا محمد قال. شكرا لك الارتيست. وتو 25 دقيقة باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس. وتحية للكتيبة سامية سيسي تقول أي ألحان محمد عبد الوهاب ألف المية. وسمسومة هي أي الكونسلتانت تاعنا فالموزيكا. تحية لكم الكل. كتيبتنا العزيزة والغالية نسلم على مهند مرحبا بيك. سمسومة بيان سور رياض البجاوي البجبوج بالون أم عبيد الله مرحبا. توليب فاموس مرحبا بيك. عبدو منصف رياحي حبوب حبيب بن صالح عشان تكون بألف خير. تحية لفدوى دالي بيبي رئيسة الكتيبة ومعها طبعا حلومة صديقتي أحلام عمارة. رمزي اليحيوي مرحبا يا رمزي. معز منوبي معز أني سلمت عليك من غير ما نشوف الاسم خاطر متأكدة اللي أنت موجود. تحية لكم الكل. أسامة النجار ولدنا أسامة إن شاء الله تكون بخير يا أسامة مرحبا بيك. شكرا لكم الكل على المتابعة. وكيما نقولكم كل يوم اللي ما نقولش على اسمه بربي اكتبونا. أيمن برهومي مرحبا يا أيمن. شكرا لكم الناس الكل خاطر موجودين معنا من توا حتى للسبعة. احنا اليوم في بوزيتيف فايبس مانيش نحكيو على تونس نهزوكم للشقيقة الجزائر.
2: نحكي على شخص اسمه صلاح. هو حكاية عريس جزائري من مدينة مروينة من ولاية باتنا. باتنا تحولت من عرس بسيط حضروا البعض من الناس لحكاية تضامن كبيرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي العالم العربي أيضا. فيديو انتشر برشا ظهر فيه صلاح يحتفل بعرسه قدام طاولات هكا جزوز وشوية حلو ومع هكا برشا القليل جدا من الناس باش ما نقولوش ثلاثة أربعة من الناس يشطح ويغني حاول هكا يحتفل بالزواج متاعه. لكن المشهد هذا يأثر في برشا جزائريين الشيء اللي خليهم يقوموا هكا بدعوات من مختلف الولايات باش يتنظم للعريس هذا صلاح عرس ثاني صلاح. والمرة هذية ما كانش وحده. ألف الناس تنقلوا من مناطق مختلفة باش يشاركوه فرحته وزادوا قدموا له مساعدات مادية ومعنوية تعاونوا في بداية حياته الزوجية. مختص اجتماعي فسر الحكاية اللي الأعراس في المجتمعات العربية ما هيش كان مناسبة للفرح أما زادة فرصة باش الناس تتلاقى وتقوي روابطها وتقف مع بعضها في الأوقات الصعبة. كما قاعدين تفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام الفيديوهات هذه من صفحة الحاج فارس والخامسة الجزائرية. نسمعه اكستري صغير للعريس صلاح الدين شنو قال صلاح شنو قال بالضبط. واحد من الناس اللي كانوا موجودين في العرس وفرحوا له واحتفلوا معه.
3: كنت وحدي اليوم تقريبا 69 ولاية الجزائر كامل راهي معايا.
4: معكم واحد متطوع في هذا الحفل البهيج تاع هذا الأخ اليتيم هذا اللي راهو فتر عند الناس كلها. عرفت به بحالته بالقصة تاعه. بارك الله فيكم الناس الخير اللي جدوا وقفتوا معنا يعطيكم الصحة. نشكر كل واحد سهم معنا كل من قريب وبعيد. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة.
1: ملا شكرا لهم كل اللي كنت الحفلة اللي تسبق يدول إنها العرس. فتم تنظيم عرس كبير برشا معناها آلاف متاع عبيد حضرت للعرس هذية ولا حديث العالم العربي الكل. دونك تحية ليه العروس تحية للأشقاء الجزائريين اللي ديما تلقاهم هكا في الغسرة موجودين لبعضهم. ذكروا أنه صلاح راه يتيم الأم والأب مقطوع ما عندوش عائلة وحتى علاقاته يسكن جديد يدول في الحومة اللي هو فيها. دونك مسكين ما لقاش شكون يفرح معه في عرسه. سيد العميد
5: ثلاث حاجات. الحاجه الاولى احد الجوانب المضيئه القليله في شبكات التواصل على بالحق هاي صلحه الحاجه رائعه اللي ممكن احنا نزموا نعمل معناها مش كان في الحاجات الخايبه وسب والعار والضيق والفضايح. هاو نجموا نعملوا بها حاجه خارقه للعاده. اثنين من اهم الاشياء في المجتمعات هو الترابط والتضامن. هذا يتيم مسكين شوفوا على اليمين عرس فما حتى حد كعبتين وكعبة ومنا شعب كامل قاعد يحتفله. راهو التمسك في المجتمعات والإحساس بالآخر هو كالسيمان اللي يربط يعني الأفراد بين بعضها ويرد لك مجتمع سان معناها متضامن ومتكافئ. وتزريع عندهم الحكاية دي ويعطيهم ألف صحة خاطر هذا يعني حاجة. الثالث حاجة سي لينوفاسيون هي التجديد حاجة جديدة ما شفناهاش قبل. كونه نجمه راه نعمل عرس اديستانس ونفرحوا لك بعشرات الالاف وانت بعيد حاجه خارقه العاده.
1: ومشاو له سيخ بلاس راه
5: الفكره في
1: الناس هذه تنقلت راي من ولايات تنقلت من جهات بعيده جات بكيران جات بكراب هذيك قدام داره هو في وسط داره
5: شيء كبير معناه سي انكور ميو.
1: مشاو له
5: سي انكور ميو يعني شيء بالحق تثلج. يعني انا فرحت له هالي تيم مسكين والله العظيم حاجه تفرح. يا ربي ان شاء الله الناس كلها تتضامن وتفهم قيمه هالاشياء هذه. يعني باش نخفوا من بعضنا. قبل الراي كانت هكايا، كانت ناس تقف في الفرح وفي المأتم وتقف معها الناس كله تهز بعضها. ريت نذكر كابتن راهو كانت يعني العرب بصفه عامه كانت عندنا هلا الصبغه نتاع العرس ونتاع اللمه ونتاع الجار يحل الجيران كل حلو يحلوا ديارهم
0: ويعاونوا
5: يا ولدي. هاني قلت لك يعني هل يقع هذايا والناس تنافرت ولت نقلوا على المجتمعات الغربيه اللي ما تهمناش ماناش كيفهم احنا راهو كانوا بالحق ريت هذايا كانوا يبغضونا ويحسدونا على الترابط العائلي والترابط المجتمعي. صحيح. وإحنا نقر عليهم باش نتباعدوا البو ما عادش يعرف ولده وفهمتي وكذا. هرمان قال لي عندي 18 ما شفتش بابا يقرا معايا في الكل دير عندك صحه. قلت له بارك الله فيك ضابط معايا نحب نقر عليهم 18 سنه ما شافش بوه. احنا نحبوا هكا نحبوا مجتمعات كما كاي ودرس درس ممتاز رايح
1: دكتور.
6: لا بصراحه ما حاجه تدوخ حاجة خارقة العادة فريمون يعطيهم الصحة وبرافو عليهم. التضامن الاجتماعي هو أساس المجتمع وخاطر يقوي العلاقات يعزز الانتماء الشعور بالانتماء والمحبة معناتها يساهم التضامن الاجتماعي يساهم بشكل كبير في تماسك المجتمع ومجابهة الأزمات وتقليل الفقر ومعناتها فرانشمون هذا جاي من الدين تاعنا من الثقافة تاعنا الثقافة المجتمع المجتمعيه العربيه الاسلاميه. دونك يعطيهم صحة وبارك الله فيهم وان شاء الله نراو حاجتها كي زاد عنا ان شاء الله.
1: واهو كذلك طالين
0: شابو وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة. والله يونيك يمكن في العالم صارت
5: ممكن
7: لا مش شفناه
0: شفت ما نعرفش ما نعرفش
7: في العالم زوز وثلاث حالات اللي
0: صار. اهلا وسهلا
6: سيروح ككابتن.
0: اهلا ملك الاحساس تعرف شكون ملك الاحساس اسمه
7: شكون
0: هو برج الحوت تشوف برجك.
7: لا انا ميزان
8: انا برج الحوت.
0: اهلا ملكه ملكه الاحساس انت يعطيهم الصحه بارك الله فيهم معناتها المثال وقدوه وكما قالوا الاولاد الكل والتضامن والتكافل والمحبه هي من مبادئ الدين الاسلامي تاع هنا يعطيهم الصحة تاعهم درس على هذه الطبقية المقيتة. يعني هو فقير واليتيم ما يجيوش نفس الشيء
5: يعطيك الصحة كابتن
0: نفس الشيء والحجرة نفس الشيء نلقاه هالطبقية في الجنائز.
5: صحيح
0: فما ناس تمشي باش تتصور وناخذ معناه كذا يمشيوا له واحد ولا اثنين وشوفوا
1: كي كي كي توفى مو شخص يبدا شخص في مكانة كبيرة
0: كبير اي
1: الجبانة تبدأ مع
0: بي
1: الشخص هو بيدو كان توفى بعد ما كمل كارير ثم تبقى حتى حد
0: أنا بقى في الأخير بارك الله فيهم أخواتنا الجزائريين صحيت وشابوبا
1: والتضامن شفناه والمساندة راه مش بكلمة ولا فيديو ليه ناس نقلت وناس مشيت وهزت معها فلوس واللي طيب وجاب واللي كذا وعملوا له محفل كما
5: أنا كان شصرف مليارات ما يعملهاش
1: ما أي ما يجيوش الناس
5: واحد شصرف مليارات قديش
1: فرحانين بيه وكرهبة وثخامات وكوستيوم تلبس والدنيا الكل تخدمت دون لسانس ويفرحوه في العالم. سيد هاني
7: نرجع بكم لعام 1978 فما في الولايات المتحدة الأمريكية فما حالة قديمة موثقة في أرشيف ديجا واشنطن بوست زوز اللي حعملوا مراسم الزواج متاعهم في المنزل بحضور العائلتين الزوز وزوز أصدقاء بعثوا الجواب من الاستدعوات معناها متاع العائلة متاعهم ثم النتيجة كانت صادمة شخص واحد فقط حضر الاستقبال هذايا في بالنسبه للحاله هذه. فما حاله اخرى ايضا في الولايات المتحده الامريكيه وقت شين هذايا وكالينا ماري اسمهم هذوما الزوز عرسوا وعملوا العرس نتاعهم على شكل حفله تنكريه عملوا 75 دعوه الكترونيه و25 دعوه ورقيه وانفقوا تقريبا يقولوا اكثر من 3000 دولار على الحفله هذه لكن النتيجه كيف كيف صادمه خمسه اشخاص فقط حضروا حفل الزفاف هذايا. ما نحكي لكمش زاد على انه فما مثلا حالات اللي فما زوز ازواج طلعوا قمه جبل في الولايات المتحده الامريكيه وعملوا العرس نتاعهم غادي وحدهم معناها وبطبيعه ما جيهم حد
1: في قمه جبل وتو ولات كما قال عميد ولات لي توندونس هكاك مكسي 10 15 عبده مره على البحر مره في يوت مره
7: هذوما في جبل جبل روكي اي جبل روكي على ارتفاع 2100 متر معناها ديجا انت باش توصل لغادي ديجا كيفاش وصلوا هما زوز سؤال
1: الحمد لله راحوا لبس حد ما طيش صاحبه. شكرا هني محمد الارتيستو زادني

0: اي سافرحوا له سلام ان شاء الله مبروك
1: هديه لي
0: اي شكرا للسيدة المخرجة ألف مبروك لأخونا الجزائري صالح محمد
2: عندي منظيف
0: في الكومبو اي شو عندك ما تقول هاني جاوب هاني يلا
2: نجاوبك سي هاني
0: تفضل
2: ثم مواطن جزائري آخر اسمه سفيان عقاقنية من ششار من ولاية خنشلة في أكتوبر 2022 كيف كيف زد صارت نفس الحادثة تشبه يعني مع اللي صار أنه ثم لم متاع سفيان خرجت بشد حنيلو يا أخي كيف خرجت لقات كان شوية أولاد صغار يعني معناتها في الحومة ولات تبكي وما نعرفش شكون صورها وهي يعني معناتها تبكي وهبط الفيديو على باج معناتها محلية عندهم اسمها ششار لايف يا أخي من غدوة كان موقف رهيب جدا شنو مهرجان جاءوا أكثر من 950 كرهبة جاءوا أكثر من فرقة موسيقية عزفوا أكثر من فنان غنى أكثر من 3000 شخص جاءوا وحضروا والناس ما جاءوش يديهم فارغة اللي جاب الفلوس واللي جاب الكادوات واللي جاب يعني معناتها المساعدات ودار الفيديو على الاخر وكان بالحق انه من اكثر الحاجات اللي تقالوا فيه الفيديو كيف دار انه جبر الخواطر حاجه مهمه جدا
0: جبر الخواطر حلو
3: اسمع وانبر
4: هاني ما شافوهاش
5: جبر الخواطر
3: انا كنت نحكي على
5: هاني نعطيك مأغرب
0: جاوبوا
5: نعطيك حاجات غريبة برشا في إطار حفلات الزواج معناها هذي مثلا فما مرة في الهند تزوجت نفسها في عام 2022 اسمها كشاما بيندو من أشهر الحالات اللي تزوجت نفسها وكانت حاضرة حفل الزفاف علاش هما كتبوا هكا لأنه دون ضيوف أو حتى موظف زواج لا ضيوف لا الناس اللي تسربي هذوكم السيرفر والكل زاد فما نحكيوا على زوز عرسوا في مدينة في جبال كولورادو اللي حكيت لك عليهم وأيضا فما واحد اللي نتصور باش تعرفوه اللي هو الزفاف السري لجون كينيدي الابن وكارولين بيسيت اللي هي زوجته واللي عرسوا عام 1996 في جزيرة كامبرلاند بحضور حوالي 35 أو 40 شخص فقط وتم إبلاغ المدعوين قبل 5 أيام تقريبا باش ينجموا يوصلوا معناها الغادي والكل وكيف كيف وحفل تم في سرية تامة فما معناها الحالات هذوما سامح في العالم كسوال ناس مشاهير اللي يعتمدوا ديما حاجات كما هكا وإلا حتى اللي حالات معناها كما حكي عليه محمد اللي حالات في أوضاع صعيبة اجتماعيا
0: باه كيف

0: فزتها.
1: نحب نقول لك سيد العميد لذي الغنية الجديدة متاع هيفا واحد.
0: أنا قلت لك فزتها.
1: يلا شكرا لكم. احنا نخرج فاصل راجعين بعده في توب ريتشر.
2: خليك قريب توب وراجعين.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع بوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع Rani Carthage, trabah comme prix qimto 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e tasbeh. Et départ, mon قدام المسرح الاثري بكارتاج. Ou le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الرونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسكريبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان اف ام.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل. غسره الكار معروفه عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: الخمسة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نمشيو توت سويت لي توب ريتشر.
3: في توب ريتش الحقيقة نحكيه على صور تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في صفحات المرسى وتحديدا صفحة لمرسى، بعد داولوها برشا وبرتجيوها. شنو الحكاية؟ عامل نظافة تحيتنا ليهم في المرسى كان بصدد يلم في الأعلام، ولا عدد كبير من علم تونس كان مرمي في سلة معناها واحدة الحاوية متاع الفضلات، وحاول هكا ينفذ عليهم الأخبار ويطبق فيهم. الحقيقة صور أثارت استياء برشا ناس وبرشا نقاط استفهام، ما فهموش شنو اللي صار، كيفاش يوصلوا عدد كبير من علم تونس ويبدأوا في معناها كبار هكيكا ومرميين في البوبيل. هتنفهموا نحن شنو اللي صار بالضبط مع عضو العضو في المجلس المحلي بالجهة في المرسى تحديدا طيب غريني، شنو صار بالضبط؟ تصريحوا لنا سديوان.
4: واقعة شفناها البارح صدمة المواطنين، صدمة المسؤولين، صدمة برشا ناس، اللي هي نعتبرها جريمة في حق الراية الوطنية، جريمة في حق بلاد البلاد، جريمة في حق تونس، تتمثل في إلقاء أعلام للدولة التونسية في حاوية نتاع نفايات. راجت على مواقع التواصل الاجتماعي وراوني بعض الإخوة شكون معناها اللي هبطها وبالصور، وفما عامل نظافة قاعد يخرج بارك الله فيه مشكور معناها في الأعلام هذيك من حاوية نفايات، ويحاول ينفض عليها الغبار ويطويها ويرصفها بارك الله فيها الروح الوطنية نتاعو. إلى حدود الأمس معناها ما الحق ما شفناش معناها إجراءات، فإحنا كمجلس محلي معناها نطالب تحت بحث وتحقيق الموضوع هذا للوقوف على معنى شنو صار بالضبط، منين جات الأعلام هذه، شكون رماهم، علاش بلاصه هذيك، ما هو القصد، ما في هذا التوقيت، شنو يحبوا الرسالة اللي يوجهوها. احنا اليوم معناها في وقت نرفع فيه الراية نتاعنا معزة عالية شامخة نتاع تونس، مش باش نلقيوها في النفايات.
3: الحاوية متاع الفضلات موجودة تحديدا في نهج الحبيب ثامر خلف المدرسة الابتدائية نهج الورد في المرسى،
2: وراء مدرسة ابتدائية. معناها الصغيرات كي يخرجوا من المدرسة الابتدائية يشوفوا هالعلامات متاع بلادهم طيشين في سلة المهملات. أولا تحية كبيرة برشا للسيد عامل النظافة، تحية ليه من عنا الكل، خاطر سيب كل شيء قاعد يطوي في العلامات وينفض فيهم الغبار ويحاول يبعدهم ساعة على البلاصة الحاوية متاع الفضلات اللي هو كان فيها. شكرا لسيد عضو المجلس المحلي بالجياسي طيب غرياني اللي قال لنا احنا فتحنا تحقيق، ما فهمتش انا التحقيق هذا في المجلس المحلي في اطار المجلس المحلي معناه
3: هو يطالب بفتح تحقيق.
2: قال احنا بدينا هل تحل تحقيق ولا لا؟ انتوكا التصويرة والفيديو ياسر خايبين، وما احنا ساعات كيف نشوفوا علم تتفكر طلياني عاملين، شوفوا علم على إدارة ما يصير فينا معناه كيفاش العلم هكيك، خلي هذية علم تونس في حاوية الفضلات. عميد
5: والله واحد دمه فار، والله صدقني هذاك العلم اللي أنا وقفت في البلاس دارم وأقسمت باش نموت من أجله يلوحوه في الزبلة وقت قلتك النهار على مسؤوليتي، راهي الوطنية قاعدة تتلاشى في البلاد هذه ويزم نفيقه قبل ما تقع الفاس في الراس. راو بالحق فما تقريبا جيل ولا اثنين معاش يهمهم، يستنفوت مهموش ما عنده حتى الرمز ذاك ما يعني له حد شيء. راو الكابتن خالد قال نحيو من من من, من من من الملاعب، عنده حق الاستهتار، علم علم تونس هذا عباد تمشي عباد جي وعباد زمر وعباد عراية تنقز ودرا شنو، واحنا نرفعوا في علم تونس في المدارس في المدارس مصيبة أخرى. شوف تابعيني علم تونس يترفع ونشيد رسمي وعلاه وذلالي ومعلم الاخر يجري من غادي ولاخر في شعبنا هنا يزيكم يزي من اللاعب يزي. راو هذه مش تحقيق والله العظيم، يزي مفروض يعني تو القوات الامنيه يطلعوه شكون، وسهله راو يطلعوه بسهوله يعني ظاهر هذاك تاع احتفال ظاهرك سريت علامات عرفتها وفير احتفال لوحو في الزبله. والله باش نقول كلمه قد نعلط الله على العمل العمله هذه، نعلط الله عليه مهما كان نوعه مهما كان اسمه مهما كانت صفته، لاني نرضى في كل شيء في عام بلادي. مش الواحد مجروح من داخل راهو ربما ملعب يقول لك تراش يحكي هذا لا ما ها لا لا ما يعرفوش معناها انسان اقسم عليك العلم هذاك وهزيت سلاح 38 عام من اجل العلم هذاك رمز هذاك عندي انا والله اغلى من ولادي اقسم بالله اغلى من زوجتي وترابي وبويا وامي هذاك اغلى منهم الكل ما يعرفوش قيمته هذاك علاش لحمي معناش نسكت خير
6: فك فك فك صحه سيد العميد بارك الله فيك والله ايش عندي نقول معني ولا قداش مره تكلمنا يوم مسؤول الدراب وتركي عام فوق منه ما شافوش هكا ولا
5: يسمع شي يمه
6: معنيها واين رمزيه وقدسيه هاتي الرايه توديس ولكن الصدمه بالنسبه لي انا هي صدمه كبيره صدمه ثانيه من المسؤولين ما عملوا حتى تحقيق الناس هكذا وكانه امور عاديه شو مش نطبوا حتى مع الامور هذيا وانا كي نقول وبارك الله فيك وقلنا الناس الكل يا ولادي الشعبوي قتلت الدنيا الكل يا ولادي راهو ما يجيش تحيه العلم في الملعب راهو ماهوش الميدان الملائم لتحيه العلم وتحيه واحترام قدسيه هاتي الرايه بربي نحيوانا راهو العلم ما يجي كان وقت المنتخب يلعب ربي يفضلكم وكل يوم مش نقولها حتى يتنحى العلم من الملاعب
2: نحيو العلم من الملاعب
6: نحيو العلم من الملاعب واحد يمشي كما قال والاخر عريان والاخر تعمل في الحمير يوري فيها ونعرف شنو والاخر يسب في الاخر والجروب هذاك يسب في الجروب هذاك ومعنيه وما نسمعوش الراي ما نسمعوش الواحد عليه كي العلم هك عليه رديته هكا شو ما بقى في تونس كان العلم هاو سيدي معناه كم ما باش ما نقولش كلمه اخرى
2: راو في حاويات فضلات راو معناها دكتور
7: لا هو العلم مقدس وسيد النائب سي الغرياني معناتها قال كل شيء بصراحه ابار معناتها القوات المسلحه معناتها كسوا جيش ولا داخليه اللي اقسموا على العلم هذا نتفكروا الشهداء نتاعنا اللي حاربوا على الاستقلال تاع البلاد هذه اللي نحن عايشين من خيرهم ومن الجهاد تاعهم ومحاربه الاستعمار دونك ان شاء الله يتحل تحقيق وكما قال السيد العميد معناتها راهو ساهل معناتها ظاهر نتاع احتفال يتبعوا شويه تو لقاوا البلاصه معناتها فيها حد شيء فهمت وممكن مش بعيده وممكن مش بعيده برشا على الحاويه وين تلوح فهمت دونك فوالا ان شاء الله يتحل تحقيق وان شاء الله يقوم محاسبه المجرمين هذوما
2: انا اللي قلقني برشا انه في حاويات فضلات وراء مدرسه
8: شيء كبير
2: ورا مدرسه شو هالرساله اللي قالت
6: زوز رموز التعليم الثقافه والرايه زوز رموز قالته
2: معني وين ماشيين هين
9: انا باش نحكي الحقيقه راهو الناس هذوما نعرفش انا كيما حكي سيد العميد لازم يتم تسليط عقوبات ولا سن قانون ولا غيره لانه الحقيقه راهو مثلا في العالم راهو فما عقوبات سجنيه كبيره مثلا نحكي نديهم الجزائر الشقيقه معناها راهو اشد العقوبات في صوره اهانه العلم توصل بين 5 و10 سنين سجن
2: إهانة العلم
9: أي إهانة العلم وانت إهانة العلم تعرف سماحة هذه تعتبر أكبر إهانة معناها فما بالك من حاجات أخرى مثلا في الصين توصل إلى 3 سنوات سجن في ألمانيا كيف 3 سنوات سجن في اليابان اللي توصل زو عامين حبس و 200,000 بالعملة متاعهم الين يظهر لي
2: هذا
9: بالضبط غرامة في فرنسا كيف توصل عقوبات بغرامة بالفئة الخامسة والقانون يشمل أيضا نشر تسجيل الفعل حتى لو وقع في مكان خاص وكيف هنا فهم السلم كبير بالنسبة لفرنسا في اليونان كيف السجن عامين ولا 3 سنين وغرامة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كيف حرق العلم كوسيلة للتعبير السياسي أو إتلافه أو إهانته كيف يعرض صاحب العمل لذية إلى عقوبات قاسية بالتالي راو معناهاكم تشوفوا معناه نبدأ من الجزائر اللي هي جارتنا راو توصل 10 سنين سجن ففي تونس زادا مثال شو قايد بشتطب
2: إهانة العلم التهمة في الجزائر احنا لهنا شفنا إهانة علم فما إهانة
5: في الزبلة راو
2: تعلم
3: بالنسبة لتونس الفصل 129 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام من ينتهك علانية بالقول وإلا بالكتابة وإلا بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علم أجنبي يعني القانون ما يحصلش الاعتداء في الحرق ولا التمزيق فقط بل يستعمل عبارة بغير ذلك من الطرق يعني هذه طريقة من الطرق أنهم يرميوا العلم
5: شوية
3: عامين
5: شوية بكل
2: عام فقط سجن هو حتى العام تاو نعرفوش احنا ممكن يكون تفتح تحقيق لكن احنا الى حد الان معلوماتنا حتى من لدن السيد عضو المجلس المحلي بالجهة قال راهو نحبوا على فتح تحقيق محمد
10: ثم بلدان اخرى اللي بالحق العقوبات فيها صار ما اكثر من اللي كانوا يسميوا فيهم هاني ونورز الامارات من 10 ل 25 سنة و500,000 درهم في تركيا 18 سنة ماليزيا 15 سنة هذوما معناتها لمثل تاع بالحق راهو اهانه العالم او تدنيس العالم فيها بارش سنين حبس معناتها
7: فماش في فرنسا والولايات المتحده
3: قالهم
10: هاني
7: قداش في فرنسا هاني والولايات المتحده
9: فرنسا ثلاث سنوات وفرنسا فما سلم كبير حسب انت والتكييف نتاع العمليه هذه خاطر في فرنسا تعرف القانون معناها فما برشا دكتور يتم التكييف حسب الفعل وحسب الادله وغيره
7: لا انا بالعاني سالت عليهم باش كي نبدلوا القانون ما يقولوش حقوق
5: هذه في امريكا انا نتخيل كل ادارات توصلت لاوغسطا نلقى ديار كل فيها علامات علامات كنت على الاداره نتاعنا قلت لهم خدموا كل ادارات قالوا لي لا المواطنين يحطوا في علم بلادهم المواطنين الكل حاطين علم امريكا قدام ديارهم كما احنا بساري راه يا كابتن مش حطوا كيكه برا لا لا صاري استغربت انا يعني شنو الامريكان اكثر وطنيه من احنا عندهم تاريخ الامريكان قش عبرها امريكا 250 عام راه احنا 7000 عام راه شيء يدوخ راه
9: رغم اللي في الولايات المتحده الامريكيه كل ولايه عندها حكم ذاتي كما تعرفوا تقريبا
2: العلم التونسي اللي ظهر أول مرة 20 أكتوبر 1827 أيوة. العلم موجود من 1827 تاريخ انطلاق حكاية العلم التونسي الحديث في عهد الباي حسين باي الثاني تقرر وقتها إنشاء راية جديدة البحرية التونسية بعد معركة نفرين تتسمى المعركة ذي نفرين البحرية عام 1827 وكل هدف من هذه تمييز السفن التونسية على بقية الأساطيل بداية العلم هذية اللي اخذي شوية ممكن من الحضارات اللي تعديت في المنطقة وخاصة التأثيرات العثمانية في المنطقة هذيك علاش فما النجمة هذيك والهلال عام 1831 تم اعتماد العلم التونسي رسميا عام 1831 وفق مصادر تاريخية عديدة فما مراجع تقول اللي أحمد باي أضفى عليه طابع رسمي عام 1837 وذلك علاش قادوا بين 31 و37 العلم متاعنا يزم صغيراتنا وشباب اللي قادة تسمع تعرف اللي حتى في فترة الحماية الفرنسية العلم التونسي قاد موجود يرفرف فوق التراب التونسي وإحنا تحت الحماية الفرنسية وطبعا بعد الاستقلال العلم أصبح رمز رسمي للجمهورية التونسية ونحب نقولكم اللي العلم التونسي نتاعنا هذا ظهر قبل العلم التركي الحالي راهو العلم سامحوني التونسي ظهر قبل العلم الحالي بصيغته المعتمدة عام 1844
7: معناها راهو 31 انسبيري من تركيا العكس صحيح
2: التاريخ التاريخ يقول بانه عالمنا موجود قبل العالم التركي مش احنا رانا خذينا منهم او كفسرنا شوي علاش الحضاره العثمانيه لكن عالمنا الوطني التونسي رمز الهويه متاعنا رمز الذاكره التاريخيه رمز الشهداء رمز الاستقلال رمز الذود عن الوطن العلم اللي كيرفرف عالي قلوبنا الكل تقف العلم اللي كيف نحييه في اي محفل رجال تبكي ورجال معناها تسكت وتحيي العلم هذية التصويرة هذه غير مقبولة إن شاء الله أعلى هرم في السلطة يتدخل بعد العلم هذية اللي صار فيه وشفنا تدخلات قبل في حاجات أقل من هيك إن شاء الله يكون التدخل كبير برشا والناس اللي تحب تدنس علم وتحطه في حاوية متاع فضلات تكون عبرة لغيرها على خاطر العلم راو ما فماش ما يتمسش وما حتى حد ما ينجم
5: يدور بيه علم أنه برشا إدارات حاطين علم مش علم تونس لا لا لا

0: أنت من تاريخ زمانها كتقول نبيها كراولي في واحدة من أحلى أحلى الأغاني الوطنية. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. هكا نكونوا كملنا من توبريتش وعنا تليفوني هني.
1: بالضبط سماح نحكيو على نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة. مباراة تنطلق 6 متاع العشية بعد 5 دقائق بالضبط من توا. تونس تواجه المنتخب المغربي. تونس في صورة التأهل للنهائي باش تكون توصل للمرة 19 للنهائي, وهو رقم قياسي بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. خلينا نمشي مباشرة لقبة المنزل قبل دقائق من انطلاق المباراة مع مراسلنا مهيب بن حسين. يعطينا آخر الأجواء وخاصة الحضور الجماهيري. مرحبا بك مهيب.
0: مهيب أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك سامح. مرحبا هاني. في أوسر يعني بتنطلق حاليا المراسم النشيد الوطني التونسي والمغربي. حاليا العدد الجماهيري نخلص مباشرة العدد الجماهيري من 1500 سولد أوت اليوم. حاضرة الجماهير حاضرة
0: انت لك النشيد الوطني. شكرا مهيب, تحيه لي مهيب. شوف مهيب جاوبنا على اللي كنا قاعدين نقولوا فيه وهو ما في بالوش.
1: بالضبط
0: مهيب راهو تو اخذناه بالتليفون ناديه وقاعد يحضر في روحه
3: كيف
0: قصلنا التليفون. قال النشيد الوطني المغربي
3: يحترم النشيد الوطني.
0: قال سامحوني تو باش نسكت تو نرجع لكم. هذا هو هذا اللي كنا نحكيوا عليه.
3: مش معقول
0: هذا احترام النشيد الرسمي.
1: الرسمي
0: سيد يخدم على روحه في مراسله مع الاذاعه نتاعو.
1: احنا حتى كي نبداو
0: سامحوني تو نرجع بعد النشيد.
1: احنا كي نبداو في منصه صحفيين في ملعب ولا قاعه رياضيه وقت تحيه العلم مباريات المنتخبات والحات في البطوله, وقت تحيه العلم كسوى تونس ولا غير تونس نقفوا كلنا الناس الكل تسكت واللي عنده تليفون يحطه في جيبه وحتى حد ما يتلفت اليمين اليسار. هذه حاجه نعرفوها اي انسان يعرف.
0: فلا وفما حاجة أخرى بربي الناس اللي تمشي للمهرجانات الكابتن ممكن نحكي على الجزئية متاع في الفيراج كيفاش ما فماش احترام الكل. شكرا لجماهير المهرجانات وخاصة مهرجان قرطاج. راهو احترام شديد للنشيد الرسمي. الناس الكل تقف, الناس الكل ساكتة والناس الكل تغني النشيد الرسمي حتى لين يسكت النشيد. والنشيد الرسمي في مهرجان قرطاج يعديوه كامل
4: بعلم تونس
0: بعلم تونس طويل الكل. العلم يبدا يرفرف الناس كل ثم تحيي العباد لكل العلم هذاك. دونك راهو كل ما تمشي لاي سهريه مهما كان الفنان تونسي ولا عربي ولا عالمي كجزئيه النشيد الرسمي وتحيه العلم في مهرجان قرطاج حاجه تحسب للمهرجان تنظيميا وكذلك لجماهير المهرجان. دكتور
3: هو على تحيه العلم انا باش نحل بارونتيز. معناتها بارفوا تشوف تحيه العلم في حاجه اوفيسيال في بلادنا تلقى بعض حتى بعض المسؤولين مش حتى المواطنين ما يعرفوش يقفوا وقت تحيه العلم. اللي يبدا مربع ايديه واللي يبدا علاش تعرف علاش ولا خاطر ما ثماش تكوين كيفاش يتكون تحيه العلم. والتكوين هذا مش لو كان في العسكر ينجم يبدا من المدرسه. أنت تتعلموا يا عبد سيد العميد كي تحيي العلم تقف استعداد هما بالنسبة للعسكريين
5: ولا احنا باليد.
1: طيب نرجع لك النقطة سماح مهمة جدا الحقيقة أنا عشتها ورأوا أول مرة وقت لحمي قاشرة بعد نحكي لك عليها. خلينا نشوف مباشرة المهيب في قبة المنز. مرحبا مهيب.
0: مهيب مرحبا بك مرة أخرى تفضل.
2: مرحبا بك سماح. مرحبا هاني. مرحبا بمصر هنا في على راديو ديوان اف ام في مباراة الدورة نصف النهائي. أجواء تكلنا بس بخمسة سنة بالأحسن السادي والأغاني الوطنية والأعلام الوطنية هنا على برشا تونس ماريناس الأجواء هذه كنت في الأكروباتير زادة شفناها لكن الفرحة والبكة اللي كنا نشوفها الوحدة الجمهور واللقمة الكبيرة اليوم 1500 أو 2000 الناس موصلوا يصل العدد أكثر كل داوة اليوم جماهير تلبي نداء وتحضر مؤسسة للمنتخب.
0: مهيب معناه تأكد لنا أنه كل التذاكر تباعت.
2: أنت
0: سولد أوت
2: فقط تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون حتى مباراة الجزائر والكاميرون حسب الأخبار اللي عندي بأنه الجماهير الجزائرية تكون حاضرة في مباراة تونس المغرب. الدربي المغاربي الدورة نصف النهائي بين منتخب تونس ومنتخب المغرب. في كبار تقليل على الأرقام وعلى الأمور الفنية وأشهر مع حاتم في الاستقبال ولكن الآن نوصف الأجواء هنا في قصر رياضة المنزل. الأمور الكل على العال جماهير حاضرة عدد من كبار تقليل المغربية اللي حاضرين المسؤولين المغربيين حاضرين بعض الجماهير أيضا المغربية موجودة حاضرة في هذا اللقاء. حضور إعلامي كثيف لتغطية هذا الدورة نصف النهائي الكبير بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي. المدرب الفلاتي حكي قال أصعب مباراة هي مباراة نصف المباراة الربع النهائي. أكيد اللي دخل أكثر في المقابلات خاصة الأدوار الإقصائية. اليوم الموعد إن شاء الله تونس الانتصار والتأهل للنهائي اللقب الثاني عشر ينادي نصور كرتاز إن شاء الله. اليوم سماح أكيد المنتخب التونسي حقق الانتصار لأنه أهم اختبار هو أمام منتخب مغربي. المنتخب المغربي واجه حتى اختبارات صعبة أمام كل من مصر وأيضا المنتخب الغاني في الدور الربع النهائي, ولكن اليوم تونس أمام حتمية التأهل وتسجيل
1: منتخب النيجيري مهيب. منتخب النيجيري
0: المنتخب المصري والنيجيري
2: أي المنتخب النيجيري عفوا. أكيد الأجواء عال العال
0: ننتظر ننتظر كذلك تدخلاتك الميكرو على ذمتك في كل وقت مهيب. شكرا لك زميلنا مهيب بن حسين مباشرة من قصر الرياضة بالمنزه. نحكي على مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا الكرة الطائرة بين تونس والمغرب. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
1: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: De l'info. Flash News. موجز السادسة مساء دي ونفهم عسلمة. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة، ويؤكد التزام تونس بمكافحة الفساد وتعزيز إنفاذ القانون وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص. وأشار رئيس الهيئة إلى تفعيل آلية المساءلة على جميع مستويات الدولة ودعم هياكل الرقابة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب عبر إثارة التتبعات المستوجبة ضد المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت مناصبهم، بالتوازي مع إحياء مسار الصلح الجزائي وبناء ثقافة مجتمعية واعية بمخاطر هذه الظاهرة. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 عونا وإطارا للعمل بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الخطط المعروضة تتوزع إلى 40 سائق حافلة وثمانية أعوان فنيين وعمال في اختصاصات ميكانيك العربات الثقيلة والكهرباء والتكييف وصيانة العجلات، إضافة إلى 7 إطارات في مجالات الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمحاسبة والتدقيق الداخلي والقانون. وبيّنت الشركة أن الترشح للمناظرة يتم وجوبا عبر التسجيل الإلكتروني بموقعها الرسمي أو بالبوابة الوطنية لمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي، وذلك بداية من 5 سبتمبر وإلى غاية 30 من الشهر ذاته. انطلاق موسم جني التين الشوك الأملس بمعتمدة بوعرقوب من ولاية نابل وسط توقعات بتراجع الإنتاج إلى ما دون 1500 طن مقابل 8000 طن حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأرجع المصدر ذات هذا التراجع إلى انتشار وتفشي ظاهرة الحشرة القرمزية خلال السنتين الأخيرتين، والتي تسببت في تلف مساحات كبيرة من زراعات الهند الأملس، حيث لم تبقى من المساحات المخصصة لهذا المنتوج سوى 200 هكتار من مجموع 900 هكتار. فريق المراقبة المشتركة بولاية المهدية تمكنوا من حجز 4.7 أطنان من الدجاج ومشتقاته بإحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة، مع تحرير محضر بحث بشأن مسك منتجات غير آمنة. وتولى فريق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر بحث بشأن عدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن، إلى جانب متابعة المعاملات التجارية وعملية الشراء والبيع بالشركة التي تمت معاينتها، مع تسجيل مخالفات تعلقت بانتهاء مدة الصلوحية وغياب التأشيرة وعدم التنصيص على تواريخ الإنتاج والصلوحية وخزن المنتجات في ظروف غير صحية. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الروسي يعبر عن استعداد بلاده لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا، موضحا أن العمليات الروسية تهدف لضمان المصالح الأمنية ومراعاة حقوق الناطقين بالروسية في القرم ودونباس وعموم أوكرانيا. تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد إقلاعها من قاعدة جوية في جزيرة بمقاطعة الويلز، في حين تمكن طاقمها المؤلف من طيارين من القفز بمظلتين والهبوط بأمن.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية منتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي يواجه حاليا المنتخب المغربي في قمة مواجهتي الدور نصف النهائي، مباراة تلعب في قبة المنزة كما قلنا، مباراة في إطار النصف النهائي، نصف النهائي الأول قبل نصف النهائي الثاني اللي يجمع 9 متاع ليل الكاميرون أمام المنتخب الجزائري. حاليا النتيجة 7-6 لمنتخبنا الوطني التونسي.

0: حلو، من المنتظر أنه يوقع على العقد متاعه لمدة سنتين مع الترجي بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج بالموسم الماضي ببطولة المغرب. مبدئيا فرانكو سيشرف بعد غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية له مع الترجي في طرابلس عين دراهم مع المدرب المساعد اللي باش يكون مجدي التراوي. كيف كيف بالنسبة للترجي، مباراة ودية باش تكون في طرابلس أمام فريق الزاوية الليبي، مباراة باش تتلعب نهار السبت المقبل. رايز نمشي ونحكيه على كيف كيف الترجي نواصله ديما، لكن نحكيه على ريجي كامف وقناة دي جي سبور الرومانية. قالت اليوم أن المدرب السابق للترجي ريجي كامف رفض دفع المبلغ المطلوب لفسخ العقد متاعه مع الفريق بسبب عدم تحصله على مستحقاته. حسب القناة فإنه ريجي كامف أبلغ إدارة الترجي أنه يرغب في الحصول على مبلغ 50,000 أورو فقط، على اعتبار أنه ما تحصلش على مستحقاته في آخر زوز أشهر. الترجي بدوره طالب المدرب الروماني بدفع 1.2 مليون أورو كتعويض على كامل فترة العقد الممتد إلى غاية أجواء 2028 مع معاينة الأضرار الرياضية اللي تسبب فيها، ومن بينها غيابه على تربص عين دراهم. بالتالي الترجي سيلجأ رسميا إلى الفيفا. في الترجي الجرجيسي، الهيئة التسييرية مازالت لم تحسم ملف المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك. مبدئيا حمادي الدو هو الأقرب لتدريب الفريق، كيف كيف أسماء كيف شكر الخطوي ومحمد الكوكي مطروحة كذلك لتدريب العكرة. النجم الرياضي الساحلي يواجه فريق خطاف القلعة الكبرى نهار السبت 10 متاع الصباح في مباراة ودية بمركب ليتوال. الختام بمباريات الجولة الرابعة لبطولة النخبة في كرة اليد، البرنامج الكامل بالنسبة لنهار السبت 4 متاع العشية في قاعة حمام سوسة. النجم الساحلي يواجه الاتحاد التميمي في قاعة بني خيار 5 متاع العشية بعد بني خيار المنزل الرياضي. في المكنين سبورتينج المكنين يواجه نصر طبولبة في قاعة الزواوي. الترجي يستضيف نادي كرة اليد بجمال ديما 5 متاع العشية في ساقيت الزيت. نادي ساقيت الزيت يواجه مكارم المهدية، وفي الجرجاني دون حضور الجمهور النادي الافريقي يستضيف جمعية الحمامات.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2
2: على 91.2
1: ديوان فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5

0: 6:17 دقيقة جانيل كونفينيسي ديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكتيبة ناس ديوان وين ما كنتوا باش نمشيو. توا هاني مباشرة من قاعة الندوات الصحفية بملعب رادس قبل النقطة الإعلامية للناخب الوطني معين الشعباني قبل مواجهة أوغندا.
1: بالضبط سماح نقطة إعلامية تنظم اليوم قبل المواجهة الرسمية كما نعرف في تصفية الكان, وبعد شوية السبعة باش يكون فما حصة ذربية أخيرة لمنتخبنا التونسي. نشوف المباشر اللي مراسلنا على عين المكان حمدي الشليبي. حمدي أهلا وسهلا بك.
0: حمدي مساء النور.
2: مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بك هاني وبسميحة مفتاح. احنا موجودين بملعب حميد العقري برادس من أجل الندوة الصحفية لمعين الشعباني قبل مباراة أوغندا. معين الشعباني كان حاضر قبل 4-5 دقائق ومعاه يعني المدافع منتصر الطالبي شكونوا معناتها في الندوة الصحفية قبل مباراة أوغندا اللي بتكون غدوة الحي 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المباراة الأولى في التصفيات كأس أمم إفريقيا, وتنذكر أن تونس في المجموعة معها بوتسوانا وليبيا وأكيد أوغندا. أكيد نطلب من الجمهور المنتخب الوطني التونسي باش يكون حاضر ويساند منتخب تونس, وأكيد التذاكر عفوا مطروحة في شبابيك لا منزه, يعني الأسعار 5000 10000 نوصل حتى 30 دينار. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. بعض لحظات مش تبدأ الندوة الصحفية للناخب الوطني والاختبار الأول لمعين الشعبين. أكيد احنا نتمنى التوفيق يكون دائما حليف نصر قرطاج.
1: يعطيك الصحة حمدي. فقط آخر سؤال قبل ما تبدأوا تغطية الندوة الصحفية هذه, أكيد من بعد نلقاو الفيديو ولا تصريحات الكل على صفحاتنا ديوان اف ام ولا سبور باي ديوان اف ام. آخر حاجة حضور وسائل الإعلام حمدي, هل التواجد كيفاش موجود أو كيفاش كان التواجد؟ هل برشا شوية كانت تنجم تعطينا تفاصيل؟
2: هاني متواجدين للصحفيين المؤسسات الإعلامية المعروفة في تونس كلها كانوا حاضرين موجودين وبعدد كبير. القاعة كانت معبية قبل حتى ما يخلط يعني معين الشعبين. أكيد باش نشوفوا أكثر تصاور فيديوهات كما قلت في سبور باي ديوان الفيلم. أكيد حدث كبير لازم يكونوا حاضرين بشوكلوا وبتلاع بشيسلوا بشطفوا ورشة أسئلة الناس تتسائل. احنا صحفيين مهمتنا ان ناخذوا يعني افكار الناس الشارع الاغني ونقلوها للناخب الوطني معين الشعب.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك حمدي شليبي مباشرة من قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب رادس كما قلنا 6:30 ندوة صحفية سماح والسبعة
0: الندوة الصحفية الأولى لمعين الشعباني والمواجهة الأولى للمنتخب الوطني التونسي تحت
1: قيادة معين
0: الشعباني. طالين كالعادة.
3: والله شو أقول لك, مباراة تحذيرية ما نعطيهاش أهمية أكثر خاطر فما ناس تستنى في الدورة مش بيه كلمه بكل صراحه كابتن
1: اللي جوست فسر لهم كلمه تحضيريه باش الناس
3: لا تحضيريه كما قلت نهار احد. هو يحب يربح الوقت على الوقت الضائع. عايت الجماعه اللي متعوده بالمنتخب متعودين يلعبوا مع بعضهم, دونك من حكيت الوقت مش يربح الوقت. من ناحيه الاوتوماتيزم فما 4 ولا 5 ولا 6 نفس الشيء كل هذه العوامل. حاجه اخرى اللي راهو عندنا التاهل نتاعنا سيكون صعب وصعب جدا صعب واحد بركة يتأهل.
1: بالضبط
3: ردوا بيكم نلعبوا مع ليبيا بديربي, وليبيا باقي كانت صعبة معنا, ونلعبوا مع أساس ما
1: بوتسوانا وغندا.
3: وغندا بلي حكيت وغندا هذه باهي وغندا هو الاورجانيزاتور
1: بالضبط هي وكينيا وتنزانيا. وجوست نفسر وسامح موضوع مهم جدا معناه احنا مجموعتنا في تصفية كان فيها 4 منتخبات احنا تونس اوغندا بوتسوانا والليبيا. وكل عادة الاتحاد الافريقي ديما يطلعنا بحاجات اللي مش موجودة في العالم معناه بعد ما يعطي تنظيم بداية يحط منتخب اللي نورمالمون ما يلعبش تصفيات حاصل, وجاء منتخب اوغندا واحد من 3 منظمين جاء معنا في نفس المجموعة. بالتالي هو متأهل آليا, بالتالي المباريات اللي باش تلعبها يلعبهم اي منتخب في المجموعة ضد أوغندا ما يتحسبوش النقاط متاعهم كأنه مباراة ودية. وبالتالي بما أنه هو مترشح فثلاثة منتخبات الباقية بشقة مكان واحد يترشح منهم واحد صحيح. ثلاثة الأخرين دونك هذه البدعة
0: خارج من الطرحة
1: بالضبط. دونك
3: حتى المغرب يكون عم تكيك
1: ماتش تحضيري بثوب رسمي. لكن فما حاجة مهمة جدا والناس تنساه, ترتيب الفيفا. احنا اليوم مركز 11 افريقيا. انت كي تكون في العشر الاولانيين مره اخرى في القرعه تاع تصفيه كاس العالم والا كاس افريقيا باش تكون في تيد بول، كي تكون ترتيبك باهي في الافريق. احنا اليوم مركز 11، بالتالي المباراه هذه صحيح مش مهمه في التصفيات على مستوى النقاط، لكن مهمه جدا في ترتيب الفيفا، لانه لازمنا نرجعوا للمراتب تاعنا كيما كنا 6 و7 و8، نرجعوا غادي باش نجيو تيد بول ان شاء الله في كاس افريقيا ولا غيره.
3: دونك مباراه ما هو الاهم؟
1: الأهم هو الترشح.
3: بارك الله فيك. بعد نخمو على كلاسمو
1: ماو كلاسمو كابتن تراكم
3: شو ريد كي نخمو على كلاسمو رانا دخلنا بعد بيقي نخمو على كلاسمو سيدي ياو سيدي كلاسمو كان معانا بي وكلينا 12 هدف معني خلينا نمشي واحدة واحدة مرحلة مرحلة. المرحلة صعبة صعبة جدا ساعة هو الترشح التأهل إلى كأس أفريقيا ثم بعد فما كان وحاجة أخرى عنده زده باش يرمم معنويات رانا راهو
0: توتفي هذا اللي كنا نحكيو فيه
3: وراهو كنت كلمه بكل صراحة راهو الفيستيري لي توكسيك الفيستير سام مسام جدا فما ملاعبية راهو ما عندكش فكرة معناها فما زوز ملاعبية حكمه في الفيستير واحد هكا
1: يسألين في الأسماء
3: لا من لا لا جميع عمري ما أقول الأسماء ما نعرف وأنتي تعرف وأنا نعرف وكل واحد عنده جماعته وكل واحد سكي فيه والانضباط انضباط الأورلاء اللي سيالي توتال دونك هذا الكل إن شاء الله نحن نقول إن شاء الله معناها جاو تو كي تشوف الأولاد اللي جاو ذوما جاو ذوما تو تاخذ شوفهم ترقى فيهم كابيتان في جمعيته شكون
1: منتصر طال
3: به ولا منتصر طال نتاعنا معلوم
1: كيف كيف قائد في جمعيته
3: وفرجاني سيس
1: قائد في جمعيته
3: به هذوما اللي نعرفه ولا
1: فما
3: هذوما اللي ينقصونا في كأس العالم لديت صغار من غير تأثير ما فماش ليدر ما فماش كذا هذا عامل بالنسبة لي أنا بالنسبة عامل زادة إيجابي جدا وإن شاء الله معناها إن شاء الله نتأهل
0: وعليش احنا ولينا نحكي برشا عن الندوات الصحفية على خاطر الشارع الرياضي ولا يتحرك برشا بعد وقبل بالضبط. الندوة الصحفية التصريحات اليوم متاع الناخبين ولا حتى الرياضيين وال الملاعبية في المنتخب وليت فريمون هي تحكم شوية في التمبيرامون نتاع الشارع الرياضي التونسي شفنا قبل تصريحات فوالا يبني ولاو الناس للأسف على التصريحات وقت اللي الأهم هو النتيجة التصريحات راهو تطلع تابت في الأخر النتيجة هي اللي باش تحكم
1: ونتصور حتى اختيار مع التصار الطالبي راهو مش اعتباطي بالنسبة لمعين الشعباني ان بون كومينيكاتور يعرف
3: يتكلم
1: تري بون الحقيقة
3: في فرنسا عيطوا له هو في الأخر ما يتكلم
1: ودوم مهم جدا جوست نعاود نذكر راهو مهم جدا المقابلة الدوم لازمنا ننتصروا احنا اصلا علاش برمجنا مباراة مالي نهار 3 اكتوبر الودية علاش مالي بالذات الناس ما سألتش
3: العاشرة
1: قبلنا في افريقيا هي العاشرة دونك اليوم كان نربحوها في مباراة دي باش نوليو احنا العاشرين في الفيفا دونك راهو كل شيء راهو ثلاثة ماتشات لازم نربحوهم
0: كل شيء مهم باهي تغدو تاب العميد
4: والله انا مستبشر
0: باهي
4: علاش مستبشر اولا ساعة خارجين من نكسة كبيرة برشا انا نما بالمورن التونسي لان يعني اشعاعنا كان مع مدرب تونسي عام 78 مع ملاعبية معروفين شكون هما اليوم انا نشوف لي زانغريديون الكل موجودين الممرن هذايا ظهر انا واحد من الناس عجبني كي مشى للمغرب تجربته كانت خارق العاده تجربته مع الترجي كانت خارق العاده فما شخصيه وقت مشى خسر في مصر كيف رجع انتقم لك المهزله اللي صارت في مصر والفضيحه التحكيميه وانتصرت الترجي وخذت الكاس عنده شخصيه انا تبعته شويه في المؤتمرات الصحفيه في في في في المغرب شخصيه واضح قوي قد ما عملوا ما نجموش انهم بابيولو ديستابيليزي انا متاكد اللي الصوره بتكون احسن متاكد لانه هو عنده خبرته وعنده شخصيته وعنده طريقته في الكلام بتقعد نقطه واحده كحله الحقيقه حكايه زعلوني ان شاء الله يعطي تفسير منطقي انا ما نعرفش ورشه كوره لكن
1: لكن, يعني
4: لكن, لكن, لكن لكن لكن فما حقيقه تعيط تعيط وحدها الوليد هذا عنده عام ونص بعيد على الاخرى ما نتفرج في البطوله بعيد عليهم الكل خاطر ظهير أيمن عصري سريع صغير في العمر كان حاسم في لو كان عنا مخير والله نعطيه إن شاء الله يعطي التفسير مقنع وإن شاء الله يقول نتمناه يقول أنا نتمناه ما نعرفش بش يقول يقول راهو باب المنتخب مفتوح باش يوقف هلا خاطر توا كانت نجم تكون أمور أحسن برشا لو كان ما صارتش النقطة كحلة هذه فهمتني وسمعت الخبراء الكل الكل في الإذاعات الكل وفي التلفز الكل هم الرأي هذا الكل قالوا له لا يتظلم حقه على الأقل أعطاه فرصته فهمتني وسو تو في الوقت هذا بالذات فهمتني؟ أنا إن شاء الله يعطي تفسير مقنع وإن شاء الله يخلي الباب مفتوح، لأنه الممرن الحقيقي هو اللي يعطي شانس لكل واحد يستحق باش يكون في المنتخب الوطني. نعلق على كلمة قالها كابتن، خزي وعار لو كانت عار كنا نساوى الرأي الوطنية، لو كانت تولي فيها الداخل إذا متوى جي شكون يضرب على الطاولة. جي من المانيا ولا درمية حبتي بق جيل العلم، حط له العلم في الصالة يا معلم إيش هذا؟ لا سمحني هذاك هو مثل ما إيش حاجة أخرى، لا تقول لي فريقك ولا تقول لي درشنوة ولا تقول لي درنتي نجاي ولا تقول لي كابيتان، هان كل الرأي ذاك اللي ما عجبوش إحنا كالباب سيتو.
0: دكتور مكمل.
5: لا إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، معناته هذا ما فيهش كلام، مرحلة دقيقة وصعبة بعد نكسة المونديال، الأمور مش سهلة بالبداية بالكل بلوتو إبي بون، معناتها في الاخر في الاخر نحن نتسائلوا على الكاستينج وعلاش ما صارتش كونفرنس دو بريس وعلاش ما فسرناش لي شوا، وموا نبعدوا على الماتشوات خاطر توا كي باش نعطيو التفسيرات توا الامور مش بتهدى، الامور مش بتهدى خاطر فما قناعه اللي فما جوالات تظلموا على راسهم الزعلوني من بعده الحاج محمود نتاع الاسبيرونس بون علي معلول تظلم في المونديال هو رجعوه، ما يزعلوني تظلم في المونديال وما رجعش، دونك حاصلوا ان شاء الله ان شاء الله معناته هو يكون في الكوميونيكاسيون باهي. وشوف المنتخب الوطني اكبر من الاسماء واكبر من الناس الكل، لا الممثل لا اللاعبين لا المسؤولين، وماذا بين نعرفوا اذا كان فم مسؤولين يعملوا في ضغط على الممثل باش يعيط الجوارات وجوارات، لا ماذا بين نعرفوا، فهمت خاطر صار هذا في المونديال مش نتكلم فراغا، فما ستة ولا سبعة جوارات حطوا هكك بون تاو لي جوغ كادر رجعوا في الجاني وعلي
0: لا معلول. وهذا راهو مش سليم قالوا صبري لموشي قالوا قال ضغطوا عليا ونحا وحطوا صبري لموشي هو اللي
5: حكى لو جو داجون معناتها الوكلاء نتاع اللاعبين وما صلحهم الفلوس ولي كوميسيون والمشاكل هذوما اللي لو نون دي معناتها بون ان شاء الله نحن في الاخ اللي يهمنا دربوا البلاد والفريق الوطني ينجح بمعين بسامي الترابلسي بجلال القادري بزعلوني في الليكيب ناسيونال ولا نحن نحبوا الليكيب ناسيونال تربح، هذا هو
1: النقطه المعنيه.
3: لو سمحت هو في الكونفرنس دي بريس نتاعو عطاه زوج رسائل، قالوا لهم راهو يفو اتر كومبيتيتيف انساو هذه كذا،
1: وهذا اللي صار
3: ثانيا نعطى رسالة لمؤجريه تدخلوا فيها الروح كيما عمل الكلوب، قالوا متمسولي عائلتي جوكيت مسولي كذا جوكيت جوكيت جوكيت، عمل رسالة للناس الكل للكلوب فريمون توا عم عيط الملاعبية ما يعرفهم حتى حد، قال لهم هذاك شغلي نهارتي ما تحبونيش نمشي على روحي وما تخلصونيش، نفس الشيء
1: واللي ما يلعبش ما يجيش
3: ومعينش عباني، قال لهم جوكيت ما غير ما تخلصوني راهو ما يدخل فيها حتى احد،
1: واللي ما يلعبش ما يجيش، داير ديلان برون ماهوش يلعب ما يجيش، عمر رقيق كان اساس في كاس العالم ومن افضل المدافعين المستقبل في المنتخب مازال كي انتقل الى فريق جديد ما يجيش، دونك الملاعبي ماهوش يلعب ما يجيش، هذه الحاجة اللي قالها وطبقها معين الشعباني، نستناو انه يزيد يطبق اكثر من الكلام اللي قال، وراه اكيد سامح الليستة الجاية راه باش تبدل على الليستة،
3: هو 50 هو حتى 50
1: تبدل لي فما فما بلاتفورم كاين
3: راهو كيما قال لا لابورت
1: قائمة موسعة،
3: راهو القائمة هذه بعد 3 اشهر راهو قائمة اخرى
1: طبعا طبعا اللي حاضر وقتها
0: بالتوفيق، وإن شاء الله كما قال الدكتور الأهم من هذا الكل أن المنتخب الوطني التونسي يربح، وأنه ننسيو سميها نكسة كأس العالم، هي نكسة كأس العالم إن شاء الله ننسيوها، أوكي الكلمة كلمة سليم العسلي نكسة كأس العالم إن شاء الله آخر الأحزان بالنسبة للجماهير تاع المنتخب الوطني التونسي. 6:31 دقيقة باش نمشيو توت سويت مع الأرتيستو في كويز الأغاني.
6: كويز أغاني
0: يزي من الكلام تفضل يسكت كل ما أقول كويزة غادي
4: أعطونا الأغنية
0: أعطونا الأغنية
4: ولا ما تمهمش وناش خلي واحد
0: لحظة
3: يعجبني
7: لحظة باش تحط لكم القوانين
0: كل حد عنده الأغنية متاعه ممنوع باش تتكلموا باهي، واللي باش يتكلم نحيلو أغنيته هو ما نسموش غنيته
5: مش لازم نتكلم
0: اللي باش يتكلم ما عندوش اغنيه ليه
7: كان ما انت تعطينا الاوكي
0: نخلي كي 30 ثانية سيدة المخرجة قالت 30 سكوند بالضبط ما طلعش في 30 ثانية ميساج خلي احنا خلي العبيد حتى فكرهم تحاول تطلع
1: بالضبط
0: طلعت انت وانت مولى الغنية صح عليك
3: مش قولك كان هو ما يطلعهاش الديزيني كالكا يقول له انت تطلع
7: هاي
0: هلو بكلكم شو تقولوا سليم مثلا اي يقول انا راهو
3: مثلا نحطوا شوية
0: باهي باهي اوكي اوكي اللي ما يطلعش هو يقول لنا زعما شكون بالنسبة لي يعطيها لما باش يطلع في بلاصتو يلا خلينا نحييو شويه
1: استعانة بصديق
0: استعانة بصديقي بي باش نبداو محمد السيد العميد
4: تحيت هزيت جمره بيديا
0: لا مري
4: بي على الريح شكون
0: اي
6: ما كنت تحيت هزيت جمره بيديا
0: انت شبيك سليم تاع الراجل
4: هزيت جمره لا بعرف ما عرفش هذه عاد تخذها
0: تخذنا
6: دريت عليك وحبيت
4: غني تارك يا
6: حيت
3: بلا جمهور
0: اي جدمور رهيبة معلم
3: من 17 هذه صباح 13 عليها غدوة
0: الليلة كي نتفرج نقطة نظام احنا من التقاليد في ناس الديوان نعاود نتفرج في البرنامج
1: كله
0: نعمل فيزيوناج واليوم غدوة فك الاجتماع تبدا الدنيا ماكلة بعضها
3: مدعوك
0: دونك غدوة فما حاجة أنت دكتور قلت حاجة توا
3: أنا ومحمد في
1: عمار
3: أنا عملت فازة ومحمد في عمار بالقدر
0: أيوة شكرا الله
8: العالم صايع يا
0: غفو النادي العميقة توا
1: العميقة جدا
0: العميقة نوروستي
7: يوم ليك ويوم عليك
0: ذكرى ذكرى
1: الرقم الرقم القياسي 5 ثواني
0: صحيح اي حطك خنو حطك خنو حطك خنو لكل حد نحب نعرف قديش طلعي

0: يوم ليك ويوم عليك من شهر فعد رسالة للعميقة ولا حاجة ولا
1: والله حسيتها رسالة
0: بعد اجتماع البارح
1: استنى في اليوم اللي علي
0: لا لطفا ما عندكش يوم عليك معين
2: ضحكت عليك يا ضحكت عليك
0: ضحكت عليك يا هبل
3: قتلت لا وانت زادها قلت لها انت ما عندكش يوم ليك ويوم عليك
0: لا ما عنديش
1: شبيك نغار
0: امشي اللي بعد
4: اللي بعد
0: دكتور
3: شفت شفت هذيك اللي بعد ودكتور
0: اسكتوا
1: كرونو يمشي
4: ما عجبكش نعرفهم سيتي
0: اي حد نعرف
1: خليه
0: اسكتوا
1: شيرينا
4: فضل شاكر براشو الروح
0: عفو
3: براشو الروح
1: حياة الروح
3: 25 ثانية
0: 25 ثانية

0: نجي الحقيني نجي باي باي يا حياه الروح. وبرافو الكتيبه، برافو مهند وساميه، ونحب جماعه حبوب مذبية طلع قبل مهند وساميه. يلا باي، شكون تو
1: نويل
2: كرونو؟
0: يلا بابا نويل
3: كيف شبحت خيالك لو وسع على بالك زوز ثواني
4: الله الله الله كيف شبحت خيالك يا خيالك

0: كيفاش بحت خيالك الكبير جدا لطفي بوسناق.
1: يسهر برشا
0: يسهر برشا هيدي. شوفي انا فين
2: مانيش نجاوب.
0: جيبك الكف القدقد
2: يا حسن.
0: شو طلياني توا؟
3: الطلياني توا.
4: ليش اسمك؟ يعملوا فيه يعملوا في الباك يغشوا به شنو؟
0: كوسكا.
4: يظهر يظهر لي عامل كيت.
3: الكيت اي.
4: ثم كيت وكيت كوبار ثم ريحة خيانة.
0: توا عميد. غنيت الكابتن.
4: اي بنفق معاك.
1: يعني مزيش نبدا تغش
3: ويزيد يعملوا لك
2: والله بالعكس. انا سمعت الدندينه بتاع اغنيه كابتن
5: وعرفت الاغنيه.
3: زيدوا عملوا عليه
0: تسكتوا الكل تسكتوا الكل.
6: قولوا لنا ليه ما تحبش الرغي وكلامك يتسير.
0: يلا طاليني
3: سهل عاد
2: سهل على الاخر.
3: جاموسي
1: جوك يا
3: سيدي. لا نعاون فيها نعاون فيها. جاموسي
1: ثاني
3: قلتش اسم بغنية
0: العبيد يأتي في الفوسكة.
1: توا تعرفت الغنية عينين الزرق والسود وكتر
0: حديث. أصل
4: الزين في العينين. أصل الزين في العينين.
1: هذاك أصل الزين في العينين.
4: هعاون في صاحبي وقت فيها كيت البيعة وقت فيها غش من غادي. أنا فهمت الحكاية. الرجل مازالت النوتة ما كملتش قلوة ترى شكون البيعة بالنامس الحكاية بديت
5: مش معروفة الأغنية.
4: قلت لك بالنامس الحكاية.
0: لحظة قص الأغنية نحب نسأل سؤال. شبيكي سليم يطلع من السكوندة الأولى تبدأ سليم.
4: لا لا لا سليم
0: وكيهاني زوالي
4: هاني. اسمع كلي فيك أنا أمني تو نجيب لك الحكاية كاملة اللي جات الفويت وكيفاش تو نطلعوا تاكزا كل ما تخافش فهمت. أنا أسمع تو بالنامش نعس أنا رجل قري قري في باله قمنا تبدأ الغنية. أبي
2: لا لا.
3: سيد العميد أنا جست هذا كل حاجة لا. أنا نبرئ ذمتي قدام الله.
4: يشكون خادم حتى شكيت فيك أنا تو
3: لا
4: شكيت في ناس أخرين.
3: أنا لا أما شوف أنا هاني نقول لك
5: وين ناس أخرين تينا ما نعرفهم
3: الغنية تكلمتي يا أخي أحنانة
5: يخضر لي ليا.
3: سيد العميد
5: أنا ما نعرفهمش أصلا.
3: نقولها وعلى رؤوس الملأ أنا نبرئ ذمتي أمام الله.
4: أنا ما في قانون نعرفك مريقل
0: يا عميد الغنية تراو يتخدموا في
4: يفدك بدي يفدك
0: في سفير هي بخطرة حرام الطفل
2: أو محمد ونورز يعرفوني لأن نسمع غنية سيد العميد من أنواع الكل
0: برشا
2: غنية ساعات ديجا نعرف الغنية وننسى الاسم
3: سبحان الله. نسمع أنا جات صغيرة
4: يودي دوخهم اللي فات طلع غنية
0: اعطينا اعطينا الاغنيه البونوس قبل ما نمشيو لاغنيه الكاتب
5: نتكلموا
3: دقيقه انا نحب نقول حاجه للغنايه نتاع البونوس هذه هي اول غنايه غنيتها في حياتي وحفظتها في حياتي للي باش يغنيها
2: دونك اكيد نتصور نعرفوها
0: باه
2: كان اجمل يوم
0: لا
3: لا
0: يا خوف فؤادي من غدي
4: برح راح نسمع فيها
0: هذه ماش حمصة ولا فوسكة ولا حاجة ولا كتيبة ولا كتبوهم شفت كيفاش تظلم في هيني هك طلعت انت
4: يا ظهر
5: دورة اللي كنت يا سيدي انا ما عرفتها
4: انت تعرفي نسيف
5: نسيف
4: نسيف نادم ونسيف

0: هذا متعة. الله يخليك عليك والله.
1: الله الله الله.
2: غدا القاء. وعلاش اخترت غدا القاء باش تبداها هي الاولى تحفظها في حياتك؟
0: لحنها محمد عبد الوهاب. اول غنايه لام كلثوم حفظتها في حياتي وغنيتها هي غدا القاك.
2: غدا القاك
0: يفكرني محمد في حاجه يفكرني يفكر المخرج شو اسمه الملحنين كيف يدندن في الغنايه قبل ما يعطيها للمطرب. سمعت بعض
1: موجي
0: الموجي ولا حتى عبد الوهاب يبدا يدندن فيها
3: الموجي
0: يشبه ياسر الاستيلاء خاطر فهمت تقاي ساعه كان في عود بركه ولا
3: صافيني مره اكسترا دينا محمد الموجي غناها يعني معناتها بطريقه رهيبه جدا
0: شيء غريب
3: في التسجيل القديم وقت عملوا له انترفيو وهو قاعد يبرف غنى صافيني مره ساعه دوب ما شد العود قال لهم السلام عليكم وبدا صوت جميل جدا راه ولكن هو
2: الموجي.
3: كان يشوف روحه
2: اللي قال فيزيك ماما
3: اي لا صحيح هو والصنباطي هما كانوا حلم حياتهم انه يكونوا فنانين راهو الصنباطي راهو كيف يغني اله الكون يميمتي على اله الكون
1: وكان خوذي مروان الخوذي سلك اي يلحن
3: اله الكون سامحني
1: انا ملحن بركات زد
2: صحيح
1: ملحن بركات كان يلحن قبل
2: اي وينو ملحن بركات بربي في الكويزيت
1: الله يرحمه يرحم وين
2: الله
1: يرحمه
2: الله يرحمه تبعد اعطينا اغنية الكتيبة
3: اغنية الكتيبة يلا

0: ما
1: سمعت فوق فهمني
2: كيف اسمك نعرف تجيب هني
3: اي
2: صحيح جيب هني
1: لا مش أمينة
3: لا لا لا هو
2: فرد بليد بروفيسور دونجلي هي حاجة كما هكا نعرفش
1: ذو اللي فاتت حتى ذو اللي خذ الدكتوراه جملة
3: ايها ما في الانجليزية
2: في الانجليزية نعرف يعني ونحييوها
3: برافو برافو نادية منصوري تقول نبيها صحيح
1: نبيها كراولي
3: حبوب نبيها كراولي يلا قولوا لنا الغناية نبيها اي صحيح
1: متعدية
3: خيروشي ما يعرفش تغنية
1: ما يعرفش خيرو ما يعرفش سيد
3: حتى الكتيبة
1: معشقها نعم
3: حبوبي يقول ريتك مرة ميسج نحسبوها
4: ريتك وشفتك كيف
3: شفتك مرة متعدية يلا

0: شفتك مرة متعدية نبيها كراولي
1: صبحولي
2: سعيد
1: صبحولي سكسي
0: أي أول هي وقالوا لي جاي هذو مزوز
3: ليه قلنا يا راه واسمع بلدية جدا بلدية. في اللقاع متاعها اللي هو المدور تونسي متاعنا محير سيكا هي يعني معناتها الغنية وخذت سكسي رهيب وقتها
0: لليوم أي. لليوم يطلبوها آخر حفلة نبيها في كارتاج الناس كل طالبين شفتك مرة متعدية بي عميت قولك
1: روعة أنا كنسمع يا سعد شوشان ديركت موجي في قفصة ودوير قفصة والهودج والجحفة والعرس فهمتني يا سعد شوشان لا لا خطر الصورة الصورة راهي قبل كان شنو الشوشان هو الخديمة متاع العروسة اللي بشي يعني يرافقها في عرسها يعني فريمون صورة رائعة جدا وتذكرنا بأصلا منين جينا كيفاش كنا نعمله حاجة فوق الخيال

0: ما نحط الصوره طلعونا هكا وبعدها هبطونا
1: دروي بلي سيد المخرج تبع عزيز غدر بوسلوه ولا
2: هدية راهو محمد ما عنده فيه حتى دخل. احنا عملنا الامر الاداري والكويز الكل غنيت فندق السيده المخرجه
1: لا مش باش تتعاقب باش تتعاقب
2: نادية قالك باش تتعاقب
0: انا عمري ما عقبتها توا باش
1: عادي لي غدوه بوسلوه وتعاقب
0: كمل لي غدوه
2: يلا شكرا لك
3: ما تعملش مشاكل بينا خليك حلو انت باين عليك محترم كده
2: قالك تعملش مشاكل بينتينا وسيد العميد شكرا لك سيده المخرجة باش نمشي وتوا بيخلي لايك ديزلايك شوي خلينا نرجع لهني ناس سبور يلا
1: اي بولي
4: ناس سبور
5: تحكيوا على السكسي ولا تحكيوا على السكسي باش نحكي لكم بعد شوية على حكمة شابة في إيطاليا عملت سكسي كبير لكن قبل ذي
2: خلينا نبداو ليش انتي اليوم مركز على ناسبور ويعمل لي هكا
5: لا انا من البارح
1: راه
2: دونك اليوم في ناسبور جوستون باش نحكيو على لي تراند الرياضيين والا الناس في المجال الرياضي خارج تونس واللي عاملين برشا بوليميك برا يلا
5: نحكيو على محمد صلاح اللي يلقى روحه المره هذه بعيدا على ملاعب كره القدم اما في قضيه مروريه في انجلترا الحكايه ترجع لشهر مارس 2026 وقت اللي سياره من نوع رولز رويس مرتبطه باسم محمد صلاح تم رصدها تم رصدها وهي معناها تمشي بسرعة 36 ميل تقريبا نحكيه على 58 كيلومتر في الساعة في منطقة أو 48 كيلومتر في الساعة في المنطقة اللي محدد السرعة فيها ب 58 كيلومتر في الساعة القضية ما وقفتش عن تجاوز السرعة بل السلطات البريطانية طلبت من صلاح أنه يحدد شكون كان يسوق السيارة وقت تسجيل المخالفة لكن حسب المعطيات المتعلقة بالملف ما تمش تقديم المعلومات المطلوبة حول هوية السائق الملف وصل للمحكمة والنتيجة كانت منع محمد صلاح من السياقة في إنجلترا لمدة 6 أشهر مع خطية ومصاريف قضائية مجموحة وصل 1044 جنيه استرليني مبلغ ذا يتقسم إلى 660 جنيه كخطية 120 جنيه كمصاريف قضائية و264 جنيه كمساهمة لفائدة الضحايا
2: محمد صلاح النقطة كرهبته تمشي في 58 في بلاصة
5: في 48 في بلاصة محدد 58
1: يا بنتي كانت تبقوا في تونس اشترت وثيف لو كان تبقوا في تونس اشترت وثيف
5: اكثروا عليا الارقام
6: فما امون دو ريكور ملاعب كبير اسمه ماركو رويس تعرفوه بالدومي تاع دورتموند وكان مشى المنتخب خذا شو نقولوا اون اموند مخالفه مخالفه سوق وقفوه ما عندوش برمي اي قديش تقولوا قيمه المخالفه قديش اختيه بليتو
2: 5000 جنيه استرليني
5: لا عاد المانيا باللورو
2: اقل المانيا هو
6: باللورو باللورو
2: باللورو والله في بالي مازلت غادي انا بحال
0: نتصور في 50 ميل
6: باي الدكتور فيس على
2: 500 ميل ها 500 ميل يورو
5: 200 ميل
6: 500 ميل
2: هاي مبروك
6: توا الجمعه دي جمعتين اسمه
2: وخلصهم
6: خلصهم
0: لبسهم
6: معناها مليار و829 دينار مليون
0: مليار
6: يقولوا مليار
2: مليار
6: مليون مليار و900 مليون
5: مليار
6: و900 مليون والجمعه دي شكون شدوا شدوا ستيرلينج رحيم
0: رحيم
6: ستيرلينج اموره سبب شدو
0: نزل في سيتي
6: لا مشى الكورونا 20 شدوه مشكله مسكين خاطر متعرف في الفيديوهات يكونوا هكا بعدش كذا يدخلوا في امور
0: دخل داخل بعض وشدوه
6: داخل بعض في الديتونسيون تعرف هذه لو بروتوكس لو بروتوكسيد
0: اي اي
6: دازوت يبدا عنده يبدا يسوق وعنده مش قادر يشمو هكا شدوه هكا ونحو البرمي ونحو الدنيا اسمع سيدي ولا
5: حطوا
6: معناها الامور هذه يعني معناها البرة فماش اما قانون ها وريت انت معناها كيب ناسيونال وكذا مليار و
5: خلينا نمشي لك الموضوع ما خير يا كابتن
6: ها
5: نمشي لك الموضوع الأخير
6: تاع صلاح تاع الشجرة.
5: نحكي على حكمة إيطالية.
6: الحكمة ما خليها للشباب.
0: ليه صنع خنت
2: الله.
5: اسمها جوليانا فيجل، عمرها 23 عام. الحكمة هي ادخلوا على جوجل شوفوا الصور. أنا من جوليانا ذوما، انا من الناس من عدي كان الصور هذوما. انا عطيتكم الاسم.
2: نحب نقول لكم حاجه
6: نقطه نيره.
2: شكرا هني خاطر هني عمل ايفور كبير برشا باش نلقى تصويره نجم نعجبها في الاستديوان. معناها فريمون هريد هذي هو يلوج
5: بسيف القطه
2: على وركز وخدم على روحهم مليح. برافو.
1: ايش اسمها؟ الحمد لله
2: المواضيع الكل هكا.
5: الحمد لله هذا الفضل.
1: ايش اسمها؟
2: العميد قال لك
5: جوليانا فيجل
6: فيرجول.
5: جوليانا اي جوليانا فيجل نجم تلقاو الصور على جوجل. على كل نحكيو على الشابة هذه اللي عمرها 23 عام، اللي هي حاكمة في كرة القدم الإيطالية، واللي ولات في فترة قصيرة برشا واحدة من أكثر الوجوه التحكيمية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جوليانا أصلها من مدينة تشيزينا الإيطالية. أو باش نجيك الانستغرام شوي شوي من الناس تفهمنا خاطر عملت حالة خارج الانستغرام. هي قبل الانستغرام هي أصلها من مدينة تشيزينا الإيطالية وتنتمي لجمعية الحكام الإيطالية. ومع بداية الموسم هذايا اللي احنا فيه توا تم ترقيتها باش تحكم مباريات في السيري دي كابتن، هي الدرجة الرابعة في إيطاليا. يعني كما قلت الدرجة الرابعة. وقت بدأت تحكم في الدرجة الرابعة في إيطاليا أي ملعب تحضر فيه جوليانا هذه ما كانش مجرد حضور اللافت في الملعب، بل أنه حسب تقارير إعلامية إيطالية يقول وين تكون في أي ملعب تجي تقييمات أولا مرتفعة من مراقبي الحكام لها على الأداء متاحة في المباراة. يعطيها المراقب الحكام يعطيها تقييم 10/10 و9/10
6: وإذا تستهل شوية
5: وأيضا نجحت في فرض اسمها وسط منافسة كبيرة في الحكام. بالنسبة للحاجة الأخرى اللي هي
2: الجماهير.
5: كانت كل وين تدخل لملعب باش تعمل تحكم مباراة كان الحضور الجماهيري تلاحظ ناس انه الحضور أكثر من العادة. معناها مثلا ملعب كان يحضر فيه 3000 يلقاو 10000 مثلا حاضرين في المباراة هذية. بالنسبة هذية كان عندها ديفيزيون كاس هذية كان جات في السيري آ
0: وبيجيبوه تزفر
1: حساب كان احنا عندنا العرب بيطلت عندهم حتى هما زاد
2: بشوية
5: بشوية عم يتخيل تحكم مباراة في السيري دي في ملاعب صغار يكون حضور كبير جماهيرين على غير العادة، فإنه أيضا حضور على مواقع التواصل الاجتماعي كان لافت جدا ووصل حسابها ومتابعين على موقع انستغرام إلى 230 ألف متابع. أيوة. وين وبعد خاصة ما نشرت صور من حياتها الرياضية والتدريبات والمباريات إلى جانب صور من حياتها الخاصة، خاصة عطلتها الأخيرة بلباس البحر والصور انتشرت بسرعة كبيرة. دونك الشيء ذا خلى الكونت زيد يمشي أكثر، وصل فات 230 ألف متابع ثم تسكر فجأة لأنه شهد تعليقات في وقت وجيز تعليقات بعدد بألاف بوغ الكونت وتسكر بسبب الصور هذوكم.
1: خويا هاني جست بالضبط فيه 254 ألف
5: رجع منك بعد ما رجعت.
1: لا والله لا
2: محمد واحد من اللي فولو
1: والله لا والله مانيش حاط سويفر والله والله.
5: دونك جوليانا بعد ما صار الشيء ذا كل ما سكتت وخرجت برسالة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها انه مسيرتها الرياضية تمتد لعشر سنوات وانه 10 سنوات من التدريبات والمباريات والتضحيات ما يلزمش يتم اختزالها في شكلها او في صور نشرتها على حسابها. تقول ايضا انه كونها امرأة تحب تظهر بأنوثتها ما ينقص حتى شيء من جدي ما ينقص حتى شيء من جديتها كحكمة، وطالبت بانه يتم الحديث على المرأة في الرياضة من خلال عملها وانجازاتها مش فقط من خلال مظهرها. تواصل وتقول انه لقات روحها في ظرف اشهر تتحول من حكمة مساعدة في ملاعب درجات دوني في ايطاليا الاسم معروف عالميا على السوشيال ميديا، لكن كما قلنا اليوم تحولت قصتها الى جدل كبير في ايطاليا.
7: يعني الادب، يعني الاخلاق، يعني التربية، يعني الاصالة ونوال الزغب مع بعض.
1: بعد هردتها قالت بطلت
2: عميد
1: لا بعد من الاول هي تو من الاول جات عرفت روحها ورتنا كذا وبعد قالت لها المرأة ويزم مرأة لا سيت روتار. انا راني بسمع
2: احنا مشكلتنا الفصل بين الحياة الخاصة والحياة العملية. المرأة تقول لك انا كي نحكم انا حاسبني على التحكيم نتاعي، انا نلبس
5: على اداء التحكيم حاسبني في الميدان
2: نلبس كيما الحكام الكل، انا راني انسانه منضبطه جدا سور لو تيغان. انت شم دخلك في حياتي الخاصه؟ فما مدرسه اخرى تقول لك راهو الناس هذيا العبيد اللي مشهوره اللي معروفه حتى حياتها الخاصه ماذا بيها تعرف مليح شنو تصاور اللي تهبطهم شنو كيفاش كذا، فهذه فيه جدل.
1: انا رافض حتى الببليسيتي، انا رافض استعمال الجسد المرأة كحاجة من نوع هذي. تانا ببليسيتي على المرأة العريانة رفض خاطر مش معقول يا اخي علاش علاش
2: المراه هي تقول لك هذيك الانستغرام الخاص بها حياتي الخاصه
1: انا الانستغرام نحبوش نكره على الحكايه هذه خاطر ولت واحده نتاع اشكون يعري اكثر وشكون كذا بصراحه لا لا
5: دكتور شو
1: من علامات يا كابتن من علامات الساعة من علامات الساعة
2: حبيبي
6: فهمت شنو يحب
2: انا يا خويا شنو رايك دكتور بالحق انا جو سوي كيوريوس شنو رايك دكتور
6: انا مع كامل الدعم والتشجيع لا لا اغزى شوف بالحق هو عنده الحق الحياة الخاصة حاجة والحياة المهنية حاجة أخرى مي راهو كي تبدأ الحياة الخاصة فيها برشا إثارة وكذا واستبزاز نقول ولا لعب بالمشاعر واللي هو راهو يقللها بالاحترام حتى من جوالات اللي تزفر
8: لها يعطيك الصح
6: فهمت دونك هذايا سيتانفولي هي نسيته مي أنا مع الحرية الشخصية معناتها في الأخر أما شنو نحن مو مش ماذا قلنا حكينا من عشكون مسؤول والله نسيت فينا بلاد اللي مشى المهرجان ولا مشيت المهرجان وعباد قالوا كيفاش تمشي المهرجان وكذا
9: سيرين مرابط
6: وقلنا فوالا
9: نائبة سيرين مرابط
6: وقلنا هذيك حياتها الشخصية مي خاطر فيها احترام وما فيهاش مشاكل الحكاية ما هوني صور بمايو واحد
5: هو أهم حاجة إنه أداه على الميدان ممتاز يعطيه فيها المراقبين في تقييمات ممتازة.
8: المراقبين جدش مراقبين.
5: دونك إخوي كم
1: تكمل؟ كم تقدر تعطيه ديك تجي تراقب فيها؟
8: أنا شو نعطيها صفر
1: وبجنبه واحد.
2: لا ما عليه هناك
8: ما عنده الحق لا عنده الحق
2: اجابتك يلزم تكون حسب اداء التحكيم
8: اداء التحكيم وعنده الحق الدكتور هي اداء فما مبادئ وفما معناها قدوه لازم تكون وكذا حياتك الخاصه ما تورياش الاكزيبسيونيزم هذا ينحيوه حياتك الخاصه حتى حد ولكن ما توريش معناها ياسر انا سيتو ما
2: هذايا شبيه ما تقالش انا سؤال على يا هاني على رياضيين رجال اللي زيدا يعرفوا لي همام يعني فيزيكمون ناس رجال شبان برشا ويستعملوا في لو فيزيك نتاعهم كمان في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره وبرشا بعده ما يتقالش على رياضيين رجال شبيه ولا تصور هذو ما كيفاش ولا البلايس ولا
6: كذا فهمت الحكم خاطر يفضل الانضباط والقانون على الملعب دونك يزم عنده تصويره جوالة تخاف
8: مثاليه
6: احترموا
2: مثاليه
6: مش في دو بياس زفر
5: لا هو حتى اللاعبات
8: الحمد لله جات في ديفيجن كاش الحمد لله
5: سامح حتى اللاعبات راهو فما لاعبات اللي اثروا جدل قبل مثلا نمشيو نشوفوا اليشا ليما
8: لا هذيك عاد ما
5: قال عاد تعرفها كيف
2: صار قبل
8: بعد انتبه في الكره اليشا اي
5: معليش انت
10: يا وجهي ثقيل
8: ليه فريمون تبع في الكوره تبع
5: الكوره اللعبه السويسريه
8: تو فما شامبيونز ليغ تعال
2: ليه بربي محمد سعيد شنو رايك
11: والله
2: سيكت ما فهمتكش محمد
11: والله شو تحبني نقول لك يا ما تهونش ما تهونش ما تهونش
5: تهونش شنو
11: ما تهونش انه ما انت
2: مشيت
11: في المطلق معناتها يا خويا نقيمه فهمت ادائها يعني ما انت على الملعب والبرة كل واحد حر فهمتني ما انت الانتقادات تذية والكل
2: ولا انت معاه انها تسكر الكونت انستغرام تاعها ولا
5: ما دام ولا فولوور
11: يا ولدي صلي يعني بي والله لاني فولوور يهديك الله شو القضايا اللي تعمل لي فيهم عايش خويا
2: انت من شنو خايف
9: والله ما عارف انا بدي مستغرب
2: من شكون خايف باش تقول راني مانيش فولوور
11: نخاف كم من ربي راه
9: ما انا خاضيتش ليا نحكي عليها
11: فهمتني اما ما ليه معناها يا خويا انا نتحداك ادخل شوف كان انا عامل فولو عمل اللي تحب
5: هو انتو ليكا كونت نتاعها بيبليك معناها تنجم
9: لازم تدخل تتفرج وتشوف لي ستوريز ما تتبع يعني نجم تشي
2: نور شو رايك في الموضوع
9: هي محلاها محلى خدمتها هي حره دونك اوكي يعني تحاول انها تفصل بين حياتها العمليه وحياتها الشخصيه ما زاد هي حره سيغ لي ريزو سوسيو وسورتو هي ماهيش عربيه يعني فمش علاش تصير عليها الجدل خاطر كان جات عربيه والا حتى تونسيه وقتها تصير كوارث على قاعده دونك هي حره
2: تعرف انا حكمه شبيبه باش
8: وعملت حتى
2: ودون لي نور
8: اي انا زفرت جو كروا مباراه اخر مباراه في الموسم للسينيور صحيح بارك الله فيك وليك حسين كما قال الدكتور هذيك حياتك وانت مثال بحياتك سكر روحك الباب لازم معناها كذا
2: الاكزيبسيونيزم اللي قالها سليم بوتيتر صحيحه هي لازمك تفرض الهيبه نتاعك فوق الميدان
8: ما عادش يحترموك
2: في مجال صعيب شويه راه
6: الكره صعيبه
2: صعيب شويه راه تتعامل مع دي جوار وحتى الفيراج وحتى الناس وحتى في الشارع العباد البفس
8: في قريه هي ديفيزيون كاتيك
2: يلا شكرا
12: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير
2: تصبحون على محبه يلا في لبنان
13: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ 7.

0: Info. Flash News. موجز السابعة ديوان FM عسلمة. مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يقول إن الاعتراف بلغة الإشارة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز استخدامها يشكل خطوة أساسية لضمان المساواة واحترام حقوق الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة والاجتماعية. وجدد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الموافق ل 23 سبتمبر من كل سنة تأكيده على أهمية ضمان حق الجميع في التواصل والتعبير عن أنفسهم والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع دون تمييز. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يجدد التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغل الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. وبين الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز إنفاذ القانون وترسيخ قيمه ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي. البريد التونسي يفيد في بلاغ له بأنه يمكن لحامل بطاقة جيرايتي من متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سحب جيراياتهم من الموسعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى الشأن الدولي، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي يعلن عن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن يفيد بأن الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين أي محاولات لتوسيع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأي تهديد للغذاء العالمي. ونختم بحالة الطقس لبقية هذا اليوم والليلة، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة، تكون أحيانا كثيفة ببقية الجهات، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات، فيما تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بخليج جابس كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان FM، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2.
0: على 103.2
1: ديوان فام. انفو، موسيقى، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: 7 FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 7 FM صوتكم. زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة

0: تحية لكل الناس اللي تبع فينا عشان اللي تبتعنا للديوان FM Live على صفحتنا على فيسبوك. تحية خاصة كالعادة لكل مستعملي الطريق, طريق السلامة للجميع. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غنمين للناس وكل الناس اللي تبع فينا في ديارها. مرحبا, إن شاء الله نكونوا موانسينكم. الناس اللي في الخدمة زاد ربي يعينكم, والجالية التونسية اللي ديما ما ننساهمش يتبعوا فينا في الخارج, مرحبا وأهلا وسهلا. شنو باش نحكيوا الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. الوكالة الوطنية للدواء تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة. موضوعنا في فيسبوك, حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهي الصلاحية. هيئة السلامة الصحية المنتجات الغذائية توضح في الأكتوة. طلبة تونسيون في إيطاليا مهددون بالترحيل, فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إنبوكس. متى ستتوفر الطماطم وتنخفض أسعارها؟ موضوعنا في عيون. بعد أدائها من قبل رحمة رياض أغنية يا لالا عيونك سود وجلبات تثير جدلا بعد نسبها للتراث التونسي, الشاب عماد ضيفنا ليلة في فيسبوك. ما هي حقيقة الصور المتداولة حول نمو البطيخ والدلاع في شاطئ حمام الغزاز؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. أهالي الروحية يطالبون بتوفير مبيت ونقل مدرسي للتلاميذ. موضوعنا في أنبوكس. شنية اللمجة الصحية المثالية للصغار وقت القراية؟ موضوعنا في فيدباك. والجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026 من تنظيم الغرف الفتية الاقتصادية بجبس والحامة, نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: مرحبا أهلا وسهلا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني, قولوا له ألف ألف مبروك يا صبري اللي احتفل بالخطوبة متاعه. ألف مبروك صبري وبختة, نتمنيكم السعادة يا ربي, وإن شاء الله أيامكم الكلها سعادة وإن شاء الله العاقبة للفرحة الكبرى يا ربي, ونأكلوا برج البقلاوة يا صبري. هيفا بن يوسف في الإخراج الرقمي. شكون معانا من الأصدقاء في الكوتي ديجيتال؟ أشرف رباحي كوتي ديجيتال, هدى الرغمي معكم كوتي ميكرو.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي
2: مع ديوان FM. كل ما يهمك تلقاها مع

0: فيس بوز.
1: فيس بوز نحكي على الوكالة الوطنية للدواء التي تطلق عليها الإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة. ضيفتنا في المباشرة كاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة دكتور ثريا النيفر. مرحبا، مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
2: مساء النور لكل مستمعين ديوان فام.
1: شكرا جزيلا. مرحبا. عنا أدوية منتجات مشبوهة معتها بكثرة موجودة مثل ما قاعدة تسوق، شنية هي الوضعية حتى أنه صلنا أطلقنا معناتها آلية اليوم للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة هذية؟
2: هو الحمد لله في تونس رانا نتسموه من الدول اللي حتى بغطور الدول متقدمة معناش دويات مشبوهة أو مقلدة لحد الآن بالطريقة اللي موجودة أيضا. هذا بفضل اليقظة متاع اللي معناها ضد الأشراف متاعنا لفارماسيان الكل معناها الدولة الحقيقة والمونوبول متاع الامبورتاشن اللي هو عند صيدلي المركزي. هذاك ديما احنا نأكدوا عليه ونقولوا ما دام التوريد هو حكر على الصيدلي المركزية تتسمى لحد الآن تونس محمية. لكن هذا ما يمنعش، وكان تذكروا قداش من مرة دخلت أنا وهيئة الصيدلة كيف حضرت سخطو توا من مسالك التوزيع الموازية سخطو عن طريق الفيسبوك والتواصل معنا شبكات التواصل الاجتماعي سخطو توا بالإنترنت ولا دخل، أما قبل ما كناش نراوه على خاطر ما تمش طرق أخرى للترويج، توا بالإنترنت ولما أراو دي ميديكامون قاعدين يخرجوا يدخلوا البيت بطريقة غير شرعية، وقدش مرنا حضرنا وقلنا للمواطنين ما تاخذوا كان مسالك التوزيع الرسمي به. إذا كان لاجونس دو ميديكامون حض أو أعطتنا بروسيدور كيفاش نجموا نضلوا مش معناها خاطر انتشر هذه في طريق الوقاية كنشوفوا
1: باش نحدوا من الظاهرة معناتها.
2: لا مش باش نحدوا من الظاهرة، الحقيقة ما هو لحد الآن ما ولاتش ظاهرة باش نكونوا

0: لحد الان الحمد لله مي ما نخليوش حتى تولي ظاهره. دونك هون ديما احنا نكونوا سباقين. دونك لاجونس دو ميديكامون في الجيل هذايا كما زوج طرق، يا اما باش نكونوا سباقين اش معناها هي بيدا باش تعمل كونترول بوست ناركوتيك باش تاخذ اني شانتوناج على غرادة كما احنا نقولوا سونو ان بلان سيانتيفيك اي ايتوديي اي فاليدي في تونس كامله، والا اذا كان تم بلاغات من المواطنين والا لي فارماسيان والا لي ميدسان. لذلك علينا نقول انا راهي الصحه تهم معناها صحتنا احنا الكل، وكلنا مطالبين ومسؤولين باش نحافظوا على الصحه العامه وعلى خطر اذا كان يجي من المواطن للطبيب للفارماسيان للدولة. معناها الحافظ المحافظة على الصحة العامة ماهيش حكر كان على الدولة وإلا هي المسؤولة، صحيح هي المسؤولة الأولى حتى أحنا مسؤولين. ذاك علاش هي في الجديد هذا أعطت طريقة كيفاش نجم أنت تبلغ على حاجة شكيت فيها، يا إما دواء فلسفي وإلا دواء شكيت معناه مش فلسفي ما الجودة متاعه ماهيش كالعادة. سبحان الله نجم الجودة ما تكونش كيما
1: متعودين معناتها،
0: مش متعودين اللي خذت بها التأشيرة على خاطر نعرفوا كل دواء في تونس ماخو تأشيرة باش يتفوق. دونك إذا ينجم يكون سبحان الله طول المدة وإلى ساعات ينجم يكون الجودة اللي متوقعة في اللي موجودة أقل من الجودة اللي وافقت عليها وخذ بها التأشيرة. هذيك عليك تنظيم ميديكامون قلت لكم عندكم برشا طرق نجم تبعث لي عن طريق تما فورمولير أو كراسيت نجم تعمرو. كيما نجم تبعث باغميل كيما تنجم تبعث جويات كيما تمشي انت في غاديكا شوغ بلاس وتحطو ما نجمتش نعرفو اللي ثما فارماسي في كل حومة بخاسك تمشي الفارماسيان اللي بحذاك وتقولو نحب نبلغ على الدواء هذاك سوا خيطو من سبيطار خيطو من المستصفى ولا خيطو من عند الفارماسيان هذاك ولا غيره، ينجم يقوم هو بالاجراءات في بلاستيك انت اذا كان انت ما نجمتش ولا ما حبيتش توسع بالك ولا حاجه، نجم الصيدلي نتاع الحومه يقوم بالاجراءات هذيك باش وقتها سلطه الاشراف المتمثله في الوكاله الوطنيه للدواء تاخذ الاجراءات اللازمه هي والخطوره اللي راتها كانوا فلسفيه فما اجراءات تقوم بها. اذا كان غير موافق غير مطابق للمواصفات اللي خذا بها التاشيره دونك سوف ستوندار يتسمى وقتها تم إجراء التخزن كان تم اخترع الصحة العامة تعمل غابل دولو نجم توقف التأشيرة نجم فهمت، واللي عنده تأشيرة هو المطالب باش يكون يحرص باش يكون سيسور غابل دولو يقوم بالإجراءات اللازمة وكل في المجال إذا كان الأمبورتي الصيدلية المركزية وكل في المجال نتاعو خصوصا الصيدلي ولا الجروسيست ولا واحد الصيدلي يرجع للجروسيست الجروسيست يرجع للمعامل إذا كان مصنوع في تونس ولا الصيدلي المركزي إذا كان أمبورتي. لذلك علاش أنا ديما نوصي ونعاود المواطن ما ياخذ كامل من مسالك التوزيع
1: الرسمي من لي فارماسي ولا من سبيطار ولا من مستوصف فوالا
0: ولا من المستوصف على خاطر الصحة نتاعو مضمونة إذا كان ياخو خاطر الدولة تشرف على مسالك التوزيع الرسمية وقاعدة كيف كيف تعرف على مسالك التوزيع غير الرسمية وتحسسنا باش احنا نقوموا بواجبنا هو صحيح واجب الدولة ماذا ده واجبنا احنا ذات ما نشجعوها مش ما نشيلوش من عندهم وإذا كان لاحظنا نبلغوا.
1: واضح، شكرا دكتورة يفضلك يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. دكتور ثوري النيفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا ياسين مبروك السكل، مهدي محب رقم واحد لستين دقيقة، سامي الهواري، نصاف الدهش، ومي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا، هجر هجورة مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات، حمزاوي نور الدين مساء خيرات أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا. أنور حامدي مرحبا، رشيدة مرحبا بيك، فدوى بيبي مرحبا، لم يشمم أهلا وسهلا، شكرا لكم ويعطيكم ألف صحة. معز المنوبي مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله ما ننسى حد كالعادة. شكرا لكم جميعا على التواصل، ومي عبد الله إن شاء الله سميتك ظهر ليه مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم الناس الكل، احنا واصلين معكم مشوارنا، فاصل ونتواصل نحكي على حجز 4.7 من الدجاج ومشتقاته المنتهية السلوحية.
2: في 60 دقيقة

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم على شانيل يوتيوب تاعنا ديوانا فيم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوانا فيم. مرحبا، هذه في 60 دقيقة حتى للتسعة متاع الليل. حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهي الصلاحية. فوالا شنية الحكاية وشنية تفاصيلها وين صارت، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية سلمك يضيف، مرحبا أهلا وسهلا، شنية حوالك؟
2: مرحبا بك، مرحبا بك مدام، مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. شنو اللي صار، كيفاش تفطنتوا للعملية هذية؟ نحكيوا على 4.7.
2: والله مدام، هو كما تعرف هي فهل الجو هذا كتشوف فمك الارتفاع متاع الأسعار متاع الدجاج، بطبيعة الحال هي تصير حملات مشتركة بيننا وبين الأمن وبين زملائنا من التجارة، تولينا العملية مراقبة مذبح معناها، ووحدة هي متاع تحويل زادة متاع لحوم الدواجن بجهة بولاية المهدية، وقمنا من أثناء العملية المراقبة بالتفطن للكميات هذه، بطبيعة الحال هي منها انسبكسيون كانت كاملة على كافة المنشأة، وفي كل تاب اكتشفنا منها حويجات ومواد غذائية بتبات الحال يستوجب الحجز متاعها نظرا لكونها
1: معنى هي منشأة لتحويل منتجات الدجاج هكا؟
2: ايه
1: في الأصل معناتها هاي فوالا في إطار الدور الرقابي متاعك
2: اللي هي مطالبة مادام خاطر عندهم ديزاغريمون سانيتير فيتيرينير اللي هي مطالبة باحترام القانون بحذافيره، خاصة منا في الجوانب الصحية.
1: كي نحكيو على الدجاج معناتها نحكيو على مش قانون بركة معناتها سالمونيل وهاو ترا شنو ودرا شنو، خلي نحكيو توا على حاجات منتهية الصلاحية ضربة واحدة معناتها.
2: تعرف أنت الدجاج ومشتقات الدجاج، الدجاج هي منتجات ذات نسبة اختطار مرتفعة معناها، أقل حاجة فيها وأقل تصرف معناها سيء في الظروف التحويل ولا الصنع ولا الخزن ولا اللي هو ينجم اللي قدر يسبب لنا في كوارث بعد معناها.
1: فوالا الله لا يقدر معناتها. في إطار دوركم الرقابي كل مرة تكتشفوا حويجة، شنو من الحاجات مثلا اللي اكتشفتوهم من إخلالات
2: في وضعية الحال مدام؟ كي وضعية الحال هذه هي كميات خاطر هي مفصلة معناها، فيها برشة، فما كبدة، فما جيغو داند، فما بولي باك، فما كاركاز داند، فما ستاك داند، فما كميات ما يقارب قريب زوسترانة ومية تقريبا كانت دات دو فاليديتي متاحة وافية وافية.
1: وشكون شو كانوا باش يعملوا بها هذية مثلا هالداتو الوافي على كانت معدل التحويل شنو باش يعملوها معناتها؟
2: بالنسبة لنا مادام هي في المنشأة هي القانون 25 سنة 2019 يمنع مسك المنتجات هذه وإن معناها في وسط المنشآت متاع التحويل ولا الخزن
1: ممنوع أنه تكون الغادي معناتها،
2: واحد هو يمنع عليهم منع باتا باش يمسكها معناتها في وسط الواحد، ما متناش في شنو هو كان ناوي يمشي يعمل في الاخر، هي صحة المستهلك في الوسط. واحنا ديما نمشي للإجراء معناها باش نحافظوا على سلامة المستهلك، دونك اللي هو بطبيعة الحال يلزمنا معناها بعدها مسوق الكميات هذه عبر الطرق القانونية بطبيعة الحال يتم حجزها وسط الزر وذون إثلاق معناها طبقا للقانون 25 سنة 2019 متاعنا المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وغذية الحيوانات. وهذا في وضعية الحال هذاك اللي قمنا به بطبيعة الحال، كما حكيت لك حجزنا معناها تقريبا في 4.7 تقريبا معناها الكمية الجملية مستقات دجاج، مع كما حكيت لك زادة فما ظروف الخزن، فما في بعض الوضعيات كان ظروف خزن سيئة، غياب والتنصيص على التواريخ الصنع والتحويل، فما كميات زادة كانت محطوطة في صنادق بلاستيكية غير معدل الاتصال بالمواد الغذائية أصلا. زادة بطبيعة الحال الوحدات الانتاج هذه مدام والتحويل كما حكيت لك تخضع النصوص الترتيبية معناها حريصة جدا على سلامة المستهلك، وخاصة في جانب نظام وضع نظام استرسال معناها باش نعرفوا السلعة وقتاش دخلت، كيفاش تحولت، فين تحولت، شنو تحط فيها، كيفاش تخزنت، وقتاش خرجت، هذا الكل بتمثل الحال ما لقيناهش الأمانة في وحدة الإنتاج هذه. كذلك فضاءات التحويل وظروف التحويل حتى درجة الحرارة ما كانتش محترمة تبقى الكراسات شروط معناها، والتنظم في القطاع هذا والقرارات التنظم في القطاع ما هيش هي مش درجة الحرارة اللي يلزم يتحول فيها المنتج
1: معناه إخلالات بالجملة أبار السلعة الفاسدة إخلالات معناتها داخل المنشأة هذه. شو الإجراءات القانونية اللي تقوموا بها في مثل هذه الوضعيات؟
2: احنا مدام بناء على عدم احترام الممارسات الجيدة هذه نتولوا ومسك منتوجات بطبيعة الحال غير آمنة وغير صالحة للاستهلاك، نتولوا الحجز متاعها بناء على الفصل 69 من القانون متاع 25، ثم نصدر أذون إتلاف من قاضي الناحية المختص ترابيا بمقتضى الفصل 70 يذن لنا هو، وبعد ذلك نقوم بعملية الحضور في عملية الإتلاف مع صاحب المنتوج، ومن بعد يقع تحرير محاضر البحث اللازم في الغرض تبقى للفصل 76 من قانون عدد 25 بتاعنا إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لفضلك على كل هذه المعطيات. عندك ما تضيف؟
2: والله اللي نحب نضيفه كونه ما نهره، وبالنسبة لنا احنا كعوان الهيئة معناها في مهدية نحب نشكر كافة الأجهزة المتداخلة معنا سواء من زملائنا من التجارة من الحرس من الشرطة، ديما فما الدعم ديما فما التنسيق للأمانة، وهكا علاش نجموا نتيحوا بوضعيات كما هكا واللي اكتشف وضعية بطبيعة الحال نعلموا بعضنا باش نحاولوا ننجحوا العملية. إضافة كونا نحب نطمن المستهلك راهو بإذن الله معناها ديما الهيئة والأجهزة الرقابية حريصة باش نوصلوا لهم ماكلة سليمة.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها كل الهيئات الجهوية، الحقيقة خدمة كبيرة وكبيرة جدا. وتحية اليوم
2: وعلى رأسنا الإدارة العامة وسلطة الإشراف.
1: وتحية الدكتور محمد الرابحي ديما يساند فينا، شكرا ليه، شكرا لكم أنتم الكل المرسقين الجهويين الأعوان الرقابة الكلكم الكلكم يعطيكم ألف صحة. شكرا سلمكي ضيف المرسق الجهوي والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية، موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم كما أهلا وسهلا في 60 دقيقة 7:31
0: في 60 دقيقة

0: ترانزي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، هلا وسهلا. طلبة تونسيون في إيطاليا مهددون بالترحيل، شنية الأسباب؟ شنو العدد متاحهم؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. إنبوكس معنا ممثل عن الطلبة تونسيين في إيطاليا، سي سمير تعملة. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك سي سمير؟ مرحبا. مرحبا، هلا وسهلا. شكرا. مرحبا، هلا وسهلا. قل لي شنو هي الوضعيه وشنو صار وشنو هي الحكايه؟
2: اول حاجه صح، حبيت نشكر ديوان افهم خطر عطتنا فرصه معناها باش نوصلوا صوتنا. خطر وضعيه الحق نتاع ربي ما نجمش نوصفها بكلام واحد ما يصفهاش.
1: مرحبا.
2: نبدا لك القصه من الاول، نحاول نلخص لك في 5 دقائق. الحكايه كيفاش بدات؟ ديزيتيديون خذينا كيما اي ايتيديون في العالم هذا، خذينا فيزا باش نخرجوا نقروا في بلد اجنبي. خرجنا عملنا الوراق نتاعنا، الاقامه نتاعنا وكل شيء، وجاونا به والونيفرسيتا هي حطنا اللي هو فما تيست وقت اللي احنا قدمنا عليها، ناخذ حاجه اسمها برينسكريبسيون، هذيك نصبوا بها الفيزا.
1: اي
2: البرينسكريبسيون كي اللي هو فما تيست نتاع اورال.
1: اي
2: هو لوجيكمون احنا كي وصلنا هنا لايطاليا ورسمنا في الفاك وجينا باش نعدوا هذا التيست الاورال هذاك اللي هو مع لونيفرسيتا دي بيزا.
1: اي
2: كيف عدينا التيست فما برشا الحق قبلهم وفما نمبر نتاع ايتيديونات رفضوهم، بالرغم اللي فما برشا نعرفهم عندهم المستوى الحق في الايطاليه مستوى محترم معنا. رفضوهم على عين الموضوع هذاك كي لونيفرسيتا رفضتني معناها. اعطيني حل اخر باش نجم نرسم عندها. كما في القانون الايطالي انك تجي على لونيفرسيتا وتمشي تبدل لونيفرسيتا اخرى من العام الاول ورقك يصير لها بلوكاج، الورق نتاع الاقامه الفيزا عني لي والبرميس وما تاخذوش. هذا في القانون الإيطالي. لونيفرسيتا ما عطتناش حل اخر، قالت لك سي بون انا مش قبل ما عندكش النيفو نتاع الايطاليه اللي ناخذ البطو دونك ما نجمش نقبلك في لونيفرسيتا. الور شنو يعمل اللي تيديو هنا بعد نخسر الفلوس الحق نتاع ربي وخسر الوقت وكونت بلوكي وبرشا حاجه. شنو يعمل اللي تيديو هنا؟ لوجيك مو يمشي يلوج على لونيفرسيتا اخرى قبله باش ينجم يهز انسكريبسيون فينال باش ينجم يعمل لومبرانت نتاع البيرميس دو سيجور.
1: انا قلت لي يونيفرسيتي اخرى ما تنجمش تمشي لها.
2: ما تنجمش تمشي لها، هو القانون يقول لك هكاك، اما انت ما عندكش حل، لازمك تجيب انسكريبسيون فينال باش نجم تكمل الاجراءات نتاع الاقامه نتاعك.
1: باش نجم تقعد في ايطاليا معناتها.
2: يا تروح يا تمشي تشوف فاك اخرى. اين فوا شفت فاك اخرى ومشيت رسمت فيها يصير لك بلوكاج كيما حكيت، يصير بلوكاج للفيزا والبرميس دي سيجور وما تهزوش. صار لنا البلوكاج هذاك والعباد رسمت سيبو وكل شيء. بعد ما صار لك البلوكاج والناس كلها رسمت فيها في اليونيفرسيتا وكل شيء، فما اجنسيات من غير ما نحكوا عليهم بغلبيتهم توانسه الحق. استغلت الفرصه خاطر احنا دي زيت اليوم انا ما عندناش علم بالقانون تاع ايطاليا، احنا قانون تونس عندنا به علم صغير، معناها بلادنا عندنا به علم صغير في القانون تاعها. كيفاش تعرفوا قانون ايطاليا
1: معناها؟
2: هو لوجيك مو كيما هكا، هي الحق الغلطه الاولى جات من لونيفرسيتا دي بيزا، كارها عملت معناها كيما باقي ليزونيفرسيتا الحق. نعرف بارما عملت تعمل لك تيست الاول الثاني الثالث، تعطيك ديما فرصه انك مش ترسمك عندها ما يديرلكش البلوكاج. بيزانو من الكارتوش الاولى طول تفضل على برا.
1: رفضوكم، قداش العدد نتاعكم؟
2: الحق نتاع ربي نحن قريب ال 200 تيديون.
1: قريب 200
2: نعرفهم برك انا حوالي 200.
1: كلكم شيتوا شنو باش تقراوا؟ شنو الاختصاصات معناها؟
2: باش اختصاصات، فما اللي يجوا يقراوا في ماستر ميكانيك، فما الكتريك، فما السوسيو، فما سبور.
1: كلهم ماجستير ولا فما شكون بعد البكالوريا معناتها؟
2: كلهم ماجستير.
1: كلهم يكملوا في الماجستير. معناها صار لكم الجمعة بلوكاج وما كمش باش تاخذوا الإقامة ومهددين بالترحيل، هذا هو.
2: بالضبط مهددين بالترحيل. شنو الحل معناها هنا؟ الوراق ويكويستورا حتى كيف تمشي لها تقول لك ما نجيش نعطيك البرميس دي سيجور نتاع القرية خاطرك أنت بالفرق اللي
1: جوزت القانون وعملت فوت معناتها فوت في القانون.
2: بالضبط. برشا تراف باش ما نفوتش برشا.
1: شنو الحل معناتها انتم اليوم اللي تراو هاي؟
2: الحال مش عارف نورمالمون احنا الاستوديو تاع الدوله التونسيه هكا ولا نورمالمون الدوله نتاعنا.
1: تواصلتوا مع السفاره مع القنصليات ولا لا؟
2: بالضبط بالضبط لازم نفهم المسؤول معناها يتحرك ويعمل حاجه مش ماشي كيكه.
1: اي مشيتوا انتم تواصلتوا مع القنصليه ولا مع السفاره في ايطاليا ولا لا؟
2: وصلنا والقصه نتاعنا يعرفوها حتى في تونس، يعرفوها برشا في تونس، وصلت القنصل وصلت برشا جهات. ما فما حتى شيء، ما فما حتى شيء، انا الى يومنا هذا عندنا حاطين وزن 9 شهور هكاك 8 شهور صارت لنا كاعدين وما فما حتى.
1: معناها انتم عندكم قرابه 9 شهور انتم بلوكي؟
2: بالضبط بالضبط بلوكي، ما نحكيش معناها اللي عندهم كيما نقولوا اقارب هنا في ايطاليا وكل شيء، الناس على الاقل لقيت كيفاش تعيش، انا نحكي على ايتي اليوم ما عنده حتى حد هنا، جا لهنا وما عنده حتى حد شنو يعمل بالضبط. يتبلوكا لينجم يخدم لينجم يروح لينجم
1: علاش ما ينجمش يروح؟
2: ما ينجمش يروح خاطر الرقم بلوكي، يروح اون فوا بور توت. ما عادش يخلو يرجع ايطاليا جمله، برغم اللي هو قاعد يقرا في كورسو نتاعو في فاك ومروح.
1: معناتها انتم قاعدين تقراو توا في ليزونيفرسيتي الاخرين اللي انتم عملتوا فيهم تسجيل.
2: بالضبط، قاعدين نقراو في العام، اما ما تنجمش ترسم في العام الثاني، باش تقرا العام الاول سي بون كملت وخلصت وكل شيء، العام الثاني ما تنجم ترسم فيه الا ما تاخذ البرميسو دي سيجور، لازم اليونيفرسيتا تعرف انت اقامتك في ايطاليا قانونيه. ينجموا يرسموك في العام الثاني، حتى كي نجحت في القرايه. نفس الحكايه. وفما برشا عباد معناها صار لها بلوكاج كيما كنت نحكي لك، برشا عباد ما عندها حتى حد هنا في ايطاليا، معناها يعيشوا هنا في ايطاليا كيفاش عايشين الله اعلم. يخدموا فما الحق مش باش نسكت على الموضوع هذا خاطر الموضوع بالحق يزرع على الاخر. فما ناس صحت سامحني في الكلمه تبيع في حاجات غير قانونيه هنا في ايطاليا معناها
1: هذا مش مبرر هكا ولا؟ مش مبرر معناها انك تمشي في ثنيه خايبه مش مبرر، اقامتك غير قانونيه مبرر. تمشي في ثنيه خايبه غير مبرر.
2: اي ماهوش مبرر، اما مين مسكين هذاك باش يعيش معناها هنا في ايطاليا؟ ما ينجمش يخدم ما ينجم يعمل حتى شيء.
1: في الاخر حتى ما تنجمش تعيش تروح لبلاد كون فوا بوغ توت وما تمشيش في ثنيه خايبه وما تمشيش في ثنيه غير قانونيه، هذا هو معناته، هذا موضوع ما نمشوش فيه، فقط معناتها انتم شكون نداءكم اليوم مش تتساوى الوضعيه نتاعكم؟
2: والله النداء نتاعنا يعني نشوف المسؤولين اللي عندنا في تونس، حتى اللي هنا في ايطاليا معناها، نجموا يتواصلوا مع الاطراف الادارات الايطاليه وشوفوا لنا حل الموضوع هذا، انه فوا بوغ توت باش الناس تعرف شنو هي تعمل بالضبط معناها. خطر بيزار الواحد يجي على اساس باش يقرا باش يعمل مستقبل يبدا باني احلام معناها وبعد يصير له فازه كيما هكا حق مستقبل معناها عباره مستقبل.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين حتى لتسعة متاع الليل، هذه في 60 دقيقة. طماطم حكينا فيها ديجا، معناتها ما قدش حكينا نهارين تالي، فوالا نهارين تالي حكينا مع غرفة الطماطم. نهار اثنين معناتها حكينا مع الغرفة متاع الطماطم، يقول فما نقص في الإنتاج خلال هذه الفترة نظرا للظروف المناخية اللي عدت بها بلادنا والحرارة، وخليت معناتها إتلاف كميات كبيرة من الطماطم، هذاك علاش الأسعار غالية والإنتاج قليل. ويقول باش يتواصل النقص هذا في الإنتاج حتى الشهرين القادمين، يعني حتى أكتوبر نوفمبر ما ترجع طماطم موجودة بكميات كبيرة كان في ديسمبر. سلمي داني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الخير هدى، مساء الخير ديونا فام وكافة مستمعي ديونا فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. الطماطم الكلام اللي قالته ساعة الغرفة نسبي صحيح مش صحيح، شو نجمو نبنيو عليه وشنية هي الوضعية توا الطماطم عند فلاح بسعرة يبيع فيها معناتها بأرخص الأثمان اللي كان قاعدين نشوفوا فيها بأسعار غالية وغالية جدا عند التفصيل؟
2: شوف هدى، هو الكلام اللي تقال يعني ينجم يكون نسبي ولكن ما هوش هو كل الحقيقة، على اعتبار أنه قطاع الطماطم هو معناتها عنده ثلاثة فصول. الفصل الأول هذا معناه يجب أن معناتها يعني نوضحه للمستمعين. الفصل الأول أن الطماطم الفصلية اللي هي من ضمنها في قطاع نعدوه للتصنيع لانديستريال، فهمتني؟ وبعد الطماطم الفصلية يجي معناتها قطاع نتاع الطماطم الارير سيزون المازوزي العدودي، هذا اللي احنا فيه تو حاليا. ثم بعدها يجي قطاع البكورات. عندنا ثلاثة فصول في قطاع الطماطم، ثلاثة فصول هذوما، يعني احنا تو في المازوزي في الارير سيزون. الارير سيزون اسنا فيه ارباك، فيه معناتها مشكل. المشكل هو التالي، انه في التزهير في الطماطم وقت الفلوريزون، فهمتني، صارت تمبيراتير، صارت سخانة كبيرة برشا. ونعرفوا التزهير والفلوريزون في وقت السخانة كلها تطيح النوارة، وبالتالي هذوك معناتها صار مشكل كبير ياسر، على اعتبار ان هي في فصل يعني في الفتره نتاع السخانه هذيك هي في الفلوريزون، ثم في الفيجيتاسيون في النمو، خاطر يعني الغصن مرتبط بالنواره. هذاك معناتها كي تصير السخانه غير عاديه هذاك باش تاثر سلبا وتطيح النواره وحتى النمو ما يمشيش، وهذه مشكل معناتها فهمتني هو اللي أثر سلبا. دفليس حاجة أخرى ما ننسوش، اللي في برشا مناطق منجة معناتها من السخانة مشينا الطقس انقلب بدرجة أخرى، ولا حتى اللي معناتها منعت شوية من السخانة محصول ضئيل صحيح ولكن صار ضرر من البرد. هذا درنير ما معدوش برشا، خاصة في منطقة سبيبة وفوسانة وفريانة، و هذايا معناتها المناطق المنتجة والمناطق اللي تعمل لارير سيزون. كي نشوفوا احنا هالعوامل هذه كل، فهمتني، من شأنه انه يخلي معناتها القطاع نتاع الطماطم انه في ارتفاع، وارتفاع غير معناتها معهود. هذاك علاش احنا نشوفه في المظاهر هذه.
1: وقتاش الوضعية هذايا نقول واحنا تتحل، ولا الوضعية هذايا تتحسن شوية نلقاو طماطم مقتش تحضر؟
2: هو الإشكال هذا راهو، شوف نجمو ديما من نجموش نعموه ونقولوا من هنا لديسمبر، هذا معناتها راهو ربما الحديث معناتها غير مقبول. وبالتالي خاطر ما نجموش ناخذوا طماطم توا هي حاليا توصل حتى ل 4 دينارات و500، فهمتني، امر غير مقبول.

0: غير معقول وما تنجمش حتى على على كل الأصعدة ما تنجمش. وبالتالي هذا باش يتقع فيه حلحلة. أولا أنه فما سواني مازال تنجم تخلط فهمتني، وبالتالي باش تعزز معناتها المشهد في السوق. دبليس حاجة أخرى ما ننسوش للباكورات خاصة في الساحل تنجم تدخل في 15 أكتوبر تنجم تدخل. وبالتالي نحن في وضعية غير عادية، هذا ما يشك فيه حتى واحد. وكما ذكرت لك الأسباب اللي ذكرتهم لك هذو ما هو اللي كانوا سبب، وعليه معناتها ما نعملوش أزمة.
1: ما نعملوش أزمة من الأزمة هكا؟
0: أي ما نعملوش أزمة، هي أزمة، هي بطبيعتها أزمة. كي نقولوا طماطم بأربع دينارات وبأربع دينارات وخمسمائة، يعني فما إشكال يعني المستهلكين ما ينجموش يستوعبوه السعر هذا. وبالتالي هو في حد ذاته فما مشكل. يعني إذا كان احنا نزيد نقولوا لا رانا باش نمشوا به لديسمبر وجانفي وكذا،
1: باش يزيد تستفحل الوضعية،
0: اي باش تستفحل الأزمة. وبالتالي لا احنا نقولوا راو أولا الباكورات ما تنجمش تبقى لديسمبر، الباكورات صحيح تدخل ديسمبر وتدخل حتى تمشي حتى الأبريل. أما لا فما مناطق رايت تدخل قبل مناطق بالنسبة للباكورات. على حد علمي وحد ما نعرف أنه في مناطق معناتها كيما الرقاب وكيما الساحل لم يدخلوا بكري في الباكورات. وبالتالي معناتها من هي موجود إشكال ما نزيدوش نعمقوه بالغوغائيات.
1: فوالا ان شاء الله نقولوا احنا 15 يوم اخرين وتتحل ان شاء الله الوضعيه.
0: 15 20 يوم اخرين ان شاء الله تو تتحل ان شاء الله، ونتفائلوا خير باش نلقوه
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد ميداني الضاوي، رئيس نقابة تنصير الفلاحين، شكرا على كل هذه المعطيات. شكرا لك اللي التقزينا من اللقاء، مصلين معكم مشوارنا. مرحبا 7:47 دقيقة على موجاتنا. أغنية يا ليلى عيونك سودو جلبات عاملة ضجة بعد ما غنيتها الفنانة العراقية رحمة رياض في لازبو في تونس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، ونسبها إلى التراث. شاب عماد الغيلوفي هو صاحب هذه الأغنية، يقول أنا صاحب هذه الأغنية وأنا اللي سجلتها، مسجلة عندي معناتها حقوق في حقوق التأليف. تو نحكيو معاه بأكثر تفاصيل، شنية هي الحكاية، وقتاش تسجلت الأغنية متاعو مش متاعو، تراث ماهيش تراث، شنية حكاية المقطع اللي قاعد يتداول توا على أساس أنه الفنانة سميرة توفيق غنتها في السبعينات، يظهر لي قبل بسنوات، شنو هو الموضوع بعد الفاصل.
2: معدي وانا فاهم كل ما يهمك تلقاه معنا في

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها بصوت الشاب عماد، شاب عماد الغيلوفي، أغنية من التسعينات غناها شاب عماد، ولكن اليوم رجعت للسطح، عملت برشا بوز بعد ما غنتها رحمة رياض وتم نسبها إلى التراث. ناخذ ضيفنا في المباشر الفنان والشاعر والملحن شاب عماد الغيلوفي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك وذا مرحبا بيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي هالغناية هذية اللي عملت ضجة وعملت جدل وقالوا لا متاع التراث وغنيتها فلانة وغنيتها فلتانة والناس ربما معناتها قالوا ما تغنيت حتى مستبعينات وألحان قديمة وغيره وغيره، فسر لنا قصة هالغناية هذية.
2: مساء الخير الساعة، وتحية ليك والأستاذ المستمعين يكون ليك.
1: مرحبا.
2: بالنسبة للغناية
1: هاي قرب شوية للتليفون شاب عماد، هاي
2: الغنية سجلتها تقريبا في 92 ولا
1: 92 93، هاي
2: كلمات من أول حرف لآخر حرف في النص في كلمات،
1: هاي
2: لحن هو مستوحى من أغنية للفنانة سميرة توفيق،
1: هاي
2: فيلم غنت جينيريك نتاعها هي يمكن عام 77 ولا 75،
1: هاي
2: لكن اللحن مطابق لها تقريبا 4 أو 5 مقاييس من لحن لك ويتغير. هي حتى في الموسيقى يلزم اكثر من 100 مليون،
1: لازم 8 مقاييس فما اكثر باش نقولوا راهو اللحن مش متاعك هكا ولا
2: يا عيني عليك. هذا مش متوفر اللي يقولوا هم راي تراث ولا راي تعفلين ولا كذا، مش صحيح. اذا كان نعطوها الاهل الاختصاص يقولوا لك الكلام اللي قاعد نحكي فيه.
1: اي فوالا، وحنا انا استشرت موسيقي لمحاله قال لي لا راهي مش لازم فما 8 مقاييس فما اكثر مش تولي مطابقه، معناتها نقولوا راهي نتاع سميره توفيق ولا نقولوا راهي نتاع تراث ولا غيره. فوالا
2: يعني معنا انا على سبيل المثال مثلا الفنان صبر الرباعي في اغنيه سيدي منصور هي شويه من الاغنيه التراثيه المعروفه،
1: اي
2: وزاد اضاف لها هو بالشكل اللي عمله هو اي فنان اخر يعاودها له يشوراش يقضيه ويربحه، لأنها هذيك بالشكل هكا هي على ملك صبر الرباعي.
1: معناتها الأغنية توا على ملك الشاب عماد مسجلة، معناتها حقوق الملكية متاعها مسجلها؟
2: مسجلة تقريبا 94 ولا 95 سجلة، وعندي يثبت الوثائق وكل شيء، وتوا يعني المسألة القانونية بيد القضاء وتتخذ مجراها القانوني، وكل إنسان يعرف حدوده ومعادش يتجاوز حتى أصله.
1: رفعت قضية بكل من أنه غنى الغنية هذية ولا بشكون بالضبط؟
2: قضية تو باش ترفع باللي غنوها الكل،
1: اي
2: واللي سجلوها يعني خاصة اللي توريت مثلا على سبيل المثال هني رحمة هذية،
1: اي
2: مش مثلتي أنها غنتها، لا اللي غني في عرض واللي غني كذا ماهيش قضية ثم.
1: اي
2: قضية أن تغير نص الأغنية ثم تنسب الأغنية كأنها تراثية ومولاها حي يرزق
1: يعني. أنا خاطر أنا كي سمعت رحمة رياض الكلمات مغايرة للكلمات اللي أنت غنيتهم شاب عماد،
2: والأسوأ من هذاك أنها تغنت بنص رديء أخلاقيا، النص رديء جدا. كي نقولوا شارعنا شارع النوار واللي يحب يجي يختار، ولا شارعنا شارع الحب والعطشان يجي يشرب، خيوين يعني شو هذا؟ شو الصورة اللي قاعدة تسوق للمرأة التونسية؟ للأخير في اللي كتب والأخير في اللي أعطاها لها والأخير في اللي يعني شيء مؤسف.
1: معناته أنت حسيت أنه تشويه للأغنية الأصلية ولكلمات الأغنية
2: طبعاً
1: الأصلية؟
2: هو تشويه للأغنية وتجاوزت الأمور بالشكل هذا. وقت اللي تتبث أغنية يعني تتغنى على مسرح قرطاج وتتبث في أكثر من قناة فضائية وفي قنوات عربية المشاهدة بتاعها كبيرة، انت يا سيدي اللي اعطيت الاغنيه هذه ماشي بالك تعمل في حاجه كذا، راك اسات لصوره المراه التونسيه. شو قاعد تعمل انت؟ شو قاعد تعمل فيه؟ الناس هذه لهالدرجه على درجه من الغباء، انا ما يفهمش ما معنى النص هكا ولا المقطع ولا ما يقراش ما بين السطور. هو كيفاش مثقف تعمل خطا زي هذا؟ لك فيه ان نتعدى على الحق الادبي نتاعي ثم يشوه في صورة التونسية بكلام يندله الجبين، كي يتفسر كلام لا أخلاقي، حاجة تعيسة جدا.
1: اليوم الشاب عماد مشى في مسار قضائي، كل من أساء إلى هذه الأغنية، كل من سجل هذه الأغنية بصوته، القضاء معناتها وكلت محامي في الموضوع هذايا والإجراءات القانونية معناتها مشيت فيها؟
2: أكيد قاعدين نمشوا في مسألة قانونية خطى ثابتة، أمورنا ماشية نظمة.
1: مش أول مرة شاب عماد تصير لك الحكاية هذايا، 2004 صارت حكاية مشابهة نتذكر.
2: ايه غنتها الفنانة نورة أمين، ما هي تجهل مسكينة الوضعية، والتجأنا للقضاء وقع يعني إيقاف طبع الشريط الكاسيت وقتها، وتلمت الكمية اللي طرحت في الأسواق رجعت للشركة يعني، وطلبت هي الاعتذار واعتذارها مقبول لنا مع اللي هيش بالوضعية، والشركة فسخت الأشرطة
1: اللي وزعت
2: وربحت القضية ومريقة معها.
1: عاودت غنيتها نجات عطية،
2: عاودت غنيتها ورايك ورام أراو جاه يعني حضر المؤلف والملحن محمد النوري صديقي نوجه له تحية بالمناسبة، حضر في الاستوديو وكلم نعمان الشاعري الموزع، قال له يا نعمان هاي الغنية بتاع عماد هذه استعمل انت كيش تيك تسجلها في غنية كي وحكوا معها، وكلموني قال لي راي النجاة عطية تحب تغني، لا لا قلت لك كيف باش تغني راي غيرت نص، قلت له لا هي غيرت نص وجاي تشاور فيا بعد ما غيرت وسجلت كيفاش هكاك تحب تغني تكلمني ساعي تواصل هي معايا مش طرف اخر، ما فماش وسيط بيناتنا، خاطر انت بتحبي تغني احكي حاجه واني مولاها تكلمني تهزي تليفون تتواضعي وتنزلي من برجك العاجي وتقولي يا فلان الو راني حاجب كذا كذا، ومش مشكلة فماش حتى مشكلة فقط هو رو هكل انك تعطي انا تحترمي شخص وتعطيه حق الادب وتفضلي، وعمر ما كانت مشكلتي مادية يعني منحوه مش على الفلوس مش هذيك مشكلة
1: فعلا. فبانيس قالوا استغل الاسم العربي رحمة رياض، وربما معناتها تحب تقاضي رحمة رياض وتحب تاخو فلوس على الموضوع.
2: لا انا ما لا مشكلتي اصلا من هي رحمة رياض، والله لا نعرفها اقسم بالله عندي نهارين عرف عامل نسب مشاهدة، لكن رأي في يجيبوا هني بشي يكبروا تونس، هي نقطة الانطلاق لأي فنان عربي يحب ينجح، يحبوا لكن وراه ما نعرف هيش يعني. عمري ما سمعت بها رحمة رياض ونخرجوا للشارع مستحيل ما يستغلوش، مش مشكلتي لا لا ما حسيش لا بمادة لا حتى بشي، فقط حقي الأدبي الأغنية رأي على الملكية الفكرية الفلاني الشاب عماد راي اني لحنت اني اللي كتبتها وقفنتها، وتول مره جيت تطلبوا الاذن ما تغنوش هكاك مانيش في غضب
1: واستغربك حتى اغاني اخرين هذه يا ليلى نذكر ريت النجمه زاد غناوها برشا هكا ولا لا يا اغنيه شاب عماد
2: طبعا هي
1: يا موج البحر زاد كيف
2: نعم موج البحر للشاعر صاحب الشعير والحان نزع الشعير اني خذيتها بصحت وسجلت الاغنيه وقعدت يعني سنين تقريبا 15 عام ولا كيفاش مسجلة عندي 14 عام بعد ولد مرة تشوف واحد يطلع واحد يسجلها واحد يصور شنو واحد يعمل سيكونس 5 دقائق ولا 4 دقائق مقطع وطالع وموسيقى يعني كل واحد على شكلته حتى تنجح ولا تاخذ مع روحك برمشي اجتهد ولوج ولا شوف تعامل مع ملحنين تلقى حاجة ناجحة تحب تركب على مش معقول
1: معنى أغاني الشاب عماد ولات اليوم طريق للنجاح تعتبرها مع تليخ وغناية من شاب عماد باش ينجح وباش يظهر يتكى على شاب عماد
2: كله مرام اللي ما اقتاتش من حاجة اقتات من زوز بما زوز فنانين في الجنوب التونسي واحد الله يرحمه بعد ما مات على القول عرجون عملت شنعة البلاد وبوقلنا ولا اسم كذا ولت القنوات تحت والإذاعات تحت كذا
1: هو أيضا استولوا له على أغاني متاعه
2: يرحم والديك ومن انا حي ما يتفكروا بعد وين وكيف مات قالت كلها هو الفنان كذا هم اني حضرت في المقبره نتاع ما جي حتى فنان حتى واحد ما جي الوحيد اني ما فهم حتى
1: اللطف عليك وربي يطول في عمرك ان شاء الله هذاك اش نتمنى ما زالت لك مسيره طويله شاب عماد نجم التسعينات والالفينات وحتى نجم معناتها الجمعه نتاع 2025 بغيتي تطيري تطيري غنيه معناتها كسرت بها الدنيا الحقيقه وفما توي ظهر لي غنيه اخرى قاعد تسجل فيها في الاستوديو نختموا بها فيسع فيسع فيسع في 10 ثواني شكون حتحضر انت ولا زهر شعير
2: أغنية اللي بعد بغيت تطيري فما سعد دوم مازال نجحت
1: فوالا
2: تو نحضروا في تقريبا 5 ولا 6 أعمال إن شاء الله عمل اللي باش يرى النور اول هو صبري اللي صبرته
1: اي
2: تحضر تقريبا وتخرج
1: ان شاء الله مع الاخوين مع مش اخوين هما مع عائله عائله شعير ولا لا مع ناس اخرين
2: لا هي كلمات صاحبي شعير والحن
1: فوالا صاحبي شعير وألحانك هو ديو رائع عندي وصاحبي شعير لمحالة الحقيقة وإن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم حتى تنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا فيديوهات صاحبي وشاب عماد مكسر الدنيا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح شاب عماد الغلوفي إن شاء الله من نجاح إلى آخر شكرا لك ليلتك زينة إلى اللقاء احنا مصين معكم مشوارنا مرحبا بكم للتسعة الأخبار تتفيت مع باهرة الأخبار الرياضية مع قدورة
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9 نص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
3: مجزء الثامنة ديوان فام عسلمة رئيس نقابة الفلاحين بسيدي بوزيد ميدان الضوي يقول أن سعر الحليب عند التجميع والمحدد ب 1340 مليما للتر الواحد لا يغطي كلفة الإنتاج التي تتراوح وفق تقديره بين 1800 و 1900 مليم للتر موضحا في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن الفارق الكبير بين سعر البيع وكلفة الإنتاج دفع عددا من الفلاحين للعزوف عن تربية الأبقار الحلوب والتفريط في قطعانهم مشيرا إلى أن عددا من المربين غادروا النشاط وباعوا أبقارهم نتيجة الصعوبات التي يواجهها القطاع وتعد ولاية سيدي بوزيد من الولايات المنتجة للحليب واللحوم ما يجعل المحافظة على القطيع ودعم مربي الأبقار من المسائل المرتبطة باستمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بالجهة من المنتظر أن تستأنف غدا الدروس بمعهد 2 مارس برديف من ولاية قفصة بعد تعطلها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي برديف إبراهيم بن عبدالله لمراسل ديوان فام بالجهة وأوضح بن عبدالله أن قرار استئناف الدروس يأتي إثر الزيارة التي أدها اليوم ولي قفصة سليم فروجة والمندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي إلى المؤسسة المذكورة حيث تمت معاينة النقائص والأشغال الجارية بها قبل العمل على تلافيها بما يسمح باستئناف العملية التعليمية في ظروف مناسبة وكان عدد من أولياء التلاميذ قد نفذوا الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام المعهد للمطالبة بالإسراع في استكمال الأشغال الجارية داخل المؤسسة والتي أثرت وفق تقديرهم على سير الدروس فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تتمكن من حجز 4.7 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك وجرت عملية الحجز وفق ما أكدته مصالح الولاية لوكالة لتونس فريق للأنباء لدى أحد الشركات النشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة وحرر الفريق محضر بحث يتعلق بعدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن مع التدقيق في معاملات وفواتير الشركة إلى الشأن الدولي رئيس سوريا أحمد الشرع يؤكد أن سوريا توحدت وبدأت مرحلة النهوض وذلك خلال كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الماضي الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أخفقت وهذه الحرب التي وصفها بالسخيفة التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي وقوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم
4: فلاش سبور مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور البداية بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي ترشح لنهائي بطولة افريقيا للفوليبول المقامة بقبة المنزق. بلا شوية انتهت المباراة بانتصارنا ضد المنتخب المغربي بثلاثة اشواط مقابل شوط. تفاصيل الاشواط ناخذوها في المباشر مع مفادنا الى قاعة قبة المنزق مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
5: مرحبا بك قدور، مساء الخير مساء الفل، ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الطائرة في تونس بعد فوزه منذ قليل على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط مقابل الشوط 25. يعطيك القدور النتائج الخاصة بالأشواط 25-17 في تونس، ثم 25-20 للمنتخب المغربي، ثم 25-16، ثم 25-12 المنتخب التونسي، بذلك يتأهل ويكون أحد أطراف الدور النهائي من أمم إفريقيا في انتظار مواجهة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني. تنطلق بعد أقل من ساعة

0: المنهزم في هذا في الدور نصف النهائي الثاني في مباراة ترتيبية عن المركز الثالث. وربعا ذكر النهائي في دور نهار الجمعة بقصر الرياضة بالمنزل بين المنتخب التونسي والمنتخب نحن نقول إن شاء الله يكون نهائي جزائري تونسي في انتظار المباراة اللي باش تنطلق بانطلاقا من الساعة 9 كدور تصريحات تفاصيل وكل ما يخص المباراة الدور نصف النهائي تلقاوها على الطاجة تاعنا سبور باي دي وين اف ام.
1: شكرا لك مهيب بن حسين مفدنا إلى قبة المنزل مرة أخرى. ألف مبروك للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. الفولي بول نمشي للفوتبول. المنتخب الوطني التونسي أكابر أجرى آخر حصة تدريبية أعدادا لمباراة غدوة ضد أوغندا 8 متاع الليل بالساد حماد العقربي برادس في أولى جولات تصفية الكان بحضور جميع الملاعبية. قبل الحصة التدريبية الناخب الوطني معين الشعباني عقد ندوة صحفية كان حاضر فيها زادة منتصر الطالبي. منتصر أكد أنه فما برشا عوامل ساهمت في خيبة المونديال والمطلوب الآن تجاوز المرحلة هذه والعمل مع الإطار الفني الجديد على التعلم من أخطاء الماضي وتشريف راية المنتخب الوطني التونسي.
2: Voilà, après les dernières compétitions, on a vu le résultat sur le terrain. Il n'était pas présent et c'est sûr que c'est la faute d'abord des joueurs, mais il y avait pas mal de choses. Il y avait ma faute de logistique, l'organisation, pas mal de choses. Il y a fallu on a maintenant que le Arsène Haletna ou Kimosawe. Donc voilà, je pense que ma faute d'aide, que ce soit le staff ou même la fédération et les dirigeants, ils ont bien appris. Voilà, c'est très important, Inch'Allah, qu'on tire dans le même sens et que ce soit en dehors du terrain, Mahata, tout ce terrain. Inch'Allah, les choses vont changer et c'est vraiment le discours du staff, du coach, des dirigeants et nous aussi des joueurs. On veut montrer une nouvelle facette de l'équipe nationale, mentalité vide et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée. Je suis Ralou Menarlat, Inch'Allah, et je suis Ponopi Moussaoui et maintenant je retourne sur l'équipe nationale et Arsène Halet, Inch'Allah.
1: كان هذا تصريح متسرى طالبي وبقية التصريحات موجودة على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افام. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكري الواعر أتم اتفاقه رسميا مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله. من المنتظر أنه يمضي عقد مدة زوج مواسم على إسبيرانس بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج بالبطولة الموسم الفارط. مبدئيا فرانكو يشرف بعد غدوة على أول حصة تدريبية للترجي في تربص عين دراهم مع الكوتش المساعد مجدي التراوي. كيف أولى المباريات باش تكون ودية نهار السبت الجاي في التربص أمام أولمبي الزاوية الليبي. نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي سيقاضي لاورينسيو ريجي كامف بسبب مغادرته للفريق دون اتفاق رسمي بين الطرفين. نذكر أنه ريجي كامف اتفق مع ستيوا بوخارست الروماني. الهيئة السيرية الجديدة للترجي الرياضي الجرجيسي اتفقت مبدئيا مع شكري الخطوي الإشراف على الإطار الفني للفريق خلفا لمنصف مشارك والخبر يبقى للمتابعة. النادي الافريقي اعلن اليوم عبر صفحته الرسميه عن تركيبه اعضاء اللجنه المشرفه على الجلسات العامه والمنخرطين. بالنسبه للتركيبه النهائيه رئيس اللجنه معز الخميري، نائب رئيس اللجنه احمد الشملي، الكاتب العام ليلى الشابي، الكاتب العام المساعد عزيز بلامين، عضو مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي الدريدي. الشبيبة الرياضية القيروانية تعاقدت اليوم مع المهاجم ماهر الوسلاتي اللي أمضى 3 سنوات مع جي اس كا إلى غاية جوان 2029 قادم من الترجي الرياضي. نذكر جي اس كا الموسم هذا تشارك في بطولة الرابطة الثانية. أكثر تفاصيل ديوان افام بوانيت. كان معكم قدور في لمان.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان افام حكاية غرامة.

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: لخاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا. المشاورة الاهالي الروحية اللي طالبوا بتوفير مبيت والنقل المدرسي للتلاميذ، ظروف صعبة وصعبة جدا لنقل التلامذة للمؤسسات التربوية في ظل غياب للنقل المدرسي وغياب للمبيت. شنية الحكاية وشنية تفاصيلها نحكي في الموضوع تتسويتها.
2: فسفس
1: ضيفنا في المباشر النائب المحلي عن عمادة بوعجيلة، عضو المجلس الجهوي عن الروحية بولاية سليانة، سلعيدي لوصيف. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك، مرحبا بك، عايش مدام، شرفنا اتصالك.
1: شكرا، مرحبا.
3: كلام بتاع اللي في تاع المدرسة الاعدادية الروحية، عندنا 38 بنية، اقصى بعض ما بين اللي فيه والمناطق اللي فيها ذي من 35 كيلومتر حتى 20، أقصى حد 20 كيلومتر.
1: عاود لي، عندنا 38 تلميذة، شنو هو المستوى نتاعهم؟
3: 38 تلميذة في المعهد
1: الثانوي.
3: المعهد الإعدادي بالروحي.
1: المدرسة الإعدادية ولا المعهد الثانوي؟
3: المدرسة الإعدادية بالروحي.
1: المدرسة الإعدادية، أي.
3: أي، ما حبوهمش، ما حبوش بيتهم.
1: ما فماش مبيت.
3: في المبيت.
1: أي، هو فما مبيت ولا فماش مبيت؟
3: فيه مبيت فارغ. قفتنا كلمت القيمين وجوا أمس جماعة التربية المندوبية سليان بتاع سليان للروحية مع المدير، قالوا فيه وفيه
1: معنا فويت فويت
3: ما هاي معنا فويت انت نشوف له فويت انت ساعتين يصلح هاي وهما ما حبوش بيتهم وابنه ما حبوش حتى فطرهم وابنه قاعد تروح ست انت على شيء وتم البوية مسكين يخدم في المرمى مش موجود جملة معنا رأس البنته مش هيخدم على روح وبلاد بعيدة فيها زوجين وتعرف انت ده ما نهش تي كاش مش نعمل لو تزيز نعمل محل
1: 38 تلميذة يوميا فمش كار معناتها تهزم وتجيبهم يوميا ولا كيفاش؟
3: لا ثم نقر ريفي لا ثم نقر مدرسي لا ثم كيران بس
1: 38 تلميذة كيفاش يمشيوا؟ قداش بعيد عليهم المدرسة الإعدادية؟
3: أبعد بلاصة 35 كيلومتر حتى أقصى حد 20 كيلومتر
1: ما بين 20 و35 كيلومتر أي كيفاش يمشيوا يقراو كي لا فما لنقل ريفي ولا فما مد كار معناتها فاش يمشيوا يقراو؟
3: يمشوا في النقل كيك ما ما ما ما نعرض الكيسات يعمل الصوبات باش يمشي يقرأ في العشية ساعة ساعة تروح الطفلة تصل كيس سبعة تعلي
1: ولا نشوفوا فين في كمين طالعين من تالي
3: إيه فين من تالي في كمين أنا ما ولا ما معدينا في اللحظة
1: في الكمين معناه كي يلقاو ستوب باش يمشيو في كاميونة من تالي يقراو ما لقاوش ما يمشيوش يقراو
3: ما لقاوش ما يلقوش فاش يمشيو ويحصوا يمشوا صباع باش يقراو في العشية مؤخر ما تقديش نقل تقديش حتى كهرباء الناس كل تروح ما لك الفلاح ولا عندك رهبة كل تروح ما تقوش العشية في البيت
1: شكون باش يروح
3: بيه في ساعة كيماك النهار وطفل هزوا الماء هزوا البيت جماعة تعدت من الواد الروحية هزوا طفل
1: في نفس المنطقة هذه معناه
3: في نفس المنطقة ديجا الوالي سليان في دالوبية جاء التليفون وقتها في السينية وفز على اخر الحاسه دي
1: وعلاش ما فماش كار تهزهم وتجيبهم صغيرات هذوما
3: ما فماش كار تولي مسؤوليه نحن الاوليه ولا مسؤوليه الدوله دي
1: لا انا نسال معناها علاش ما فماش طلبتوا بكار مشيتوا للشركه ما قالوا لكم لا شنو بالضبط شنو اللي صار
3: طلبنا حتى في الولايه كره الروحيه كما عندنا ما عندهمش كياسات معنا ما نزوش نعطوهم خاطر بني تحتيه نتاعهم همسه ما نزوش نعطوهم كره البدويه ويعرف معنا كياسات مش بيه
1: خاطر الكياس مش باهي ما تمشيش في كار بعد يعني لا كار ولا مبيت
3: لا كار ولا مبيت المبيت موجود مبيت يعملوا لنا رفيه فيه ساعة ساعة تو معلمين ذلك قروا في الجيكشة تبعد المدرسة الجيكشة ذي تبعد على مدينة الروحية 35 كيلومتر يحملوا لديان الزوز وما يدور ويجيبوا على مكثر باش يروح
1: كداش من كيلومتر ذي الدور على مكثر
3: الدور على مكثر تمشي 70 كيلومتر باش توصل روحي
1: 70 كيلومتر
3: للعينيه للمعتمدي
1: باش يروحوا الصغيرات معنى 70 كيلومتر حكيوا على صغيرات في العددية راه معناتها 12 و13 و14 سنة
3: يحملوا زوج ديالنا زين كبار كي يحملوا يقعدوا ب 8 سوايع ب 3 سوايع ما يعدوش
1: معناها يباتوا في الشارع صغيرات ولا شو يصير فيهم؟
3: والله ساعة ساعة قلت بيت العباد نطيش بحذا الوديان النهار فات برك زي ما تعدت جبت صيدلات وحملت فيها واد روحية الهز فيها هذا صغير محسوب من مضي ساعتين وبيني في بيني وحطيها للسبعة ثمانية تعليل باش عدل لي
1: باش الصغار روحوا لديار نداءكم لشكون؟
3: جيت مطر وحمل الواد في المغرب تقعد البنات بنات طبايا تقعد مطيش ولا عندها ولية معاها لحد شيء كيفاش نعملوا له البنات هذين
1: على هذا نداء عاجل إلى وزارة التربية باش توفر لهم يا إما مبيت يا إما نقل مدرسي واحد من الزوز مش حل وحده
3: ولي نتاع زاد عنده بنات مدام بحذايا ولي
1: مرحبا بي هلا وسهلا
3: اه مش نعدوكم هو حاضر يعني في الجماعة في المندوبية كذا
1: مرحبا مرحبا
3: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
3: مساء النور مدام اهلا
1: مساء الفل اهلا وسهلا
3: عايش تعرفنا بيك مرحبا
1: مرحبا قل لي شنو هي الوضعية
3: الوضعية مزرية ما عندهاش حتى تفسير ما عندهاش حتى وقت امس حاضر بالنسبة لي امس حاضر جات لجنة من سليان
1: اي
3: للامانة باش نكون صادق حسب كلامهم متفاهمين ووعدونا انه ثم حلول لكن ما دام انه ثم 38 بنيه احنا قبلوهم وقف السبعه ساتي والثامنه ساتي ما خافوش عليهم وقف ولوا صبايا ونسي في التاسعه ساتي خرجها ثم ولاد شكون خرج قبل بنته ومشي يخدم على روحه امس خرجها على حساب من ست نتاع العشيه تختف على حساب من يوم 38 وثم زوج دور توارث فارغين زوج دور توارث حسب الكلام باش يكون صادق حسب كلامهم هما قالوا عنا فوي فوي انت ساعه من زمان معلم انت تعرف لو جايتك ندير نحن قدامنا زوج مزيان كبار تعرفها مدونة معروفين اصلا انه فوا فاضل الواد هذاك راهو يبقى مينيموم يبقى ست سوايع باش يعدي ومن نص نهار باش تلقى حتى كهرباء واحد تطلع له سخانه كي كهرباء ب 30000 هذا واقع مانيش متدخل هذا واقع هذا الواقع نعيشوا فيه الواقع نعيشوا فيه نحن لا عنا طريق لا عنا مين الجمهورية شربتنا بها بالحق راهو هذه نقولها للأسف نحبوا بلادنا ونحبوها ترابها العزورة اقتحت أما بلادنا يربطنا بها عالم تبي تاخذ تعريف وحدك تم
1: هو كل مسؤول مطالب أنه يخدم خدمته كل مسؤول مطالب أنه يأمن الصغيرات هذوما في حقهم في القراية في أفضل الظروف في أفضل الظروف سواء كان مبيت وإلا نقل مدرسي ندائكم إن شاء الله يكون وصل إلى السيد والي سليان إلى السيد وزير التربية شكرا لك يعطيك ألف صحة
3: مادام احنا النقل المدرسي هذايا منعدم وما تجيش
1: أصلا قال لي اللي هما يمشوا في كمين من تالي معناتها يلقاو ستوب
3: قدروني
1: على
3: هذه منعدمة أصلا علاش نحن كي ثم زوج دور توارات
1: يقعدوا في أمان على قليلة تطمئنوا عليهم فوالا تطمئنوا عليهم يقعدوا على قليلة في أفضل الظروف فوالا
3: مادام الله يبارك لك ويرحم والديك وسلم نسوتنا
1: إن شاء الله صوتكم يكون وصل وإن شاء الله تتفاعل بسرعة السلطات في سليانة لأنه مصير 38 بنية يمشيوا يقرأوا في العدد فما أولاد يقرأوا لكن بنية تبارك
3: بنات وولاد هما تو أمس القرار خرجوا بيا باش نكون صادق وآمين باش اللي حضرتلو الكل خرجوا التاسعة ساتي قبلهم المرة الأولى وبعد داروا قبلوا السابعة ساتي والثامنة ساتي لهم دوبليين فهمتني وقالوا التاسعة ساتي يدخلوا كبار بنت عمي هي بنتي عمرها 16 سنة تخرجها الست نتاع العشية
1: فماش تروح شو معناتها كبير ولا صغير ستة نتاع العشية فماش كار معناتها شو مع 16 عام واحد كبير معناتها يتسمى
3: لا عن مدام لا عنا كار لا عنا نقل من نص النهار يحبس كل شيء هي الواقع الموجود
1: هاي فنتواصلوا مع وزارة التربية في الموضوع هذا مع السيد مندوب الجهوي للتربية بسليانة للرد على الموضوع هذا لأنه يعتبر موضوع حارق مصير 38 تلميذ معلق ومصير 38 تلميذ مجهول بالظروف هذا شمعتها يمشيوا في ستوب في كميونة من تيلي القاو كميونة مشاو يقراو ما منلقاوش كميونة ما يمشيوش يقراو معتها ظروف الحقيقة قل كان فما مبيت فما فويت صلحوا لفويت هذا وخلي صغيرات على قليلة يباتوا في المبيت نكونوا وإحنا مطمئنين عليهم كأولياء تفصلنا بيننا وبين المعتمدية زوز أودية في الظروف معناتها قادمين على شتاء وأمطار ونعرفوا سليانة فيها نسبة كبيرة من التساقطات معناتها على قليلة نحمي وصغيرات هذوما من فواجع الله ليقدر تنجم تصيبهم يلا مصير معكم مشوارنا مرحبا بكم 38 دقيقة على موجاتنا
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين. Come.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. العودة للمدرسة وصارت الصغيرات ورجعوا يقرأوا، والحمد لله برشا صغيرات تهنوا عليهم أولياهم، شدوا بلايسهم، بداوا في الدروس متاحهم. نحكيوش على الوضعيات الكبيرة، الوضعية اللي كنا نحكيو عليها توا في سليانة، ما نحكيو على أغلب الوضعيات في البلاد، معناتها تقريبا أمور واضحة. الأولياء عندهم هاجس كبير وكبير جدا، هو اللمجة، لمجة المدرسية للصغيرات، لمجة الصباح، لمجة العشية، كيفاش نبعد صغيري على لومبالي، كيفاش نبعد صغيري على كل ما هو حاجات ماهيش صحية، كيفاش نختار لمجة صحية لصغيري، وشنية أفضل لمجة نجم نحضرها لصغيري. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.

0: ضيفتنا في المباشر سعداء وتكون معنا لأخصائية التغذية والرجيم دكتور سلسبيل شمام. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أشكرك ساعة على التدخل هذا على الموضوع اللي هو مهم برشا، خاصة توا مع العودة المدرسية. نتمنى عودة مدرسية موفقة ساعة لجميع التلاميذ، وبالطبيعة كي نقولوا عودة مدرسية وليو يخموا شنية نحط في اللمجة، اسكو زعما لازم تكون حاجة ما غير سكر، اسكو نمنعوا على الصغير الشوكولاتة والحلويات والشيبس والحاجات هذيك الكل.
0: هاي قول لنا هاي دكتورة، شنو نجمو نعملو بالضبط، شنو نختارو، كيفاش نحضروا لمجة صحية، وشنية أفضل الحاجات اللي لازمنا نحطوهم في لمجة الصغيرات؟
1: باهي، أول حاجة هو اللمجة الصحية لازمها تكون بسيطة، وخاصة عم وما لازمش تكون فيها برشا سكريات وخاصة الدهون. مثال نجم تكون فاكهة كما التفاح كما نب، حاجات بسيطة وسهلة حتى على الأولياء باش فيها ما يحطوها للصغير.
0: غلط الموسم معناه.
1: اي غلط الموسم خاصة. وكيف كيف نجم مثال ياغورت طبيعي ولا ياغورت اللي هو ديما نخليه الاختيار للصغير باش هكاك حتى هو يولي يحب الاختيار هذاك ويحب ياكل اللمجة هذيك. كيف
0: شوية الياغورتة نخليه له فيها حرية الاختيار.
1: اي نخليه له حرية الاختيار في الياغورتة بالطبيعة، مش نسنسوه بنفس المطعم ديما، يعني مرة يخو نجم ياغورتة بالشوكولاتة، مرة نجم ياغورتة بالفخيز، يعني ديما ينوع. هو اخي بحاجة ما يكونش تنوع في اللمجة نتاع الصغير. اللي هي بهي برشا، خاصة نعرفوا اللي عندها فوائد على التركيز نتاع الصغير وتحسن من الميمواق، وحتى اللي هو معناتها بهي في القراية وبسيطة زدها كيف يعني تتحط في معناتها علبة صغيرة وكل ويهزها معاه وسهلة على الاخر.
0: اللي هي شنية؟
1: اللي هي المكسرات.
0: المكسرات
1: اي نوع نتاع مكسرات هو هاي. الحاجة فيها في المكسرات خاطر بحكم انه فيها برشا منافع وخاصة للصغار.
0: معناتها من الأفضل أنه نحطه في الجوتي متاع صغارنا مكسرات.
1: أي من الأفضل.
0: من الأفضل.
1: وفقنا حاجة نأكد عليها اللي برشا أولياء ينسيوها اللي هي الماء. راو الماء راو مهم برشا بالنسبة للصغار، يعني مع كل لمجة ديما مستحسن دبوزامين، عودوا الصغير ديما يهز دبوزامين معاه للقراية. وزادها راو ما عادش نخمو انه الماء يتعوض بالعصير، خاطر ذيك راو حاجة صغيرة، حاجة خطيرة على الصغير برشا. ولكن العصير يبدا مكتوب عليه طبيعي وكل راو باقي ما يعوضش لا الفاكهة ومعناتها الفاكهة الموسمية، ولا يعوض زادة الماء. خاصة انه كي نقولوا الفاكهة علاش، على خاطر هي فيها الياف وتخلي ديما الصغير يشبع اكثر، اما العصير ينجم يعطيه معناتها كمية كبيرة متاع السكر وتخليه جوع في وقت قصير.
0: خاطر السكر في ساعة ما يتحرق فلا وتحس
1: وخاصة الصغار ما شاء الله يتحركوا برشا ونشاطات والكل، وهما في بعضهم معناتها يتحركوا كل دونك في ساعة ما بشي جوا كي بتعطي حاجة حلوة. بالنسبة للبسكويت والشيبس والحاجات هذيك الكل والشوكولاتة، هو ما نحبوش نعاودوا الصغير انه معناتها يستعمل كلمة ممنوعات، على خاطر كي نقولوا نحن للصغير حاجة
0: ممنوع عن مرغوب
1: هذيك هي دونك يولي ممنوع يولي يتعلق بها الحاجه هذيك اكثر. دونك هذيك علاش ديما الاختيار يكون مش يومي والكميه تكون محدوده، وخاصه نعلموا الصغير انه ثم فرق بين الماكله اللي ناكلوها كل يوم والماكله اللي نجم ناخذوها من وقت لوقت، مثل الشوكولاته ساعه ساعه، شيبس ساعه ساعه، مش كل يوم. ما لازمش يستانس بالحاجه هذيك تدخل في الروتين نتاعو. وكيف حفظنا حاجة نأكد عليها الأولية، إنه ما يستعملوش الماكلة كجائزة ولا كعقاب. مثال ما نجيوش للصغير نقولوا له كان قريت مليح تنعطيك شوكولاتة مثال. حتى خاطر كل بشي يربط الحلويات بالمكافأة يولي بالعكس يعطي الحلويات قيمة أكبر ويولي يزيد يتعلق بك الحلويات هذيك. دونك ديما نحاولوا بالعكس، معناتها
0: ما نحفزوش الصغار بالماكلة.
1: لا هذيك حاجة غالطة، وهذيك بالعكس تخلي الصغير ما عادش يفرق بينات الغذاء السليم والغذاء اللي ماهوش به لصحته.
0: فوالا معناتها الحاجات هذوما كأولياء ما تقولوش يا أخ كمل هدايا نعطيك باكو شيبس، رد بالك ولا
1: خايبة هذيك سنيسة خايبة، ويتعود بها الصغير وتولي مشكلة حتى كي يكبر يولي تقعد معاه. وفما حاجة أخرى زادة مهمة اللي هي الكمية. اللمجة ما لازمش تكون كبيرة برشا، خاطر فما أولياء يجي يحط لك لمجة يحط لك تفاحة معاها يغرطة معاها كل شيء، يلم كل شيء مع بعضه. لازم نفهموا انه الشهية متاع الصغير تختلف من صغير لواحد اخر، واحتياجات متاع طفل عمره 5 سنين مش كيما طفل عمره 12 سنة، وما نجبروش خاصة الصغير انه يكمل اللمجة الكل، خاصة اذا كان هو شبع، ديما نخليه هو على راحته، يعني يحس بالشبع هكاهو مش لازم يكملها اللمجة، وخاطر فما اولياء زادا كي تعطي لمجة لصغيرها وتلقاه ماكلهاش ولا ما كملهاش تولي نوعا ما تتغشش، والا تقولش بيه ماكلهاش، والا تغصب عليه، راهو هذاك ماهوش به، بالعكس هو باش يزيد يكرهها اللمجة هذيك وما عادش يحبها.
0: وتنصح بلمجة الصباح ولمجة العشية ولا كيفاش؟
1: هو بالنسبة للمجة، ثم اللمجة نتاع الصباح هذيك ضرورية، خاصة تكون مع العشرة الأكثرية بحكم البوز نتاع الصغار وكل. وفما العشية، هو بالنسبة للمجة نتاع الصباح ماذا بينا تكون فيها شوية سكريات، خاطر باش تعطيه شوية نشاط وباش تخليه هو معناتها يحس روحه خير. أما ديما نأكدوا إنه السكر بالطبيعة نحكيو على السكر الطبيعي اللي موجود في كيما قلنا في الغلة. وباللمجة تاع العشية تنجم مثال تكون ساندويتش مثال بان سيريال فيه طرف جبن وإلا عظمة، كيف كيف العظم الحاجات اللي تشبع الصغير وتخليه ما يحسش من بعد بالجوع برشا.
0: فوالا هذوما الحاجات اللي ركزوا عليهم في اللمجة تاع الصغار.
1: فوالا ننصح لولي الحقيقة يتعلموا يحضروا اللمجة مع صغارهم، يعني خليه الصغير يختار بنت مثال الغلة اللي يحبها، يختار شنو هو يحب.
0: يقول لك ماما نحب نحضر معك البوكس متاع اللمجة، تخليه معناته يختار يحضر وحده.
1: اي هو بالعكس وقتها باش يزيد يعمل كيف على اللمجه هذيك، ومش باش يحسها صحيه، بالعكس باش يشارك في النشاط هذيك ويحس روحه خير. يعني حتى نخليه له الاختيار، تحب مثال ساندويتش بجبن والا تحب عظم، والا نجمو حتى ندخلو في الروسيت، يعني يولي دي كيك ميزون والا حاجه، يولي هو معناتها يشارك في الروسيت مع امه والا مع اخته والكل هكاك، يتعلم معناتها بطريقه طبيعيه يعني الاكل سليم، ويتعلم حتى هو يولي عامل كيف على اللمجة هذيك.
0: واضح
1: واضح. ما شوية اللي هي انه ديما نحاولوا ننتبهوا للسلامة الغذائية، خاصة في تونس وبلادنا سخونة وما زلت سخانة شوية والكل، دونك نحاولوا نبعدوا شوية على الماكلة اللي فيها حليب، فيها برشا جبن والكل، خاطر هذيك لازمها تتحفظ معناتها بطريقة صحيحة وما تقعدش في ساعات طويلة معناتها في السخانة، ودونك نحاولوا ديما نختاروا لمجة اللي هي تكون خفيفة وما تنجمش تتهلك بالسخانة وإلا بأي يعني عامل آخر. وراو فما حاجة زادة لازمنا نفهموا، اللي راو ما فهميش يعني بالنسبة للصغار لمجة مثالية كل يوم، هو أهم حاجة العادات الغذائية على المدى الطويل بالطبيعه، وإلا كان الصغير مثال كلي حاجه حلوه هذا ما يعنيش انه ماكلته خايبه، بالعكس وكان نهار ماكليش غله ما لازمش نتقلقوا ونقولوش به ماكليش غله اليوم الكل، هي اهم حاجه بالنسبه للصغار ديما التنوع والماء والخضره، وزيد نعلمهم كيفاش ياكلوا بطريقه صحيه معناتها وما غير ما نخوفوهم والا ما غير ما نحرموهم، يعني كما قلنا ساعه ساعه ما فيها بيس ياخذ شوكولاته ياخذ الحاجه اللي هو يحب عليها، خاطر هو معناتها هذا معناتها التربيه نتاع الغذاء سليم تتعلم من الصغرى، باش من بعد هو يكبر وحده يعني باش يلقى روحه ياكل في ماكله ويعرف وقتاش ياكل حاجه باهيه وقتاش ياكل حاجه خايبه، باش تعلم وحده اللي هي احسن طريقه واللي هي تقعد مع الصغير.
0: واضح واضح دكتوره، شكرا على كل هذه النصائح، شكرا على كل اللي قلتونا واللي نصحت به الاولياء. دكتور سلسبيل شبام الاخصائيه التغذيه والرجيم، شكرا لك، يعطيك الف صحه، نقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا بنصير معكم مشوارنا، مرحبا، 8:43 على موجتنا
2: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Arco الهيتات و أجدد لتوب. Durant toute la semaine, على Diwan FM. كل ليلة من 9 لنص الليل في Night Club مع محمد القرقني. Music non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan Diwan Diwan Diwan FM. Sound cool.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى لتسعة متاع الليل. الصور الدلاع والبطيخ تغزو أحد الشواطئ التونسية. قيل أنه صور هذية في شاطئ الحمام الغزاز. ما مدى صحة تصور هذية؟ شنية الوضعية؟ شنية الحكاية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل تتشفيته.
3: انفو وانتوكس.
2: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بحمام الغزاز يا عبد الرحيم بن حورية، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: وبيك اكثر، الله يبارك فيك.
2: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. الصور هذيك اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في حمام الغزاز؟
4: اي حتى انا شفت فيكم زينا نفس الشيء.
2: نفس الشيء، وشفت على عين المكان ولا ما شفتهاش؟
4: لا، ما مشيتش على عين المكان، لاني يعني نعرف المكان ونعرف اسباب اللي خلات البذور نتاع الدلاع نتاع البطيخ تطلع.
2: فوالا، هو توانسه كلاو برشا بطيخ ودلاع، معناتها سيغ معناتها هذاك في البحر.
4: ماناش هي الماكله، ما في الصيف الماكله كلها بطيخ ودلاع. المفيد البطيخ والدلاع وقتاش يطلع وقت اللي تبدا التربه ماهيش مالحه كما الرمى بتاع البحر. الشط بتاعنا يبدا الشط الشرقاوي عندنا احنا لنا، ويدور على سيدي منصور ويدور للبحر القبلاوي من قبل يولي. البحر اللي بقع اللي طلعت فيها البذور اللي تحكي لها بتاع البطاطا،
2: طيب قول بطاطا مخك في البطاطا في الدلاع والبطيخ.
4: هون محضر خاطر للبذور بتاع زراعة البطاطا،
2: خاطر نورمال مو مش وقت بطيخ ودلاع.
4: بتاع البطيخ بتاع الدلاع بعيد على الرمل اللي فيها الملح وفيها الموج بتاع البحر وشي بعيدة. هذوما شباب يعملوا في الكيف نتاعهم، يقعدوا بعاد شوية ويعملوا طنط صغيرة ويأكلوا الدلاع ويأكلوا البطيخ ويعملوا شي يعملوا. هذه هي الأسباب.
2: فوالا، معناتها هذوما جماعة اللي تخيم الغادي هكا اللي يعملوا
4: شباب يجيو محمل يكونوا مشهر ولاد بلاد يجيو من برا. شط سمح ياسر، شط ممتاز برشا لكن بعيد على البحر شوية، ما لا يخلي الرملة على البحر وهي بعده شوية.
2: معناها الرملة اللي موجودة الغادي مش مالحة، مش رملة البحر. ثبت المطر وعطى ربي خيره طلع الدلاع والبطيخ.
4: بالضبط هذاك اللي صار تو. ولا تحكي هو البذور نتاع الدلاع نتاع البطيخ هي طلعت هي.
2: مش في بالهم زرعوا معناها زرعوا الشط. فوالا.
4: نورمال تطلع نورمال، ماهيش حاجة عادية.
2: توا السؤال، وانت فلاح معناتها وتعرف جيدا الموضوع، هالبذور هذيا باش تكبر وتتولد دلاع وبطيخ ولا لا الظروف غير ملائمة وما تكبرش؟
4: صدقني ما عندها مدة معينة تمشي فيها وبعد توقف.
2: معناتها مش نراو الشط دلاع وبطيخ الفترة الجاية.
4: مش باش تولي دلاع وبطيخ وتعمل الدلاع وتعمل البطيخ، لا مش تعيد.
2: تنبت شوية
4: نمو وقتي وبرا مش هذا
2: يا لطيف يا خسارة. ساعة قلنا فما صابة صابة متابعت يخد
4: الله. اللي ما يعرفش ويشوف الحالة هذه مش هكذا كما تسرد أنت متواك، أنا عادي نورمال. فهمتني؟ المفيد إن شاء الله في الأرض الباهية اللي هي تاع الفلاحة يجي البطيخ ويجي الدلاع والناس كلها تاكل وتشبع.
2: إن شاء الله يا ربي، ربي يعطي خيره إن شاء الله، ربي يعطي خيره. شكرا لفضلك، تحياتي ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا في حمام الغزاز. شكرا ليك سي عبد الرحيم بن حورية، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:51 دقيقة على موجاتنا.
0: Info, musique, sport, actu. À la Diwan FM, mais il faut que j'aille.

0: بون بلان.
1: مرحبا، نحكي على الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026 من تنظيم الغرف الفتية الاقتصادية بجبس والحامة. موضوعنا تشويت ضيفتنا في المباشر رئيسة غرفة الحامة للغرف الفتية الاقتصادية سيدة شرق العقربي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: السلام عليكم، تحية غرفوية طليقة بمقام الجميع، جميع المقامات محفوظة، شكرا لك على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا يا للا، نورتنا، مرحبا بك. جلسة وطنية ثانية للرؤساء، وين باش تصير ساعة؟ شنية هي بالضبط؟ شكون باش يحضر فيها؟ شنو باش يصير فيها؟ أعطينا كل التفاصيل.
2: هي بالنسبة للمانيفستاسيون اللي باش نحكي عليها، اللي هي الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء، بكل فخر تنال غرفة الحامة وجابس سنة التنظيم متاعها. هي جلسة من البرامج الرسمية متاع الغرفة الفتية الوطنية. كل عام عنا زوز جلسات، الجلسة الوطنية الأولى للرؤساء صارت دجا، وتويك عنا الجلسة
1: الجلسة الأولى
2: صارت في حمامات، والجلسة هذه إن شاء الله باش تصير الويكاند هذه جمعة سبت أحد في أحد النزول في جربة. ما نعرفش، ما عندي الحق من نقول
1: لا، ما غير ما نقولوا الاسماء
2: جربة وبرا.
1: بجربة، وهي من تنظيم جابس الحامة، معناتها هكا ولا
2: من تنظيم غرفة الحامة بشراكة مع غرفة جابس.
1: فوالا، وعلاش اخترتوا جربة جميلة؟ نعرف جيدا، ما كانت فرصة ربما نعرفوا بجابس هكا ولا
2: والله بالحامة. للأسف شديد حبينا هي
1: برشا حاجات مزيانة
2: غرفة الحامة وغرفة جابس، معناها حبينا برشا انه تكون في الحامة ولا في جابس، ولكن مقترف ما عندناش نزل بطاقة استيعاب عدد كبير، معناها
1: مشكل في الوحدات السياحية، معناتها فوالا إن شاء الله نخمموا في كل الولايات متاعنا تكون فما وحدات سياحية باش كي نعملوا تظاهرة وسياحة التظاهرات والمؤتمرات ماشية بالكدا، معناتها في بلادنا، وتكون فرصة باش نعرفوا بكل الجهات متاعنا. إن شاء الله يكون فما استثمار في هذا الإطار. به في جربة إن شاء الله باش تصير جمعة وسبت وأحد هكا ولا
2: إن شاء الله.
1: حضور كل الغرف الفتية في البلاد، معناتها كل الغرف الفتية الاقتصادية باش تكون حاضرة.
2: هي الجلسة ديجا معناها اوبليغاتوارمون باش يكون 155 رئيس، معناها نتاع الغرف المحلية اللي موجودة في تونس الكل باش يكونوا موجودين، بالإضافة باش يكون موجود المكتب التنفيذي والمكتب المديري لسنة 2026، وأكيد الأعضاء نتاع مختلف الغرف من الغرف المحلية الكل.
1: كلهم باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في جرب
2: باذن الله.
1: واضح جدا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. عندك ما تزيد؟ عندك حاجه تبي تقولها؟ عندك رساله تحب توجهها؟
2: البروجرام نتاع الجلسه
1: ما يسالش، تفضل قول لنا شنو البرنامج.
2: باهي، البروجرام باش يصير فيه انتخاب الرئيس الوطني وامين المال الوطني للعام الجديد، وباش يصير فيه زاد انتخاب نائب الرئيس الوطني المكلف بالتكوين والبرمجه، وفما انشطه متنوعه ديجا موجودين في البروغرام نتاعنا. الهدف نتاعو انه هي مانيفيستاسيون باش يتلموا فيها لي ممبر، معناها من مختلف الغرف المحليه، دونك باش يتبادلوا الاراء، باش يحكوا معناها كيفاش كل واحد قاعدين ينظموا في الغرف نتاعهم، في لي زاكسيون اللي يعملوها، تبادل خبرات من الاخر. وعندنا زاد دورات تكوينيه للمترشحين للمناصب القياديه، اجتماعات رسميه للهيئه الوطنيه المديره، وعنا نهائي المسابقة متاع فن الخطابة اللي تخدم عليها ديجا الغرفة الفتية الوطنية من أول عام. النهائي باش يصير في الرمتي، وبينصير ما نسيناش الترهيد وديفولمون. بعد الجلسة العامة عنا سواري باك تو 18، التيم متاعها باش يكون أجواء متاع الثمانينات بالدريس كود بالموزيكا وكل شيء، وتحت يعني اشراف دي جي، ما نعرفش نجم نقول الاسم نتاعه ولا
1: فما حتى مشكل. مرحبا،
2: دي جي بلاك جاك باش يكون ان شاء الله باش يخدم هو السواري. السواري كما قلت لك تيم سواري تيم 18، زي كم مشينا شويه مع التراند اللي داير تويكا، وباذن الله مستعدين باش نستقبلوا الرؤساء ومختلف اعضاء.
1: تستقبلوناش معاهم مادام سواري ثمانينات وفازات وتايم وحكايات برشا جو عندكم ان شاء الله في الغرف الفتيه الاقتصاديه. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، محلاه البرنامج نتاعكم، نتمنى لكم كل النجاحات ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق ليك سيده شرق العقربي، رئيس غرفه الحامه الغرف الفتيه الاقتصاديه المنظمه هالجلسه الوطنيه هذه الثانيه للرؤساء لسنه 2026 بالشراكه مع غرفه جابس. تحيه ليك. ليكم لكل الشباب اللي قاعد يخدم، لكل الشباب اللي قاعد يقدم، لكل الشباب اللي قاعد اليوم يصنع في حاجات ويفرهد معناتها في الجروب اللي معاه وغيره. يعطيكم ألف ألف صحة. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. شكرا ياسين، يعطيك ألف صحة. شكرا مهدي، مهدي يا مهدي، مهدي رقم واحد، المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة. أكيد إذا ترنتوا كل عارفيني على شنو نضحك. هاجر، نصف الدهش، شكرا فارس العياري، زهرة زهيرة، السيدة يحيى، مرحبا، شكرا، شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف صحة. شاء الله ما نسيتكم حتى حد. بالون ديور، مرحبا، شكرا شكرا شكرا. شكون آخر؟ شكون آخر؟ شكون آخر؟ في الآخر شاء الله ما ننساو حتى حد. بربي الموجود يقول لي راني موجود، راني موجود معاكم، رزت مزد مواصل معاكم حتى للنهاية. شكرا لكم، يعطيكم ليال ليال. وأم عبيد الله فوالا، وأخيرا عرفت اسمها فوالا. شكرا شكرا يا مهدي، قال لي معناتها على الاسم، راهو اسمها أم عبيد الله. مرحبا يا أم عبيد الله، إن شاء الله يفضل لك عبيد الله. مرحبا، شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة، نحبكم برشا حتانا. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا أشرف، أجمل تحية هدى. الأخبار مع بهير، أنا أتكلم مع محمد القرقني. أتكلم زينة، صباح الخير، باي باي.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.

0: ماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: مجزوة تسعة ديوان فام عسلمة. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الدكتورة ثريا النيفر تقول إن تونس لا تزال في مأمن من تفشي ظاهرة الأدوية المزيفة والمقلدة بفضل منظومة اليقظة الصيدلانية وحصر عمليات توريد الأدوية لدى الصيدلية المركزية التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية السوق من المنتوجات المغشوشة. وحذرت النيفر في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أفام من مخاطر اقتناء الأدوية عبر مسالك التوزيع الموازية، خاصة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تروج لمنتوجات وأدوية يتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى يستقبل وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين إنتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المروية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية. انطلاق أشغال مشروع بناء مقر الحماية المدنية في بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد، حسب ما أكده وليد جابلي رئيس المجلس المحلي ببير الحفي لمراسل ديوان فام بالجهة، مبينا أن هذا المشروع بلغت كلفته الجملية 1 مليون دينار، وبأجل تعاقدي مدة 240 يوما سيساهم في تقريب الخدمات من أهالي معتمديتي بنعون وبير الحفي والمناطق المجاورة. إلى الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن تخريج أول دفعة من معهد الشرطة النسائية في مدينة التلبير في دمشق بعد خضوع 150 منتسبة لبرنامج تدريبي استمر 6 أشهر، وتؤكد أن تخريج هذه الدورة يجسد جانبا من رؤية سوريا الحديثة في تمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية. السفارة الهندية لدى سلطنة عمان تفيد بأن مواطنا هنديا قتل إثر هجوم استهدف سفينة نقل البضائع السائبة أثناء توجهها إلى الهند، ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز والمياه القريبة من سلطنة عمان، حيث شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة حوادث استهداف لسفن تجارية وناقلات نفط بالتزامن مع تراجع حركة العبور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم،
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل

يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا الناس الكل على ديوان اف ام, انتم تسمعوا فينا نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى, وان شاء الله زاد تكونوا شيخين ديجا هكا, نسيكم شويه في الستريس ونسيكم شويه

في يمكن الجوج ما والمواضيع والستريس والهاك تشوفوا كل مره الاخبار كل مره حاجه تابت كل مره نشوفوا حاجه الا في الـ في الـ في الـ في الريزو سوسيو ولا غيره. ان توكا نتابعوا ديما نحاولوا نكونوا نتابعوا الاكتواليتي مي كوم ميم زاد ننسيو شويه الستريس نتاع طول لا جورني نحكيوا بعد خدمه بعد جري بعد قضيين بعد هز صغار بعد جيب بعد كذا هذا اللي جاي وصبري ان شاء الله في الايام القادمه فهمني ولا عادك بي خاطر صبري نحب نقول لك سيد المخرج اول حاجه نسلم عليك نقول لك انسنا سيد المخرج هيفا بن يوسف العداد نسلم عليك هذا محمد قرقني من نورال ميخو سيد صبري الذي رغم النصائح العديده من قبلي ورغم كل معناها التوصيات ورغم كل يا ودي حل عينيك يا ودي رد بالك ولا تؤدوا بانفسكم للتهلكه ولا نصحته عندي سنوات ونص الا انه قرر انه يرمي روحه للتهلكه. مبروك سي صبري مبروك اخويا الخطوبه ان شاء الله يا ربي يكمل فرحك وان شاء الله تجيو في عرسك فهمني بسلامه ربي ما خلي لك حتى شيء معناها ما تعرف احنا كي نجيو جماعه الديوان فهمشي ولا معناها ان شاء الله مبروك خويا شنو تحس روحك هكا بعد الخطبه صبري شنو تحس روحك متقلق شويه حسيت كان ميكس تعب شويه وجهك اصفر ديجا ميكس ولا بودي لا شفت مازال حتى بعد العرس ونحكي وديجا واحد وكل سينا التحذير احكي لي صبري والله اسمع علاش ما يعطيوكمش ميكرو المخرجين والله وتصيروا تحكيوا معانا والله بروبوزيسيون للاداره بتاع ديوان اف ام علاش ليه معناها المخرج اللي يحكي نحبك تحكي لنا معناها انت واحد من الشارع عرفتك البرامج بتاع المنظار قبل انت واحد من الشارع وكنت تحكي لنا معاناتك مع الخطوبه وتحذيراتك ومصروفك وفلوسك معناها وكل الحاجات هذيا اخويا حسيلو اللي قادم على الخطوة ينجم يكلمني وانا نجم ننصحه اكثر سينو ما تعملوش كيما صبري وربي هنيكم ان شاء الله الناس كل ربي كامل فرحك صبروش ونفدك عليك ان شاء الله ربي كامل فرحك باختها زادة اختي وصديقتي نسلم عليها ونتمنى لكم ان شاء الله الحياة السعيدة يا ربي وان شاء الله نشوفوكم كان في اعلى المناصب وتسحقوا كان الخير خاطركم ناس باهية برشا مش كلام وليس رامي ورود تعرفني شن حبك برشا صبري سينو هايفا زادة حطيت إن شاء الله فرحتك ولكن نعمل بنصيحتي اسمع كلامي كيف هايفا نمشي وديركتو مو أخوي خنت عدى الموزيكا ندخل في العريس وكذا كان عندي دخلة على سياس مش نبدأ نحكي على الموزيكا متاع اللي صارت عليها البوليميك اليوم معناها بعد الانترفيو اللي صار في جورة ومن بعد زادة قبيلة شوية كانت عدى الفنان مع هدى البرغمي في 60 دقيقة كنت مش نعمل دخل على الموضوع هذا ولكن خلنا نحكي فيه بعد بيان سور شوية تو سويت خلنا نمشيو مع الموزيكا ذكركم اللي في ساعتنا الأولى مش كونوا معنا كاسيت لليلة إيبا مش نرجع بيكم لغاني قديمة برشا هذيك علاش مش نلقاو مع بعضنا حسام حسنية

0: هذا الموسيقى متاعنا في كاسات بعد شوية، مي تو سويت الموسيقى البلايليست متاعنا تبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب نرجع بكم الغنية عاملة البوز على متذاف في الإذاعات والقنوات المصرية نبيل.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: جيسبر بيان كوم عاملي دا بون كيف معنا بالموزيكا ودايوغ مازلت الموزيكا متاعنا متواصله معاكم حتى للنص الليل. نذكركم اللي ساعتنا الثانيه كيما العاده يكون لو رانديفو مع البيل بورد العام 2004 وصلنا ديجا للمرتبه 40 من بعد شويه باش تسمعوا جوجو اشلي سامسون نو دابت لوس لونلي بويز ومش تسمعوا دي 12 هذا

دونك هذه الموسيقى اللي سنا فيكم ديجا في ساعتنا الثانيه بقبل هذا باش نمشيو للرونديفونا كيما العاده الغني القديمه الشرقيه ونرجع بكم الكاسيت.

0: القديمة تسمعها في كاسيت.
1: الجدل قائم هالايامات هذيا في لي ريزو سوسيو في الفيسبوك على تكريم هاني شاكر وعلى الاعتراف بواحده من النقابات الموسيقيه في تونس واهانتها وكل واحد حاصل له ربايته. بين الخلاف حاصل والجدل حاصل بين واحده من النقابات نقول في تونس والنقابه نتاع الموسيقيين في مصر اللي كان فما معناها ديزيشونج نتاع دي ستاتو فما كلام فما كل واحد يحاول انه يرمي الكره الاخر وكل واحد يحاول انه بنوعا ما سامحوني في الكلمه يقزم الطرف الاخر خلافات وتدخل نقابه اخرى على الخط ثلثه تونسيه ونقا في مشكله كبيره برشا بين الزوز نقابات والاختلاف كان جوهري حول تكريم هاني شاكر. كل واحد يعطي الروايه نتاعه النقيب التونسي والنقيب المصري دي ستاتيو قاعده تتبارتاج قاعدين يبارتاجوا فيها الناس ويحكيوا على الموضوع هذايا في علاقه كما قلت بتكريم هاني شاكر. انا اخترتني نخرج من المشاكل هذه الكل وخا نتبعوا الموسيقى خاطر فينالمون هاني شاكر خلانا ريبرتوار ميوزيكال حتى بعد ما ماتوا في بالي سايبوه يا خويا ايه تحب تكرمه ما تحب سايب فم خليك هاو الناس معه موسيقى توكا والله يرحمه. نحكيوا فينالمون على الضحكية بعد شوية هذه الموسيقى مش كون معاكم آدم في هذا أنا كارول سمحة في الطلع في حميدة الشعري من عيونك يا حسام حسني لولاش يتوسويت مش خليكم مع موسيقى قديمة وحلوة برشا هشام عباس يا ليلى هذه الموسيقى انت تعرف شنو ذكرها ذكر كنا غنيوها في الرحلات وقت نطلع في رحله ولا حاجه تبدا فما هذاك صبري كيما العاده شد دربوك اللوطه بين السقين ويبدا دربك وفما بعد العباد تغني برميل شانسون اللي تتغنى في الرحلات هي ليلى اللي هشام عباس نسمعها تو سويت. انا نقول لكم خليكم معنا برونشي شويه خير تكون معاكم الاخبار مع بهير العوجي ورجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: دي وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز والعشرة. دي وان اف ام، عسلمة. ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر تدعو إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. ممثل طلبة تونسيين في إيطاليا سمير طعم الله يكشف أن حوالي 200 طالب ماجستير تونسي يواجهون أزمة إدارية تهدد مستقبلهم الدراسي بعد تجميد وضعياتهم القانونية وحرمانهم من وثائق الإقامة منذ حوالي 9 أشهر، ما جعلهم أمام خطر الترحيل والانسداد الإداري. وأوضح طعم الله في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة لدي ونفهم أن الأزمة بدأت بعد حصول الطلبة على موافقات تسجيل أولية وتأشيرة قانونية لمتابعة دراستهم في مرحلة الماجستير بعدد من الاختصاصات من بينها الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعلم الاجتماع والرياضة. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني ضاويا في الأنباء التي تتحدث عن استمرار نقص الطماطم في الأسواق لغاية شهر ديسمبر القادم، معتبرا أن المعطيات المتداولة بشأن مدة الأزمة تبقى نسبيا ولا تعكس الوضع كاملا. أوضح الضاوي في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فهم أن قطاع الطماطم في تونس يعتمد على 3 مواسم رئيسية، وهي الطماطم الفصلية وطماطم المزوزي وطماطم البكورات، لافتا إلى أن النقص الحالي يتركز أساسا في إنتاج المزوزي. وفي إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وأسفرت نتائج المسابقات الإذاعية السنوية لسنة 2026 عن إسناد الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية الذي تناول موضوع مدن تتحدث، إلى برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية، فيما آلت الجائزة الثانية إلى برنامج همسات من إنتاج شبكة الإعلام العراقية. وفي صنف إعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية أسندت الجائزة الأولى إلى برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي من إنتاج الإذاعة التونسية. وفي المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 2026 فازت في صنف ربوع الوطن العربي الأسواق العربية بالجائزة الأولى برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش من إنتاج التلفزة التونسية. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصصة لها كمكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية. إلى الشأن الدولي، سلطنة عمان تجلي 27 من طاقم سفينة تجارية بعد استهدافها بمضيق هرمز ومقتل أحد أفرادها. نسبة ملء مخزونات الغاز في أوروبا 70% مقابل 82% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات حديثة لجمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
0: ليسانسييل دو لانفو.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي ترشح اليوم لنهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة المقامة بقبة المنزة في تونس العاصمة. ليكيب ناسيونال فاز ضد المغرب بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط بواقع 25-17 في السيت الأولى، ثم منتخب المغربي عدل سكور 25-20، ثم منتخب التونسي ينهي الأشواط المتبقية بواقع 25-16 و25-12. نذكر ليكيب ناسيونال يواجه في الفينال مترشح من مباراة تجرى حاليا بين منتخبي الجزائر والكاميرون. الفينال باش يكون في قبة المنزة نهار الجمعة الجاي. نمشيو لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي أجرى حصة تدريبية أخيرة إعدادا لمباراة غدوة ضد المنتخب الأوغندي 8 متاع الليل باستاد حماد العقربي في أولى جولات تصفية الكان بحضور جميع الملاعبية. قبل الحصة التدريبية الناخب الوطني معين الشعباني عقد ندوة صحفية كان حاضر فيها أيضا منتصر الطالبي اللي أكد أنه يقول برشا عوامل ساهمت في خيبة المونديال. المطلوب الآن تجاوز المرحلة هذه والعمل مع الإطار الفني الجديد على التعلم من أخطاء الماضي وتشريف راية المنتخب التونسي.
4: أحسن حالتنا وفي المستوى دونك فوالا جو بونس كو كيما بول زيد كو سوا لو ستاف او ميم لا فيدراسيون اي لي ديريجون ايزون بيان ابري فوالا سي تري امبورطون ان شاء الله كون تير دون ميم سانس اي كو سوا ان دور دو تيران حتى في وسط التيران ان شاء الله لي شوز فون شانجي اي سي فريمون لو ديسكور دو ستاف دو كوتش دو ديريجون اي اوسي دي جوور فو مونتري نوفيل passer de l'équipe nationale, mentalité jdida, et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée, je suis parmi mon arlat, inshallah, et je suis pour nous faire une page retourne sur l'équipe nationale, puis Arsène Khaled, inshallah.
3: بالنسبة للمعين الشعباني أكد أنه غياب الزعلوني لا ينقص من قيمة اللعب، هو ضمن دائرة الخيارات مستقبلا في صورة عودته لمستوى الموسم الفارط. يقول علي العبدي غلط في التصريحات متاعه لكن متأكد أنه ما يقصدش حاجة خايبة. ويقول علي العبدي اعتذر وهذا المهم ونجم يكون في الإكيب ناسيونال مستقبلا. يقول صفحة جديدة نبدأها مع المنتخب التونسي، نطلب دعم جماهيرنا ضد أوغندا باش نحاولوا نرجع سمعة جيدة للمنتخب التونسي. والتصريحات موجودة على الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي شكري الواعر اتفق رسميا مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله. من المنتظر أنه يمضي عقد 2 مواسم على الترجي بعد ما غادر المغرب الفاسي لتوج معه الموسم الفارط بالبطولة المغربية. مبدئيا فرانكو سيكون نهار الجمعة في أولى حصص تدريبية مع الترجي الرياضي. من جهة أخرى الترجي سيقاضي لوريسيو ريجي كامف باعتبار أنه مثمش اتفاق رسمي بخصوص فسخ العقد بين الزوز أتراف. نذكر أنه ريجي كامف كان غادر الترجي الرياضي التونسي من أجل تدريب شتيوا بوخارست الروماني. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت مع المدرب فريد شوشان من أجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري. من المنتظر أنه شوشان يباشر مهامه على رأس المقاليد الفنية للأمل بداية من غدوة. بالنسبة لشوشان يخلف في تدريب الأمل يوسف المويهبي اللي استقال البارح من مهامه. الهيئة التسييرية الجديدة لترجي جرجيس توصلت لاتفاق مبدئي مع شكري الخطوي الإشراف على الإطار الفني الجديد للفريق خلفا لمنصف مشارك والخبر.

العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على ديوان FM. السلام عليكم الناس الكل، وهذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نقول لكم مازلنا متواصلين معاكم بيان سور حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بانكيف ديريكتومون. نقول لكم الرونديفو يكون مع الاغاني القديمة، ونرجع بكم البيلبورد العام 2004 في اولديز. اولديز في اولديز بالنسبة لليلة نبدأ مع المرتبة 40. اليوم باش نرجع ل 2004، العام كان فيه البوب والليغانبي عاملين حالة كبيرة، ومعنا صوت صغير في العمر أما قوي برشا. نحكيه على جوجو. جوجو اسم الحقاني، واسم الحقاني جوانا ليفيسك. كان وقت عمرها 13 سنة كهو، أما عندها صوت يخلي الواحد يستغرب كيفاش صوت بالحجم ذي يخرج من طفلة في العمر هذا. وفي 2004 خرجت بأول سينجول في مسيرتها ليف جيت أوت و جيت أوت ولا، وهي الغنية الرئيسية من أول ألبوم لها اللي يحمل اسمها جوجو. الغنية تحكي على بنية قالت تقطع العلاقة وتقول للشخص الآخر بكل وضوح ستوب أخرج من حياتي. الغنية ما كانتش مجرد نجاح عابر، دخلت للبيلبورد، وصلت للمرتبة 12، والأهم أنها تصدرت المينستريم في التوب 14 لمدة 4 أسابيع. وجوجو وقتها ولدت أصغر فنانة منفردة توصل للمرتبة الأولى في الشارت هذية. وعلى المستوى العالمي الغنية دخلت للتوب 10 في 11 دولة، وصلت للمرتبة الثانية في بريطانيا. أما المفاجأة أنه في نهاية 2004 ليف جيت أوت تسكرت السنة وهي في المرتبة 40 في البيلبورد. دونك هذاك علاش نلقاها فيها الليلة موجودة معنا. 13 سنة أول سينجل، صوت قوي ونجاح عالمي. واليوم بعد أكثر من 20 سنة كي نسمع جوجو تقول ليف جيت أوت نفهموا علاش الغنية هذه ولات واحدة من علامات البوب متاع الجيل الألفين.

نمشيو للمرتبة اللي من بعد. كما قلت كانت في 2004 البوب، فما كان في معناها عايشة العام ذيك عايشين فيه واحدة من أجمل الفترات متاع البوب، واليوم مع صوت شاب آخر دخل بقوة للمشهد اسمه أشلي سيمسون. أشلي سيمسون هي الأخت الصغرى للنجمة جيسيكا سيمسون، أما أشلي اختارت من البداية طريق موسيقي مختلف شوية أقرب للبوب روك والألترناتيف بوب، وفي 2004 أطلقت أول سينجول في مسيرتها Pieces of Me، الغنية اللي كانت موجودة في أول ألبوم لها Autobiography. الغنية تحكي على الإحساس بأنك تلقى شخص يفهمك ويقبلك كما أنت بكل التفاصيل متاعك، يعني Pieces الكل اللي تكون شخصيتك. Pieces of Me حققت نجاح كبير في أمريكا ووصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد، وكانت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو البوب في الصيف متاع 2004. والألبوم هذا كان زاد نجاح كبير، كان نجاح برشا ونجاحه كبير برشا، واحتل المرتبة الأولى في البيلبورد 200 فوالا متاع اللي يحطوا فيه لي زالبوم، أونتو كام شارت متاع لي زالبوم، وباع أكثر من 398 ألف نسخة في أول أسبوع من الولايات المتحدة. أما أجلي فما ما كانش نجاحها مربوط بالغنية كهو، ظهورها المتواصل في التلفزة خاصة مع برنامجها تاع التيلي رياليتي، نحكي على أشلي سيمسون شو، خلى الجمهور يتعرف أكثر على شخصيتها وحياتها الفنية. واليمكن نرجع ل 2004 نسمع صوت أشلي وهي تقول These are the pieces of me. Voilà. Donc نسمعوا ونرجع الموسيقى ترجعنا دي سوفينير وترجعنا الحاجة نوستالجيك من عام 2004.

في المرتبة 38 نرجع ل 2003 الغنية اللي رجعت للوجه واحدة من أشهر الأغاني متاع نيو ويف كلاسيك. أما بصوت فرقة من أشهر فرق التسعينات والألفينات اسمها نو دابت. الغنية هي It's My Life والأصل متاعها مش نو دابت أصلا. الغنية خرجت لأول مرة عام 1984 مع الفرقة البريطانية توك توك وحققت وقتها نجاح كبير برشا. أما في 2003 نو دابت قرروا أنهم يعاودوا تسجيلها بنكتهم الخاصة مع الصوت المتميز متاع المغنية جوين ستيفاني. والفرقة كانت وقتها في قمة الشهرة متاحة بعد نجاحات كبيرة كما Don't Speak, كما Just a Girl, كما Hey Baby. نسخة No Doubt من It's My Life كان ضمن ألبوم اسمه The Singles وهو أول Best Of رسمي للفرقة. النسخة الجديدة نجحت بقوة, دخلت لتوب 10 في البيلبورد ووصلت للمرتبة العاشرة كما قلت, وزادت ترشحت الجائزة الجرامي في فئة Best Pop Performance by a Duo or a Group with the Vocals. واللي يميز الغنية هو رسالة متاحة It's My Life It's Now or Never, يعني حياتي أنا وأنا اللي قرر كيفاش نعيشها فينالما. وبين النيو ويف متاع الثمانينات والبوب روك متاع الألفينات نو دابت عملوا حاجة ذكية, خذوا الكلاسيك القديم وعطاوها روح جديدة تناسب جيل الـ MTV والألفينات.

بدل شوية من جو البوب والأغنبي وندخل في جو البلوز روك واللاتان روك مع فرقة عائلية جاية من تكساس اسمها لوس لونلي بويز. فرقة تكون من ثلاثة أخوات رينجو وأوري وجوجو غارسا وثلاثة موسيقيين هذوما من عائلة مكسيكية أمريكية. الستيل متاعهم يجمع بين الروك البلوز والتيخانو, يعني موسيقى فيها روح تمتع تكساس واضحة برشا. الغنية اللي عملت اسمهم عالميا فيها موسيقى حلوة برشا اسمها هافن, اللي خرجت في 2003 من أول ألبوم ليهم اسمه Lost Lonely Boys كما اسمهم هما. ومن بعدها ولات إيد كبيرة في 2004. الغنية بسيطة في كلماتها, مقوية في الإحساس وفي الموسيقى, تحكي على الحب وعلى الشخص اللي يخليك تحس وكأنه تحس روحك وكأنك وصلت للجنة ديجا. والأجمل أنه النجاح متاحها كان كبير برشا في أمريكا. هافن وصلت للمرتبة 16 في البيلبورد, وقعدت من الأغاني اللي عندها حضور قوي في اللي غاديو وقتها. وزاد الغنية جابت للفرقة الجرامي أورد عام 2005 من فئة Best Pop Performance. يعني ثلاثة اخوات جيتار صوت متاع بلوز شوية لتان ويت واحدة قلبت حياتهم كومبليتمون. ومن الأغاني اللي كي تسمع أول جيتار فيها تعرف من أول سيكوند Lost Lonely Boys ولا Heaven. الغنية من 2004 ولكن الإحساس متاحها يعيش حتى التوه.

في المرتبة 36 سامحوني المرتبة 36 فلا نرجع بكم الموزيكا من 2003 غنية هدية في الميلودي متاعها قوية برشا في الأحساس ومع صوت متميز برشا من عند ديدو. ديدو المغنية والكاتبة البريطانية دخلت عالم الشهرة العالمية في أواخر التسعينات خاصة بعد غنيتها Thank You اللي زادت شهرتها كي استعمل إيمينيم بارتي منها في غنيته ستاين. أما في 2003 ديدو رجعت بألبومها الثاني Life for Round ومنه خرجت الغنية اللي باش نحكيو عليها اليوم White Flag. العنوان وحده عنده معنى قوي. الوايت فلاج عادة ترمز الاستسلام أما ديدو لهنا تقول أنه العكس تقريبا أنا ما رفعتش رأي البيضة رغم أنه العلاقة أفاد. الغنية تحكي على حب انتهاء أما المشاعر ما زالت موجودة يعني الشخص يعرف اللي العلاقة ما بقاش تنجم ترجع لكن قلبه ما زال متمسك. وايت فلاج كانت نجاح عالمي كبير وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وقعدت من أشهر أغاني البوب في 2003 وفي بريطانيا الغنية وصلت للمرتبة الثانية زادة وكانت من أكبر نجاحات ديدو في مسيرتها. الغنية زادة ترشحت للغرامي أورد وتعتبر اليوم من الأغاني اللي تختصر برشا روح البوب في بداية الألفينات. كلمات عاطفية لحن هادي وصوت ديدو اللي مستحيل تخلطوا بصوت آخر. موزيكا ترجعنا النوستالجي الحاجة النوستالجيك وترجعنا دي سنتيمون مزيانين برشا من 2003 ل 2004 موزيكا اسمها White Flag.

0: في ساعة سلطنة.
1: قرب نار الغيرة هكا تقول وردة الجزائرية. هذه الموسيقى مش اسمعها توسويت تعملوا معها بون كيف هو توتام يدلي مش تكون مع وردة الجزائرية. موسيقى حلوة برشا. نقول لكم خليكم مزيدة شوية آخر مش تكون معكم بهير العوجي في الأخبار ورجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: الوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج محمد علي النفطي يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية حفظ السلام، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع عملية حفظ السلام الأممية وأفاق تطويرها في ظل تطور طبيعة النزاعات وتنامي التحديات التي تواجهها البعثات على الميدان. ووزير الخارجية يؤكد تمسك تونس الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح زبري يبحث مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين صخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتواصل زيارة العمل التي يؤديها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والوفد المرافق له إلى رومانيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال الحماية المدنية، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإدارة حالات الطوارئ. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أخفقت وإن الحرب التي تشن على أوكرانيا يجب أن تنتهي، وأضاف أن قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة، وأشار إلى أن روسيا سيطرت هذا العام على حوالي 1000 كيلومتر مربع فقط من الأراضي الأوكرانية، وأن بلاده حررت جزءا كبيرا منها. وقال إن العقوبات على روسيا ومختلف أنواع الدعم لأوكرانيا تجعل بلاده أقوى. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزالة احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتنتقل إلى دول أخرى.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: D1FM. D1FM, الراديو اللي تسمعك. صوتكم. موندو دي جي الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقين.
1: السلام عليكم encore une fois, هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب ومازال متواصلين معكم حتى للنص الليل. ديريكتومون لو رونديفو يكون نهار الاربعاء مع فوفا ويمشي يرجع بينا للاغاني الليلة نتاع الاي اي في اي اي فيرجن تو سويت.
0: نايت كلوب. نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة وإلا فيرسيون واحدة. فضل الاي اي ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوريونتال والأوكسيدونتال على خطر الموسيقى هي اللغة العالمية الموحدة. ورغم أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل والباقي تقليد لكن اش قولكم نسمعكم أغاني طربية نعرفوها ونحبوها على طريقة الاي اي وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

البداية بشتكون مع واحدة من روائع الخالدة بتونس بيك اللي صدرت عام 1992، كلمات الشاعر عمر بطشية وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف. غنيتها الفنانة وردة الجزائرية وارتبطت بها قصة فنية حلوة. وقتها كانت وردة تفكر جديا في الاعتزال بعد ما طرحت غنيتها بودعك مع بليغ حمدي عام 1991، لكن المنتج محسن جابر وعمر بطشية أقنعوها بالاستماع لألحان الملحن الشاب صلاح الشرنوبي وقتها اللي كان مازال في بدايته وقاعد يفرض في روحه في الساحة الفنية. وردة طلبت منه إنه اللحن يكون فيه إيقاع أسرع وأكثر حيوية، حاجة ما كانوش متعودين بها في الطرب، لكن وقتها الغنية نجحت وكسرت الدنيا رغم أنه النقاد اعتبروا غنية بتونس بيك غنية خفيفة مقارنة بالأغاني اللي كانت قاعدة تصدر في زمان ذاك. تخيلوا معايا بتونس بيك اعتبروها غنية خفيفة، وانا باش نسمح لكم الليلة على طريقة الاي اي في غوميكس يجمع الأوكسيدنتال والأوريونتال. لكن قبل خليني نحكي لكم على واحدة من روائع أواخر السبعينات زادة، غنية في يوم وليلة، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. غنية لحنها عبد الوهاب في الأول الميادة الحناوي في القاهرة، لكن بسبب ظروف قاهرة خرجت ميادة من مصر ورجعت لدمشق. وقتها قرر موسيقار الأجيال أنه يعطي الغنية الوردة اللي أبدعت فيها والليلة مش باش نسمعوها بصوتها، لكن باش نسمعوا بتونس بيك في يوم وليلة أرابيك ديب هاوس تكنو ريميكس اي اي فيرجن.

أغنية يا من هواه أعزه وأذلني، موشح قصيدة شعرية قديمة ترجع للقرن 18، انضم أبيتها الإمام العماني سعيد بن أحمد البوسعيدي. تنوعت ألحانها التراثية بين القدود الحلبية والموشحات، وغنوها برشا فنانين أشهرهم صباح فخري. القصة التاريخية المرتبطة بالقصيدة تقول أنه الإمام العماني كتبها باش يعبر على الصراعات على الحكم اللي عاشها مع خويته وولاده، واللي تعرض فيها للخذلان والغدر والخيانة. موشح أقل ما يتقال عليه أنه رأى، باش نسمعوه الليلة غوميكسي اي اي فيرجن.

إن راح منك يا عين، غنية صدرت في فيلم ارحم حبي عام 1959، كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا وألحان الموسيقار منير مراد. غنية غنيتها الدلوعة شادية، والمفارقة إنه المخرج طلب من شاعر آخر إنه يكتب الكلمات وحكاله شنو المعنى اللي حاجته بيه بالضبط، لكن الشاعر رفض واعتبرها قصة ركيكة ومش حلوة. لكن الغنية هذه بالذات كسرت الدنيا، وكانت واحد من أهم أسباب نجاح الفيلم، وتحولت الوحدة من أحلى أغاني دلوعة السينما المصرية شادية. إن راح منك يا عين تسمعها الليلة في مود آخر، في جو آخر. إن راح منك يا عين، أي فيرجن.

أنا بعشقك من روائع الخالدة اللي غنتها ميادة الحناوي واللي صدرت عام 1985، كلمات وألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي، وتحولت العالمة فرقة في مسيرتها الفنية. أنا بعشقك على طريقة الـ AI. خلينا نسمع مع بعضنا شنو عطات الفيرسيون هذه. أنا بعشقك.

يا مسافر وحدك النجات الصغيرة، غنية صدرت عام 1942 في فيلم ممنوع الحب، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الغنية عملت جدل فني كبير، وبرشا نقاد وموسيقيين قالوا لعبد الوهاب اقتبس المذهب واللحن الرئيسي للغنية من ميلودي يونانية معروفة للمغنية صوفيا فيمبو، صدرت عام 1939. ورغم النقد الغنية نجحت وتحولت العلامة فارقة في أغاني الطرب والزمن الجميل، واللي نجح موسيقار الأجيال في تطوير اللحن مع الكلمات وخليها تتحول الرائعة من روائع. لكن الليلة باش نسمعوها AI version هي أغنية أي أظنه، كلمات الشاعر السوري نزار قباني وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. يا مسافر وحدك أي أظنه AI version.

الأكيد أنه الأغاني الطربية اللي تهزنا للزمن الجميل بالسحر والرقي متاعو ما فاتش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في Play Hits AI Version. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقوا أقوى Play Hits by Fufa. Play Hits, all hits, all the time. Bye bye. Play Hits AI Version. سهريتنا ما زالت متواصلة، وهذا

0: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ونفهم صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تنشر الرزنامة الرسمية للمراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، متضمنة مواعيد فروض المراقبة والاختبارات والفروض التأليفية إلى جانب أجل إصلاحها وإرجاعها وتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول، حددت الوزارة يوم 21 من نوفمبر آخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة والاختبارات، وتجرى الفروض التأليفية بالتوازي مع سير الدروس من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، على تتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 7 إلى 12 ديسمبر. الثلاثي الثاني، تنتهي فروض المراقبة والاختبارات يوم 20 من فيفري، بينما تنجز الفروض التأليفية بالتوازي مع الدروس من 22 فيفري إلى 3 مارس، وتتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 4 إلى 13 مارس، وتتخلل هذه الفترة عطلة عيد الفطر المبارك. بالنسبة للسنوات السابعة والثامنة أساسي والأولى والثانية والثالثة ثانوي، حدد يوم 8 من ماي كآخر أجل لفروض المراقبة، فيما تنجز الفروض التأليفية من 10 إلى 22 ماي، تتخلل عطلة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 24 إلى 29 ماي. أما السنة التاسعة أساسي، فتتطابق مواعيد الفروض مع الرزنامة المذكورة على أن يتم إصلاح الفروض وإرجاعها يوم 5 من جوان، ويكون 7 جوان آخر أجل لتنزيل الأعداد، بينما تعقد مجالس الأقسام يوم 12 جوان 2027. وبالنسبة للسنة الرابعة ثانوي بكالوريا، تنتهي فروض المراقبة يوم 30 من أفريل، فيما تجرى الفروض التأليفية أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 ماي. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة، مشددا على أن عمليات التزويد من المحروقات تتواصل بشكل طبيعي بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. وأشار بتين إلى أن عدد من سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا بعملهم في حين يواصل بقية السائقين العمل في ظروف طبيعية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن إطلاق منصة إدارة العمل الموجهة إلى متفقد الشغل ومصالح تفقد الشغل، التي ستدخل مرحلة تجريبية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم، على أن ينطلق استغلالها الفعلي رسميا بداية سنة 2027. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الدكتورة ثريا النيفر تقول أن تونس لا تزال في مأمن من تفشي ظاهرة الأدوية المزيفة والمقلدة بفضل منظومة اليقظة الصيدلانية وحصر عمليات توريد الأدوية لدى الصيدلية المركزية التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية السوق من المنتوجات المغشوشة، وفق ما صرحت به لبرنامج 60 دقيقة لديفان أفهم. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يجدد التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. إلى الشأن الدولي، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي يعلن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع انضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمدينة هذه فيها أول مبنى في العالم تمت إضاءته بالنور الكهربائي على إيدين مخترع الفوانيس الضوئية يعني لامبوبات الأمريكي توماس إديسون، وهذا في عام 1883. أما خلف الحدث هذا سانبوري ما صار فيها حتى شيء، وعدد سكانها اليوم ما يفوتش 10,000، ومنسوب الجريمة شبه منعدم فيها. لكن هذا الكل باش يدخل في طي التاريخ ابتداء من عام 2013. نهار 3-13 نوفمبر 2013، وفي نهج صغير بكل حاويات متاع فضلات، عامل متاع بريسينج يعني يغسل الحوايج بالشايح وربما بالمبلول ومن بعد ينشرهم، اخرج باش يعمل سويقر، واذا به يشوف في واحد سمين بالانكو ملطوخ في قلب النهج. مشى باش يثبت شبيه، في بالو واحد من هكاليباته يسكروا للصباح ومن بعد يتيحوا في الشارع ويدخلوا في غيبوبة. لكن دوب ما قرب وثبت يلقاها جثة مدمدمة مخربة تخريب بأداة حادة. وحسب رأيكم مش باش يعمل في برنامج نهج التريبينال؟ الجواب صحيح، طلب الناين.

شي تواتر هالأحداث الأمنيين خلطوا وما همش مصدقين اللي سان بوري صارت فيها جريمة. وهك السيد اللي لقاوه تم التعرف على هويته بفضل أوراقه الشخصية اللي كانت فوقه، وظهر اسمه تروي لافيرارا، عمره 42 سنة وأصيل مدينة تريفورتون اللي تبعد 20 كيلومتر جنوب سان بوري. وكان واضح أنه تم الاعتداء عليه بشراسة وحشية كبيرة، صدره ووجهه ورقبته كانوا بكلهم طعنات وغارقين وبكله ينكت بالدم من راسه لساقيه. خلف هذا الأمنيين لقاو بجنبه خيط متاع ضو، وربما الجاني أو الجونات استعملوه باش يربطوه بيه وإلا باش يخنقوه. المهم أنه عملية التأكد من الهوية أظهرت أنه الضحية تروي لافيرارا متزوج عنده عامين من مرأة اسمها كولين وما عندهمش صغار، ومبدئيا الناس رايدين على رواحهم ما عندهمش مشاكل. لكن وقت اللي الشرطة الفنية فحصت الهاتف الجوال متاع الضحية تروي لقات فيه أمور مستغربة، لأنه السيد كان من مستعملي مواقع متاع إعلانات معروفة برشا في الولايات المتحدة اسمه كريكسليست، وفيه أنواع البيع والشراء الكل بما فيهم الجنس، من اللي يلوج على مومس للي مغروم بالانحرافات السادومازوشية وغيرهم. والموقع هذا يخول اللي يبحثوا على أنواع اللذات الشاذة باش يلقاو اللي يحبوا عليه. وبالنسبة للبوليسية هذا معطى مهم برشا وباش يعاونهم في فك خيوط الجريمة. في نفس الإطار المحققين بعد ما شافوا نوعية الإعلانات اللي مهتم بيهم تروي فهموا اللي عنده أذواق خاصة ويميل للبنيات الصغار باش ما نقولوش القاصرات. لكن مسألة التدقيق في المحادثات اللي صارت بينه وبين الفتيات هذم أو المومسات واللي بالطبيعة يقترحوا في خدماتهم على الموقع هذا استغرقت 3 أسابيع كاملين. وبطبيعة الحال تمكنوا من معرفة اسم آخر واحدة اتصل بها تروي ليلة اللي تم اكتشاف الجثة متاعو، يعني نهار 11 نوفمبر 2013. والفتاة هذه اسمها ميراندا باربور أو ميراندا باربر، وآخر الإرساليات القصيرة اللي كانوا موجودين على الهاتف متاعو جاوه من عندها. الأمنيين مبدئياً باش يركزوا على ميراندا هذه ولقاوا عنوانها وتم استدعائها، وفي الأثناء المحققين جمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات عليها. ميراندا عمرها 18 سنة وعندها أيامات من اللي جات من سان بوري هي ورجلها اللي اسمه إليات باربور أو باربر، عمره 22 سنة، وجابت معها بنتها من راجل آخر ما زالت كي غلقت العام ونص. علما وأن ميراندا وإليات عندهم بالضبط 20 يوم اللي كتبوا صداق على بعضهم. المحققين بدأوا في استنطاق ميراندا نهار 2 ديسمبر 2013، واعترفت اللي هي جاوبت تروي على موقع كريكسليست، ووضحت اللي هو كان يبحث على علاقة حميمية بمقابل، وهي استجابت للطلب متاعه وتفاهموا باش يتلقاوا. لكن ميراندا هذه وحسب اللي صرحت به للشرطة ما كانت عندها حتى نية باش تمارس معاه الجنس، وتم الاتفاق معاه على موعد في مطعم اسمه دينيس. وقالت أنه تروي هذا ما ظهرش بالكل وبقات تستنى فيه مدة طويلة من غير ما يجي ولا حتى يكلمها وإلا يبعث لها إرسالية. في مجريات الأبحاث ميراندا أكدت في استنطاقها للأمنيين أن عمرها ما شافت تروي لحما ودما، يعني منها ليه، وما عندها حتى فكرة على اللي صار له، وما عرفت اللي هو مات مقتول إلا كي اتصلت بها الشرطة. مختصر الحديث الأمنيين بعد ما حكاوا معها سيبوها على اعتبار أنه ما عندهم حتى شيء خول لهم باش يتهموها بأي حاجة أو يحتفظوا بها. لكن في المقابل حجزوا لها التليفون متاعها وقالوا لها باش يبقى على ذمة البحث وما تسترجعوا إلا ما يتأكدوا من المحتويات متاعه. وهذا ما عجبش ميراندا بالكل، اللي دخل

نسل الجنس بصفة افتراضية وبمقابل، معناها مجرد محادثات جنسية عن بعد على طريق مواقع كيما كريكس ليست. وباقي وعلى لسان راجل ميراندا قال اللي ما في بالوش بالكل أنه مرته كانت باش تقابل تروي، خاصة وأنه نهار 11 نوفمبر بالذات هو نهار عيد ميلاده، وليلتها احتفلوا به هو وياه وتعشاه وسهر وعملوا جو. في نفس السياق من الأبحاث، إليوت راجل ميراندا أكد في أقواله أنه ما يعتقدش اللي مرته كانت عندها نية باش تقابل أي حد في هاك الليلة بتاع عيد ميلاده وتمارس معاه الجنس، وبالتالي برأها تماما من أي تهمة تخص مقتل تروي. الشرطة لهنا ما بقى لها حتى حل آخر سوى أنها تخلي سبيل إليوت كما سيبت ميراندا كيف كيف، وبالتالي الاثنين بقاوا أحرار على ذمة أرواحهم. في ترابط الأحداث ما تعداوش 7 سوايع بعد ما ميراندا خرجت من المركز متاع الشرطة، عاودت اتصلت بالأمنيين وقالت اللي عندها تصريحات جديدة تهم البحث، ومشت لهم وغيرت تماما الأقوال متاعها اللي قالتهم في أول استنطاق، لأن المرة هذه اعترفت اللي هي قابلة تروي لفيرارا، وقالت مشيت له المكان الموعد يعني مطعم دينيس، وخليت بنت عند بيبي سيتر يعني حاضنة متاع أطفال، وباقي وحسب أقوالها اتقابلت هي وتروي في كرهبتها، والأمور من الأول كانت ماشية بالقداء وتعرفوا على بعضهم وبدأوا يحكيوا. لكن في لحظة من اللحظات في ساعة ما الجو تعكر والتصرفات متاع تروي بدأت تتغير، لأنه حط يده عليها في مكان حساس وحب يزيد القدام وهي منعته، ووقتها ولا أغريسيف عدائي ويحب يوصل للغاية متاعه بكل الطرق، وانقض عليها بهك الجهامة متاعه وحب يمارس معاها الجنس بالقوة. هي بدأت تدافع على روحها، وكان عندها في الكرهبة متاعها وبالتحديد في البواتاغون 3 سكاكن من أنواع مختلفة، هايك حطتهم على مياتي وبقات تفارع في تروي، وتمكنت باش تحلك البواتاغون وتجبد سكينة منهم وتعنتوا بها عدة مرات، وبحكم الجهامة متاعه وتخميرته اللي يحب يوصل من خلالها أنه يغتصب ميراندا ما حسهمش وما حبش يسيبها، كبش فيها كما يقولوا تكبيشة القضاء، وهي تضرب فيه بكل قوتها بهك السكينة الدغرة في جرة الدغرة حتى لين ترخى وتبتح ولا قرصها، وهك الكهرباء وليت حمامة متاع دم. في نفس الإطار من التحقيق، ميراندا صرحت أنها ما فقدش بالكل بالشي اللي عملته، وقالت اللي ردت الفعل متاعها كانت لواعية وعملتها بصفة غريزية باش تدافع على روحها من غير أي تفكير ولا سابق إذمار. لكن المحققين طرحوا استفهام فيما يخص عدد الطعنات واللي هما 20 دغرة بالتمام والكمال، وبالنسبة ليهم مش متاع حد يحب يدافع على نفسه، وبالتالي مسألة الدفاع الشرعي بالنسبة ليهم وليت مشكوك فيها. وخلف هذا الطبيب الشرعي أثبت أنه عدد كبير من الطعنات تم تسديدها بعد ما تروي مات وشبع موت. وفي نهاية الأمر ميراندا اعترفت اللي هي قتلت تروي أما بدون نية القتل، وتمسكت بمسألة الدفاع الشرعي. في نفس المضمار من الاعترافات، ميراندا بعد ما قامت بالجريمة متاعها دخلت بعضها وما عرفتش اش تعمل، ووقتها طلبت رجلها اليوت قالت له ويجا في ساعة، وبالوقت جاها وشاف الجثة متاع تروي وحكيت له شنو اللي صار، ومشاوا مع بعضهم المجازان شراوا مواد تنظيف ودخلوا على هاك الكرهبة فركوها وحكوها بالقذاء وحطوا جثة تروي في المالاريير، ومن بعد مشاوا الريستورون تعشاوا وكملوا السهرية في كلوب ستريبتيز يعني نادي متاع تعري وما عنده حتى علاقة بأبو العلاء المعري. ولهنا مش لازم نقولوا أنه الرواية جديدة للأحداث ما أقنعتش الشرطة متاع سان بوري بالكل، وبالوقت اخذوا قرار في الاحتفاظ بها. في مجريات الأحداث و3 أيام بعد نهار 6 ديسمبر 2013، الأمنيين عاودوا استدعوا إليوت وحكاوا معاه من الأول ومن جديد، وأول سؤال توجهوا له به
احتفلتش بعيد ميلادي.

0: ميلادك كما يلزم. إليوت تبسم وقال لهم هي احتفلت بيها أنا وميراندا، رغم اللي هذا يظهر غريب. قالوا له شنو اللي يظهر غريب؟ وقتها بدأ يحكي لهم في حكاية باش تخليهم دايخين. قال لهم راهو ليلتها احتفالا بعيد ميلاده هو وميراندا، قروا باش يحقوا حاجة عندهم مدة يحلموا بها. المحققين سألوه شنو هالحاجة هذه، قال لهم ارتكاب جريمة قتل. وبالمصلت ميراندا جاتها طول الفكرة متاع مراسلة تروي عن طريقها كالموقع جريكس ليست، على أساس باش تتفاهم معاه على موعد وتخليه يظن اللي هي مستعدة باش تمارس معاه الجنس بمقابل كما يحب هو. وقالت له يعني لتروي على الوقت المحدد، واستنيته بكرهبتها قدام المطعم اللي حكينا لكم عليه. وتروي جاها يجري عجاليه أعلى من سقفه في تاكسي هاوكا باش يتلف الجرة كيما قالت له ميراندا بالضبط. وما في بالوش اللي ميراندا هي ورجلها هما اللي يحبوا يتلفوا الجرة. وقبل ما يوصل للموعد، إليوت اللي كان قاعد على الكرسي التيلاني متاع الكهرباء تمد على طوله، وميراندا غطاته بكوفيرتا باش ما يبانش. هاوكا زعمة جات وحدها ما معها حد. المختصر المفيد، الترايدو بما جات لعب حذاها وما فاق بحتى شيء، وبقاوا يحكيوا مع بعضهم. وفي وقت من الأوقات ميراندا سألته سؤال غريب، قالت له شفت نجوم الليلة؟ هو بهت وما كانش يعرف أنه الجملة هذيك هي كلمة السر ما بين ميراندا ورجلها. ووقتها إليوت خرج من تحت الكوفيرتا وفي يده كابل متاع ضو، الواه على رقبة تروي وبدأ يكبس عليه، والراجل بدأ يتخنق. وما تنساوش اللي الراجل جدع على حاله يوصل فوق المياه بخلاف الفرد، معناها العملية طلبت منه قوة كبيرة، وهو كان ضعيف وكما قلنا لكم لآخر بالانك وعذروت فيل على حاله. وقتها إليوت حط ركايبه على قفاه الكرسي اللي قاعد عليه تروي وبدأ يجبد على قوة قوته، والراجل يفغم عينيه زعزل ولسانه قريب يخرج لكن ما ماتش. وفي الأثناء ميراندا اللي كانت محضرة سكينة جبدتها مكر بواتاغون، واستغلت فرصة أنه تروي تشل على الحركة ودخلت عليه بالطعن 20 طعنة كاملين، وكل طعنة تخرج منه نافورة متاع دم، حتى لين هاك الكهرباء ولات حمرة وما قعدتش فيها بلاصة ما تمسدش، من الكراسي للطابلو دو بور للسقف. وميراندا بيدها ولات منفخة تنفيخ. في تواتر هالأحداث والاعترافات اللي باش يحكيه إليوت ماهوش مختلف برشا على اللي حكيته ميراندا. وقال اللي هما مشاو مع بعضهم المغازة شراو مواد تنظيف، نظفوا الكهرباء والجثة حطوها في المالاريير في انتظار أنهم يتخلصوا منها. المحققين قالوا له اعطينا التفاصيل. قال لهم اللي هو وميراندا مشاو المطعم اسمه ريد روبين، متخصص في أكلة الهامبورغر، ولهنا باش يفاجئ المحققين من غير حتى ما يسألوه وقت اللي قال لهم اللي هو تبنن الماكلة اللي كلاوها بشكل كبير، وعمره ما كلاها كاكا في حياته ولا حس بنفس البنة بعد هكا الجريمة الشنعاء. بالعمل خذاه 4 مرات الفريت والحس لصحنا الكل. الاعترافات متاع إليوت وخاصة الطريقة اللي حكى بها كانت صادمة لأبعد الحدود، لأنه كان شايخ في هكا التحقيق وموشوني وكأنه يتلذذ فيها كليلة متاع الجريمة. وقال اللي هي تعديت على أحسن ما يرام، واللي عيد ميلاده كان أروع عيد ميلاد في حياته، وهالنشوة هذه موثقة بالصورة والصوت أثناء استنطاقه من طرف المحققين. بتبيعة الحال وبهالرواية هذه إليوت ورط زوجته ميراندا وورط نفسه وأيد جريمة القتل على مرته، وقال أنها هي اللي طعنت تروي حتى الموت، واعترف اللي هو مشارك في الجريمة وهو اللي قام بشل حركة تروي باش ميراندا مرته تقتله. وبعد هالاعترافات متاع تروي، الحاجة اللي بقات محيرة الأمنيين هي الدافع متاع الجريمة. وسألوا إليوت، قالوا له اعطينا سبب مقنع اللي خليكم تقتلوا هالراجل هذا. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: ناجي تريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كيما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها انطلقت في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، نهار 13 نوفمبر 2013 الأمنيين باش يكتشفوا جثة متاع واحد اسمه تروي لافيرارا، القاوه ملطوخ في نهج صغير وتعرض العشرين طعن على الأقل ورماوه غادي. الأمنيين القاوا الهاتف الجوال متاع الضحية، وكيف حسوه وشافوا سجل المكالمات تبين أنه آخر شخص اتصل به هي فتاة اسمها ميراندا باربور، وكانت من رواد موقع إلكتروني يقترح خدمات جنسية. وتروي لافيرارا يعني الضحية متعود يطلب الخدمات متاع المومسات وبائعات الهواء عن طريق الموقع هذا. وأثناء استنطاق ميراندا وراجلها اللي اسمه إليوت باربور، تبين اللي هما الاثنين شركاء في عملية القتل، وأكثر من هكا خطولها مسبقا، وإليوت هو اللي خنق تروي بكابل متاع ضو باش ما يتحركش، ومرته ميراندا تعنته على الأقل 20 طعنة. في المرحلة هذه من القضية الجثة متاع تروي مشيت للتشريح وثبت أنه القتل ناتج عن طعنة قوية اخترقت الأنسجة متاع الصدر ومشيت طول للقلب. والطبيب الشرعي لقى أكثر من عينة متاع حامض نووي على الجثة، وبما أنه تم أخذ البصمات الجينية متاع ميراندا وراجلها إليوت، وقع تحليلهم ومطابقتهم باللي لقاوها على الجثة متاع روي، والمسؤولية متاعهم في قتله ولات لا تجعل مجال للشك والاختلاف. بالنسبة للمحققين ما ينجموش يغلقوا الملف نتاع القضية من غير ما يذكروا كل أركان الجريمة ومن بينهم الدافع واللي هو أهم حاجة. وبحكم اللي المسألة هذه بقتلهم لغز، ولاو يبحثوا في الماضي نتاع الزوجين يعني ميراندا وإليوت، وبالأساس هي لعل يلقاو ما يفسر التصرفات هذه. ولهنا نعطيكم بسطة على حياة ميراندا. الحياة متاع ميراندا ما كانتش سهلة بالكل، ملي تولدت عاشت في تخلويذة كبيرة وكبة متاع ضغوط واعتداءات من الأنواع الكل والعنف. وشخصيتها في نهاية الأمر باش تكون نتاج هالعوامل اللي خلاو نفسيتها مضطربة لأبعد الحدود، ودخلت في عديد المرات المستشفيات الأمراض العقلية للعلاج، وتتناول في العديد من الأدوية القوية اللي خلاوها تفقد بارشة من قدراتها الذهنية، وتراكمت عليها مشاكل كبيرة وما نجمتش تواجهها، وخيرت الهروب للأمام. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، ميراندا تولدت في أبرد مكان في العالم بعد القطبين، وبالتحديد في منطقة لالاسكا في مدينة يقولوا لها نوث بول. وميراندا كانت عندها أخت واحدة وكبرت مع أمها وبوها، وقبل ما تغلق 3 سنين وهي تتعرض بصفة مستمرة للاعتداءات الجنسية، واللي يغتصب فيها ما هوش بعيد بالكل راجل خالتها واللي اسمه ريشار فرنانديز، وما خلى المسكينة معمل فيها وعمرها أشهرة ما زالت ما بداتش تمشي. والمشكل أنه أمها ميليسا زادت سهلة الأمور هذه الفرنانديز، لأنها كانت تخلي بنتها ميراندا عند أختها من اللي هي رضيعة، وبالطبيعة كانت عندها فيها ثقة، وما يجيش البالها أنه بنتها باش تولي لقمة سائغة عند مفترس جنسي يعني راجل أختها. والإشكال أنه مش راجل خالتها برك، حتى من عزيزها بأمها وحسب أقوالها وأقوال أفراد عائلتها كان يفحشها ويفحش أمها، يعني بنت ميليسا أم ميراندا، وشكات بيه وشد 3 سنين حبس بعد ما كانت تتستر على حكاية خوفا من الفضايح. والشي هذا معروف في حالات كي من هذه، ومش كان عند الأمريكان كهو، حتى في مجتمعات أخرين كيما مجتمعنا. في نفس الإطار من حياة ميراندا، راجل خالتها ريشار فرنانديز بعد ما بدع بها 11 سنة كاملين باش يتم إلقاء القبض عليه بفضل الجيران، وباش يتحكم ب10 سنين حبس من أجل الاعتداء بالفاحشة على قاصر، وتسيب بعد 6 سنين، معناها خرج عام 2004. لكن النوع اللي كيف الشخص هذا ما يتوبوش وما يغيروش السلوك متاعهم، وتم القبض عليه في 2011، يبيع في تصاور خليعة متاع بنيات وليدات صغار وباش ترسيله يعدي مدة طويلة في السجن. واللي يلزمكم تعرفوه في السياق هذا أنه ميراندا من اللي حلت عينيها ما لقاتش روحها في وسط عائلي بالمفهوم المتعارف عليه، وكانت تتعرض لكل أنواع المضايقات والهرسلة. واللي زاد عكر الجو هو تلاق أمها وبوها في الفترة اللي دخلت فيها للمراهقة، وميراندا المسكينة باش تلقى روحها في مرحلة متاع توترات ما هيش باش ترجع منها، ودخلت عدة مرات المستشفى الأمراض العقلية كما قلنا لكم، وعدات برشا فترات متاع علاج، لكن حالتها ما تحسنتش بالكل، بالعكس الاضطرابات متاعها زادت استفحلت، والمسكينة غرقت في السكيزوفرينيا والانهيار العصبي والبيبولاريتي يعني الثنائية القطبية، وهذا اللي خلاها تتناول نود من الأدوية المسكنة والمهدية واللي تأثر على الأعصاب. وبتبع وبما أنها كانت من غير قيود ديما تهرب يا من الدار يا من المستشفيات اللي تعالج فيهم، وبوها وامها يقلبوا الدنيا ويبقاوا يفركسوا عليها، وديما في مراكز الشرطة بتاع منطقة لالاسكا يعلموا على اختفائها. وميراندا من اللي عمرها 11 سنة ما عادش تمشي للمكتب، وهوك ساعة ساعة يرجعوها تبقى أيامات وتعاود تفلت. وفي الأثناء ولات مغرومة باللي سكت ساتانيك يعني توائف عبادة الشيطان اللي موجود منهم برشا في الولايات المتحدة، ويجلبوا العديد من المراهقين والشبان وحتى الأطفال. وميراندا محور قضيتنا ولات تتبع فيهم على بكري. في نفس السياق أم وبو ميراندا ما خلاو ما عملوا، وبعثوها لمركز دراسات سلوكية في إنكوراج عاصمة الألاسكا، وما نفعش، رجعت للشواطن متاعها، وطموحها يتمثل في أنها تتسلق أعلى المراتب فيما يسمى بالتومبل ساتانيك أو معبد الشيطان. ولات صديقة واحد من الزعماء متاعه، ويبدو اللي هي حبلت منه طيحة صغيرة بمساعدة أفرادك الطائفة وبطريقة أقل ما يقال عليها بشعة. وفي الفترة هذيك ميراندا ولات مدمنة على التدخين والكحول وعلى كل أنواع المخدرات والأقراص المخدرة، من ماريخوانا للهيروين الكوكايين الكراك الميتفورمين وحبوب الهالوسة بأنواعهم. وكي وصل لعمرها 16 سنة اتعرفت على واحد عاشت معاه أسابيع، ومن بعد حبلت منه وجابت البنية اللي ولات عايشة معاها هي وإليوت. وحسب قوالها قالت أنه بو بنتها هذا مات، وعمرها لعطات الهوية متاعه ولا قالت وين وكيفاش قابلته. مختصر الحديث، ميراندا مشيت كانت راسها مدة بحذا أقارب أمها، وغادي ولدت وغادي زادت عرفت على الشاب البهي الطلعة إليوت باربور، وهذا في أكتوبر 2013، وكان أكبر منها تقريبا بثلاث سنين، وعنده مشاكل نفسية أكثر من المشاكل اللي عندها. أمال وسخليقة وما حاجتوش بحرابش، عامل كيف على تهلويستو، ديما يستخايل في واحد اسمه إسحاق لالتاريقو متاعو يعني الشخصية البديلة ليه، ديما يرى فيه في المنام وفي اليقظة. وباش ما نطولوش عليكم، الاثنين وافقا شنو انطبقا، أو بالأحرى شلاكة ولقات أختها. إليو مدمن ومقربع، وهي ما تفوتو كان بالصبر وديما ناقصة دوزة.
1: Well, thank you for rescuing me.
2: Sure, I rescued you?
1: I think so.
2: You gotta be careful there.
0: في نفس اللقاء متاع الزوز مقربعين، أقل من جمعة بعد ما تقابلوا في الكارولين ديونور يعني ميراندا وإليوت، تاحوا في حب قدرباني، ومن نهارتها ما تفارقوش بالكل. ونهار 22 أكتوبر 2013 عرسوا ونقلوا الولاية بنسلفانيا، وبالتحديد المدينة سامبوري. و 19 يوم بالضبط بعد العرس متاعهم قاموا بإنجازهم الكبير، واللي يتمثل في جريمتهم الأولى في حق روي. ولهنا أكيد راي ولات عندكم فكرة كاملة وشاملة على حياة وميلاد ميراندا والمقربة متاعها إليوت. فيها التطور هذا من القضية باش تنفجر قنبلة موقوتة مكان يستنى فيها حد، لأنه القضية باش تاخذ منعرج آخر وتولي حديث لأمريكان الكل. أشنو اللي صار؟ شهرين بعد ختم الأبحاث، ميراندا وهي في الحبس عملت حديث مع صحفية تعرفها مليح وتثق فيها، والصحفية هذه تنشر مقالاتها في أنكريج نيوز، والقنبلة اللي حكينا عليها باش تجي من عندها. الحاصل ميراندا قالت للصحفية هذه أنها هي اللي قتلت تروي على خاطر حب يعتدي عليها جنسيا، رغم اللي قالت له نبهته اللي عمرها 16 سنة، لكن هو ما سلمش وفهمت اللي هو بيدوفيل، معناها متحرش جنسي بالأطفال، وهذاك علاش قتلته، على اعتبار أنه ذكرها في اللي صار لها في صغرها وفي اللي يصير البارشة صغار. لكن الانفجار مش من هنا، وإنما ميراندا صرحت بعظمة لسانها أنه تروي لفرارة هذا ما هوش أول ضحية لها، وإنما قتلت قبله برشا، وبدأت مسيرتها الإجرامية من اللي عمرها 13 سنة. في نفس المقال الصحفية سألتها قديش من واحد قتلت، قالت لها بعد الرقم 22 ما عادش نحسب، معناها قضات على 22 وينجموا يكونوا حسب كلامها أكثر برشا. هالتصريحات متاع ميراندا قيموا الدنيا وقعدوها. الطفلة طلعت قاتلة متسلسلة ومن العيار الثقيل والثقيل جدا، وأمريكا دخلت بعضها، والإعلاميين انقذوا على الحكاية هذه، وبالطبيعة العدالة ما سكتتش ودخلت على الخط، وميراندا باش يتم إخضاعها لاستنطاقات جدد على أساس يعرفوا شكون هم الأشخاص اللي قتلتهم وقديش بالضبط وكيفاش. في مجريات الأحداث وتصاعدها وفي الاستنطاق الجديد، ميراندا قالت اللي هي بدأت تقتل من اللي عمرها 13 سنة، وقامت بأول جريمة لها وقت اللي كانت معها كالطائفة الشيطانية، وزعيمهم اللي اسمه فوريست هو اللي أرغمها على قتل شخص ما تعرفوش، جابهولها وركعوها على ركيبه ومدولها فرد وقالولها أقتلوا، وهي ما ترددش وأطلقت عليه النار من غير ما تعرف السبب اللي خلى الطائفة هذيك تقرر التخلص منه. وهذا يوضح أنه ميراندا تنجم تقتل من أجل القتل فقط من غير أي دافع آخر، ومن وقتها وحسب كلامها ولات تشعر برغبة كبيرة في القتل، وكأنه ثم قوة خفية داخلها تدفعها للإجرام. باقي وفي نفس السياق، ميراندا أكدت أنه القوة اللي تحكي عليها بقات مرافقتها حتى بعد ما قتلت تروي، معناها مازال عينها باش تقتل وما هيش نادمة على حتى شيء، وقالت لو كان نخرج من الحبس نعاود نفس الشيء. المحققين قالوا لها باهي، أعطينا الأسماء متاع الأشخاص اللي قتلتهم والأماكن متاع الجثث متاعهم. قالت لهم اللي هي اقترفت أغلب جرائمها ما بين 2008 و 2013 في عدة ولايات، وأولهم لألاسكا المنطقة اللي تولدت فيها، ومن بعد تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا والكارولين دي نور، ولهنا من غير ما نحكيه لكم على وسائل الأعلام ولات تحكي على ميراندا القاتلة المتسلسلة اللي حطمت الأرقام القياسية متاع تيد باندي، جون جيسي، إيد جين وجيفري دامير. فيها التطور هذا من القضية، وبما أنه ميراندا معطات الصرف من عدل فيما يخص هوية ضحاياها وأماكن الجثث متاعهم، تم تجنيد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني الأمريكي وفرق مختصة بما فيهم السينوفيل اللي عندهم الكلاب اللي يبحثوا على الجثث، والكل متوزعوا في الولايات اللي ذكرتها ميراندا، والتمشيط والأبحاث داموا أشهرة واستعملوا فيها كل الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة، لكن بدون جدوى ما ثم شيء. أشنية الحكاية؟ الظاهر أنه ميراندا هذه قاعدة تستهزأ بالسلطة كما يعملوا برشا قتلة تسلسليين باش يحاولوا إهانة الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين عاودوا استجوبوا ميراندا، وبدأت تتكون عند البوليسية قناعة أنه هالقتل المتسلسل ما ثماش منه بالكل، واللي الضحية الوحيدة متاحة هو تروي، والباقي من إبداعات المخيلة متاحة. وبحكم اللي جابوا لها فريق كامل من الأخصائيين النفسانيين على أساس يفحصوها ويفهموا بالحق هالطفلة هذه مجرمة كبيرة وقاتلة متسلسلة، وإلا عملت هذا الكل باش تولي محل الاهتمام متاع الإعلام والناس. وفي البحث متاعهم المحققين فطنوا بعدة أشياء تثبت أنه ميراندا كانت تكذب وكذبات كبار برشا. وأمها حسب الشهادة متاحة قالت أنه الصغير اللي تدعي أنها طيحته بمساعدة أفراد الطائفة الشيطانية مثل ماشي منها الحكاية بالكل. وكي هزتها لطبيبة النساء أكدت لها أنه ميراندا لا حبلت لا أجهضت ولا بها بلا. وبو بنتها اللي قالت مات السيد حي يرزق. وكي سمع بالحكاية متاع بنته طلب أمها في التليفون باش ينشد عليها. وخلف هذا الشرطة الفيدرالية أكدت أنه ثم ولايات من اللي قالت عليهم ميراندا أنها عملت فيهم جرائم عمرها ما حتى تساقها فيهم، مثلا كاليفورنيا وفلوريدا. في نهاية هالقضية ميراندا كيما فجرت القنبلة الأولى باش تفجر قنبلة ثانية. وفي حديث مع نفس الصحيفة سألوها يا هل ترى أنت بالحق قتلت أكثر من 22 شخص؟ قالت لهم ليه خلف تروي ما قتلت حد. لكن هذا ما يمنعش أنه ثم شكون مازال مشكك في المسألة هذه إلى حد الآن، ويقول اللي هي قتلت فعلا أما حبت تظل للعدالة باش تتجنب حكم الإعدام. وهيك منعت هي ورجلها إليوت من المشنقة وتسلطت عليهم عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار. ديوان فام.

0: D1FM. D1FM.
1: Raph Mag, rediff. D1FM, Sultcom, Figebes, à 99.1.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماجد 3/4 23 سبتمبر 2026، من توا للتسعة ونص نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. نحكيوا على الإضراب في علاقة بالمحروقات، بعد شوية نحكيوا على الترجي واسم المدرب اللي قاعد يقترب بصفة كبيرة من تدريب الأحمر ولا أصفر. نحكيوا على أخبار أخرى نكتشفوها تباعا تيلة الساعتين ونصف، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية التراند، بعد شوية غدو أخير، بعد شوية البطاقات، الكويز، البوكس نيوز بصوت السندريلا. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وطريق السلامة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ كل من هو في الاستماع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا البرنس ويقود الفريق في غياب القائد الأسطوري للفريق لو جران الكابيتانو زياد صباح الأنوار. بونجور
1: كل إن شاء نهاركم مبروك. يزمك ترى ناصر العشية رفيق تسمعوا في السبور بالحق حاجة تعمل 66، كيف أنا بارح قاعد نستنى في الباساج متاع الانترينور الجديد هذي اللي قالوا عليه في الاسبيرونس وقيموه كل زيكو باهين برشا، والناصر يسيح وكذا معاك انت رفيق الكل نبداو درا كيفاش سافا با
2: خدرين
1: ولا امبارح الناصر في اوج العطاء نتاعو.
0: المشكله في شكون؟
1: المشكله فيك انت، خلي تليفونه ينقص نروح في الدار. رونالدو على حال والله يا رفيق، بربي تحيه لجاسبار وتحيه لكيب الكل نتاع سبور. بالحق بالحق امبارح جبتوا زاد موضوع مهم، هو كيفاش ليزيكيب ونحن ما عادش نصبروا على ليزونترينور. والله مواضيع حلوه، ان شاء الله بالتوفيق خويا الناصر، ان شاء الله نشوف لي بلاصه معاكم كل عشية. وقت باهي وقت
0: تاع
1: عشية وسيركولاسيون كي تضيعة وقت
0: قيلولة
1: قيلولة حاجة باهية برشا. نهار ان شاء الله نهاركم زين وربي يحلها في وجوهكم.
0: سلموا لي صديقنا جاسبار على كل اصدقائنا في قسم الرياضة، حاجة تعمل كيف نرحبوا به يرجعنا بعد غياب حذرة المايسترو والنقيب مقتدى السيلي. بونجور
3: صباح الانوار، طقس جميل وجميل جدا، حاجه نحس بها رفيق من العرش. كان انتم تحسوا كيفي؟ نحس بسرعه الوقت، ما عندكش فكره يا ولدي. 6 بتاع الصباح الاول 6 بتاع العشية، 6 بتاع العشية 10 بتاع الليل، راهو تعش نفيق نقول يا اخي شبيه الوقت معناتها، ونبدا عندي خدمه
0: على مد ساعه نحكي بالبركه كثير.
3: والله العظيم السرعه بتاع وقتك سينا. انا فرحان ياسر ياسر للفنانه الكبيره لطيفه القفصي في التكريم نتاعها في الحفله نتاع الاسبوع. يا خويا فما ابياج جديد في كارتاج، حاجه تعمل كيف، حاجه تعمل كيف فريمون معناتها على كبر السين، خاطر سين كارتاج تعرف حتوما اللي سين كبيره ياسر في كارتاج. سكروها، كنا قبل نسكروا فيها بالضو باش تلقاو حل، فرقه صغيره كل شيء توا لا ولا يسكروا بالابياج هذا جديد، وحاجه تعمل الف كيف. سيسر واحكم وربعينكم.
0: تحية للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي، مبروك التكريم اللي تحصلت عليه. نحكيو في هذا بعد شوية مع السندريلا في البوكس نيوز. في الأثناء نرحبوا به خبير التحاليل الرياضي مسيو ناصر البدوي. صباح الفل.
4: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. البارح عباره رفيق مشيت نعوم الستة وربع، وكاني معناتها واحد يقول الستة
1: كل نهار
4: والله الستة وربع مشيت نعوم، قلت هي الدنيا ظلام نمشي ما نمشيش ما نمشي. عباره البارح لقيت البحر في الصيف، موش هكاك البحر وش عليه بيسين، الماء دافي، عومه محلاها بالحق، والله تونس محلاها بالحق.
0: تعمل سويعه
4: نعمل انت والوقت البارح الحق بتاع ربي عملت شويه غير بو، نعمل سبور ونعمل سيونس انتريمون سيونس انتريمون.
0: وحدك ما معك حاجه؟
1: وحدي وحدي كبش نتيح في الفلات
4: شوف صديق
0: وحدي تاع روكي ما روكي حد الانتقام تاعو
4: يا ودي كي تلقاو فرصه